0: أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نرصد فيها أبرز ما تداوله السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثارت قضية صانع المحتوى والناشط السوري حسان عقاد موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أوقفته قوى الأمن من أحد مطاعم منطقة المالكي في دمشق، ولم تصدر أي جهة رسمية بياناً حتى الآن يوضح أسباب التوقيف أو التهم الموجهة إليه أو الجهة التي اقتادته أو مكان احتجازه أو أين مكان احتجازه أصلاً، وهل جرى بموجب مذكرة توقيف؟ كنا استضفنا حسان عقاد قبل فترة في إحدى حلقات ريبوست للحديث عن حملته هاتوا الفلوس اللي عليكو، والتي يطالب عبرها بمراجعة ملفات التبرعات والأموال التي جمعت خلال حملات دعم وإعادة الإعمار في سوريا، ويدعو من تعهد بتبرع معين ولم يسدد إلى المبادرة والتسديد. الحملة ومنذ انطلاقتها أثارت نقاشاً واسعاً بين مؤيد يرى فيها دعوة حقيقية للشفافية والمساءلة، ومعارض يرى أنها تضمنت اتهامات عامة بحق شخصيات ومؤسسات دون اللجوء إلى إجراءات قانونية واضحة. في الفترة الماضية تلقى حسان عقاد قبل توقيفه استدعاءً من إدارة المباحث الجنائية لمراجعة فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية على خلفية شكوى تقدم بها الإعلامي موسى العمر بتهمة التشهير والإساءة، وبعد وساطات بين الطرفين وتدخل وزارة الإعلام لإيجاد حل ودي توقف عقاد عن نشر أي محتوى يتعلق بالحملة، ونشر بياناً أكد فيه التزامه بالمسار القانوني قبل أن يعود إلى نشاطه المعتاد في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي، إلى أن جرى توقيفه مجدداً مساء الأربعاء في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد، ما أشعل موجة واسعة من التساؤلات حول حرية التعبير والمساءلة. في الفترة الماضية قام حسان عقاد بجهود ملموسة خدمة لحملته، فطالب مثلاً شركة سينالكو الألمانية العملاقة في صناعة المشروبات بفسخ عقد الوكالة الحصرية الممنوح لشركات محمد حمشو في سوريا، مسلطاً الضوء على ارتباطات حمشو بنظام الأسد وما ارتكبه من انتهاكات، بالإضافة لكونه مدرجاً على لوائح عقوبات أمريكية وأوروبية.
1: بيان صحفي. أنا آسف، البيان حيكون بالإنجليزي بس رح ترجمه بالعربي. Dear Mr. Heino Hovelman, Michael Jasinski and Michael Dorks, Was machen Sachen? You are the CEOs of Sinalco International, a beverage company based in Germany. In 2018, your company signed a partnership deal with Dar Al Khair. The man in this picture is Faisal Mosalli, and according to him, he is the business development manager at Majmu'at Sam al-Sham. Who is the owner of Majmu'at Sam al-Sham? According to our own records and to Al Jazeera, the owner is Muhammad Hamsho. And Muhammad Hamsho was and still is sanctioned by the EU. So is it legal for an EU company, Sinalco International, to sign a deal with an EU sanctioned war profiteer? Please answer our question.
0: في السياق نفسه أيضاً استهدف عقاد الشركة الصينية العملاقة أوبو لصناعة الهواتف الذكية، مطالباً إياها بمراجعة عقدها مع الوكيل الحصري في سوريا المرتبط بحمشو، محاولاً إقناع الشركة بأن الاستمرار في هذه الشراكة يعني الاستمرار في دعم شخصية متورطة في جرائم النظام المخلوع.
2: بيان صحفي. 1. تواصلت معنا شركة أوبو الصينية بعد أقل من 12 ساعة من قبل أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، وقالوا لنا أنه انسحبوا الترخيص من المصدي.
3: شلحنا الشركة للحرامي.
2: غلط يا أم محمد، ادبك يا أبو علي. 2. نطلب من أعضاء الحملة التوقف

0: شركة أوبو لاعتذارهم عن العمل مع المصدي وسحب الترخيص والتركيز على شركة إتسال بلس. كاتبين بالبايو عندهم إنه هن الوكلاء الحصريين لشركة أوبو وهذا كذب. هن انقفلوا التعليقات، فيكم تتصلوا على هذا الرقم، لا تتغلظوا على الشغيلة حرام، بس قولوا لهم خبروا المصدي يشيل البايو. 3. بعد التشاور مع أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، قررنا أنه نعطي المصدي وعيلته مهلة، ولحنا قبلانين أنه نوقف الحملة عليه إذا حقق الشروط الأربعة التالية. أولاً، بيطلعوا لقاء صحفي مباشر بيعتذروا من الشعب السوري كله. ثانياً، بيفتلوا بيوت اللي سرقوا منها الحديد بيت بيت، وبيرجعوا حديدة حديدة، وبيبوسوا إيدين ورجلين صحاب البيوت. 3. بيمشوا مشية البطة من عين الفيجة لبرزة. إذا تحققت هذه الشروط منوقف الحملة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وقبل أسابيع من توقيفه، نشر حسن عقاد فيديو شرح فيه تفاصيل استدعائه من إدارة المباحث الجنائية على خلفية شكوى تقدم بها الإعلامي موسى العمر بتهمة التشهير، كاشفا في الوقت ذاته عن تلقيه تهديدات بالقتل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة بالصلاة على النبي. كان المفروض مثل ما وعدتكم انشر تحقيق هلا الساعة 2، بس بصراحة ما رح اقدر انشره للأسباب التالية. امبارح بيجيني تليفون من الأمن الجنائي فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، وطلبوا مني مراجعتهم يوم الأحد الساعة 9 الصبح. اليوم فيه بلاقي عم تجيني تهديدات بالقتل على تيك توك وفيسبوك والحسابات هي. بس اجتني شغلة ثالثة، أنا هلا من ساعة ونص من وزارة الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معك الشؤون القانونية في وزارة الإعلام، إذا سمحت تتوقف عن النشر مؤقتا حتى نلتقي يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بمبنى الوزارة لمناقشة بعض الأمور. تحياتي أستاذ، شكرا لك. أنا زلمة عايش بسوريا الحرة، دولة قانون، وأنا تحت القانون، فأنا حوقف عن النشر مؤقتا لحتى نعرف شو القصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نشر الإعلامي موسى العمر منشوراً عبر صفحته على فيسبوك للرد على الجدل المتصاعد حول دعواه القضائية ضد حسن عقاد، نافياً أي ارتباط بينها وبين حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو أو ملف محمد حمشو، كما أكد أن الدعوة جاءت حصراً على خلفية ما وصفه بالإساءة والتشهير وتشويه السمعة. وكشف العمر أنه طلب من عقاد تقديم اعتذار علني فرفض، مشيرا إلى نيته التنازل عن حقه لوجه الله بمجرد عودته إلى سوريا. وكان العمر قد سبق أن تحدث عن القضية في فيديو نشره في 8 من حزيران الحالي.
3: دعاني أصدقاء وعشرات الاتصالات جتني مشان سيد حسن عقاد، فقلت لهم تعالوا لي، وجلسنا في فندق الفور سيزن. وبعدين تفاجأت أنه سيد حسن عقاد اللي أول مرة أشوفه بحياتي فات، تمام، وجلس معي وقال لي حقك علي وأنا غلطت وبعتذر وعندي أنا طيف توحد وما بعرف إيش ومش عارف إيش يعني. وقلت له يعني ما اشتغل طيب التوحد اللي علي. على كل حال الرجل انا استقبلته وكنت معه كتير ودود، وهالحكي مبارح العصر، انتبهوا مبارح العصر، وقلت له ان شاء الله حفكر بالموضوع. انا الان للامانه رايح كنت اتنازل عنه، لكن لما شفت هدول الناس اللي متحالف معاهم عم يقولوا انه صار له 24 ساعه مفقود، هاي كلمه مفقود يعني هاي كنايه انه مفقود، يعني هو الرجال كسر هاتفه، قال لأنه جاءت هديدات فكسر هاتفه ما سلموا للأمن وكذا، مش مشكلة. أنا كنت رايح والله بصراحة أعفو عنه.
1: المحامي عبد المنعم دياب نشر فيديو يعلق فيه على قضية توقيف حسان عقاد، انتقد فيه الاعتقال والقانون المستند إليه لتبريره، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المطبق في هذه القضية صدر في عهد النظام المخلوع ولم يعدل حتى الآن رغم المطالبات المتكررة بمراجعته بما يتوافق مع معايير حرية التعبير.
4: ما أحكي بالشأن العام ولا بشكل من الأشكال، ولكن اليوم اللي صار مع حسان العقاد وتوقيفه من كرفيه بالمالكي خلتني أطلع لأحكي ضميري. اليوم كنا بالصدفة قاعدين عندي بالمكتب أنا وحسان ولا عساف، كنا الظهر عليه عم نتناقش ونحكي هيك ونتبادل الآراء، وحكينا بالدعاوى تبع حسان. حسان أول شيء موكل اثنين محامين متابعين له الدعاوى تبعه أول بأول، والزلمة ما عليه توقيف، يعني مو طالع فيه توقيف، طالع فيه استجواب، يعني ما لازم يتوقف، يعني بيروح سؤال جواب وبيطلع أو القاضي بقرر تركه، ولكن ما في بحقه أي توقيف. يعني حسان اليوم كان جدا مرتاح وكان عم يتابع الدعاوى تبعه والمحامين تبعه عم يحكوا معه، لو بده يطلع فيه توقيف كان المحامي تبعه المفترض يعرف. اما اليوم حسان هو قاعد بيجي بتوقف بهي الطريقه، في شيء غلط عم يصير اليوم. يعني جرائم المعلوماتيه او قانون جرائم المعلوماتيه انحط بعهد النظام الساقط بعهد العنصب عشان يكون يعني سيف على رقاب العالم، يعني اللي بيحكي كلمه اللي بيقول بكذا بيقص رقبته بهذا القانون، واليوم للاسف هذا القانون عم يتطبق. يعني هي واحده من ادوات النظام اللي عم تتطبق حاليا، وما يعني لا تعدل ولا تجمد ولا انشاء ولا اي شيء.
1: أثار توقيف حسان عقاد موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن لحملته هاتوا الفلوس اللي عليك داعمين ومناصرين ومعجبين بالفكرة، إذ لا يكفي التعهد بالدفع أمام الشاشات فقط في ساعة حماس، لا بد من الدفع والوفاء بالوعود المالية من قبل أصحابها وفق ما يرى البعض. نستعرض جانباً من التعليقات، حيث علق مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبدالله: توقيف حسان العقاد عار علينا جميعاً، طبعاً اعتقال حسان عقاد جاء بناء على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره بشار الأسد عام 2012 وعدله عام 2022. أيضاً صانع المحتوى جمال داود علق: مرحبا حكومة، حبينا نخبركم أنه كلنا حسان عقاد ويمثل رأي غالب الشعب السوري بس هيك. وفي تعليق آخر لعبد الله: المشكلة مو بموسى لعمر، المشكلة بحمشه وأولاده. وأيضا ضياء علق: طبعا أموال حمشه اللي جابها من حديد بيوت المهجرين أهم من كلمة الحق.

0: المحامي عبد المنعم دياب من دمشق للتعليق على قضية توقيف حسان عقاد. أهلا بك معنا بداية، ما رأيك بالتوقيف القانوني بالقضية التي وقف من أجلها حسان عقاد؟
1: أهلا وسهلا بالجميع. أول شيء بدي أحكي شغلة، يعني أنا حسان يوم التوقيف كان موجود عندي بالمكتب الظهر وكنا قاعدين، والزلمة هو أساسا موكل محامين من خيرة المحامين الكبار عندنا بالبلد، فهو لو أساسا طالع في إذاعة بحث أو مذكرة أحضار كان زلمة ما عم يتحرك بحريته وماشي ورايح ومروح على بيته، هو أساسا متواجد ببيته وعم ينزل على الشارع وعم يقعد مع العالم وعم يروح يقضي أغراضه. بس الفكرة أنه هو مسك اليوم نفس النهار مبارح بالليل كان موجود بكافيه بالمالكي، يعني جت تاخذ هو من قلب الكافيه بشهادة عالم كانت موجودة هنيك. فاليوم الفكرة أنا اللي بدي أوضحها، اليوم في فرق كبير بين إذاعة البحث ومذكرة الأحضار. مذكرة ما طلع مذكرة أحضار بحق حسان، إذاعة البحث اليوم تنزاع، بشان أنا أعطي يعني بشكل سريع للعالم تعرف، اليوم الجرائم المعلوماتية وقت حدا بيجي شكوى بيتصلوا فيه بقسم الجرائم المعلوماتية بيقولوا له أنت عليك شكوى فأنت لازم تراجع بكرة الساعة 10، حلو؟ ما بيراجع بكرة، بعد تاني يوم بيرجع بيدقوا له، ثالث يوم بيرجع بيدقوا له. هون هو كان محامي تبعه عم يتابعه، فهو وقت راح وعلى هي قصة الموبايل هون هو المحامي تبعه ونصحه أو ما بعرف شو اللي صار، أنا تحديدا عم بحكي على قصة مبارح. فهو طالع فيه مبارح إذاعة بحث مفترض، يعني هو ما كان عرفان فيها ولا المحامي تبعه عرفان فيها. فاليوم أنت بالقانون إذاعة البحث، لأنه هو أساسا جرائم المعلوماتية جرم التشهير هو جنحوي الوصف وليس جنائي الوصف، يعني هذا الشخص ما بيشكل خطر على المجتمع، مو عامل مثلا جريمة كبيرة لازم أنه تاخده من وين موجودة من وين ما كان. مفترض أنت تطلع بشخص إذاعة بحث اليوم مثلا تجي الدورية بتستنى إذا كان بمكان عام مثلا قاعد بمطعم، يعني بالقانون اليوم ما بصير تفوت على قلب المطعم تسحبه من قلب المطعم بهي الطريقة اللي هو انسحب فيها، أو إذا كان ببيته حتى ما بياخذوه من بيته بيستنوه تحت، يعني في أساليب بس ممكن يتبعوها يقطعوا له خط

0: الكهرباء على سبيل المثال، او شيء انه ينزل يشوفه ياخذوه، يعني مثل هيك قصص. اما انه ياخذوه بهي الطريقه لا. حسان ما طلع في مذكره احضار.
1: طيب من الجهه التي اخذت حسان اليوم واين هو الان؟
0: هلا حسان انا على هو ما بعرف اليوم انه هو بقسم الجرائم المعلوماتيه. انا هو موكل اثنين محامين عم يتابعوا له اموره، يعني انا مالي المحامي تبعه لحسان، انا صديق يعني تعرفت طبعا عليه، وكنا عم نتبادل الاراء وعم نتبادل النقاشات بالدعاوى تبعه. حسان على فكره متابع كل الدعاوى تبعه، يعني ما هو هاملها مثل ما عم يقولوا العالم، على العكس تماما. ومو غايته كان هو بالحمله اللي عملها، هو لا غايته انه يؤذي حدا ولا غايته انه هو يشهر بحدا. واساسا هو قال انا ما بيهمني الميديا بشكل عام، يعني انا بيهمني القانون. يعني هو عم يطالب بحقوق، عم يطالب بهي الاموال عن طريق القانون، ما عم يطالب عن طريق انه يشهر. مو غايته كان التشهير باي شخص من الاشخاص. فبرايي انا الطريقه اللي اتاخذ فيها حسان هي باطله، اجراء القانوني هو باطل، لانه هو اتاخذ بطريقه يعني ما طلع بحقه مذكره احضار. فانا برايي هو باطل هذا الشيء اللي صار. يعني
1: طيب ما الاجراءات القانونيه اليوم التي يحق لحسان او عائله حسان اتخاذها؟
0: هلا بشكل عام اليوم المحامي تبعه بيراجع رئيس نيابه القسم المعلوماتيه، ولازم يخبروا انه هذا الاجراء باطل، انه انت اليوم ما طلع فيك انت مذكره احضار، انت طالع فيك اذاعه بحث وليس مذكره احضار. هو الطريقه اللي اتاخذ فيها من قلب المطعم هي تعتبر باطل، ما بيجوز يتاخذ بهي الطريقه بالصراحه. يعني الزعر اللي صار والطريقه اللي اتاخذ فيها، يعني انا برايي لا ما بصير هذا الحكي، يعني انه هو فيه اذاعه بحث. يعني مفترض هو عرفوا انه هو قاعد بهذا المكان، بيستنوه برا يعني بطريقه محترمه، انت عليك كذا تفضل معنا بدون اي شوشره بدون اي زعر بين العالم. هذا هو الأصل يعني.
1: طيب وكم يوم سيبقى يعني حسان يعني محتجزا؟
0: هلا والله قبل ما نطلع نحكي هون على الهواء، طلع انه عم يقولوا انه تنازلوا، هلا حيتنازلوا عن الدعوة، فالمفترض انه هو يوم الاحد يكون برا يعني. يعني هذا الافتراضي. هلا هو امبارح يعني الشخص اللي مشتكي عليه صرح انه هو ليرجع من السفر وبده يتنازل، مع العلم يعني انه كان فيه مثلا يحكي المحامي تبعه يقول له انزل انه نازل مقدري مباشرة عن الدعوة من الصبح بكير، كان طلع الظهر على سبيل المثال. ولكن انه هلأ طلع من حوالي نص ساعة يعني قبل ما اطلع انا على الهواء، فعم يقول انه طلع فيديو وشرح انه هو خلاص حيتنازل عن هاي الدعوة. فانا باعتقادي انه يعني اليوم اذ ما بعتقد يلحقوا، بعتقد انه اليوم الاحد راحت. يعني
1: برأيك ما ابرز الاشكاليات في قانون مكافحة الجرائم الالكترونية اليوم
0: كإشكاليات بالقانون بشكل عام؟ يعني
1: اللي صدر بعهد النظام المخلوع.
0: هلا هو هذا القانون هو يعني اساسا تعديلاته، او هو القانون بذاته هو صدر بعهد النظام المخلوع. هو اساسا ليكون يعني سيف ليحارب ما تبقى من الشعب، يعني ما تبقى انه الواحد يحكي. يعني على سبيل المثال يعني انا بشكل شخصي يعني مثلا طلعت باحدى الفيديوهات عم بحكي على مستشفى حكوميه يعني، وطبعا معروفه المستشفى انه بخدماتها السيئه، مثل اي واحد بتساليه بالشارع بيقول لك المستشفى من أسوأ ما يكون. فانا طالع فيديو عم بحكي عن هذا الشيء، تفاجأ حتى انه جاي علي شكوى من هي المستشفى. قال انا يعني بما معناه انه انا يعني عم شهر بهذا الصرح العظيم تبع انه خدماتهم ممتازه، وانا عم يعني من هذا الحديث. فانت هذا القانون اليوم مو موضوع انه هو مثلا يعني يكفل حريات او والله يمسك العالم. يوم انت اذا مثلا على سبيل المثال نقضتي دائره حكوميه شو ما كانت تكون، ممكن القسم القانوني تبعهم يروح يشتكي على الشخص اللي نقدهم. هي الفكره. عرفتي؟ يعني انا اليوم مع قانون جرائم المعلوماتيه، بس ولكن مو بهالطريق. هذا لازم يكون في تعديل.
1: هذا ما اردت الحديث به، يعني برايك هل يجب تعديل هذا القانون ام الغائه كليا؟
0: هلا ليك نحكي لصراحة، اليوم أي بلد بالعالم لازم يكون فيها هو قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. اليوم أنت بتبدأ حريتك وتنتهي حرية الآخرين. يعني أنا اليوم بده يكون هذا القانون معدل بطريقة. اليوم نحن بعد التحرير صار في سقف حريات عالي. يعني اليوم أنا بأي بلد بالعالم، أنا اليوم مثلا حقي أنقض وزير، حقي أنقض مثلا واحد شخصية مشهورة، حقي أنقض رئيس، حقي أنقض أي شيء أنا عم شوفه غلط. ولكن أنا مو نقضي لهذا الشيء معناته إنه أنا أروح أتحاسب لأني حكيت عن هذا الشيء. يعني اليوم بده يكون في تعديل له بطريقه معينه انه يكفل الحريات، يعني يكون كافل للحريات، ولكن بطريقه انه يعني ما تكون هي الحريه هي مثلا ازعاج لغيري او والله ضرر لغيري، تسبب ضرر لغيري.
1: شكرا جزيلا لك المحامي عبد المنعم الدياب، كنت معنا من دمشق. الخبز في سوريا ليس مجرد مادة غذائية، بل هو رمز للعدالة الاجتماعية وخط الدفاع الأول أمام الفقر والجوع في بلد عانى لسنوات طويلة. ولهذا تحديداً كان لأي قرار يمس الرغيف وقع مختلف عن غيره لدى السوريين. ومنذ سقوط النظام المخلوع شهد ملف الخبز التمويني سلسلة من التعديلات المتتالية، بدأت بتخفيض وزن الربطة من 1200 جرام إلى 1050 جرام مع الإبقاء على السعر كما هو. ثم جاء القرار الأخير لوزارة الاقتصاد والصناعة ليضاف إلى هذه السلسلة، إذ قضى بتخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 10 إلى 8 أرغفة دون أي تغيير في السعر المحدد ب4000 ليرة سورية. القرار لم يمر بصمت على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً وأشعل موجة واسعة من الانتقادات والتعليقات الساخرة، حيث رأى كثيرون فيه تقليصاً متعمداً للدعم الحكومي في وقت بالغ الحساسية تتراجع فيه القدرة الشرائية للأسر السورية وتتصاعد الأعباء المعيشية. وبينما تتحدث الوزارة بارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين في القطاع، كان للسوريين على وسائل التواصل رأي آخر. نشر شابان مقطعاً مصوراً ساخراً من قرار وزارة الاقتصاد في تعليق فكاهي عما يختلج في صدورهم من استياء إزاء هذا القرار الذي مس مادة لا يمكن المزاح بشأنها على موائد السوريين. الخبز صاحب دور بطولة في الطعام السوري.
2: هذا رغيف خبز يا حاتم، نص لكة ونص لي.
3: اي والله من اليوم رايح بدنا نداري،
2: بدنا نوفر، لانه وزير الاقتصاد نزل رغيفين من الربط.
3: صحيح. ايش فطر على هالسالفه يا اخي؟
2: يا اخي المشكله نريد نوصل له فكره انه المواطن على كل وجبه بده ياكل خبز.
3: صحيح.
2: والخبز يعني وجبه اساسيه بالنسبه لنا للفقير، للمواطن الفقير.
3: اكيد. والله شفت اقول لك شغله يا مشعل، وزير الاقتصاد ما يعرف انه احنا كشعب سوري ترانا بسيطين، يعني وعادي عندنا، فهمت علي؟ واكبر طموحنا شنو؟ صحن زيت وزعتر ورغيف خبز.
2: يا اخي وزير الاقتصاد اذا يتعدد انواع المأكولات على المائده قدامه، احنا هي وجبه واحده.
3: صح.
2: على الفطور وجبه وعلى الغداء وجبه وعلى العشاء وجبه واحده، فبدنا ناكل خبز اجباري.
3: وبكل وجبه بدك تاكل خبز.
2: صح. على المعكرونه بدك تاكل خبز.
3: صحيح.
2: على البرقل، على الرز، يعني هذا طبعنا.
3: اي والله.
2: يعني معقوله يروح ينزل رغيفين من الربطه؟
3: لا، وازيدك مشعر بيت، احنا والحمد لله عندنا عجيان تاكل الاخضر واليابس.
2: يا اخي ولدنا ياكلون.
3: نعم.
2: يعني انت على الفطور اذا ما تاكل لك رغيفين او ثلاث رغفان ما تقدر.
3: عجيك ياكل ست رغفان.
2: خمس رغفان.
3: صحيح.
2: فاحنا دولتنا،
3: اي والله،
2: دولتنا وقالي علينا ومتونسين.
3: نعم.
2: عليها ومكيفين عليها.
3: اي والله.
2: شوي شوي يا وزراء،
3: شوي شوي على هالشعب يا اخي،
2: كل يوم قرار يضمنه.
3: تمرونا يا اخي بهالقرارات. رغيفين رغيفين يا وزير الاقتصاد تشيلهن من الربطة، الربطة اللي ما توقف دقيقة على هالعجيان.
1: وزارة الاقتصاد بررت خطوة رفع الأسعار وقالت إن القرار استجابة لارتفاع التكاليف وغلاء المحروقات والطاقة المشغلة للمخابز، وإنها كانت أمام خيارين، إما زيادة السعر أو تخفيض الوزن، ولجأت للتخفيض حرصاً على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن. طبعاً الموضوع لاقى تفاعلاً واسعاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض جانباً من التعليقات، منها ما كتب حسين: ما عم أعرف شو بينه وبين رابطة الخبز من أول التحرير اشتباكات بين الوزير والرابطة. وكنان علق: ستصبح الرابطة ثلاث أرغفة وتعتبر وجبة شخصية يومية لشخص واحد. بينما علق عبود: حسبي الله ونعم الوكيل، خاف بعد شهر ما نلاقي ولا رغيف والله المستعان. أما ريتا فكتبت: والله يمكن يجينا نهار ما يبقى بالربطة ولا رغيف باعتبار أهل دير الزور والرقة غرقت محاصيلهم من القمح وغيرها بمياه الفرات.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا صناع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات، شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

تصريح من رجل أعمال واحد كاف لإثارة الجدل في الأوساط السورية وسط ضبابية في ملف الاستثمارات الأجنبية والخليجية في سوريا ووضع جيوسياسي مربك في المنطقة يهدد أي اتفاق فعلي. فهل تنجح كل الاتفاقيات في الوصول إلى مراحل التنفيذ أم أن دخول المصالح الشخصية قد ينهي ما تسعى إليه الدولة السورية لتحقيقه؟ في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملف الاستثمار في سوريا بكل تفاصيله، نناقش واقعه وعوائقه وما يحتاجه لينتقل من الوعود إلى التنفيذ، ونبدأ الحلقة كالعادة على أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. وقعت الشركة السورية للبترول عقداً مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين لتطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج لدعم منظومة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء، ويأتي العقد بهدف رفع إنتاج الغاز وتطوير البنية التشغيلية وفق أحدث المعايير الفنية واستقطاب الخبرات الدولية لإعادة تأهيل القطاع. من جانبه أكد وزير الطاقة محمد البشير أن العقد يعد محطة مهمة في تطوير قطاع الطاقة وتسريع التعافي الاقتصادي. وقعت وزارة الطاقة اتفاقية مع شركة العدادات السعودية لتوريد وتركيب 5 ملايين عداد مياه ذكي في مختلف المحافظات، وبحسب ما ذكرت الوزارة فإن المشروع يعتمد على

0: تقنيات حديثة وتتيح قراءة فورية ودقيقة للاستهلاك، ما يسهم في ضبط الفاقد وتحسين كفاءة الفوترة وإدارة الشبكات. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل خلال 4 سنوات، مع التركيز على تدريب الكوادر بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمة وضبط التوزيع بعدالة بحسب ما أكدته وزارة الطاقة. أعلن رئيس مجمع مصر الصناعي هيثم حسين عن توجه للمجمع لإنشاء منطقة صناعية في سوريا لدعم الإنتاج وتوفير فرص العمل، وأوضح خلال معرض بيلدكس الذي أقيم في دمشق أن المشروع سيشمل قطاعات الغذاء والنسيج والزراعة، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار. كما أشار إلى مباحثات مرتقبة مع الجهات السورية لتنفيذ مشاريع مشتركة. بدوره أكد القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، لافتا إلى دور معرض بيلدكس في دعم الشركات خلال مرحلة التعافي. رغم الزخم في الإعلان عن استثمارات ضخمة في سوريا، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى ترجمتها إلى مشاريع فعلية، خصوصاً بعد تطورات لافتة في ملف المستثمر الإماراتي خلف الحبتور. التفاصيل في هذا التقرير.
1: بين أرقام تبشر بعودة سوريا إلى خارطة الاستثمار الإقليمي وتصريحات متناقضة تفتح باب التساؤل، يبدو أن الواقع على الأرض لا يزال ينتظر الإجابة. فبعد ساعات فقط من مقابلة أجراها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مع قناة CNBC عربية، أعلن فيها صراحة أنه لن يشارك في أي مشاريع استثمارية في سوريا وأنه سيكتفي بالدعم الإنساني، عاد الحبتور ليؤكد التزام مجموعته بتوسيع استثماراتها في سوريا، متحدثا عن مشروع أيقوني في دمشق يليق بتاريخ العاصمة، ومش شكلاً لجنة مشتركة مع الحكومة لاختيار الموقع المناسب. الحبتور أوضح أن المجموعة دخلت السوق السورية منذ سبتمبر عام 2025 وبدأت بمبادرات إنسانية وبقطاع السيارات، مؤكداً أن التأخير ليس تراجعاً بل حرصاً على مشروع يليق بدمشق. وفيما تبقى الأرقام الرسمية المعلنة من هيئة الاستثمار السورية تتجاوز 56 مليار دولار استثمارات خلال عام 2025، مع هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار في عام 2026. أما الأرقام الفعلية للاتفاقيات تتجاوز 21 مليار دولار مع قطر والسعودية والإمارات، موزعة بين 14 مليار دولار مع قطر عبر 14 اتفاقية و 6.4 مليار دولار مع السعودية عبر 47 اتفاقية و 800 مليون دولار مع الإمارات لتطوير الموانئ. الأرقام وحدها لا تبني اقتصاداً، بل التنفيذ على الأرض هو المقياس الحقيقي لنجاح هذا الحراك الاستثماري الذي ينتظره السوريون.
0: ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ غازي المهيني، المدير التنفيذي لشركة أكسايبر للاستشارات المالية والاستثمارية. كما يسعدنا أن ينضم إلينا عبر زوم من دبي الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. أهلا بكما ضيفاي الكريمان. يعني وأبدأ معك أستاذ غازي، يعني نحن لا نتحدث فقط عن تصريح الحبتور بذاته، لكن نتحدث عن التصريحات بشكل عام التي تصدر من المستثمرين الخليجيين، يعني خصوصا حول الوضع في سوريا. إلى أي مدى ممكن هذا النوع من التصريحات فعلا أنه تأثر على شهية بقية المستثمرين؟
2: بداية أشكر لكم هذه الاستضافة على قناتكم. دعونا نعود إلى الوراء قليلاً فيما يخص الاستثمار في سوريا بشكل عام. الاستثمار عادةً يحتاج إلى بيئة متكاملة، بيئة قانونية، اقتصادية، أمنية. بعيد التحرير توجهت سوريا إلى الاستثمار الخارجي، أو دعت إلى إعادة بناء سوريا عبر الشركات الاستثمارية كي

0: إلى تتجه باتجاه القروض التمويلية وخلافه.
1: نعم.
0: الدولة أيضا الدولة الجديدة قررت أن تسرع دخول الاستثمارات الأجنبية لسوريا، ولذلك هيئة الاستثمار أظن كانت تتبع إما لوزارة الاقتصاد أو وزارة المالية أصبحت تتبع مباشرة للرئاسة، وأصبحت هيئة ذات استقلالية الهدف منها تسريع دخول الاستثمارات إلى سوريا. اليوم تسريع دخول الاستثمارات أو تشجيع الاستثمارات الدخول بسرعة قد يفقدنا شيء من الحوكمة أو شيء من الرقابة على هذه الاستثمارات، وهنا أصبح هناك خلط ما بين مذكرة تفاهم وما بين فرصة استثمارية حقيقية. عدد كبير من الأرقام التي طرحت كانت عبارة عن خطاب نوايا أو خلينا نقول تقديري أو تشجيعي وأحيانا رقم حماسي، لكن دولة مثل سوريا خرجت من حرب 14 سنة، وأساسا كلمة استثمار أجنبي تكاد تكون
1: جديدة
0: مختفي على سوريا. آخر قانون استثمار فعلي سوري كان في عام 1991، قانون استثمار رقم 10. بعد الفترة كلمة أو فكرة استثمار أجنبي غائبة عن المجتمع السوري، غائبة عن الدوائر السورية.
1: نعم.
0: فأظن ما أظن اليوم الشيء اللي نتكلم عنه هنا حصل هناك صدمة ما بين الحماس واستعجال النتائج والرغبة في جذب الاستثمارات، وما بين بيئة بيروقراطية قانونية طاردة للاستثمار. فاليوم الدولة تسعى إلى تسريع جذب الاستثمارات ويعني إعطاء كافة التساهيل. المستثمر اليوم يخرج من هيئة الاستثمار ويصطدم بالبيروقراطية في وزارة المالية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، في وزارة الاقتصاد، في البلديات، في المحافظة. فاليوم البيئة بحد ذاتها يعني عذرا على الإطالة طاردة للاستثمارات.
1: نعم.
0: طاردة للاستثمارات أساسا. نعم. يعني أساسا النظام السابق كان يضع القوانين لطرد الاستثمارات و لجعل الاستثمار بيد العصابة الحاكمة. فاليوم مع تعطل البرلمان وعدم بدء في البرلمان اليوم، نحن مضطرين للتعامل مع القوانين القديمة التي وضعها نظام الأسد الطاردة للاستثمار وخلافه.
1: نعم.
0: كنتيجة اليوم هناك هذه التصريحات، هناك بعض خيبات الأمل، هناك فرار لبعض المستثمرين لأن الوعود كثيرة والاصطدام بالبيروقراطية كبير. لكن أرى ما أراه، يعني اليوم دولة خرجت من هذه الحرب ومن هذه الفترة الطويلة اليوم من الفساد وخلافه، تحتاج إلى فترة تحضير أكثر لكي تصبح بيئة استثمارية جاذبة.
1: طب أنا سأنتقل إلى دكتور محمود بهذا الخصوص. يعني عم يتحدث الأستاذ غازي عن موضوع البيروقراطية وهي ثغرة، يعني يبدو أنه بعض الشخصيات القريبة من الحكومة أو التي تدعي أنها قريبة من الحكومة تستغلها وتذهب إلى بعض المستثمرين الخليجيين وتوعدهم. يعني برأيك كيف يمكن أنه ضبط هذا النوع من وجود الشخصيات أو المحسوبيات يعني في سوريا الجديدة؟
2: مساء الخير إليك ولضيفك الكريم، وشكرا للاستضافة.
1: هلا،
2: يعني أنا برأيي هذا السؤال مهم، بلامس جوهر المشكلة، وبعتقد إنه الحل ما بيكون بملاحظة الأشخاص، هو بل بيكون ببناء منظومة بتجعل المحسوبية غير مجدية من الأساس. يعني نحن إذا بس منشوف تجارب دول عديدة خرجت من صراعات، راح نلاقي إنه المشكلة ما بتبدأ من المستثمر، بل من غياب الشفافية. لأنه لما ما بتوجد تكون آلية واضحة لمنح الأراضي أو اختيار المستثمرين أو إسناد المشاريع، أكيد رح يظهروا هدول الأشخاص اللي بيدعوا القرب من مراكز القرار، وبيصيروا ببيعوا يعني ببيعون النفوذ أو الوعود والمعلومات. هلا بسوريا اليوم نحن عم نتحدث عن اتفاقيات معلنة بعشرات مليارات الدولارات، بينما الاقتصاد نفسه ما بيتجاوز حجمه 21 مليار دولار. وبالتالي من الطبيعي أن تزداد محاولات الوسطاء والسماسرة للوصول إلى هذه الفرص، لأنه حجم الكعكة كبير مقارنة بحجم الاقتصاد. لذلك أنا برأيي في 4 إجراءات أساسية لازم تكون موجودة لحتى تحد من هذه الظاهرة. أولها هي أنه نشر جميع الفرص الاستثمارية والمشاريع الحكومية على منصة إلكترونية واحدة ومفتوحة للجميع. يعني المستثمر يجب أن يعرف شو هي الأراضي المتاحة، شو الشروط

0: الاستثمار، شو هي الحوافز، دون الحاجة أنه اللجوء لأشخاص أو شخص بيدعي أنه بيملك مفتاح الوصول. والموضوع الآخر وهو اللي عم نفتقده دائما هو اعتماد المناقصات والمزايدات بشكل يعني بتقوي التنافسية، وهون بيكون عندك يعني 5 أو 10 متنافسين وبتعلن المعايير والنتائج، وبتكون يعني هون وبتقل مساحة المحسوبيات بشكل كبير.
1: لكن دكتور محمود، يعني عذرا على المقاطعة، لكن بموضوع المزايدات بالذات، يعني هذا الموضوع حتى هذا كان هناك محسوبيات عليه، يعني ألم تسمع أيضا بهذا الخصوص أنه حتى المزايدات والمناقصات عم تكون لأشخاص معينين؟
0: هلا انا بموضوع يعني انا بموضوع المزايدات، يعني انا بس اذا عم تساليني كخبير اقتصادي وانا ما كجهه تحقيق او جهه رقابيه، انا ما فيني اكد وجود تجاوزات في مناقصه او مزايده بعينها اذا ما كان في وثائق او احكام او تحقيقات رسميه بتثبت ذلك.
1: نعم، لكن يعني نحن بحاجه لوجود تحقيق
0: طبعا. يعني انا بس اللي فيني اقوله انه في وجود هذه الشكوك بحد ذاتها، يعني وجود هذه الشكوك بحد ذاتها هي مشكله استثماريه. يعني لما بتسمع، يعني عندما بتسمع السوق او المستثمرين بشكل متكرر انه في مشاريع عم تروح لاشخاص محددين او بعض الشركات عم تحصل على فرص لانه هي اقرب الى دوائر القرار، حتى لو لم تكن كل هذه الروايات صحيحه، فالنتيجه واحده هي تراجع الثقه. يعني المستثمر الأجنبي ما بينظر فقط إلى القانون، هو بينظر إلى الانطباع العام. يعني إذا شعر أن المنافسة غير متكافئة وأنه الفوز بالمشروع يعتمد على العلاقات أكثر من الكفاءة، فغالباً ما راح يدخل بالمناقصة أصلاً.
1: صحيح.
0: ولهذا بالسبب في الاقتصاد نحن ما بنسأل فقط هل يوجد فساد أو محسوبية، بنسأل هل يوجد آليات تمنع الشك بوجودهم. يعني فإذا عندك مثلا، أنت نأخذ مثال، إذا عندك مشروع أو مناقصة مشروع 500 مليون دولار، فمن الطبيعي أنك تسألي أنه كم شركة قدمت، شو هي معايير الاختيار، ليش فازت هاي الشركة بالتحديد، هل نشرت نتائج التقييم، هل يوجد حق للاعتراض أو التظلم. طب إذا ما كان هاي المعلومات متاحة رح تظهر الشائعات بشكل تلقائي سواء كانت صحيحة أو مبالغ فيها. وأعتقد أنا اليوم سوريا بحاجة إلى الانتقال من مرحلة يعني سقوا بنا إلى مرحلة إليكم البيانات والوثائق والمعايير. صحيح. لأنه نحن عم نحكي عن استثمارات معلنة بعشرات مليارات من الدولارات، بينما الاقتصاد السوري نفسه مثل ما ذكرت ما بيتجاوز 21 مليار دولار. يعني لذلك أي قرار يتعلق بأراضي، بموانئ، بطاقة أو اتصالات أكيد رح يكون تحت المجهر محلياً ودولياً. لذلك أنا لو سألني أحد هل توجد محسوبية، أنا بقول هذا أمر يجب يعني تثبته الجهات الرقابية والتحقيقات، وليس يعني المحللين الاقتصاديين. لكن لو سألوني في مخاوف تساؤلات بقول يعني أكيد يعني نعم المخاوف حقيقية.
1: نعم نعم، يعني هذا النقطة بالذات بتخليني انتقل لعندك أستاذ غازي، أني أسألك فعلا شو هو السبب أنه لهلأ نحن ما شهدنا تنفيذ ملموس لأي مشروع من المشاريع يلي تم الإعلان عنها؟ يوضع فقط لائحات إعلانية طرقية في المكان، هذا المكان سيتم الاستثمار فيه للجهة الفلانية، ولكن لا يوجد عمال تعمل داخل هذا المكان.
2: كما ذكرنا، نعود للنقطة الأولى اليوم، سوريا بوضع الحالي بآلياتها بدساتيرها بقوانينها لا تشجع صراحة هذا الاستثمار الجديد. على سبيل المثال اليوم قد يكون مستثمر حقيقي وقد تكون دراسة جدوى ممتازة وقد نحصل على التراخيص، احتمال دائرة واحدة اليوم تعطل هذا المشروع لفترات، واحتمال هذا التعطيل إما لفساد، يعني سوريا لا يخفى على أحد اليوم تعتلي درجات الفساد في العالم ما قبل سقوط النظام. يعني إحنا ما كنا سويسرا بعدين صرنا دولة، لا هي دولة أساسا اليوم. القطاع العام اليوم بسوريا والبلد بشكل عام في أعلى مراتب الفساد عالميا. هذه البيئة ما زالت موجودة اليوم، يعني اليوم القطاع العام ما زال موجود بموظفينه بأدواته ببيروقراطيته. فاليوم الاستثمار الأجنبي ما زال يصطدم بالنظام القديم. كنتيجة اليوم هذا ما نراه اليوم تعطيل مشاريع، يعني حتى لو كان مشروع كما يعني حقيقي و

0: حصل عن طريق مناقصة أو مزايدة وكانت كل الأمور نظيفة. اليوم أقل موظف اليوم في أقل دائرة في حكومية اليوم يعطل هذا المشروع، إما تدفعوا لي أو أعطل المشروع في حالات كتير اليوم. اليوم الحل هل نقضي على القطاع العام أو نقضي أو نسرح جميع الموظفين؟ حتى تسريح جميع الموظفين لا يقضي في على هذا الموضوع. نحتاج إلى إعادة تشريعات، نحتاج إلى أتمتة، نحتاج إلى شفافية، نحتاج إلى وضع منصات رقمية تتابع كل هذه الفرص بشفافية مطلقة. يعني على سبيل المثال بالسعودية اليوم يوجد منصة واحدة لجميع المناقصات، يعني أي مناقصة تطرحها الدولة في أي دائرة موجودة على منصة واحدة، شفافية 99%. نحتاج إلى هذه الأدوات اليوم، نحتاج إلى تشريعات، تسريع المحاسبة، القضاء على الفساد. القضاء على الفساد يحتاج زيادة رواتب، يعني اليوم ما بحسن يجي عند موظف راتبه $100 يقول له لازم ما تكون فاسد. فاليوم الموضوع يحتاج إلى تشريعات، إلى تقنيات، إلى أمور كثيرة. كما ذكرنا النقطة الأولى، الدولة كانت الفكرة، يعني لا أعتقد أن الدولة كان عندها إدراك لعمق أو عمق المشكلة الإدارية المخيفة في سوريا، لكن هي مشكلة 60 عام. القوانين السورية القديمة التي ما زلنا نعمل عليها ضد المستثمر سواء المحلي أو سواء الأجنبي، وما زلنا نعمل بها اليوم. على سبيل المثال اليوم هيئة الاستثمار أصدرت قانون استثمار جميل جدا ورائع جدا.
1: يعني ما الفرق بين هذا القانون وما كان مفروض يعني سابقا على وقت النظام البائد؟ يعني ألم يتغير القانون بشكل كامل بعد؟
0: الموضوع لا يتعلق في إصدار القوانين، الموضوع يتعلق في تطبيق هذه القوانين. على سبيل المثال هل يوجد تعارض بين قانون الاستثمار الجديد وقانون قانون ما في وزارة المالية أو قانون ما في وزارة الاقتصاد أو قانون ما في مجالس الإدارة المحلية أو المحافظات؟ أكيد موجود هذا التعارض. إصدار القوانين على أوراق جميلة وبصيغة جميلة لا يحل المشكلة. يعني يجب أن يكون ندعم البيئة بكاملها، البيئة القانونية بكاملها. يجب أن يكون هناك نافذة واحدة، وهذا ما تعمل عليه أو أساس تشكيل هيئة الاستثمار السورية بهذه الطريقة، هو حتى تعمل على نافذة المستثمر، النافذة الواحدة للمستثمر. النافذة الواحدة للمستثمر، يأتي المستثمر الأجنبي يتعامل فقط مع هذه النافذة الواحدة عن طريق هيئة الاستثمار. لكن هذا يحتاج إلى تنسيق مخيف ويحتاج إلى تشريعات رهيبة في الباك جراوند. يعني اليوم يحتاج إلى تنسيق مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة حتى يأتي هذا المستثمر ولا يضطر أن يواجه موظف هنا وموظف هناك وقانون هنا وعرقل هناك. الموضوع يحتاج أنا يعني إذا كنت في موقع المسؤولية أحتاج إلى الوقوف والنظر من بعيد وإعادة تحليل الأمور ومما تعلمت وتركيبه حتى نجد آلية أخرى لهذا الموضوع.
1: يعني دكتور محمود، يعني مثل ما ذكر الأستاذ غازي أنه هناك الكثير من الملفات والقضايا التي كانت عالقة منذ زمن النظام البائد وأيضا القوانين، لكن برأيك هل المستثمر الأجنبي لديه المرونة للانتظار؟ يعني إلى أي مدى قادر المستثمر الأجنبي أنه ينطر؟ يعني السوري قادر بيقول لك بلدي رجعت أنا بنطر ما عندي مشكلة، لكن نحن بوضع حساس وبوقت ضيق، إلى أي مدى نحن قادرين أنه نمسك المستثمر الأجنبي ونقول له انتظر معنا لحتى ننهي كل المتطلبات الضرورية لموضوع الاستثمارات؟
2: شكرا لك لهذا السؤال، لأنه هذا بصب يعني بصدد الموضوع. بصراحة المستثمر الأجنبي ما بينتظر إلى ما لا نهاية، وهي نقطة مهمة جدا لازم نكون نحن واقعين فيها. يعني مثل ما تفضلت، المستثمر السوري ممكن يقبل ينتظر لأنه عم يستثمر بلده وبيتحمل مخاطر أعلى بدافع الانتماء أو لأنه بيعرف أنه السوق يعني جيدة إلى حد ما. أما المستثمر الأجنبي بينظر إلى سوريا من ضمن عشرات الفرص الموجودة أمامه حول العالم. يعني هو لا يقارن سوريا بوضع السابق، بل يقارنها بالسعودية، بالإمارات، بمصر، بالعراق والأردن وتركيا وحتى دول آسيا وأفريقيا كمان، اللي يعني التنافس كله هون بيصير على جذب رأس المال. لذلك السؤال بالنسبة له ليس هل سوريا تتحسن، بل يعني هل العائد الذي أحصل عليه في سوريا بيستحق هالوقت والمخاطرة مقارنة بفرص أخرى ولا لا؟ اليوم لدينا نحن واقع بيقول إنه الاقتصاد حجمه ب 21 مليار، بينما استثمارات معلنة بعشرات مليارات. هذا بحد ذاته بيعكس وجود اهتمام كبير بالسوق السورية، لكن الاهتمام شيء والالتزام النهائي بضخ الأموال شيء آخر. يعني المستثمر عادة يعطي ما يسمى يعني نافذة الانتظار. يعني إذا رأى في إصلاحات حق

0: حقيقية عم تتحرك على الأرض، ممكن ينتظر سنة أو سنتين أو ثلاثة حتى بالمشاريع الضخمة، لكن إذا مر الوقت دون نتائج ملموسة يبلش بيحول أمواله إلى أسواق أخرى. يعني إذا أخذنا مثال بسيط، إذا كان عندنا إحنا صندوق استثماري يعني مليار دولار للاستثمار مثلا، وبسوريا رح بيحتاج إلى انتظار سنتين لحسم قضايا الأرض والكهرباء والتحويلات المصرفية، بينما بيستطيع تشغيل المشروع نفسه هذا بدولة أخرى ب6 أشهر.
1: صحيح.
0: فتكلفة الانتظار هون صارت مرتفعة جدا. يعني الأمر ما عم يتعلق فقط بالوقت، بل ما يسمى اقتصاديا بتكلفة الفرصة البديلة. يعني كل سنة ينتظر المستثمر بسوريا هي سنة يخسر فيها عائد كان يمكن أن يحققه بسوق أخرى. فإذا كان يعني بيستطيع يحقق عائد 10% سنويا بسوق مستقرة، فإن تأجيل استثماره لمدة سنتين يعني أنه هو عم يتنازل عن 20% قبل ما يبدأ أصلاً.
1: دكتور محمود، بس تسمح لي أني أنتقل لضيفي في الاستوديو الأستاذ غازي. يعني أسألك عن خبر سمعته اليوم أو قرأته اليوم، هو عن ممكن إعادة تأهيل أو دراسة لإعادة تأهيل استثمار فندق دمشق مع شركة إعمار العقارية. إلى أي مدى أو يعني إمكانية نحن نعطي شركة مثل إعمار أن تقوم بهذا النوع من المشاريع يلي تعتبر صغيرة يعني طبعا لحجم الشركة وقدرتها التشغيلية؟
2: صراحة ما عندي المعلومات الكافية عن هذا المشروع، لكن كما ذكرت شركة إعمار هي أكبر شركات التطوير العقاري في الوطن العربي.
1: نعم.
2: المفروض نحكي عن منتجعات، نحكي عن مجمعات سكنية ضخمة، نحكي عن مدن سكنية ضخمة بهذا المشروع. ما بعرف شو الخلفية الموجودة، احتمال يكون فندق الشام هو تجربة أو خطوة أولى لإعمار، حتى تكون الهيد كوارتر أو تكون الهيد أوفيس تبع شركة إعمار في سوريا، لحتى شركة إعمار احتمال تشوف الواقع الفعلي من خلال مشروع بسيط جدا كيف التعامل. يعني قبل ما نحط مليارات الدولارات اليوم احتمال نبلش بمشروع صغير، نشوف هل الوعود اللي وعدتنا إياها الدولة وهيئة الاستثمار صحيحة بمشروع صغير، ومن ثم ننطلق إلى ما بعده. لكن يعني قد تكون المشروع مستعجل حاليا، ما في مستثمر او بحاجه لإعادة، ما عندي التفاصيل الكامل. لكن انا عودي نقطه اليوم موضوع الاستثمارات، خلينا نحكي عشان ما يكون موضوع تشاؤمي او موضوع يعني سوريا فيها فرص استثماريه حقيقيه.
1: نعم.
2: يعني لا شك اليوم عندنا قطاع النفط والغاز، هذا مجال استثماري كثير كبير يحتاج الى استثمارات وله ايرادات. عندنا مشاريع الطرق والمواصلات الدوليه اليوم، شبكه اليوم اوروبا الخليج الاردن، حتى الان موضوع مضيق هرمز اليوم هو ليس مشكله مؤقته. يعني الناس تنظر الى الحرب مشكله مضيق هرمز على انه مشكله مؤقته، لا، اليوم موضوع مضيق هرمز صار مشكله دائمه تحتاج الى طرق بديله. سوريا قد تعوض 30% عن حركه مضيق هرمز. مشكلتنا اليوم هي وصول المستثمر لهذه الاستثمارات. مشكلتنا اليوم بالورق، بالبيروقراطية، بالأنظمة اللي بتخلي المستثمر يوصل لاستثمارات ذات عوائد كبيرة. الموضوع اللي طرحه الدكتور انه نسبة الاستثمارات يجب ان تكون نسبة مئوية من الناتج القومي، سوريا حالة خاصة، سوريا بلد تحت إعادة الأعمار. نحن فاتورة إعادة الأعمار تصل الى 400 مليار دولار، نحتاج الى اموال 400 مليار دولار لإعادة بناء سوريا. هذا الموضوع يعني 400 مليار دولار يجب أن تنفق في العشر سنوات أو العشرين سنة القادمة. فنعم نحن سوريا ما هي بلد مستقرة وبلد عم تعمل نمو طبيعي، نحن نبني البلد من تحت الصفر، فنحتاج إلى هذه الاستثمارات الكبيرة. بالنسبة للموارد اليوم في أساسا في شح بالكفاءات وشح في اليد العامل في سوريا في الوضع
1: صحيح.
2: الحالي
1: صحيح.
2: وأنا على تواصل مع عدد من الشركات اليوم في تفكير لجلب العمالة الآسيوية إلى سوريا.
1: نعم هذا الموضوع سمعته أكثر من مرة.
2: نعم.
1: نعم.
2: فاليوم عندنا نقص في يعني عندنا نقص في الكفاءة خلال 15 سنة وخلال 60 عام كلها كان في طرد للكفاءات وطرد للمهارات وطرد. يعني اليوم كل الشباب السوريين الشاطرين برات البلد اليوم.
1: صحيح.
2: مع احترامنا للكوادر اللي ضلت، لكن ما كان عنده فرصة تدريب وفرصة اهتمام. فاليوم نحن نحتاج هذه الأموال، نحتاجها اليوم. يعني أنا صراحة أنا يعني لو رجعنا إلى الخلف ورأينا السيناريو لم يكن بالإمكان أكثر مما كان.

0: يعني نكون واقعيين اليوم، سوريا بلد فيها مخاطر أمنية، فيها مخاطر سياسية خارجة من حرب، إسرائيل على حدودنا، فلم يكن بالإمكان أكثر مما كان. لكن أنا مع موضوع التعلم وتصحيح الأخطاء وتصحيح المسارات. ما يطمئن اليوم أن الفرصة الحقيقية موجودة، الأصل نسميه الريل أسيت أو الأصل الحقيقي
1: موجود. وهو المواطن السوري يعني فعليا.
0: المواطن والأصول لدينا أصول، لدينا أصول اليوم. توحيد سوريا، عودة شرق سوريا إلى الدولة السورية، هذا يعني لو لم يتم توحيد سوريا كان على الاقتصاد السوري السلام.
1: أشكرك أستاذ غازي مهايني على هذه الإضافة. كنت معنا من الاستوديو، وأنت المدير التنفيذي لشركة إكسباير للاستشارات المالية والاستثمارية. وأيضا أشكر ضيفي عبر زوم الدكتور والباحث الاقتصادي محمود عبد الكريم، شكرا لكم على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي لهذا الأسبوع. شكرا لمتابعتكم، ونعود إليكم بملفات اقتصادية جديدة الأسبوع القادم. كونوا على الموعد ودمتم بخير.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضغط. وقت ينادوا صناع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعلياً ما أناك عارفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد أول سؤال بيسألني إياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. يا جماعة مات، شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. مجلس الشيوخ الأمريكي يصدر مشروع قانون لإلغاء محاسبة سوريا، والمجلس السوري الأمريكي يؤكد أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع. قائد قسد مظلوم عبد يصل إلى باريس ضمن جولة دبلوماسية أوروبية، ولقاءات تتركز حول ملف الاندماج والقضايا الأمنية. نائب محافظ الحسكة يعلن إصابة 12 عنصرا في كمين غاد

ويؤكد فتح تحقيق في الحادثة. الرئيس دونالد ترامب يقول إن مذكرة التفاهم تمثل استسلاماً غير مشروط لإيران، ويشير إلى أن الاتفاق مع طهران يأتي في إطار منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
1: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. Sergeant at Arms.
2: We'll restore order in the galaxy. هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً. وفي المقابل فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعاف اقتصادي حقيقي.
0: ما هما قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان؟ مشاهدينا التفاصيل في هذا العرض.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطا أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة المتوقعة ستجرى عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حاليا بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة. رحب مجلس الأمن القومي التركي بالتقدم المحرز في إرساء السلام والاستقرار في سوريا، مؤكدا دعمه لتعزيز وحدتها وسلامتها. وأكد المجلس دعمه الجهود الرامية لتعزيز التنمية في سوريا، وقال إن الممارسات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية تؤثر سلبا على جهود السلام في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء إصرار الحكومة الإسرائيلية على تجاهل القيم الإنسانية العالمية والقانون الدولي. التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي ضمن جولة دبلوماسية أوروبية. وبحسب فضائية رونهاي، فقد بحث عبدي وإلهام أحمد مع مسؤول وزارة الخارجية الفرنسية عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري والعلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية. كما تناولت اللقاء استكمال النقاشات المتعلقة بملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الجانبين.

أعلن نائب محافظي الحسكة أحمد الهلالي بلوغ عدد الجرحى في الكمين الذي تعرضت له الفرقة 60 العاملة في المحافظة إلى 12 إصابة بين خفيفة ومتوسطة. وأوضح الهلالي أن الجهات المعنية شرعت بفتح التحقيقات الجنائية والاستخباراتية الموسعة، في حين زار وفد من قيادة الفرقة المصابين في المشفى للاطمئنان على أحوالهم الصحية. وأكد أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر لبسط الأمان في كل أجزاء المحافظة وضمان عدم تكرار هذه الأعمال الإرهابية. كشفت شبكة سورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة نطاق لأكثر من 6500 محتجز كانوا لدى قصد والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ العام 2019 تحت ذريعة الاشتباه بالانتماء إلى داعش. وأوضحت الشبكة أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري، من بينهم عشرات الأطفال واليافعين. وأكدت الشبكة أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين، ولا تعفي أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان. وطالبت كل من قسد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسارات العدالة الانتقالية.

0: هذا وقال مدير شبكة سورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا إنه يقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية إنشاء ملفات لمن نقلتهم قصد إلى العراق، مؤكدا ضرورة التواصل مع الحكومة العراقية لمتابعة أوضاعهم.
1: في مسؤولية الحكومة السورية، يعني في تواصل، ولكن هو أنا برأيي أنه هو محدود وضعيف مع الحكومة العراقية. الحكومة السورية هون يعني أول شيء هي لازم تبني هي ملفاتها بهؤلاء، وهذا انشغل عليه شوي بعد التحرير، وخاصة بعد تحرير سجن الهول، وهناك قسم كبير من السجلات يعني تم يعني ضائعة، وهذا بده شغل كبير جدا، ولكن يعني لازم يكون في لجنة مختصة مثل ما شفنا يعني بعد عمليات ضغط إعلامية كبيرة جدا، وتحرك الملف السجناء السوريين في لبنان. الآن نحن بحاجة إلى جهد مماثل للسوريين في العراق، وتبني ملفاتها وتخاطب الحكومة العراقية إنه هدول نحن مطالبة فيهم، ويعني بما يشمل طبعا هذا جزء، وبيكون بيندرج أيضا من وجهة نظرنا ضمن مسار العدالة الانتقالية، لأنه بهؤلاء في كشف مصير وكشف حقيقة، وأيضا مساءلة عن جرائم ربما يكونوا هن ارتكبوها هؤلاء اللي تم نقلهم ربما، ولكن هو بحاجة إلى عمليات تحقيق واسعة تقوم بها الحكومة السورية.
0: أعلن النائب العام حسن تربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية. قال تربة إن وزارة العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، مؤكدا أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. وأضاف أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الإنتربول والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري. كما أكد تربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم مسار العدالة الانتقالية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح الواقعة بريف القنيطرة الجنوبية. أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تألفت من 9 ناقلات جند، حيث أقدمت على مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين في القرية قبل أن تنسحب لاحقا من المنطقة. وفي سياق ذاته توغلت دورية أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الحميدية بريف المحافظة، حيث اعترضت عددا من المدنيين هناك وفتشت هواتفهم المحمولة وسط حالة من التوتر تشهدها المناطق الحدودية المتاخمة للجولان المحتل جراء هذه الانتهاكات الميدانية المتكررة. أجرى وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا جولة ميدانية شملت مدن نوى وتسيل وجاسم في ريف درعا الغربية بهدف الوقوف على واقع الخدمات الأساسية والمشاريع المنفذة في المنطقة وتحديد أبرز الاحتياجات التي تواجه السكان هناك. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية. وذكرت الوكالة السورية الرسمية سانا أن محافظة درعا نظمت ورشة عمل جمعت الوفد الأممي وعددا من المنظمات الدولية، جرى خلالها استعراض واقع القطاعات الخدمية والإنسانية ومناقشة

0: أفاد دفاع المدني باستجابة فرقه ل248 حريقا في عموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني فقد توزعت الحرائق إلى 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و224 متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار وغيرها. وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها لمنع انتشارها، كما لفت إلى عدم تسجيل إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. كما وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بسيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في أراضي مزروعة بالقمح في منطقة جبكاس بريف حلب الغرب الجنوبية. وبحسب مراسلنا فقد التهمت النيران نحو 20 هكتار من محصول القمح قبل تمكن الفرق من إخماده خلال 45 دقيقة. ويحذر الدفاع المدني بشكل متواصل من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ويدعو إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات للحد من الحرائق في الأراضي الزراعية. في غضون ذلك اندلعت حرائق واسعة في الأراضي الزراعية بعدد من قرى منطقة أبو راسين بريف الحسكة وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت مديرية إعلام الحسكة بأن رقعة الحرائق اتسعت لتصل إلى محيط قريتي تل وردة وربيعات، مخلفة أضرارا كبيرة في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة والمحصودة، في حين أطلق الأهالي مناشدات عاجلة لفرق الأطفاء للتدخل السريع للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق إضافية. هذا وقالت رئيسة منصة الغابات في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد رادا كاسوحة لتلفزيون سوريا إن المعطيات الحالية تشير إلى ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا.
1: الخرائط تنتج في منصة الغابات في الاستشعار عن بعد استنادا إلى معطيات مناخية، وطبعا معطيات المناخية اللي تصلنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ مشكورين، إضافة إلى معطيات الاستشعارية المتعلقة بالغطاء النباتي وتضافر مجموعة من العوامل التي تساهم في إنتاج هذه الخرائط. بالنسبة لرفع الجاهزية، طبعا احنا دائما في المنصة حرصنا على ان نعطي تحذيرات استباقية قبل يوم او يومين او ثلاثة ببعض الاحيان لاجل الانتباه. المعطيات الحالية تشير الى بداية الارتفاع، مثل ما تفضلت في المقدمة، بداية هذا الارتفاع تشير الى ان المناخ والجو العام بدأ ينحو باتجاه الخطورة.
0: ولازلنا في الوضع الميداني مشاهدين، حيث كشف تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضرارا زراعية واسعة طالت نحو 20500 دونم. أوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو جزئيا، في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة لغمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحبة. كما وأشار التقرير أيضا إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد، ما تسبب في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها، لافتا إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 63% رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. أعلن الدفاع المدني وقوع حالات غرق لعدد من الشبان أثناء السباحة في محافظتي الرقة وطرطوس أسفرت عن حالة وفاة وفقدان. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن فرقه في الرقة انتشلت أحد شابين غرق في نهر الفرات بقرية الغانم العلي، في حين تتواصل عمليات البحث عن المفقود الآخر. أما في طرطوس فقد أشار الدفاع المدني إلى إنقاذ مدنيين لشابين من الغرق أثناء السباحة في شاطئ الأحلام قبل وصول فرق الدفاع التي بدورها أخرجت الشاب الثالث وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المشفى الوطنية الذي أفاد بوفاته إثر الغرق. باشر فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية عمليات استلام محصول القمح من المزارعين عبر مركز قبو العوامية، وذلك ضمن موسم التسويق الحالي الذي يشهد اعتماد آلية رقمية جديدة للمرة الأولى. وتهدف المنصة الإلكترونية المستحدثة إلى تنظيم حجوزات المزارعين وتحديد مواعيد توريد المحاصيل مسبقاً، بما يسهم بشكل مباشر في القضاء على مظاهر الازدحام أمام مراكز الاستلام وتسريع وتيرة تفريغ الحمولة، فضلا عن الحفاظ على سلامة وجودة الحبوب الموردة. وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر، أكد أن المنصة الرقمية أثبتت فعاليتها منذ اليوم الأول في تنظيم دخول الشاحنات وتقليص فترات الانتظار، بما يضمن انسيابية حركة التوريد لصالح المخازن الاستراتيجية. عقدت اللجنة المكلفة بتطبيق مشروع صفر خيمة اجتماعا في حلب بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والجهات المعنية لبحث آليات إنهاء ملف المخيمات والانتقال إلى بدائل سكنية أكثر استقرارا للنازحين.
2: نحاول نستدرك خلال هذا العام، عم نحكي اليوم 26/6 وصولا لنهاية هذا العام، تغطي الاحتياج الأولي.
3: الأخوة المكلفين، معالي الوزراء المكلفين والمحافظين المكلفين من قبل الرئاسة بتشكيل هي اللجنة اللي هي مهمتها أنه تعمل على مشروع صفر خيمة ببداية 27، أبدوا جهد واضح وأبدوا جدية كبيرة بالعمل، ومن خلال الحوار اللي دار بينهم من جهة وبين مدراء المخيمات والأخوة اللي بالمخيمات اللي كانوا حاضرين الجلسة، كان حوار جدا شفاف وصريح، وتأكدنا أنه المعلومات اللي موجودة على أرض الواقع هي نفسها موجودة بشكل غير مغلوط عند الأخوة أعضاء اللجنة. وسيتم إن شاء الله عقد جلسة خاصة للاستفادة من الآراء اللي قدموها سكان المخيمات ومدراء المخيمات ولتحويلها لنتائج فعلية على الأرض إن شاء الله، وسيتم العمل بشكل واقعي على الأرض قريبا جدا جدا إن شاء الله.
0: يشكو أهالي مدينة سلامية في ريف حماة من غياب الإشارات المرورية وضعف الالتزام بقواعد السير، لسيما من قبل سائقي الدراجات النارية وخصوصا المراهقين الذين يقودون بتهور في شوارع المدينة.
4: في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وحتى في المتنزهات والحدائق العامة، بات السير في مدينة سلامية محفوفا بالمخاطر نتيجة رعونة القيادة وغياب الإشارات المرورية.
5: هلا نحن على مستوى سلامية نحن عندنا مشكلة دائما بموضوع المتورات، مشكلة القيادة الرعناء، مشكلة انه ما في تنظيم، ما في ثقافة مرورية، متورات متهورة، يعني في عندنا مشكلة بتعليم قيادة المتورات، عندنا مشكلة فيها. أطفال صغار عم يسوقوا متورات، آباء ما أنا منتبه على هالموضوع. الشيء اللي عم نشتغل فيه نحن بمدارس تعليم القيادة هي أول شيء تنمية مهارات القيادة وتعليم السائقين على كل أنصبة القيادة والهدوء. من الجانب الآخر نحن على مستوى السلامية نحن بحاجة دائما للشيء اللي بينظم المرور. يعني لاحظ نحن على مستوى السلامية ما عندنا إشارات مرور، ما عندنا مثلا شاخصات مرورية لحتى الناس تلتزم فيها، فكتير نحن بنتعرض لهالمشكلة حتى بالمدرسة إنه يا أستاذ نحن عم نتعلم صحيح، ولكن نحن على مستوى المدينة نحن ما عندنا هالشيء لحالة موجودة حتى نطبقه. فهذه عندنا مشكلة كبيرة نحن لازم نعالجها لحتى نحن نبدأ من المدرسة صح وننتهي بالشارع صح.
4: شرطة المرور تواصل بذل جهود مكثفة لتنظيم الحركة في شوارع المدينة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

تعمل شرطة المرور على تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الأكثر ازدحاماً والتي تشهد مخالفات متكررة، وخاصة بحالات مخالفات عكس السير وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما نعمل على تنظيم حملات توعية مرورية تستهدف سائقي الدراجات.

0: على الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، بما في ذلك التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية أو المركبات الأخرى. وتواصل شرطة المرور حالياً تطوير خططها الميدانية وزيادة مستوى الرقابة والمتابعة بما يضمن الحد من المخالفات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير.
1: ومع ذلك يظل عمل شرطة المرور بحاجة إلى رديف مجتمعي، فالوصول إلى واقع مروري آمن يتطلب مسؤولية أهلية ووعياً من السائقين، ليتكامل هذا الوعي مع إجراءات الضبط المروري.
2: رعونة في القيادة وغياب للإشارات يحول شوارع سلمية إلى دروب محفوفة بالمخاطر، لا سيما في أوقات غياب عناصر شرطة المرور التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الوصول إلى واقع مروري مثالي. عراق زين، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
3: قال مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات المهندس فراس البدين لتلفزيون سوريا، قال إن مصدر الإنترنت في سوريا واحد وهو الشركة السورية للاتصالات، مشيرا إلى وجود كثير من الشركات التي تقدم وتروج للإنترنت الهوائي وهي غير مرخصة، وإن الحديث عن وجود إنترنت فضائي غير صحيح.
4: طبعا الشركات المرخصة هي شركات مرخصة لتقديم إنترنت لاسلكي، المصدر تبع الانترنت المفروض يكون من الشركة السورية للاتصالات، فهو المصدر واحد للانترنت بالبلد. في كتير شركات عم تقدم وعم تروج وعم تعمل اعلانات هي ليست مرخصة، المفروض المواطن اللي عم ياخذ هي الخدمة يتحرى عن الشركة اللي عم تقدم الخدمة. بعتقد انه اسماء الشركات المرخصة موجودة على صفحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بده يسأل، بده يتأكد الكواليتي. مش دائما جودة الخدمة اللي عم تتقدم من شركات اللاسلكي هي جودة مناسبة وفعلا هي عم تعاني من تقطعات.
5: انترنت فضائي، كلمة انترنت فضائي وكلمة ستارلينك مرخص، هل هي دقيقة؟
4: الرخصة لازم تكون، اللي بيقول انه عنده انترنت فضائي أو مرخص هو لازم يكون في عنده رخصة من الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي كتير عدد محدود جدا. فاللي عم يقدموا الخدمات هن المفروض ياخذوا الانترنت من السورية للاتصالات، اللي عم يقول لك فضائي فهذا شيء أكيد مو صحيح.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري عن إيران، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، موضحة أن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق.
1: في مشهد لافت من قصر فرساي في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بسجكيان بشكل منفصل مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين بعد شهر من المواجهات التي هزت أسواق الطاقة وأشعلت سماء المنطقة. وخلال مراسم التوقيع وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً، في إشارة إلى تعقيد المفاوضات. وتنص المذكرة على وقف الحرب على جميع الجبهات، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع إمكانية التمديد وسط ترتيبات تشمل رفع القيود البحرية عن إيران وضمان حرية الملاحة وبحث آليات إدارة مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بعدم حيازة أسلحة نووية ومناقشة ملف التخصيب ضمن إطار متفق عليه. وفي المقابل يأمل مراقبون أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تهدئة أوسع تسمح للمنطقة بالتنفس مجدداً، في ظل توقعات بعودة تدريجية لاستقرار أسواق الطاقة بعد فترة من الاضطراب وارتفاع الأسعار، في حين تقف الدول النامية في عين ارتدادات الحدث، إذ تشير تقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوترات وإغلاق مضيق هرمز

0: دفع بنحو 20 مليون شخص إضافي نحو الفقر، في حين يواجه ملايين آخرون خطر انعدام الأمن الغذائي، مع ضغوط واضحة على قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد، رغم أن التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي بقي محدوداً نسبياً. وبين آمال التهدئة ومخاوف التداعيات، يبقى نجاح الاتفاق مرهوناً بترجمة بنوده على الأرض على مدى 60 يوماً من المفاوضات المرتقبة لمناقشات الملفات العالقة.
1: هذا وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم تمثل استسلاماً غير مشروط لإيران، مشيرا إلى أن الاتفاق مع طهران يأتي في إطار منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. وأوضح ترامب أنه يشجع دول الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح لمفاوضات بلاده بالتقدم بسلاسة، ونفى وجود أي دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة، واصفا ما يتم تداوله حول ذلك بالأخبار الكاذبة، وشدد على أن ما يهم بلاده هو النجاح وانخفاض أسعار النفط، وأضاف أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل. من جانبه قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم مختلف الأدوات للتوصل إلى مذكرة التفاهم من موقع العجز. أضاف خامنئي أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى امتلاكه رأيا آخر بشأنها، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بزشكيان بتحمل مسؤولية حقوق الشعب الإيرانية. كما لفت خامنئي إلى أن المفاوضات التي ستجريها طهران مستقبلا لا تعني القبول بشروط ما وصفه بالعدو، قائلا إن الرئيس بزشكيان أكد له أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن تخضع إيران لذلك. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن 12 مليونا ونصف مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز، مشددا على أن الإيرانيين لن يحصلوا على المزايا الاقتصادية للصفقة إذا لم يحسنوا سلوكهم في المنطقة. وبحسب نائب الرئيس الأمريكي فإن واشنطن ترغب في تحسين العلاقات مع طهران، لكن ذلك يتطلب التزاما إيرانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فترة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران قد بدأت بالفعل.

0: أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إعفاء السفن العابرة لمضيق هرمز من أي رسوم لمدة 60 يوما، مع تكفل إيران بتغطية هذه الرسوم. وأوضح المجلس أن على السفن التجارية الراغبة في العبور تقديم طلباتها إلى هيئة ممرات الخليج والالتزام بالوقت والمسار المخصصين لدواعٍ أمنية، على أن تتولى إدارة الممرات المائية إعلان ترتيبات التنفيذ والتفاصيل الفنية. وأضاف المجلس أن مذكرة التفاهم تتضمن تنفيذ إجراءات إزالة الألغام مع زيادة حركة المرور في المضيق تدريجيا. لنقاش انضم إلينا الدكتور أيمن خالد، الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. دكتور أيمن، هل يمكن، مرحبا بكم بداية، هل يمكن أن نقول أن الإطار التنفيذي قد بدأ بالفعل على أرض الواقع؟
1: شكرا جزيلا. هو أصل يعني مذكرة التفاهم، ربما تابعنا جميعا بأنه إيران تفاجأت مفاجأة حقيقية بأن الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بالموضوع الملف النووي تريد أن يبدأ التنفيذ في هذه اللحظة، يعني الموضوع لحظي لكي لا يتم الالتفاف على بعض الفقرات الموجودة ضمن مذكرة التفاهم. هذه نقطة، والنقطة يعني هي أكثر أهمية، وأنت تتحدث أستاذ عبد المنعم يعني ومن خلال التقرير نلاحظ بأنه، وطبعا هذا أخبار، كلها أخبار الوكالات، وهي فعلا تصريحات يعني المسؤولين الكبار من الطرفين تشير إلى حالة عدم الثقة ما بين الطرفين، وهذه من النوادر التي تدخل فيها الاتفاقات الدولية على إثر خلافات أو على إثر اتفاقات معينة قانونية لكي تسجل لتسيير أمر معين. هذا الاحتقان الكبير يعطيك إشارة إلى أن هذه مذكرة التفاهم سوف لن تدوم طويلا، لأنها هي جاءت بالأساس على أثر الإكراه الشديد وليس الاعتيادي. كل من تحدث قبل يعني هذه الفترة، وأنا تحدثت معك يعني حضرتك، أنا أتذكر يعني كنا نقول بأنه الأمر ليس بهذه السهولة أن تعلن أن هناك نصر تحقق وهناك، لا يعني اليوم الأخير أو الليلة التي تمت بها الموافقة من قبل إيران، كانت الطائرات B-52 معلقة في الجو، كانت قد وصلت من قواعدها في بريطانيا أو في القواعد اللي موجودة في المحيطات. ولذلك يعني أي اتفاقات تحت الإكراه هي معرضة بشكل كبير لأن لا تدوم أو أن تدوم تحت ظل القوة. هذا ما حصل وهذا ما نلاحظه اليوم. 14 بند موجودة، كل بند فيها ملغم، يعني هي مذكرة تفاهم، وبدأت يعني من خلال، أكيد أنت يعني جعلتها أسئلة ربما أن لا أريد أن أحرقها، لكن لاحظ أنه يعني رئيس الوزراء، تعذر رئيس الوزراء عن المجيء إلى سويسرا الباكستاني وهو أصل الوساطة. هناك تراجع، هناك قلق ما بين المؤسسة الدينية لنقول أو المرشد وما بين الرئاسة أو ما بين الحرس الثوري، هناك إشكالية، تراجع واضح أو تهديد يعني ليس مبطن. يعني ترامب عندما يقول اليوم يعني يقول أنه ما حصل هو ليس اتفاقا فقط بل هو استسلام لإيران التي هي تروج من يومين أو ثلاثة بأنها انتصرت. هذه بحد ذاتها إشكالية. الأمور التنفيذية التي ستأتي على فصل المحادثات ما بين الفني وما بين البروتوكول الفني. وأنا أعطيك يعني سيد عبد المنعم يعني ما خبرتنا من كنا في العراق، كنا نرافق الوفود في موضوع ذات الزمان اللي كان التفتيش، يعني أنت من تجعل الفني هو يعني المطلب الذي تريد أن تذهب إليه هروبا من موضوع البروتوكول، الوضوح أمام العالم بأنك حضرت ووافقت عليه، وهذه التفاصيل الفنية ستغرق إيران الحقيقة بمطالب كثيرة. لأنه الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنه من أهم البنود كل ما قدم أخسر عبد المنعم ممكن التفاهم عليه، حتى بالأمور المادية، إيقاف مثلا العقوبات، تسيير السفن وترتيبات اقتصادية، لكن الفقرة الأهم، الفقرة التاسعة طبعا، وهي هو أساس الاتفاق، وهو موافقة، يجب على موافقة إيران على عدم يعني إنتاج النووي بشكل
0: وامتلاك.
1: نهائي
0: نعم
1: وأبدي.
0: نعم
1: إيه،
0: هنا
1: هذه هي النقطة. نعم
0: نعم
1: تفضل.
0: فيما يخص الملف النووي الإيراني دكتور أيمن، تقارير دولية تحدثت فيما قبل بأن هذا البرنامج في إيران تكلف قرابة 500 مليار دولار. منطقيا هل يمكن قبول يعني أن تتخطى إيران يعني سنوات طويلة من الحصار والكساد الاقتصادي و 500 مليار دولار يعني تكلفة هذا البرنامج لفقط استقبال أو الحصول على بضع مليارات؟
1: معادلة جدا، وهذا هو الذي يعني يفسر قولنا بأنه يعني هذه المعاهدة أو هذا الاتفاق لم يكن يعني مرضيا لإيران، وهي لم تأتي إليه وهي مرتاحة. وأنا قلت لك يعني الضغط العسكري القوي إحاطة إيران لمدة هذه الأشهر التي مضت بثلاث حاملات طائرات بهذه القوة، الطائرات المحلقة فوقها، القواعد التي استنفرت حول إيران لم تكن لتذهب هباء. ولكن القراءة الفنية تحتاج إلى اختصاص، وهذه هي المشكلة التي نريد أن نبينها للرأي العام. خسارة إيران كبيرة جدا، خسارة هذا الملف النووي التي اشتغلت عليه عشرات السنين ووصلت به إلى ما وصلت، ولعل الولايات

0: المتحدة الأمريكية كانت قد أدركت بأنها تريد أن توصل إيران إلى هذه المرحلة لتنهي كل هذه الآمال. وهذا ما يفسر، أنا كما قلت لك يعني في بداية الحديث، كما قلت لك يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد بسرعة إدخال لجان التفتيش، وأكبر تحدي لإيران إذا دخلت لجان التفتيش النووي اللي هي تابعة للأمم المتحدة، لأن هذه شروطها ستكون ثقيلة. أولا إثبات الحقيقة وإثبات النفي، هاي شوية بس سيقولون لهم أين المواقع الموجودة. إذا ما أعطتها إيران وأوضحتها بشكل واضح، ممكن أن تذهب بهم إلى إثبات النفي، إثبت عدم وجود وليس إثبت وجود. وهذه إذا دخلوا بهذه الدوامة التي عملوها في العراق، ستصل إيران إلى حالة من العجز والإرهاق.
1: طيب
0: ولذلك
1: نعم،
0: يدور الحديث اليوم بأن هناك عدم موافقة على هذه، يعني أراد أن يتخلص منها المرشد ويرميها في رأس رئيس الدولة. هم يشعرون بهذا وهم قرأوا التجارب السابقة. لذلك أنا بتقديري يعني إيران بحقيقة الأمر بدون مجاملة مهددة جدا.
1: طيب يعني يبدو أن هناك حالة من انعدام الثقة بين الجانبين بصورة تامة كتكون تكون دكتور أيمن. في ظل هذه الحالة يعني، وفي ظل التصريحات من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ماذا لو فشلت هذه المفاوضات؟ كيف سيكون المشهد برأيكم إذا كان الجميع يده على الزناد؟
0: المواجهة استخدام القوة، قالها الرئيس الأمريكي، قال إذا تعثر منطق القوة الذي سيفصل، لأنه القوة العسكرية من ضمن شروط هذه الاتفاقية أو المعاهدة ستبقى في مكانها تراقب 60 يوما ماذا سيكون أو القدرات الممكنة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية تحت مشهد القوة. ولذلك أي تلكؤ ممكن أن تعود المواجهة، أنا لا أستبعد، واحتمال قريبا، لأنه يعني الطرفين بالمناسبة، ترى الولايات المتحدة الأمريكية الإشكاليات داخل المنظومة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل يعني الضغط الذي يتعرض له الجمهوريين، الضغط الذي يتعرض له ترامب من قبل الديمقراطيين عالي جدا، تسخير الصحافة، يعني سي إن إن، حتى بالنسبة يعني كبريات الصحف الأمريكية اللي يمتلكها الديمقراطيين عبر السنين الحقيقة تؤثر تأثيرا كاملا. وهذا الضغط يعني بإشاعة أنه فشل ترامب، فشل الجمهوريون بهذا الأمر، لذلك مستفز كان بالنسبة لدونالد ترامب، ولذلك قالها مرتين، يعني قال بأنه لو يعني انتصرنا واعترف العدو بانتصارنا ستكون الصحافة الأمريكية ضدنا. فهو يريد أن يثبت إثباتا كاملا للداخل الأمريكي بأنه نجح في هذه المهمة. فإذا احتالت عليه إيران، أنا أعتقد أنه سيكون مشهد استخدام القوة واضحا. ولعل أخي عبد المنعم حتى بالنسبة لإيران أن تواجه مواجهة عسكرية ربما وتؤلب المشاهد مثلا، أو تحاول جلب الرأي العام معها للحفاظ على
1: عسكريا، هل لا زال الجانبان في جعبتهم الكثير أو مفاجآت قوية؟
0: شوف يعني لنكن يعني واقعيين، انت تتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه بكل قدراتها العسكريه، يعني هي تمتلك يعني قدرات عسكريه هائله، يعني حاملات الطائرات، القواعد العسكريه، الدول المحيطه،
1: يعني امريكا
0: يعني
1: اذا ضربت كبير. يعني حسب تهديد ترامب قال ان سنسقط القنابل على رؤوسهم في كل مكان وسنضرب جميع البنى التحتية، ماذا عن إيران؟ كيف تتوقع رد الفعل الإيراني إذا ما وصلت الأمور إلى ذلك؟
0: إيران لديها، ما زالت يعني لديها جزء، يعني على الأقل هي قادرة على المناورة بالصواريخ البالستية، استخدمتها وأثرت فيها بالمناسبة، يعني وخاصة مقابل إسرائيل، وهذا هو الحذر الشديد. وأنت لاحظت بأنه يعني كانت إسرائيل مستنفرة، هي لا تريد هذه الاتفاقات، ليس لأنه موضوع متعلق بلبنان أو متعلق ولا حتى بمواجهة القضية الفلسطينية بقدر ما هي مواجهة الصواريخ البالستية الموجودة في إيران. هذه يعني الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تنظر إليها، ولذلك وضعتها الشرط الثاني بعد النووي. فإذا تمت

0: المواجهة سيكون يعني هناك لإيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استطال الزمن يعني اللعب على فكرة الزمن، أنا أعتقد أنها قادرة الولايات المتحدة، لأنه يعني ليست عسكريا فقط، هي وظفت عدة جوانب، وظفت الجانب أولا الجانب العسكري، وظفت الجانب الاقتصادي، هي يعني أوقفت يعني عملية تمويل العالم عبر أهم مصدر من مصادر الطاقة، فربما تفتح هذا المصدر لمدة أيام وتعيد غلقه وهي تمكنت من غلقه. كل ما قيل بأنه يعني إيران أغلقت هو سوى حكي، هي فعلا على حدود شاطئها ممكن، لكنه في بحر، ففي مناطق بحر عمان وبحر العرب وهذه المناطق اللي هي محيطة أصلا بالخليج كانت مطوقة، لا يمكن لأي سفينة أن تتحرك، طوقتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي فتحتها. هذه هي النقطة المهمة. لذلك توظيف العامل العسكري أستاذ عبد المنعم ليس من السهل، لكن أنا عندي يعني هذه الفكرة بأنه إيران لا تريد أن تخضع لهذه الشروط، لأنه هذه الشروط ستنهيها ولو إذا استطال الزمن إلى معينة، ربما
1: نعم
0: هي تريد أن تدخل العالم في هذه المواجهات وتضطر العالم إلى اتخاذ أمر آخر، وهي توازنات واحتمالات، يعني بكل الأحوال هي احتمالات. نحن نعتقد بأنه يعني هذه فترة المفاوضات
1: نعم
0: التي يعني أعلنت هي ستأخذ جانبا، لكن كل الاحتمالات واردة، احتمالات مثلا أن تكون إيران متقبلة، واحتمالات أن تستفز إيران ويصبح هناك
1: نعم
0: مواجهة عسكرية،
1: تبقى
0: والأمور
1: ست
0: يعني
1: نيون
0: كثيرة.
1: نعم فاصلة بين الجانبين وإظهار المستقبل. شكرا جزيلا لكم دكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من اسطنبول. أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وتأخير نزع سلاح حزب الله. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية وفق وكالة رويترز أنها ستدرج أفرادا آخرين في لبنان وسوريا والعراق وعمان على قوائم العقوبات، متهمة إياهم بجمع الأموال وإدارة شركات وهمية لتوفير التمويل لحزب الله المدعوم من قبل إيران. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على حزب الله نزع سلاحه من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيرة إلى أنه يشكل العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان ويحتجز الدولة رهينة لصراع دائم حسب وصفها. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه الانسحاب من جنوب لبنان، مؤكدا أن قواته ستحتفظ بالمنطقة الأمنية هناك طالما أن الاحتياجات والترتيبات الأمنية الإسرائيلية تقتضي ذلك حسب تعبيره. وأوضح نتنياهو أن تل أبيب تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية العليا مع الحرص التام على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الحليف الأمريكي. كما جدد نتنياهو القول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق طالما أنه يترأس حكومة إسرائيل، وشدد على أن حماية الجبهة الشمالية ومنع التهديدات الحدودية هما الأولوية القصوى لتل أبيب وفق قوله.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضغط. وقت ينادوا صناع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات، شيلوه، حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
4: ورأيك بمسار العدالة لإستقال
5: لهذا التقرير. كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
1: من المكتبة الظاهرية خزينة الكتب والمخطوطات السورية وسوريا القرن التاسع عشر تبدأ حكاية ضيفنا السياسي السوري جهاد المسوتي في شهادة للتاريخ. أهلا بكم.

مسار النخب السورية التي نشأت في بيئات محافظة كثيراً ما اتهمت بأنها مغلقة، قاد خطى جهاد المسوتي نحو اتجاهات غير متوقعة. فمن تحت عباءة جده الشيخ سليم الذي لا زال أهل دمشق يتبركون بضريحه، إلى آفاق النضال السياسي الذي عاشته سوريا عبوراً من زمن الانقلابات إلى ظلال عبد الناصر ثم البعث. في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ، وبالقرب من الظاهر بيبرس في قلب دمشق القديمة، نتتبع مع مسوتي تلك المصائر التي مضى في

0: فيها السوريون حتى بدأ التغيير في أواخر الستينيات.
1: أستاذ جهاد، نحن الآن في المكتبة الظاهرية، هذه المكتبة التي كان أمينها الشيخ طاهر الجزائري، والشيخ طاهر واحد من أهم محركي أحداث ووعي القرن التاسع عشر. لكن في القرن التاسع عشر كان جدكم الشيخ المسوتي يعيش ويؤثر، وما تزال بصماته موجودة حتى عصرنا هذا.
2: طبعا أنا أفتخر أني أنتمي لعائلة الشيخ سليم المسوتي، حتى أنه اسمي مرتبط بالشيخ سليم، اسمي جهاد الدين سليم المسوتي. الوالد حبا بالشيخ سماني هكذا. الشيخ سليم المسوتي كان من علماء دمشق ومن أعلامها، وكبار شيوخ دمشق المعروفين الشيخ أبو الخير الميداني، الشيخ حسن حبنكي، والشيخ البرهاني، كل يعتبروا من تلاميذ الشيخ سليم.
1: هؤلاء علماء دمشق.
2: من علماء دمشق طبعا، وكان شيخ جامعة توبة في العيبة، وجامع الشيخ توبة يعني من أشهر جوامع دمشق، حتى أنه مدرستي الابتدائية كانت مقابل هذا الجامع المسنى
1: بحي العيبة.
2: بحي العيبة. أنا يعني لا أعرف الشيخ، حتى والدي من مواليد 1898، طبعا توفي الشيخ سليم عام 1907، وبالتالي كان والدي طفل، وهو اللي رعى والدي بسبب وفاة والده القادم من جامع الأزهر، خريج جامع الأزهر بسبب مرض. بهذيك الفترة ما كان في يعني علاجات جيدة، فتوفى وهو شاب، فاللي رعى والدي كان الشيخ سليم، ولكن ظل يعني طفل، تمت رعايته من قبل زوجة الشيخ محي الدين، والد والدي يعني جدي. نحن تربينا في بيئة دائما كانت تعتز بانتماء للشيخ سليم، وحتى المجتمع البيئة الاجتماعية كانت يعني تفخر بأنه نحن من أحفاد الشيخ سليم.
1: وذكره الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته عن دمشق.
2: الشيخ طنطاوي من اللي حكوا جيدا عن الشيخ سليم، وفي مشايخ آخرين تحدثوا عن روايات وتسمى بركات الشيخ سليم، وهي روايات لها طابع اجتماعي وإنساني، وهي زرعت بذرة في عقلي وأنا طفل من كثر ما كانت تروى، فأنا كنت أخذ جوهر من هذه القصص، وكان لها طابع إنساني بالمطلق.
1: أنت ولدت في حي ساروجة.
2: ولدت بحي ساروجة، سوق ساروجة، بمنطقة عين الكرش، بتطل على حي السماني، صاير الحارات القديمة بتطل على الشارع الحديث والحي القديم.
1: هذا الحي كان يسمى اسطنبول الصغرى، لأنه كان في كبار موظفي الدولة العثمانية عندها.
2: سوق ساروجة بشكل عام كان اسطنبول الصغيرة، لأنه كان كبار موظفي عهد المماليك والعهد العثماني مقيمين، لذلك كانت بيوت هالمنطقة هي بيوت أثرية.
1: نعم. خالد بيك العظم، أسرة العظم.
2: بالضبط. وكان في محاولة أثناء إنشاء شارع الثورة هدم هذه البيوت لتنظيم المنطقة. طبعا جرت اعتراضات من شخصيات مثل نادية خوست، قامت بحملة للدفاع، هي كانت من سكان ساروجة، قامت بحملة لحماية هذا التراث المعماري الموجود في سوق ساروجة. طبعا هذا التراث موجود في حي القيمرية، في النوفرة، يعني بيوت الدمشقية القديمة ذات تراث معماري يعني له أهميته بالهندسة المعمارية.
1: نعم. وأيضا في الهندسة الإنسانية، يعني روح المكان، روح مدينة دمشق تؤثر عليكم أنتم، يعني
2: يعكس البيئة الاجتماعية اللي كانوا عايشين فيها الدمشقيين. كان الوالد يفتخر كونه جده الشيخ سليم، ومن علامات افتخاره أنه لما كان يقابل أحد تلامذته مثل الشيخ حبنكي أو الشيخ أبو الخير الميداني أو الشيخ البرهاني، كان يخبرنا أنه يحاولوا يقبلوا إيده تبركا بأستاذ أو شيخ. وطبعا هي كل صور كانت يعني تأثر فينا نحن، بحيث أنه نبتخر بهذا.
1: والدك كان مغامر كمان، يعني كان عنده
2: جدي والدي
1: تجربة غنية،
2: له صفات مختلفة، يعني لم يكن شيخا رغم أنه تتلمذ أو تربى على إيدين الشيخ سليم، ولكن كان طفل، ولكن اللي كمل تربيته هو والدته، ووالدته محافظة ومتدينة، لكن طفل مدلل، فكان منفتح على العالم. نحن ما بنعرف طفولته، لكن بنعرف نتائج هذه الطفولة، يعني من خلال مكتبته. أنا كنت أشوف مجلدات له عن الحرب العالمية الثانية، صحافة مجلدة، والكتب اللي كان يطلع عليها كتب ذات طابع أدبي ومتنوعة الثقافة، مثل المختار والهلال، هي مجلات مصرية.
1: نعم.
2: وكنت أنا رغم أنه يعني قراءتي في أولها، لكن كنت أتصفحها، فيها تنوع، فيها مفكرين عرب ومفكرين أجانب.
1: لكن هو قبل ذلك كان أحد ياورانات الملك فيصل.
2: هلأ هو في شبابه كان في الجيش التركي.
1: نعم.
2: وعندما دخل الملك فيصل لسوريا كان ياور لدى الملك
1: مرافق
2: فيصل.
1: مرافق خاص.
2: نعم، مع المرافقة الخاصة. هذا يعني ترك أثر فيه كونه سوريا أصبحت مستقلة. لكن لما حدث الاحتلال الفرنسي كان اصطفافه مع رفض هذا الاحتلال، وكان مع المجاهدين
1: في الثورة السورية الكبرى،
2: مع الثورة السورية، وكان له دور ناشط، حتى أنه في أحد قصصه كان يرويها أنه لما كان يسافر على لبنان كان ينقل رسائل وكذا إلى آخره، كان يلبس لباس امرأة، نوع تعرف لباس تخفي المرأة، يعني تخفي كل معالمها من شان يقدر ينفذ من أجهزة المراقبة والأمن الموجودة على الحدود. أيضا أنا بتذكر بزياراتي وأنا طفل، طبعا بعد الثورة
1: زمن،
2: في أبو شاكر الدرخباني كان من قادة السوار في الميدان. أنا طفل طبعا، هو في زياراته بحكم العلاقة والصداقة عرفني عليه، أنا يعني انبسطت يعني وكنت افتخر يعني بهالشيء هذا. طبعا كان له دور نضالي، حتى أني أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد، يعني كناية على النكبة اللي حصلت، وليزرع برأسي مفهوم الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني. طبعا كان يعني بحياته الخاصة كان له اهتمامات مختلفة عن البيئة المحافظة.
1: نعم. كيف؟
2: كان من رواد المسرح السوري،
1: شيء غريب هذا أن يكون سليل لعائلة دينية.
2: هلأ كيف كان من رواد المسرح السوري؟ طبعا المسرح السوري كان هو أكرم خلقي، معروف أكرم خلقي، ويمكن في له ولدين بنشأة التلفزيون مثلوا مسلسلات. السبب أنه كان له أخ اسمه صادق، كان يعمل في الجيش البريطاني كفني بمجال الطيران
1: في مصر.
2: في مصر عمي صادق هو عم يجهز الطائرة. كان بهذيك الفترة الطائرات تتحرك بمنويل يدوي من خلال المراوح المحركات، فهو عم يحرك مرة تنتين من يمين ناداله، فدار وشه هيك، كان المحرك شغال فطلع له براسه،
1: توفى.
2: طبعا اتصلت الأجهزة البريطانية بعائلته من شان أعطائهم تعويض عن الحادث، وكان أبي الوحيد يعني أخ لصادق. سافر على مصر وأخذ التعويض، وبهالفترة هاي مصر جذابة بالمجال الفني، يعني تعرف على شخصيات فنية في مجال المسرح، وكان من أصدقائه جورج أبيض، هذا عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر، هذا عرفناها لاحقا يعني من خلال أنه حاول يدفع ابنه مشان يدرس في المعهد العالي. طبعا عودته لسوريا كان أثر مصر وزيارته لمصر كتير كبير، وكان دوره في إنشاء مسرح هو أكرم خلقي، ولكن هذا المسرح لم يكن مسرحا يعني بسيطا، كان مسرح يهتم بالأدب العالمي. وأنا بتذكرت أنه حضرت بطفولتي مسرحية لعطيل من قبل الفرقة اللي أنشأوها لشكسبير، بستغرب أنه يعني لاحقا وبكتاب تاريخ المسرح في سوريا موجود الموضوعات، أن أوقفت الفرقة المسرحية هي، توقفت عن نشاطها. وأنا بعرف هالشيء أنه كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي بهالاتجاه، فتم الضغط على أكرم الخلقي وعلى علاء الدين المسوتي بأنه يوقفوا هذا التهريج بنظرهم يعني.
1: أو هو كان المسرح في بدايات القرن العشرين في سوريا وبلاد الشام عموما يعني يذهب باتجاه الكوميدا والكوميديا، وفعلا
2: تماماً يعني
1: لذلك اعتبروا المجتمع تهريج،
2: فالمسرح بالنسبة له شخصني ومرفوض يعني للفئات المحافظة، وكانت بيئة المسوتي يعني كتير محافظة، ولكن أبي خرج تقريبا من هالبوتقة هاي وكان منفتح على الحياة أكثر من شخصيات في العائلة، لكن تحت تأثير الضغط الاجتماعي توقفت الفرقة المسرحية هاي. طبعا أبي يعني ظلت علاقاته وصداقاته مع الوسط الفني بمصر ولا في لبنان وفي سوريا. يعني أنا بتذكر يعني في زيارة لنجاح سلام ووالدة ومحمد سلمان كنا أطفال، بتذكر دعينا لحفل بإشبيليا في دمر، بس الوالدة محافظة يعني لابسة لبس ما خرج يبقى في كازينوهات، فقعدنا في طاولة خارج جو الكازينو احتراما لوالدي ولوالدتي، وحضر وقتها والد نجاح سلام ومحمد سلمان، ونحن انبسطنا اطفال شو يعني عم نقابل فنانين كمان. هذا بيأثر بعقل الطفل
1: طبعا،
2: يعني الطفل ما بيعود يعني منكمش في بوتقة، بيضل منفتح كما الوالد كما البيئة اللي عايش فيها يعني.
1: لكن والدك ما دخل في مجال السياسة آنذاك، لكن أعتقد أنه شارك في ربما بحرب بجيش الإنقاذ أو
2: لا. والدي شارك في السياسة، السياسة

0: الوطنية ضد الاستعمار، ضد الاحتلال الفرنسي.
1: نعم.
0: وكان إلى حد ما متطرف نسبيا، يعني كان مع الثوار أكثر من الكتلة الوطنية، هيك أذكر،
1: اللي كانت تقوم على
0: إلى حد ما
1: مع الفرنسي،
0: يعني تبحث عن حل من أجل جلاء المحتل، ونجحت طبعا. مثل هلا بيضل في اتجاهات إلى طابع جهادي، يعني سياسة ما تهضمها، ما بتعرف غير البندقية. لذلك كان والدي من هذا النوع. طبعا نحن أطفال ما بنعرف بهالمواضيع هاي، لكن بنعرف هالموقف. يعني هذا نشاطه من ناحية سياسية في ظروف الاحتلال. هلا بعد الاحتلال طبعا هو باعتباره معارض للكتلة الوطنية ومع المجاهدين، كان ينشط من أجل مساعدة المجاهدين، وهو من اللي أسسوا رابطة المجاهدين اللي موجود أسماء بمحطة الحجاز، من أجل مساعدتهم ماليا. يعني ناس كانوا يقاتلوا يعني ما عندهم وظائف، بدهم يعني رواتب مساعدة كتقاعد أو أي من بهالاتجاه، أنا هيك أذكر. وعمل في مجال تعقيب المعاملات، كان بهديك الفترة عدد المحامين قليل، كان معقب المعاملة. هو كان أسس نقابة اسمها نقابة معقبي المعاملات.
1: يعني هي نفس العرض حالجي، هي
0: تماما
1: عرض حالجي،
0: تماما
1: عرض الحال. كلمة عرض حالجي يعني عرض، من يكتب عرض الحال.
0: مو بس هيك، كان يساوي معاملات جوازات، معاملات الطابو إلى آخره، في دوائر كثيرة. كانوا هدول المعاقبين نشطاء أكثر من المحامين. المحامين كان دورهم كثير محصور في قصر العدل، حتى أنه كانوا ينشطوا داخل قصر العدل.
1: صحيح. طيب،
0: لكن المحامين رفضوا هالشيء وأصدروا قرار بمنع كل معاقبي المعاملات، تقريبا قلت عاشتهم أو نشاطهم.
1: اسمح لي أستاذ جهاد، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد الفاصل للحديث عن كيف تفتح وعيك في مطلع الخمسينيات.
0: نعم.
1: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمتابعة شهادة الأستاذ جهاد المسوتي للتاريخ.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: قبل الفاصل تحدثنا عن مرحلة تأسيسية للوعي في أسرة أنت ولدت فيها، شارك والدك فيها في عدة حروب وذهب في مغامرات عديدة، ومن أسرتك من شارك أيضا في جيش الأنقاذ كما قلنا. هذا المناخ كله سيقودك إلى حالة مختلفة عن الآخرين لا شك.
1: الشك هلا في اذكر يعني نشاط لوالدي جهادي انا غفلت عنه، هو المشاركه في معركه ميسلون مع يوسف العظمي،
0: مع يوسف بيك العظمي،
1: وقتها دعا لمتطوعين لمواجهه الجيش الفرنسي واستشهد خلاله، فكان والدي احد المشاركين في هذه المعركه. كذلك لي شقيق في حرب 48 كمان دعوا شباب للمشاركة في جيش الإنقاذ، وكان أخي عمره تقريبا حوالي 16-17 سنة، فسارع للتطوع في جيش الإنقاذ وحارب مع المقاتلين ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. هذا كله يعني شكل ذخيرة في ذهني كطفل، يعني الروح الوطنية

0: لدى الوالد ولدى الأخوة ولدى الجو العام والبيئة اللي عايش أنا فيها.
1: لكن أنت حين تفتح وعيك وعينيك يعني في ذلك الزمن، كنت يعني خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: في عهد الانقلابات أنا ما يعني أعي عهد الانقلابات، طبعا أنا طفل بهذيك الفترة، لكن أذكر تماما حادثة هي احتفال بعيد الجلاء في عهد أديب الشيشكلي. هلأ قبل هذا
1: في
0: الموضوع،
1: منتصف الخمسينيات.
0: قبل هذا الموضوع أنا بذكر أنه كان في شيء اسمه انقلاب لحسني الزعيم، أي
1: صار
0: بطفولتي يعني حسب الذاكرة مو حسب وعيي للحالة. وكان والدي يعني متعاطف لطريقة حسني الزعيم الشعبية، فكان حسني الزعيم كي يستقطب الجمهور كونه هو قاد انقلاب ضد شكري القوتلي واللي له صفة وحالة ديمقراطية. أذكر حادثة كتير كان تتردد، الخبز. كان الخبز يعني بالنسبة للناس شغلة كتير مهمة، يعني الرغيف كان يطلع معجن، الناس تشكي وتاكله غصبا عنها. في عهد حسني الزعيم وجه عسكريين للأفران الدمشقية، وخاصة في سوق ساروجة كان يحكي والدي هذه الحادثة، أنه المراقب يمسك الرغيف وبيدفشه بنزلة جثة الحقبة
1: في أحد أحياء
0: في سوق
1: دمشق.
0: ساروجة. إذا وصل لآخر الهي الفرن يعني ما بيأكل عقوبة، لكن إذا ما وصل الرغيف لآخر فكانوا الفرانين يخافوا ويخشوا، يعني كان قاسي في الرقابة التموينية، وبالتالي كانوا الناس ينبسطوا بهالمسألة. والناس بالنسبة لهم المسألة المعاشية يعني كثير مهمة، وطالما في هيك سلوك يعني كان. وبعدين بزمانه أنه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي كان لعب دور يعني فكاهي، ما لقوا بالليل، هو ركب بواري صوبيا موجهة كلياتها باتجاه فلسطين، هي لا مدفعية ولا شيء يعني. فهي القصة يعني أرعبت الإسرائيليين حسب الروايات بذهن الإعلام
1: يعني، ولكن هو قائد انقلاب وانتهى
0: قائد انقلاب،
1: قتيلا
0: لكن يعني بده يظهر شعبية ويستقطب مشاعر الناس تجاهه.
1: أستاذ جهاد، لن أنسى
0: هي روايات طبعا.
1: نعم، لن أنسى فيما سيلي من الأسئلة في حوارنا هذا أن أذكرك بنبرتك المعجبة بحسن الزعيم، وأنت من الباحثين عن الديمقراطية، بينما نجد أن كثير من المثقفين لا زال لديهم ولع بالقائد الرمز الذي قد يصل بانقلاب ويكسر الحالة الشرعية. لكن الآن دعنا نتابع السرد التاريخي الممتع عن مناخات دمشق أنذاك، والتي وجدتها في أواسط الخمسينيات وأنت قادم من هذا البيت الغني.
0: أنا لست معجب بحسن الزعيم، يعني بعرف المسألة
1: سنراقب هذا لاحقا
0: طبعا، بس أنا عم بحكي روايات يعني كنت بتذكرها من طفولتي. هلأ في الخمسينات في مسألة يعني كنت أشاهدها، هي انتخابات. كنت شوف المدارس وهي مراكز انتخابات، وشوف وكلاء المرشحين كيف بيوقفوا على أبواب المدارس، بذكرها تماما وبتذكر نتائج الانتخابات بهديك الفترة بالخمسينات. ما يلفت نظري نقطة هامة، هلأ في الخمسينات لعب الدور موقف الاتحاد السوفيتي من العدوان الثلاثي
1: 56
0: بالـ56 اللي صار فيه نتيجة تأمين

تأميم قناة السويس من قبل الرئيس عبد الناصر، وكيف احتجاجا على هذا الإجراء اللي تم احتلال القناة من قبل قوات الفرنسية.

0: كانت المناهضة للاستعمار الغربي بهذه الفترة، فوجه إنذار بسكر تماما للعدوان الثلاثي إذا ما
1: أوقف العدوان.
0: بيجلو من قناة السويس سيتدخل عسكريا، وتجنبا لمواجهة بين الغرب والاتحاد السوفيتي في هذه الفترة انسحبوا. هذا خلق انطباع إيجابي لدى الجمهور
1: في سوريا.
0: شلون نتائجه؟ كان في انتخابات، وكان خالد بقداش زعيم الحزب الشيوعي بهذيك الفترة أحد المرشحين. تصور أن نتائج الانتخابات حصل فيها خالد بقداش على 40,000 صوت، وكان الأول في الأصوات
1: في دمشق.
0: السبب طبعا ليس حبا بالشيوعية من قبل الجمهور، وإنما احتراما لموقف الاتحاد السوفيتي داعم لمصر في العدوان الثلاثي.
1: يعني هو هناك يعني نزوع عروبي لدى الشعب السوري
0: بالضبط
1: تجاه قضايا الأمة العربية، يعني
0: بالضبط
1: شعبي
0: تماما. وتقديرا لموقف الاتحاد السوفيتي أخذ الأصوات خالد بقداش، وكانت مفاجأة. وهذا الحدث لعب دور لدى الضباط القوميين في الجيش السوري من بعثيين ومن ضباط آخرين يعني لهم نزعة قومية أو يعني قوميين عرب، فذهبوا كوفد للرئيس عبد الناصر أي في فترة 58، وكان شكري الوتلي متعاطف مع مجموعة الضباط هؤلاء. لما التقوا بعبد الناصر ناشدوه من خطر الشيوعية في سوريا، مع أنه ما فيها التمدد الشيوعي، ولكن كان تعبير عن يعني وفاء لموقف الاتحاد السوفيتي.
1: يعني أنا قرأت محاضر الجلسات هذه التي ذهب بها الضباط السوريون في طائرة واحدة.
0: نعم.
1: وذهب معهم آنذاك صلاح البيطار.
0: نعم.
1: لمناقشة الرئيس عبد الناصر في مسألة الوحدة، وترك أكرم الحوراني هنا، كان رئيس البرلمان آنذاك.
0: نعم.
1: هذه الحالة يعني أنت عشتها طفلا، لكن لا شك أنك قرأت عنها لاحقا.
0: بالضبط.
1: هذه الحالة تسببت بخروج سوريا من عصر إلى عصر، من نمط إلى نمط آخر في الحكم.
0: نعم.
1: وببوابة الوحدة تغير التاريخ السوري.
0: طبعا عبد الناصر كان له شروط بالوحدة، وهي حل الأحزاب السياسية، وهي الميزة اللي كانت في مرحلة الخمسينات في سوريا. كان برلمان وفي تعددية حزبية وفي صحافة حرة. هذا الشرط يبدو كان موجه بشكل أساسي ضد الشيوعي والإخوان، وهو يعني في تضاد مع هاتين يعني هذين الحزبين يعني أو هذين الجماعتين السياسيات.
1: لكن الأحزاب السورية كافة آنذاك ربما باستثناء خالد بقداش والشيوعيين قبلت جميعها بحل ذاتها، وحتى الإخوان المسلمين من أجل الوحدة،
0: ما عدا الحزب الشيوعي.
1: ما عدا
0: في هذيك الأثناء رفض خالد بقداش قرار حل الأحزاب
1: وغادر البلاد
0: واعتقل الشيوعيين في هذه الفترة.
1: اسمح لي نكمل بعد الفاصل مرحلة الوحدة وأيضا مناخك الشخصي والشخوص التي كانت من حولك آنذاك جيلكم وكيف تفاعلتم معها، ولكن بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع هذا الحوار من شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسعودي.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصل

مؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قد تكون هذه العبارة قاسية، لكن كثير من السياسيين السوريين الذين عاصروا تلك الفترة وساهموا فيها يعني سواء بتأييدها أو بالصراع معها، قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: أكيد يعني الوضع العام بهذيك الفترة كان صحيح مع الجمهورية العربية المتحدة، وهي عاطفة الشعب السوري في معظمه، يعني كان تأييد للوحدة رغم العيب في حل الأحزاب، ويعني أو الخطأ في حل الأحزاب وإلغاء الوضع الديمقراطي اللي كانت تعيشه سوريا. مع ذلك تغلب الشعور القومي على الديمقراطية في هذيك الأثناء، ولم تعرف الجماهير أو الشعب مدى تأثيره على مستقبل سوريا. هلأ عبد الناصر اعتمد على الجهاز الأمني في سوريا، وكان عبد الحميد السراج هو رئيس الشعب الثانية، وكان في عبد الوهاب الخطيب ساعده اليمين في التحقيق والقمع والاعتقال. طبعا أكثر الناس اللي اعتقلوا في هذيك الفترة كان للأسف الشيوعيين. هلأ الشيء الأهم هو قرارات التأميم والإصلاح الزراعي اللي
0: اتخذت
1: في عهد الوحدة بتأثير من الرئيس تيتو رئيس يوغوسلافيا، ونتيجة الاحتكاك مع دول عدم الانحياز والاحتكاك مع الاتحاد السوفيتي والنزعة الاشتراكية في بلدان التحرر الوطني في هذيك الفترة. هذا الموضوع أثر على الوضع السوري كثيرا، يعني بمعنى أن كثير من رجال الأعمال والصناعيين اللي كانوا هن الماكينة الاقتصادية للوضع السوري
0: وعماد البلاد
1: تماما، حتى أنه يعني في شهادة لمهاتير محمد رئيس ماليزيا أنه لمن استقلت ماليزيا حضر بزيارة لسوريا ولبنان ليتعلم منهم نمط الحكم، وكان أساس بالنسبة له في بناء ماليزيا أحد النمور الآسيوي، بينما سوريا مشيت في طريق آخر وهو الطريق ما سمي بالطريق الاشتراكي. هلأ هذا النمط خسرت سوريا رجال أعمال وصناعيين وكثير من التجار وحتى الحرفيين وحتى المثقفين اللي لهم علاقة في هذا الوسط الاجتماعي. وفي هذه الفترة يعني انحكى كثير عن تهريب أموال، وكانوا يعتبرون خونة وإلى آخره، لكن هذا حال الرأسمالي يعني أو رجل الأعمال.
0: لكن استفاد الفلاحون والطبقات
1: الفقيرة. هلأ الفلاحين والعمال كانوا طبقة حليفة للنظام.
0: أنتوا أهل المدن لسيما مدينة دمشق،
1: في المدينة
0: كيف نظرتوا إلى تلك إلى هذا الميزان ما بين من استفاد ومن تضرر أثناء الوحدة؟
1: تماما، صغار الكسبة من عمال ومن موظفين كانوا مع الوحدة مع النمط الاشتراكي، يعني على أساس أنه هذا اشتراكية ويعني بده ثروة البلد تعود إلهن، يعني في بعض

0: بعض المفاهيم البسيطة، حتى أنه المرشد العام للإخوان المسلمين بهذه الفترة مصطفى الشباعي أصدر كتاب اسمه الاشتراكية في الإسلام، يعني دعم الخط الاشتراكي أو المنحة الاشتراكي اللي حدث في الوحدة. وكان أنا من الناس اللي أروا وتأثرت فيه، أنه يعني حتى الإسلام ما بيعادي الاشتراكية، يعني شوف شلون بيصير التطور.
1: يعني هناك من قال أستاذ جهاد أنه كثير، يعني ليس همسا، أن هذه الاشتراكية التي تتحدث عنها في زمن الوحدة بين سوريا ومصر قامت على نهب الأملاك الخاصة ومصادرة الأراضي والمصانع، إذن هي يعني قلبت المجتمع على بعضه البعض، ومنحها لآخرين ربما لم يكونوا يعني بذلوا جهود فيها كتجار الشام بتجاربهم العريقة.
0: هلأ بغض النظر،
1: ما فينا نغض النظر لأنه هذا خلق،
0: أنا بقصد بغض النظر
1: خلق صراع بالمجتمع،
0: عن الطابع الأخلاقي للموضوع. المسألة مسألة مصالح اجتماعية، صغار الكسبة والعمال والطبقة البرجوازية أو الميسورة من التجار والصناعيين لهم مصالح تختلف عن الصغار، لذلك كان هناك اصطفاف عاطفي ومصلحي. الفقير يحلم بأنه الاشتراكية بدها تجيب له غنى، البرجوازي كان يعتبرها ضربة لأحلامه ومشاريعه التوسعية بتطوير الاقتصاد السوري والارتقاء فيه. يعني كل واحد
1: لكن
0: يبحث
1: أنتم
0: عن مصلحته، لذلك صار الاصطفاف.
1: أنتم أهل الشام،
0: نعم،
1: يعني لماذا أنا أكرر هذا السؤال أو أصر عليه؟ لأنه في النهاية من أجهز على الوحدة هم الضباط الشوام الذين رفضوا أن يستمر هذا النموذج.
0: صحيح. أنا عم بحكي على الاصطفاف الاجتماعي اللي صار خلال الوحدة،
1: تمام،
0: وكيف صار في تيار ناصري وكيف في تيار ضد الوحدة،
1: نعم،
0: هذا قبل الانفصال.
1: نعم.
0: طبعا المؤشرات كانت على تراجع شعبية عبد الناصر وشعبية الإجراءات التي تمت في عهد الوحدة، رغم أنه كان في مشاريع وشغلات، إلا أنه لم تؤثر كثيرا على عاطفة الشعب السوري. بدأت تتراجع عاطفة الشعب السوري تجاه الوحدة، وكان مؤشراتها هو كان كل سنة عبد الناصر يزور سوريا، فبدأ التراجع كان في السنة الثالثة بعد قرارات التأميم بال61، وقت المظاهرات. أنا بتذكر كنت طالب ابتدائي، بتذكر طلعونا، بتعرف كيف الباسيين كانوا بيطلعوا المظاهرات، العمال والموظفين والهيئة، يعني بيشدوا الناس باتجاه أنه حتى يظهر طابع التأييد للنظام. ببداية الوحدة كانوا الناس يطلعوا لوحدهم لاستقبال عبد الناصر، بينما في نهاية عهد الوحدة كان في تراجع وكانوا عم يشدوا الناس ليستقبلوا عبد الناصر. فهذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت، ما انتهت وإنما تراجعت، وبتأثير الوسط البرجوازي والوسط الحرفي والتجار وإلى آخره من الطبقة الاجتماعية الأعلى.
1: طب أنت كيف شعرت لما انهارت الوحدة؟
0: أنا ابن البيئة، أنا البيئة تبعي، يعني إخواتي، والدي توفى بال61، يعني كنت صغير يعني بفترة الوحدة. أخي كان معجب بعبد الناصر، ومعه هو عامل في مؤسسة معامل الدفاع، وأخي الثاني عامل في الخماسية، يعني شو بدك من اثنين معيلين لأسرتنا من الطبقة العاملة، كيف بده يكون الوضع؟ كنا مع عبد الناصر ومع الوحدة ومع الاشتراكية، وكنا يعني أنا بتذكر

0: أما كنت في المدرسة نقعد نتناقر أنا وأصدقائي أو زملائي بالمدرسة، هذا أنفصالي وأنا ناصري. بهذيك الفترة
1: كان قد بدأ عهد الانفصال.
0: وقت بدأ عهد الانفصال، طبعا عهد الانفصال كان هو نتيجة لهالوضع الاجتماعي اللي صار، استياء الناس، استياء الطبقة المسيطرة في المجتمع الدمشقي والمجتمع السوري، وهي كبار المزارعين وكبار الصناعيين، كان لهم علاقات بضباط كبار في الجيش السوري وهن ضباط مؤثرين.
1: يعني كان، ولكن كان أيضا منهم من له اتجاهات يسارية كالدكتور بشير العظمة الذي تولى رئاسة الوزراء في
0: نعم. بس بالانقلابات ما بيبقى في إجماع، بيبقى في مؤامرة انقلابية، بيجتمعوا الضباط اللي ذهنيتهم متقاربة وبيتفقوا على حالة الانقلاب كيف بدها تتم، وتمت. وأغلب الضباط كانوا دمشقيين، مشهورة هي،
1: لذلك يسمى انقلاب الضباط لشوام.
0: نعم بالضبط. فشوام هن اللي قاموا وأنا بتذكر بحارتنا كان في كذا ضابط، بتذكر مبسوطين يعني وأثاروا الانفصال، وأنا مستاء لأنه أنا مع الوحدة.
1: وقادهم عبد الكريم النحلاوي.
0: طبعا هلأ حدث الانفصال وبدأ الانقسام الاجتماعي السياسي، يعني ناس اسمهم ناصريين وناس اسمهم انفصاليين. هلأ في عهد الانفصال استعيدت تقاليد الخمسينات، يعني انتخابات
1: ومجلس نيابي
0: وحرية ومجلس نيابي وأحزاب وإلى آخره، وتمت انتخابات، وأظن ناظم القدسي كان رئيس للدولة، وخالد العظم يعني رئيس مجلس وزراء، يعني المهم هذه الشخصيات التقليدية عادت لدورة في ال.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي حسب ما فهمت.
0: بالضبط.
1: قبل جلسة التصوير
0: هلا أنا
1: شاركت حتى في طباعة المنشورات ضد الانفصال.
0: أنا عمليا شاهدت بعض المظاهرات لطلاب جامعيين ضد الانفصال، وهذا طبعا ولد عندي شعور يعني أول معنوياتي كناصري يعني بهذيك الفترة، وأنا طفل يعني شو عمري يعني 11-12 سنة يعني بهذيك الفترة. أخي دخل أو انخرط في الحالة التنظيمية للوسط الناصري، وبهذيك الفترة أنا على ما أذكر كانت الحالات الناصرية يعني الناس اللي بتحب زعامات تلاقي بحي بقرية بشخصيات قديمة في وقت الوحدة كانت ترعى هذه الحالات. وبتذكر أنا حضرت الاجتماع وأنا طفل يعني يا رفقي لمحمد جراح، كان يمكن وزير داخلية بعهد الوحدة، مجتمع بأهل الحي عنا في منطقة السمانة بسوق ساروجا، وطبعا عم يحكي ضد الانفصال بهالاتجاه. هلا أخي دخل ضمن هالوسط هذا وصار بقى يعني ضمن تبرع بأنه يطبع مناشير لمناهضة حالة الانفصال. أنا طالب بالصناعة يعني ساتني بصف السابع على ما أعتقد، يعني خبرتي التقنية بسيطة، بس بالنسبة له أحسن يعني أنا بفهم بالآلات بتذكر في بيتنا كان في غرفة فاضية، جاب آلة نسخ هي اللي بتدور بالإيد وتنطبع على ورق حرير، وكلفني هو يروح على الشغل وأنا أطبع المنشورات، والمنشورات كلها موجهة ضد الانفصال.
1: تعرضت لملاحقة أو
0: لا؟ لا لا لا لا لأنه ما انكشفنا يعني كحالي.
1: طيب بدي أستأذنك الآن من فضلك للذهاب إلى فاصل، ثم نعود لمواصلة لحظة

0: ما أنقذكم ذلك الانقسام الذي وصفته لي بدقة أشكرك عليها، إلى أن يستولي حزب البعث في 8 من آذار على السلطة. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: في 8 آذار مارس 1963 استولى ضباط ناصريون وبعثيون على السلطة في سوريا. تغيرت البلاد وذهبت الانقسامات الماضية وأدت إلى أن يستولي طرف واحد لون واحد على الحكم في حالة مشابهة لأزمنة ستعيشها سوريا لاحقا.
1: هلأ نتيجة الانقسام اللي صار في المجتمع السوري كان لابد من تغيير سياسي، وحدث في 8 آذار. 8 آذار كان رؤية الناس لانقلاب 8 آذار هو استعادة الوحدة.
0: المجتمع كان يراها هكذا،
1: وخاصة المجتمع المؤيد للوحدة والتيار القومي والتيار الناصري، يعني هذا قسم من المجتمع السوري. بينما كان انقلاب 8 آذار بالنسبة لا الطبقة اللي حكمت في الانفصال كانت ضد هذا الانقلاب. هلأ ما جرى في بداية 8 آذار تحت حجة أن من قام بالانفصال هن الضباط الدمشقيين وضباط الصف، مو بس الضباط وضباط الصف، لأنه أنا بذكر بحارتنا يعني كان في ضباط وفي ضباط صف. في هديك بدايات 8 آذار كان أول إجراء هو تسريح الضباط الدمشقيين وضباط الصف، إجراء رد فعل من القوميين واللي كانوا في غالبيتهم ذات يعني أبناء المحافظات الأخرى أو الأرياف. التجمع العسكري اللي قاد عملية الانقلاب كان هو تشكيلة من الضباط القوميين والباسيين والناصريين، يعني تقريبا 3 اتجاهات. برز ببداية 8 آذار أولا تصفية الضباط الدمشقيين واللي هن في معظمهم سنة. لوحظ حراك داخل منظومة السلطة العسكرية أن هناك نزوع للسيطرة من قبل البعثيين، يعني محاولة مسك المراكز الهامة في الجيش السوري.
0: طيب أنت كيف دفعك هذا المناخ فيما بعد التحقت بالقومي العرب؟
1: قبل هلأ أنا في هالوسطات بذكر تماما أنه صار حركة اسمها حركة 18 تموز، وكانت هذه الحركة هي تعبير عن رفض من الاتجاه الناصري لسياسة حزب البعث داخل الجيش وداخل السلطة.
0: نعم.
1: يعني محاولة تفرد واستئثار بالسلطة. فظهرت حركة جاسم علوان في 18 تموز ومجموعة من الضباط الناصريين والقوميين ضد هيمنة البعثيين على زمام الأمور، وفشلت وكان

0: من يدعم هذه الحركة مجموعة من الفلسطينيين المقاتلين قاتلوا في ساحة الأمويين، يعني كانوا ميليشيات داعمة لحركة جاسم علوان، هذا ما أذكره أنا، مؤيدين للاتجاه الناصري أو الوحدوي يعني بهذيك الفترة، ومماطلة البعثيين لمسألة عودة الوحدة المباشرة يعني السريعة. يعني صار في مماطلة من بعض، بدنا ندرس الموضوع، بدنا ما نرجع شروط للوحدة تماما، يعني بدنا نوضع شروط حتى ما يكون في هيمنة للمصريين على النظام السوري، على المجتمع السوري. طبعا حادثة هي مباشرة جرت إعدامات لضباط مصريين في المزة، واعتقل أخ إلي كان يعمل في مؤسسة مهام الدفاع ومسؤول، يعني كان أمين مستودع وبيده يعني
1: كنت تطبع له المنشورة،
0: هل كنت تطبع له منشورة؟ فطبعا اعتقل وسجن في المزة، وبهذيك الأثناء بتذكر الوالدة راحت على سجن المزة، يعني ابنها يعني كانت بهذيك الظروف، يعني كانت مسألة الاعتقال صعبة، لسه ما وصلنا لمرحلة الاعتقالات الواسعة والقمع الأمني. إعدامات بلشت بكبار الضباط، خاصة رئيس سلاح الهندسي بتذكر، بعت أذكر اسمه، المهم هو من الدير يعني من جماعة جاسم علوان، انعدم شيء حوالي مجموعة من الضباط، حتى حسب أخي ما حكى أنه جاي الدور عم ينتظر دوره بالإعدام، وقت تدخل عبد الناصر وقال لهم أنه يعني وقفوا عملية الإعدام وأنا خلاص يعني ما عاد بدي أرجع لموضوع الوحدة إلا بعد دراسة ومناقشة واتفاق جديد. وبذكر بهذيك الفترة كان في محاولة بين المظليين المصريين النزول في اللاذقية، ويمكن فشل النزول هذا، وكان هو السبب بموقف عبد الناصر من تراجعه.
1: أنت أريد أن أعرف كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي.
0: هلأ هاي أحداث لابد أن تأثر بها الطفل اللي دخل مضمار السياسي،
1: مع الطفل صار معارض ويطبع منشورات،
0: يعني ايه مزبوط، بس لساتني طفل يعني. نعم. شو يعني واحد لساته بالعقد، بدايات العقد الثاني يعني. نعم. عمليا أثر طبعا الموضوع هذا، وأنا صرت من التيار الناصري المعارض لنظام البعث، خاصة أنه بتذكر أنا إلي أخت كانت في الإعدادية ونزلوا بمظاهرات في 8 أدار ببدايتها، وعم يهتفوا للوحدة وعبد الناصر وما بعرف شو. نعم. بهذيك الأثناء وإذ يواجهوا بقمع، فوجئوا أنه مو 8 أدار هاي من شان عودة الوحدة. فكيف انعكست بالبيت وكيف انعكست نحن، أنا يعني من الناس اللي تفاجأت وفهمت من أنه هاي 8 أدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث. وبدأوا الناصريين يعني في مناهضة حزب البعث. هلأ أنا دخلت شوي بنشاط الناصريين، لكن لقيت في شرزمة، يعني الحالات التنظيمية بين
1: أوساط الناصريين. هو ما كان في حزب اسمه الحزب الناصري؟
0: لا ما في، كانت يعني تجمعات ناصرية وكل واحد يسمي اسم، شيء كتائب عبد الناصر، شيء اتحاد اشتراكي، شيء يعني أسماء هي أولية قبل ما يصير تنظيمات مرتبة يعني بهذيك الأثناء. فأنا يعني كولد بلش يعني بوعيه السياسي أنه هاي الشرزمات هي غير مريحة ولا تستطيع القيام بتغيير، وكنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة، وهذا في المرحلة الثانوية.
1: يعني الدكتور جورج حبش.
0: الدكتور جورج حبش تماما، وكان في يعني زملاء من القوميين العرب.

0: يمكن منه توفيق حلاق كان مسؤولي بالتنظيم، وهو مذيع كان يعني بفترة البعث، وكان له برامج جيدة، وهو من المعارضين يعني له نشاط كان شخصي يعني مميز. فكنت ارتاح لهؤلاء الناس اكثر من الناصريين اللي يعتبرون عاميين في سلوكهم التنظيمي.
1: ولكن تجربة الدكتور جورج حبش مع حركة القوميين العرب كانت تجربة ثورية وليس فقط تجربة سياسية.
0: هلأ بعدين يعني تقريبا حركة القوميين العرب كانت حركة قومية، ومجموعة القادة في حركة القوميين العرب هن طلاب في الجامعة الأمريكية، وهدول كانوا يعني نخبة مثقفة بالوسط اللبناني.
1: نعم، في الجامعة الأمريكية.
0: تماما. لسه يعني بلشت حركة المقاومة الفلسطينية وصعودها، والجبهة الشعبية. أنا بذكر في ولد يعني من جيلنا التحق بالجبهة الشعبية، هو فلسطيني، وعرفت أنه بلشت تنظيمات العسكرية لحركة القوميين العرب، وهي الجبهة الشعبية يعني بهذيك الفترة.
1: رح استأذنك،
0: يعني هذا وعي متدرج.
1: رح استأذنك بالتوقف هنا عند هذا المفصل في هذه الحلقة من حوارنا الشيق معك أستاذ جهاد، على أن نواصل في الحلقة القادمة الخطوات التي تلت انخراطك لأول مرة في عالم العمل السياسي. شكرا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، نلتقي في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.

0: نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. إعلام إسرائيلي يتحدث عن ضغوط أمريكية لاستئناف محادثات دمشق وتل أبيب، ويقول إن دمشق أقل حماسا. نائب محافظ الحسكة يعلن إصابة 12 عنصرا في كمين غادر ويؤكد فتح تحقيق في الحادثة. مصادر خاصة تكشف للتلفزيون سوريا عن عملية أمنية في حي الدويلعة بدمشق، وتقول إنها أفضت لاعتقال لواء في قوات النظام المخلوع. الرئيس دونالد ترامب يقول إن مذكرة التفاهم تمثل استسلاما لإيران، ويشير إلى أن الاتفاق مع طهران يأتي في إطار منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
1: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات

0: الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012.
1: Sergeant at Arms will restore order in the galaxy.
0: هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً. وفي المقابل فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعافي اقتصادي حقيقي.
2: ما هما قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان؟ التفاصيل في العرض التالي.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطا أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس السوري أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة المتوقعة ستجرى عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حاليا بين إسرائيل ولبنان. فيما نقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة. رحب مجلس الأمن القومي التركي بالتقدم المحرز في إرساء السلام والاستقرار في سوريا، مؤكدا دعمه لتعزيز وحدتها وسلامتها. وأكد المجلس دعمه الجهود الرامية لتعزيز التنمية في سوريا، وقال إن الممارسات العدوانية لحكومة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلية تؤثر سلبا على جهود السلام في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء إصرار الحكومة الإسرائيلية على تجاهل القيم الإنسانية العالمية والقانون الدولي. التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي ضمن جولة دبلوماسية أوروبية. وبحسب فضائية رونهاي، فقد بحث عبدي وإلهام أحمد مع مسؤول وزارة الخارجية الفرنسية عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري والعلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية، كما تناولت اللقاءات استكمال النقاشات المتعلقة بملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الجانبين.

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي بلغ عدد الجرحى في الكمين الذي تعرضت له الفرقة 60 العاملة في المحافظة إلى 12 إصابة بين خفيفة ومتوسطة. وأوضح الهلالي أن الجهات المعنية شرعت بفتح التحقيق الجنائي والاستخباراتي الموسع، في حين زار وفد من قيادة الفرقة المصابين في المشفى للإطمئنان على أحوالهم الصحية، مؤكدا أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر لبسط الأمن في كل أجزاء المحافظة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لأكثر من 6500 محتجز كانوا لدى قصد والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ العام 2019، وذلك تحت ذريعة الاشتباه بالانتماء إلى داعش. وأوضحت الشبكة أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري، من بينهم عشرات الأطفال واليافعين. وأكدت الشبكة أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين، ولا تعفي أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان، مطالبة كل من قسد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسارات العدالة الانتقالية.

0: هذا وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا إنه يقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية إنشاء ملفات لمن نقلتهم قسد إلى العراق، مؤكدا ضرورة التواصل مع الحكومة العراقية لمتابعة أوضاعهم.
1: مسؤولية الحكومة السورية، يعني في تواصل ولكنه أنا برأيي أنه محدود وضعيف مع الحكومة العراقية. الحكومة السورية هون يعني أول شيء هي لازم تبني هي ملفاتها بهؤلاء، وهذا انشغل عليه شوي بعد التحرير، وخاصة بعد تحرير سجن الهول، وهناك قسم كبير من السجلات يعني تم يعني ضائعة، وهذا بده شغل كبير جدا، ولكن يعني لازم يكون في لجنة مختصة مثل ما شفنا يعني بعد عمليات ضغط إعلامية كبيرة جدا، وتحرك الملف السجناء.

0: السوريين في لبنان. الآن نحن بحاجة إلى جهد مماثل للسوريين في العراق وتبني ملفاتها وتخاطب الحكومة العراقية إنه هدول نحن مطالب فيهم، ويعني بما يشمل طبعا هذا جزء هو بيكون بيندرج أيضا من وجهة نظرنا ضمن مسار العدالة الانتقالية، لأنه بهؤلاء في كشف مصير وكشف حقيقة وأيضا مساءلة عن جرائم ربما يكونوا هن ارتكبوها هؤلاء اللي تم نقلهم ربما، ولكن هو بحاجة إلى عمليات تحقيق واسعة تقوم بها الحكومة السورية.
1: أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بقيام قوى الأمن الداخلي بالقبض على اللواء السابق حميدان العرسان من حي الدويلعة في دمشق. ويعتبر حميدان العرسان مؤسس الدفاع الوطني في دير الزور زمن حكم النظام المخلوع، ويأتي الاعتقال في إطار عمليات أمنية متفرقة لوزارة الداخلية نفذت في عدد من المحافظات، حيث أفادت مصادر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا بأن الأجهزة الأمنية قبضت على 10 من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين. هذا وأعلن النائب العام حسن التربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية. قال التربة إن وزارة الداخلية العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، وأكد أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. وأوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. وأضاف أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الإنتربول والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة، بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري. كما أكد تربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم مسار العدالة الانتقالية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح الواقعة بريف القنيطرة الجنوبية. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تألفت من 9 ناقلات جند، حيث أقدمت على مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين في القرية قبل أن تنسحب لاحقا من المكان. وفي السياق ذاته توغلت دورية أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الحميدية بريف المحافظة، حيث اعترضت عددا من المدنيين هناك وفتشت هواتفهم المحمولة وسط حالة من التوتر تشهدها المناطق الحدودية المتاخمة للجولان المحتل جراء هذه الانتهاكات الميدانية المتكررة. أجرى وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا جولة ميدانية شملت مدن نوى وأتسيل وجاسم في ريف درعا الغربية، وذلك بهدف الوقوف على واقع الخدمات الأساسية والمشاريع المنفذة في المنطقة وتحديد أبرز الاحتياجات التي تواجه السكان هناك. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية. وذكرت الوكالة السورية الرسمية سانا أن محافظة درعا نظمت ورشة عمل جمعت الوفد الأممي وعددا من المنظمات الدولية، جرى خلالها استعراض واقع القطاعات الخدمية والإنسانية ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المنطقة سيما في مجالات الصحة والتعليم والمياه والزراعة. أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل 248 حريقا في عموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني فقد توزعت الحرائق إلى 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية.

0: و224 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار وغيرها. وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها لمنع انتشارها، كما لفت إلى عدم تسجيل إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. كما وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بسيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في أراض مزروعة بالقمح في منطقة جبكاس بريف حلب الغربي الجنوبية. وبحسب مراسلنا فقد التهمت النيران نحو 20 هكتار من محصول القمح قبل أن تتمكن الفرق من إخماده خلال 45 دقيقة. هذا ويحذر الدفاع المدني بشكل متواصل من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ويدعو إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ذلك للحد من الحرائق في الأراضي الزراعية. اندلعت حرائق واسعة في الأراضي الزراعية بعدد من قرى منطقة أبو راسين بريف الحسكة وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت مديرية إعلام الحسكة بأن رقعة الحرائق اتسعت لتصل إلى محيط قريتي تل ورد ورويعات، مخلفة أضرارا كبيرة في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة والمحصودة، في حين أطلق الأهالي مناشدات عاجلة لفرق الإطفاء للتدخل السريع وللسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق إضافية. وفي سياق متصل، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في أراض زراعية بريف حلب الجنوبي دون تسجيل أي إصابات. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن الحريق اندلع في محيط قريتي جبكاس والشيخ أحمد، حيث عملت الفرق على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مساحات إضافية، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. من جانبها قالت رئيسة منصة الغابات في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد رادا كاسوحة لتلفزيون سوريا إن المعطيات الحالية تشير إلى ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا.
1: الخرائط تنتج في منصة الغابات في الاستشعار عن بعد استنادا إلى معطيات مناخية، وطبعا المعطيات المناخية اللي تصلنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ مشكورين، إضافة إلى معطيات الاستشعارية المتعلقة بالغطاء النباتي وتضافر مجموعة من العوامل التي تساهم في إنتاج هذه الخرائط. بالنسبة لرفع الجاهزية، طبعا احنا دائما في المنصة حرصنا على ان نعطي تحذيرات استباقية قبل يوم او يومين او ثلاثة ببعض الاحيان لاجل الانتباه. المعطيات الحالية تشير الى بداية الارتفاع، مثل ما تفضلت في المقدمة، بداية هذا الارتفاع تشير الى ان المناخ والجو العام بدأ ينحو باتجاه الخطورة.
0: عقدت اللجنة المكلفة بتطبيق مشروع الصفر خيمة اجتماعا في حلب بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والجهات المعنية لبحث آليات إنهاء ملف المخيمات والانتقال إلى بدائل سكنية أكثر استقرارا للنازحين.
2: حاول نستدرك خلال هذا العام، عم نحكي اليوم 26 وصولا لنهايه هذا العام، تغطي الاحتياج الاولي.
3: الأخوة المكلفين، معالي الوزراء المكلفين والمحافظين المكلفين من قبل الرئاسة بتشكيل هي اللجنة اللي هي مهمتها أنه تعمل على مشروع صفر خيمة ببداية 27، أبدوا جهد واضح وأبدوا جدية كبيرة بالعمل، ومن خلال الحوار اللي دار بينهم من جهة وبين مدراء المخيمات والأخوة اللي بالمخيمات اللي كانوا حاضرين الجلسة، كان الحوار جدا شفاف وصريح، وتأكدنا أنه المعلومات اللي موجودة على أرض الواقع هي نفسها موجودة بشكل غير مغلوط عند الأخوة أعضاء اللجنة. وسيتم إن شاء الله عقد جلسة خاصة للاستفادة من الآراء اللي قدموها سكان المخيمات ومدراء المخيمات ولتحويلها لنتائج.

0: فعلية على الأرض إن شاء الله، وسيتم العمل بشكل واقعي على الأرض قريبا جدا جدا إن شاء الله.
1: افتتحت محافظة السويداء مركز خدمة الموارد البشرية لسجل العاملين في الدولة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن المركز الذي افتتح بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية يعد نقلة نوعية في الخدمات الإدارية، إذ يختصر الوقت والجهد على العاملين المنتهية خدماتهم والمتقاعدين من خلال إنجاز المعاملات الرسمية بسرعة ويسر، إضافة إلى متابعة التغيرات الوظيفية في القطاع العام، مشيرة إلى أن خططها المستقبلية تستهدف تقديم خدمة وثيقة غير موظف لتوفير الوقت. يشكو أهالي مدينة سلامية في ريف حماة من غياب الإشارات المرورية وضعف الالتزام بقواعد السير، لا سيما من قبل سائق الدراجات النارية وخصوصا المراهقين منهم الذين يقودون بتهور في شوارع المدينة.
2: في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وحتى في المتنزهات والحدائق العامة، بات السير في مدينة سلامية محفوفا بالمخاطر نتيجة رعونة القيادة وغياب الإشارات المرورية.
3: على نحن على مستوى سلامية نحن عندنا مشكلة دائما بموضوع المتورات، مشكلة القيادة الرعناء، مشكلة انه ما في تنظيم، ما في ثقافة مرورية، متورات متهورة، يعني في عندنا مشكلة بتعليم قيادة المتورات، عندنا مشكلة فيها أطفال صغار عم يسوقوا متورات، آباء ما أنا منتبه على هالموضوع. الشيء اللي عم نشتغل فيه نحن بمدارس تعليم القيادة هي أول شيء تنمية مهارات القيادة وتعليم السائقين على كل أنظمة القيادة والهدوء. من الجانب الآخر نحن على مستوى السلامية نحن بحاجة دائما للشيء اللي بينظم المرور، يعني لاحظ نحن على مستوى السلامية ما عندنا إشارات مرور، ما عندنا مثلا شاخصات مرورية لحتى الناس تلتزم فيها، فكتير نحن بنتعرض لهالمشكلة حتى بالمدرسة إنه يا أستاذ نحن عم نتعلم صحيح، ولكن نحن على مستوى المدينة نحن ما عندنا هالشيء لهذا الموجودة حتى نطبقه، فهذه عندنا مشكلة كبيرة نحن لازم نعالجها لحتى نحن نبدأ من المدرسة صح وننتهي بالشارع صح.
2: شرطة المرور تواصل بذل جهود مكثفة لتنظيم الحركة في شوارع المدينة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
4: تعمل شرطة المرور على تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الأكثر ازدحاماً والتي تشهد مخالفات متكررة، وخاصة بحالات مخالفات عكس السير وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما نعمل على تنظيم حملات توعية مرورية تستهدف سائقي الدراجات النارية لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية، ونعمل أيضا على معالجة الاختناقات المرورية عبر دراسة حركة السير وتعديل الخطط المرورية وفقا لأوقات الذروة، والتعاون مع الجهات المحلية والمدارس لنشر الثقافة والالتزام بقواعد المرور، ونعمل بشكل مستمر على الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، بما في ذلك التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية أو المركبات الأخرى. وتواصل شرطة المرور حاليا تطوير خططها الميدانية وزيادة مستوى الرقابة والمتابعة بما يضمن الحد من المخالفات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير.
2: ومع ذلك يظل عمل شرطة المرور بحاجة إلى رديف مجتمعي، فالوصول إلى واقع مروري آمن يتطلب مسؤولية أهلية ووعيا من السائقين ليتكامل هذا الوعي مع إجراءات الضبط المروري.
5: رعونة في القيادة وغياب للإشارات يحول شوارع سلامية إلى دروب محفوفة بالمخاطر، لا سيما في أوقات غياب عناصر شرطة المرور التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الوصول إلى واقع مروري مثالي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
1: انهار أحد الطرقات الرئيسية في بلدة حامورية بريف دمشق نتيجة لتهالك البنى التحتية وتسرب المياه، ما أعاد أزمة الأنفاق التي تم حفرها في فترة حصار الغوطة الشرقية للاحتماء من قصف النظام المخلوع إلى الواجهة.
6: تعود إلى الواجهة من جديد مشكلات الأنفاق التي تم حفرها خلال فترة الحصار في الغوطة الشرقية، تتكشف اليوم في بلدة حامورية بعد هبوط مفاجئ لأحد الطرق الرئيسة في البلدة، والتي سبب خوفاً لكثير من سكان البلدة بسبب ظهور بعض التصدعات على أبنيتهم.
7: جينا على الحارة كشفنا على الصرف الصحي تبع البناء لقينا ما في شيء، عنا رجال برأس الحارة فتحنا لقينا

0: هابط الصرف الصحي الرئيسي على الأنفاق. الأنفاق انتلت مي وصار بناء في خلل. هذا اللي عنا. نحن نطلب من المسؤولين أنه يلاقونا حل لهذه الشغلة.
1: بعد عدة نداءات من الأهالي استجاب المجلس

0: بحالة النفق وحالة الانهيار اللي صار، وعطت معالجة بالسرعة القصوى لحتى يتم ردم النفق. هلا لجنة السلامة عطت تطمينات منيحة انه كشفت على الحالة الانشائية للمبنى، فكانت الحالة الانشائية سليمة الحمد لله ما فيها. في بعض التشققات بجدران، قال هي ما لها تأثير كبير على المبنى، بس انه بده معالجة لحتى ما تزيد التأثير على الباقي المبنى، بس الحالة الانشائية سليمة 100%. ممكن بعد ردم النفق ومعالجة الصرف الصحي وصب الغرفة ممكن عودة الأهالي طبيعيا، ما في أي مشكلة.
1: لا تعتبر هذه المشكلة مشكلة عابرة، بل هي أزمة حقيقية يواجه الأهالي رعبا جديدا يهدد حياتهم، بعد أن كانت هذه الأنفاق في فترة الحصار مكانا آمنا يلجأون إليه، لكن سرعة الاستجابة بالكشف عن المشكلة والبدء بحلها أعادت الأمل إليهم بتحسن ملموس في الواقع الخدمي.
2: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري عن إيران، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، موضحة أن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق.
3: في مشهد لافت من قصر فرساي في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بسجكيان بشكل منفصل مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين بعد شهر من المواجهات التي هزت أسواق الطاقة وأشعلت سماء المنطقة. وخلال مراسم التوقيع وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً، في إشارة إلى تعقيد المفاوضات. وتنص المذكرة على وقف الحرب على جميع الجبهات، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع إمكانية التمديد وسط ترتيبات تشمل رفع القيود البحرية عن إيران وضمان حرية الملاحة وبحث آليات إدارة مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بعدم حيازة أسلحة نووية ومناقشة ملف التخصيب ضمن إطار متفق عليه. وفي المقابل يأمل مراقبون أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تهدئة أوسع تسمح للمنطقة بالتنفس مجدداً، في ظل توقعات بعودة تدريجية لاستقرار أسواق الطاقة بعد فترة من الاضطراب وارتفاع الأسعار، في حين تقف الدول النامية في عين ارتدادات الحدث، إذ تشير تقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوترات وإغلاق مضيق هرمز دفع بنحو 20 مليون شخص إضافي نحو الفقر، في حين يواجه ملايين آخرون خطر انعدام الأمن الغذائي، مع ضغوط واضحة على قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد، رغم أن التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي بقي محدوداً نسبياً. وبين آمال التهدئة ومخاوف التداعيات، يبقى نجاح الاتفاق مرهوناً بترجمة بنوده على الأرض على مدى 60 يوماً من المفاوضات المرتقبة لمناقشات الملفات العالقة.
2: هذا وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم تمثل استسلاماً غير مشروط لإيران، مشيراً إلى أن الاتفاق مع طهران يأتي في إطار منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. وأوضح ترامب أنه يشجع دول الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح لمفاوضات بلاده بالتقدم بسلاسة، نافيا وجود أي دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة، ووصف ما يتم تداوله حول ذلك بالأخبار الكاذبة، مشددا في الوقت ذاته على أن ما يهم بلاده هو النجاح وانخفاض أسعار النفط، مضيفا أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان.

0: لبنان وحزب الله وإسرائيل. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم مختلف الأدوات للتوصل لمذكرة التفاهم مع من موقع العجزة. وأضاف خامنئي أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى امتلاكه رأيا آخر بشأنها، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بزشكيان بتحمل مسؤولية حقوق الشعب الإيرانية. كما لفت إلى أن المفاوضات التي ستجريها طهران مستقبلا لا تعني القبول بشروط ما وصفها بمن وصفهم بالعدو، قائلا إن الرئيس بزشكيان أكد له أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن تخضع إيران لذلك. كما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن 12 مليونا ونصف مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز، مشددا على أن الإيرانيين لن يحصلوا على المزايا الاقتصادية للصفقة إذا لم يحسنوا سلوكهم في المنطقة. بحسب نائب الرئيس الأمريكي فإن واشنطن ترغب في تحسين العلاقات مع طهران، لكن ذلك يتطلب التزاما إيرانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران قد بدأت فعليا. أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إعفاء السفن العابرة لمضيق هرمز من أي رسوم لمدة 60 يوما مع تكفل إيران بتغطية هذه الرسوم. وأوضح المجلس أن على السفن التجارية الراغبة في العبور تقديم طلباتها إلى هيئة ممرات الخليج والالتزام بالوقت والمسار المخصصين لدواعٍ أمنية، على أن تتولى إدارة الممرات المائية إعلان ترتيبات التنفيذ والتفاصيل الفنية. وأضاف المجلس أن مذكرة التفاهم تتضمن تنفيذ إجراءات إزالة الألغام مع زيادة حركة المرور في المضيق تدريجيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد كرم سعيد الصحفي من القاهرة. سيد كرم، كيف ترقبون هذا الاتفاق وما وصل إليه، أو هذا الإطار بمعنى أصح وما وصل إليه حتى الآن؟
1: تحياتي لك. في البداية أقصر أن مذكرة التفاهم وليس اتفاق نهائي التي تم التوقيع عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتشير إلى عدة دلالات مهمة. أول هذه الدلالات هو يبدو أن هناك رغبة للولايات المتحدة الأمريكية في الانتقال من استراتيجية الإقصاء لإيران إلى استراتيجية الدمج. الأمر الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها لا تريد العودة إلى الحرب. خسائر الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة على كافة المستويات. الأمر الثالث أو الدلالة الثالثة أن إيران برغم يعني محاولتها تصدير صورة أنها يعني لجأت إلى هذا الاتفاق من باب القوة وعدم الاستسلام، إنما هي في الأساس تسعى بشكل جادي إلى تسويق
0: هذه. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل، الصوت يتقطع.
1: واضح واضح كده الصوت؟ واضح؟
0: تفضل سيد كرم.
1: واضح الصوت. الدلالة الثالثة هي أن إيران برغم من أنها تحاول تصدير صورة بأنها ذهبت إلى هذا الاتفاق من منطق القوة ومن منطق النصر، لكنها في النهاية بتسعى بشكل جاد إلى إيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة بعدما تعرضت لخسائر كبيرة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى القدرات العسكرية. لكن في العموم نحن أمام مشهد في تقديري يعني يبشر بإمكانية الوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بالحرب على إيران. ولعل ما يشير إلى ذلك هي تصريحات نائب الرئيس الأمريكي قبل ساعات عندما وجه انتقادات حادة لإسرائيل لأول مرة، واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تحظى بعلاقة جيدة مع إسرائيل، بينما إسرائيل بتعيش عزلة عالمية، وهذا إقرار يعني غير مسبوق. الأمر الثاني هو إشارة ديفانس نفسه لإسرائيل بأن ثلث الأسلحة الأمريكية التي تم إنتاجها في الفترة الأخيرة كانت مخصصة وتم توجيهها لإسرائيل للدفاع عن الأمن الإسرائيلي. أتصور أن هذا يعني مؤشر لافت ليس فقط على مستوى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وإنما دلالة إضافية على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إيجاد تشويه سياسي للحرب على إيران. صحيح هناك تنازع داخل إدارة ترامب بشأن هذا الاتفاق، هناك تيار بيمثل وزير الخارجية وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات بيرفض هذا الاتفاق ويراه انتصار ومكسب كبير لإيران، مقابل تيار آخر بيقوده نائب الرئيس ديفانس ومعه كوشنر سهر الرئيس وويتكوف. ويبدو أن الرئيس ترامب برغم تناقضاته وتصريحاته المتناقضة حول هذا الأمر، هو مرة يتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني توقعها على هذه المذكرة لا يعني وقف الحرب، ثم يعاود بأن هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي ويمثل انتصار كبير للولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا أتصور في النهاية كلا الدولتين يريد الذهاب إلى تسوية دبلوماسية لهذه الحرب.
0: طيب يعني سيد كرم، أن يكون الطرفان متحفزان بهذه الشاكلة، يعني الكل ينظر إلى الآخر بطريقة مجهرية، هل هذا شيء صحي بالنسبة للاتفاق وسيره أو تنفيذ هذه البنود؟
1: بالطبع يعني حرص البلدين هو مؤشر على إمكانية الاستمرار في الانتقال إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوم، لكن هذا لا ينفي أن هناك مساحة من عدم الثقة لا تزال موجودة لدى الطرفين، وهذا ظهر بشكل لافت في التصريحات الأخيرة لمجتبى خمائني عندما تحدث عن أنه كان لديه اعتراض على بعض بنود الاتفاق أو حتى عدم الذهاب للاتفاق من أساسه، ولكنه تحدث عن تحميل الرئيس الإيراني يزشكان للمسؤولية. طبعا هذه التصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني ربما بتشير إلى نوع من الانقسام ربما داخل النظام الإيراني بشأن التعامل مع مذكرة التفاهم، ربما تشير إلى رغبة المرشد الإيراني في تحميل الرئيس المسؤولية، ربما تشير إلى محاولة المرشد إظهار إيران بمنطق القوة وأنها لم تهزم في هذه الحرب بل مستعدة إلى المواصلة إلى ما لا نهاية. لكن في نهاية المطاف هناك قدر من عدم الثقة بين الطرفين، وإذا كانت هناك مؤشرات إيجابية على الرغبة في الوصول إلى تسوية دبلوماسية، لكن هذا لا ينفي أن أيضا هناك جملة من التحديات لا تزال تواجه الوصول إلى تسوية نهائية خلال المرحلة المقبلة، ربما منها البرنامج النووي الإيراني، مسألة إعادة الإعمار، الإفراج عن الأموال المجمدة. التحول اللافت في الحقيقة في تقديري هو الرؤية الطرفين أو الموقف من الوسيط الباكستاني، يعني كان يفترض اليوم توقيع الاتفاقية في جنيف وبرعاية باكستانية باعتبارها هي الدولة التي قادت المفاوضات. المثير يعني في قمة السبع تم توقيع الاتفاقية في قصر فرساي البرنسي، يعني هل هذا مؤشر على يعني رغبة البلدين في الانتقال إلى مفاوض جديد إلى وسيط جديد؟ هل هو الأمر مرتبط برغبة ترامب في استثمار قمة السبع وباعتبارها قمة عالمية والظهور بمظهر الرئيس المدير كما تحدث عشان حضوره الندوة؟ هل الأمر مرتبط باستباق أي خلافات قد تنمو داخل الإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة؟ هل هو مرتبط برغبة الولايات المتحدة الأمريكية في يعني تهدئة مخاوف إيران وتكسير فجوة عدم الثقة بين الطرفين؟ الحقيقة هذا هو المشهد اللافت في تقديري في خلال الساعات الماضية.
0: ترامب يقول إنه إن لم تعجبه إيران أو يعني تصرفات إيران خلال الأيام المقبلة فسيرسل القنابل مرة أخرى على رؤوسهم. سيد كرام، هل الموضوع مرتبط بالمزاج أم مرتبط بالمنطقية والتعامل؟
1: يعني يفترض أن الأمر مرتبط بالمنطقية والتعامل، والسياسة الأمريكية التقليدية هي ترتكز بشكل أساسي على العقلانية والبراغماتية، لكن يعني يبدو أن ترامب يقدم نموذج مختلف ومغير للسياسة الأمريكية ليس فقط في الإقليم وإنما حتى حول العالم وفي الداخل. هو مزاجي متقلب المزاج بشكل لافت، يعني غريب الأطوار، يصعب التنبؤ بسلوكه، لكن أتصور أن هذا بيمثل عبء على المؤسسات التقليدية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي النهاية ربما هي من تنتصر. يعني قبل التوقيع على الاتفاق كان هناك قرار للكونغرس بتحييد تدخل ترامب أو تحييد دوره في العمليات العسكرية ضد إيران، واضح أن هناك انتقادات كبيرة داخل الإدارة الأمريكية وخارج الإدارة الأمريكية لمسألة الحرب على إيران من الأساس. يعني هذه الحرب كلفت الخزانة الأمريكية الكثير من الأموال. هذه الحرب لم تحقق المرجو منها كما أعلن ترامب. يعني في البداية ترامب حاول إيصال رسالة بأن نذهب إلى هذا

0: إلى هذه الحرب بضرورة استراتيجية، باعتبار أن إيران بتهدد المصالح الأمريكية. حاول إيصال رسالة للداخل الأمريكي بأن هذه العمليات العسكرية لن تكون حرب بالمفهوم التقليدي والمفهوم الشامل، بقدر ما هي نزهة عسكرية. بعد 40 يوم ترامب يجد نفسه في فخ كبير يسعى إلى الخروج منه. هذا لا يعني أن إيران يعني تمكنت من تحقيق انتصار على الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك فرق كبير ما بين إذا ما حصلت المقارنة ما بين القدرات العسكرية الأمريكية والقدرات العسكرية الإيرانية، لكن إيران تمكنت من الصمود واستطاعت تحييد جانب واسع من الهجمات الأمريكية، وتمكنت من إطالة عمر أيام الحرب. وربما هذا ما أرهق الولايات المتحدة الأمريكية وزاد من وطأة الانخراط الأمريكي في هذه الحرب. هناك انتقاد واسع لأول
1: طيب إذا
0: مرة
1: كانت
0: على
1: إيران استطاعت فعل ما تقول سيد كرم، أليس يعني الجدير بها أو يعني يجب أن تبحث عن انتصارات على في الجغرافيا المحيطة؟ تريد هي مزيد من الأموال وتريد هرمز وتريد الكثير، هل ستسعى وهل ستصر على ذلك؟ هل ستستجيب أيضا أمريكا؟
0: أنا أتصور أن إيران خرجت من خلال بنود مذكرة التفاهم بمكاسب كبيرة. ربما إيران تسعى خلال المرحلة المقبلة بشكل كبير إلى محاولة يعني السيطرة على مضيق هرمز إداريا. هي انتقلت خلال المرحلة الماضية من التهديد بفكرة إغلاق مضيق هرمز إلى الإدارة. هي تريد تحويل مضيق هرمز ليس فقط إلى نقطة جغرافية في إدارة مسألة صراعاتها مع الخصوم، بقدر ما تسعى إلى تحويل هرمز إلى منفذ اقتصادي ومنفذ مالي تستطيع من خلاله جمع الأموال. وربما إيران ستركز على هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة. لكن فيما يتعلق بسلوك إيران الخارجي، أتصور أن إيران بحاجة إلى ضبط سلوكها مع دول الإقليم وخاصة مع الدول الخليجية. يعني إذا كانت إيران تمكنت من يعني تحييد الهجوم الإيراني ومنعت المخطط الأمريكي لإسقاط النظام، وتمكنت من إزعاج دول الجوار عندما قامت بإسقاط صواريخ عليها استهدفت القاعدة العسكرية الأمريكية، فالحقيقة أن هذا زاد من عزلة إيران وأدخلها في نفق مظلم بشأن علاقاتها الإقليمية والدولية. أصبح هناك اصطفاف يعني ممانع للتحركات الإيرانية في الإقليم. وأنا أتصور أن إيران يبدو أنها يعني تلقت الدرس جيدا، وربما تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة هندسة علاقتها مع دول المنطقة
1: لتحديد
0: تدخلاتها. صحيح، لأن تدخلات يعني إيران أدركت من تدخلاتها في دول الإقليم أنها لم تبني شيء، بقدر ما يعني أدت إلى توتر علاقتها مع كثير من المحيط الإقليمي.
1: طيب سيد كرم، هناك من يقف في الخلفية أيضا وينظر إلى الهندسة الجديدة في المنطقة، هو نتنياهو، وهناك تصريحات متداخلة بينهم وبين الأمريكيين. هل أو كيف سيتصرفون مع هذا المشهد؟
0: يعني دعني أقول لك أن الولايات أن إسرائيل بدون غطاء أمريكي وبدون دعم أمريكي قد لا تساوي شيء في الحقيقة. يعني عندما تحدث وزير الثقافة الإسرائيلي قبل يومين عن أن تل أبيب بمفردها قادرة على سحق إيران، هذا الأمر حتى إذا حدث هو انتحار عسكري، لأن إسرائيل بدون الدعم العسكري الأمريكي قد لا تستطيع مواصلة الحرب مع أي دولة إقليمية لفترة طويلة. يعني بعض التقديرات حتى بتشير أن إسرائيل قد لا تقف أمام قطاع غزة بمفرده لمدة أكثر من 3 أسابيع بدون دعم وبدون غطاء أمريكي. نتنياهو يبدو أن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه زادت من انتكاسة موقعه وموضوعه في الداخل الإسرائيلي. يعني نتنياهو كان يرى في الحرب على إيران وفتح جبهة جديدة في لبنان، بالإضافة إلى حرب الإبادة الممنهجة في قطاع غزة والتوغلات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب الإسرائيلي، فرصة لتعزيز موقعه في الداخل الإسرائيلي، خاصة مع انتظار إسرائيل لانتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل. الجناح اليميني المتشدد في إسرائيل يراهن على عسكرة المشهد الإقليمي، باعتبار أن ذلك هو أحد مداخل تثبيت موقعه في القيادة الإسرائيلية. اليوم الوضع مختلف، العلاقات الإسرائيلية الأمريكية مضطربة، الداخل الإسرائيلي ناقم على حكومة نتنياهو، هناك تيار معارض واسع في الداخل الإسرائيلي يرى أن نتنياهو
1: يدخل
0: إسرائيل في نفق مظلم، وبالتالي حدود تحركات إسرائيل إذا ما يحدث يظل مرتبط بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية،
1: ولابد من وضعها في الاعتبار. نعم، وضعها في الاعتبار الوضع الداخلي الأمريكي. وصلت فكرتكم سيد كرم سعيد الصحفي، كنتم معنا من القاهرة، وأعتذر حقيقة لضيق الوقت.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وتأخير نزع سلاح حزب الله. وذكرت الوزارة وفق وكالة رويترز أنها ستدرج أفرادا آخرين في لبنان وسوريا والعراق وعمان على قوائم العقوبات، متهمة إياهم بجمع الأموال وإدارة شركات وهمية لتوفير التمويل لحزب الله المدعوم أيضا من إيران. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على حزب الله نزع سلاحه من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيرة إلى أنه يشكل العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان ويحتجز الدولة رهينة لصراع دائم حسب وصفها. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. وقال بري في بيان إن هذا الموقف يأتي تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم بين الجانبين، مشيرا إلى تصريح ترامب حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه الانسحاب من جنوب لبنان، مؤكدا أن قواته ستحتفظ بالمنطقة الأمنية هناك طالما أن الاحتياجات والترتيبات الأمنية الإسرائيلية تقتضي ذلك حسب تعبيره. وأوضح نتنياهو أن تل أبيب تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية العليا مع الحرص التام على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الحليف الأمريكي. كما جدد نتنياهو القول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق طالما أنه يترأس حكومة إسرائيل، وشدد على أن حماية الجبهة الشمالية ومنع التهديدات الحدودية هما الأولوية القصوى لتل أبيب وفق قوله.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2. المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى بما تحدثت عنه تقارير إسرائيلية عن ضغوط أمريكية لمواصلة المفاوضات بين سوريا وإسرائيل بعد انقطاع نحو 6 أشهر، وما هي هذه الضغوط؟ محورنا الثاني في ساعتنا الأولى نبحث فيه تصريحات ترامب مجدداً عن مقترحه بدخول سوريا إلى لبنان لحل ملف سلاح حزب الله، ونسأل عن أسباب وأهداف الإصرار الأمريكي على هذا التدخل. نستهل ساعتنا الثانية ببحث موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء قانونين لمحاسبة سوريا، ونسأل عن ماهية هذين القانونين والتحول الأمريكي لصالح سوريا وتداعيات ذلك عليها على الصعيدين القانوني والاقتصادي. أما في محورنا الأخير نناقش بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تم التوقيع عليها إلكترونيا بين البلدين وانعكاساتها على المنطقة والعالم بشكل عام. أهلا بكم.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطا أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة بين الجانبين ستجري عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حالياً بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسميها أن هناك ضغطاً أمريكياً جديداً على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة.

0: نفتح هذا الملف مع السيد إيهاب جبارين الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله، مرحبا بك. والسيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد خالد، إذا سألنا ماذا وراء هذا الإعلان اليوم أو ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، هل هناك فعلا عودة قريبة للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر؟
1: دكتور إيهاب من فلسطين المحتلة، بالفعل هناك ضغوط أمريكية وفقا للتقارير الأمريكية والإسرائيلية لاستئناف وتجديد المفاوضات بعد انقطاع 6 أشهر. وتعرفين ربما أن هذه المفاوضات التي استمرت أكثر من عام دخلت في مرحلة شد حبل، وكان خط التباين واضح صعودا وهبوطا نتيجة التعنت الإسرائيلي. إسرائيل التي كانت من جهة تجلس على طاولة المفاوضات ومن جهة أخرى تتعنت، ووصلت إلى نقطة الذروة ونقطة تحول كبيرة في اجتماعات باريس 3 التي عقدت مطلع هذا العام برعاية أمريكية، وكان فيها تحول كبير في مسار

0: مفاوضات من التصعيد نحو التهدئة، ولكن سرعان ما أتت الحرب الإقليمية وخلطت الأوراق، ورأينا هناك نوازع من قبل النظام الإيراني والنظام الإسرائيلي لتوسيع رقعة الصراع وجر المنطقة إلى حرب إقليمية. رفضت دمشق منذ البداية الاستجابة أو العمل تحت الضغط أو الرضوخ للاستفزازات الإسرائيلية. اليوم يعني تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع الحديث الأمريكي والمقترح الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب والمثير للجدل بالطلب من دمشق لتولي مهمة التصدي أو مواجهة حزب الله بديلا عن الحكومة اللبنانية وعن إسرائيل. باعتقادي أن المفاوضات هي مسار منفصل، ولكن التوقيت يأتي في مرحلة حرجة، خاصة وأن هناك تباين صراحة في
1: إذن التوقيت مرتبط بالملف الدولي سيد خالد،
0: سواء السوري أو الإسرائيلي أو الأمريكي.
1: الملف مرتبط ب الملف مرتبط الآن، وتجديد هذه الدعوات للمفاوضات مرتبطة بالملف الدولي والاتفاقية مع إيران وبما صرح به ترامب، وأصر عليه أكثر مرة بالتدخل السوري لمعالجة ملف حزب الله. لكن الآن ما هي الضغوط التي من الممكن أن تمارس على الجانبين كي يكون هناك فعلا كما يعني جاء بهيئة البث الإسرائيلية خط موازي لما يحدث في لبنان بالمفاوضات مع لبنان؟
0: نعم، حقيقة هذه الجولة التي يدعو عليها الجانب الأمريكي تأتي في ظل متغيرات إقليمية وهي الحرب الإيرانية وهذا الطلب الجديد. يعني لم يعد مسار المفاوضات ثنائيا، اليوم هناك تباين بين أهداف ومصالح كل من الأطراف سواء سوريا أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. ودعيني أؤكد أن المشكلة ليست سوريا، اليوم سوريا حتى لا تمتلك الطرف السياسي لطرق أبواب تل أبيب لعقد اتفاق أمني، وإنما هي يعني تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لكف الاعتداءات الإسرائيلية. إسرائيل التي دخلت في حالة من التخبط بعد سقوط نظام الأسد وفقدان التوازن الاستراتيجي كنتيجة طبيعية للسابع من أكتوبر، لذلك استمرت باعتداءاتها. تريد دمشق كف هذه الاعتداءات والوصول إلى تفاهمات أمنية للالتفات إلى بناء البيت الداخلي، وتعلن دمشق صراحة بأن أولوياتها لبناء للساحة الداخلية، وهي لن تكون طرفا في أي صراع، ويعني نجحت عبر دبلوماسيتها النشطة في تجنب النتائج المباشرة للحرب الإقليمية. أما الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك يعني طيف واسع من الأهداف التي تسعى من ورائها في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية. أول ما عبر عنه الرئيس الأمريكي في مايو عام 2025 عند إلغائه العقوبات عن سوريا، طلب انضمام سوريا ولبنان إلى الاتفاقيات التطبيعية، ولكن خفضت واشنطن سقف توقعاتها إلى يعني كل ما تريد الآن الوصول إلى كف الاعتداءات. ولكن
1: هل فعلا خفضت
0: الحرب الإيرانية؟
1: هل فعلا خفضت؟
0: وخاصة بعد
1: يعني سيد خالد، هذا يدفعنا إلى سؤال، هل فعلا خفضت الولايات المتحدة، وهنا سأنتقل إلى اسمح لي للسيد إيهاب، مرحبا بك من جديد، هل فعلا الولايات المتحدة خفضت من ضغوطاتها أو من سقف توقعاتها من الجانب السوري بخصوص اتفاقية وتفاهم مع إسرائيل، وستكتفي بموضوع الجانب الأمني؟ وهل إسرائيل مضطرة لأن تذهب لهكذا مفاوضات إن يعني لم تحصل شيئا جديدا؟
2: تحياتي لك أستاذ روبا ولضيفك الكريم من دمشق الياسمين. يعني بداية قبل الحديث عن سقف التوقعات، أنا باعتقاد مهم جدا ومثير أصلا، يعني ليس قضية عودة المفاوضات بحد ذاتها بل تغيير وظيفة هذه المفاوضات، تحديدا عندما نتحدث عن إعادة هندسة البيئة الإقليمية إجمالا في داخل الشرق الأوسط. لأنه في تقديرات إسرائيلية عديدة الحرب مع إيران أو بشكل أدق الاتفاقية مع إيران أفرزت واقعا جديدا في المنطقة. واشنطن تحديدا في هذه، وهذا ما تخشاه إسرائيل تحديدا، بأن واشنطن لا تريد فقط احتواء إيران بل تريد تثبيت نتائج هذه الحرب سياسيا، وبالتالي هنا تظهر سوريا كحلقة مركزية. فبالتالي إذا كان الحديث عن تخفيض سقف توقعات بمعايير معينة، هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن من هذه الزاوية الضغط الأمريكي لا يهدف بالضرورة إلى إنتاج اتفاق سلام سريع، بل إلى بناء محور إقليمي جديد تكون دمشق جزءا منه. ولهذا السبب أنا باعتقادي يعني جاء الربط ما بين سوريا.
1: ما هو هذا المحور الذي تتحدث عنه سيد إيهاب، إذا كنت تريد فعلا أن تشرح لنا، باعتبار أن الولايات المتحدة من خلال تصريحات نستطيع أن نستشف أنها فعلا تريد أن تهندس المنطقة بشكل جديد وتريد أن تتفرغ لقضايا

0: تهمها أكثر مثل الصين، ويعني أمور مختلفة ومشاكل الشرق الأوسط لا تنتهي.
1: صحيح كليا، أنا باعتقادي كذلك. جزئية الربط ما بين سوريا ولبنان أصلا هي لم تكن عبثية، يعني الإدارة الأمريكية البيت الأبيض ينظر إلى الملفين كسلة واحدة، من جهة ضبط الحدود حتى إن صح التعبير ما بين سوريا ولبنان، وبالتالي كذلك يعني منع نفوذ، بالذات في ظل هذا الاتفاق منع نفوذ أي نفوذ إيراني في داخل الشرق الأوسط إجمالا. ولهذا السبب هنالك بنية لتسريع هذا أو لتسريع نتائج هذه المفاوضات. الآن أين تكمن المعضلة الأساسية؟ بنت الولايات المتحدة كل ورقتها، ورقات التطبيع واتفاقيات إبراهام، بأن إسرائيل هي شريك مهم ومحوري واستراتيجي الذي يستطيع أن يضبط المنطقة بمعايير معينة، أي بكلمات معينة إسرائيل كان يجب أن تكون قوة إقليمية في داخل الإقليم، وبالتالي هذه القوة الإقليمية يمكن لدول الإقليم الاعتماد عليها والاستناد عليها، و رغبة تل أبيب إجمالا بأن تكون تل أبيب هي بوابة الشرق الأوسط نحو الغرب. ولكن لاحظي نتائج هذه الحرب تحديدا نسفت كل البنية التي كانت تبني عليها الولايات المتحدة سرديتها إجمالا، لأن إسرائيل أثبتت بمعايير معينة أنه يوجد لديها فائض من القوة، ولكن لا تستطيع أن تترجمه إلى فائض من الدبلوماسية والسياسة تحديدا، أي بكلمات أخرى ربما فقط لكي نكون أكثر دقة. نحن نتحدث عن دولة لربما قد تكون قوية، ولكن أمام حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تقود هذه المرحلة. ولهذا السبب أحد أهم أوراق الضغوط الأمريكية على إسرائيل تحديدا الآن هي الانتخابات الإسرائيلية. هنالك شباك زمني 3 أشهر، لماذا لا تستغله الولايات المتحدة أمام هذه الحكومة إذا أرادت دعمها في المرحلة القادمة؟
0: نعم. طيب سيد خالد، إذا سألناك أيضا، ماذا تريد إسرائيل فعلا من هذه المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية وضغوط الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة كما كنت تقول ستغير من سقف توقعاتها وتخفضها، باعتبار أن الجانب السوري أيضا ليس متشجعا لهذه المفاوضات؟
2: أولا دعيني أوضح نقطة أن كيف واشنطن خفضت من سقف توقعاتها عبر مسار المفاوضات الطويل بسبب التعنت الإسرائيلي والازدواجية التي تمارسها تل أبيب بين المفاوضات والاعتداءات الشبه اليومية. ولكن ظهر بسبب الحرب على إيران، لا أريد أن أسميه شرط وإنما هو طلب غريب من الولايات المتحدة الأمريكية بدخول سوريا إلى يعني بالتدخل السوري في لبنان، وهذا طلب صراحة لا يقرأ الشروط الموضوعية ولا يقرأ حتى المصالح السورية والإقليمية. لا يوجد هناك رضا يعني لا سوري ولا من الحكومة اللبنانية ولا حتى من قبل اليمين المتطرف، خاصة بنيامين نتنياهو الذي يبحث عن نصر شخصي أو كما يسميه النصر المطلق. لذلك يعني اليوم اختلفت يعني الأهداف خاصة من قبل الجانب الأمريكي. أما بالنسبة لسؤالك ماذا تريد إسرائيل، إسرائيل صراحة لا تمتلك استراتيجية واضحة، وهذا الكلام ليس ذاتيا، يعني عبرت عنه العديد من الدراسات، واليوم هناك إفادة حديثة عبرت عنها الباحثة الأولى في معهد دراسات الأمن القومي والتابع لجامعة تل أبيب، وهو من أهم مراكز الأبحاث في إسرائيل، يرفض صناع القرار، يعني هو دعينا نسمي إنجاز التعبير هو مركز مرموق، يشير إلى أن هذه التوغلات الإسرائيلية لا تحمل بعدا استراتيجيا، وأن واشنطن التي كانت تغض الطرف عن هذه الاعتداءات يبدو أنها كورقة مساومة على دمشق تحسبا لأي تسويات إقليمية أو حتى في ترتيب المنطقة إقليميا. وأشارت بوضوح إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي وسيلة وليست الهدف. وكذلك عبر السياسي والمفكر الإسرائيلي إيال سيزر الذي ينتمي إلى تيار اليمين، قال أن تل أبيب لا تعرف ماذا تريد في الجبهة اللبنانية، هي لا تستطيع إدارة الحرب لأن لا يوجد هناك استراتيجية واضحة، هي فقط تعرض الجنود الإسرائيليين للاستهداف، ولا تستطيع أيضا إدارة السلام في ظل
0: طب هذا الأمر سيد خالد مرتبط بالحكومة المتطرفة أم مرتبط بالعقلية الإسرائيلية التوسعية بشكل عام؟ أنت قلت أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في سوريا تحديدا خاصة بعد التحرير هو ليس هدف، هو خطوة تكتيكية لتفاوض عليها لاحقا وتحقق مطالب. إذن من هنا نستشف أن هناك أهداف أبعد وأخطر من ذلك.
2: هو متعلق بحكومة اليمين المتطرف ومتعلق شخصيا ببنيامين نتنياهو لحسابات سياسية شخصية تكتيكية. وأنا أشار يعني وكما أشار الضيف الكريم إلى مسألة التوقيت ومسألة الانتخابات. اليوم بنيامين نتنياهو يبحث حتى عن مخرج تشريفي وفق العديد من التقارير داخل إسرائيل. هو يبحث عن يعني الحصول على عفو رئاسي، ولكن هذه مسألة معقدة. يرفض الرئيس الإسرائيلي منحه عفوا رئاسيا من دون الاعتزال السياسي أو الخروج من المشهد السياسي، ولكن هو لا يريد ختم حياته السياسية بالسجن. وأعيد وأكرر يعني الرؤية التي أقدمها على شاشة تلفزيون سوريا منذ سنوات، ألا وهي رؤية الدمج الاقتصادي والأمني، والتي كررها الضيف العزيز الدكتور إيهاب من فلسطين. اليوم المنطقة شهدت تحولات عملاقة، وهي الآن في مرحلة المخاض نحو الذهاب إلى عصر الدمج الاقتصادي والأمني. تمثل ذلك بالقضاء على المشروع الإيراني إقليميا، والقضاء على الكيانات ما دون الدولة أو المشاريع الإيديولوجية التي تبحث عن خطط خارج الحدود، ودعم أنظمة ذات بعد تنموي تهتم بالقضايا الداخلية. ولكن حدثت عقبتان، وخاصة السابع من أكتوبر، وهذا التاريخ المفصلي في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، والذي ضرب المشروع الصهيوني في العمق صراحة. والعقبة الثانية هي الحرب ضد إيران، التي أيضا خربطت الأوراق، لأن التسوية الإقليمية الكبرى القادمة يقف في وجهها الأنظمة ذات البعد الإيديولوجي، ويتمثل ذلك في النظام الإيراني وأيضا اليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك نرى أن اليمين المتطرف يحاول اللعب في الوقت بدل الضائع لخلق وقاعة على أرض الميدان، وأيضا لخلق مكانة جيوسياسية. لذلك لا يوجد هدف واضح وصريح أو استراتيجية واضحة لإسرائيل في سوريا.
0: لا أعلم سيد إيهاب إن كنت تتفق مع السيد خالد أنه لا يوجد استراتيجية واضحة لإسرائيل في سوريا أو في المنطقة، علما المحور الذي تحدثت عنه والتحالفات الجديدة والدمج الاقتصادي الذي تحدث عنه السيد خالد، يعطي انطباعا بأن ما سيحدث مستقبلا هو اتفاقية أبعد من الاتفاقية الأمنية إن تمت عبر المفاوضات بين سوريا وإسرائيل ولبنان وإسرائيل.
1: لأن هنالك لديها تحفظ معين، حتى وإن كان لديها هذه الحكومة ولهؤلاء يعني جموع حكومة بنيامين نتنياهو إجمالا المتطرفة، لديها تصريحات قوية بكل ما يخص سوريا ولبنان وما إلى ذلك من أمور. ولكن يجب أن ندرك أن في نهاية المطاف يعني جل مقدوراتهم الفعلية التي تترجم سياساتهم هي ما بين البحر والنهر، وهذا هذه النقطة الأولى. أي نعم هنالك رغبات استيطانية، هذه ليست يعني محض يعني عشوائيات، بل هي فانتازيا حقيقية، رغبات استيطانية في داخل سوريا وفي داخل لبنان. هذا لا يكفي، ولكن هم يدركون جيدا بأن جل قدراتهم تحديدا الآن مبنية ما بين البحر والنهر. وأنا باعتقادي بأن بنيامين نتنياهو يدرك بأنه أي نعم هو بحاجة لتحصين حدود إسرائيل إجمالا، وربما ذكر ذلك كثيرا بكل ما يخص إسرائيل الكبرى على سبيل المثال، ولكن جل فاعليته هي مضمونة ما بين البحر والنهر. ولهذا السبب نرى ما يجري في داخل الضفة الغربية، التوغلات في داخل غزة وانسياح الخط الأصفر. ولكن في داخل سوريا هنا تدخل بقوة مستعرة أنا باعتقادي ترتيبات الأمن القومي الإسرائيلي، إذا أكاد أصلا بنيامين نتنياهو كذلك تثبيت هذه الحدود لكي يورثها إلى المرحلة المقبلة، بالذات أنه يبني حياته السياسية الأخيرة وسنواته السياسية الأخيرة. فبالتالي أي نعم ربما وفق التقديرات الأمنية والأمن القومي الإسرائيلي ربما كانت تبرر وجودها في الجنوب السوري باعتبارات أمنية مباشرة، ولكن ما يلفت الانتباه في أوراق بعض الباحثين الإسرائيليين هو التحول من مفهوم الاحتفاظ بالأرض إلى مفهوم استخدام الأرض كأداة ضغط بمرحلة سريعة جدا، يمكن القول تحديدا بكل ما يجري في داخل سوريا.
0: طيب تاريخيا سيدي، هل دخلت إسرائيل واحتلت أي مكان وخرجت منه، وخاصة أنه هذه التخوفات لدى السوريين بعد دخول إسرائيل إلى مناطق كثيرة وما تقوم به من نقاط ومداهمات للمنازل وكل الانتهاكات التي تعرفها، هناك من يتخوف بأن إسرائيل عندما تدخل إلى مكان لا تخرج منه ولا حتى باتفاق
1: التخوف شرعي. لدينا تجربة على سبيل المثال في داخل سيناء، ولكن كان هنالك مقابل. كنا نتحدث عن بيجن والسادات وما إلى ذلك من أمور عملية ربما توصف بالسريعة ما بين حرب 73 حتى 82 آبان توقيع الاتفاقية، اتفاقية كامب ديفيد ما بين الطرفين. هذا من جهة. الجهة الأخرى التي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، نعم هنالك مطامع استراتيجية في داخل الجولان إجمالا وهضبة الجولان، وهي خارج نطاق التفاوضات.
0: قمة جبل الشيخ، هذا الموقع الذي يحقق كل رغبات ومطامع إسرائيل بكشف المنطقة. بدون

0: أدنى شك. جنوبي لبنان بالمناسبة كان كذلك هنالك حالة من الاستنزاف التي أدت إلى انسحاب إسرائيل منها، ولكن هذا كله يجب هنا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن كنا نتحدث آنذاك عن ساسة إسرائيليون خرجوا المؤسسة العسكرية إجمالا، وبالتالي لكي تستطيع إسرائيل أصلا أن تترجم هي بحاجة لساسة وسياسيون يفهمون الواقع الموجود والتحديات الموجودة. ولهذا السبب نقول أنه في ظل هذه الحكومة يمكن القول بأنه غير وارد بأن يقوم بأي عملية انسحاب، ولكن في ذات الوقت لن يكون هنالك أي عملية تثبيت، لأن من يملك زمام هذه الأمور في نهاية المطاف هم الدولة العميقة أيا كان وصفها، أي بكلمات يمكن القول بمفاهيم بالأمن القومي الإسرائيلي، السيطرة على مناطق داخل سوريا ليست هدفا استراتيجيا بحد ذاته، بل وسيلة لإجبار دمشق على تقديم أثمان سياسية وأمنية، ولكن هذا يلزم شريك إسرائيلي أو حكومة إسرائيلية تستطيع القيام بمثل هذه الخطوات، الحكومة الحالية أبدا لا.
1: طيب سيد خالد، إذا سألناك بالنسبة للحكومة السورية والطرف السوري إلى أي مدى هو مستعد لهكذا مفاوضات، ما هي نقاط القوة التي من الممكن أن يستند إليها في هكذا مفاوضات، وهل فعلا ستكون النتائج مرضية للسوريين وتحقق الدمج الاقتصادي الذي تحدثت عنه، علما أن موضوع الدمج الاقتصادي يعني يعتبر أكثر من ملف الأمني، يعتبر علاقات وتجارة متبادلة يعني.
2: أولا، ما يحدث بين سوريا وإسرائيل هو تفاوض تقني على مسائل أمنية وليس من ضمن معادلة السلام الإقليمي، أي عصر الدمج الاقتصادي والأمني، ذاك متعلق في المنطقة وهو ليس
1: يعني أتحدث فيما لو تم الضغط على الطرفين في مرحلة قادمة، باعتبار أن المفاوضات إلى الآن هي لم تبدأ بشكل فعلي، إلى الآن لا شيء فعلي وحقيقي وجدي.
2: نعم، هي مفاوضات شد حبل صراحة، لأن الطرف الإسرائيلي يتعنت ولا يمتلك استراتيجية واضحة. أما بالنسبة لسؤالك ماذا تمتلك دمشق، دمشق يعني دخلت هذه المفاوضات بصراحة بواقعية سياسية واتسمت يعني مفاوضاتها بالمرونة، يعني اليوم لا تفاوض على الحقوق الوطنية أو السيادة، هي كل ما تريده العودة إلى أجواء 8 ديسمبر وانسحاب إسرائيلي كامل والتزام باتفاقية 74، هي المرجعية القانونية التي تحكم العلاقة الحدودية وبين سوريا وإسرائيل. ولكن يعني أيضا دمشق حاولت عدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لذلك نقلت المواجهة من أرض الميدان إلى المواجهة الدولية أو ما نسميه معركة الشرعية الدولية، وهي اليوم تجمع رصيدا دبلوماسيا عبر توافقات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى انتهاج يعني سياسة التوازن الدقيق مع العديد من القوى المتنافرة حقيقة، أو دعينا نسميه هو مسارات دمشق المتعددة. ولكن يبدو أن المقترح والطلب الأمريكي الأخير يعتبر هزة في يعني عمل اهتزاز في العلاقة الحديثة المتشكلة بين دمشق وتل أبيب، خاصة بين دمشق وواشنطن، خاصة أن الإدارة الأمريكية تدعم وجهة نظر سوريا في مسار المفاوضات، لذلك يبدي المفاوض السوري مرونة، ولكن من دون التنازل أو يعني السيادة يعني من دون التنازل عن الحقوق الوطنية. لذلك رفضت دمشق بشكل رسمي الرضوخ للطلب الأمريكي جملة وتفصيلا، ويعني أشارت إلى أنها تحترم سيادة لبنان وحكومة لبنان، لذلك هي تولي الأهمية للقضايا الداخلية. أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي صراحة أيضا هناك يعني اليمين المتطرف لا يريد يعني أن يخسر هذا المكسب، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي يعني يضلل الجمهور الإسرائيلي الذي يتحدث ليل نهار بأنه أنقذ الشعب اليهودي من الإبادة الإيرانية وأنه قلب الطاولة على الجبهات السبع، ويغفل حقيقة أن دمشق أو سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور ولم تعد إحدى الجبهات السبع التي تخشاها إسرائيل، لذلك هو بين سطور يضع كلمة سوريا للتجيش الإعلامي. وحقيقة هناك العديد من التقارير داخل إسرائيل تقول بأن سوريا الجديدة لا تشكل أي تحدي أمن قومي إلا في جزء بسيط فيما يتعلق بالعقيدة العسكرية الجديدة بعد 7 أكتوبر، ألا وهي الأحزمة الآمنة، ويعني مصالح إسرائيل الأمنية يمكن تحقيقها ليس بالتوغلات والعربدة العسكرية، وإنما باتفاق طويل ومستدام برعاية أمريكية. لذلك يحاول اليمين المتطرف

0: طرف مراكمة العديد من الأوراق، المساومة متعددة الاتجاهات سواء في الانتخابات الحالية في إسرائيل أو ضد المعارضة أو ضد سوريا وضد الإقليم وحتى في اتجاه الإدارة الأمريكية، لأن هناك أيضا تباينات تظهر بين الحين والآخر بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق خاصة
1: يعني
0: في الجبهة الشمالية
1: أنها ليست
0: في سوريا ولبنان.
1: هي ربما توزيع للأدوار باعتبار أنه حتى لو كان هناك خلافات تكتيكية مرحلية بين ترامب ونتنياهو، ولا نتحدث هنا عن الدولة الأمريكية وإسرائيل، هذا مختلف، إلا أنها يعني ليست شيء معني بالعلاقة الاستراتيجية. سيد إيهاب، إذا سألناك أيضا بالنسبة لإسرائيل، إلى أي مدى هي مستعدة لأن تعود لاتفاقية 1974 بأن تكون فعلا هذه الأراضي التي دخلتها وهذه يعني الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بها، أن الأرض هي وسيلة وليست الهدف في هذه المرحلة في سوريا، إلى أي مدى هي مستعدة أن تقدم تنازلات؟ وكيف نستطيع أن نربط بين المسار التفاوضي بين سوريا وإسرائيل وبين سوريا بين لبنان وإسرائيل؟
2: لاحظي تحديدا بأن ذريعة إسرائيل إجمالا ربما مع لبنان وكذلك بطبيعة الحال مع سوريا هي بأنها تتذرع أمام واشنطن بأنها لا تتحدث أو يوجد إشكالية بالإدارة المركزية لهذه الحكومات للمنطقة للقطاع الجغرافي، أي بكلمات أخرى هنالك حالة من الفوضى، نحن لا نثق لا بالحكومة المركزية السورية ولا بالحكومة المركزية اللبنانية لكي تقوم بالمحافظة على الأمن المستتب في القطاعات الحدودية. هذه الذريعة الأولى بالنسبة لإسرائيل أمام واشنطن. الآن لطالما كان هنالك تقدم في بناء الدولة السورية تحديدا عندما نتحدث عن هذه النقطة، هذا رويدا رويدا يضعف الموقف الإسرائيلي بالمجمل يمكن القول. ولكن لاحظي بالمناسبة، إذا كنا قد تحدثنا عن 6 أشهر هادئة دبلوماسيا لكنها كذلك كانت بطبيعة الحال شبه هادئة أمنيا وعسكريا، لم يكن هنالك الكثير من الاحتكاكات الإسرائيلية في غضون 6 أشهر التي مضت. أي واضح جدا أن هنالك ضغوطا تمارس على إسرائيل في داخل هذا القطاع وفي داخل هذا النهج عفوا. الآن الخشية الإسرائيلية إجمالا هو من أن يكون هنالك أي نجاح جزئي لهذه المفاوضة يجعل واشنطن تضغط لاحقا على إسرائيل نفسها، فإذا قدمت عفوا دمشق خطوات أمنية قد تبدأ الإدارة الأمريكية بمطالبة بخطوات إسرائيلية بالمقابل، أي تقليص الوجود العسكري وليس بالضرورة انسحاب بالكامل من داخل سوريا، الانسحاب من بعض النقاط المتقدمة على سبيل المثال وتجميد بعض الأنشطة العسكرية، هذا الأمر الذي نراه على أرض الواقع تحديدا هنا. وهنا تحديدا في هذه النقطة قد تظهر داخل إسرائيل معارضة من المؤسسة الأمنية وليس فقط السياسية، التي ترى أن الاحتفاظ بحرية العمل العسكري أهم من أي تفاهمات ورقية بطبيعة الحال. هذه المعضلة التي قد تدخل إليها إسرائيل، ولكن مرة أخرى ربما وهذه نقطة مهمة جدا، بيغن وريغن والكثير من القطاعات الأخرى أو الالتزامات الأخرى الأمريكية الإسرائيلية السابقة

0: ضغوطا أمريكية أو برعاية أمريكية، باعتبار أن أمريكا تتحدث عن استقرار سوريا، لكن بالمقابل ما تقوم به إسرائيل لا يقول أنها تريد أن تستقر سوريا، بل تعجبها حالة يعني الانتهاكات والخروقات والفوضى.
1: لهذا السبب تحديدا يمكن القول إجمالا بأن المفاوضات الحالية لا تنظر إليها إسرائيل أبدا لا، تماما كما هي المفاوضات مع لبنان، نعم، كمفاوضات سلام بين دولتين، بقدر ما هي مفاوضات على وظيفة سوريا في النظام الإقليمي الجديد ما بعد هذه الاتفاقية. هذا ما سوف تحاول إسرائيل تحديدا التشديد عليه في داخل هذه المرحلة القادمة أكثر من
0: ما هو هذا الدور الوظيفي الذي تريده إسرائيل فعلا من سوريا في المرحلة القادمة في الشكل الجديد للمنطقة؟
1: تحديدا هذا الأمر قد يكون نوعا ما معقد، بينما باعتقاد إسرائيل في بعض الحالات تحديدا ربما لم ترتب استراتيجية واضحة إجمالا مما تريده من سوريا، وهذه نقطة مهمة جدا كما كنا قد ذكرنا، هي معضلة إسرائيلية بالمجمل، ولكن لاحظي بأن إسرائيل تقدم اللاءات ولكنها لا تقدم ما تريده بشكل قاطع. ما هي الوظيفة في داخل النظام الإقليمي؟ هذه نقطة جديرة بالوقوف عندها بشكل موسع باعتقادي.
0: وربما يعني هي تقوم فقط بعدم إعلان أهدافها لأن أهدافها غير محدودة وتوسعية بشكل كامل. سيد خالد، بنصف دقيقة لأنه انتهى وقتي، أيضا ما هي النقاط برأيك التي سيتم نقاشها فيما لو عادت المفاوضات قريبا؟
2: المفاوضات أولا لا يوجد رغبة سورية حقيقية للوصول إلى هذه المفاوضات لولا الاستفزازات الإسرائيلية، وأيضا تل أبيب غير واضحة، هي تريد استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا لخلق مكانة جيوسياسية، وخاصة اليمين المتطرف الذي يعرف بأنه سيكون خارج اللعبة في التسويات الإقليمية، لذلك هو دخل في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي. باعتقادي أن المفاوضات سابقا دخلت في مرحلة شد الحبل ولم تثمر عن نتائج، وأيضا في المدى المنظور لن تثمر عن نتائج بعد الطلب الأمريكي الأخير، وخاصة في ظل الانتخابات الإسرائيلية الحالية.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد إيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من رام الله. نناقش في محورنا القادم الإصرار الأمريكي على تدخل سوري في الملف اللبناني.
3: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا. وخلال مداخلة لنصار على قناة CNN الأمريكية، قال إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية، مشيرا إلى أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الخارجية.
1: في ظل الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لم يخلو هذا الصراع من حضور لبنان الذي أفحمه فيه حزب الله عندما أطلق عدد

0: من الصواريخ باتجاه إسرائيل في شهر آذار الفائت، وقد أعاد ذلك دور الحزب إلى الواجهة كجبهة مساندة لإيران، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب اللتان تسعيان للحد من نفوذه. وفي هذا السياق كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا يتعلق بتفكيك حزب الله يتمثل في تولي سوريا دورا عسكريا لمواجهته داخل لبنان وتسهيل عملية التخلص منه. وكان آخر ما طرحه ترامب في هذا الإطار خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث قال إنه اقترح على إسرائيل ترك مهمة التعامل مع الحزب لسوريا. وبحسب ترامب فإن الرئيس أحمد الشرع أبدى استعدادا لتنفيذ هذه الخطة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الشرع نفسه خلال اجتماعه مع وفد من وجهاء ريف دمشق، إذ نفى بشكل واضح وجود أي نية أو حتى نقاش بشأن تدخل سوري في الشأن اللبناني، مشيرا إلى أن دمشق تدعم وقف الحرب في لبنان.
1: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي
0: لبنانيا رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح ترامب، مؤكدا في مداخلة مع قناة CNN الأمريكية أن نزع سلاح حزب الله هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس من صلاحيات أي قوى أو تدخلات خارجية، مضيفا أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الأجنبية. وبين التصريحات المتضاربة وإصرار ترامب تبقى التساؤلات مفتوحة حول إمكانية حدوث تحول جديد في التوازنات الإقليمية، وما إذا كانت الساحتان السورية واللبنانية مقبلتين على سيناريوهات تعيد إلى الأذهان محطات سابقة كعام 1976 عندما تدخلت سوريا عسكرياً في الحرب الأهلية اللبنانية.
2: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول، مرحبا بك، والسيد نقولة شحود الكاتب والمحلل السياسي من ولاية ميزوري، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد نقولة، لماذا هذا الإصرار من قبل الرئيس ترامب على موضوع أن تدخل سوريا وتعالج ملف حزب الله في لبنان؟ هل هو توريط أم أن فعلا هناك عدم ثقة بموضوع إسرائيل وقدرتها على حل هذا الملف؟
3: سيدتي مساء النور لإلك ولضيفك الكريم والمشاهدين. بعتقد بمعرفتي بالرئيس ترامب يعني كيف يتصرف، هو عبارة إذا بدك عن بيحاول الرئيس ترامب يضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية بأنه إذا أنتوا ما يعني نزعتوا سلاح حزب الله فأنا عندي خيارات أخرى منها الخيار السوري. ما بعتقد هو جدي بالموضوع، وإذا كان هناك من الجدية رح بتكون بنسبة 5% على 95%. الرئيس دونالد ترامب عم بيحاول يضغط على رئيس الجمهورية اللبنانية لأنه في مفاوضات غدا بواشنطن، وهذه المفاوضات عم يحاول أنه يقول للحكومة والدولة اللبنانية أنه شدوا ركابكم، بالعربي شدوا ركابكم، يعني أنتوا إذا ما أخذتوا خيار نزع سلاح حزب الله أنا عندي حلول، وهالحلول رح بتكون هي إحداها هي الحل السوري. ما بعتقد،
2: لكن هذا الأمر ليس مطمئن أيضا، يعني بحال فشلت الحكومة اللبنانية بالتعامل مع هذا الملف ستكون الضغوط أكثر على الحكومة السورية، ولبنان تحاول منذ فترة ليست بالقليلة أن تسوي هذا الملف بموضوع حزب الله ولم تستطع، هذا واقع.
3: هلأ بالنسبة للشعبين السوري واللبناني عانينا كثير من الأنظمة اللي كانت سابقا، أكيد تحية للشعب السوري والحكومة السورية. ترامب هو يسعى، بس هل رح بتصير؟ أنا بأكد لك أنه حظوظ هيدا الخيار أقل من 5%.
2: نعم.
3: الشعب السوري والنظام السوري الجديد أو الدولة السورية بعتقد أوعى من أنه تفوت بموضوع حساس للغاية بالنسبة لللبنانيين.
2: نعم.
3: والسوريين، يعني نحن عانيناه من النظام السوري السابق، بأكيد الشعب اللبناني لا يستطيع أن يكون بهكذا وضع مرة أخرى، وبعتقد أنا الرئيس السوري عنده من الوعي أنه ما يفوت بتوريطة،
2: وهذا ما صرح به أكثر من مرة بأنه لن يتدخل في لبنان. لكن دكتور عبد الرحمن، لا أعلم إن كنت تتفق مع السيد نقولة بطرحه بأن موضوع فعلا ما يصرح به ترامب هو فقط ضغط على الحكومة اللبنانية كي تكون أكثر جدية بالتعامل مع حل ملف حزب الله، وإلى أي مدى الحكومة السورية قادرة عن يعني على أن تصمد في وجه هذه الضغوطات إن كانت ستكون أكثر في الفترة القادمة؟
4: أولا دعيني أوضح بأنه حقيقة أنا راجعت تصريحات ترامب، لا يوجد في كل التصريحات إشارة واضحة بأنه المطلوب من سوريا أو ما يرغب فيه من دور سوري أنه يكون دور عسكري. لهذا السبب صحيح أنه هو يعني الإشارة إلى نزع سلاح حزب الله في السياق قد يؤدي إلى الاستنتاج بأن هناك عمل عسكري ممكن أن تقوم فيه سوريا، لكن ترامب يدرك جيدا، وليس فقط يدرك جيدا، هو لديه ما يكفي من المعلومات ولديه أيضا ما يكفي من المبررات أن لا يدفع سوريا باتجاه عمل عسكري قد تكون ارتداداته داخلية. اليوم هناك إجماع داخلي في سوريا بأنه ما في إمكانية لعمل عسكري من هذا النوع. الرئيس صرح
2: ولا رغبة حتى، ليس فقط إمكانية،
4: ولكن أولا صحيح يعني يمكن أن تفهم تصريحات ترامب فيما يخص التدخل السوري كجزء من الضغط في سياق المفاوضات الجارية لحل المشكلة في لبنان. الأمر الثاني، أو حتى طبعا هو ليس ضغط على اللبنانيين، أعتقد أنه ضغط على الإسرائيليين، لأنه التقارير التي يعني صدرت عن تل أبيب خلال اليومين الماضية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية يعني ترفض بشدة أي دور سوري، وهذا يعني بأنه بالفعل استخدام يعني سوريا أو استخدام اسم سوريا في خضم الحديث عن لبنان هو جزء من الضغط على الطرفين، سواء على لبنان أو على بشكل رئيسي على الإسرائيليين يعني أكثر من اللبنانيين. الأمر الثاني هو أنه حتى لو ألغينا الدور العسكري في النهاية لبنان مهمة لسوريا، وسوريا لديها هوامش تحرك ليست بالضرورة عسكرية، لذلك أعتقد أنه الإشارة إلى دور سوري في لبنان يتجاوز المسألة العسكرية بشكل رئيسي إلى مسائل أخرى، لأنه الضمان أن يكون لبنان مستقر لن يكون يعني ممكن.
2: مثل ماذا دكتور عبد الرحمن، مثل ماذا من الممكن أن تلعب سوريا دورا في لبنان غير الجانب الاقتصادي والحدود المشتركة وحماية الحدود وتهريب المخدرات؟ ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه يعني لإنهاء ملف حزب الله؟
4: يمكن شوي من المبكر الحديث عن ما يمكن أن يحدث، لكن بالتأكيد هناك أشياء غير عسكرية يمكن لسوريا أن تلعب فيها دور مهم ويمكن أن تشكل ضامن للمرحلة المقبلة. أعتقد أنه لدى سوريا فرصة كبيرة، يعني يمكن أن ما نتحدث شوي بالتفاصيل، بس حصر التفكير بالمسار العسكري أو بالأعمال العسكرية بده يقود لاستنتاج دائم أنه هناك نوع من الاستعصاء أو نوع من التفكير غير عقلاني أو غير الواقعي ما يخص سوريا. الواقع لا، المساحة أكبر من ذلك، ويجب التفكير خارج العمل العسكري. سوريا لديها مساحة للتأثير في الفترة المقبلة، وأعتقد أنها مساحة مهمة جدا.
2: طيب سيد الأولى، إذا سألناك أيضا إلى أي مدى ضمن هذه الضغوطات على الحكومة اللبنانية كما فسرتها والذي يقوم بها الرئيس ترامب، من الممكن أن يتحول مسار العلاقة بين سوريا ولبنان، خاصة مع الرفض اللبناني الداخلي والرفض الداخلي السوري لأي تدخل، وأيضا مع نقطة الخارطة السياسية اللبنانية الداخلية المعقدة جدا؟
3: بالنسبة للشعب اللبناني والشعب السوري، بنرجع بهالموضوع، والحكومتين يعني الحكومة اللبنانية والحكومة السورية على اتفاق إذا بدك لأول مرة بتاريخ علاقاتنا.
2: نعم،
3: اللبناني السوري بيكون فيها الاتفاقات المهمة بين البلدين، هناك اتفاق على معظم النقاط، هناك تنسيق بين الدولتين، هناك حتى اللبنانيين اقترحوا يعني شفتها من حوالي الشهرين، هناك اقتراح ليكون في مجلس على غرار المجلس الأعلى القديم، بس أكيد مش مع النظام السوري السابق.
2: نعم،
3: أنه يكون في تنسيق كامل وشامل بين الدولتين، لأنه نحن جيران بالنهاية، والشعب اللبناني والشعب السوري عنده كتير إذا بدك تداخلات اجتماعية واللي بتقوليها كمان. سو من هون أنا ما بشوف أنه هالدعوة رح بتكون في إلى صدى لا بالشارع اللبناني ولا بالشارع السوري، لا لدى الحكومة السورية ولا لدى الحكومة اللبنانية. الأمور سوف تتجه وبرجع بقول أنا تحليل الكامل ومعرفتي بترامب كيف بيفكر هي عبارة على ضغط أكثر على الجانب اللبناني ليقول اللبنانيين الحكومة اللبنانية إذا لم تعدوا العدة

0: في حد في عندنا خيارات أخرى. يعني هناك مسار يعني نجح إذا بدك الأمريكي واللبناني والإسرائيلي بفصل المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسار الإيراني.
1: نعم.
0: هذا النجاح سوف يكلل بعملية إذا بدك سلام بين اللبنانيين، بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية، ورح نشوف بالمستقبل معظم الدول العربية رح بتكون في سلام مع الإسرائيليين.
1: يعني في محورنا السابق كنا نتحدث عن موضوع عودة أيضا المفاوضات بين إسرائيل وسوريا، تزامنا أيضا مع بدء يوم غد مفاوضات بين الطرف الإسرائيلي والطرف اللبناني. لكن مع ذلك الخريطة اللبنانية داخلا سياسيا، زعامات، ميليشيات، كيف ستكون في المرحلة القادمة وفق هذه الضغوطات والتصريحات؟
0: صديقتي بقدر أكد لك أنه الشعب اللبناني، مجموع الشعب اللبناني أكثر من 80% من الشعب اللبناني مع السلام مع إسرائيل. يعني هناك فريق واحد هو فريق انتمائه إيراني، هم حرس الثورة الإيراني في لبنان. يعني هم لم يحملون الهوية اللبنانية، لكن أوامرهم وهواهم وسياستهم وكل تفكيرهم هو إيران. من هنا يعني حصل استطلاع للرأي من حوالي الأسبوعين في لبنان، قناة تلفزيونية ليست يعني سيادية حتى. فيني أقول لك أنه 83% من المسيحيين مع السلام، 84% من الدروز مع السلام، 72% من السنة مع السلام. الفارق والمفاجئ أنه 45% من الشيعة هم مع السلام. يعني الشارع اللبناني بطل يؤمن بما يسمى بسلاح حزب الله وبما يسمى بمقاومة. هم ليسوا بمقاومة، لأن الدولة اللبنانية أخذت قرارات بنزع سلاح حزب الله باعتبار حزب الله.
1: طب إقليمياً هل اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور عبد الرحمن؟ إقليمياً دكتور عبد الرحمن، هل فعلاً نزع سلاح حزب الله أصبح مقبولاً؟ البعض يقول أن هناك دول في الإقليم أصبحت متمسكة أكثر بهذا السلاح، لو بشكل مختلف لدوره ولما يقوم به، لكن هذا يعني أصبح صمام أمان بالنسبة لهم بالتمددات الإسرائيلية. تركيا يعني مثلا،
2: يعني لا يوجد سوى إيران وربما يعني دول أخرى في هذا الفلك ترى أن حزب الله يمكن أن يشكل عامل مهم لاستمرار الضغط على إسرائيل. يعني ربما هذا صحيح، ولكن بشكل عام هنالك توافق إقليمي قديم وليس يعني جديد اليوم حول نزع سلاح حزب الله، وأن سلاح حزب الله أصبح يسبب مشكلة منذ اندلاع الثورة السورية على الأقل. الحقيقة هو قبل ذلك في 2006
1: نعم.
2: عندما
1: بدأ السلاح
2: ويتجه إلى صدور اللبنانيين.
1: نعم.
2: يعني عمليا اليوم صحيح هنالك خلاف بسيط تقوده إيران والفريق الذي يرتبط بها، ولكن بشكل عام نعم هناك توافق على سحب سلاح حزب الله. المشكلة ليست في هذا التوافق، المشكلة في الإمكانية. الدولة اللبنانية عاجزة. الأمر الآخر أعتقد أنه من المفيد التنبيه، لأنه الاستراتيجية السورية في التعامل مع لبنان هو التعامل مع الدولة اللبنانية. يعني حتى لو فكرت سوريا أن تقوم بأي مساعدة لبنان في نزع سلاح حزب الله، فإنه ذلك سوف يكون عبر الدولة اللبنانية. هذا أولا. ثانيا، لن يكون بالإمكان لأي نوع من أنواع المساعدة للدولة اللبنانية لكي تستطيع أن تقوم بهذه المهمة التي هي أخذتها على عاتقها دون أن يكون هنالك اتفاقات أمنية تضمن أن لا تستمر إسرائيل في الاعتداءات سواء على سوريا أو على لبنان. لذلك يعني لما نتحدث عن إمكانية يعني نزع سلاح حزب الله، فهو مرتبط الحقيقة ليس فقط بإجراءات مباشرة، وإنما بمجموعة اتفاقات ومجموعة من يعني توافق سوري لبناني واتفاقات أمنية بين لبنان والإسرائيليين، وأيضا بين لبنان وبين سوريا والإسرائيليين فيما يتعلق بجنوب سوريا. وهذه الاتفاقات هي التي سوف تمهد إلى أو تفتح إمكانية حول لعب دور سوري، وعلى الأغلب هذا الدور لن يكون يعني دور عسكري، ربما يكون دور سياسي أكثر منه عسكري، ولكن ضمن هذه البيئة وضمن هذه الشروط.
1: طيب.
2: ولما نتحدث عن مرحلة مقبلة نحن نتحدث حقيقة عن اتفاقات، وهذا بمعنى من المعاني هو تلويح بأنه اتفاقات قريبة سوف تحصل فيما يتعلق بسوريا وأيضا بما يتعلق في لبنان.
1: طيب، النقطة التي أشرت إليها في بداية حديثك المتعلقة بأنه أي تدخل في لبنان سيكون هناك تنسيق

0: وتوافق بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية. هناك من يقول ويحلل أيضا بأنه الضغوط على الحكومة اللبنانية باعتبارها إلى الآن لم تستطع أن تحل ملف حزب الله هو سيدفعها، يعني هذا الضغط، لأن تطلب المساعدة من الحكومة السورية، وبالتالي سيكون التدخل بناء على طلب من الحكومة اللبنانية ليس برضاها لأنه مضغوط عليها. إلى أي مدى هذا الأمر واقعي؟
1: المقاربة السورية هي كالتالي، أنه نحن نتعامل دولة مع دولة،
0: نعم
1: ولكن في نفس الوقت ضمان ألا يتكرر أو ألا تكون الدولة اللبنانية أيضا عرضة لانتكاسة فيما يتعلق بسلاح حزب الله أو ظهور ميليشيات أخرى، هو تقوية الحكومة اللبنانية هي الضمان الوحيد بالنسبة لسوريا بأن تتحول لبنان إلى دولة
0: نعم
1: آمنة ودولة مستقرة. لذلك أعتقد أنه بغض النظر عن الضغوط يعني المتنوعة على الأطراف الموجودة من لاعبين دوليين وإقليميين، في نهاية الأمر المصلحة السورية ترتبط بتعزيز دور الحكومة اللبنانية وليس بعامل خارجي لنزع سلاح حزب الله. بهذا المعنى سوريا لن تتدخل بشكل مباشر بأي طريقة من الطرق لنزع سلاح حزب الله، لأن هذا أيضا يقوي دور الدولة اللبنانية الضروري بالنسبة لاستقرار سوريا. هذا يعني أمر صار واضح من الاستراتيجية السورية، وهو
0: نعم،
1: الذي يعني يمكن فهمه من خلال
0: يعني مهما ما تعرضت من ضغوط الاستراتيجية السورية واضحة بهذا الأمر، ولن يعني تكون هناك
1: لن يكون
0: ضغوط
1: هناك
0: أكبر،
1: تدخل عسكري.
0: خاصة مع، ليس فقط مع التصريحات التي لم تشر بشكل مباشر تدخل عسكري من قبل الرئيس ترامب، لكن مع من خلال تصريحات توم براك الذي يتحدث عن سوريا الكبرى وإلغاء سايكس بيكو، وأنت تعلم أنه كان يتبنى هذه الأفكار.
1: أعتقد في رؤية أمريكية بالنسبة لسوريا كعامل مستقر، وهي يعني محاولة دعم التحولات الجارية في سوريا لتكون عامل استقرار في مصلحة الجميع، وهذه المقاربة تشمل لبنان بالضرورة. وبالتالي يعني حتى لو اليوم جرى الحديث تفصيلي حول وضع لبنان فقط، يعني هنالك نظرة لسوريا أشمل، لبنان هو جزء منها، وبالتالي هنالك دور في المنظور الأمريكي لسوريا في لبنان. سواء استطاعت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله أو استطاعت الحكومة اللبنانية الوصول إلى اتفاق مع الإسرائيليين، في نهاية المطاف حتى في مرحلة لاحقة استقرار لبنان يتطلب دورا سوريا، وهذا بالتأكيد سوف يحصل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون عسكريا.
0: نعم سيد الأولى، إذا سألناك أيضا بموضوع تقوية الحكومة اللبنانية ودعم الحكومة اللبنانية لتستطيع هي أن تحل هذا الملف، ملف حزب الله، خاصة مع ما يحدث في المنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني وكل هذه التفاصيل، ما هي أهم الإجراءات التي يجب من وجهة نظرك أن تقوم بها الحكومة اللبنانية الآن لتثبت نفسها أنها قادرة أن تنهي هذا الملف وأن تنزع سلاح حزب الله وأن تكون هي المسيطرة؟
2: سيدتي، الاحتلال الإيراني للبنان عمره 40 سنة. الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية تسعى إلى هذا الأمر عبر تقوية الجيش والمؤسسات. وبدي أقول لك، بس البارحة الأوروبيين قدموا مساعدة إلى الجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، يعني 120 مليون دولار. الدولة الأمريكية قدمت مساعدة ب 240 مليون دولار. سو الدولة اللبنانية هي بمسار التفاوض، وحينما، وهون ما في اتفاقات أمنية بين لبنان وإسرائيل، سوف يكون هناك سلام بين لبنان وإسرائيل لنأخذ الزريعة، وعلى أساسها ينسحب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة بعد نزع سلاح حزب الله. يعني لا نريد أن نعطي أي زريعة للإسرائيلي للقيام بأي احتلال بالمستقبل مع وجود حزب الله في لبنان. الدولة اللبنانية تسعى والحكومة اللبنانية تسعى، وهناك مساعدات سوف تأتي إلى الجيش اللبناني وإلى الحكومة اللبنانية. والرئيس دونالد ترامب أعلن حتى البارحة، أعلن بعد ورقة التفاهم وليس الاتفاق الإيراني إذا بدك الأمريكي، هناك ورقة تفاهم، يمكن هالورقة التفاهم تمشي ويمكن ما تمشي. أعلن الرئيس ترامب أنه سوف يدعم الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية لحتى تستطيع أن تقف على إجريها مثل ما بنقول. من هون الدولة اللبنانية ذاهبة في هذا الاتجاه، سلام مع إسرائيل، تقوية الجيش اللبناني، وأكيد أكيد بالآخر.
0: لكن حزب الله يتوعد ويهدد الداخل اللبناني سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي، في ظل هذه التهديدات هل تستطيع أن تتعامل الحكومة اللبنانية بوضعها الحالي مع هذا الأمر؟
2: يعني حزب الله يريد رفع الثمن تبعه، حزب الله بطل بمقدوره انه يهدد الدوله اللبنانيه واللبنانيين. يعني الفرق بين حزب الله انه
0: حزب الله يتحدث عن انتصارات فيما حدث.
2: لا لا بعتقد خليني بكل صراحه خليني اخبرك اكبر خاسر البارحه من ورقه التفاهم الايرانيه الامريكيه هو حزب الله. يعني شرع الاسرائيلي، الاسرائيلي موجود على كيف الاراضي بعمق 10 ل 15 كيلومتر ببعض الاماكن ولا يستطيع حزب الله حتى ان يطلق رصاصه على الاسرائيلي بقى.
0: نعم.
2: حزب الله بطل بيقدر انه يقاوم كما يسمى المقاومه. هم لا ليسوا بمقاومه، هم مجموعه ارهابيه خارجه عن سلطه الدوله اللبنانيه. سو حزب الله بده يعلس الثمن تبعه في الشارع اللبناني. حتى الشيعة في لبنان لا يدعمون حزب الله.
0: نعم.
2: كما السابق. يعني الشعب اللبناني ما اذا بدك ما يفرق الجيش اللبناني عن حزب الله ان الشعب اللبناني يقف وراء الجيش اللبناني بقيمه 99.99%، بينما حزب الله يمكن 10% الشعب اللبناني او اقل حتى.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد نقوله شحود الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا للدكتور عبد الرحمن حاجة الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول. على رأس الساعة وفي محورنا الأول فيها سنبحث تداعيات موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء قانونين لمحاسبة سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: اربح مليون ليرة سورية يوميا

توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: أهلا بكم من جديد. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
1: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. Sergeant at Arms
2: We'll restore order in the galaxy. هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً. وفي المقابل فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعافي اقتصادي حقيقي.
0: نناقش تفاصيل هذا الملف مع السيد جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما من أوكلاهوما، مرحبا بك. والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من كاليفورنيا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد جوشوا، استكمال الخطوات التشريعية القادمة المتعلقة بإقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل إحالته للرئيس الأمريكي، إلى أي مدى الأصوات موجودة ليمر هذا المشروع بسلاسة في الغرفتين الشيوخ والنواب؟
3: نعم، أظن أنها خطوة مهمة جدا لأنها آخر عقوبات حقيقية مفروضة على سوريا، والولايات المتحدة رفعت كل العقوبات الأخرى على سوريا، وعندما يسيطر الرئيس على هذه أو يوقع هذه الاتفاقات، وحتى الآن نرى أن الكونغرس لديه إرادة لإجراء هذا التقدم تجاه سوريا، وحينها سنشهد رفع كل العقوبات. ومن فترة قريبة سمعنا الرئيس يتحدث بشكل إيجابي عن رئيس الشرع وقال أن سوريا يجب أن سوريا ستقوم بأداء أفضل من إسرائيل بما يخص لبنان وهكذا.

0: تصريحات، فأنا أظن أن هذا في مصلحة الرئيس السوري.
1: دكتور رضوان مرحبا بك، كيف تستفيد سوريا من هذا المشروع فيما لو أقر، وحسب وجهة نظر الكثيرين منهم السيد جوشوا الآن أنه سيمر وسيتم رفع هذه العقوبات المتعلقة بسوريا، وخاصة موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، علما أن هناك من يقول بأن هذه العقوبات التي رفعت لم ينعكس أي شيء منها الآن يعني على أرض الواقع؟
2: أولا خلال سنوات حكم الأسد الطويلة، يعني الأب والابن أكثر من 60 عاما تقريبا، تعرضت سوريا إلى ترسانة من العقوبات، نعم، خاصة من قبل الجانب الأمريكي، بدءا من عام 1976 وضع سوريا على لائحة الإرهاب مجموعة عقوبات، وأيضا مجموعة عقوبات بسبب دور سوريا في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 2004، وبالتالي أقر الكونغرس في تلك الفترة مشروع محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية. لذلك من المهم الآن، وسوريا الآن تحت يعني فجر جديد وحكومة جديدة، إزالة كل العقبات السابقة ومما خلفها النظام السابق، وخاصة فيما يتعلق بدور النظام السابق في لبنان والبقاء الطويل لهنيك الذي تحول إلى شكل من أشكال الاحتلال العسكري للبنان. ولذلك هذا العقوبات يعني ليس لديه تأثير مباشر فيما يتعلق، لكن هو التخوف إنه ما حدث شيء ما ربما يتم تفعيل هذه القوانين من أجل فرض عقوبات قادمة. لذلك إزالة كل هذه العقوبات، ومما يرسل رسالة إلى المستثمرين خاصة الأمريكيين والأجانب بأن سوريا أصبحت الآن تقريبا نقية،
1: لكن ما زال هناك موجود البند أو العقوبة المتعلقة بتصنيف سوريا أحد الدول الراعية للإرهاب، وهذا الأمر يحتاج إلى تصويت ويحتاج إلى مسار تشريعي وقانوني أيضا في الولايات المتحدة. دكتور رضوان،
2: هذا يحتاج أولا إلى وزير خارجية الأمريكي سوف يقدم تقريره في أن سوريا لم تعد تقوم كدولة راعية للإرهاب، يرفع تقرير هذا إلى الكونغرس الأمريكي وسوف يتم. أنا برأيي الشخصي يعني سوف يتم.
1: هل هناك شيء في القريب؟ يعني هناك جدول زمني للموضوع؟ نعم
2: صحيح، هذا سوف يتم خلال أسابيع قادمة ويرفع بشكل نهائي، وشفنا الخطوة الأولى فيما يتعلق برفع لائحة سوريا من الدول التي تمنع التي تذكرها سنوياً الكونغرس الأمريكي والخارجية الأمريكية، إيران، كوريا الشمالية، هذه أول عام تقريبا لا يتم ذكر سوريا في هذا الإطار.
1: نعم.
2: ولذلك قضية رفع سوريا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب هي قضية وقت برأيي الشخصي.
1: طيب سيد جوشوا، لا أعلم إن كنت تتفق مع الدكتور رضوان يعني برأيه بموضوع رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتبار أنه أيضا يحتاج لمسار تشريعي وتقرير يصدر عن وزير الخارجية الأمريكي كما ذكر الدكتور رضوان. هل تعتقد أن هذا الأمر سيكون أيضا الخطوة الأخيرة التي تريح سوريا من هذه التركة الثقيلة من العقوبات الطويلة بسبب نظام الأسد المخلوع ومن قبله أبوه طبعا؟
3: Yes, I do.
0: نعم أنا أظن بأن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي شجعوا هذه الخطوة، والكونغرس كان يعني تكون قراراته لمصلحة سوريا بالأغلبية، وخاصة بما يخص رفع العقوبات على سوريا. فأنا أظن أن هناك مسير مرن وسلس بهذا الاتجاه، هذا أمر مهم جدا أن نبني أن يكون هناك إرادة جيدة وعلاقة جيدة مع الكونغرس ومع الرئيس ترامب، وهناك إرادة من هؤلاء لإزالة العقوبات، وأيضا هذا شيء يشجع رجال الأعمال أيضا ويشجع أيضا رجال الكونغرس على الاستثمار في سوريا. إذن هناك عمل كبير وقد تم بالفعل داخل الكونغرس، مثل إعطاء التبرعات وأيضا دعم أعضاء الكونغرس.
1: طيب دكتور رضوان، أيضا هناك في هذا القانون مجموعة من الإجراءات كانت أحدها تجميد الأصول السورية. في حال مر هذا المشروع في مجلس النواب والشيوخ، و يعني انتهى القانون المتعلق بمحاسبة سوريا ومحاسبتها أيضا لانتهاكات حقوق الإنسان واستعادة السيادة اللبنانية، يعني عام 2003 و2012 هاتين العقوبتين، هل سيتم الإفراج عن الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة؟ يعني ستسلم الحكومة، لأنه إلى الآن معرفة العقوبات السابقة لم يسلم شيء إلى الحكومة السورية.
2: صحيح سوف يتم، لكن قضيتين رئيسيتين. الأولى أن الأصول السورية هنا يعني ليست كبيرة، وبالتالي يجب أن لا يكون هناك توقعات أنه سوف بمليارات الدولارات وما إلى ذلك.
1: يعني في دولة مثل سوريا هي تحتاج لأي شيء ليس بالتوقعات الكبيرة.
2: يعني القضية الثانية وأعتقد هي الأهم والتي لا يتم الحديث عنها إعلامياً، أن هناك الكثير من الدعاوى التي رفعهم الضحايا الأمريكيين بحق الحكومة السورية. أعتقد عددها 8 قضايا وصلت إلى مرحلة نهائية ما يسمى السيتلمنت، يعني والتي تطالب الحكومة السورية بتعويضات، يعني يبلغ مجموع هذه التعويضات أكثر من 26 مليار دولار. لأنه إذا قامت حماس يعني في عملية عسكرية وأدت إلى قتل مواطنين يهود في إسرائيل، هؤلاء المواطنين اليهود يحملون الجنسية الأمريكية، فالحكومة الأمريكية ملزمة بحصول تعويضات من الحكومة السورية، لأن الحكومة السورية هي التي تؤوي منظمة حماس. نفس الشيء فيما يتعلق بحزب الله، نفس الشيء فيما يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي.
1: لكن هذا الموضوع مرتبط بالنظام المخلوع، هل تتحمل الدولة السورية والنظام ما قام به النظام بهذه التعويضات وفق القانون الأمريكي؟
2: ولذلك هنا مسؤولية الحكومة السورية أن تتعامل من كل قضية من هذه القضايا بشكل منفصل، يعني أن توكل فريق من المحامين وأن تصل إلى تسوية مع الضحايا في هذا الإطار، وأن يكون هناك مرافعة قانونية واضحة أنه ليست مسألة الحكومة السورية الحالية ما قام بها النظام السابق. لكن هذا مسار قضائي وقانوني طويل فيما يتعلق بقضايا يعني التسويات القانونية للضحايا الأمريكيين في هذا الإطار. ووجدنا كيف المملكة العربية السعودية بعد 11 أيلول دخلت في هذا المسار المؤلم بالنسبة للحكومة، وأعتقد بالنسبة للتشريع في الكونغرس الأمريكي. لكن هي قضية سوف تواجه العلاقات السورية الأمريكية على المستوى الرسمي والحكومي والسياسي ربما في الأسابيع والأشهر القادمة.
1: أيضا سيد جوشوا، كيف سينعكس هذا المشروع في حال إقراره يعني على الموضوع الدبلوماسي، العلاقات الدبلوماسية، باعتبار أن أيضا جزء من هذين القانونين للعقوبات كانوا يضعون ضوابط دبلوماسية أو قيودا دبلوماسية، إلى أي مدى سينعكس ذلك على العلاقات السورية الأمريكية والدولية أيضا في السورية الدولية في المرحلة القادمة؟
0: عندما لا يكون هناك أي عقوبات لن يكون هناك أي قيود على أي شركة أجنبية أو أمريكية على القيام بأعمالها في سوريا. مثلا رأينا شيل وشركات النفط الأمريكية دخلت إلى السوق السورية بالفعل. هناك العديد من الشركات لا تشعر بهذه القيود التي تفرضها تلك العقوبات وبدأت تقوم بأعمالها بالفعل في سوريا، ولكن يجب أن يكون هناك ثقة في الحكومة الجديدة. هذا هو العبء الأكبر. هذا هو العائق الأكبر، أن تكون الشركات وأصحاب الرأسمالات يثقون بوضع أموالهم في سوريا، أم أنهم سيخافون من هؤلاء السوريون الأقوياء الذين كان في الماضي تحميهم الحكومة ويسرقون أموالهم. فإذا حكم القانون في سوريا عليه أن يثبت نفسه وأن يكون هناك قضاة عادلون وأن يكون هناك حكم القانون في الدولة، وأن يستطيع أي أحد أن يتحاكم هناك إذا تعرض لمشكلة دون أن يكون هناك وساطات وفساد في الدولة. هذا هو الرعب الأكبر أمام المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في سوريا اليوم عندما يتم رفع العقوبات.
1: طيب سيد جوشوا، بموضوع إجراءات بناء الثقة غير الموضوع القانوني والمحاسبة والقضاء المستقل، ما هي الإجراءات المطلوبة أكثر من الحكومة السورية كي تكون مشجعة للمستثمرين بعد رفع هذه العقوبات؟ والبعض يقول أيضا

0: سبب رفع العقوبات هو بضغوط من الاستثمارات الأمريكية أو الشركات الأمريكية التي ترى في سوريا سوقا واعدة.
1: نعم، العديد من الناس متشوقون يعني للاستثمار في سوريا بسبب موضعها الجغرافي، وخاصة الآن خاصة مع حرب إيران، الكل يريد خط نفط باتجاه سوريا وضخ النفط عن طريق سوريا إلى العراق، الآن يقومون بذلك عن طريق الشاحنات، فهناك الكثير من التوجه نحو الاستثمار في سوريا في أنابيب النفط، في الطرق، في الكهرباء، ولكن عليهم أن يكون لديهم تأكيد من أن قوات الشرطة ستكون مهنية، وخاصة المحاكم ستقوم بمحاكمة المذنب، وأن ما رأيناه في الأسابيع الماضية مع ما يحدث في الشبيحة الذين يتم إطلاق النار عليهم في أحياء دمشق وفي مختلف سوريا، هذه الأمور هي غير مشجعة وهي لا تؤشر على استقرار المجتمع السوري. هذه المواقف هي ما يجب أن يتم السيطرة عليها.
0: يعني تقصد تفعيل مسار العدالة الانتقالية بشكل أفضل وأن لا يتحول الموضوع إلى ثأر، رغم أن الحالات هي قليلة جدا. أنتقل لك دكتور رضوان، إذا سألناك أيضا، من الرابح الأكبر الآن برفع هذه العقوبات؟ هل هم المستثمرون الأجانب وعلى رأسهم الولايات المتحدة، أم الجانب السوري الذي يعاني من ضغوط اقتصادية ومن رغبة بدوران عجلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر على الأقل في هذه المرحلة؟
2: يعني يجب أن يكون لدينا توقعات عملانية، بمعنى أنه رفع العقوبات لا يؤدي إلى جلب الاستثمارات بالملايين أو بمليارات الدولارات إلى سوريا. هناك عملية طويلة ومعقدة فيما يتعلق بناء المؤسسات، فيما يتعلق بإصلاح هيكلية المؤسسات،
0: الشفافية،
2: وخاصة النظام المصرفي.
0: نعم.
2: الشفافية أحد منها، كسب الثقة وما إلى ذلك. إذا لم يتم كل هذه الإجراءات لا نتوقع أنه، بس رفع العقوبات يعني هي رفع الجانب السلبي. يعني كما يقال أنه كان هنا عندما قبل أن تدخل أي شارع هناك لائحة عليها إشارة قف، تم إزالة هذه إشارة قف، وبالتالي يجب الآن تشجيع السيارات إلى الدخول، أن هذا الطريق هو معبد، أن هذا الطريق هو مستوي، وهذا الطريق في نهايته أرباح بالنسبة للاستثمارات، وبالتالي الرابح هو أكيد هي سوريا وبشكل أو بآخر. لكن الحكومة السورية،
0: طب هل فعلا سوريا يعني تعمل كي تستفيد بشكل أفضل من رفع هذه العقوبات؟ هل إلى الآن ما تقوم به من في يعني من موضوع جذب المستثمرين أو الإصلاحات الاقتصادية أو تحول النظام الاقتصادي مشجع مع تعثر مجلس الشعب، مع تعثر العدالة الانتقالية؟ يعني برأيك كيف ترى أن الحكومة السورية تتعامل مع هذا الملف، ملف رفع العقوبات، هل تستثمره بشكل صحيح؟
2: يعني السياسة الاقتصادية للحكومة أنه تريد أن تقوم بإصلاح اقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية. لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ونمو اقتصادي فقط عبر جذب الاستثمارات الأجنبية. الاستثمارات الأجنبية هي كومبلمنت، يعني هي مكمل لعملية النمو الاقتصادي الداخلي. الذي أجده في سوريا، هناك ضعف في الاقتصاد الداخلي بشكل فظيع، يعني ليس هناك انفاق عام بالنسبة للحكومة. يعني شبكة المواصلات الآن بعد مرور عام ونصف من التحرير ما زالت هي نفسها. طرق الموت بين المحافظات السورية المختلفة، سوريا حلب الرقة والرقة يعني ودير الزور، كل هذه المحافظات محافظات معزولة كليا عن النمو الاقتصادي بسبب رفع الأنقاض. إلى الآن كم نسبة رفع العقاد في سوريا؟ يعني لم تتجاوز 4.5%. إذا استمرينا على هذه النسبة من رفع العقاد، ربما نحتاج إلى 25 سنة فقط من أجل رفع العقاد. ليست هناك سياسة اقتصادية تركز على فكرة إعادة الإعمار، جلب الأموال عبر القروض من أجل رفع العقاد، ومن أجل وضع المخططات التنظيمية من أجل رفع الأعمار، رفع العقاد وإعادة الإعمار، والأهم تشجيع السوريين في الخارج، المقيمين في الخارج.
0: نعم.
2: الذين بنوا ثروات في الخارج من أجل عودة، هؤلاء يعني لديهم الأولوية على المستثمرين الخارجيين الذين لن يأتوا إلا بعد شروط محددة يعني تحدثنا عنها.
0: طيب سيد جوشوا، إذا سألناك، هناك أيضا تضارب نوعا ما في التصريحات يعني أو فيما يحدث. مشروع يقدمه أعضاء في مجلس الشيوخ يتعلق برفع العقوبات المتعلقة بما قامت به سوريا في لبنان وإعادة السيادة لبنان والمحاسبة لسوريا. في الوقت ذاته الرئيس ترامب يصرح أكثر من مرة بأنه ربما سوريا هي التي تحل مشكلة حزب الله في لبنان. يعني هل هناك منطق في هذا الأمر أم أن الأمرين منفصلين بشكل تماما باعتبار أن ما حدث في عهد النظام المخلوع كان اعتداء على السيادة اللبنانية ومتكررا والآن الموضوع مختلف باعتبار أن أيضا رئيس الشرع لم يقبل أو صرح بأنه لا نية لسوريا التدخل في لبنان؟
1: أنا أظن أن طلب الرئيس ترامب أن سوريا بإمكانها أن تحل مشاكل لبنان، أنا لا أظن أنه كان جاداً ولم يأخذ أحد هذا الاقتراح بجدية. أظن أن الرئيس كان يستخدم هذه العبارة كانتقاد لإسرائيل. رأينا أن الرئيس فنس كان قبل دقائق أو قبل ساعات عفواً كان ينتقد إسرائيل بشكل كبير. كان الرئيس يحاول أن يمرر صفقته، ولا أظن أن هذا سينعكس عملياً على سوريا، ولا أظن أن رئيس الإدارة الأمريكية سيتوقع حقاً من سوريا أن تتدخل في لبنان. من الواضح أن سوريا لديها الآن جيش ضعيف، وهذا آخر شيء قد يحدث. هذا كان فقط موجه لانتقاد إسرائيل. حتى الآن سوريا قامت.
0: طب إذا سألناك أيضا يعني في ظل ما يحدث الآن من موضوع رفع العقوبات والتشجيع للاستثمار في سوريا وما تحدث عنه من تحديات وواجبات يجب أن تقوم بها الحكومة السورية، ما هي الخطوة القادمة التي من الممكن أن تدعم بها الولايات المتحدة بمؤسساتها المختلفة، بيت الأبيض، كونغرس، بنتاغون، تدعم الحكومة السورية لتقوم بهذه الإجراءات وبالتالي تحل كل المشاكل وتكون فعلا نقطة استقرار في المنطقة؟
1: أولا سوريا عليها أن يكون هناك لديها مجلس شعب يتمتع بسلطة حقيقية وأن يكون لديها نظام قضائي محترم. هذان عنصران أساسيان للعاصمة واشنطن حتى تثق بسوريا. أما بالنسبة للمستثمرون الذين يرغبون بالاستثمار في سوريا هم يرون خطورة كبيرة، فما على الولايات المتحدة أن تقوم به. أنا لا أتوقع أن الولايات المتحدة ستستثمر كدولة أموالها في سوريا، ولكن أظن أنها ستفتح الطريق أمام الأموال من السعودية، من تركيا، من الأغنياء الأمريكان في سوريا أن يستثمروا في سوريا. سوريا عليها أن تبني نفسها بنفسها، وهذا طريق صعب. وكما رأينا فإن معدل الناتج المحلي السوري صغير وهو حوالي 20 مليار دولار، وبالمقابل هناك ضرر ودمار من الحرب بقيمة 200 مليار دولار، فهناك فرق كبير. ولذلك كما ترون فإن الحكومة السورية تقدم وتدعو المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوريا، وهذا سيسرع لهم وتسهل لهم الأمور، تسهل لهم شراء الأراضي وتقدم لهم كل الأذونات اللازمة للاستثمار، وهذا سوف يؤثر أيضا على بعض السوريين لأنهم سيرون أن كل الأموال تتدفق باتجاه أصحاب رؤوس الأموال الكبرى، وهذا سيخلق بعض التوتر في المجتمع السوري. وكما رأينا لأن الفقراء الذين ليس لديهم أموال سينظرون إلى الحكومة وسيريدون منها أن تساعدهم ماليا وأن تساعدهم في إعادة بناء بيوتهم، ولكن الدولة حاليا فقيرة ولا تستطيع القيام بذلك. هي بحاجة، هناك حاجة من الشعب السوري أن يؤمن بدولته بأنها ستساعده في المستقبل.
0: دكتور رضوان، أيضا نسأل ليس فقط عن الإجراءات وكيف تستثمر الحكومة السورية لرفع هذه العقوبات، بل نسأل كيف سينعكس هذا الأمر فيما لو لم تستطع الحكومة السورية الاستثمار في هذه الامتيازات المتعلقة برفع العقوبات وإعادة سوريا إلى الخارطة الدولية إن لم تتصرف بشكل مناسب، خاصة على يعني على المستوى السياسي؟ هل سيكون هناك عواقب؟ يعني الولايات المتحدة لم تتبع مع سوريا مبدأ العصا والجزرة، بل قدمت كل شيء دون أن تنتظر خطوات بالمقابل يعني بشكل مسبق.
2: يعني الاستثمارات هي قضية مسار طويل، والاستثمارات لا تتعلق فقط على المستوى الاقتصادي.
0: أنا أتحدث تماماً، أنا لا أتحدث عن الجانب الاقتصادي، أتحدث عن الانعكاسات السياسية المتعلقة بسوريا.
2: تماماً، هذا هو يعني إعادة تموضع سوريا على الخريطة الدولية. الآن كدولة طبيعية ليس لديها عقوبات، دولة لديها علاقات ممتازة مع الحكومة الأمريكية، وبالتالي هذا يفتح المجال لاستثمارات ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تبادل بين الدولتين. كل هذا سوف يلعب دور رئيسي في إزالة كل هذه القوانين التي تحد تقريباً من تحسين العلاقات السورية الأمريكية. يجب أن نحن نفكر على المستوى، على المدار البعيد، على مستوى الجيل القادم والذي بعده والذي بعده. كيف يمكن أن يستفيد من السوق الأمريكية، وكيف أن يستفيد السوريون الأمريكيون الموجودين على الأراضي الأمريكية الآن من تحسين هذه العلاقات من أجل نقل خبراتهم واستثماراتهم إلى الأرض السورية التي هي بحاجة إلى كل هذه الاستثمارات. يعني سوريا الآن بلد فقير، ليس فقط على المستوى المادي، على مستوى الخبرات، على مستوى الكفاءات الحكومية، على مستوى الأفكار، حتى على مستوى رواد الأعمال، الأفكار الاقتصادية. وبالتالي تحتاج إلى سوريا الآن أن تكون ورشة عمل ترحب بكل هذه الأفكار من أجل يعني تحقيق نمو اقتصادي. سوريا للأسف العام الماضي يعني لم تحقق نسبة نمو سوى 0.5%، وبالتالي الآن دورها كبير أن تحقق نسبة نمو مرتفعة حتى تستطيع أن تلبي هذه التطلعات الكبيرة بالنسبة للسوريين.
0: يعني هل تستطيع أن تقوم سوريا بجلب الاستثمارات و يعني تطوير الدولة اقتصاديا دون إصلاحات سياسية حقيقية؟ هل يعني رفع العقوبات فقط ينعكس على الجانب الاقتصادي؟ هذا ما كنت أريد أن أسمع منك، يعني موضوع الجانب السياسي ليس فقط بالعلاقات مع الولايات المتحدة، بل بالعلاقات داخل سوريا المتعلقة بكل الجوانب السياسية، مجلس الشعب، المناصب، كل ما يحدث داخل سوريا.
2: يعني بناء المؤسسات، إعادة بناء المؤسسات السورية هي مسألة في غاية الأهمية، وبالتالي الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، والأهم شكل النظام السياسي الذي تحدثنا عنه كثيرا من خلال شاشة تلفزيون سوريا. إذا لم يكن هناك يعني اتفاق السوريين واتفاق على المستوى السياسي والاجتماعي والانتخابي على شكل النظام السياسي القادم، ربما يفتح الباب لاضطرابات سياسية لا سمح الله أو أو أو اقتصادية. لذلك شكل النظام السياسي الذي يقود إلى إصلاح المؤسسات الخربة والبيروقراطية القاتلة التي بناها نظام الأسد إلى بمؤسسات ذات كفاءة ومهنية أكبر تستطيع أن تحقق الخدمة الأفضل للمواطنين السوريين.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي من الولايات المتحدة، الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من كاليفورنيا، وشكرا للسيد جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، كنت معنا من أوكلاهوما. في محورنا الأخير سنبحث تفاصيل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتداعيات الاتفاق بين البلدين على المنطقة والعالم.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي بفرنسا، في حين وقع نظيره الإيراني بدوره على نسخة أخرى من المذكرة. وقال ترامب خلال توقيعه المذكرة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأمر لم يكن سهلاً، في إشارة منه إلى صعوبة المفاوضات التي جرت بين الطرفين.
1: في مشهد لافت من قصر فرساي في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بسجكيان بشكل منفصل مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين بعد شهر من المواجهات التي هزت أسواق الطاقة وأشعلت سماء المنطقة. وخلال مراسم التوقيع وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً، في إشارة إلى تعقيد المفاوضات. وتنص المذكرة على وقف الحرب على جميع الجبهات، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع إمكانية التمديد وسط ترتيبات تشمل رفع القيود البحرية عن إيران وضمان حرية الملاحة وبحث آليات إدارة مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بعدم حيازة أسلحة

0: بعودة تدريجية لاستقرار أسواق الطاقة بعد فترة من الاضطراب وارتفاع الأسعار، في حين تقف الدول النامية في عين ارتدادات الحدث، إذ تشير تقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوترات وإغلاق مضيق هرمز دفع بنحو 20 مليون شخص إضافي نحو الفقر، في حين يواجه ملايين آخرون خطر انعدام الأمن الغذائي مع ضغوط واضحة على قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد، رغم أن التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي بقي محدودا نسبيا. وبين آمال التهدئة ومخاوف التداعيات، يبقى نجاح الاتفاق مرهوناً بترجمة بنوده على الأرض على مدى 60 يوماً من المفاوضات المرتقبة لمناقشات الملفات العالقة.
1: نناقش هذا الموضوع مع السيد ريتشارد ويت، الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري في مؤسسة ويكستراد من واشنطن. مرحبا بك سيد ريتشارد. إذا سألنا وفق البنود 14 التي نشرت المتعلقة بمذكرة التفاهم، إلى أي مدى حققت واشنطن أو تحديدا ترامب مكاسب من هذا أو من هذه الحرب؟
2: Well, they did weaken Iran's conventional military capacity.
3: بالنسبة لقدرات إيران في قواتها الجوية قد دمرت بشكل كبير، وأيضا كان هناك خسائر أخرى للجيش الإيراني. هذا حقيقة الإنجاز الأكبر. لم يقوموا بتغيير الحكومة حقيقة، ولم يحققوا تقدما بما يخص المسألة النووية، فهناك بعض الشكوك حول مستقبل العلاقات. ما سيحدث؟ كيف ستكون العلاقات مع إيران أو علاقات إيران مع الدول الأخرى والمجموعات الوسيطة الأخرى وغيرها؟ فإذا حاليا من الصعب أن نرى إنجازات كبيرة، ولكن قد نرى ذلك في الأيام الستين القادمة.
1: أيضا انضم لنا الدكتور علي الهيل، الأكاديمي والمحلل السياسي من الدوحة. مرحبا بك يا دكتور علي. فعلا هذه المذكرة ببنودها تطرح سؤالا كبيرا، كيف ستكون علاقة إيران مع دول الجوار في المرحلة القادمة، خاصة مع موضوع الحديث عن إعادة الإعمار والتعهد ب 300 مليار دولار لإيران والتفاهم مع دول الجوار حول ذلك؟ وفي هذه الحرب أكثر من تضرر في هذه الحرب هي الدول العربية التي قصفت من قبل الجانب الإيراني.
4: ليس فقط من قبل الجانب الإيراني، من قبل الجانب الصهيوني كذلك.
1: نعم.
4: لكي يتم إلقاء اللوم على إيران، صحيح أن إيران هاجمت دول الخليج كردة فعل للهجوم الأمريكي الصهيوني الغادر عليها رغم نجاح المفاوضات الأخيرة في فيينا، وهذا ما صرح به بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني الذي قال بالحرف الواحد إن مفاوضات فيينا بين الجانبين الأمريكي والإيراني قد حققت اختراقا كبيرا. ما هو ذلك الاختراق الكبير؟ موافقة إيران على تأجيل تخصيب اليورانيوم من 4 إلى 5 سنوات، وذلك ما كانت تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية حينئذ. ورغم ذلك شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجومها المباغت والغادر على إيران. صحيح أن إيران تعرف تماما أين تقع القواعد الأمريكية، وكان يجب أن تقصف القواعد الأمريكية وحدها، لا أن تقصف مخازن المياه والسيفل انفراستراكتشر والبنى التحتية المدنية التي يعيش عليها ويعتاش منها الشعوب الخليجية.

0: كان يمكن لإيران أن توفر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي قصفت بها المنشآت المدنية الخليجية.
1: طيب كيف ستكون العلاقة بعد كل هذه
0: المدنية الخليجية
1: بعد كل هذا بين إيران ودول الخليج
0: على إسرائيل بدلا ما أن تلقيها
1: تماماً
0: على دول الخليج العربي؟
1: كيف ستكون العلاقة مع دول الخليج العربي بعد هذه المذكرة؟
0: لا يملك النهر تغييرا لمجراه. إيران جار ونحن لا نختار جيراننا. على مدى أكثر من 3000 سنة لا بد ولا مناص من أن يعيش ويتعلم الخليجيون والإيرانيون كيف يعيشون مع بعضهم البعض حتى لو
1: لكن الخليج لم البعض. يعني لكن دول الخليج ودول المنطقة لم تؤذي إيران، الأذى كان فقط من الجانب الإيراني، ليس فقط في هذه الحرب، ونستطيع أن نسرد ما قامت به الإيران في المنطقة وفي الشرق الأوسط. بكل الأحوال أعود مرة أخرى سيد ريتشارد، إذا سألناك الآن وفق البنود أيضا الموضوع الذي لم يكن واضحا جدا حول موضوع النووي واليورانيوم المخصب تحديدا، بهذه النقطة إلى أي مدى من الممكن المفاوضات 60 يوم أن تعطي نتائج مرضية للجانب الأمريكي وفعلا تنهي برنامج إيران النووي؟
2: نعم قد تنجح بوضع حد لهذا الأمر ولكن ليس محددا بعد. لا يوجد هناك تفاصيل حول ما سيحدث مع اليورانيوم المخصب بالفعل وكم من التخصيب بإمكان لإيران أن تقوم به في المستقبل. هناك تصريحات متعارضة من الجانبين الأمريكي والإيراني. من الواضح أن هناك بعض الالتزامات الشفهية حسب الرئيس ترامب قام بها الإيرانيون، ولكن على الورق أظن أن هذا سيستغرق وقتا أطول من 60 يوما بكثير. كما نعرف في 2015 كان هناك محادثات نووية أخذت أشهرا طويلة، 16 شهر تقريبا، و كان هناك قضايا أخرى أيضا يتعاملوا معها، فأظن أنها ستتطلب بعض الوقت، ولكن مدة 60 يوم هي ليست حدا نهائيا، هي مدة قابلة للتمديد. هم قاموا بالتوقيع عليها وأظن أنهم سيستمرون بإضافة 60 يوما بعد أخرى حتى يتوصلون لاتفاقية.
1: أيضا سيد ريتشارد في نقطة أخرى، موضوع البند السابع أعتقد ترتيبه ربما جاء في هذه الاتفاقية المتعلق بالإفراج عن الأموال، هل هناك آلية محددة لهذا الموضوع؟ يعني يجب أن يعمل عليها.
2: أيضا هذا الأمر غير واضح. الفكرة العامة بأن الإيرانيين سيقومون بشيء تريده الولايات المتحدة، والولايات المتحدة بالمقابل سوف تزيل بعض العقوبات ثم تطلق أو سراح بعض الأموال المجمدة. إذن خطوة مقابلها خطوة، خطوة تليها أخرى، ولكن إلى أي حدد سوف تصل إيران في كل خطوة؟ هل سنصل إلى الخطوة التي يطلق فيها سراح الأموال الإيرانية؟ هذا أمر غير واضح. أيضا هناك 300 استثمارات بقيمة 300 مليار دولار، ونحن لا نعرف كيف سيتم حل هذا الأمر. أيضا من سيدفع هذا؟
1: نعم.
2: وما سيحدث إذا حصل شيء يشبه الاتفاق الذي حدث في 2015؟
1: نعم.
2: هناك العديد من الأمور غير الواضحة.
1: نعم دكتور علي، كنت سألتك منذ قليل عن موضوع البند المتعلق بإعادة الإعمار وتحديد مبلغ 300 مليار دولار والتفاهم مع الشركاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تحديدا دول الجوار لإيران حول هذا الموضوع، لو تجاوبني على هذه النقطة، هل من الممكن أن تدفع دول الخليج شيء متعلق بإعادة الإعمار بإيران؟ أيضا بالإفراج عن الأموال، يعني سمعنا من خلال التحليلات أن قطر هي المسؤولة عن الملف الاقتصادي المتعلق بكل شيء، تفاصيل وكل التفاصيل المتعلقة في الاتفاق اقتصاديا، إلى أي مدى من الممكن أن تكون فعلا قطر مساهمة بهذا الملف؟ صحيح باكستان الراعية، لكن قطر، السعودية وتركيا لها دور أيضا بهذا الاتفاق.
0: سأجيبك على هذا السؤال، ولكن دعيني أقول تفضل. إن أهم ما في مذكرة التفاهم هذه أن إسرائيل الكبرى انتهى مشروعها، وأن الاستحواذ على الأراضي بين النيل والفرات لم يعد قائما، وأن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في مذكرة الاتفاق هذه. الآن بالنسبة لما قاله جي دي فانس وصرح به نائب الرئيس الأمريكي بأن ثمة تعليمات لدول الخليج بأن تدفع 300 مليار دولار لإيران، وبعدها بساعات قال أمير موسوي إن تعليمات أمريكية بأن تدفع دول الخليج 300 مليار دولار كوجبة أولى إلى أن يصل المبلغ إلى تريليون دولار. السؤال، لماذا تدفع دول الخليج لإعمار إيران؟ الذي يجب أن يدفع فاتورة الحرب هذه بالكامل هي إسرائيل، لأن إسرائيل كما يقول جو كنت الذي استقال من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكما يقول جون مرشيمر، وأنا في حياتي لم أرى ولم أسمع هذا الإجماع من كبار المحللين الأمريكيين ضد بنيامين نتنياهو وضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الحرب هي حرب بنيامين نتنياهو، فلماذا لا يدفع بنيامين نتنياهو كامل فاتورة هذه الحرب؟ وإذا كان على دول الخليج أن تدفع لإيران، على إيران أيضا أن تدفع عن الأضرار التي ألحقتها بدول الخليج العربي، وعلى إسرائيل أن تدفع الأضرار التي ارتكبتها بعد الهجوم في سبتمبر الماضي على دولة قطر. وعلى إثر ذلك الهجوم لو تذكرين قال سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وكأنه يقرأ في الغيب، قال إن بنيامين نتنياهو يحلم بأن يجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ صهيونية، وبالفعل سيظل يحلم، لأن هذه مذكرة الاتفاق وعدت كل أحلام بنيامين نتنياهو وكل أحزام وكل أحلام مايك هكبي السفير الأمريكي في تل أبيب، وكل أحلام الحزب القومي المسيحي في واشنطن والمتشددين والفاشيين، سواء في الكيان الصهيوني أو في الغرب وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، وبالنسبة يعني لدور قطر والسعودية وتركيا، لكن قطر تحديدا بالجانب الاقتصادي من الإفراج عن الأموال، هل من الممكن أن تكون قطر هي المشرفة على الإفراج عن الأموال بخطوة مقابل خطوة، وتحديدا أن يتم الإفراج عن الأموال لتسديد الاحتياجات الإنسانية للداخل الإيراني؟ هل من الممكن أن تلعب هذا الدور؟
0: الأهم من كل ذلك أن دولة قطر كانت هي وراء مذكرة التفاهم، هي التي توسطت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن قطر لديها كلمة إجماع في الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إدارة الرئيس الأمريكي ولدى الإيرانيين، ولذلك دولة قطر تمكنت من سد الفجوات بين الإيرانيين والأمريكيين، وبذكاء دبلوماسي بارع استطاعت أن تهمش إسرائيل وأن تلحق بإسرائيل هزيمة دبلوماسية مدوية بعد الهزيمة العسكرية المدوية التي لحقتها من قبل إيران وهي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن حسب معايير الحروب التكنولوجية الحديثة فإن إيران هي المنتصرة في هذه الحرب. وهذا ليس كلامي، هذا كلام جون مرشيمر وكلام كبار المحللين الأمريكيين الذين كلهم أجمعوا على أن أمريكا وإسرائيل منيتا بهزيمة عسكرية استراتيجية في مضيق هرمز، ونتيجة احتفاظ إيران بالخمسمائة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب واستمرارية إسرائيل واستمرارية إيران حتى آخر يوم في حرب الأربعين يوما وبإمطارها إسرائيل بالصواريخ البالستية، وأيضا إصلاح إيران لكل منصات الصواريخ التي تم تدميرها، لدرجة أن الأمريكيون أن الأمريكيين أنفسهم يقولون إن إيران أصبحت الآن في هذه المرحلة أقوى مما كانت عليه قبل حرب الأربعين يوما. وأما بالنسبة للأموال المجمدة التي تحتفظ بها قطر بناء على تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإن هذه الأموال سيتم الإفراج عنها في بند معين من البنود 14 التي نشرتها بالمناسبة CNN اليوم، لأن قبل ذلك كنا لا نعرف إلا شيئين.
1: نعم نعم.
0: فتح مضيق هرمز ورفع الحصار،
1: يعني إلى الآن أصلا ليس هناك نشر رسمي من قبل الجهات الرسمية لهذه الاتفاقية، وربما لا تنشر. نعم. طيب اسمح لي سيد، اسمح لي دكتور علي، اسمح لي دكتور علي لو سمحت. سيد ريتشارد، هل تتفق مع السيد علي بأن من فاز بهذه الحرب هي إيران وليس إسرائيل، باعتبار أن وليس أمريكا، باعتبار أن الولايات المتحدة لم تحقق كل ما تريده، بخلاف التصريحات الأمريكية لترامب تحديدا الذي يقول أننا وصلنا إلى اتفاق ممتاز وحققنا كل المطالب، هل تتفق بأن إيران هي الرابح الأكبر كانت، أم أن هذا الأمر غير واقعي خاصة مع ما تم تدميره من قدرات عسكرية لإيران وقتل القيادات الصف الأول والثاني والثالث في إيران أيضا في هذه الحرب؟ تفضل.
3: Right. I, you know, obviously everybody lost.
2: حقيقة من الواضح أن الجميع خسر، بمعنى أن الجيش الإيراني أصبح أضعف، دول الخليج أيضا عانت من أضرار لاقتصاداتهم، وأيضا إسرائيل نرى ما فعلته في لبنان، وأيضا الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها في خلق حكومة إيرانية صديقة لها. حقيقة لم يربح أحد ولم يصل أحد إلى هدفه. أنا لا أتفق بفكرة أن الجيش الإيراني أصبح أضعف، ولكن من الناحية الدبلوماسية هي الآن بموقع أقوى، لأن النظام الآن والجيش الآن يواجه تهديدا أقوى، وهو حقيقة كابوس بالنسبة لهم أنهم دخلوا في حرب مع الولايات المتحدة وخرجوا منها ونجوا منها. إذن أي شيء غير ذلك هو أقل تهديدا لهم، والآن هم يسيطرون على مضيق هرمز وأيضا يسيطرون على المنطقة، والولايات المتحدة لم تستطع منع ذلك. إذن ما أود أن أقوله أن إيران سيكون موقعها أفضل في المستقبل عما كانت عليه في بداية السنة.
1: كيف سيكون أفضل سيد ريتشارد؟ كيف سيكون أفضل موقعها، وكيف تتعامل مع دول المنطقة؟ دول المنطقة أصبحت تتخوف بأن بين إسرائيل وإيران ستعاني أكثر الآن، خاصة مع يعني ما قامت به إيران بأنها استطاعت أن تبقى كل هذه الفترة ولم تحقق كل الشروط التي طلبت منها.
2: نعم، الإيرانيون بوضوح الآن يحاولون أن يكونوا القوى المسيطرة في منطقة الخليج، يحاولون أن يجبرون الدول الأخرى في دول الخليج على أن يقوموا بما هم يريدونه، بتقليل القوات الأمريكية، دفع رسوم وغيرها من الأمور، وهذا سيتطلب من دول الخليج ومن إسرائيل مدة معينة للتعافي من هذه الأمور. أظن أن دول الخليج ستتطلع بسرعة إلى فتح طرق التصدير بطرق مختلفة عن مضيق هرمز عبر سوريا وغيرها، قد يكونون على تطوير هذه الطرق الجديدة في السنوات القادمة، مما سيضعف قوة إيران. أما الإسرائيليون لديهم الآن علاقة أسوأ مع دول الخليج عما كانت عليه الأمور من قبل. فإذا الولايات المتحدة الآن تنسحب بشكل كامل من الشرق الأوسط أو ربما تقوم بتعديل دورها. هذا ليس واضح الآن كيف سيكون دور الولايات المتحدة في المستقبل. هذا هو ما يحدث الآن.
1: دكتور علي، إذا سألناك أيضا، هل ضمن البنود التي وضعت أي شيء يحمي المنطقة من الانفجار مرة أخرى، باعتبار أن هذا الاتفاق أو هذه مذكرة التفاهم بالأحرى فيها بنود يجب أن تناقش وتفاوض عليها خلال 60 يوما، ربما تصطدم بعوائق لا تنفذ، إضافة إلى أنه بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب أو ربما يتم نقض هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة التفاهم من أحد الأطراف لأنها غير ملزمة للدولتين كدولتين، لا يوجد بند يلزم الدولتين؟
0: سيدتي، ثمة مثل إنجليزي يقول Don't count your eggs before they hatch، لا تحسب بيضك إلا بعد أن يفقس بالكامل.
1: نعم،
0: يعني اليوم نحن البيض الإيراني، البيض السياسي الإيراني والأمريكي لم يفقس بالكامل، علينا أن ننتظر ليوم الغد والتوقيع على المذكرة. والرئيس الأمريكي صرح بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم رفع الحصار عن الموانئ الأمريكية ومضيق هرمز والسفن الإيرانية المحملة بالنفط والغاز. وبين البنود 14 ليست ثمة ضمانات في واقع الأمر لتماسك هذه مذكرة التفاهم. علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث. ولكن أريد أن أنبه إلى حقيقة مهمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية بكل صراحة لا تحمي حلفائها في المنطقة العربية. أعطيك مثالا بسيطا، في الرئاسة الأولى، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي ضربت بجيج وخريص من منشآت رامكو، ونزل الإنتاج الغاز والنفط إلى ما دون 50%، ومع أن الحوثيين هم الذين ضربوا بجيك وخريس، والرئيس الأمريكي وأمريكا تدرك ذلك جيدا، حتى لم يكلف نفسه الرئيس دونالد ترامب أن ينتقد الحوثيين.
1: إذن يعني دول الخليج بعدما حدث في السنوات الماضية فقدوا الثقة، خاصة بعد الحرب الأخيرة فقدوا الثقة بالولايات المتحدة أو ضعفت الثقة المتحدة.
0: عندما طارت الصواريخ البالستية الإيرانية قبل أقل من أسبوع لضرب إيران بعد حادثة الطائرة المروحية الأباتشي، تعرضت الصواريخ الأمريكية للصواريخ الإيرانية حماية لإسرائيل، ولكن الصواريخ الإيرانية التي نزلت على دول الخليج العربي لم تحرك إزاءها الولايات المتحدة ساكنا. هذا يعطينا دليلا ساطعا على ما قاله سكوت ريتر بأن الولايات المتحدة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي ليس لها حلفاء، وإنما لها subject nations، يعني الدول خاضعة لها.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما الدكتور علي الهيل الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من الدوحة. شكرا للسيد ريتشارد ويدز الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري في مؤسسة ويكي ستراد، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، نهاية برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية، ودمتم برعاية الله.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين

المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمى أكثر من بضعة شهور إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمى أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمى خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

0: صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع بحي الدويلعة في دمشق، والعمليات تأتي ضمن سلسلة عمليات أمنية متفرقة تنفذها وزارة الداخلية. منظمة أوكسفام تقول إن فيضان نهر الفرات بدير الزور خلف أضراراً زراعية واسعة، وتتحدث عن فقدان معظم المزارعين دخلهم كلياً أو جزئياً. إعادة تفعيل قسم السجل المدني في مدينة عفرين شمالي حلب بعد توقف ل14 عاماً، والهدف إنجاز معاملات المدنيين داخل المنطقة. سويسرا تعلن إلغاء المحادثات المقررة اليوم بين واشنطن وطهران، وترامب يتوقع وقفاً كاملاً لإطلاق النار على جميع الجبهات قريباً. أهلا بكم في التفاصيل. أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بقيام قوى الأمن الداخلي بالقبض على اللواء في عهد النظام المخلوع حميدان العرسان من حي دويلعة في دمشق. ويعتبر حميدان العرسان مؤسس الدفاع الوطني في دير الزور زمن حكم النظام المخلوع، ويأتي الاعتقال في إطار عمليات أمنية متفرقة لوزارة الداخلية نفذت في عدة محافظات، حيث أفاد مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا بأن الأجهزة الأمنية قبضت على 10 من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. أهلا بك معنا ماريت. ماريت، حدثينا أكثر عن هذه العمليات الأمنية التي تجري في حق فلول النظام المخلوع.
1: نعم كاترين، طبعا بشأن عملية إلقاء القبض على اللواء حميدان العرسان، إلى حد هذه اللحظة لا يوجد تصريحات رسمية من قبل وزارة

0: وزارة الداخلية، لكن بحسب المصادر الخاصة لتلفزيون سوريا والتي قالت أو التي أفادت بأن هذه العملية الأمنية نفذتها وحدات الأمن الداخلي يوم أمس في حي لدويل عابدي مشق، والتي أسفرت عن إلقاء القبض عن أو على اللواء حميدان العرسان. أيضا كاترين، هناك بعض المعلومات والتي ننتظر تأكيدها من وزارة الداخلية تقول بأن عملية اعتقال اللواء حميدان العرسان كانت بنفس عملية إلقاء القبض أيضا على اللواء عبد السرحان العلي. طبعا كاترين، ومن المعروف عن اللواء حميدان العرسان في أيام النظام البائد أنه هو مؤسس ميليشيا الدفاع الوطني في محافظة دير الزور. أيضا والمعروف أن أحد أبناء هذا اللواء هو بسام حميدان العرسان، وهو كان ضابط برتبة مقدم، وهو رئيس مكتب العشائر في الأمن الوطني، وهو كان المسؤول الأول عن حواجز عسكرية على طريق محافظة الرقة. أيضا بحسب السيرة لهذا اللواء أو أحد أبناء حميدان العرسان، هو كان يخدم في اللواء الذي في عام 2012 قام بقمع أو تم تكليفه بقمع مظاهرات مدينة حرستا ودوما في محافظة ريف دمشق. أيضا استولى على أكثر من 150 دونم من الأراضي الزراعية لتعود ملكيتها لمهجرين خارج البلاد من عدة بلدات في ريف دير الزور الشرقي، يعني أيضا متورط في انتهاكات بحق الشعب السوري. طبعا تأتي هذه العملية بعد عملية أمنية أيضا واسعة تم تنفيذها من قبل قوى الأمن الداخلي، والتي أسفرت عن إلقاء القبض عن 10 عناصر من فلول النظام المخلوع في عدة محافظات متفرقة، أيضا بالتزامن مع بدء فتح ملفات التحقيق فيما يتعلق بمشفى تشرين العسكري وما حدث من انتهاكات وجرائم داخل هذه المشفى على أيام النظام المخلوع. طبعا تأتي هذه التحقيقات وهذه العمليات الأمنية التي تنفذ بين من قبل وحدات الأمن الداخلي، وأيضا فتح ملفات التحقيقات من قبل وزارة العدل، جميعها تأتي ضمن عمليات أمنية تستهدف إلقاء القبض ومحاسبة أزلام النظام البائد المتورطين في انتهاكات بحق الشعب السوري في مسار تحقيق العدالة الانتقالية.
1: شكرا جزيلا لك مارييتا عبيد، كنت معنا من دمشق. أعلن النائب العام حسان التربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية. وقال التربة إن وزارة العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، مؤكدا أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين لملاحقة كل من تور أو يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لمنع المغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. وأضاف أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الانتربول والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري. كما أكد التربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم مسار العدالة الانتقالية. أعلن نائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي تعرض عناصر من الفرقة 60 في الجيش إلى كمين أسفر عن إصابة 12 إصابة بين خفيفة ومتوسطة. وأوضح الهلالي أن الجهات المعنية شرعت بفتح التحقيق الجنائي والاستخباري الموسع في حين زار وفد من قيادة الفرقة المصابين في المشفى للاطمئنان على أحوالهم الصحية، مؤكدا أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر

قصد الأمان في كل أجزاء المحافظة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لأكثر من 6500 محتجز كانوا لدى قسد والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 تحت ذريعة الاشتباه بالانتماء لداعش. وأوضحت الشبكة أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري بينهم عشرات الأطفال واليافعين. وأكدت الشبكة أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين ولا تعفي أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان، مطالبة كلا من قسد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسارات العدالة الانتقالية.

التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي بباريس ضمن جولة دبلوماسية أوروبية. وبحسب شبكة روداو، فقد بحث عبدي وإلهام أحمد مع مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري والعلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية. كما تناولت اللقاءات استكمال النقاشات المتعلقة بملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الجانبين. رحب مجلس الأمن القومي التركي بالتقدم المحرز في إرساء السلام والاستقرار في سوريا، مؤكدا دعمه لتعزيز وحدتها وسلامتها. وأكد المجلس دعمه الجهود الرامية لتعزيز التنمية في سوريا، وقال إن الممارسات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية تؤثر سلبا على جهود السلام في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء إصرار الحكومة الإسرائيلية على تجاهل القيم الإنسانية العالمية والقانون الدولي. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطاً أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة المتوقعة ستجري عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حالياً بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن هناك ضغطاً أمريكياً على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع

0: في أراض مزروعة بالقمح في منطقة جبكاس بريف حلب الجنوبي. وبحسب مراسلنا فقد التهم الحريق نحو 20 هكتارا من محصول القمح قبل تمكن الفرق من إخماده خلال 45 دقيقة. ويحذر الدفاع المدني بشكل متواصل من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ويدعو إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات للحد من الحرائق في الأراضي الزراعية. أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه في الحسكة ل12 حريقا في مناطق متفرقة، وتمكن من السيطرة عليها ومنع امتدادها، واقتصرت الأضرار على الماديات. توزعت الحرائق على أراض زراعية مزروعة بالقمح والشعير وأراض محصودة، إضافة إلى حرائق أعشاب وأشواك في مناطق منها الصالحية وتل براك واليعربية. هذا وتستمر فرق الدفاع بالتأكيد على أهمية عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات لتفادي الحرائق التي تلتهم الأراضي الزراعية. كشف تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضرارا زراعية واسعة طالت نحو 20500 دونم. وأوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو جزئيا، في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة غمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحب. كما وأشار التقرير إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد، ما تسبب في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها، لافتة إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 63% رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. استجابت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة لبلاغ عن غرق شابين أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الغانم العلي في الريف الجنوبي، حيث تمكنت من انتشال أحدهما في حين تتواصل عمليات البحث عن الآخر المفقود. وفي حادثات منفصلة انتشلت فرق الدفاع المدني في دير الزور جثمان فتى توفي غرقا أثناء السباحة في قناة ري ببلدة محسن ونقلته إلى المشفى الوطني. وجددت فرق الدفاع المدني تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواق والسدود، مؤكدة أنها غير صالحة وخطرة، مع التشديد على ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ السريع عن أي حالة غرق. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، منظمة أوكسفام تحدثت عن حجم الأضرار الزراعية التي لحقت المحصول بعد فيضان نهر الفرات، حدثنا كيف انعكس ذلك على حال المزارعين.
1: خير لك كاترين ولمشاهدينا الكرام، المشكلة كبيرة جدا حقيقة، ولم تقتصر آثار الفيضانات الأخيرة في محافظة دير الزور على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات المي والطرق، بل امتدت ل يعني تصيب القطاع الزراعي بخسائر كبيره جدا في توقيت يعد من اكثر اوقات السنه حساسيه بالنسبه للفلاحين. ذروه الحصاد، فمع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وايضا غمر مساحات واسعه من الاراضي الزراعيه، وجد مئات المزارعين في محافظه دير الزور انفسهم امام موسم ضائع. يعني المشكله كبيره جدا بالكامل بعد اشهر طويله من العمل والانتظار. مديرية الزراعة يعني بحسب مديرية الزراعة قالت أن أكثر من 20,000 دونم من الأراضي الزراعية تعرضت لأضرار كبيرة، بعضها دمر بشكل كامل، غمرته المياه بشكل كامل لفترات طويلة، وبعضها يعني دمر بشكل جزئي. بعض الفلاحين، نحن رصدنا عدة يعني أماكن فيها أراضي زراعية وتحدثنا مع الفلاحين، البعض استطاع جني محصول قليل من أرضه، غمرت المياه جزء من هذه الأرض.

0: لكن البعض الآخر غمرت المياه الأراضي الزراعية التي تعود للفلاح بشكل كامل جدا، وهي مشكلة كبيرة جدا. التقييم الذي أجرته فرق الأمن وسبل العيش يعني تحدث عن مثلا 90 أسرة زراعية تضررت بشكل كبير جدا في منطقة التبني، مناطق أخرى من ريف دير الزور تأثرت بشكل كبير جدا. المشكلة لم تقتصر فقط كاترين على الأراضي الزراعية، بل أيضا على المعدات التي اشتراها الفلاح على نفقته الخاصة، مثلا محركات زراعية كبيرة، طاقة شمسية، معدات أخرى تضررت بشكل كبير جدا. والمشكلة أيضا ليست فقط على حصاد القمح أو الشعير أو هذه الأمور، بل أيضا كانت انعكست بشكل كبير جدا على من زرع الخضروات، وقالوا لنا أن الخسائر أكبر بكثير جدا من الأراضي الزراعية الأخرى. المشكلة أيضا أن هذه الفيضانات جاءت في ذروة موسم الحصاد، الأمر الذي ضاعف حجم الخسائر بشكل كبير جدا. محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات تعرضت لأضرار واسعة، تعرض جزء منها تعفن، هذه أيضا مشاكل كبيرة، جزء منها بقي تحت المياه، غمرت المياه يعني أيام كثيرة، بينما تمكن بعض الفلاحين من إنقاذ جزء بسيط جدا، والبعض استطاع حصاد أيضا جزء بسيط قبل وصول المياه إلى هذه الأراضي الزراعية. خسر الفلاحون يعني خسائر كبيرة جدا، وتعرض القطاع الزراعي في محافظة دير الزور إلى ربما يعني إن صح التعبير انهيار كبير، خاصة الفلاحين الذين يريدون تعويض خسائر السنوات الماضية بهذا الموسم الذي كانت فيه الأمطار غزيرة وجيدة جدا. وهو ما يعني بعد أيضا التقييم التي أجرته المنظمة، سألوا المزارعين هل سوف تزرع في المواسم القادمة، وهو ما يعني تمسك به أبناء المحافظة، قالوا أنهم يعني أكثر من 85% من هؤلاء يقولون أنهم سوف يزرعون أراضيهم في السنوات القادمة لتعويض الخسائر. كاترين
1: مصعب، وإذا ما تحدثنا عن مشكلة أخرى أيضا في دير الزور، وهي مشكلة الغرق وحوادث الوفاة نتيجة الغرق، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
0: طبعا كاترين، منذ أن بدأ منسوب مياه الفرات بالارتفاع كان هناك تحذيرات من قبل عدة مؤسسات حكومية، محافظة دير الزور وبعض الوزارات الأخرى وخاصة وزارة الطوارئ والكوارث. كان ارتفاع منسوب المياه كبير جدا، سرعة جريان المياه كبيرة جدا، وحتى أن فرق الإنقاذ قالوا أن مشكلة الإنقاذ كبيرة، يعني معاناة كبيرة يعانون منها وتحديات كبيرة بسبب سرعة جريان المياه وعكارة المياه أيضا. كل يوم مع الأسف يعني تشهد محافظة دير الزور حالات غرق، وبعض هذه الحالات دائما ما نشهد أن يكون هؤلاء أطفال. قبل بالأمس كان هناك 3 حالات غرق في محافظة دير الزور، قبل 3 أيام غرق طفلان، قبل 5 أيام غرق طفل، بالأمس هناك شاب في مدينة مو حسن غرق في يعني مجرى نهر الفرات القصير الفرع الصغير، وهي محطة. المشكلة كبيرة جدا، وهناك تحذيرات حتى هذا اليوم للأهالي الإمساك بأطفالهم. يعني قبل يومين غرق 3 أطفال، استطاع أهالي دير الزور إنقاذهم دون أن يكون معهم أي شخص كبير جدا، حتى أن الكبار غرقوا، وهي يعني الآن لا تزال يعني منسوب المياه في نهر الفرات لم يتراجع بشكل كامل. بعض الشبان كانوا يسبحون في مناطق يعتقدون أنها منخفضة، إنما الآن هي باتت مرتفعة وخطرة جدا، ولا يزال يعني سرعة التيار كبيرة جدا ما تجرف هؤلاء الشباب. وهناك مشكلة القصب الموجود على طول نهر الفرات، والتي يحول ما بين خروج بعض الأشخاص الذين يسبحون، عندما يريد الخروج من مجرى نهر الفرات يرى أن هناك أشجار، ينتظر حتى يرى أن منطقة أخرى لا يوجد فيها أشجار فيغرق، وهي أيضا مشكلة طلب أهالي دير الزور من محافظة دير الزور إنهاءها وإنهاء معاناة هؤلاء الناس. وأيضا لا تزال التحذيرات من قبل محافظة دير الزور، فرق الطوارئ والكوارث، الهلال الأحمر السوري، منظومة الصحة في محافظة دير الزور، لا يزالوا حتى هذا اليوم يحذرون أهالي دير الزور من عدم السباحة بشكل كامل في نهر الفرات حتى تعود المياه إلى طبيعتها. وأيضا الأطفال يجب على الأهل إمساكهم، لا يسبحون دون أن يكون معهم شخص كبير. هذا ما حذرته إدارة الطوارئ والكوارث والوزارة في عموم محافظة دير الزور. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنط، كنت معنا من دير الزور. استجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة طرطوس لبلاغ يفيد بوقوع حالات غرق ل3 شبان أثناء السباحة في شاطئ الأحلام جانب المنارة في طرطوس.

0: بحسب مديرية الطوارئ في طرطوس، تمكن مدنيون كانوا في المكان من إنقاذ شابين، في حين تمكنت فرقها من إخراج الشاب الثالث عقب وصولها وقدمت له الإسعافات الأولية، مشيرة إلى أنه توفي فور وصوله إلى المشفى الوطني في المحافظة. أجرى وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا جولة ميدانية شملت مدن نوى وتسيل وجاسم في ريف درعا الغربي، بهدف الوقوع على واقع الخدمات الأساسية والمشاريع المنفذة في المنطقة وتحديد أبرز الاحتياجات التي تواجه السكان هناك. وذكرت وكالة سانا أن محافظة درعا نظمت ورشة عمل جمعت الوفد الأممي وعددا من المنظمات الدولية، جرى خلالها استعراض واقع القطاعات الخدمية والإنسانية ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المنطقة، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والمياه والزراعة. أدرج تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الأغذية العالمي سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع حول العالم، وضمت القائمة 13 دولة تواجه خطراً بتردي الأمن الغذائي، من بينها دول عربية أخرى كفلسطين والسودان واليمن. وحذر التقرير الأممي من أن آليات الاستجابة الإنسانية تقف اليوم أمام عجز، خاصة بعد أن شهد التمويل الدولي المخصص للمساعدات تراجعاً حاداً بنسبة تناهز 59% خلال السنوات الأخيرة. أعادت مديرية الأحوال المدنية في حلب تفعيل قسم السجل المدني في مدينة عفرين بريف المحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارة المنطقة بعد توقف قسري دام 14 عاما. وأوضحت محافظة حلب أن القسم المستحدث يقدم خدمات متكاملة تشمل تسجيل الواقعات المدنية واستخراج البيانات العائلية وبيانات القيد الفردي، بالإضافة إلى إصدار وثائق الزواج والطلاق والوفاة. وقد جاءت إعادة التفعيل عقب الانتهاء من أعمال التوسعة والتأهيل الشاملة للمبنى مع إدخال نظام إلكتروني رقمي حديث لتوثيق البيانات. عقدت اللجنة المكلفة بتطبيق مشروع صفر خيمة اجتماعا في حلب بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والجهات المعنية لبحث آليات إنهاء ملف المخيمات والانتقال إلى بدائل سكنية أكثر استقرارا للنازحين.
1: عم نحاول نستدرك خلال هذا العام، عم نحكي اليوم شهر 6 وصولا لنهاية هذا العام، تغطي الاحتياج الأولي.
2: الأخوة المكلفين، معالي الوزراء المكلفين والمحافظين المكلفين من قبل الرئاسة بتشكيل هي اللجنة اللي هي مهمتها أنه تعمل على مشروع صفر خيمة ببداية 27، أبدوا جهد واضح وأبدوا جدية كبيرة بالعمل، ومن خلال الحوار اللي دار بينهم من جهة وبين مدراء المخيمات والأخوة اللي بالمخيمات اللي كانوا حاضرين الجلسة، كان الحوار جدا شفاف وصريح، وتأكدنا أنه المعلومات اللي موجودة على أرض الواقع هي نفسها موجودة بشكل غير مغلوط عند الأخوة أعضاء اللجنة. وسيتم إن شاء الله لعقد جلسة خاصة للاستفادة من الآراء اللي قدموها سكان المخيمات ومدراء المخيمات، ولتحويلها لنتائج فعلية على الأرض إن شاء الله، وسيتم العمل بشكل واقعي على الأرض قريبا جدا جدا إن شاء الله.
0: باشر فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية عمليات استلام محصول القمح من المزارعين عبر مركز قبول عوامية، وذلك ضمن موسم التسويق الحالي الذي يشهد اعتماد آلية رقمية جديدة للمرة الأولى. وتهدف المنصة الإلكترونية المستحدثة إلى تنظيم حجوزات المزارعين وتحديد مواعيد توريد المحاصيل مسبقاً، بما يسهم بشكل مباشر في القضاء على مظاهر الازدحام أمام مراكز الاستلام وتسريع وتيرة تفريغ الحمولة، فضلا عن الحفاظ على سلامة وجودة الحبوب الموردة. وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة

0: محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر أن المنصة الرقمية أثبتت فعاليتها منذ اليوم الأول في تنظيم دخول الشاحنات وتقليص فترات الانتظار بما يضمن انسيابية حركة التوريد لصالح المخازن الاستراتيجية. ومن اللاذقية معنا مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبدالله. أهلا بك معنا هاشم. هاشم حدثنا عن الآلية الجديدة لاستلام القمح من المزارعين.
1: صباح الخير كاترين. الآلية الجديدة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة السورية للحبوب، وذلك لمنع الازدحام وأن يكون هناك دور لكل مزارع بالوقت الذي يريده ويتم تحديده من قبل المؤسسة وأيضا المزارع، لكي يعني يأتي إلى مركز الحبوب وأن يقوم بتسليم المحصول لديه دون وجود أي ازدحام أو تأخير، وذلك ليتسنى أيضا للكوادر العاملة في مراكز استلام الحبوب فحص المنتج أو المحصول الذي يعني يصل إليه بعناصر الجودة الموجودة بالإضافة إلى الوزن وغيره، ولتسريع آلية استلام المحصول من المنتج.

0: السابعة صباحا وحتى السابعة مساء. طبعا تأخير استلام في اللاذقية الحبوب، رغم أن يعني بدأ يعني استلام الحبوب في معظم المحافظات السورية، ذلك يتغير من محافظة إلى أخرى وحسب المناخ الموجود بكل محافظة. عموما اليوم الأول يعني كان ميسرا بعد يعني أن وصل المزارعون الذين يعني سجلوا على المنصة الإلكترونية، وهي لأول يعني مرة في يعني تحصل هذه المنصة. هناك عدة إجراءات لاستلام الحبوب واستلام المحصول بشكل عام من قبل المؤسسة السورية للحبوب عن طريق يعني بعد أن يصل المزارع إلى المركز يعني يحصل على ورقة يعني منشأ، وبعد ذلك يتم فحص الحبوب وجودتها ونوعها بالإضافة إلى الوزن على القضبان، ومن ثم يتم التفريغ بآلية معينة يعني هي موجودة لدى الكوادر العاملة في المراكز، بما يضمن الانسيابية وأيضا يضمن جودة المحصول الذي يعني تم استلامه من قبل المزارعين.
1: هاشم، وهل واجه المزارعون أي مشاكل تقنية خاصة وأن هذه الآلية الجديدة هي آلية رقمية؟
0: نعم، يعني هي آلية بسيطة وليست هي بالمعقدة، هي عبارة عن يعني تسجيل يعني عن كمية المحصول المتوقع بالإضافة إلى يعني الوقت الذي يعني سيحصد به المزارع المحصوله. يعني هي آلية بسيطة لعملية التسجيل، وهي عبارة عن قطع دوري، يعني هذه على المنصة ليس هناك أي شيء معقد أو يطلب من المزارع أي يعني أي طلبات معقدة، هي عبارة فقط عن حجز دور، يعني هذا هو عمل المنصة. والهدف الأساسي لعدم وجود ازدحام، يعني سابقا كان هناك عند مراكز الحبوب وأيضا مراكز الاستلام نجد طوابير طويلة من السيارات والشاحنات التي تحمل المحاصيل تقف لعدة أيام حتى يتسنى لها الدور والدخول لتفريغ كميات المحصول. يعني ذلك يعني يكون صعب على المزارع وحتى يرهق الكوادر التي يعني تعمل بشكل غير منظم، كون الضغط عليها كبير، لربما ذلك أيضا يؤثر على عمليات يعني جودة المحصول، يعني اختبار جودة المحصول وغيره.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله، كنت معنا من اللاذقية. بحثت وزارتا التنمية الإدارية والصحة آليات دمج الكوادر الطبية والصحية العاملة في عدد من المحافظات السورية ضمن الملاك الرسمي لوزارة الصحة، وأكد وزير التنمية الإدارية محمد السكاف خلال اجتماع مشترك أهمية استكمال دمج جميع الكوادر بشكل منظم وسلس، بما يشمل العاملين السابقين في المنظمات الدولية ومديرية صحة إدلب والجهات التي كانت تدير القطاع قبل سقوط النظام المخلوع. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الخطة تستهدف تسوية أوضاع نحو 7200 عامل تدريجيا، مع التركيز على توحيد كتلة الرواتب وحصر التوظيف بالقنوات الرسمية. التقى وزير الصحة مصعب العلي نظيره الأردني إبراهيم لبدور مع وفد من الأطباء وممثلي المشافي الحكومية والخاصة في أول زيارة إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
2: هذا أول زيارة رسمية مباشرة من وزارة الصحة الأردنية، ومع وفد كبير جدا من منتجي الأدوية، المشافي الخاصة، المشافي العامة، القطاع، هيئة الدواء، القطاع التعليم الطبي، يعني قطاعات كثيرة موجودة اليوم، ويوجد أيضا نظراء لهم من وزارة الصحة السورية. نؤكد على أن هذه اللقاءات هي ليست اللقاءات الأولى، حصلت عدة لقاءات بين مختلف القطاعات، ولكن هذه أول مرة تكون في دمشق.
3: اليوم احنا جينا من كل القطاعات، جبنا القطاعات المنتجي الأدوية، جبنا أيضا الموجود معنا بالتعليم والتدريب، وجبنا المستشفيات الخاصة، وجبنا المستشفيات الجامعية، بحيث يكون في تطوير لهذه المنهجية. العلاقات الأخوية موجودة، والعلاقات نسميها على مستوى القيادة في أحسن، الحمد لله في أحسن ظروفها. نحن الآن جينا نطبق هاي على أرض الواقع، بحيث يكون في إن شاء الله للأمام.

0: بحيث يكون التطوير على كل المراحل، إن كان تدريب، إن كان تعليم، إن كان أيضا مشافي. وإن شاء الله إحنا جايين اليوم بدناش نحط حتى خطط، إحنا ممكن في السابق كنت حكيت مع معالي الوزير في مجموعة من الخطط، ولكن نحن يعني ذاهبون للتنفيذ.
1: يشكو أهالي مدينة سلامية في ريف حماة من غياب الإشارات المرورية وضعف الالتزام بقواعد السير، لا سيما من قبل سائقي الدراجات النارية، خصوصا المراهقين الذين يقودون بتهور في شوارع المدينة.
2: في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وحتى في المتنزهات والحدائق العامة، بات السير في مدينة سلامية محفوفا بالمخاطر نتيجة رعونة القيادة وغياب الإشارات المرورية.
3: هلا نحن على مستوى سلامية نحن عندنا مشكلة دائما بموضوع المتورات، مشكلة القيادة الرعناء، مشكلة انه ما في تنظيم، ما في ثقافة مرورية، متورات متهورة، يعني في عندنا مشكلة بتعليم حتى تعليم قيادة المتورات، عندنا مشكلة فيها أطفال صغار عم يسوقوا متورات، آباء ما أنا منتبه على هالموضوع. الشيء اللي عم نشتغل فيه نحن بمدارس تعليم القيادة هي أول شيء تنمية مهارات القيادة وتعليم السائقين على كل أنظمة القيادة والهدوء. من الجانب الآخر نحن على مستوى السلامية نحن بحاجة دائما للشيء اللي بينظم المرور، يعني لاحظ نحن على مستوى السلامية ما عندنا إشارات مرور، ما عندنا مثلا شاخصات مرورية لحتى الناس تلتزم فيها، فكتير نحن بنتعرض لهالمشكلة حتى بالمدرسة، إنه يا أستاذ نحن عم نتعلم صحيح، ولكن نحن على مستوى المدينة نحن ما عندنا هالشيء لهذا الموجود حتى نطبقه. فهذه عندنا مشكلة كبيرة نحن لازم نعالجها لحتى نحن نبدأ من المدرسة صح وننتهي بالشارع صح.
2: شرطة المرور تواصل بذل جهود مكثفة لتنظيم الحركة في شوارع المدينة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
4: تعمل شرطة المرور على تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الأكثر ازدحاماً والتي تشهد مخالفات متكررة، وخاصة بحالات مخالفات عكس السير وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما نعمل على تنظيم حملات توعية مرورية تستهدف سائقي الدراجات النارية لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية، ونعمل أيضا على معالجة الاختناقات المرورية عبر دراسة حركة السير وتعديل الخطط المرورية وفقا لأوقات الذروة، والتعاون مع الجهات المحلية والمدارس لنشر الثقافة والالتزام بقواعد المرور، ونعمل بشكل مستمر على الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، بما في ذلك التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية أو المركبات الأخرى. وتواصل شرطة المرور حاليا تطوير خططها الميدانية وزيادة مستوى الرقابة والمتابعة بما يضمن الحد من المخالفات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير.
2: ومع ذلك يظل عمل شرطة المرور بحاجة إلى رديف مجتمعي، فالوصول إلى واقع مروري آمن يتطلب مسؤولية أهلية ووعيا من السائقين، ليتكامل هذا الوعي مع إجراءات الضبط المروري.
5: رعونة في القيادة وغياب للإشارات يحول شوارع سلامية إلى دروب محفوفة بالمخاطر، لا سيما في أوقات غياب عناصر شرطة المرور التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الوصول إلى واقع مروري مثالي. عراق زينو تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
1: انهار أحد الطرقات الرئيسية في بلدة حمورية بريف دمشق نتيجة لتهالك البنى التحتية وتسرب المياه، ما أعاد أزمة الأنفاق التي تم حفرها في فترة حصار الغوطات الشرقية للاحتماء من قصف النظام المخلوع إلى الواجهة.
6: تعود إلى الواجهة من جديد مشكلات الأنفاق التي تم حفرها خلال فترة الحصار في الغوطة الشرقية، تتكشف اليوم في بلدة حمورية بعد هبوط مفاجئ لأحد الطرق الرئيسة في البلدة، والتي سبب خوفاً لكثير من سكان البلدة بسبب ظهور بعض التصدعات على أبنيتهم.
7: جينا على الحارة كشفنا على الصرف الصحي تبع البناء لقينا ما في شيء، عنا رجال برأس الحارة فتحنا لقينا هابط الصرف الصحي الرئيسي على الأنفاق، الأنفاق انتلت مي وصار بناء في خلل، هذا اللي عنا. نحن نطلب من المسؤولين أنه يلاقونا حل لهذه الشغلة.
6: بعد عدة نداءات من الأهالي استجاب المجلس البلدي لبلدة حمورية، وبعد الكشف والمعاينة وبالتعاون مع المكتب الخدمي لمحافظة ريف دمشق تم البدء بالحفر وترميم شبكة الصرف الصحي كخطوة أولى لتتبعها خطوات تنهي هذه المشكلة.
8: تم تشكيل اللجنة وطلعت اللجنة على الشارع ووصفت الحالة، وأصبح

0: حالة النفق وحالة الانهيار اللي صار، وعطت معالجة بالسرعة القصوى لحتى يتم ردم النفق. هلا لجنة السلامة عطت تطمينات منيحة انه كشفت على الحالة الانشائية للمبنى، فكانت الحالة الانشائية سليمة الحمد لله ما فيها. في بعض التشققات بجدران، قال هي ما لها تأثير كبير على المبنى، بس انه بده معالجة لحتى ما تزيد التأثير على باقي المبنى، بس الحالة الانشائية سليمة 100%. ممكن بعد ردم النفق ومعالجة الصرف الصحي وصب الغرفة ممكن عودة الأهالي طبيعيا، ما في أي مشكلة.
1: لا تعتبر هذه المشكلة مشكلة عابرة، بل هي أزمة حقيقية يواجه الأهالي رعبا جديدا يهدد حياتهم، بعد أن كانت هذه الأنفاق في فترة الحصار مكانا آمنا يلجؤون إليه، لكن سرعة الاستجابة بالكشف عن المشكلة والبدء بحلها أعادت الأمل إليهم بتحسن ملموس في الواقع الخدمي.
2: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 18 شخصاً وإصابة 33 آخرين من جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء النبطية جنوبي البلاد، رغم توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بما يشمل وقف الهجمات في لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت خلال الليلة الماضية منازل مأهولة في بلدات الشرقية وحاروف وكفر صير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومفقودين. كما استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية قرب مبنى بلدية لدوير، في حين تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال الليل بنى تحتية وعناصر من حزب الله في مناطق جنوب لبنان، وأضافت أن الهجمات ما زالت متواصلة وأنها أتت عقب انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله اللبناني.

وفي خبرنا عاجل يأتينا الآن نقلا عن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أن هناك 4 جنود قتلوا بينهم قائد كتيبة في معارك جنوب لبنان. قالت وزارة الخارجية السويسرية إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم الجمعة كما كان مخططا لها. من جانبه قال متحدث باسم البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرمي بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. كما أشار المتحدث إلى أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، معربا عن تطلعه لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. هذا وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم تمثل استسلاما غير مشروط لإيران، مشيرا إلى أن الاتفاق مع طهران يأتي في إطار منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. وأوضح ترامب أنه يشجع دول الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح لمفاوضات بلاده بالتقدم بسلاسة، نافيا وجود أي دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة، واصفا ما يتداول حول ذلك بالأخبار الكاذبة، مشددا على أن ما يهم بلاده هو النجاح وانخفاض أسعار النفط. وأضاف ترامب أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل. ومن اسطنبول ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي في شأن الدولي عمر كوش. أهلا بك معنا أستاذ عمر. بالبداية أستاذ عمر، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حتى الآن لم تتوقف جبهة لبنان، برأيك كيف سيؤثر ذلك على

0: مسار الدبلوماسي؟
1: بداية صباح الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني في اعتقادي جبهة لبنان يعني هي العقدة التي ربما يعني تقف عائقا أمام هذه بدء هذه المفاوضات، لأنه إلى الآن يعني امتنع طبعا الطرف الإيراني من إرسال الوفد إلى سويسرا، وسويسرا أعلنت إلغاء هذه الجولة اليوم من المحادثات التي كانت مقررة. وبالتالي جي دي فانس أيضا نائب الرئيس الأمريكي يعني أرجع سفره إلى طبعا سويسرا. وبالتالي يعني جبهة لبنان هي العقدة التي ربما يعني حتى تؤدي إلى إفشال هذه المذكرة، مذكرة طبعا التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبالتالي يعني سيقوم الرئيس الأمريكي بممارسة المزيد من الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل طبعا الالتزام بوقف إطلاق النار. الحقيقة يعني الطرفين يعني بمعنى الطرف الإسرائيلي والطرف الإيراني أيضا لا يريدان هذه المذكرة أن تبدأ حتى يعني تسير عجلة التفاوض. الطرف الإيراني المتشدد أقصد هنا، وهو الذي طبعا يعني يوعز لحزب الله بأن يستمر في عملياته ضد إسرائيل. وإسرائيل أيضا الحقيقة يعني مذكرة التفاهم لم تعجبها أبدا، لذلك طبعا تستمر أيضا في عملياتها العسكرية. وبالتالي فعلا الجبهة اللبنانية هي العائق أمام بدء هذه المفاوضات.
0: طيب أستاذ عمر، برأيك ما هدف إسرائيل من الإصرار على عدم وقف إطلاق النار في لبنان؟
1: يعني إسرائيل معروف طبعا حكومة بنيامين نتنياهو يعني الحقيقة تعتاش على الأزمات والحروب، وبالتالي هذا جزء من سياستها التوسعية، وأيضا لأغراض يعني ليس فقط الأمن الإسرائيلي إنما حتى لأغراض شخصية لبنيامين نتنياهو، وهو مقبل على مفاوضات يعني بعد أشهر قليلة. لذلك تنظر حكومة طبعا بنيامين نتنياهو إلى أن مذكرة التفاهم كانت يعني لا تلبي توقعاتها أبدا، وطبعا يعني تعتبرها يعني مثل أسوأ من اتفاق أوباما 2015، ويعني تتحجج بأنها لم يعني تستشر في هذه المفاوضات ولم تكن طرفا، وبالتالي يعني تعتبر أن هذه المذكرة هي مذكرة وقعها الرئيس ترامب، وهي لديها مصالح الإسرائيلية التي طبعا تقتضي بالنسبة لوجهة النظر بحكومة بنيامين نتنياهو استمرار هذه الحرب في لبنان، وكانت تتمنى أن تستأنف هذه الحرب أيضا على إيران.
0: وبرأيك أستاذ عمر، مدى احتمالية أن يستطيع نتنياهو إفشال هذه المذكرة؟
1: يعني هذا الأمر الحقيقة سيتوقف على مقدار الضغط الذي سيمارسه الرئيس دونالد ترامب على حكومة بنيامين نتنياهو. يعني معروف الحقيقة أن طبعا العلاقات الإسرائيلية الأمريكية يعني علاقات الحقيقة متداخلة ومتشابكة، وإسرائيل يعني تقريبا يعني تتلقى مساعدات كبيرة جدا، وقد ذكرها أمس يعني نائب الرئيس الأمريكي أن يعني مبيعات الأسلحة التي تقدم إلى إسرائيل ثلثيها يعني تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني هذا طبعا يعني مليارات الدولارات، وبالتالي يعني الضغط سيكون من هنا. يعني ربما تلجأ الإدارة الأمريكية إلى التلويح بوقف يعني تزويدها بالأسلحة أو غيرها من يعني الضغوط، الأمر الذي يعني يجعل بنيامين نتنياهو في المحصلة ينصاع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة لها سطوة الحقيقة ليس على بنيامين نتنياهو إنما على كل الإدارة الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك عمر كوش، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الدولي، كنت معنا من اسطنبول.

وفي أخبار كأس العالم، حجز منتخب المكسيك بطاقة العبور إلى الدور 32 بعدما تغلب على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليصبح أول منتخب يبلغ الأدوار الإقصائية في مونديال 2026. وسجلت المكسيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 مستفيدة من خطأ لحارس مرمى كوريا الجنوبية ليمنح أصحاب الأرض فوزهم الثاني تواليا في البطولة، ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط ضامنا صدارة المجموعة الأولى والتأهل إلى الدور 32 بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام التشيك، في حين تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني. تلقى المنتخب القطري هزيمة ثقيلة أمام كندا بسداسية نظيفة، وأكمل المباراة ب9 لاعبين فقط في كأس العالم لكرة القدم. ومني المنتخب القطري بهذه الخسارة القاسية بعد طرد لاعبيه همام الأمين وعاصم مادبو، في حين قاد المهاجم جوناتان ديفيد المنتخب الكندي إلى فوزه التاريخي الأول في كأس العالم بتسجيله 3 كاملة. وبهذه النتيجة تراجعت حظوظ قطر في بلوغ الأدوار الإقصائية، بينما تصدرت كندا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. هذا وتعادل منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك بهدف لمثله ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026، وتقدم منتخب التشيك مبكرا بهدف سجله ميخائيل ساديليك في الدقيقة 6 قبل أن يدرك تيبوه موكوينا التعادل لجنوب إفريقيا في ركلة جزاء في الدقيقة 83. وبهذا التعادل يحصد كل منتخب أول نقطة له في البطولة، ويبقي على آماله في التأهل حال الفوز بالجولة الأخيرة، حيث يلتقي جنوب إفريقيا مع كوريا الجنوبية، في حين تواجه التشيك المكسيك. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخلي السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوتلي الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفا على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

0: صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا، صباح الحكايات الحلوة يلي بتشبه حياتنا. معكم اليوم أنا وعمار. يسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا روز، صباح الخير مشاهدينا وصباح الطاقة والأمل يلي صاروا ضيف خفيف بحياتنا مع منافسات كأس العالم. حلقة جديدة من صباح سوريا رح أكون فيها معكم أنا وروز، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرت بالجيبة، ليش ما منحس بالغلاء بالطريقة نفسها وكيف منحسب معدل التضخم الشخصي؟
1: وبفقرة الديكور رح نتعرف على 4 عوامل تجعل المنزل مريح نفسياً.
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا، شو يعني الصداع صحياً؟ وإمتى بيكون مجرد عرض عابر؟ وإمتى بيصير إشارة تحذير؟
1: وكمان عنا بفقرة الديوان حكاية ومواقف من حياة الشاعر اليمني عبدالله البردوني.
0: وأكيد يا عمار رح نتعرف بفقرة شغل إيد على صناعة شناتي السهرة مع لمسة خاصة ومميزة. وبدنا نتوقف بفقرة خلف الشباك عند أجمل 5 أهداف بتاريخ المونديال بحسب تصنيف الفيفا، فخليكم معنا. يا صباح الخير والرواء، يا صباح الذكريات الحلوة. عمار اليوم بدي ارجع معك هيك شوي للماضي.
1: تفضلي.
0: يعني كثير في ناس اكيد عاشوا ايام حلوة بطفولتهم، وخصوصا الشباب يا جماعة، يعني بينحكى انه كانوا كثير يلعبوا مع بعض بالحارة، يلعبوا طابة. يعني انا انحكى لي انه انت اوريدي اصلا كنت بتحب كرة القدم لما كنت صغير
1: بالحارة.
0: وكبرت
1: بالحارة.
0: فاحكي لي كيف كانت بداياتك مع كرة القدم؟
1: صراحة روز كانت الايام كتير حلوة، كتير كتير. يعني بتذكر أنا كنت صغير كنت ألعب طابة بكل أماكن تقريبا. بتذكر كان في عنا مدرسة الباحة تبعها هي باحة شوي كبيرة ومنظمة وفيها خطوط وفيها جوال هيك جنب بيتي، فكانت هي مدرسة ابتدائية، فكانت حرفين إحنا مقر لحتى نحن نلعب طابة. كان في عالم كتير كانوا يعملوا فرق، كانوا يعملوا بطولات إنه مثلا في أكثر من حدا هن كبار مثلا كبار بالعمر بالقصة، كانوا كتير لعبوا هن وصغار طابة، فنحن نظموا كأس العالم. هالفين بتحسي كأنه نهائيات كأس العالم، هي غير الملاعب اللي كنا ننزل عليها. بتصور يعني كرة القدم هي مثل ما بيقولوا أكلة من ذكرياتي وأنا طفل رفيان شقفة.
0: طيب على سيرة نهائيات كأس العالم، هلا أنتوا كنتوا تعتبروا أي مساحة فاضية للعب هي ملعب كرة القدم.
1: ايه، وكان في لها قواعد.
0: ايه، ولها قواعد خاصة فيكم.
1: ايوه، إنه الضخم بينحط حارس. الجوال تقريبا مثلا بتكون 10-9 11-5 هيك بتكونوا كتير كتار يعني. كان فينا كتير كتير كتير قواعد عن جد حلوة. كان وقت مثلا حدا مثلا يكون راكب الطابق ومحد يدفش الثاني، إذا بيحلف بالله بصير فاول.
0: إذا بيحلف بالله فاول يعني هو
1: بالضبط. فكان والله كان عن جد، بس كانت كتير ذكريات حلوة، كتير كتير كتير.
0: أكيد كانت ذكريات حلوة. طيب على ذكر هي الذكريات عمار، لو كان في عندك أو لو رجعت بالزمن هلا وكنت عم تلعب طابة أنت ورفقاتك بالحارة، شو الفريق المفضل يلي كنت تتمنى تلعب فيه أو كنت تلبس تيشيرت تبعه ممكن، والفريق الثاني يلي تتمنى تلعب ضده وتتخيل حالك عم تفوز عليه؟
1: بتخيل يمكن أنا وقت كنت صغير كنت كتير هيك أسرح بخيالي، يعني إنه أنا حدا بدي أروح على أكاديمية برشلونة بدي أتدرب هنيك وأنا صغير، بعدين أكبر وصير بقلب النادي بشكل رسمي وجابه ريال مدريد، وكمان كنت انه اكون مثلا واحد من جماعة المنتخب السوري كمان بشكل رسمي. كثير كان فيها ذكريات، وبتصور هي ذكريات تتعلق بكل شاب كان سوري، بتصور كثير بيحب بيحب كرة القدم. يعني عن جد ذكريات كثير كثير كثير حلوه صراحه.
0: كنا صغار كانت احلامنا كبيره.
1: اي والله.
0: ونشوف انه تحقيقها ممكن يكون شيء ممكن لبعدين.
1: بس هلا والله كبرنا صراحه،
0: يعني لساتنا شباب ماشي حالنا عمار.
1: ايه، بس انا قصدي بكره القدم يمكن هن اذا بدهم يبلشوا يحترفوا لازم أكيد يكونوا كثير صغار، 18-17، فبتصور
0: اكيد.
1: بس خلص صرنا مذيعين.
0: لا عمار صار مذيع وكبير على كره القدم. بس هلا بما انه جانا نحن للذكريات، عمار زميلتنا هدين نزلت على الشارع وسالت الناس يعني لو انه نفس السؤال، لو كنت لاعب كره قدم وحتى لو كنت صغير باي فريق بتحب تلعب وضد مين؟ فخلونا نشوف شو كانت الاجابات.
2: بحب العب مع ميسي، برتغال رونالدو، اكيد ضد الارجنتين ميسي.
3: بلعب مع الاهلي ضد الهلال السعودي.
4: كرة القدم مو بس لعبة، هي حلم عند كتير ناس من الطفولة. كل حدا فينا عنده منتخب بشجعه أو لاعب بيتمنى يكون شريكه بالمستطيل الأخضر. لهيك لو صارت الفرصة حقيقية، بأي منتخب بتحب تلعب وضد مين؟
5: بلعب مع برشلونة ضد ريال مدريد. بحب ألعب مع ميسي.
6: بلعب مع فريق البرتغال مع رونالدو ضد الأرجنتين.
3: بلعب مع الأهلي ضد الهلال السعودي.
7: بتمنى لو ألعب مع منتخب سوريا ضد منتخب الأرجنتين.
8: والله بإسبانيا، بحب ألعب بإسبانيا مع لامين يامال ضد البرتغال.
9: والله أتمنى ألعب ريال مدريد مع كريستيانو أكيد ضد برشلونة، يكون فيهم ميسي بالأكيد يعني لازم. ومنتخب أكيد البرتغال ضد الأرجنتين، نفس كريستيانو ضد ميسي، تنافسية عشان نبين من الأفضل.
10: بحب ألعب مع البرازيل مع فينيسيوس ضد ألمانيا.
2: البرتغال رونالدو أكيد ضد الأرجنتين ميسي. مثل ما بيقولوا غريمين، فأنا من عشاق رونالدو. يعني بيعشق رونالدو على فكرة، بيحب ميسي كمان، بس إنه بيحب روح المنافسة بيناتهم. يلي بيوقف مع ميسي مثلاً بيحب يخسر رونالدو، والعكس صحيح.
1: يعني كله بتحسي يا بده يكون مع ميسي ضد كريستيانو، بده يكون مع كريستيانو ضد ميسي. هي قاعدة أساسية في كرة القدم.
0: طيب ما كنت تتمنى تكون أنت لاعب، يعني لاعب معين بيعجبك تتمنى تكون هو لهذا اللاعب، إنه أنا بدي يصير ميسي مثلا؟ يا ريتني ميسي.
1: والله يا ريتني ميسي صراحه. في حدا بيتمنى يكون ميسي؟ اذا بدنا نقارن بيناتهم اكيد ميسي بصراحه. اها
0: طيب
1: ماشي. لانه يمتلك الموهبه كريستيانو، يمتلك الاراده. المهم مشاهدينا، لما نسمع عن ارتفاع الاسعار بنتعامل مع الموضوع وكانه الكل عم يتاثر بهالارتفاع بنفس الطريقه، ولكن الحقيقه انه لكل فرد بشكل عام ولكل اسره بشكل خاص معدل تضخم خاص فيها.
0: صحيح عمار 100%، لأنه ببساطة معدل تأثرنا بالغلاء ممكن يختلف بحسب طبيعة مصروفاتنا. وأكيد عن هذا الموضوع رح يكون حديثنا لليوم بفقرة بالجيبة مع الاستشاري والمدرب بإدارة وتطوير الأعمال عبد الله قاسم آغي. سعد صباحك عبد الله.
11: يا صباح الخيرات.
1: صباحك.
0: هلا عبد الله، أنت حضرت التقرير تبعنا، يعني كنا عم نحكي عن لو كنت لاعب أو كرة قدم مع أي فريق بتتمنى تلعب.
11: نعم.
0: فتفضل جاوبنا.
11: هلأ يعني بداية الفرق كلها عم تلعب لعب حلو، البركة يعني والأجواء حماسية كتير، فأنا أفضل يكون مع الأرجنتين يعني.
1: حلو.
11: لك.
1: حلو حلو حلو.
0: عم بتشجع الأرجنتين أنت كمان عبد الله؟
11: يعني بشجع اللعب الحلو أنا حقيقة.
1: نحن في عنا كتير أشخاص معنا ضمن الفريق بشجعوا الأرجنتين وبحبوا الأرجنتين. أنا وهديل وفاء وحيدر. روزتي معنا شيء؟
0: أنا مع الأسف
11: مشي مع الجماعة ما عليك.
1: أوكي. خاصة معنا مع الأرجنتين، فأنت عندك تلت أرباع الفريق بيحب الأرجنتين،
11: فخلص أمورنا بخير معناتها.
0: يلا ماشي، الله يوفقكم.
11: الله يسلمك.
0: طيب نرجع لموضوعنا، يعني لما منقول زادت الأسعار أو الأسعار بنسبة كذا صارت كذا، يعني ومنحسب قديش ممكن يزيد علينا المصروف، ونحسب قديش ممكن نتضرر حتى. طيب هاي المعادلة نحن كيف نقدر نحسبها، أو كيف نقدر نحن نعطيها التقديرات الصحيحة بدون مبالغة وبنفس الوقت بدون استهتار؟
11: طيب حلو كتير. خلينا بس نشرح الفكرة العامة للناس، واللي هي ببساطة هذا الشيء يعني نسمع عنه دايما بالأخبار وبالجرائد وبنقرأ عنه، اللي هو اسمه التضخم. وفي فرق كتير كبير بين كلمة التضخم العام اللي هي بتكون أثرها على الجميع، بس بيكون هو بشكل متباين بين شخص وشخص، أسرة وأسرة، وبين بين التضخم اللي نحن فعلا نتأثر فيه على أرض الواقع، واللي نحن حنسميه هلا التضخم الشخصي. وهذا اللي هو نحن لازم نركز عليه كأفراد نحن بهذا المجتمع. التضخم العام هو شغلة عامة تأثرت فيها البلد كلها، تأثرت أسعار كل المنتجات وكل الشغلات اللي نحن بنستهلكها بشكل عام. لكن الشيء الشخصي اللي هو حسب استخدامي أنا، هذا اللي عم بيتأثر فيه على أرض الواقع، وهذا نحن لازم نركز عليه على أرض الواقع. واللي هو مثال بسيط، إذا أنا مثلا متعود هلأ على سبيل المثال ارتفاع مثلا أسعار المواصلات، هلأ هذا الشيء الواقعي قدي كانت وقدي صارت، كتير حتفرق هاي القصة بين شخص كان عم يستخدم المواصلات العامة وبين شخص عم يستخدم سيارته الشخصية.
0: أكيد.
11: سعر المحروقات حيفرق بشكل كتير كبير على مصروفه، وهذا هو بحد ذاته شكل من أشكال التضخم اللي بيهمنا نحن كأفراد بالمجتمع، وليس الشكل العام. إنه أنا شو بيهمني شو تأثرت، لأنه يمكن الشيء اللي بتأثر فيه أنا ما تأثر فيه أنت عمار أو أنت روز، يعني هذا الشيء منطقي كتير بحسب قدي استهلاكي من هذا الشيء بحياتي اليومية، وهذا لازم نحن نفهمه ونركز عليه بشكل عام.
1: طيب كأنه الرقم العام للتضخم بالنسبة للأسر هو أكثر وبيختلف عن الرقم العام بالنسبة للأفراد.
11: نعم.
1: شو هو السبب وبدنا أمثلة على الموضوع؟
11: طيب حلو كتير. التضخم العام أنه مثلاً مثل ما حكينا هلأ قبل شوي ارتفعت أسعار كل شيء، مثلاً محروقات هي حتأثر، ارتفاع أسعار المحروقات البنزين والديزل والمازوت والقصص حتأثر بشكل عام على كل المنتجات وعلى كل وسائل النقل وخلافه. بس بالمقابل نحن كأفراد شو اللي منتأثر فيه فعلاً؟ اليوم لما يكون عندك سيارة عمار، أنت أول شغلة حتهتم فيها قد ايه ارتفعت أسعار المحروقات، تمام؟ بالمقابل روز هي حتهتم بأسعار المنتجات اللي بتشتريهم إذا ما كان عندها سيارة، وحتقول إنه والله كنت أشتري هذا المنتج بسعر فلاني، هلأ صار ارتفع بنسبة فلانية كتير غليان، بينما أنت حتكون عم تشوف أسعار مثلاً قطع الغيار، البنزين والمحروقات، وهذا هو الشكل من أشكال التضخم الشخصي اللي نحن بنهتم فيه.
0: فاهتماماتك
11: غير اهتمامات روز، عفوا؟
0: نحن غالباً منكون مرتاحين من قطع الغيار والبنزين وهي القصص، يعني منكلفهم لحدا تاني
11: مثلاً.
0: للأخ الكبير، للأب
11: مثلا،
0: خطيبة للصبية
11: مثلا،
0: فبكل الأحوال مرتاحين منهم كان عندنا سيارة ولا لا.
11: 100%. وهذا هو اسمه التضخم الشخصي اللي أنا لازم أحسبه تماما. يعني على هذا الأساس الشيء اللي بيتأثر فيه عمار غير بتتأثري فيه أنت، وهذا الكلام بحد ذاته هو يعني بيشكل فارق كتير كبير، بحيث أنه بنسمع من الناس أنه برغم هذا الغلاء، موجة الغلاء مثلا اللي عم بتصير على أرض الواقع، بتلاقي مثلا أنه أنت روز عم تقولي أنه أنا ماني حاسة أنه كتير ارتفعت الأسعار، أنه هي طبيعية ما كتير فرقت بالنسبة إلي، بينما عمار لأنه عنده اهتمامات محددة عم بيقول لك لا ارتفعت الأسعار، ما انتبهتي على الشغلة الفلانية، بتقولي له لا ما انتبهت. هو فرق اهتمامات وتوجه بالصرف على أرض الواقع بين فرد وفرد، هذا هو بحد ذاته.
0: صحيح، يعني عمار أكيد ما رح يتأثر إذا ارتفع سعر الفونديشن مثلا،
11: مثلا
0: أنا كتير رح أتأثر. طيب خلينا نحكي عن سلة الاستهلاك الخاصة بكل عائلة.
11: نعم.
0: قديش ممكن تنظيمها يعمل أثر إيجابي، وقديش إذا ما انتبهنا له أو إذا العائلة بشكل عام يعني كل يعني خلت كل مصروف أو كل فرد مصروفه على حدة.
11: نعم.
0: وكل فرد احتياجاته واهتماماته. نعم. مختلفة عن الثاني، فقديش ممكن تتأثر كمان هي السلة بهي الحالة.
11: خلينا نحكي للناس شو هي السلة أصلا.
0: أكيد.
11: السلة هي ببساطة هي قدي أنا عم بشتري مواد استهلاكية غذائية، من طعام مثلاً لقلنا، قدي منستهلك مواصلات، قدي في عنا مصاريف متفرقة بالمنزل على سبيل المثال، قدي أنا مخصص ميزانية للتياب على سبيل المثال، قدي في عندي مصاريف وأقساط للجامعة للمدارس ومصاريف وخلافه، هدول كلياتهم حيشكلوا بنسبة 100% من دخلنا خلينا نقول، وهدول المصاريف نفسهم عندك غير عند عمار غير عندي غير وهكذا، وهذا هو المعنى الحقيقي لهذا الكلام، بحيث لما كون أنا عم بستخدم نوع معين من المصاريف المتكررة على سبيل المثال، إذا افترضنا أنه أنت ساكنة ببيت ملك روز، تمام، وعمار ساكن ببيت أجار، نسبة التضخم والتأثر هي عم تكون أكبر بكتير بالنسبة لعمار، تمام، ليش؟ لأنه ارتفع عليه أجار البيت وعنده استهلاك من دخله بشكل مستمر، مثلاً 30% من دخله عم بيروح أجار البيت، بينما أنت ما عندك هذا الاستهلاك، ف30% أنت عم تصرفيهم لكن بشكل آخر. هذا هو سلة الاستهلاك اللي عم يستخدمها كل فرد فينا، وكل أسرة عم تفرق، بتكون متباينة، وفي ناس تصرف أكثر على مواضيع الصحة، الأكل بتخيل بالأسرة السورية هو أكثر مستنزف للموارد تبعنا، فبتلاقي النسبة الكبرى تتأثر تماماً بشراء الاحتياجات اليومية، الرز والسكر والسمنة والقصص وهدول، واللي هن منلاقي أنه رب الأسرة على سبيل المثال اللي عم بيشتريهم بكميات قليلة أو ربة الأسرة بشكل يومي عم بيتأثر بشكل مباشر، يرتفعت السمنة، يرتفع السكر، يرتفع، انتبهتوا؟ فهذا الكلام بحد ذاته هو بيشكل نقطة تحدي كتير كبيرة للأسرة يعني والأفراد، بينما الشخص اللي ما عم بيشتريهم خلص هو بالنسبة له موجودة هي التفاصيل على هذا الأساس. وبهي النقطة تحديدا نحن اليوم لازم نحسب الشيء اللي خاص فينا، ما أتأثر بكلام الناس أنه هو بشكله العام، لأنه كل أسرة مثل ما حكينا هي عم تتأثر بحسب استهلاكها ومصاريفها على أرض الواقع، وهي النقطة الأساسية اللي عم نذكرها.
1: طيب معناتها نحن بهالحالة صار فينا نحسب المعدل التضخم الخاص بالأسرة والفرد، صحيح؟
11: نعم.
1: بناء يمكن على الأرقام، بناء على عمليات حسابية، هذا الشيء. نعم. شو بيفيدنا نحن بحياتنا لحتى نعرف كيف بدنا نسلك بالشكل الصح.
11: تماما. بداية هذا الكلام انك تحسبه بالضبط قد ايه، هو بيخليك انك تعرف وين عم تستنزف مواردك اللي انت عم تصرفها. يعني انت اليوم دخلك عمار، انت بكل بساطة لازم تحسب انت وين عم يعني وين شو اللي عم بيستهلك من ايراداتك، بأي مطرح عم بيروحوا، هل عم بيروح بالجيم، عم بيروح للتياب، عم بيروح للأكل، عم بيروح لعلاج، بلا بلا بلا، وهي التفاصيل. وهذا الكلام بحد ذاته هو لازم يخليك بقى تعيد النظر بوين المصروف اللي عم بيستنزفك. على سبيل المثال، إذا كنت أنت بتصرف معظم يعني مصرياتك، خلينا نقول، أو إيراداتك أو مواردك على الأكل مثلا، فهذا الكلام بيخليك تعيد النظر على أرض الواقع، قدي في عندي بدائل مناسبة بتخليني بقى خفض هذا الاستهلاك، لأنه نسبة التضخم حتكون أنت عم تتأثر فيها بالطعام يعني أكبر بكثير من روز اللي عم تشوف غير منتجات. صح. وهو بحد ذاته اللي بيخليني أعيد حساباتي. وهذا الكلام ما بيجي هيك، يعني كمان مو كلام حكي إنه نحكي. لا، بده مراقبة دقيقة جدا. بتبلش من إني أنا سجل كل التفاصيل عم بصرفها، على سبيل المثال لشهر كامل، كل يوم بدك تسجل كل ليرة حطيتها على أرض الواقع وتحسبها وتعمل مقارنة فيها خلال هذا الشهر. من هون بتبلش بقى بتلاقي التفاصيل تبع الحل الحقيقي.
0: طيب هلأ عبد الله، خلينا نروح لنمط الحياة أو اختلاف كلفة نمط الحياة. يعني على سبيل المثال، شخص كان حلمه أنه يصير عنده بالشهر مثلاً أو يقبض بالشهر المبلغ الفلاني،
11: نعم،
0: توظف بمؤسسة، هاي المؤسسة بتقبضوا هذا المبلغ الفلاني ويمكن أزود. جميل. بس نمط حياة الموظفين حواليه غير، مختلف عن نمط حياته، مختلف عن نمط حياته القديم، خلينا كيف هو بده يجاري نمط الحياة أو نمط حياة زملائه بالمؤسسة. بنفس الوقت يعني صارت في كلفة زيادة، يعني صار هذا المبلغ بالنسبة له أصلاً مبلغ قليل اللي كان بيتمناه من قبل. فقدش بيختلف تكلفة نمط الحياة، بتختلف عن ارتفاع الأسعار الأساسي.
11: نعم.
0: اللي بيعانوا منه أغلب الشعب
11: طيب. واللي هي خلينا نتفق عليها هي الفكرة اللي عم تتفضلي فيها، أنه كلياتنا بنقول لو يصير راتبي هالقد، لو يصير دخلي هالقد، عملياً في شغلات تكون أنا ماني حاسبها على أرض الواقع. صحيح. لما يصير دخلك هالقد عم يرتفع
12: صرف
11: المصروف تبعنا، وهي نقطة كتير حساسة على أرض الواقع.
0: تختلف احتياجاتنا الأساسية بشكل كبير.
11: بالضبط. زائد قدي في شغلات نحنا هلأ حالياً كابتين أنفسنا عن شراءها لأسباب مادية، بسبب أنه هلأ دخلي هالقد، تمام، فأنا مأجل أنه يشتري هاي المنتجات أو روح هدول المشاوير بحد ذاتها. لما يجيني هذا خلينا نقول الرفع بالسلاري تبعي، بالراتب تبعي، خلينا نقول، أو تجيني ترقية وأحصل على هذا الإيراد الإضافي، أول شغلة حفكر فيها كل شيء كنت حارم حالي منه، هي نقطة. والنقطة الثانية، في شغلات حلاقي حالي عم بنحرمها بزيادة هي على أرض الواقع، واللي هي اليوم أنا إذا كانت ترقية بالعمل وظيفياً أو بوزيشن معين، أنا منصب وظيفي أنا عم بشتغل فيه، فمثل ما تفضلتي أنا مضطر أني أنا جاري زملائي أو جاري المؤسسة اللي عم بشتغل فيها بحسب المكان اللي عم بكون فيها، من تياب، من سيارة، من أدق التفاصيل، ابتداء من الساعة، يمكن من تفاصيل كتير صغيرة بس هي إلى أثرها كتير كبير علي. وهذا بحد ذاته هو استنزاف إذا ما عرف الواحد يعمل كنترول عليه. وكثير من الناس بتلاقي إنه هي عم بيزداد دخلها بس ما عم تقدر توفر ولا ليرة.
0: صحيح.
11: بسبب إنه هي عم بينطلب منها مصاريف إضافية. على سبيل المثال، إذا كان من ضمن إيراداتي مطلوب مني إني أنا يعني عم باخدها، بس مطلوب مني من ضمن التاسكات تبعي إني أنا سافر، فهي كلفة السفر هي الحالة كلفة إضافية عم بتكون على أرض الواقع وعم تستنزف مني الإيراد الأكبر، يعني بتاخذ مني الجزء الأكبر من مصاريفي. وهي النقطة اللي كتير من الناس ما بتنتبه لها، فأحياناً أني ضلني على نفس الراتب أو نفس الدخل أوفر بكتير ما أنه يرتفع، يعني خلينا نقول الدخل تبعي وعم بيروح المصاري يعني وأنا ما عم بقدر أعمل كل.
0: حتى أفراد العائلة بيستغربوا أنه أنت زاد دخلك، صرت تقبض المبلغ الفلاني، ايش معنى وليش لسه لهلا مالك قدران توفر او مالك قدران تصرف؟ صحيح.
11: وشو بتنضربوا بحجر كبير انه انت عم تقبض هالقد يا سلام.

0: بس العالم ما بتعرف على ارض الواقع قد ايه انت في عليك مصاريف وقد ايه في عليك تفاصيل.
1: صحيح. طيب متى انها بهالحاله بدي حل، بدي هي خطه كامله متكامله لحتى نحن نحاول قدر الامكان نحيط بالتضخم الشخصي والاسري لحتى نحسن نعمل خطه نطلع بطريقه صح بخطوات مختصره وسريعه.
0: حلو. طيب بدايه دائما كل الحلول المتعلقه بالمصاري يا جماعه هي لها علاقه باني سجل. اما تقولي لي روز انه كله هون موجود ما بيمشي الحال، فانا اول نقطه من النقاط فبدي اكتب انا كل تفاصيل، مثل ما حكينا على سبيل المثال يفترض فيني دائما سجل كل التفاصيل اللي عم بصرفها على الاقل لمده شهر واحد لحتى اشوف وين الايراد المصاريف الاكبر اللي انا عم بتروح مني خلال هذا الشهر، وشهر هو عينه خلينا نقول لمصروفي الدوري خلال سنه كامله، وبقدر استند عليها بكثير من التفاصيل. بعد ما سجل انا وتوضح معي هي الرؤيه خلينا نقول لازم انا اضبط بقى الامور الشغلات، اولا الشغلات الاستهلاكيه اللي هي بشكل شبه يومي انا بشتريها، وهي التفاصيل هي الاكثر استنزافا لاموالنا، ارتفاع السكر مثلا او الرز واللي هو عنصر اساسي بحياتنا اليوميه خلينا نقول الى حد ما، هو عم بياخذ جزء كثير كبير من ايراداتنا وعم بيروح كمصروف بحيث نحن ما عم نحس فيه، فيمكن انه هي بتكون اشاره اني انا اعمل كنترول او عيد الرقابه على هدول المنتجات بحد ذاتهم، زائد اني دائما دور على البدائل، ضروري روز تلبسي من يعني من اكس من البراندات، في براندات ثانيه بتعطيكي نفس الشعور خلينا نقول، فانا دائما بدور على الشيء البديل صراحه، واليوم احيانا البديل بيكون هو بينافس بالجوده والتفاصيل الثانيه عن اكس من البراندات الموجوده بحياتنا اليوميه، وبالنهاية ما حدا حيبين روز، ما حدا قاعد عم بيشوفك شو عم تلبسي من أي
2: براند. أنا عم
3: بشوف
2: يعني مثال واقعي علي لو سمحت بلبس من براند الفلاني.
0: أوكي
2: عمار إيه؟ وفر على عمار، لا توفر علي.
0: طيب هاي النقطة هي بتخلينا دائما نبحث عن الشيء اللي بيناسب استهلاكنا واستخدامنا بشكل عملي، وما بيخلينا بقى نلحق بقى بس خلينا نقول البراندات والماركات اللي هي على أرض الواقع. هذا تفصيل كتير مهم بيفرق بحياتنا اليومية. خلينا دائما نراجع الهدف من الشغلات اللي عم بشتريها، يعني بدك تشتري سيارة ما ضروري تشتري أفخم ماركة وأهم براند بالعالم.
2: هلأ فيك توجه كلامك لعمر
0: مثلا، يعني فيك تشتري أي سيارة بتحقق لك المتطلبات الأساسية اللي بدك إياها خلينا نقول لتنتقل من مكان لمكان. إذا أنت عم تستخدم التكاسي تمام، حاول تركب المواصلات العامة مشان توفر، هي وحدة من البدائل.
1: في وقت.
0: لا اليوم كل يوم عم تتوفر، في عندك الباصات، في الميكرو سيرفيس، في التكاسي اللي هي مشتركة الشيرينج فيها مع عدة ركاب، هي من التفاصيل. فأنت مسألة الوقت اعمل حسابك أنك تطلع قبل شوي قبل بوقت يعني.
1: بزبط.
2: يعني أنا مالي معنية بهذا الكلام، أنت المعنية مبدئيا.
0: هاي النقاط اللي هي عم دور فيها على بدائل، فإذا هو التسجيل هو هدفه أني دائما أبحث عن بدائل الأنسب واليعني اللي عم تعطيني الوفر الحقيقي وبتعمل لي كنترول على التضخم مهما صار.
2: أكيد أكيد. الاستشاري والمدرب بإدارة وتطوير الأعمال عبد الله قاسم آغا، شكرا كثير لك على هاي المعلومات، بتمنى من مشاهدينا يكونوا استفادوا، وبتمنى من عمار يبلش يوفر شوي.
1: رح أحاول قدر الإمكان.
0: إن شاء الله. شكرا.
2: شكرا كثير لك. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل صغير وبنرجع سوا لأجمل 5 أهداف بتاريخ المونديال حسب تصنيف الفيفا بفقرة خلف الشباك، خليكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر قصص

0: وقرارات ترسم المشهد يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك، الفقرة يلي أطلقناها مع بداية المونديال واللي فيها عم نضوي على حكايات بتشكل الوجه الآخر للبطولة الأهم عالمياً بكرة القدم.
4: أكيد عمار، ولنبدأ بفقرة خلف الشباك أكيد بدنا نرحب بزميلتنا هديل. يسعد صباحك هديل.
5: يا صباح
3: هديل.
5: صباح الخير عمار.
3: يا أهلا
5: وسهلا.
4: شو حضرتينا اليوم؟
3: أنا دريت أنه الفقرة كتير حلوة اليوم.
5: طبعا هو مبدئيا
4: اي فقره قد ما هديل هي فقره حلوه مبدئيا.
5: في شغله ثانيه كان بدي اتواضع عشان اقول اي فقره بصباح سوريا هي فقره حلوه مميزه.
3: لا
4: لا لا انا بحب كبر لبراسه لهديل
5: حبيبه قلبي. هلا مثل العاده ومثل ما عمار يعني هيك رجع ذكر المشاهدين بفقره خلف الشباك، نحن بخلف الشباك اطلقنا هي الفقره لحتى نعمل استعراض ومراجعه لاهم وابرز يعني الاحداث اللي صارت على المستطيل الكروي خلال يعني فترات المونديال واللي هو يعتبر من أهم المسارح الكروية بالعالم. بالحلقات الماضية حكينا عن أطرف موقف للاعبين، حكينا عن لحظات تاريخية. اليوم نحن ما حنحكي عن منتخبات كبيرة أو حتى عن مباريات مهمة، لا رح نستعرض شيء كتير مهم واللي هي الأهداف. في كتير أهداف دائماً بتعلق بذاكرة المشاهد والجمهور، خصوصي لما يكون فيها مقارنة، لأنه هي المقارنة أكيد بتولد حكايات.
4: في الأرجنتين؟
5: لا لكم شغلة. هلأ هو مفاجأة، بس هو الأرجنتين رابح جائزة أفضل هدف يعني كمان. عنا بالفقرة
4: يلا هلأ نشوف عنها.
5: فاليوم أنا بدي استعرض لكم أهم خمس أهداف تسجلت بتاريخ المونديال وفقا للفيفا، حسب تصنيف الفيفا أكيد. هي الأهداف هي كانت سبب لحماس الجمهور وحتى تعليقات الـ يعني المعلقين الرياضيين، وظلت لليوم بذاكرتنا. وفي على فكرة خلاف عليها، لأنه في منا ما كانت تسجيل لنجوم، يعني ما كان هذا الهدف تسجيل لنجم ضمن هذا المنتخب، ممكن لحتى لاعب جديد خلال هذا المنتخب، لهيك هي كانت مميزة.
3: أنا كل مالي عم كون فخور فيكم أكثر
5: يعني نتعلم رياضة، صح؟
3: لأنه هيك يعني عم يتغنوا بالمونديال وقديش هم فهمان، قديش عندهم معلومات كبيرة، يعني صلا بتبدأي عم تحكي بس حكي عن المونديال.
5: لا شك أنه أكيد كمان أستاذ عمار دروسك فادتنا
3: والله من بعدكم
4: ومنكم نستفيد عمار. نحن
3: تلاتة روز تبلش الحلقة بتحكي من المونديال وكذا وخمس أهداف والتعليق وهيك، وهديك تجي تحكي لنا عن رابع.

0: يلا. هو بصراحه لا يعني لجهدك الشخصي اكيد استفدنا منه.
1: لا ولو
0: مشاهدينا كان كثير عمار يحاول يعلمنا ويفهمنا الاشياء قبل ما يبلش المونديال.
1: احنا اخر المونديال لازم هيك يعني خلي هديتك 5 دقائق وروزتك 5 دقائق على المونديال.

0: مدريد
1: عرفت
0: رجع لريال مدريد ضد برشلونه.
2: طب ينفع اكون انا الحكم؟
0: انت طبعا اكيد،
2: بس انا ما عندي انحياز للبنات ابدا.
1: ايه
0: صح صح،
2: وتحديدا لروز بصراحه.
0: صح، انا مصدقه هذا الكلام. انت مصدقه؟
1: وانا ماني مصدقه الكلام.
0: البروديوسر مصطفى مصدق؟
1: لا ماني مصدق، حتى انا ماني مصدق.
2: هلا شوفوا، بدون ما نفوت بالتفاصيل تبع المباراه، اكيد يعني الحق مع روز.
0: اكيد اكيد طبعا، ما في شك.
2: راح نعمل انا وياكم استعراض لهدول الاهداف، ومنبلش بالمركز الخامس وتحديدا من كاس العالم بال2014 بالبرازيل. بهي البطوله كان المنتخب الكولومبي عم بيعيش اجمل فتراته بتاريخ كاس العالم، ومعه نجم شاب خطف انظار العالم كله، جيمس رودريغيز صاحب الرقم 10. وقتها كانت كولومبيا عم تواجه الاورغواي بدور ال16 بمباراه صعبه وحماسيه، والجماهير كانت متوقعة مواجهة متقاربة بين المنتخبين، ولكن يلي صار بالدقيقة 28 كان شيء مختلف تماماً. وصلت الكرة لجيمس خارج منطقة الجزاء، فاستلم بصدره بطريقة مثالية بدون ما تلمس الأرض، استدار وسدد الكرة بطريقة صاروخية، فالكرة ضربت بأسفل العارضة قبل ما تدخل المرمى قدام ذهول كل الجمهور. حتى حارس الأورغواي ما كان عنده أي فرصة للتعامل معه، وخلال ثواني قليلة تحولت اللقطة لوحدة من أشهر لحظات البطولة كلها. والغريب انه الهدف ما كان جميل بس من ناحيه التسديد، بل كمان من ناحيه صعوبه التنفيذ والهدوء يلي اظهره جيمس بهذيك اللحظه. فهي اللحظات هي كانت من اللحظات المهمه خلال المباراه، وبالفعل ساعد الهدف كولومبيا على تحقيق الفوز والتاهل للدور التالي. وبوقتها جيمس قدم بطوله استثنائيه انهاها كهداف لكاس العالم، اما الهدف نفسه فبعد سنوات طويله ما زال كثير من الجمهور بيعتبره واحد من اجمل الاهداف يلي شهدها المونديال عبر تاريخه، وحنشوف سوا هالهدف التاريخي.

0: يعني بصراحة وقت كنت عم حضر الفقرة كان أول مرة بسمع بهذا اللاعب
1: جيمس رودريغيز. أنا بصراحة كنت عم أحضر اللعبة يومية تبع 2018 بتذكر
2: قديش كان حلو الـ
1: كان كثير حلو الجول وكثير العالم بعد ما تسجل بنفس النهار ضل تقريبا 3 أسابيع عم يحكوا بالسيرة إنه قديش كان جول جيمس رودريغيز كثير حلو ضد الأوروغواي.
0: أنا بصراحة ما كنت بعرفه قبل ما أحضر الفقرة، ولكن لما هيك صرت أستعرض الهدف وأقرأ عن الخبر أكثر بصراحة فاجئني، يعني هو هدف مميز جدا ومن الأهداف اللي كانت تستحق تكون ضمن تصنيف الفيفا أكيد.
1: كثير صحيح.
0: فحتابع معكم اليوم أهداف توم تنتقل للمركز الرابع مع كأس العالم ب 2018 بروسيا، تحديدا مع مباراة تعتبر من أجمل مباريات البطولة بين فرنسا والأرجنتين بدوري 16. وقتها كانت المباراة مليانة إثارة وأهداف والنتيجة عم تتغير بشكل مستمر بين المنتخبين، وبعد بداية الشوط الثاني تمكنت الأرجنتين من التقدم بالنتيجة وصار الضغط كله على المنتخب الفرنسي للعودة بالمباراة، بينما كانت الجماهير عم تنتظر هجمة عادية أو محاولة اختراق وصلت الكرة لمدافع فرنسا الشاب بنيامين بافارد على الجهة اليمنى خارج منطقة الجزاء، فسدد بافارد الكرة من أول لمسة بطريقة مذهلة لتخرج بانحناء مثالية باتجاه الزاوية البعيدة للمرمى. كرة أخذت مسار غريب لدرجة أنه كثير من الجماهير احتاجوا يشوفوا الإعادة أكثر من مرة حتى يستوعبوا كيف دخلت، وحتى المعلقين وقتها ما قدروا يخفوا دهشتهم من جمال التسديدة. والأجمل أنه الهدف ما إجا بمباراة عادية بل بإحدى أهم المباريات بالإقصائية بكأس العالم وأمام منتخب مليء بالنجوم بقيادة ليونيل ميسي، وبالفعل أعاد الهدف فرنسا للمباراة ومنحها دفعة معنوية كبيرة قبل ما تكمل طريقة نحو الفوز بالمباراة من بعد التتويج بكأس العالم ب 2018 قدام كرواتيا. ولها سبب كتير من المشجعين لهلأ بيعتبروا هدف بافارد واحد من أجمل التسديدات يلي شهدها تاريخ المونديال، ورح نشوفها سوا.

0: بصراحة هذا الجول قهرني والله. يومين تكتم أحضر لبن أكثر من مبارتين توترت فيهم بحياتي. هي صحيح. لعبة أرجنتين وفرنسا ب 2018 ونهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وكونوا فرنسا.
1: هذا أكثر مرتين توترت فيهم بحياتك يعني؟
0: بالمباراة يعني.
2: أنا لهيك ما كتير بصراحة عجبني هذا الهدف يعني.
0: هذا الجول عمل نقلة نوعية وخلص.
1: بس لا بس بصراحة حلو يعني لك أنا
0: هو حلو أكيد.
1: هو لأنه ضد الأرجنتين خطير الهدف خطير.
2: هو يشوف بظن روز أنه هيك الشباب هاي اللحظة

0: لحظات بتعني لهم كثير، لحظة الهدف المميز خلال
1: يعني عمار صرت تبكي بوقتها دمع عيوني.
2: هلا بوصل ابكي
0: يعني نحن هلا اليوم بال 2026 عمار عم يتذكر ال 2018 انه قد هيك كان قاعد على اعصابه متوتر.
2: والله كنا قاعدين على اعصابه
1: رجعت توتر.
2: اي والله بس انه خلص رجعنا ب 2022 وربحنا الكاس.
0: معناها الهاتريك تبع ميسي شو بدها تعمل فيك هلا؟
2: شو؟
0: الهاتريك تبع ميسي شو بدها تعمل فيك؟
2: كانت لحظة بتجنن، بس هي فرنسا لانه هي بصراحة منتخب جدا قوي. كان عم يعمل وكان عم يلعب كتير منيح ب 2018، فكان تعادل هيك يعني جول بجول جول بجول، بس هذا الجول تحديدا عمل نقل نوعي بالمباراة وخلصناها لفرنسا.
0: طيب شوف عمار، كونه بخلف الشباك الماضية انا كنت عم بختبرك اذا محضر، وهيك عم بسألك مين المنتخب اللي بعده حنحكي عنه. طب مين المنتخب اللي حنحكي هلا عن هدفه المميز لنشوف اذا محضر؟
1: ثواني لنشوف
2: هلا قطعا قطعا قطعا قطعا جول مارادونا حيكون موجود، هذا حكي موجود يعني. في كمان جول لألمانيا
0: يعني عم بغششك عمار، انتبهت قلت لي لا.
1: إيه. لا انا انتبهت بس سكت.
2: لا ما انتبهت انا،
0: هي انتبهت بس عم تعطيك فرصه.
1: صح أوكي. صح كان فيني اقول ألمانيا يعني قبلك واسبقك بس انا قلبي طيب.
0: صحيح حتابع معكم كمان. وبنرجع مع المركز الثالث لكأس العالم بال 2006 بألمانيا، وهذا هذا الهدف اللي صار بمباراة ألمانيا بمونديال 2006 وتحديدا بمباراة دوري 16 بين الأرجنتين والمكسيك. مباراة كانت متوترة من بدايتها، كل فريق فيها كان عم يحاول يفرض أسلوبه والنتيجة كانت متقاربة بشكل كتير كبير. وبعد هدف التعادل الأرجنتين استمر الضغط من الطرفين، وكل الناس كانت متوقعة أن المباراة رايحة لوقت إضافي، بس بهي اللحظة طلع اسم واحد ليغير كل شيء. ماكسي رودريغيز استلم الكرة من طرف الملعب تقريبا وبدأ المشهد وكأنه عادي، تمريرة أو عرضية متوقعة، ولكن المفاجأة وبأول لمسة رفع الكرة بطريقة مثالية نحو المروة، فطارت الكرة بالهواء وانحنت بشكل غريب وجميل بنفس الوقت لتقتحم الزاوية البعيدة لحارس المكسيك. هدف صعب حتى ينشرح بالكلام لأنه إجا من زاوية شبه مستحيلة وبتنفيذ نظيف جدا من لاعب تحت ضغط مباراة إقصائية. فخلونا سوا نتابع الهدف.

0: يعني كمان هيدا من الاهداف اللي سجلها التاريخ اكيد. بس كمان بصراحه هيدا اللاعب كان اول مره بسمع فيه.
1: الارجنتين دائما بتسجل التاريخ دائما.
0: هي هلا متصدره وانت كنت عم تذكر لنا هدف مارادونا فحنقرا عنه هلا اخر شيء.
1: انت متذكر شيء هدف مارادونا؟ اوكي هذا الشيء كثير بتسعد.
0: ليش هي نحن هلا بتشوفي
2: تمام
1: وبتحكمي.
2: اوكي هدف مارادونا نفسه اللي تسلل فيه هذيك المره؟
0: لا غيره.
1: لا غيره 86
2: بايده عمله بايده هيك
0: غيره. بس ما كنا ولدانين.
1: ايه ما كنا ولدانين.
0: انا ما بعرف ما كيف تذكره هو اصلا كمان لسه ما كان موجود.
1: ايه انا ما كنت موجود بس هو من كثر ما انتشر على السوشيال ميديا وهيك هلا بتشوفي وبتحكمي انت.
0: حتابع معكم وبنروح على المركز الثاني لكأس العالم ب 2022 بقطر ومع منتخب البرازيل اللي كان دائما مرشح للبطوله وبمباراه دوري المجموعات ضد صربيا. المباراه كانت ماشيه بشكل كثير هادي والبرازيل مسيطره بدون اهداف لفتره طويله والجماهير كانت عم تستنى لحظه تغيير الايقاع. وبالدقيقه 73 تقريبا وصلت الكره داخل منطقه الجزاء للمهاجم ريتشارلسون. الكره ما كانت سهله ابدا ولكن بهي اللحظه رفع الكره بلمسه اولى وبنفس الحركه لف جسمه بالهواء وسدد الكره وارتفعت بسرعه وانقلبت بهواء بطريقه خرافيه قبل ما تدخل الزاويه البعيده. لحظه صمت قصيره وبعدها انفجر الملعب بالصراخ وهتافات الجماهير وذهول المعلقين. فخلونا نتابع سوا.

0: كمان هيدا من الأهداف أكيد اللي سجلت تاريخ بالفيفا، ما حكتير نوقف عنده لأنه رايحين على هدف خطير جداً كنا عم نحكي عنه،
1: هدف كمان مارادونا. خطير يعني
2: صراحة، هذا كمان خطير. نيمار نيمار كثير خطير صراحة،
1: ما ماني شايفة من بعيد نيمار.
2: نيمار إيه
0: هلأ بدنا نحكي عن هدف مارادونا اللي نحن ما كنا موجودين فيه، وعمار عم يقنعنا أنه نحن لازم نعرفه.
2: حتى أنا ما كنت موجود يعني، بس أنه كان كثير حلو. بس 86
0: طيب حنشوف شو هدف، وهيك بنكون وصلنا مشاهدينا للمركز الأول. المركز الأول يلي بياخدنا لأشهر لحظة بتاريخ بطولة كأس العالم، بيرجعنا لمونديال 1986 بالمكسيك، وتحديداً بمباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا. المباراة كانت أصلاً مشحونة بكل معنى الكلمة، مو بس رياضياً بل تاريخياً، إضافة للضغط الإعلامي والجماهيري الضخم جداً. وبهي الأجواء طلع اسم واحد كتب التاريخ بطريقة مستحيل إنك تنساها، مارادونا. مارادونا بالدقيقة 55 تقريباً استلم الكرة من نص الملعب وبلش يركض وكأنه عم يدخل تاريخ اللعبة وللأبد. خطوة خطوة تجاوز أول لاعب بعده الثاني بعده الثالث، وكل ما يقرب من منطقة الجزاء كان يزيد الضغط، ومع هيك ما وقف. مرق من 4-5 وبعدين الحارس وحط الكرة بالشباك بكل هدوء وكأنه ما صار شيء. بالمدرجات كانت بين صدمة وذهول، فهدف اجتمع فيه كل شيء ممكن تشوفه بكرة القدم: مهارة، جرأة، سرعة وثقة. بعدها سمي بهدف القرن، فخلونا نتابعه سوا.

0: يعني هذا بصراحة يفوز بجائزة أفضل هدف بالتاريخ.
1: فعلا هدف القرن فعلا عن جد
2: بال 2006 حسب
0: هو بس يقول عمار ها أنا بعرف إنه في معلومة كتير عميقة تفضل
1: عطيني سواء لجلس قعدتي
0: وشرحينا ياها إذا ما فهمنا.
2: بال 2006 ميسي سجل جول بنفس الطريقة اللي سجل لمارادونا كمان كانت مع برشلونة بس نسيت مين كان الفريق الخصم يعني بنفس الطريقة من نص الملعب راوغ هدول اللعيبة وراوغ الحارس وحط الجول. بعد الهوا يوريك الجول نفسه
1: اوكي هلا بدي اشوفه.
0: طبعا عمار كونه كنت عم تحكي لنا عن هدف هيك شبيه لإله. انا هي كانت استعراض لاهم خمس اهداف بتاريخ المونديال وفقا للفيفا. هل برايكم هذا الترتيب صحيح برايكم ولا في اهداف كانت تستحق انه تتقدم؟
2: هلا ما في اهداف كانت تستحق اكثر بس في اهداف انا بتذكرها كانت حلوه مثلا الجول اللي حطه ابراهيموفيتش بالسويد كمان هيك انه كمان رجع هيك وعمل دبل كيك كما في هدف كريستيانو رونالدو بس ما كان بكأس العالم بنفس الطريقه تقريبا اللي حطها نيمار في كثير جوال بس انا بحس انه لا ترتيب صحيح ومنصف صراحه.
0: طبعا ما دام هدف مارادونا هو الجائزه الاولى فاكيد
2: كان في كمان جول الارجنتين ميسي كمان هيك سقطه تسقيط
1: بيعمل شاكرية لأنه
2: لا هو حرفياً هيك عملها
0: معناها زي شو كل المعلومات الرياضية اللي انت شرحت لنا اياها انا وروز خلص بنحطها على جنب نحن تعلمناها بعد الهواء لازم تشرح لنا موضوع الأهداف أكثر.
2: ايه اوكي خلص عندي
1: وجهز لحالك لسؤال اليوم يعني إذا انت نسيان
2: اوكي
0: انا لهون بكون خلصت فقرة خلف الشباك استنوني بعد شوي بكلام ميديا وبدي أعرف شو السؤال.
1: اوكي شكراً كثير لك. هلا مشاهدينا منروح لفاصل ومنرجع سوا لحتى نتوقف مع حكاية وقصائد من حياة الشاعر اليمني عبدالله البردوني بفقرة الديوان مع رضوان أبو الصباح فخليكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: دستور بلق فيها حجم
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي
4: تقرير كانوا في

0: الاخبار والمؤشرات الاقتصاديه السورية.
1: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
3: البيانات الدقيقه.
4: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: رجعناكم مشاهدينا بفقرتنا اليوم. رح نفتح نافذة على حياة شاعر ما كان عادي كان أعمى البصر ولكن كان أوسع الناس بصيرة، كان فقير اليد ولكنه كان أغنى الناس كلمة وجمالية ومعنى. شاعر ولد في قرية يمنية نائية، فقد بصره بالخامسة من عمره وسجن ونفي وجوع، ومع ذلك كتب شعر يصف فيه العالم كأنه يرى. أكيد عم نحكي عن شاعر اليمني كبير عبدالله البردوني. عبدالله البردوني شاعر سخر من الزمن وضحك في وجه المحن وثار على الظلمة وتأمل الحياة حتى أصبح أحد عمالقة الشعر العربي الحديث. عن هالمشاعر والشاعر الكبير والسيرة الذاتية الملهمة رح يكون حديثنا اليوم بفقرة الديوان، وبالتأكيد مع ضيفنا الشاعر رضوان أبو صبح اللي صار معنا بالاستوديو. صباح سوريا، صباح الخير.
1: صباح الخيرات عمار،
0: شو الأخبار؟
1: أهلا وسهلا.
0: خلينا نبلش من البداية. شاعر نشأ بقرية يمنية، فقد بصره، كان أعمى ويتيم، كيف أصبح واحد من أهم شعراء العرب؟
1: عبدالله البردوني قال: هل تغفرين لو أني أبدي الذي حاولت أخفي؟ سأقول شيئا تافها يكفي الذي قد كان يكفي، ما عاد يسبقني الحنين إليك أو ينجر خلفي، واليوم لا أبكي نواكي ولا اقترابي منك يشفي. خلف هاي الكلمات الجميلة والمليئة بالمشاعر عمار، في شخصية أيضا مليئة بالمشاعر والأحاسيس. اليوم رح نتجه نحو اليمن أنا وياك سوا بجولة أدبية شعرية لنكشف الستار عن هاي الجوهرة المخبوءة هناك في اليمن السعيد. شاعر فقد بصره لكن لم يفقد بصيرته. الشاعر عبدالله البردوني ولد عام 1929 في قرية البردون في شمال اليمن. البردوني فقد بصره وهو صغير بعمر الخمس سنوات لأنه أصيب بمرض الجدري. شبهوه بمعري بأبو العلاء المعري وقالوا عنه معري اليمن نسبة إلى أبو العلاء المعري. عاش طفولة قاسية، هو طبعا درس في الكتاب، تعلم الفقه، تعلم اللغة العربية وبعدها تنقل بالمدارس. عاش طفولة قاسية جدا البردوني بسبب أنه ضرير، فكان الأولاد يعني يحاول أن يلعب مع الأولاد لكن لا يستطيع، يمشي فيقع، يركض فيصطدم بالجدار، يشتمونه ويقذفونه بالحجارة. لكن كان ذا ذهن وقاد عمار، نشيط جدا، حركة، نشاط، حيوية، شفاف النفس،
0: مع أنه ضرير
1: وطبعا وعنده سخرية وصاحب نكتة. البردوني عمل في إذاعة صنعاء وكان عنده برنامج بيهتم بالثقافة والأدب، وأيضا كان مدير البرامج في هاي الإذاعة، وبعدها عين رئيس لجنة النصوص في مجلة الجيش باليمن، وبعدها رئيس لاتحاد الكتاب العرب اليمنيين. طبعا عاش تحولات سياسية الكبيرة والعاصفة في التي عصفت باليمن يعني وبالبلاد العربية. ترك لنا قرابة 12 ديوان وسبع مؤلفات نثرية تهتم بالنقد والتاريخ والفلسفة، وغادرنا إلى دار البقاء عام 1999 عن عمره.

0: ناهز 70 سنة.
1: طيب رضوان الشاعر عبد الله البردوني كان يمتلك حسب ما قيل وحسب ما كنت انت حس الطرافه بنكته بحياته الشعريه. اليوم كيف كان يتعامل باستخدام هذا الحس الفكاهي بما يتعلق بالشعر والشعراء، كمان بحكم انه في كثير شعراء يعتمدون على قوه الذاكره، كيف كان يعتمد عبد الله على الحس الفكاهي والطريف؟ بدك تحكي لنا عن اهم هي الطرائف.
0: البردوني اليوم بده يغير النظره عن الشعراء كله. أوكي. يعني العالم اخذ فكره عن الشاعر يا عمار انه الشاعر
1: حب
0: يعني او شقفه وحده
1: بحبك.
0: اليوم البردوني بده يغير هي النظره عن الشعراء.
1: اوكي،
0: كان عنده نكته وروح مرحه، هذا جزء لا يتجزأ من شخصيته، يعني مو مفتعله ابدا. بلقاءاته باجتماعاته بمجالسه كان دائما صاحب نكته وروح مرحه، فكه ساخر شفاف النفس. فقبل ما أحكي شيء من طرافه، الآية الكريمة بتقول ما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما له شاعر، من صفاته أنه ليس بشاعر. فالبردوني جاء لعنده رجل هو بمجلس بأحد المجالس، قال له أنا كتبت قصيدة من أجمل ما قيل في الشعر العربي الحديث. قال له هات لنشوف شو هي القصيدة. قرأ له القصيدة وانتهى منها، قال له فيك صفة من صفات الرسول. قال له شو هي؟ ما شاء الله. قال له أنا فيني صفة من صفات الرسول. قال له وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني أنت مالك شاعر وحل عنا. في نكتة تانية أنه البردوني جاء لعنده رجل يدعي أنه أقوى ذاكرة، يعني يمتلك ذاكرة قوية وسرعة على الحفظ ومعلومات كبيرة وجمة. فجاء للبردوني، حب البردوني حجمه لأنه متكبر يعني بعلمه، فقال له مين هي نخلة بنت عامر؟ قال له نخلة بنت عامر صحابية وشاركت مع الرسول بعدة غزوات و و و و إلى آخره. قال له ما شاء الله. قال له جليلة ممكن تكون بس صحابية ما بعتقد. قال له ليش؟ قال له لأنه نخلة بنت عامر بتكون أمي.
1: جد؟
0: حجمه وصغره وجائمته.
1: حلو حلو حلو حلو.
0: ما وقف هذا الموضوع عند يعني النكت والطرائف هي يعني
1: أوكي، بعدين النكت كان عنده حس ساخر جدا
0: أكيد. حتى بأشعاره، يعني مرة من المرات فات لص على بيته فشكره، شكره بقصيدة. هذا اللص كان خفيف خفيف كتير وما حس عليه البردوني. قال له شكرا دخلت بلا إثارة وبلا طفور أو غرار، لما أغرت خنقت في رجليك ضوضاء الإغار، كالطيف جئت بلا خطا وبلا صدى وبلا إشارة، يا لص عفوا إن رجعت بدون ربح أو خسارة، أتلقى لم تلقى إلا خيبة ونسيت صندوق السجارة، شكرا أتنوي أن تشرفنا بتكرار الزيارة. اللص ما عاد يفوت على بيت الشاعر. اللص فات على بيته ونسي شيء من أغراضه بس.
1: هاي باختصار.
0: هاي باختصار. فيعني هو عم يشكره لللص، عم يقول له إنه أنا شكرا، عم يقول له شكرا بدك تشرفنا بتكرار الزيارة. أنت برأيك اللص حيفوت على بيت شاعر مرة تانية بعد اللي شافه من الفقر المتقع؟ فهي رسالة لأي لص اليوم عم يحاول أو يفكر يفوت على بيت شاعر، أنا بقول له لا تفوت، لا جرب تفوت أبدا، يعني لأنه ما حتلاقي غير الفقر المتقع صدقني. فهيك كان البردوني في أشعاره وفي سخريته وفي طرائفه.
1: طيب رح ننتقل لجانب آخر يتعلق بعبد الله البردوني، هو الجانب السياسي. كيف تحول من شخص ساخر وشخص بيلقي نكت وشخص بسيط ضرير لواحد من أخطر الأقلام السياسية؟
0: هي المحطة الأساسية في شعره. هو شعره غالبا كان يتسم بالتهكم والسخرية اللاذعة. هو لم يكن شاعر سلطة، كان شاعر الشعب، وقف مع الشعب ضد الظلم وضد الاستبداد. فالبردوني في القصيدة اللي بدي ألقيها هلأ يسأل أو يوجه رسالة إلى كل طغاة العالم، ويسأل سؤال: لماذا يعاني الفقير من الجوع بينما يعيش الطاغية في رفاهية؟ لو كان البردوني في زمن الأسد ماذا سيقول له؟ لو الأطفال الأبرياء تكلموا ماذا سيقولوا؟ لماذا لي الجوع والقصف لك؟ يناشدني الجوع أن أسألك، وأغرس حقلي فتجنيه أنت وتسكر من عرقي من جلك. لماذا وفي قبضتيك الكنوز تمد إلى لقمتي أنملك، وتقتات جوعي وتدعى النزيه، وهل أصبح اللص يوما ملك؟ لماذا تسود على شقوتي؟ أجب عن سؤالي وإن أخجلك، غدا سوف تلعنك الذكريات ويلعن ماضيك مستقبلك، غدا

0: لن أصفق لركب الظلام، سأهتف يا فجر ما أجملك.
1: الله الله الله،
0: أي إحدى القصائد الجريئة للبردوني في زمنه.
1: كثير حلو هذا الكلام، كثير صراحة صدمت، ولكن يعني حلو أن يكون الشاعر يمتلك هاي التجميع مثل ما بيقولوا، حس ساخر، نكت، طرافة، نفس الوقت خطورة في إبداء السياسة. طيب اختصارا للحديث، ما هي أو بدك تحكي لي أكثر عن فلسفة الشاعر عبدالله البردوني في الحياة؟
0: بهاي المحطة نشوف نتاج شخصية البردوني، الخلاصة من حياته. البردوني طبعا عاش أشكال الشقاء بأكملها في الحياة، فهو يرى رؤية الحياة لديه أنه المصدر الشقاء ينبع من الإنسان من داخله، يعني قد يكون الإنسان مرفه لكن شقي، قد يكون فقير لكن سعيد. فالإنسان من يحدد أن يكون شقيا أو سعيدا؟ فيقول المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشا الحياة بأنها تشقيه. ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا، ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا ويشكو كل ما يضنيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يضحي ويمسي فيه، ولكم يسيء المرء ما قد سره قبلا ويضحكه الذي يبكيه. قم يا صريع الوهم واسأل بالنهى، ما قيمة الإنسان ما يعليه، واسمع تحدثك الحياة فإنها أستاذة التأديب والتفقيه.
1: يا سلام على هذا الكلام، كثير حلو هذا الكلام. رضوان شكرا انه انت عملت لنا إضاءة على الشاعر عبدالله البردوني، إضاءة جميلة جدا. شكرا لانه انت بكل مرة عم تحاول قدر الإمكان انه تطلعنا أكثر على الشعر، بحياة شعراء مهمين كانوا بحياة كثير أشخاص وأثروا على حياة كثير أشخاص، وأكيد بدي أتمنى لك كل التوفيق رضوان، وأكيد شكرا. موعدنا مع فقرة ثانية تتعلق بالشعر وشاعر شكرا آخر. شكرا يا رضوان،
0: شكرا لوجودك. شكرا.
1: وأهلا مشاهدينا، بنشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع لنتعرف على أربعة أشياء بتجعل المنزل مريح نفسيا بفقرة الديكور مع لنا اللحام وروز. خلوكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد، رجعنا لكم بفقرة الديكور. تفاصيل كتيرة بنحاول من خلالها نخلي الديكور المنزل مطابق لصورة مرسومة براسنا، يعني واسع، فخم، بسيط، بيحتوي على مساحات للتخزين أو بيحتوي على الأقسام المطلوبة حسب استخداماتنا اليومية، ممكن يستوعب عدد كبير من الضيوف وغيره وغيره من الصفات العملية والجمالية المطلوبة. بس كل هدول ما بينوبوا عن صفة واحدة، إذا وجدت بتصميم وديكور المنزل صارت الحياة فيه ممكنة، أما إذا غابت فصارت الحياة بالمنزل غير مقبولة، هي أن يكون المنزل مريح نفسياً لنا. أكيد الراحة النفسية بالمنزل بترتبط بعوامل ومحددات أساسية اليوم رح نحكي عنها، وهي أربع عوامل بتخلي المنزل مريح نفسياً، وكالعادة مع المهندس المعمارية لونا اللحام يلي دائماً بتساعدنا كيف نشوف المكان من زاوية مختلفة. يسعد صباحك لونا.
1: يسعد لي صباحك رونا.
0: أهلا وسهلا فيكي. بدايةً مثل ما حكينا، يعني إن كانت البيوت فخمة وإن كان تصميمه بسيط، في عامل محدد أو عامل مشترك بين الفخامة والبساطة هو يلي بيخلي خلينا نقول حياتنا بالمنزل ممكنة أو مريحة أكثر، واللي هو المكان المريح لنا أو الراحة النفسية. خلينا
1: صحيح، دائما بالتصميم نحن مندور مثل ما انت قلتي روز، انه نحن في شغلات اساسيه مندور فيها بالتصميم، الجمال، القصص اللي نحن حابينها، الستايلات، الالوان، الكذا، بس دائما في شيء نحن لازم كمان ندير بالنا فيه، هو موضوع نحن ارتباطنا بهذا البيت. أكيد. نفسيتنا كيف بدها تكون. احيانا بتفوتي على بيت كتير صغير بس ما هيك بتقولي عنه شرح، تقولي عنه مريح.
0: صح.
1: احيانا بتفوتي على بيت كتير فخم وكتير كبير بس بتحسي حالك مالك مرتاحه فيه.
0: صحيح.
1: فهي هي مجموعه تفاصيل مثل ما انت قلتي، هلا ممكن نحكي عن اربعه منها، هي مجموعه تفاصيل فعلا بتعمل لي فرق بالبيت.
0: اكيد نحن هلا في عندنا اربع عوامل هي اللي بتحدد او هي اساس خلينا نقول الراحه النفسيه بالمنزل. هلا بدنا نستعرض سوا
1: اول عامل اللي هو كتير مهم هو موضوع الشبابيك والاضاءه الطبيعيه. يعني كم مره صرنا حاكين قد ايش الشمس حلوه بالبيت وقد ايه بتعطينا طاقه وقد ايه بتحسن لي مزاجي وقد ايه بتساعدني بتنظيم نومي والساعه البيولوجيه. دائما الضوء الطبيعي بالبيت هو من اهم العوامل. صحيح. للراحه النفسيه، لانه الواحد بحس حاله يعني مرتبط بالجو العام، مرتبط بالطبيعه، مرتبط بالكذا، ما بحس حاله انه تبع ما بعرف قد ايه الوقت برا. هذا الشعور على فكره كثير بيلبك وكثير مزعج. وقت انا بكون على تواصل مباشر مع الاضاءه الطبيعيه وانا بعرف النهار كيف عم يمرق برا، فهذا الشيء كثير بيريحني نفسيا. بدي انتبه انه انا بكبر شبابيك وبكتر شبابيك، بس كمان اكيد هذا الشيء ممكن يقلب بشكل سلبي عندي، لانه كل شيء زاد عن حده قلب ضده. يعني انا وقت بكبر شباك على واجهه جنوبيه مثلا وكذا او على واجهه غربيه، فانا في شمس حده كثير عم تفوت عندي، فهي هذا الموضوع. صحيح. يعني حساس. صحيح. على الوجهين.
0: هلا نحن كنا عم نحكي عن الاضاءه، اضاءه المنزل اكيد بتختلف، يعني الاضاءه الطبيعيه بتختلف عن الاضاءه الصناعيه. يعني تخيلي بيت فخم تصميمه كثير حلو على ذوقنا بالبكله، بس بنفس الوقت ما فيه ولا شباك،
1: ما فيه ولا شباك،
0: الموضوع الفكره لحالها ممكن
1: بتضايقك، يعني ما بترتاحي نفسيا، مستحيل ترتاحي نفسيا بس تفوتي عليه.
0: اكيد. هلا بنشوف العامل الثاني.
1: هلا العامل الثاني بيعتمد على الفوضى وتقليل الفوضى. يعني انا في ناس
0: هون عندنا
1: شوفي الفرق مثلا، الغرفه تماما صح. الغرفه صغيره مساحتها ما لها لهالدرجه واسعه. حلو انا انه يكون في عندي قطع الديكوريشنز وفي تفاصيل صغيره اصحاب البيت بيحبوا يحطوها بالمكان لحتى يحسوا بالترابط بينهم وبينه، اللي هي مثلا مثل الصور، مثل التحف، احيانا شغلات يدويه هن بيكونوا بيحبوا يعملوها. هذا الشيء كثير حلو بس بدي اعرف كيف احطه، لانه يعني علميا روز كل شيء الدماغ بيشوفه بيشغل فيه جزء لحتى هو يحلله ويفسره ويفهم شو هو. فانا لما بدي كتر تفاصيل وبدي كتر قصص انا دماغي شوشته. كل ما كترت هي التفاصيل وكل ما كترت هالقصص الصغيرة ولو انه هي صغيرة، كل ما شغلت دماغي انا بصير وانا قاعدة في عندي 6000 قطعة بدي دقق فيها وشوفها وهي حلوة ولا قفتلها هيك ولا
0: زبطة. فكرة عنها. ايه
1: تماما. الضيف اللي بده يجي كمان بده يترك كل شيء بده يقعد يركز كم تحفة انا حاطة وكم صورة انا معلقة. هذا الشيء بيشوش، ما بيعطيني راحة، ما بيعطيني انه انا هيك اقعد هيك ومرتاحة. بدي نوه لنقطة انه انا ما عم اقول نحن نروح للمينيماليزم وانه انا الغرفة تكون فاضية وبياض وبياض وبس كنباية وطاولة، اكيد لا، لازم يكون في تفاصيل حلوة نظيفة، بس بدي اعرف كيف ضيفها. بدي ضيفها بطريقة ما تشوشني، بدي ضيفها بطريقة لطيفة، بطريقة متوازنة بتتناسب مع حجم الفراغ. يعني هون الغرفة ما بتتحمل كمية هالتفاصيل هاي، ما بدها كل هالترابيزات، خلص
0: الترابيزة مساحة تانية، الالوان يعني كونترستهم بين الغامق الفاتح
1: فاتح.
0: بيعطي
1: تمام.
0: بيعطي فوضى لا يعني لا واعي.
1: تمام. ايه بدون ما
0: يعني
1: تصيري ما بتعرفي ليش انا متضايقه. تماما. صحيح. تكوني قاعده ومالك عارفانه ليش متوتره مثلا بالقعده، بس هي بنورها هالتفاصيل الصغيره
0: 100%. هلا بنشوف العامل الثالث.
1: العامل الثالث هو موضوع استخدام الألوان والمواد الطبيعية.
0: المواد الطبيعية.
1: الإنسان تطور بشرياً ضمن الطبيعة. يعني فنخلق عنا نحن شعور انه نحن مرتبطين بهي الطبيعه، نخلق عنا شعور انه نحن بنرتاح للشيء اللي مرتبط بالطبيعه. ما في شيء بالعالم روز اسمه انه انا الازرق حلو لانه مريح. الازرق حلو لانه مريح لانه هو مرتبط بالطبيعه ومرتبط بالسماء. الاخضر حلو ومريح والخشب نفس الشيء. البني حلو لانه مرتبط بالخشب والتربه. الاخضر حلو لانه مرتبط بالنباتات. ما في شيء اسم هاي القصص ما طلعت بشكل عبثي. يعني الموضوع كلياته دراسات انبنت عليه لحتى نحن صرنا نقول انه فعلا الازرق مريح. بغض النظر في تدرجات ممكن تكون مزعجه طبعا، انا بدي اعرف شو اختار، بس دائما على فكره التدرجات القريبه للطبيعه كمان هي تدرجات الاريح.
0: صح، يعني تدرجات لون السماء ان كان ازرق
1: تماما السماوي الفاتح. صحيح 100%. هلا هون بدي اشوف انه انا بدي استخدم هاي الالوان، بدي ادخلها شو ما كان ستايل بيتي. ما في ستايل الا بتقدري تلاقي له الوان مريحه فيه. مستحيل قد ما كان الستايل تقيل وقاسي وحضوره قوي، مستحيل الا ما تقدري تلاقي له الوان مرتبطه بالطبيعه ومريحه.
0: اكيد.
1: وهون كمان بدي اشوف قصه المواد الطبيعيه. يعني انا بدي اشوف الخشب، بدي اشوف القطن، بدي اشوف اللينن. هدول المواد دائما نحن وقت بنستعملهم كمان بيعطونا راحه، بتحسيهم قراب على الطبيعة البشرية، مو مثل المواد الكتير صناعية ولا الكتير حدة بتحسي حالك غريبة بالمكان.
0: صحيح. ممكن نبتة بقلب البيت حتى
1: كمان صغيرة بقلب
0: البيت
1: 100%.
0: ما في القدرة مثلا على استخدام الخشب أو غير مناسب الخشب.
1: صحيح.
0: للديكور نحط نبتة، منحط لون معين للحيط ممكن يحسسنا أن احنا أقرب للطبيعة. صحيح. يحسسنا بالراحة أكثر.
1: النباتات كتير مهمة. كتير عنصر بيطفي جو رائع على البيت قد ما كانت صغيرة، وإن شاء الله كانت محطوطة بالزاوية على فكرة ويا دوب شايفتيها، بس كتير بتعطيني فايب حلو وكتير بتحسن لي من طاقة البيت.
0: أكيد. هلأ بدنا ننتقل للعامل الرابع، بظن هو العامل الأهم. يعني بدنا نحكي عن الخصوصية، بدنا نحكي عن
1: العامل. أنا برأيي الأهم والغريب إنه ما حدا بيحكي عنه. ما بعرف ليش العالم ما كتير بتحكي عن هذا الموضوع، إنه أنا خصوصيتي بالبيت.
0: صحيح.
1: روز كمان نفسيا نحن وعلميا هذا الشيء مثبت، انه البني ادم دائما بيرتاح. الانسان بيرتاح دائما بالمكان اللي بيحس حاله هو قدران يسيطر عليه. صح. وليس العكس.
0: خصوصيه وشعور بالسيطره
1: تماما. انا بدي مكان حس انه انا يعني انا قدران يسيطر على زوايا، قدران يشوف كل زوايا، قدران انه انا اكون لحالي فيه. هذا الشعور دائما بيعطيني راحه. فانا بالبيت قد ما كان البيت صغير قد ما كان البيت كبير، شو ما كان تصميمه وشو ما كان اللي بقلبه، بدي امن دائما زوايا لو زاويه واحده انا احس فيها انه انا قدراني اكون لحالي ومسيطر عليها. البيئه اللي حوالي بتناسبني بتشبهني. الالوان بتشبهني مثل ما انا بدي. الاضاءه مريحه بالنسبه لإلي لاقدر لو خمس دقائق بنهاري انا اقدر اكون لحالي.
0: أكيد.
1: هذا الشيء بنشوفه كمان قد ايه بالبيوت اللي مثلا كلها مفتوحه على بعضها او شيء، بتتوتري، بتحسي انه مالك مكان تعدي لحالك.
0: صح.
1: مالك قدرانه انت تاخدي زاويه لإلك. اذا في عندك ضيوف برا وانت ما بدك تطلعي او مثلا ما بي يعني وجودك ماله اساسي بهي القعده، انت بدك تعدي جوا مثلا، حابه تكوني منفصله، ما جا بالك تعدي وانت حاسه بالضجه مثلا اللي صايره برا، او اذا عندنا بيبي عندنا ولد صغير. فدائما موضوع الخصوصيه، موضوع انه انا اقدر اترك مساحه لإلي لحالي، هو من اكثر الشغلات اللي ممكن تعطيني راحه نفسيه بالبيت.
0: حتى بالتعامل بين افراد العائله بقلب البيت هو هذا الموضوع اصلا بيعزز مفهوم الخصوصيه، بيعزز مفهوم السيطره. يعني خلص كل مين له مكانه الخاص بهذا البيت. كل حدا
1: كل مين مسؤول عن
0: له
1: مكانه،
0: غرفته اكيد مسؤول عن مكانه. كل حدا له غرفته مثلا، له اشياءه الخاصه، ترتيبه او ذوقه المعين بترتيب أكيد. غرفته. فأكيد هذا الموضوع بيلعب دور كبير، يعني مو إنه نحن نفتح الباب ونتحش لعند حدا أو كذا، أو أكيد. نترك الباب مفتوح، أو يعني كتير تفاصيل صغيرة ممكن تكون مزعجة
1: مثلاً
0: حتى لو كنا مثلاً خلص الغرفة البرفكت بالنسبة لنا.
1: طبعاً.
0: تفاصيل صغيرة بالتعامل بين الأهل.
1: صحيح. هي التفاصيل اللي أنت يعني بتأثر عليكي بشكل غير مباشر، وأحياناً عن جد الناس ما بتكون مدركة.
0: أكيد.
1: يعني بتقول مالي مرتاحة بالبيت، فتت على البيت لقيته مو شريح. ما في شيء اسمه مو شريح، في شيء اسمه هو ماله مريح نفسيا، في عناصر ماله متوفره فيه رغم انه هو ممكن يكون كبير، فكلياتهم مرتبطين ببعضهم.
0: اكيد. لونا بدي اشكرك كثير على هاي المعلومات، بتمنى من كل اللي عم تابعونا يكونوا استفادوا. نورتي صباح
1: السعادة حبيبتي. شكرا.
0: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل صغير وبنرجع سوا لفقره كلام ميديا مع هديل، فخليكم معنا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: صباح الخير مرة تانية لكل يلي عم تابعونا. وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام يديا مع هديل يلي عم تطل علينا للمرة التانية. صباح الخير هديل.
4: صباح الخير هديل.
3: يا صباح الخير
4: مرة تانية. مرة تانية شوفي عنا كلام ميديا لليوم.
3: هلأ اليوم هيك أغلب أخبارنا محلية.
4: أوكي.
3: تعالوا مع بعض نعرف شو هالأخبار بعد ما صبح على كل يلي عم يحضرونا. خبرنا الأول لليوم من سوريا وتحديدا من ريف حما يلي عم توصلنا منه فيديوهات بتبعث على الأمل والتفاؤل. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو بيظهر فرحة مزارع سوري بموسم القمح يلي عم تشهده المنطقة بهالفترة، خاصة أنه ريف حما ما عرف مثل هالوفرة بالحصاد من سنين طويلة. مشهد بيفتح القلب وبيعكس تعب الأرض وجهد أهل الأرض، ومعه أمل أنه يكون الخير والرزق ووفير بكل المحافظات السورية حتى يعيشوا الناس من كرم هالأرض الطيبة. فخلونا سوا نشوف هالفيديو. يعني مشهد هيك اكيد بكبر القلب وان شاء الله نشوف هاي الوفره بالمزروعات يعني عند جميع الاراضي السوريه. اكيد ان شاء الله
4: يا رب نتمنى. اكيد والله،
3: وخصوصي يعني شفتوا بهي الشتويه كان الحمد لله كان في امطار غزيره يعني تعوض الجفاف يلي صار بالسنوات السابقه. اكيد
5: اي هي لهلا هذا الحصاد او موسم الحصاد يلي عم نشوفه هو اصلا نتيجه الامطار، نتيجه الخير الحمد لله اللي نزل على البلد خلال الشتويه. اكيد
3: أكيد أكيد. وحتابع معكم أخباري. أما خبرنا الثاني لليوم فهو كمان من سوريا وتحديدا من بلدة معرة النعمان بريف إدلب. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات بتوثق أجواء امتحانات الشهادات بهالفترة من خلال توجيه سؤال لأحد الطلاب عن طبيعة الأسئلة وكيف عم يقدم بهالامتحانات. كانت إجابته لافتة وغريبة بطرافتها بنفس الوقت، فخلونا نشوف شو قال.
6: بدي أنجح أول شغلة مشان أكسر عيون عمامي، جكارب لأنه قد ما جاكرون قال أبوي ما ينجح، والحمد لله الوالد من بعد انقطاع 7 سنين عن الدراسة رجعني على المدرسة مشان ما أضيع مستقبلي، وأهم شيء بدي أنجح مشان أكسر عيونهم، ووعدني بجيزة.
7: ليش أشكو أنا هني بيقولوا؟
6: لأنه ما تنجح وبدك تطلع مثل الشباب الصايعين هاي كلها مع أولاد عمي لأن ما حد درس منهم، بس أنا بدي أنجح إن شاء الله وأكسر عيونهم وأصير أحسن من أولادكم.
7: أهلك كانوا عم يقارنوك بحدا مثلا من أولاد أعمامك أو أولاد؟
6: لا الحمد لله، لأنه هاي الشغلة زين عند أهلي، شجعوني هم على الدراسة وما قاروني بحدا أبدا، إنه شوف ابن جيرانك شلون صار وشوف ابن الناس شلون صار. أنا عم حالي، أنت ولدنا.
3: يعني أكيد كل التوفيق لهذا الشاب وأكيد لكل طلاب الثانوية العامة، بس يعني لفتني هيك بجوابه أنه هو بده يدرس ليغيظ أولاد عمه ليتزوج.
5: بده يجاكر عمامه. هلا هو بده يجاكر عمامه، بس أنا بدي أتشكر عمامه لأنه عطوه دفعة يقدم بكالوريا لحتى يعني يتقدم خطوة مهمة بحياته. فأنا من ناحيتي بشكر عمامه، هو بده يجاكره هو حر.
3: خصوصي عم يقول أنه بعد فترة انقطاع 7 سنوات عن الدراسة.
5: صحيح.
3: ولا شك أنه الشهادة شو ما كانت هي سلاح اي حدا
5: اكيد،
3: لانه هي اللي بتغير مستقبله كلياته. فكل التوفيق هلا لطلاب يعني الشهادات التاسعه والبكالوريا، اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق هيك ونشوفهم على مقاعد الجامعات قريبا
4: يا رب.
3: هتابع معكم اخبارنا. وخبرنا الثالث لليوم بخص الرحاله السوري ياسر دلعب يلي نشر فيديو عبر فيه عن صوره سوريا الجديده يلي كنا نحلم فيها من زمان. ياسر كان بفترة سابقة نشر فيديو اشتكى فيه من بعض أسعار المطاعم بسوريا ومن إضافة تكاليف لأمور بسيطة مثل المحارم أو الخبز على الفاتورة من دون طلب مسبق. وبعد ما قدم شكوى لوزارة السياحة كان الرد مفاجئ ومبشر بالخير، فخلونا سوا نشوف كيف كان الرد.
8: وزارة السياحة رجعوا لي مصرياتي.
9: قصة باختصار، رحت على مطعم بعد ما طلبت الحساب لقيت مسجل الخبز ومسجل الكلينكس ومسجل الكاتشب والمايونيز. قلت له ليش مسجلهم علي؟ ترى أنا ما طلبت هاي الأشياء، إذا ما شلتهم أنا راح أشتكي. فبكل بساطة قال لي اشتكي. أتوقع ما كانوا بيعرفوا أن وزارة السياحة أطلقت خدمة لبيك.
8: شوفوا شلون، راسلتهم ردوا علي بنفس اللحظة
9: وعلى طول تم تسجيل شكوى.
8: تخيلوا يا جماعة، حاطين موظفين بيردوا عليك بأي
9: وقت. وبعد يومين اتصلوا علي ورحت أخذت الفلوس اللي كان مزودها علي.
8: تخيلوا المرور تعمل نفس الخدمة، حماية المستهلك، البلدية، والله ما عاد نشوف تجاوزات لأنه المواطن حيكون شريك مع الدولة.
4: ما شاء الله عامل فلوج كامل
3: عن الشكوى. بس بصراحة يعني هو إجا رد الفعل كان بعد ما اشتكى بأنه تعوض عن اللي صار. هلأ في كتير مطاعم عم تزيد على الفاتورة مبالغ كبيرة وأحياناً قد تكون أغلى من الطلب نفسه بأنه على أساس تسالي رمضان مثلاً خلال شهر رمضان أو حتى مي أو حتى خبز، شغلات كتير غريبة. فلأ كان لازم يعني حدا يشتكي وياخد هاي المبادرة مشان أصحاب المطاعم أنه ينتبهوا شوي يعني لموضوع الفاتورة والضرائب اللي بيحطوها
5: 100%. يعني أول شيء بدنا نتشكر أكيد وزارة السياحة على أنه أخذت الشكوى بعين الاعتبار، يعني هي خطوة كتير مهمة بالنسبة لنا كسوريين أكيد. وأخيرا صوتنا بلش ينسمع وأخيرا هي الشكاوي حتى على تفاصيل بسيطة بلشت تتاخد بجدية. تاني شيء فعلا معك حق هديل، يعني أحيانا بكون الواحد فايت يشرب فنجان قهوة بلاقي حاله دفع فنجان القهوة
3: ومي ومحارم
5: أجار الكاسة مع المحارم والمي وواء إلى آخره، رغم أنه هو طلب بس فنجان قهوة. فأكيد هذا الشيء لازم ينحكى عنه
3: أكيد، ومنيح أنه في حدا أصلاً أخذ هاي المبادرة واشتكى
5: أكيد،
3: مشان كل الناس تعرف أنه وزارة السياحة حترد. أنتوا ما يعني ما تتساهلوا بأي فينا نقول تجاوز تتعرضوا له أو حتى
5: ما
3: أي حق تأخذ لكم أكيد
5: أكيد.
3: والحمد لله أنه صار في عنا هيك يعني وزارات بتنتبه أكيد لشؤون المواطن
5: أكيد.
3: هتابع معكم أخباري لليوم بس حنروح لخبر فني. خبرنا الرابع لليوم عن الفنان المقرب لقلوبنا الفنان اللبناني فضل شاكر. يعني متعودين على المفاجآت والأخبار الحلوة وقت تسمع باسم فضل شاكر، بس للأسف هالمرة الخبر حزين ومفرح بنفس الوقت. عم تتداول مصادر صحفية محلية عن أنباء عن تكليف لجنة طبية مستقلة تفحص الحالة الصحية للفنان فضل شاكر، بتعيد الأمل بقبول طلب إخلاء سبيله. هالحديث هالمرة مركز على وضعه الصحي وتحديدا عن معاناته من مرض السكري ومضاعفاته. تقارير طبية أكدت أنه فضل بحاجة لمتابعة صحية مستمرة بسبب السكري ومشاكل صحية تانية. محاميته تقدمت بطلب رسمي للمحكمة العسكرية على هالأساس. في مصادر قانونية قالت أنه هالخطوة ممكن تشكل محطة جديدة بهالقضية الحساسة، بس لحد الآن فرص إخلاء السبيل بعد محدودة وبانتظار حسم القضايا الأساسية. يعني نحن هيك قلوبنا مع الفنان فضل شاكر، نتمنى أنه يكون بكل صحة وسلامه واكيد يرجع لعائلته ويرجع لهيك للوسط الفني اللي بحبه بالوقت القريب اكيد.
4: صحيح، يعني دائما الفنان فضل شاكر اللبناني اللي هو دائما محبب على قلوبنا اللي دائما كان عم يتغنى بالاغاني اللي عملها اخر فتره وحتى اصلا على مدار سنوات من المهنه. فاكيد نتمنى الصحه والسلامه. فهو بالنهايه كمان اكيد الفنان اللبناني الفلسطيني فضل شاكر.
5: أكيد بنتمنى له أولاً السلامة، بنتمنى رجوعه بالسلامة. كلياتنا أكيد ناطرين رجوعه للساحة الفنية، رجوعه لعائلته، خصوصاً إنه هلأ ابنه ببدايات مسيرته محمد شاكر فبحاجة لوجود والده بهي المرحلة الحساسة من حياته.
3: وبصراحة المسيرة الفنية لفضل كتير بتتقاطع مع مسيرة ابنه.
5: صحيح.
3: أنا كتير بشوف في شبه بشكله حتى
4: نفس الصوت، نفس الرتم الأغاني، نفس الشخصية حتى. فعلا يعني.
3: طب كونه كنا عم نحكي عن المسيرة الفنية للفنان فضل شاكر، شو هيك أقرب أغنية لقلبكم للفنان؟
5: هلا بصراحة ليكي فضل شاكر بالذات كل الأغاني اللي بيغنيها فيها لحن معين بيكون عن جد قريب من القلب، في له ذكريات خاصة، في له عن جد أجواءه الخاصة، فما بتلاقي له أغنية مفضلة، هو كل أغاني مفضلة.
4: يعني بعيدا عن يعني ألبوماته القديمة، ثلاث اغاني يمكن نزلون اخر فتره كسر الدنيا، جاب ارقام
3: عن جد نافس
4: لهلا الاغاني عم تتداولها عند كل الاشخاص. كيفك عفرائي وصحاك شو اغاني لهلا
3: هو الجنوب كان كمان له وحده
4: بالضبط، فهذا دليل على انه هو تارك اثر عند كل الوطن العربي، واكيد اتصور انه ابنه ماشي على خطاه. نتمنى اكيد توفيق الاثنين وانه هيك ينفرج على الفنان اللبناني والفلسطيني فضل شاكر لانه فعلا بيستاهل كل الخير.
3: اكيد بدنا نتمنى عوده قريبه للفنان فضل شاكر بصحه وسلامه لنا، واكيد كل التوفيق لابنه. حتابع معكم اخباري وخبرنا الاخير لليوم، بيحكي عن اب قرر يجيب سياره صغيره لبنته مشان تلعب فيها وتتسلى، بس على ما يبدو انه هالعب عاشق كبير للسيارات وما قدر يتركها مثل ما هي، فحول السياره الصغيره لمشروع تعديل غير متوقع، اضاف لها رمزات خرافيه، فالتعديل كان لدرجه انه صارت تمشي بسرعات ما بتتصدق نهائيا، مشهد طريف وخارج عن المألوف انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، فخلونا سوا نشوف كيف عدلها.

0: هلأ بتخيل أنه عمار هو اللي حيعدل على ألعاب أولاده، بنفس الوقت بتخيل روز هي اللي حتلعب بألعاب أولادها.
1: أكيد ما في شك يعني. بس عمار شو رأيك بهي السيارة؟ هيك سيارة زريفة. على قد مصاريف الواحد بيروح فيها على الشغل.
2: كلاسنا الزهري روز شو رأيك؟
1: الموافقة
2: موافقة مو؟
0: أنا بدي
2: عم بتخيل روز ماشي فيها بالشارع وجاي على التلفزيون.
0: لا وحزير شو قال؟ تلاقيها عم تتخانق بري على الصفة.
2: انزل
0: على مع السيارات
1: لا اذا ما لقيت لها صف بمسكها بحطها بجيب
2: فوتها هون بنحطها هون
0: منتج الحلقه اليوم بيقول لك انه مسموح تصفي لنا اياها هون كمان.
1: شكرا كثير لك.
0: ما شرط اذا جبتيها زهري.
2: والله هي اللي كاركبها لونها كثير حلو صراحه يعني كثير لعبت لك.
1: جيب زهري لي واسود لعمار تصف وحده هون وحده هون.
0: طب شوفوا تعالوا نكبر احلامنا شوي كونه هلا عم نحكي عن هي السياره الصغيره اللي على قد المصاري. قال شو هي سيارة أحلامك عمار؟
2: أوه شو هالسؤال؟
0: بدي إياها مع اللون كمان.
2: مع اللون؟ لا لا.
0: بالكنترول عم يقولوا بي واي دي.
2: لا لا مو بي واي دي. بتصور رانج روفر آخر موديل وتكون لونها سودا.
0: أسود. هلا أنا أفضل ميني كوبر أحمر. أروز.
1: هلا أنا بصراحة
2: ميني كوبر زهري.
0: نعمل
1: ما كثير بفضل سيارات الجيب او السيارات العاليه. بفضل سياره تكون
2: عاديه طبيعيه.
1: لا لا على الارض تكون سدان ويعني هيك ممكن الماني. ايه ممكن يكون لونه احمر مثلا او لون هيك ما تكون مميز غامق يعني كحلي غامق مثلا.
0: بالكنترول كمان عم
1: بحب السياره. بحب السيارات يعني السريعه تكون بنفس الوقت ما تكون هي سياره ضخمه كبيره بتمشي. ايه
0: طيب حلو. انا سالتكم هذا السؤال لغايه عشان هيك باعياد ميلادكم اهديكم سياره تحكم بنفس هذا
1: عمري. انا سجلت احلامنا عند هديه.
0: خلص عرفت شو بدي اهديكم العيد الجاي. انا لهون كنت خلصت فقره كلام ميديا وبدي اتمنى لكم بقية نهار سعيد.
2: شكرا يا هديل.
1: شكرا كثير لك هديل.
2: مشاهدينا هلا فاصل وبنرجع لحتى نكمل باقي فقراتنا. لا تروحوا لبعيد.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يا صباح الخير لكل يلي عم تابعونا، وصلنا معكم لفقرة صحتك بالدنيا. الصداع واحد من أكثر الأعراض الشائعة يلي منعيشها يومياً، بس السؤال هل هو شيء بسيط وبمر ولا ممكن يكون إشارة من الجسم لأشياء أهم؟
2: اليوم رح نحكي عن أنواع الصداع، أسبابه وإمتى بيكون مؤشر من الضروري عدم تجاهله ومراجعة الطبيب بسبب، مع الدكتور أحمد جهاد عبدين اختصاصي بالجراحة العصبية ورئيس شعبة الجراحة العصبية مستشفى الوطني الجامعي. صباح الخير دكتور.
4: يا صباح النور، شرفنا فيكم. هلا هلا.
2: يا أهلا وسهلا دكتور. كلنا بنعرف شو هو الصداع، وما نسمع والله صار معي صداع، صار معي وجع راس، بس انا بدي اعرف الصداع طبيا شو هو.
4: سؤال كثير حلو، يعني انا مرة اسقطت السؤال على طلابنا في كلية الطب حتى المتخرجين، تفاجأت ما حدا يعرف، يلي قال له شو تعرف الصداع، حتى بفحصوا المقابل،
2: يعني السؤال بمحله،
4: سؤال محله، يقولوا لي يطلعوا هيك، يقول له بعرف هي بندورز، سالته بالطريق يقول لي وجع راس، بس مو هذا طبيا، مو هذا،
2: يعني سؤال بمحله
4: تماما. فكان حتى الطالب شو اللي هو كله الم في الراس، انت قلت له انت اعطيت نصف الاجابه، اما هو مو اذا كله الم في الراس معناتها الم اذا في دمله مجرى الانف او دمله بالجرى السمع او نخره سنيه بيعمل هذا في الراس،
2: كله بيعمل صداع،
4: هذا اسمه صداع، هذا اسمه الم سني، الم عيني، الم اذني. فتعريف الصداع طبيا هو كله الم في الراس دون ان يعنى به الم ملحقات الوجه، يعني نطلع من الجيوب، من العين، من الانف، من الاسنان، من الاذن، فكل الم بهالصندوق صار اسمه صداع، بس استثنينا ملحقات الوجه. هذا هو التعريف الطبي بشكل يعني موضوعي تماما.
1: بس مكان الوجع او مكان الوجع داخل الراس اكيد ممكن يحدد لنا اسباب الصداع، ممكن يحدد لنا انواعه للصداع، وهل هو خطير، هل هو عرض عابر لبعدين.
4: لا، هو انه مكان الالم هو يحدد هالشيء، لا ما ما ما له علاقه،
1: ما بيقدر يحدد
4: الصداع. هو ممكن
1: حتى لو كان متكرر،
4: هلا الصداع ممكن الصداع نصفي، هو اقرب للشقيق او الصداع الواعي ممكن نحكي عنه، بس مو بالضروره دائما الشقيق يكون وجع نصفي، ممكن
1: صحيح،
4: لكن ممكن يكون بكل 50% من الحالات صداع الشقيقه او الصداع الوعائي هو في نصف الوجه، لكن 50 الثاني بيجي معمم. مثلا صداع ارتفاع التوتر الشرياني بيحب كثير صداع قفوي يكون في الناحيه الخلفيه،
1: صح،
4: في كثير حالات، ولكن مو بالضروره. صداع التهاب الجيوب دائما يكون في طبعا في ناحيه الجيوب في منطقه بالجبهتين مع اعراض ثانيه، بس مو بالضروره دائما انه لازم يكون مكان الصداع هو اللي بيحدد شو نوع الصداع. لا
2: دكتور، ما هو او شو هي اكثر انواع الصداع شيوعا حسب المتداول؟ في كمان انواع الصداع يمكن احنا ما بنكون منتبهين عليها ولكن يجب الاحاطه فيها، فشو هن؟
4: انا احكي لك بشكل طبي ومدرسي، انا احنا

أو كيش الصدور إذا أنه كله ألم في الرأس دون أن يعني بألم الحقات. في شيء في الشغلات شذرات لازم وقف عندها. أولا الصداع ليس مرض، هو عرض لمرض. فالصداع ما هو مرض، هو عرض لمرض آخر بيكون. اثنين، ليس هنالك علاقة لشدة الصداع

0: حقيقة ممكن
1: صداع سببه شقيقة، يعني مرض بسيط جدا ما بيخوف ما له خطورة، لكنه صداعه فظيع، صداع ورم دماغ ببلش صداع خفيف باخذ مسكن مرتاح بس يخفي أفاق فيما بعد نجد عنده ورم دماغي. الأطفال الصداع عند الأطفال دوما وأبدا يعنى به، أبدا ما بناخده بعين الاعتبار الصداع عند الأطفال، لأن أورام الدماغ عند الأطفال رقم 2 بالشيوع بعد سرطان الدم، لذلك ناخذها بعين الاعتبار. هذول النقاط
2: بفرقنا بيناتهم. نحن اليوم بدنا نحكي عن حدا بيحاول قدر الإمكان يحافظ على صحته، أنا كيف بدي أفرق بين أنواع الصداع اللي أنت عم تذكر حضرتك أنه هي كتير خطيرة مثل
1: هدول بعض الأشكال، بس أنا حكي لك أنواع الصداع. هلأ نقسمه في كلية الطب نعلم طلابنا في عنا شيء اسمه الصداع بكل بساطة بعلة داخل القحف، قحف يعني جمجمة، في أسباب صداع بعلة خارج القحف بجسم بس بعيد عن الرأس، في صداع اسمه الصداع التوتري، وفي الصداع الوعائي، كل هذه الأسباب. فأخيرا وقت ما مش شيء من كل هدول نحكي بالصداع النفسي، بس من أول بيجيني مريض وجع رأس خذ النفسي، لا لا لا بدي انفي هدول الأربعة الكبار بعدين بحكي أنت حالتك نفسية. طيب نجي على الصداع بعلة داخل القحف، ما يعني في عندي مشكلة مرضية، وهون أسباب عديدة جدا تبدأ من الأورام، أورام داخل الدماغ، أورام سليمة أورام خبيثة كيس مي إلى آخره، اختلاف الضغوط بسائل الدماغ الشوكي، وهذا مرض شائع كثير احيانا، في شيء اسمه زياده الضغط المائي ضمن النسيج الدماغي، فبيعطي فرط نسميه مرض فرط توتر قحفي السليم، وكانوا يسموه في طب الورم المخي الكاذب، وهذا شائع كثير عند الصبايا، يعني بيجينا عاده غالب زبائنه من الاناث العمر الشائع بين 20 و40، وتكون بنسميها هيك نحن طبعا عجوجه، يعني فيها شويه بدأ مو بدأ بس هيك معباي، يعني حقيقه هذا توصيف تجينا بالصداع، صداع شديد جدا مع تدني بالرؤيه، بنعمل فحص قعر عين بنشوف في عنده وزمه عصب الى اخره، فبنعمل بزل قطني ينسحب مي من الضهر فبيروح الصداع، فبنعرف هذا الصداع اسمه صداع فرط توتر قحف، فاذا هذا له اهميته وبيكون حله عمل جراحي نحكي فيه. احيانا الصداع بيكون سببه نقص ضغط السائل، كل الناس بيعرف بيعمل بزل قطني بيسحبوا المي من الضهر مثلا بعمليات النساء معروفه بالتوليد بيعملوا بزل تخدير قطني، شائع تخدير قطني نصفي، يعني كله هذا يطلع عنده وجع راس اول يوم لانه اختلف ضغط السائل، هي كل نسميه عمل بعله داخل القحف، التهاب سحايا بتعمل وجع صداع شديد مع عرضتين حراره واقياء. في شيء اسمه مرض شائع جدا بلدنا وعم نشوفه كثير، هو النزف تحت العنكبوت العفوي، يعني مو سبب ورد حادث سير ضربه، لا لا لحاله، وكمان بيجي بين 20 و40 من العمر بعمر الشباب فجاه بعد جهد فيزيائي ساعي عطسي بعد الحمام بعد الجماع بيشكي هيك بيعمل هيك مريض هيك، يعني صداع لحظي من شدته بيصف المريض باللحظه كطعنه السكين ضربت سكين براسي، وبتلاقي شويه هيك دنا وعيه وصار يراجع، بنعمل له صوره لراسه ورجع عنده نزف دماغ اسمه تحت العنكبوت سببه شيء اسمه امدم دماغيه، مرض سليم هي، لكن هي هذا اجراء كثير هام لانه نلحقه خلال يومين ثلاثه، والا بيكون في نزف هيقوم الدم مثل عنبه بالدماغ موجوده نزفت نقطه عملت له ده الصداع، اذا ما لحقناها النزف الثاني قاتل 30%. فاذا في شيء هذا احيانا الصداع له اهميته مو بهالبساطه، يعني هذا كله الصداع عله داخل القحف. هلا نطلع من الدماغ، في شيء من الصداع بعله خارج القحف وبيشكل هذا 70%، اي حمى في الجسم تيفويد مالطيه قريب
0: بيعمل قريب ممكن يعمل صداع قوي صح،
1: التهاب لوزات اذا اي حمى في الجسم يعني ممكن تعملها، حمى الرثوي الى اخره، الام العمود الرقبي شائع كثير، واحد بيشتغل على الكمبيوتر الى اخره بس عنده تشكل تبدلات تنكسيه انقراص ونقير. بتعمل صداع نسميه رقبي المنشا بس بيطلع هيك بيقول لك مريض لهون ولهون لمصادري، هذا نعرف الصداع رقبي المنشا. اذا في عندنا اسباب، هي اسباب شائعه كثير، في الصداع الوعائي يعني الاولى على اوعيه الدماغ، ثلاث اسباب هن بيكون يا شقيقه اللي شائع بين الناس، او الصداع العنقودي، او صداع ارتفاع التوتر الشرياني، المرضى عندهم ضغط بيشكوا كثير من الصداع بنحطهم بحقل الصداع الوعائي، غالبا يكون صداع صباحي وقفوي بيكون هالمنطقه هون اللي عندهم ضغط. يعني في صداع التوتري قبل تشد العضلات قلق وكآبه وانزعاج وخوف والى اخره، في عنده صداع. اخر شيء ننفي كل هدول نحكي بالصداع النفسي،
0: نحكي بالصداع
1: شوي انواع الصداع بشكل عام يعني ملخص
0: دكتور. هلا بس بعض الاشخاص بيتعاملوا مع كل انواع الصداع بالطريقه نفسها، خلينا نقول ناخذ مسكن، المسكن الفلاني النوع المعين حسب شدته، بنشرب مي، بنطفي الضوء وننام. مع كل انواع الصداع ما يعني بغض النظر بالنسبه لهم عن شده الصداع، عن الاعراض يلي ناتج عنها هي الصداع او الامراض اللي ناتج عنها هي الصداع، شو مدى صحه هذا التصرف؟
1: في صداع طبعا الصداع شيء كائن.

0: عالمية. تشكل في عيادات الألم بالعالم الشكاية رقم 2 بعد ألم أسفل الظهر. أنا بعيادات الألم بالعالم بين فيون عنا طبيعي أول شكاية بعظم الناس بشكوا منها فيون أيام في مرحلة عمره هو عمره 20 و30 بشكوا وجع ظهر. لذلك هذا شائع كتير ممكن نحكي عنه مستقبل من الديسك ويمشي. فألم أسفل الظهر أشيع شكاية ألمية يليها الصداع في الشيوع عندك. بس الصداع مرة يعني إذا شائع غير ألم الأعصاب المحيطية ألم الهنا شيء ثاني. فإذا شكاية شائعة. هلا في صداع خلينا نسميه العابر والله أنا مقرب أخذ حبة بنادول سيتامول إلى آخره ما إشكال. لكن أحكي الصداع أولا نسميه اللي مزمن أو صداع معند معند على علاج الدوائي. أما أخذ حبتين ثلاثة وصلي أسبوعين ثلاثة ما عمل الصداع رجاء يعرفوه المشاهدين يلي يوقظ المريض ليلا اللي هو أهمية كبيرة. هذا مو طبيعي
1: صحيح
0: يبي في بيبي لك في على وجع راسي لا هذا مو لا تأخذ حبة مسكنة لا تكتبي بدك زيارة طبيب. من صفات الصداع أورام الدماغ أنه يوقظ المريض ليلا ويرافقه أقياءات نافورية أحيانا مثل النافورة براجع. إذا في صداع أحيانا له أهميته في توصيفه في إذا أعراض مرافقة حرارة قوية في أقياءات أحيانا بيقول لك أنه هبط جفني مع الصداع عندي رجع يعني في حالات علامات توضع عصبي لا هذا بده رجع طبيعي. أما صداع مقرب ما أنه كان عنده وجع رقبة وجع يعني أخذ مسكرتها بنسامحه فيه معلش بس ما يكون مزمن ومعند
1: صحيح
0: يعني ما يكون طفل طفل لا من أول مرة براجع الطبيب.
1: أهم شيء الأطفال
0: الأطفال ما بتكذب ما بتعرف تسألها فات عمل النفسي ولا تطول بعطيه أهمية. من أورام الدماغ بأن عند الأطفال أورام المخيخ رقم 2 بالشيوع بعد سرطان الدم.
1: أكيد أكيد دكتور شكرا كثير لك. وبالنهاية أكيد بتتنوع الأعراض وبتتنوع أنواع الصداع بس الأهم أنه نحن نراجع الطبيب حتى لو بس لحتى نعمل تشيك حتى نطمن على
0: الصداع. هو عرض المرض مو مرض بحد ذاته. فإذا أكيد. شاف حاله المريض أنه أنا والله ما يعني ما عم استفيد أو صار في عندي علامات تانية لا يكتفي المسكنات يجي مراجعة الطبيب. بعدين في معي الشقيقة بياخذوا حبة الشقيقة هيك حب الشقيقة في منه مضاد مقبض وعائي له أثر اللي عنده أمراض قلبية بيصير عنده خناق صدري بيسمعه شاكل قلبي ما بيتاخد هيك يعني في بعض أدوية ما بيجوز تتاخدها مريض هيك عشوائيا من رجاله أو من الصيدلية لا. هلا باراسيتامول ما شابه آمن إلى حد ما في مشكلة لكن في مركبات بنسميها مضادات الـ يعني المقبضات الوعائية ما بشان يعالج الشقيقة بيقول لك بتصيب عليها أو جاري طاب عليها لا إلى أثار جانبية على القلب والأوعية.
2: أكيد. بتشكرك أكيد دكتور أحمد جهة عبدين المتخصص بالجراحة العصبية ورئيس شعبة الجامعة الجراحة العصبية بمستشفى الوطني الجامعي. بتشكرك على المعلومات القيمة. شكرا على الإضاءة لهذا الموضوع اللي هو جدا مهم وإن شاء الله بنشوفك في فقرات ثانية.
0: إن شاء الله.
1: شكرا كثير لك دكتور نورت صباح سوريا.
0: سلام يا روز.
1: هلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع سوا لحتى نتعرف على صناعة حقائب السهرة الفاخرة بلمسة فنية بفقرة شغل إيد فخليكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟

0: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
1: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: رجعناكم مشاهدينا من جديد بعالم الأناقة. ما بتكتمل إطلالة السهرة بدون شنطة مميزة بتضيف لمسة وتقل وأناقة.
1: أكيد عمار، لهيك اليوم بفقرة شغل إيد رح نشوف مجموعة من شنات السهرة المميزة والمصنوعة بلمسة يدوية، وأكيد رح نحكي عن هاي الحرفة من خلال الأيادي المبدعة يلي عم تشتغلها بكل صبر وعناية واهتمام. معنا اليوم صانعة الأشغال اليدوية منار شموط يلي قدرت تخلق بصمتها الخاصة بهالمجال. يسعد صباحك.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا فيكي منار.
0: صباح
1: أول شيء فعلا عم نشوف إبداع، عم نشوف غير الإبداع، عم نشوف يعني إتقان يدوي بالعمل. يعطيكي ألف عافية.
2: عافيك كلك سوء، تسلمي.
1: بداية شو بتحبي تحكي لنا عن شغلك، عن بداياتك بهذا المجال؟
2: هلا أنا بدايتي كانت هي هذا الشغل، هو كان هواية بالنسبة لي. يعني أنا من صغيرة بحب كتير شغلات الهاند ميد، بحب أعمل تفاصيل صغيرة. صراحة لقيت وتبلشت بهذا المجال لقيت في إعجاب من الناس اللي حوالي، أهلي حبوا شغلي يعني، فهذا الشيء خلاني إني أنا أتشجع إني ممكن أحول هاي الهواية لمشروعي خاص فيني يعني، وكمان عملت اسم كمان بيختص بهذا المجال، هو The Elegant Bag، يعني أنا سميته باسمي وانطلقت فيه.
0: حلو. طيب شو هي دائما الأدوات المستخدمة الأساسية لأي مادة وأي شنطة دي بتعمليها؟
2: هلأ هي الأساسية الصنارة، طبعا هي كانت هي الأساس بالنسبة لي، هي بداية مشروعي. والخيطان، هي الخيطان اللي أنا ممكن تقريبا أغلبية شغلي كانت بدايتي بهذا الخيط.
1: بهذا الخيط؟
2: تماما. هو اسمه بيسموه خيط الكليم، وهي السنارة.
1: تمام. هذا الخيط رفيع عريض يعتبر.
2: تمام نوعا ما، يعني هو متخصص لصناعة الحقائب.
1: لصناعة الحقائب حتما هذا الخيط وهي السنارة، بس السنارة أكيد فينا نستخدمها للتريكو لل.
2: تمام. أو بيختلف حجم السنارة. كل ما كانت هي الخيط أعرض كل ما نحن بنكبر السنارة.
1: أكيد هلا أكيد الجميع عندهم فضول لحتى يعرفوا شو البداية أو كيف نحن منبلش بصناعة هيك.
2: تماما.
1: هيك جزدان، فشو رأيك نبلش سوا؟
2: يلا أنا هلا هيك مجهزة شيء بسيط.
1: سارة.
2: سدرة.
1: أوكي.
2: فبشتغلها وبساويها مثل الجزدان عليه اسم يعني.
1: يلا. فينا نشوف بس هيك الآلية بالبداية.
2: هلا نحن منطلع بداية الخيط.
0: أوكي. طيب.
1: هلا نحن لقينا إنه في أكثر من ماتيريال بظن.
0: صح.
1: هون الماتيريال

0: حيطان مختلفة أكيد
1: تماماً.
0: هون عم نلاقي بالخيط
2: هي الحمراء دي أوي
0: بس هذا الذهبي
1: خيط جلد
0: هذا خيط جلد اسمه
1: تماماً
0: هي المفضلة اللي حكيت عنها
1: هي هلا هي
0: يوقع الغراض قبل ما
1: صراحة شيء جديد مبلشة فيه فعلاً. جداً من أتقل الخيوط أنا جربتها
0: هي
1: تماماً هي يعني لمعتها كثير هيك يعني قوية
0: حلوة
1: فكانت صحيح. تجربة جديدة إلي وما بعرف إذا هذا الشيء ممكن يعني كان
0: لا بالعكس يعني أكيد هي من أكثر القطع تقريباً المميزة
1: تماماً
2: باقي القطع
0: رائعة ما لا توقع الغراض اللي ساعة عمرت بني عمر
1: هدول يعني شوي متجهين إحنا لسهرة عنا حفلة عرس صحيح. فنحمل هيك ديزاين
0: هلا رايحة على السهرة
1: تماما
0: تكون شيء
2: صراحة جد حلوة
0: رح أترك عمار يكمل الحلقة ما كنا نروح على السهرة إيه هلا بنكمل متابع الشغل
1: هلا نحن حركة ثقوب
0: إيه
1: وأنا
0: إذا بدك فيكي فينا نقرب نشوفهم
1: هيك
0: إيه لا قربي لعندي مشان نشوفهم أكثر لأنه أنا ما مشان بركي هلا بنجرب نخلي عمار يجرب
2: خلي عمار يجرب
1: كل بس بكل ثقب بدي اعمل غرف
0: هلا انا شكلي فهمت شغله
1: تماما
0: اوكي
1: بكل ثقب
0: اوكي فيني جرب
1: ايه ليش لا
0: هلا انا باليسار عادي
1: عادي انت بترتاحي
0: هلا انت عملتي غرستين هون مو بنمسك هي ثواني بنمسك
1: هلا اذا انت لقيتي صعبه
0: بعدين ناخذها من هون ثواني
1: اسحب الخيط بس
0: اسحب الخيط شوي ايوه بعدين اخذها من هون
1: اللي مو متعلم
2: ابدا برافو روز
0: هيك
1: تمام انا بدك تردي تسحبي الخيط اللي طالع
0: طلعه من هون مو
1: طلعي
0: هلا من غرستين ولا من غرستين
1: لا هلا انت في غلط صاويتي انه هو بس لازم يكون في لفه واحده على
0: في لفه واحده
1: ايه؟
0: يعني انا باخذ اول شيء كيف هيك
1: ايه؟ ايه لا ارجعي عفوا
0: ايه
1: تمام فوتي بالثقب
0: فوته
1: ايه
0: وطلعه فوته
1: من الخيطين ايوه تمام انا يمكن شكلي
0: من الخيطين ثواني لا بدي زبطها خلي زبطي لي اياها واعطيني الغرزه الثانيه مشان اتعلم اكثر
1: هي هيك يعني هي مجرد تكنيك بالايدين يعني
0: اوكي
1: نحن نلف الخيط على اصابعنا هيك مشان يساعدنا اكثر
0: اوكي هون صار عندنا غرزتين
1: تمام نعمل هيك نسحبه
0: اوكي ما هو انا هيك تنام
1: تماما
0: هلا باخذ غرزه من جوا كمان من نفس المكان
1: السناره بتفوت بالثقب
0: هلا شوفي يا عمار شلون رح اعمل شنطه فظيعه
1: اذا بدك اعملي بالثقب الثاني كرمال اللي تلاقيه سهل بالنسبه لك
0: اتحدي نفسي
1: روز تحدي نفسها هذا الشغل هو تحدي
2: على تعلمي روز انت قبل
0: هيك يا اخي مالي متعلمه هلا بتعلم هيك تمام
1: هلا بتسحبي الخيط اللي برا طلعي الخيطين اللي على السناره
0: بسحب الخيط هاد
1: الاثنين
0: هاد هيك طلع خيطين
1: بدك يعني هن بدك تفوت هذا الخيط بده يطلع
0: فات يسعد الله
1: تمام هي اوكي تمام تعتبر يعني بدايه حلوه
0: عم بتعلم بسرعه عمار بده سنه لحتى يعرف يعمل
2: هي الحركه انا ما
0: تمام اليوم تعلمت
2: شغله جديده
0: هلا خلينا نحكي شوي فعلا عن صناعه الجزادين بالخرز يعني اكيد هذا بياخذ معك وقت اكثر
1: جدا يعني هلا هي شايفتيها صغيره
0: صح
1: بتاخذ شغل اكثر من الجزدان الكبير لانه صحيح. هي يعني حبه حبه بدي اشتغلها وما خربت بالعدد يعني هو
0: هيك الستراس الحديد تركيب تماما. المعدن اكيد رح يكون
1: حتى
0: اصعب
1: حتى بيكون دقه بامكان الحبه يعني كل حبه بالثانيه بده يكون في اتقان انه عشان ما تطلع الجزدان ممكن يفك معنا فلازم يكون مربوط منيح
0: اكيد كيف بينفتح هذا
2: حاولت
0: فتحت حلو كثير حتى من جوا ليكي ببين من برا صغير بس
1: تمام
0: من جوا في وسع
1: تمام
0: في وسع بيوسع الروج بيوسع الموبايل
1: يعني نحن عندنا سهره ممكن ما كثير غراضنا تكون كثار
0: اكيد طيب هلا خلينا نحكي عن اصعب مرحله بهذا المجال يعني شو ممكن تكون اصعب مرحله خلال شغلك للجزدان او للقطع
1: هلا بالنسبه لي صراحه هي تامين المواد اللي بتناسب طبيعه شغلي
0: صحيح
1: دائما بحاول ادور على الكواليتي بتكون عاليه وبنفس الوقت بتخدم شغلي وبتكون عمليه مع الاستعمال
0: حلو كثير هلا عمار انا حاليا مانعته من المشاركه كنت عم بحاول ما اخليه يقرب لانه كل ما يقرب على غرض عم يوقعه بس يلا خلص
2: والله ظريفه روز شو رايك فيها
1: جدا هي كمان اخذت معي وقت ووقت طويل كثير تقريبا يعني شي 4-5 ايام كان شغلها متعب
0: 4-5 ايام بشغل متعب بس ما شاء الله النتيجه متقنه فعلا
1: تماما
2: روز هي وهي كمان حلوه صراحه
1: هلا هي نحن فايتين
0: حلوه لجو فيكيشن اساس يعني
1: مسبح البنات عم يحبوا هيك قصص يعني

0: هدية مني لك. يعني بصراحة يعني شغل كتير حلو، يعطيك ألف عافية.
1: أنا أعبر عن إعجابي بشغل.
0: تفضل عبر بس لا تنزع ولا غلط.
1: شغلة كتير حلو ما شاء الله، عم نشوف نحن قطع كتير حلوة وملونة بمجموعة من الماتيريالز اللي نحن مستخدمينها. واضح انه الشغل صعب، ولكن واضح انه انت كثير بتحبي الشغل اللي عم تشتغليه، لكن انت اكيد مبدعه فيه. بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله بتوصلي لكل مطارح بتحبيها، وكل العالم تعرف شغلك
2: ان شاء الله
1: وتجي لعندك.
2: كلك ذوق،
0: يعطيك الف عافيه. نار شموت نورتينا من نار شموت بصباح سوريا، واكيد شغلك نور حلقتنا لليوم.
2: تسلمي لي يا رب، كلك ذوق.
1: وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم، يعني كانت حلقة ظريفة، إن شاء الله ربكم نحن فضلنا عليكم وهيك انبسطنا معكم وغيرنا جو واستفدنا بنفس الوقت. بكرة أكيد. حلقة جديدة من صباح سوريا على الساعة 10 الصبح.
0: أكيد انطرونا بكرة بنفس الموعد. الحمد لله نفدت من سؤال عمار، وهلأ سلام، خلاص ختمنا.
1: بكرة. باي.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية.

وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 49 و900 و1000 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

نهاركم سعيد مشاهدينا. هذه الجولة الإخبارية نبدأها بالعناوين. أمام مقر قوات الإندوف، أهالي مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي ينفذون وقفة احتجاجية في ريف القنيطرة ويطالبون بالكشف عن مصير ذويهم. ضمن سلسلة عمليات أمنية، القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في حي الدويلعه بدمشق والمتهم مسؤول عن تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني في دير الزور. في تقرير مشترك، برنامج الأغذية العالمي

الفاو يصنفان سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم، ويحذر من تدهور إضافي في أوضاع الأمن الغذائي. تصعيد مستمر قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنودها.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم أهالي ومختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الإندوف في منطقة نبع الفاور بريف القنيطرة، وطالب الأهالي المشاركون في الوقفة بالكشف الفوري عن مصير أبنائهم والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم. يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته المتكررة في جنوب سوريا، حيث يشن عمليات دهم واعتقال تطال مدنيين ورعاة الأغنام في القرى والبلدات المتاخمة للجولان السوري المحتل. تفاصيل أكثر عن هذه الوقفة ينقلها لنا مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. مرحبا بك محمد. إذن أمام مقر قوات الإندوف في منطقة نبع الفوار هناك وقفة احتجاجية، المطالب متعلقة بالمختطفين، ماذا يريد أيضا الأهالي من هذه الوقفة؟
1: بالفعل ربما يعني الأهالي يقفون هذه الوقفة، وربما هي الوقفة الخامسة أو السادسة بالنسبة للوقفات التي نفذها أهالي المختطفين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أبنائهم. طبعا يقفون يعني ويطالبون الأهالي يعني أمام مقر قوات الإندوف في منطقة القنيطرة في نبع الفوار تحديدا. قابلوا الضابط المسؤول عن هذه النقطة وهي مركز تجمع لقوات الإندوف العاملة في محافظة القنيطرة. يعني المطالبة كانت هي بمعرفة ما مصير أبنائهم وذويهم من المختطفين الذين ما زالوا مختطفين منذ عامين، منذ عام، منذ 6 أشهر، منذ 4 أشهر، وهم يعني في عمر قاصر وفي عمر شبان، في طلاب جامعات وطلاب بكالوريا منهم أيضا، يطالبون يعني بمعرفة مصيرهم أو الإفراج عنهم. طبعا هم يعني قد وقفوا عدة وقفات في مقر في دمشق، وقفوا أمام مبنى وزارة الخارجية، وقفوا أمام مبنى يعني.
0: طيب هل هناك رسالة مكتوبة يتم تقديمها لقوات الإندوف الآن من خلال هذه الوقفة؟ وإذا كان هناك بنود واضحة اطلعت على هذه الرسالة لو تنقلها لنا لو سمحت.
1: بالفعل كان هناك يعني قائمة بأسماء المختطفين 46 شخص ما زالوا مختطفين من أبناء ريف دمشق الغربي، من أبناء محافظة القنيطرة، من أبناء ريف ترعة، هذه المناطق التي يتوغل إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. قدموا هذه القائمة وقالوا لا للضابط هناك، نحن نريد معرفة ما مصير أبنائنا، ما التهمة التي تم الإيقاف من أجلها. هم يريدون يعني معرفة أخبارهم، يعني أتطمن على صحتهم الحالية، يعني صحتهم حاليا ما هي صحتهم، هل تم تقديمهم الى محكمه ام لم يتم تقديمهم الى محكمه، ما الجرم الذي تم اختطاف الابناء والشبان هؤلاء الذين مختطفين. يعني عده مطالب لم يجدوا لها اجوبه من قبل الوقفات السابقه ولا من قبل يعني.
0: طب هل من تسلم هذه الورقه او هذه المطالب من قوات الإندوف؟
1: سلمها قائد القوات في الإندوف في المنطقه الشماليه، وهو من جنسيه استراليه متواجد الآن في مقر قوات الإندوف في نبع الفوار، وهو المسؤول عن قوات نبع الفوار يعني قوات الإندوف في منطقة جبل الشيخ في كاملة، وهو يعني تسلم هذه القائمة ويعني وقال لهم سأقوم بإيصال هذه الرسالة إلى القوات العليا في يعني في الأمم المتحدة، إلى مكاتب العليا في الأمم المتحدة من أجل الاطلاع على هذا الأمر وإيصال هذه الرسالة. طبعا ربما هي أيضا يعني نقول عنها الأهالي يقول عنها أنها وعود من قبل هذه القوات ليست المرة الأولى يعني التي يقفون في هذه الوقفة أمام هذا المقر تحديدا وفي عدة أماكن أخرى، لكن هم يعني يقفون في كل مرة على أمل يعني أن يصل صوتهم عبر الإعلام، عبر هذه الوقفات إلى أشخاص معنيين، إلى يعني هذا الضابط يصلها إلى أشخاص معنيين في الأمم المتحدة من أجل معرفة ما مصير هؤلاء الأهالي الشبان الذين أو الأهالي الذين تم اختطافهم تحت أي ذريعة، تحت أي مسمى، معرفة ما هو حالتهم الصحية اليوم، ما سبب الاختطاف، هل تم محاكمتهم، هل تم الإخراج عنهم في حال تم عقد اتفاق أمني أم لا. نعم. كل هذه الأمور يود معرفتها ذوي المختطفين في هذه الوقفة.
0: نعم. في سؤال أخير، هل أيضا يعبر الأهالي عن موضوع المفاوضات

0: التي بدأ الحديث بأنها ربما تعود بين الحكومة السورية وإسرائيل؟
1: نعم بالفعل، يعني الأهالي اليوم عندما قابلناهم يعني هم ينتظرون بفارغ الصبر عقد هذا الاتفاق الأمني، ربما هو أمل، يعني أمل كبير لديهم من أجل الإخراج عن هؤلاء المحتجزين في حال تم التواصل بينهم وبين الحكومة السورية، ربما يصبح يعني هناك يعني قناة ويعني يتم التواصل عبرها ويتم إخراج هؤلاء الشبان يعني المفقودين المختطفين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. هم ينتظرون بفارغ الصبر هذا الاتفاق، وهم سيقفون وقفات احتجاجية أخرى ربما في كل مكان في كل زاوية، يعني يجدون بصيص أمل من أجل إخراج أطفالهم.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بقيام قوى الأمن الداخلي بالقبض على اللواء في عهد النظام المخلوع حميدان العرسان من حي الدويلعة في دمشق. ويعتبر حميدان العرسان مؤسس الدفاع الوطني في دير الزور زمن حكم النظام المخلوع، ويأتي الاعتقال في إطار عمليات أمنية متفرقة لوزارة الداخلية نفذت في عدة محافظات، حيث أفاد مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا بأن الأجهزة الأمنية قبضت على 10 من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين. عن هذه العملية الأمنية تنضم إلينا من دمشق مراسلتنا ماريت عبيد. مرحبا بك ماريت، ما هي التفاصيل حول القبض على حميدان العرسان؟ كيف تمت العملية؟ في أي ساعة؟ وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
2: نعم ربا، حقيقة إلى حد هذه اللحظة لم تصدر تصريحات رسمية من قبل وزارة الداخلية حول عملية إلقاء القبض على اللواء حميدان العرسان، لكن بحسب المعلومات المتوفرة من قبل مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن هذه العملية الأمنية نفذت يوم أمس في حي الدويلعة بالقصاع بعد عمليات الرصد والتحري للمنطقة ولمكان تواجد اللواء، تم تنفيذها طبعا من قبل قوى الأمن الداخلي لهذه العملية الأمنية والتي أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء حميدان العرسان طبعا، وهو المعروف بمؤسس ميليشيا الدفاع الوطني في محافظة دير الزور على أيام النظام البائد طبعا. وأحد أبناء اللواء المعروفين هو بسام حميدان العرسان، وهو ضابط برتبة مقدم وكان رئيس مكتب العشائر في الأمن الوطني، وكان سابقا أيضا قائد ميليشيا الدفاع الوطني في محافظة الحسكة، وكان المسؤول الأول عن الحواجز العسكرية في محافظة الرقة. أيضا في عام 2012 تم تكليف اللواء الذي كان يخدم فيه في هذا العام بسام أحد أبناء اللواء بقمع المظاهرات، مظاهرات مدينة دومة وحرس تفيريف دمشق. أيضا كان أول من قصف المباني السكنية في منطقة دومة بريف دمشق، كما استولى أيضا على 150 دونما من الأراضي الزراعية لمهجرين أو تعود ملكيتها لمهجرين خارج البلاد في عدة بلدات من بلدات ريف دير الزور الشرقي يعني طبعا. وهو أيضا من المتورطين بانتهاكات بحق وجرائم بحق الشعب السوري على أيام النظام البائد طبعا. هذه العملية تأتي بعد عملية محكمة أيضا نفذتها قوى الأمن الداخلي في عدة محافظات متفرقة والتي أسفرت عن إلقاء القبض عن 10 عناصر من أزلام النظام المخلوع المتورطين بجرائم بحق الشعب السوري، وأيضا تزامنت مع بدء فتح ملفات مشفى تشرين العسكري وما حدث في هذه المشفى على أيام النظام البائد طبعا. جميع التحقيقات والتحريات وعمليات إلقاء القبض تأتي في سياق العمليات التي تستهدف محاسبة أزلام النظام البائد المتورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري في إطار تحقيق مسار العدالة الانتقالية.
0: شكرا جزيلا لك ماريا عبيد مراسلتنا من دمشق على هذه التفاصيل. في الملف الأمني أيضا، أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي تعرض عناصر من الفرقة 60 في الجيش إلى كمين أسفر عن إصابة 12 إصابة بين خفيفة ومتوسطة. وأوضح الهلالي أن الجهات المعنية شرعت بفتح التحقيق الجنائي والاستخباري الموسع، في حين زار وفد من قيادة الفرقة المصابين في المشفى للاطمئنان على أحوالهم الصحية، مؤكدا أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر لبسط الأمان في كل أجزاء المحافظة وضمان عدم تكرار

أثار مثل هذه الأعمال الإرهابية. استجابت فرق الدفاع المدني ل 220 حريقا اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها 19 حريق التهمت مساحات من حقول ومحاصيل زراعية وأكثر من 200 من الحرائق المتفرقة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه وكوادره نجحت في إخماد الحرائق والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن الحرائق أسفرت عن تسجيل 4 إصابات شملت عنصرين من طواقم الإطفاء ومدنيين 2، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية والزراعية. في السياق، أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه في الحسكة ل 12 حريقا في مناطق متفرقة، وتمكن من السيطرة عليها ومنع امتدادها، واقتصرت الأضرار على الماديات. وتوزعت الحرائق على أرض زراعية مزروعة بالقمح والشعير وأراض محصودة، إضافة إلى حرائق أعشاب وأشواك في مناطق منها الصالحية وتل براك واليعروبية. هذا وتستمر فرق الدفاع المدني على أهمية بالتأكيد على أهمية عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات لتفادي الحرائق التي تلتهم الأراضي الزراعية. كشف تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضراراً زراعية واسعة طالت نحو 20500 دونم. وأوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كلياً أو جزئياً، في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة غمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحب. كما وأشار التقرير إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد، ما تسبب في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها، لافتة إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 63% رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. استجابت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة لبلاغ عن غرق شابين أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الغانم العلي في الريف الجنوبي، حيث تمكنت من انتشال أحدهما في حين تتواصل عمليات البحث عن الآخر المفقود. وفي حادثة منفصلة انتشلت فرق الدفاع المدني في دير الزور جثمان فتى توفي غرقا أثناء السباحة في قناة ري ببلدة محسن، ونقلته إلى المشفى الوطني. وجددت فرق الدفاع المدني تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود، مؤكدة أنها غير صالحة وخطرة، مع التشديد على ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ السريع عن أي حالات غرق. استجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة طرطوس لبلاغ يفيد بوقوع حالات غرق لثلاثة شبان أثناء السباحة في شاطئ الأحلام جانب المنارة في طرطوس. وحسب مديرية الطوارئ في طرطوس، تمكن مدنيون كانوا في المكان من إنقاذ شابين، في حين تمكنت فرقها من إخراج الشاب الثالث عقب وصولها وقدمت له الإسعافات الأولية، مشيرة إلى أنه توفي فور وصوله إلى المشفى الوطني في المحافظة. توفي شخصان وأصيب 18 آخرون في 19 حادث سير استجابت له فرق الدفاع المدني بعموم البلاد. وحسب الدفاع المدني، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها، كما جددت التأكيد على ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
أدرج تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو

0: وبرنامج الأغذية العالمية سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع حول العالم، وضمت القائمة 13 دولة تواجه خطراً بتردي الأمن الغذائي، من بينها دول عربية أخرى كفلسطين والسودان واليمن. وحذر التقرير الأممي من أن آليات الاستجابة الإنسانية تقف اليوم أمام عجز، خاصة بعد أن شهد التمويل الدولي المخصص للمساعدات تراجعاً حاداً بنسبة تناهز 59% خلال السنوات الأخيرة. عن هذا التقرير ينضم إلينا المختص في الأمن الغذائي وسبل العيش السيد أنس المحمد. مرحبا بك سيد أنس. تصنيف سوريا من الدول التي من الممكن أن تهدد بالمجاعة والأمن الغذائي، إلى أي مدى هذا الأمر يستند إلى المعايير؟ وعندما يتم التصنيف ما هي الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار لتصنيف دولة ومواطنيها بأنهم مهددين بالأمن الغذائي؟
1: شكرا أنسة ربا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: حقيقة تصنيف شما صنف الدول لمجموعتين، المجموعة الأولى هي الدول الأكثر أو الأكثر عرضة أو أكثر قلقا أو عرضة للمجاعة، وهي مثل ما كما تفضلتي في التقرير هي السودان، جنوب السودان واليمن، ثم مؤخرا أضيفت الصومال وشمال شرق نيجيريا. لكن القسم الثاني هو الدول التي تحتاج إلى مراقبة ومن ضمنها سوريا. نعم. ذكرت سوريا على أنها ليست ضمن مجاعة وإنما من ضمن الدول التي تحتاج لمراقبة في حال لم يتم حصول مراقبة لا سمح الله قد تصنف لاحقا. ثم أن هذا التقرير هو عبارة عن إنذار مبكر. إنذار مبكر بمعنى هو يتنبأ من أربع إلى ست أشهر تقريبا في الأيام في الأشهر القادمة، ويشمل من شهر 6 إلى شهر 11 في هذه الأيام. والمعايير بشكل عام بصراحة هو يعني تقرير استقصائي إن صح التعبير أو استقراء يعني للأربع عشر أو ست أشهر القادمة، يركز ليس فقط على موضوع عوامل الأمن الغذائي وإنما على عوامل أخرى، عوامل مناخية مثلا هذا البلد هل فيه جفاف، هل فيه فيضانات، ثم عوامل النزاع، وجود حروب أو مثل آثار الحروب مثل سوريا الآن هي لا زالت تعاني من أثر 14 سنة الماضية، ثم موضوع العامل الاقتصادي، فهذه العوامل، ثم موضوع التمويل. تقريبا 4-5 عوامل رئيسية هي اللي يتم اعتبارها عندما يتم التصنيف. وكما يعني لمحتي بصراحة هو حقيقة مثل هذه التقارير أحيانا هي فقط لتجلب الانتباه وتوجه الاستجابة في الأيام القادمة مثلا لدولة ما، مثلا الصومال وشمال شرق أفريقيا، شمال شرق نيجيريا لم تكن ضمن هذا التقرير، لكن مؤخرا بهذه السنة تم إضافتها. ثم ذكرت
0: يعني لم يتم الاستجابة للإنذار المبكر، وهذا هو الخطر الحقيقي باعتبار أنه صدر التقرير وسوريا ضمن الإنذار المبكر كي لا تصل لا قدر الله إلى مرحلة المجاعة. ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ حكوميا دوليا من قبل المنظمات الإنسانية التي خفضت بنسبة 60% تقريبا من دعمها للاحتياجات الإنسانية الطارئة؟
1: نعم، التخفيض كان تقريبا 60-59% من 2023 ل 2025 في آخر 3 سنوات. الإجراءات التي يجب اتباعها بصراحة هي للاستجابة لهذا، أولا أخذ هذا التحذير أو الإنذار بعين الاعتبار على مستوى الحكومة من جهة وعلى مستوى المنظمات الإنسانية العاملة وبشكل أساسي المانحين. من يومين أعتقد كان هناك الولايات المتحدة قد تبرعت أو ستتبرع بمبلغ 800 مليون دولار لما أكون مخطئ، وسيشمل عدد كبير من الدول. فهذه من ضمن الإجراءات الجيدة أنه يجب على المانحين أيضا أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار. أيضا على مستوى الدولة الواحدة بصراحة موضوع مرة أخرى موضوع تأمين فرص العمل، المحاولة في قوية الاقتصاد السوري، الاقتصاد المحلي، جلب الاستثمارات، الانفتاح بشكل جيد على الاستثمارات بحيث يتم تغطية تحديد الأماكن الأكثر حاجة عندما نتكلم مثلا عن منطقة شرقية أو مناطق شمال غرب سوريا أو مناطق تجمع المخيمات أو حتى بعض المناطق الريفية مقارنة مع المناطق الحضارية. بصراحة هذه مناطق يجب أن تولى وتعطى لها أهمية حتى يتم تلافي هذه الأمور.
0: طب في الوضع الحالي لسوريا هل هي ما زالت تحت بند الاستجابة الطارئة أو مرحلة التعافي؟ باعتبار أن هناك مخيمات كما ذكرت والأعداد بالملايين أو أكثر من مليون موجودين في المخيمات، فهل هي ضمن تصنيف الاستجابة الطارئة أم التعافي المبكر؟
1: هو السمة العامة والتوجه

0: يكون هو باتجاه التعافي المبكر بصراحة،
1: نعم
0: التعافي. ولكن كما دائما يذكر، يعني موضوع وجود المخيمات، كون وجود مخيمات، إذا وجد هناك مثلا حرائق، فيضانات، فهذه الحالات هي تعتبر استجابة طارئة، ولكن ليست السمة العامة. نستطيع القول خلال فترة الثورة وخلال فترة ال 14-15 سنة الماضية كانت استجابة طارئة يعني، ولكن الآن بسبب لوجود الحكومة ولوجود خطط استراتيجية للوزارات ووجود هذا التوجه حتى من ضمن المانحين، يجب أن يكون السمة العامة الأصل هو أن يكون تعافي مبكر باتجاه التعافي المبكر. وهذا كيف يساعد؟ يساعد من خلال إيجاد فرص عمل للناس، دعم القطاع الزراعي بشكل كبير، دعم مدخلات الإنتاج الزراعي مثلا في المدن، واستحداث معامل، استحداث فرص عمل بأكثر من مجال. أيضا التسهيلات، يجب إجراء تسهيلات كثيرة لموضوع الاستثمارات، مراعاة موضوع الاستيراد والتصدير، دعم المزارع بشكل أو بآخر. كل هذه الإجراءات أو الخطط يجب أن تكون على مستويين برأيي، مستوى آني ومستوى قصير يشمل مراحل حالية، ثم على مدى طويل مواضيع استراتيجية وخطط استراتيجية تبنى على أساسها الدولة.
1: طيب سيد أنس، باعتبارك دعمت، يعني عفوا، تحدثت عن دعم المزارعين، وفي الأيام الماضية نحن نعلم ما حدث في المنطقة الشرقية، دير الزور والرقة، من فيضانات، من الآن الحرائق للمحاصيل الزراعية. هذا الأمر أيضا سيد أنس، إلى أي مدى يؤثر على الأمن الغذائي والأمن المائي، باعتبار أن هناك مضخات مياه ويعني مشكلة المياه الشرب في المنطقة الشرقية، إلى أي مدى يؤثر على المواطن في سوريا وفق المؤشرات العالمية واحتياجات الفرد من الغذاء والماء يوميا؟
0: بارك الله فيك. بالحقيقة موضوع الأمن الغذائي هو في أربع مصطلحات أو أربع كلمات يجب أخذها بعين الاعتبار، يجب أن تعتبر يعني حتى يتم أمن غذائي، تحقق أمن غذائي، يجب أن يكون الغذاء متوفر بشكل متوفر ومتاح لكل الناس، ثم يجب أن يكون وصول لهذا الغذاء، ثم يجب أن يتم استخدام الغذاء هذا بشكل جيد، والمحور الرابع هو يجب أن يكون هناك استمرارية وديمومة. وبالتالي إذا قلنا
1: يتقطع صوتك سيد أنس.
0: مزارع كبيرة، مزارع قمح في المنطقة الشرقية مثلا أو في أي فيضان، هذه إلى قطع، عفوا.
1: نعم تفضل. أكمل تفضل، كان هناك تقطع صوت.
0: هناك فهذه مثلا حدوث فيضانات، حدوث هذه الأزمات يؤدي إلى عدم يعني خلل أحد معايير أو أحد محاور الأمن الغذائي، وهو مثلا توفر المادة الغذائية وتوفر الغذاء ثم أيضا الوصول إليه. فمثلا المنطقة الشرقية كما ذكر التقرير وذكرت مديرية الزراعة وأيضا منظمة أكسفام، تقريبا 20,500 دونم حدث الضرر، وهذا ضرر كبير بصراحة، لأنه هو يختلف إذا كنت أنا رجل ميسور الحال واحترق لدي معمل أو احترق مزرعة، هو أمر نسبي، ولكن عندما يكون هذا كل قوت المزارع فهذا بصراحة أمر خطير. بالمقابل متوقع أن تقوم الدولة بتعويضات لهذا الأمر، الدول أيضا المنظمات الأممية والمنظمات المحلية يجب أيضا أن تشمل هذا الأمر. بالنسبة لموضوع الأصل في كل هذا أنسى ربما هو معالجة جذور المشكلة. جذور المشكلة هي موضوع وضع السدود، مثلا دير الزور تعرف بمدينة الجسور، يعني جسور والسدود، فهناك جسور كثيرة، أعتقد أن هناك نية من الحكومة لبدأ باستحداث هذه الجسور، وبالتالي هذا كلها تؤمن سلاسل الإمداد وتؤمن وصل ما بين مراكز الإنتاج الزراعي ومراكز التسويق الزراعي وأيضا مراكز الاستهلاك. هذه كلها نقاط مهمة جدا يجب أخذها بعين الاعتبار،
1: على أمل أن يكون هناك خطط على المستوى الوطني للاستجابة لهذا الإنذار الطارئ أو الإنذار المبكر المتعلق بالأمن الغذائي في سوريا. شكرا جزيلا لك السيد أنس المحمد، المختص في الأمن الغذائي وسبل العيش، كنت معنا من قيصري في تركيا.
0: أهلا وسهلا، شكرا.
1: رحب مجلس الأمن القومي التركي بالتقدم المحرز في إرساء السلام والاستقرار في سوريا، مؤكدا دعمه لتعزيز وحدتها وسلامتها. وأكد المجلس دعمه الجهود الرامية لتعزيز التنمية في سوريا، وقال إن الممارسات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية تؤثر سلبا على جهود السلام في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء إصرار الحكومة الإسرائيلية على تجاهل القيم الإنسانية العالمية والقانون الدولي. التقى قائد قسد مظلوم.

0: عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزيه بباريس ضمن جولة دبلوماسية أوروبية. وحسب وسائل إعلام كردية، فقد بحث عبدي وإلهام أحمد مع مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري والعلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية، كما تناولت اللقاءات استكمال النقاشات المتعلقة بملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الجانبين. أعادت مديرية الأحوال المدنية في حلب تفعيل قسم السجل المدني في مدينة عفرين بريف المحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارة المنطقة بعد توقف قسري دام 14 عاماً. وأوضحت محافظة حلب أن القسم المستحدث يقدم خدمات متكاملة تشمل تسجيل الواقعات المدنية واستخراج البيانات العائلية وبيانات القيد الفردي، بالإضافة إلى إصدار وثائق الزواج والطلاق والوفاة. وقد جاءت إعادة التفعيل عقب الانتهاء من أعمال التوسعة والتأهيل الشاملة للمبنى مع إدخال نظام إلكتروني رقمي حديث لتوثيق البيانات. ينضم إلينا مراسلنا من حلب عمار مرجان ليضيف لنا تفاصيل حول هذا الموضوع المتعلق بعفرين وفتح السجل المدني أو الأحوال المدنية. مرحبا بك عمار. إذن إلى أي مدى هذا الموضوع مهم ويريح سكان المنطقة في استخراج الوثائق الرسمية التي هم بحاجة إليها من وثائق الزواج، الطلاق، الوفاة، كل ما جاء في المادة السابقة أو الخبر السابق؟
1: نعم ربا، مرحبا بكم السادة المشاهدين. بالفعل هو موضوع مهم للغاية، خاصة لتخفيف الأعباء على المواطنين سكان عفرين ومحيطها الذين يتكبدون عناء القدوم إلى مدينة حلب لاستخراج هذه الأوراق، سواء بيانات القيد العائلي أو بيانات القيد الشخصية وغيرها، تسجيل الواقعات وغيرها من الأمور التي يحتاجونها بشكل شبه يومي أو بشكل دوري. هذا القسم ليس الأول الذي يتم افتتاحه، على الرغم من أنه يعني لم تكن فيه بيانات، ولكن هو القسم السابع أو هو المركز السابع في ريف مدينة حلب بعد السفيرة وعزاز وجرابلس والباب، وأيضا عدد من المناطق الأخرى التي تم بينها منبج، التي تم افتتاح مراكز للأحوال المدنية في السجل المدني فيها، ودمج أيضا بالإضافة إلى ذلك البيانات التي كانت في المناطق المحررة سابقا مع بيانات دمشق. لذلك يعد هذا الموضوع مهما، سواء من ناحية تخفيف الأعباء على المواطنين أو تخفيف الازدحام في المراكز داخل المدينة التي يعتمد عليها أيضا سكان.
0: كم يخدم هذا القسم للسجل المدني الذي أعيد افتتاحه ضمن مديرية الأحوال المدنية؟ يعني كم الطاقة الاستيعابية أيضا للمنطقة؟
1: يعني النظام الذي يعتمد أخي مؤخرا أو حتى بعد التحرير هو نظام إلكتروني حديث يعتمد على الدور. حتى الآن لم يكن، ليس هناك دور عبر التطبيقات أو الموبايل، ولكن المواطن يذهب إلى المركز يقتطع دور، وبالنظام الإلكتروني يتم اتخاذ هذا الدور. المناطق المحيطة بعفرين، سواء ريف عفرين أو حتى عدد من مراكز أو من المدن المحيطة والقرى، كلها يخدمها هذا المركز. هناك عشرات آلاف الطلبات أو الوقائع يومياً في المراكز المدينة في مدينة حلب، في مراكز النفوس أو السجل المدني. هذا القسم والأقسام الأخرى، سواء في جرابلس أو الباب أو عزاز وغيرها التي تم افتتاحها مؤخرا أيضا، تخفف عبء كبير على المراكز داخل المدينة التي كان يعتمد عليها المواطنون. اليوم يستطيع المواطن الذهاب إلى المركز باستخدام الدور الإلكتروني، استخراج السجل المدني أو قيد السجل المدني، بيان العائلي، بيان الشخصي عن طريق الدور. لا يوجد ازدحام بسبب وجود هذا النظام الإلكتروني، وأيضا بسبب الربط عبر الشبكة الموحدة بين الأقسام لاستخراج هذه البيانات. نعم. وسابقا كان

0: خيمه ببدايه 27 ابدوا جهد واضح وابدوا جديه كبيره بالعمل، ومن خلال الحوار اللي دار بينهم من جهه وبين مدراء المخيمات والاخوه اللي بالمخيمات اللي كانوا حاضرين الجلسه، كان الحوار جدا شفاف وصريح، وتاكدنا انه المعلومات اللي موجوده على ارض الواقع هي نفسها موجوده بشكل غير مغلوط عند الاخوه اعضاء اللجنه. وسيتم ان شاء الله عقد جلسه خاصه للاستفاده من الاراء اللي قدموها سكان المخيمات ومدراء المخيمات ولتحويلها لنتائج فعليه على الارض ان شاء الله، وسيتم العمل بشكل واقعي على الارض قريبا جدا جدا ان شاء الله.
1: باشر فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية عمليات استلام محصول القمح من المزارعين، وذلك ضمن موسم التسويق الحالي الذي يشهد اعتماد آلية رقمية جديدة للمرة الأولى. وتهدف المنصة الإلكترونية المستحدثة إلى تنظيم حجوزات المزارعين وتحديد مواعيد وتوريد المحاصيل مسبقا، بما يسهم بشكل مباشر في القضاء على مظاهر الازدحام أمام مراكز الاستلام وتسريع وتيرة تفريغ الحمولة، فضلا عن الحفاظ على سلامة وجودة الحبوب الموردة. هذا وأكدت المؤسسة جاهزية مراكز الاستلام وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لضمان سرعة الإنجاز والحفاظ على جودة الأقماح المستلمة.
2: يعني فينا نقول موسم الحصاد في محافظة اللاذقية بدأ فعليا وفق الازدحام اللي شايفينه اليوم. بتعرفوا البيئة المناخية هي بتؤدي لتأخر الحصاد في محافظة ويعني وبدئي في محافظة أخرى بشكل مبكر أكثر. بشكل عام تابعنا عملية يعني عملية استلام القمح من بداية تسجيل الدور. في عنا تجربة جديدة نحن حاليا، هي تجربة تسجيل الدور على المنصة، وهي يعني تجربة جديدة في سوريا، وإن شاء الله وتعالى نسعى لتطويرها بشكل مستمر بحيث المزارع يأتي في يوم يعني يسجل على المنصة ويحجز دور ويأتي ويسلم يعني محصوله في هذا اليوم دون أن ينتظر إلى يوم أو يومين. بشكل عام يعني تجري الأمور بانسيابية وبأريحية. جميع الكادر هنا مستنفر من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء لتقديم كل التسهيلات للمزارعين لتسليم محصولهم بانسيابية عالية وبطريقة يعني بحيث المزارع لا يأخذ في عملية تسليم محصوله يعني أكثر من ربع نصف ساعة ماكسيمون. يعني
1: بحثت وزارة التنمية الإدارية والصحة آليات دمج الكوادر الطبية والصحية العاملة في عدد من المحافظات السورية ضمن الملاك الرسمي لوزارة الصحة. وأكد وزير التنمية الإدارية محمد السكاف خلال اجتماع مشترك أهمية استكمال دمج جميع الكوادر بشكل منظم وسلس، بما يشمل العاملين السابقين في المنظمات الدولية ومديرية صحة إدلب والجهات التي كانت تدير القطاع قبل سقوط النظام المخلوع. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الخطة تستهدف تسوية أوضاع نحو 7200 عامل تدريجيا، مع التركيز على توحيد كتلة الرواتب وحصر التوظيف بالقنوات الرسمية. التقى وزير الصحة مصعب العلي نظيره الأردني إبراهيم البدور مع وفد من الأطباء وممثلي المشافي الحكومية والخاصة في أول زيارة إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
3: هذا أول زيارة رسمية مباشرة من وزارة الصحة الأردنية، ومع وفد كبير جدا من منتجي الأدوية، المشافي الخاصة، المشافي العامة، القطاع هيئة الدواء، القطاع التعليم الطبي، يعني قطاعات كثيرة موجودة اليوم، ويوجد أيضا نظراء لهم من وزارة الصحة السورية. نؤكد على أنه هذه اللقاءات هي ليست اللقاءات الأولى، حصلت عدة لقاءات بين مختلف القطاعات، ولكن هذه أول مرة تكون في دمشق.
4: الحاجات. اليوم احنا جينا من كل القطاعات، جبنا القطاعات المنتجي الأدوية، جبنا أيضا الموجود معنا بالتعليم والتدريب، وجبنا المستشفيات الخاصة، وجبنا المستشفيات الجامعية، بحيث يكون في تطوير لهذه المنهجية. العلاقات الأخوية موجودة، والعلاقات نسميها على مستوى القيادة في أحسن، الحمد لله في أحسن ظروفها. نحن الآن جايين نطبق هاي على أرض الواقع، بحيث يكون في إن شاء

0: ان شاء الله للليش للامام بحيث يكون التطوير على كل المراحل، ان كان تدريب ان كان تعليم ان كان ايضا مشافي. وان شاء الله احنا جايين اليوم بدناش نحط حتى خطط، احنا يمكن في السابق كنت حكيت مع معالي الوزير في مجموعه من الخطط، ولكن نحن يعني ذاهبون للتنفيذ.
1: يشكو أهالي مدينة سلمية في ريف حماة من غياب الإشارات المرورية وضعف الالتزام بقواعد السير، لا سيما من قبل سائقي الدراجات النارية وخصوصا المراهقين الذين يقودون بتهور في شوارع المدينة.
2: في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وحتى في المتنزهات والحدائق العامة بات السير في مدينة سلمية محفوفا بالمخاطر نتيجة رعونة القيادة وغياب الإشارات المرورية.
3: هلا نحن على مستوى سلمية نحن عندنا مشكلة دائما بموضوع المتورات، مشكلة القيادة الرعناء، مشكلة انه ما في تنظيم، ما في ثقافة مرورية، متورات متهورة، يعني في عندنا مشكلة بتعليم قيادة المتورات، عندنا مشكلة فيها. أطفال صغار عم يسوقوا متورات، آباء ما أنا منتبه على هالموضوع. الشيء اللي عم نشتغل فيه نحن بمدارس تعليم القيادة هي أول شيء تنمية مهارات القيادة وتعليم السائقين على كل أنصبة القيادة والهدوء. من الجانب الآخر نحن على مستوى سلمية نحن بحاجة دائما للشيء اللي بينظم المرور، يعني لاحظ نحن على مستوى سلمية ما عندنا إشارات مرور، ما عندنا مثلا شاخصات مرورية لحتى الناس تلتزم فيها، فكتير نحن بنتعرض لهالمشكلة حتى بالمدرسة إنه يا أستاذ نحن عم نتعلم صحيح، ولكن نحن على مستوى المدينة نحن ما عندنا هالشيء لهذا موجودة حتى نطبقه. فهذه عندنا مشكلة كبيرة نحن لازم نعالجها لحتى نحن نبدأ من المدرسة صح وننتهي بالشارع صح.
2: شرطة المرور تواصل بذل جهود مكثفة لتنظيم الحركة في شوارع المدينة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
4: تعمل شرطة المرور على تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الأكثر ازدحاماً والتي تشهد مخالفات متكررة، وخاصة بحالات مخالفات عكس السير وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما نعمل على تنظيم حملات توعية مرورية تستهدف سائقي الدراجات النارية لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية، ونعمل أيضا على معالجة الاختناقات المرورية عبر دراسة حركة السير وتعديل الخطط المرورية وفقا لأوقات الذروة، والتعاون مع الجهات المحلية والمدارس لنشر الثقافة والالتزام بقواعد المرور. ونعمل بشكل مستمر على الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، بما في ذلك التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية أو المركبات الأخرى. وتواصل شرطة المرور حاليا تطوير خططها الميدانية وزيادة مستوى الرقابة والمتابعة بما يضمن الحد من المخالفات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير.
2: ومع ذلك يظل عمل شرطة المرور بحاجة إلى رديف مجتمعي، فالوصول إلى واقع مروري آمن يتطلب مسؤولية أهلية ووعيا من السائقين ليتكامل هذا الوعي مع إجراءات الضبط المروري.
5: رعونة في القيادة وغياب للإشارات يحول شوارع سلمية إلى دروب محفوفة بالمخاطر، لا سيما في أوقات غياب عناصر شرطة المرور التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الوصول إلى واقع مروري مثالي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
1: في الملف الخدمي أيضا، انهار أحد الطرقات الرئيسة في بلدة حمورية بريف دمشق نتيجة لتهالك البنى التحتية وتسرب المياه، ما أعاد أزمة الأنفاق التي تم حفرها في فترة حصار الغوطة الشرقية للاحتماء من قصف النظام المخلوع إلى الواجهة.
6: تعود إلى الواجهة من جديد مشكلات الأنفاق التي تم حفرها خلال فترة الحصار في الغوطة الشرقية، تتكشف اليوم في بلدة حموريا بعد هبوط مفاجئ لأحد الطرق الرئيسة في البلدة، والتي سبب خوفاً لكثير من سكان البلدة بسبب ظهور بعض التصدعات على أبنيتهم.
7: جينا على الحارة كشفنا على الصرف الصحي تبع البناء لقينا ما في شيء، عنا رجال برأس الحارة فتحناه لقينا هابط الصرف الصحي الرئيسي على الأنفاق، الأنفاق انتلت مي وصار بناء في خلل، هذا اللي عنا. نحن نطلب من المسؤولين أنه يلاقونا حل لهذه الشغلة.
6: بعد عدة نداءات من الأهالي استجاب المجلس البلدي لبلدة حمورية، وبعد الكشف والمعاينة وبالتعاون مع المكتب الخدمي لمحافظة ريف دمشق تم البدء بالحفر وترميم شبكة الصرف الصحي كخطوة أولى لتتبعها خطوات تنهي هذه المشكلة.

0: تم تشكيل اللجنة وطلعت اللجنة على الشارع ووصفت الحالة، وصفوا حالة النفق وحالة الانهيار اللي صار، وعطت معالجة بالسرعة القصوى لحتى يتم ردم النفق. هلا لجنة السلامة عطت تطمينات منيحة انه كشفت على الحالة الإنشائية للمبنى، فكانت الحالة الإنشائية سليمة الحمد لله ما فيها. في بعض التشققات بجدران قال هي ما لها تأثير كبير على المبنى، بس إنه بده معالجة لحتى ما تزيد التأثير على باقي المبنى، بس الحالة الإنشائية سليمة 100%. ممكن بعد ردم النفق ومعالجة الصرف الصحي وصب الغرفة ممكن يعودة الأهالي طبيعيا، يعني ما في أي مشكلة.
1: لا تعتبر هذه المشكلة مشكلة عابرة، بل هي أزمة حقيقية يواجه الأهالي رعبا جديدا يهدد حياتهم، بعد أن كانت هذه الأنفاق في فترة الحصار مكانا آمنا يلجؤون إليه، لكن سرعة الاستجابة بالكشف عن المشكلة والبدء بحلها أعادت الأمل إليهم بتحسن ملموس في الواقع الخدمي.
2: في الملف اللبناني، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 25 شخصا وإصابة آخرين من جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء النبطية جنوب البلاد، رغم توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بما يشمل وقف الهجمات في لبنان. وأضافت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت خلال الليلة الماضية منازل مأهولة في بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومفقودين. كما استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، في حين تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال الليل بنى تحتية وعناصر من حزب الله في مناطق جنوب لبنان، وأضافت أن الهجمات ما زالت متواصلة وأنها أتت عقب انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله اللبناني. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك ليلة أمس جنوب لبنان. وأفادت المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بأن الليلة الماضية شهدت مواجهات وصفتها بالصعبة والمعقدة مع حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ضابطا كبيرا من الفرقة 36 و16 عنصرا آخرين أصيبوا خلال معارك الليلة الماضية في المنطقة. أعلن حزب الله خوض اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية إثر رصد محاولة تسلل نفذها فصيل مشاة وفصيل مدرعات تابع للجيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر في جنوب لبنان. وقال الحزب إن مقاتليه تمكنوا من استدراج القوة المتسللة وتعاملوا معها بمختلف أنواع الأسلحة، مؤكدا تدمير 3 دبابات من طراز ميركافا بعد استهدافها بشكل مباشر بصواريخ موجهة. وأضاف الحزب أنه استهدف بضربات صاروخية وقذائف الهاون قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم نحو المنطقة في مسعى لسحب القتلى والجرحى إثر الكمين الأول. من بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، لنتحدث عن التطورات الميدانية وما جرى ليلة أمس.
3: نعم ربى، ليلة أمس تعد من الأعنف من أعنف الليالي التي قام فيها جيش الاحتلال باستهداف مناطق وقرى في جنوب لبنان. كذلك اليوم وصل إلى العمق اللبناني على بعد 85 كيلومتر مستهدفا بلدات وقرى في البقاع. ليلة أمس كانت الليلة الأكثر عنفا منذ 4 أيام حتى يومنا هذا، أي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ أو منذ الاتفاق عليه بين أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. دعيني أبدأ من آخر الغارات. آخر الغارات كانت منذ قليل على بلدة كفر رمان قضاء النبطي جنوب لبنان، كذلك استهدفت بغارة النبطي الفوق منذ قليل، فضلا عن استهدافات طالت قرى وبلدات في قضاء سور والنبطي وبنت جبيل. حتى الساعة جيش الاحتلال استهدف بلدة عرب صلي منذ ساعات الصباح حتى

0: هذه اللحظات بثمانية مفارعات. الاستهدافات كانت لمناطق ومباني وشقق سكنية مأهولة، إضافة أيضا إلى شوارع، وإضافة أيضا إلى مباني دمرت بأكملها جراء الغارات التي صعد بها جيش الاحتلال. كذلك استهدفت بلدة حبوش، قضاء النبطي وجبيع، وكذلك بلدة العباسي. حتى الساعة أيضا أعلنت الصحة اللبنانية عن وقوع 18 قتيلا جراء غارات إسرائيلية وتصعيد إسرائيلي طال عدة قرى وبلدات في الجنوب منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح. لعل عدد الضحايا الأكبر كان في بلدة حاروف ليل أمس، عندما قام جيش الاحتلال باستهداف وبشن غارات على بلدة حاروف، ما أدى إلى وقوع مجزرة من المدنيين، إذ قتل جيش الاحتلال 8 أشخاص من المدنيين فضلا عن نقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات. أيضا تحدث حزب الله في بيانات له بأنه خاض معارك دارية مع جنود جيش الاحتلال وتحدث عن مواجهات. في السياق نفسه أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 4 جنود من عناصره، وأيضا حزب الله تحدث عن معارك في محيط منطقة علي الطاهر التي قصفت ليل أمس واستهدفت أيضا في ساعات الصباح الأولى اليوم. تحدث حزب الله أيضا عن تدمير آليات تابعة لجيش الاحتلال، كذلك عن استهدافات في جنود جيش الاحتلال. يعني تصريحات إسرائيلية تقول ربا بأن الرد سيكون على لبنان بأكمله. أيضا إتمار بن غفير يتحدث عن أن الرد سيكون كبيرا على كل لبنان. إذا في خضم كل هذا التصعيد تنطلق المفاوضات التي من شأنها أن تحدث بين لبنان وإسرائيل، وتبدأ جولة مفاوضات جديدة برعاية أمريكية على الرغم من أن هناك طبعا حتى الساعة فجوة في المطالب بين المطالب اللبنانية والمطالب الإسرائيلية، إذ يصر لبنان على وقف إطلاق النار. نعم ربا.
1: نعم أسمعك مايا، تفضلي.
0: نعم ربا، نعم يصر لبنان على وقف إطلاق النار، ويوم أمس تحدث رئيس الجمهورية واجتمع بالوفد المفاوض، إضافة أيضا إلى قائد الجيش رودولف هيكل، وأعطى التعليمات رئيس الجمهورية التي تتعلق بالجلسة المقبلة للمفاوضات التي ستعقد بمقر الخارجية الأمريكية. ونقاط عدة على رأس هذه النقاط: انسحاب إسرائيل من لبنان وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم في القرى الأمامية، كذلك استعادة الأسرى وانتهاء كل أشكال الاحتلال. بينما يتحدث بنيامين نتنياهو في تصريحات قديمة متجددة بأن القتال مستمر في لبنان وأنه سيبقى في جنوب لبنان. في خضم كل ما يحدث حركة نزوح كثيفة اليوم رصدتها كاميرا تلفزيون سوريا من المناطق الجنوبية وأيضا من محيط مناطق سور وأيضا قرى في قضاء النبطي باتجاه بيروت هربا من الغارات الإسرائيلية. هذا وكان عدد كبير من النازحين قد توجهوا إلى بلداتهم وقراهم منذ 4 أيام، وأعادوا أيضا البعض منهم قام بإعادة البناء ويعني ترميم ما تصدع من المنازل، والبعض الآخر دمر منازلهم بالكامل. وبالتالي هذه الحركة هي متواصلة، يقوم عدد من النازحين بالعودة، رصدناها في الهدنة الأولى أيضا، ومن ثم يعودوا أدراجهم إلى النزوح ما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع وحاسم وجازم على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلتنا من بيروت على كل هذه التفاصيل الوافية التي قدمتها لنا. دوليا أيضا قالت وزارة الخارجية السويسرية إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم الجمعة كما كان مخططا لها. من جانبه قال متحدث باسم البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. كما أشار المتحدث إلى أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، معربا عن تطلعه لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. هذا وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم تمثل استسلاما غير مشروط لإيران، مشيرا إلى أن الاتفاق مع طهران يأتي في إطار منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. وأوضح ترامب أنه يشجع دول الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح لمفاوضات بلاده بالتقدم بسلاسة، نافيا وجود

أي دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة، واصفا ما يتداول حول ذلك بالأخبار الكاذبة، ومشددا على أن ما يهم بلاده هو النجاح وانخفاض أسعار النفط. وأضاف ترامب أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم مختلف الأدوات للتوصل لمذكرة التفاهم من قبل أو من موقع العجز. وأضاف خامنئي أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى امتلاكه رأيا آخر بشأنها، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بزكشيان بتحمل مسؤولية حقوق الشعب الإيراني. كما لفت إلى أن المفاوضات التي ستجريها طهران مستقبلا لا تعني القبول بشروط ما وصفه بالعدو، قائلا إن الرئيس بزكشيان أكد له أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن تخضع إيران لذلك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري عن إيران، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، موضحة أن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. يتجدد اللقاء على رأس الساعة في ساعتنا الثانية من الجولة.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد أول سؤال بيسألني إياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. دول يا جماعة مات، شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نستهل ساعتنا الثانية من الجولة بأبرز العناوين. في عملية أمنية بإدلب القبض على مرتبطين بالنظام المخلوع، والتحقيقات تؤكد طورتهما في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة عام 2020. بسبب فيضان الفرات، منظمة أوكسفام تكشف أن 85% من المزارعين فقدوا دخلهم كلياً أو جزئياً، وتوثق تضرر مساحة أكبر من 20,000 دونم بدير الزور. ضمن جولة أوروبية، مظلوم عبدي وإلهام أحمد يلتقيان مسؤولين فرنسيين في باريس ويبحثان مسار اندماج قسادة. رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني، عشرات القتلى والجرحى إثر هجمات إسرائيل على جنوب لبنان وحركة نزوح كثيفة باتجاه بيروت.

0: وتورطهما في تسريب إحداثيات معسكر لفصائل الثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم عام 2020، والذي تعرض حينها لغارات جوية دامية أسفرت عن سقوط أكثر من 100 شخص بين شهيد وجريح. وكشفت وزارة الداخلية المقبوض عليه المدعو فادي معروف المكنى بأبي جهل قام بإرسال إحداثيات الموقع العسكري بدقة إلى شريكه المدعو عيسى غنام، والذي تولى بدوره نقل البيانات والإحداثيات إلى العميد عبد الرحمن نجم رئيس فرع أمن الدولة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أنه تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات بحقهم. تفاصيل أكثر عن هذه العملية الأمنية ينقلها لنا مراسلنا من إدلب إبراهيم السويد. مرحبا بك إبراهيم. إذن القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات تسبب بمجزرة، ما هي التفاصيل الإضافية؟ كيف تمت عملية القبض؟ هل كان هناك مقاومة؟ كل ما جاء من قبل الجهات الرسمية عن هذا الموضوع.
1: نعم، حقيقة ربما لابد من التنويه، يعني قبل أيام كنا يعني في لقاء خاص كتلفزيون سوريا مع العميد غسان بكير في إدلب، وكان وقتها تحدث عن هذه العملية كرؤوس أقلام، وكانت هناك يعني كتصريح خاص لنا، وبالفعل يعني ذكرنا أن هناك تم إلقاء القبض على شخصين، وقال بعد أيام سيتم يعني الكشف التفاصيل، وبالفعل اليوم تم إعلان الكشف التفاصيل الرسمية، أي أن العملية قديمة نوعا ما لكن قبل أيام، لكن اليوم تم الإعلان بشكل رسمي من قبل يعني الأمن الداخلي بشكل أساسي عن هذه العملية. طبعا هي هناك خليتان، كانت هذه الخليتان مرتبطتان بشكل أساسي بأمن الدولة وقتها. الخلية الأولى كانت المؤلفة من 10 أشخاص قبل أيام تم الإعلان عنها ربا، والخلية الثانية التي هي كانت مؤلفة من شخصين، هؤلاء الشخصين هم يتعاملون بشكل أساسي كان مع أمن الدولة، وقاموا بإعطاء إحداثيات، هذه الإحداثيات تحديدا في منطقة كفر تخاريم في جبل الدويلة في عام 2020 في الشهر العاشر بشكل تقريبي. كانت هناك معسكرات تدريب في تلك المنطقة، وبالتالي تم إعطاء هذه الإحداثية إلى أمن الدولة، التي أيضا قامت يعني بإرشاد الطيران وقامت باستهداف بشكل مباشر وقتها لمعسكر التدريب، قتل ما يقل تقريبا عن 100 شخص وقتها نتيجة يعني هذه
0: القصف. طب هذين الشخصين هل كانوا يعملوا ضمن صفوف الثوار حتى استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المعلومات؟ ما كانت مهمتهم؟
1: نعم، حتى الخليتان، الخلية الأولى المؤلفة من 10 أشخاص وبينهم امرأة، والخلية الثانية هم كلهم مدنيون.
0: نعم،
1: مدنيون متواجدون داخل إدلب، كانوا يتقاضون بحسب إدارة الأمن الداخلي، يعني بحسب العميد غسان بكير تحدث شخصيا لي، قال بأن هؤلاء الأشخاص يعني منهم من يقوم بركن سيارات، ومنهم يعطي إحداثيات وغيرها، يتقاضون على العملية الواحدة ما يقارب حوالي 150 إلى 180 ألف ليرة سورية، ولا أتحدث عن يعني عملة غير الليرة السورية، أي مقابل يعني زهيد جدا مقابل هذه العمليات بحسب ما أسماها العميد غسان بكير. قال بأن هذه أو هؤلاء الأشخاص هم بالأساس مدنيون يعملون في مناطق إدلب، منهم من يعمل بيزاول المهن عادية كعمال وغيره، وبالتالي كانت هناك شبكات وخلايا مرتبطة بنظام الأسد بشكل مباشر. تحدث العميد غسان بكير أنه تم يعني في عام 2020 الوصول إلى أحد هؤلاء الأشخاص مع المتابعة، لكنه يعني كان في مناطق سيطرة النظام المخلوع وقتها، ولا يستطيعون الذهاب إلى تلك المناطق، ويعني بسبب السيطرة في تلك الأحيان أو في ذلك الوقت. لكن بعد سقوط نظام الأسد تم تتبع هذا الشخص، ومن بعدها تتبع يعني الخلية الأولى التي تم إلقاء القبض عليها هي 10 أشخاص، التي أيضا أدلت بمعلومات عن الخلية الثانية المؤلفة من شخصين، وبالتالي على هذا الأمر تم يعني إلقاء القبض عليهم.
0: نعم،
1: بشكل يعني أساسي. تحدث أنه سيكون هناك يعني المتابعة ورصد دقيق لأي خلايا تنشط يعني كانت تنشط سابقا مع قوات النظام هنا لضمان يعني الأمان والسلامة في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد مراسلنا من إدلب على هذه المعلومات التي قدمتها لنا. أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بقيام قوى الأمن الداخلي بالقبض على اللواء في عهد النظام المخلوع حميدان العرسان من حي الدويلعة في دمشق. ويعتبر حميدان العرسان مؤسس الدفاع الوطني في دير الزور زمن حكم النظام المخلوع، ويأتي الاعتقال في إطار عمليات أمنية متفرقة لوزارة الداخلية نفذت في عدة محافظات، حيث أفاد مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا بأن الأجهزة الأمنية قبضت على 10

0: من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين. نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
1: أنا والدة المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا. يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسه. تخيل هالموقف هذا، أولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقول لهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه. وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي. صار لهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول. بعد الله عز وجل أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخولنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عن أولادنا؟ أولادي صار لهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضوا عليها؟ وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من روحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ وليتم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بده يضلوا أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
0: أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي تعرض عناصر من الفرقة 60 في الجيش إلى كمين أسفر عن إصابة 12 إصابة بين خفيفة ومتوسطة. وأوضح الهلالي أن الجهات المعنية شرعت بفتح التحقيق الجنائي والاستخباري الموسع، في حين زار وفد من قيادة الفرقة المصابين في المشفى للاطمئنان على أحوالهم الصحية، مؤكدا أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر لبسط الأمان في كل أجزاء المحافظة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. استجابت فرق الدفاع المدني ل 220 حريقا اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها 19 حريقا التهمت مساحات من حقول ومحاصيل زراعية وأكثر من 200 من الحرائق المتفرقة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه وكوادره نجحت في إخماد الحرائق والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن الحرائق أسفرت عن تسجيل 4 إصابات شملت عنصرين من طواقم الإطفاء ومدنيين اثنين، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية والزراعية. هذا وأفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه في الحسكة ل 12 حريقا في مناطق متفرقة، وتمكن من السيطرة عليها ومنع امتدادها، واقتصرت الأضرار على الماديات. وتوزعت الحرائق على أراض زراعية مزروعة بالقمح والشعير وأراض محصودة، إضافة إلى حرائق أعشاب وأشواك في مناطق منها الصالحية وتل براك واليعروبية. هذا وتستمر فرق الدفاع المدني على أهمية بالتأكيد على أهمية عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات لتفادي الحرائق التي تلتهم الأراضي الزراعية. كشف تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضرارا زراعية واسعة طالت نحو 20,500 دونم. وأوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو جزئيا، في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة غمر مضخات المياه وتراكم الأوحال.

في أنابيب السحب. كما وأشار التقرير إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد، ما تسبب في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها، لافتة إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 63% رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. استجابت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة لبلاغ عن غرق شابين أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الغانم العلي في الريف الجنوبي، حيث تمكنت من انتشال أحدهما في حين تتواصل عمليات البحث عن الآخر المفقود. وفي حادثة منفصلة، انتشلت فرق الدفاع المدني في دير الزور جثمان فتى توفي غرقا أثناء السباحة في قناة ري ببلدة محسنة ونقلته إلى المشفى الوطني. وجددت فرق الدفاع المدني تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود، مؤكدة أنها غير صالحة وخطرة، مع التشديد على ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ السريع عن أي حالات للغرق. استجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة طرطوس لبلاغ يفيد بوقوع حالات غرق لثلاثة شبان أثناء السباحة في شاطئ الأحلام جانب المنارة في طرطوس. وحسب مديرية الطوارئ في طرطوس، تمكن مدنيون كانوا في المكان من إنقاذ شابين، في حين تمكنت فرقها من إخراج الشاب الثالث عقب وصولها وقدمت له الإسعافات الأولية، مشيرة إلى أنه توفي فور وصوله إلى المشفى الوطني في المحافظة. توفي شخصان وأصيب 18 آخرون في 19 حادث سير استجابت له فرق الدفاع المدني بعموم البلاد. وحسب الدفاع المدني، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت أثار الحوادث وأمنت أماكنها، كما جددت التأكيد على ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. أدرج تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الأغذية العالمي، أدرج سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع حول العالم. وضمت القائمة 13 دولة تواجه خطرا بتردي الأمن الغذائي، من بينها دول عربية أخرى كفلسطين والسودان واليمن. وحذر التقرير الأممي من أن آليات الاستجابة الإنسانية تقف اليوم أمام عجز، خاصة بعد أن شهد التمويل الدولي المخصص للمساعدات تراجعا حادا بنسبة تناهز 59% خلال السنوات الأخيرة. ونقرأ عليكم هذه الأخبار العاجلة. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري: تلقينا مؤشرات إيجابية بشأن التقدم في رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا، ونتطلع إلى صدور القرار النهائي من ألمانيا خلال النصف الأول من الشهر القادم. إذن مشاهدينا، نقلا عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري يقول: تلقينا مؤشرات إيجابية بشأن التقدم في رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا، ونتطلع إلى صدور القرار النهائي من ألمانيا خلال النصف الأول من الشهر القادم. رحب مجلس الأمن القومي التركي بالتقدم المحرز في إرساء السلام والاستقرار في سوريا، مؤكدا دعمه لتعزيز وحدتها وسلامتها. وأكد المجلس دعمه الجهود الرامية لتعزيز التنمية في سوريا، وقال إن الممارسات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية تؤثر سلبا على جهود السلام في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء إصرار الحكومة الإسرائيلية على تجاهل القيم الإنسانية العالمية والقانون الدولي. التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزيه بباريس ضمن جولة دبلوماسية أوروبية. وحسب

0: وسائل إعلام كردية. فقد بحث عبدي وإلهام أحمد مع مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري والعلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية. كما تناولت اللقاءات استكمال النقاشات المتعلقة بملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الجانبين. تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء ينقلها لنا مراسلنا من باريس إلاف قداح. مرحبا بك إلاف. إذن على أي مستوى كانت هذه اللقاءات؟ من التقى من المسؤولين الفرنسيين بعبدي وإلهام أحمد؟ وكيف جاء ترتيب هذا اللقاء؟ بأي صفة تم؟
1: نعم ربا، بالحقيقة تواصلت قبل قليل مع وزارة الخارجية الفرنسية للحصول على تفاصيل حول هذه الزيارة، من رتب لها ومن التقى مظلوم عبدي وإلهام أحمد في هذه الزيارة. حتى هذه اللحظة لم يصل رد من وزارة الخارجية الفرنسية، عبر معرفاتها الرسمية لم يوجد لا أي معلومة حول هذه الزيارة ومحاور هذه الزيارة ومن التقى مظلوم عبدي خلال هذه الزيارة. لذلك فقط هناك بعض الفيديوهات التي أكدت هذه الزيارة، شاهدت فيديوهات تؤكد خروج مظلوم عبدي وإلهام أحمد من مبنى وزارة الخارجية الفرنسية من الباب الخلفي، وهو ما يشير إلى أن هذه الزيارة ليست زيارة رسمية، أي أنه لم يلتقي كما تشيع وسائل الإعلام الكردية بوزير الخارجية الفرنسي جانويل باغول. لأنه في حال كان هناك زيارة رسمية سيكون هناك إعلان رسمي من قبل وزارة الخارجية الفرنسية، وسيكون هناك دعوات للصحفيين لتغطية هذه الزيارة، وبالتالي سيكون هناك ربما لقاءات مع مسؤولين فرنسيين مرتبطين بملف الشرق الأوسط، مع مستشارين لوزير الخارجية حول ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عادة مثل هكذا زيارات كانت يجريها أيضا وفد الائتلاف الوطني قبل سقوط النظام، ويجري ذات اللقاءات مع ذات المسؤولين. لذلك بحسب وسائل الإعلام الكردية أن مظلوم عبدي وصل وزارة مسؤولين فرنسيين ضمن زيارة رسمية إلى أوروبا للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لبحث ملفات اندماج الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري. هذه هي التفاصيل الرئيسية حول هذه القضية، مأخوذة من وسائل الإعلام الكردية، في حين لا يوجد أي خبر ربما من الإعلام الرسمي الفرنسي أو من وزارة الخارجية الفرنسية.
0: طب باعتبار أن هذا اللقاء على ما يبدو ليس رسميا، باعتبار لم ينشر أي شيء على المعرفات الرسمية أو لم يتم تداوله بشكل رسمي، لكن إلى أي مدى اللوبي الذي يدعم قسد فاعل في أوروبا، وخاصة أن فرنسا كانت تدعم الحوار الكردي قبل سقوط النظام وكانت تحاول أن تأخذ هذا الدور حتى بالاتفاق مع قسد بين الحكومة، وقسد كانت تحاول أن تأخذ هذا الدور؟
1: نعم بالطبع، ولكن قبل ذلك كان أيضا هناك اجتماع مظلوم عبدي في كردستان مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، وبعدها جاءت هذه الزيارة إلى أوروبا. لا أدري إذا كان هناك توافق بين هذين الأمرين، أي أن هناك طلب من قبل الدول الأوروبية بوصول مظلوم عبدي من أجل معرفة ما وصلت إليه مسألة الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، إلا أن بعض الأنباء تشير إلى أن مظلوم عبدي وإلهام أحمد يريدان الحصول على المزيد من المزايا ضمن هذا الاندماج بسبب كما ذكرتي التحالف السابق بين فرنسا وقوات سوريا الديمقراطية خلال سنوات الثورة السورية، وبالتالي هناك ربما يكون محاولات من قبل قوات سوريا الديمقراطية للحصول على المزيد من المكاسب عبر المسؤولين الفرنسيين، أن يكون هناك ضغط على الحكومة السورية عبر المسؤولين الفرنسيين. لكن هذه التفاصيل مجرد أنباء وشائعات، لا يوجد أي معلومات رسمية حول محاور هذا اللقاء. ننتظر ربما في الساعات القادمة.
0: طب هل اللوبي الداعم لقسد سابقا قوي في فرنسا؟
1: أنا لا أقصد من الفرنسيين، أقصد من اللوبي قوي.
0: تفضل.
1: من الفرنسيين هناك بالفعل لوبي قوي يدعم الأكراد في سوريا ويدعم قوات قسد في سوريا. شاهدنا خلال سنوات الثورة السورية كيف كان لفرنسا دور بارز في دعم قوات سوريا الديمقراطية ودعم الإدارة الذاتية لأن تكون هناك مناطق خارج سيطرة المعارضة السورية، وهذا لا يخفى على أحد خلال سنوات الثورة السورية. ولكن بعد سقوط النظام وتحرير سوريا ربما شاهدنا تدخل أمريكي بارز من أجل

0: أجل من أجل إقناع والضغط على قوات سوريا الديمقراطية من أجل الاندماج مع الحكومة السورية. كان هناك بعض التصريحات الرسمية الداعمة لهذا الاندماج، لأنه شكراً. في العموم هناك كانت بعض الامتعاض من قبل اللوبي هنا في فرنسا بسبب هذا الاندماج، وأن القوات السورية الديمقراطية والإدارة الذاتية لم تحصل على ما أرادته وما أرادته فرنسا خلال عملية التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية خلال سنوات الثورة السورية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إلى فقداح مراسلنا من باريس. تبرز إلى الواجهة ملفات ترتبط بجرائم من نوع مختلف، لا تقتصر على السرقات والاعتداءات التقليدية، بل تنتقل إلى الفضاء الرقمي الذي بات جزءاً من حياة السوريين اليومية. تفاصيل أوفى في هذه المادة.
2: مع عودة تفعيل قسم الجرائم الإلكترونية في دمشق بعد انقطاع دام نحو عام، تعود إلى الواجهة ملفات كثيرة ترتبط بجرائم ليست تقليدية بل رقمية سريعة الانتشار وعالية الخطورة. ومن أبرز هذه الجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الصور والمحادثات والاحتيال المالي من خلال روابط وهمية، إضافة إلى انتحال الشخصيات بهدف النصب.
3: فترة إجاني محادثة على الماسنجر لشخص إنه عم تحكي لي هي بتشتغل ببنك، فعم تحكي لي انه الي قرايب متوفي هنيك، انا نفس الكنيه والحساب بنكي قريب ال 10 مليون دولار. فعم تحكي لي انه ابعت لي حساب بنكي ليتم تحويل المصاري مقابل انه تقاضى نص المبلغ.
2: في المقابل يؤكد مختصون على ضروره تعزيز ثقافه الحمايه الرقميه وعدم مشاركه البيانات الشخصيه تحت اي ظرف كان.
4: الموضوع بكل بساطة في مجموعة إجراءات ممكن الشخص يتبعها حتى يحمي حاله على هذا النطاق. مبدئيا أكيد استخدام كلمات سر متوافقة، كلمات سر ذات حماية عالية بتتألف من حرف أرقام ومحارف خاصة. الشغلة الثانية واللي هي إيميلات التصيد، أي إيميل ممكن يجيني أنا على البريد الإلكتروني ممكن يكون إيميل انتحال شخصية. وهلأ مؤخرا انتشرت ظاهرة واللي هي الأرقام الأجنبية، أرقام أجنبية بكميات كبيرة يعني من كافة دول أفريقيا آسيا وجميع القارات عم توصل للمستخدمين اتصالات بمجرد ما الواحد يرد. يعني هون بتتفاوت العواقب ما بين اختراق أو مجرد مكالمات إزعاج أو كذا، فيفضل أن احنا ما نرد على هاي الأرقام. كمان
5: قانون شمل العديد من الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وجزأ العقوبات بين عقوبات مادية وعقوبات مانعة للحرية. العقوبات المانعة للحرية تراوحت العقوبة فيها بين الحبس مدة شهر والاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة حسب الجرم المرتكب.
2: وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصة على تتبع هذه الجرائم، ما يزال عدد من الضحايا يترددون في الإبلاغ، ما يعقد من جهود ملاحقة الفاعلين وكشف ملابسات تلك الحالات. جرائم لم تعد تحتاج إلى سلاح بل إلى هاتف، ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية يبقى الوعي من قبل المستخدم والوقاية الرقمية هما درع الحماية الأهم في مواجهة هذا الخطر. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: قال مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات المهندس فراس البدين لتلفزيون سوريا، قال إن مصدر الإنترنت في سوريا واحد وهو الشركة السورية للاتصالات، مشيرا إلى وجود كثير من الشركات التي تقدم وتروج للإنترنت الهوائي وهي غير مرخصة، وأن الحديث عن وجود إنترنت فضائي غير صحيح.
6: طبعا الشركات المرخصة هي شركات مرخصة لتقديم إنترنت لاسلكي. المصدر تبع الانترنت المفروض يكون من الشركة السورية للاتصالات، فهو المصدر واحد للانترنت بالبلد. في كتير شركات عم تقدم وعم تروج وعم تعمل اعلانات هي ليست مرخصة. المفروض المواطن اللي عم ياخذ هي الخدمة يتحرى عن الشركة اللي عم تقدم الخدمة. بعتقد انه اسماء الشركات المرخصة موجودة على صفحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بده يسأل، بده يتأكد الكواليتي. مش دائما جودة الخدمة اللي عم تتقدم من شركات اللاسلكي هي جودة مناسبة، وفعلا هي عم تعاني من تقطعات.
7: انترنت فضائي، كلمة انترنت فضائي وكلمة ستارني.

0: مرخص هل هي دقيقة؟
1: الرخصة لازم تكون اللي بيقول إنه عنده إنترنت فضائي أو مرخص هو لازم يكون في عنده رخصة من الهيئة الناظمة للاتصالات وهي كتير عدد محدود جدا. فاللي عم يقدموا الخدمات هن المفروض يأخذوا الإنترنت من سوري الاتصالات. اللي عم يقول لك فضائي فهذا شيء أكيد مو صحيح.
2: بحث وزير التعليم العالي مروان الحلبي مع سفير تركيا نوح يلماز التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في شمال سوريا. وذكرت وزارة التعليم العالي أن المناقشات تناولت مستقبل فروع الجامعات التركية في الشمال ودورها ضمن المنظومة التعليمية. كما ناقش الجانبان دمج الطلاب في جامعة حلب إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك في تموز المقبل لبحث مسودة مذكرة إحداث جامعة سورية تركية مشتركة. وأشار الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر اعتماد شهادات خريجي الجامعات التركية، في حين أشاد يلماز بخطوات الوزارة مؤكدا استعداد الجانب التركي لتعاون أكبر. بحثت وزارة التنمية الإدارية والصحة آليات دمج الكوادر الطبية والصحية العاملة في عدد من المحافظات السورية ضمن الملاك الرسمي لوزارة الصحة. وأكد وزير التنمية الإدارية محمد سكاف خلال اجتماع مشترك أهمية استكمال دمج جميع الكوادر بشكل منظم وسلس بما يشمل العاملين السابقين في المنظمات الدولية ومديرية صحة إدلب والجهات التي كانت تدير القطاع قبل سقوط النظام المخلوع. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الخطة تستهدف تسوية أوضاع نحو 7200 عامل تدريجيا مع التركيز على توحيد كتلة الرواتب وحصر التوظيف بالقنوات الرسمية. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 80 هدفا تابعا لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم كذلك مقرين لحزب الله في منطقة البقاع شرق لبنان، مشيرا إلى أن هجماته استهدفت العشرات من عناصر الحزب. وأضاف الجيش أن الهجمات ما زالت متواصلة وأنها أتت عقب انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 25 شخصا وإصابة آخرين من جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء النبطية جنوب البلاد، رغم توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بما يشمل وقف الهجمات في لبنان. وأضافت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت خلال الليلة الماضية منازل مأهولة في بلدات الشرقية وحاروف وكفر صيرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومفقودين. كما استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، في حين تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بتسجيل حركة نزوح من عدة مناطق في جنوب لبنان بينها صور وبنت جبيل بسبب الغارات الإسرائيلية. كما أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها باتجاه مناطق أكثر أمناً في صيدا وبيروت. وتأتي حركة النزوح بعد أيام فقط من عودة آلاف اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم الجنوبية إثر الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تضمن بنوداً تنص على إنهاء العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك ليلة أمس جنوب لبنان. وأفادت المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بأن الليلة الماضية شهدت مواجهات وصفتها بالصعبة والمعقدة مع حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ضابطا كبيرا من الفرقة 36 و16 عنصرا آخرين أصيبوا خلال معارك الليلة الماضية في المنطقة. وزير الدفاع الإسرائيلي، مشاهدينا هذا الخبر العاجل نقرأه عليكم. وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات

0: تابعة لجيش الاحتلال باتجاه شمالي مرتفع أو باتجاه شمال مرتفع علي الطاهر في جنوب لبنان. وقال الحزب إن مقاتليه تمكنوا من استدراج القوة المتسللة وتمكنوا معها بمختلف أنواع الأسلحة، مؤكدا تدمير 3 دبابات من طراز ميركافا بعد استهدافها بشكل مباشر بصواريخ موجهة. وأضاف الحزب أنه استهدف بضربات صاروخية وقذائف الهاون قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم نحو المنطقة في مسعى لسحب القتلى والجرحى إثر الكمين الأول. وتنضم إلينا مراسلتنا من بيروت مايا هاشم لتنقل لنا تفاصيل أكثر عن ما يحدث في لبنان. مرحبا بك مايا، تحدثت منذ قليل معنا عن التطورات الميدانية والإنسانية، ما الجديد الآن؟
1: نعم ربما هناك تصريحات إسرائيلية عالية النبرة بين تهديد ووعيد باستهداف لبنان بأكمله ومنطقة عازلة ومنطقة والوصول أيضا جيش الاحتلال إلى قلعة أشقيف. هذا الكلام يتزامن ويترافق مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق منذ 4 أيام حتى يومنا هذا، منذ اليوم الأول للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ليل أمس كانت من أعنف الليالي على لبنان، إذ قام جيش الاحتلال بشن أكثر من 50 غارة منذ ساعات الليل حتى ساعات الفجر، فضلا عن الغارات اليوم التي وصلت إلى العمق اللبناني في دور بعلبك وفي عين برداي بعلبك، والغارات على بعلبك ومحيط بعلبك أدى إلى وقوع 3 قتلى إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى. كذلك أيضا الغارات ليست فقط على العمق اللبناني في بعلبك بل على جنوبي لبنان، منذ قليل كانت آخر الغارات على النبطي الفوق وكذلك بلدة كفر رمان في قضاء النبطي جنوب لبنان، وأيضا عرب صليم التي شن جيش الاحتلال عليها 8 غارات منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظات أيضا، واستهدف جيش الاحتلال بلدة العباسية وحبوش واجباع فضلا عن قرى وبلدات في قضائي النبطية وسور. وارتكب جيش الاحتلال ليل أمس مجزرة أو فجر اليوم مجزرة في بلدة حروف ما أدى إلى وقوع 8 قتلى وأيضا عدد من الجرحى كانوا قد نقلوا إلى المستشفيات. أعلنت الصحة اللبنانية منذ قليل عن ارتفاع عدد الضحايا بعد القصف الإسرائيلي الذي طال عددا من البلدات والقرى في الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح إلى 18 قتيلا و33 جريحا، ولكن ربما هذه الحصيلة هي غير النهائية، البعض لا يزال تحت الأنقاض بحسب الدفاع المدني، وتعمل الفرق العاملة على انتشال جثث المدنيين وإخراجهم من تحت الردم والركام. وأيضا أعلنت الصحة اللبنانية أن هذه الحصيلة غير نهائية. هذا التصعيد منذ الليل أمس حتى ساعات الصباح يقابله تخوف في لبنان من توسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية، وخاصة بعد رصد التصريحات الإسرائيلية التي تتوعد وتهدد لبنان. وأيضا هذا التصعيد يأتي قبيل انطلاق جلسة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل. نعم. برعاية أمريكية، وحتى الساعة لا يزال.
0: طب ردود الفعل السياسية مايا بعد هذا التصعيد الإسرائيلي، خاصة كما ذكرتي مع التوقع أن يكون هناك الجلسة للمفاوضات، يعني أن يسبق هكذا مفاوضات تصعيد عسكري، كيف يتعامل المسؤولون المعنيون اللبنانيون والسياسيون مع هذا الأمر؟ ما هي ردود الأفعال؟
1: السؤال يتعلق بجلسة المفاوضات. نعم. المسمع.
0: نعم نعم. يعني التصعيد العسكري قبل المفاوضات.
1: أيام من المتوقع أيضا أن يتم التداول والوقوف عند نقاط أهمها خروج إسرائيل من لبنان، وهذا ما تشدد عليه رئاسة الحكومة وكذلك الرئاسة الأولى في لبنان، إضافة إلى عودة النازحين، ونتحدث ليس فقط عن النازحين الجنوبيين في القرى في القرى القريبة من الخط الساحل، بينما نتحدث عن القرى الأمامية الذين يريدون العودة ويطالبون الدولة بالسماح لهم بالعودة بعد خروج جيش الاحتلال من لبنان. كذلك تتحدث الدولة اللبنانية. نعم. عن مطلب رئيسي وهو استعادة الأسرى وإنهاء هذه الحرب، على الرغم من أن نتنياهو يريد ما يسمى بمنطقة

0: العاجلة في لبنان والبقاء في لبنان.
1: شكرا.
0: حزب الله أيضا يتوعد بأن كل الاستهدافات سيقابله، كل الاستهدافات الإسرائيلية سيقابلها رد من قبل
1: شكرا
0: حزب
1: جزيلا
0: الله.
1: لك.
0: وليل أمس كان هناك معارك عنيفة بين مقاتلي حزب الله وبين
1: نعم.
0: جنود جيش الاحتلال في محيط منطقة علي الطاهر
1: شكرا جزيلا لك
0: علي
1: مايا
0: الطاهر،
1: إن كنت تسمعيني.
0: 4 قتلى من جنود جيش الاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل الوافية التي قدمتها لنا. كنت معنا مايا هاشم مراسلتنا من بيروت. وأنتقل إلى الصحفي المتعاون معنا من القدس المحتلة هادي صبرنا. مرحبا بك هادي. تسألنا أيضا في الأوساط الإسرائيلية، على ما يبدو أن إسرائيل لن تقبل بالبند المتعلق بلبنان في المذكرة التفاهم، واليوم كما لاحظنا لم يكن هناك اجتماع في جنيف لبدء المفاوضات التي حددت ب60 يوم. كيف يتم الحديث في الأوساط الإسرائيلية السياسية والإعلامية عن ما تخطط له إسرائيل تحديدا حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو؟
2: نعم، وهذا ما وصفته إسرائيل حدث ليلة أمس مساء فجر هذا اليوم في لبنان، ومقتل 4 جنود إسرائيليين من بينهم ضابط وإصابة آخرين، وصفته بالكارثة. إسرائيل أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 35 عسكريا منذ عودة الحرب بين لبنان وبين حزب الله وإسرائيل قبل 3 أشهر. إسرائيل وصفت ذلك بالكارثة. إسرائيل كاتس قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم قبل قليل في بيان له التعزية لعائلات الجنود القتلى، وقال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى متواجدا في الخط الذي قامه في الجنوب اللبناني، ولم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من تلك المكان. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانات متعددة أعلن عن شن أكثر من 80 غارة، شن استهداف أكثر من 80 هدف داخل الأراضي اللبنانية ردا على ما حدث ليلة أمس، وقال بأن الجنود الإسرائيليون تلقوا أو الجنود الإسرائيليين تم من قبل حزب الله عناصر حزب الله قاموا بمعركة دفاعية ليلة أمس، وهذا ما يؤكده جيش الاحتلال والإسرائيليين بأن حزب الله قام بمعركة دفاعية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يتوغل في مناطق عدة في الأراضي اللبنانية، وعناصر حزب الله قاموا بمعركة دفاعية، وأدى ذلك إلى استهداف دبابة مركبة واحتراقها ومقتل 4 جنود إسرائيليين كانوا بداخلها من بينهم ضابط كبير. في الأوساط الإسرائيلية كان هناك تغريدات للمتطرف إيتمار بن غفير، وقال بأن يجب أن تحترق الأراضي اللبنانية بأكملها بعد الحدث الذي حصل، وقال أيضا في تهديدات بأن مقابل كل دمعة أم إسرائيلية يجب أن يكون هناك دمعة لألف أم لبنانية ردا على تلك. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
1: هذه ابقى معنا، سنقرأ عليك أيضا وعلى مشاهدينا هذا الخبر العاجل في ذات السياق. تصريح عن نتنياهو يقول إسرائيل لن تتهاون مع الهجمات على جنودها أو أرضها، وستكبد حزب الله ثمنا باهظا للغاية. إذن نتنياهو يصرح ويقول إسرائيل لن تتهاون مع الهجمات على جنودها أو أرضها، وستكبد حزب الله ثمنا باهظا للغاية. وهذا يتوافق مع ما قلته منذ قليل هادي في حديثنا هذا عن التصعيد الإسرائيلي وما يتحدث به السياسيون والأوساط السياسية الإسرائيلية حول ما حدث ليلة أمس. تفضل أكمل.
2: نعم، وتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا بأنه لن يتهاون مع حزب الله، هذا يدل أن المنطقة ستشهد تصعيدا عسكريا كبيرا في الساعات والأيام المقبلة. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، وإسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في تنفيذ الهجمات ضد أهداف تابعة لحزب الله، وقال أنه منذ منتصف هذه الليلة وبعد وقوع 4 قتلى إسرائيليين في الجنوب في لبنان، قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بشن موجة من الغارات على مناطق عدة داخل لبنان، وقام باستهداف بنية تحتية ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، قال بأنه استهدف أكثر من 80 موقعا لحزب الله منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن، وهدد أيضا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في تنفيذ الضربات ضد حزب الله حتى توفير الأمن للجنود الإسرائيليين وللسكان الإسرائيليين في مناطق الشمال.
1: نعم، شكرا جزيلا لك هادي صبرنا، الصحفي المتعاون كنت معنا من القدس المحتلة. في الملف الدولي، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم الجمعة كما كان مخططا لها. من جانبه قال متحدث باسم البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. كما أشار المتحدث إلى أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، معربا عن تطلعه لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. هذا وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم تمثل استسلاما غير مشروط لإيران، مشيرا إلى أن الاتفاق مع طهران يأتي في إطار منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. وأوضح ترامب أنه يشجع دول الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح لمفاوضات بلاده بالتقدم بسلاسة، نافيا وجود أي دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة، واصفا ما يتداول حول ذلك بالأخبار الكاذبة، مشددا على أن ما يهم بلاده هو النجاح وانخفاض أسعار النفط. وأضاف ترامب أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل. انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مسؤولين إسرائيليين هجموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الاتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت إسرائيل مولت من دافعي الضرائب الأمريكيين.
3: رأيتم أشخاصا في حكومة نتنياهو يهاجمون الصفقة ويهاجمون رئيس الولايات المتحدة شخصيا، وأعتقد أن رسالتي لهم ستكون من شقين. أولا، دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يبدي تعاطفا مع إسرائيل في الوقت الراهن، وهو رئيس دولة القوة العظمى في العالم. لو كنت في حكومة إسرائيل لما هاجمت الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع. والرسالة الثانية التي أود توجيهها لبعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيليين الذين يهاجمون الرئيس الأمريكي، أود أن أقول إن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية صنعت بأيد أمريكية ومولت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لذا فإن مشكلة إسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن مشكلته الكبرى هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه بلاده.
1: أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إعفاء السفن العابرة لمضيق هرمز من أي رسوم لمدة 60 يوما مع تكفل إيران بتغطية هذه الرسوم. وأوضح المجلس أن على السفن التجارية الراغبة في العبور تقديم طلباتها إلى هيئة ممرات الخليج والالتزام بالوقت والمسار المخصصين لدواعٍ أمنية، على أن تتولى إدارة الممرات المائية إعلان ترتيبات التنفيذ والتفاصيل الفنية. وأضاف المجلس أن مذكرة التفاهم تتضمن تنفيذ إجراءات لإزالة الألغام مع زيادة حركة المرور في المضيق تدريجياً.

وإلى عشاق الرياضة ومتابعي الحدث العالمي المونديال. حجز منتخب المكسيك بطاقة العبور إلى دور 32 بعدما تغلب على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليصبح أول منتخب يبلغ الأدوار الإقصائية في مونديال 2026. وسجلت المكسيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 مستفيدة من خطأ لحارس مرمى كوريا الجنوبية ليمنح أصحاب الأرض فوزهم الثاني تواليا في البطولة، ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط ضامنا صدارة المجموعة الأولى والتأهل إلى دور 32 بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام التشيك، في حين تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني. تلقى المنتخب القطري هزيمة ثقيلة أمام كندا بسداسية نظيفة، وأكمل المباراة ب9 لاعبين فقط في كأس العالم لكرة القدم. ومني المنتخب القطري

بهذه الخسارة القاسية بعد طرد لاعبيه همام الأمين وعاصم ماديبو، في حين قاد المهاجم جونثان ديفيد المنتخب الكندي إلى فوزه التاريخي الأول في كأس العالم بتسجيله ثلاثية كاملة. وبهذه النتيجة تراجعت حظوظ قطر في بلوغ الأدوار الإقصائية، بينما تصدرت كندا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. هذا وتعادل منتخبا جنوب أفريقيا والتشيك بهدف لمثله ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026. وتقدم منتخب التشيك مبكرا بهدف سجله ميخال ساديليك في الدقيقة 6 قبل أن يدرك تيبوهو موكونيا التعادل لجنوب أفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 83. وبهذا التعادل يحصد كل منتخب أول نقطة له في البطولة، ويبقى على أماله في التأهل حال الفوز بالجولة الأخيرة، حيث يلتقي جنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية، في حين تواجه التشيك المكسيك. نهاية الجولة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
0: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانا، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها. بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك، حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته. إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924، استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

0: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
1: من المكتبة الظاهرية خزينة الكتب والمخطوطات السورية وسوريا القرن 19، تبدأ حكاية ضيفنا السياسي السوري جهاد المسوتي في شهادة للتاريخ. أهلا بكم.

0: مسار النخب السورية التي نشأت في بيئات محافظة كثيراً ما اتهمت بأنها مغلقة، قاد خطى جهاد لمسوتي نحو اتجاهات غير متوقعة. فمن تحت عباءة جده الشيخ سليم الذي لا زال أهل دمشق يتبركون بضريحه، إلى آفاق النضال السياسي الذي عاشته سوريا عبوراً من زمن الانقلابات إلى ظلال عبد الناصر ثم البعث، في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ وبالقرب من الظاهر بيبرس في قلب دمشق القديمة، نتتبع مع مسوتي تلك المصائر التي مضى فيها السوريون حتى بدأ التغيير في أواخر الستينيات.
1: أستاذ جهاد، نحن الآن في المكتبة الظاهرية، هذه المكتبة التي كان أمينها الشيخ طاهر الجزائري، والشيخ طاهر واحد من أهم محركي أحداث ووعي القرن التاسع عشر. لكن في القرن التاسع عشر كان جدكم الشيخ المسوتي يعيش ويؤثر، وما تزال بصماته موجودة حتى عصرنا هذا.
2: طبعا أنا أفتخر أني أنتمي لعائلة الشيخ سليم المسوتي، حتى أنه اسمي مرتبط بالشيخ سليم، اسمي جهاد الدين سليم المسوتي. الوالد حبا بالشيخ سماني هكذا. الشيخ سليم المسوتي كان من علماء دمشق ومن أعلامها، وكبار شيوخ دمشق المعروفين الشيخ أبو الخير الميداني، الشيخ حسن حبنكي، والشيخ البرهاني، كل يعتبروا من تلاميذ الشيخ سليم.
1: هؤلاء علماء دمشق.
2: من علماء دمشق طبعا. وكان شيخ جامعة توبة في العيبة، وجامع الشيخ توبة يعني من أشهر جوامع دمشق، حتى أنه مدرستي الابتدائية كانت مقابل هذا الجامع المسنى
1: بحي العيبة.
2: بحي العيبة. أنا يعني لا أعرف الشيخ، حتى والدي من مواليد 1898، طبعا توفي الشيخ سليم عام 1907، وبالتالي كان والدي طفل، وهو اللي رعى والدي بسبب وفاة والده القادم من جامع الأزهر، خريج جامع الأزهر بسبب مرض. بهذيك الفترة ما كان في يعني علاجات جيدة، فتوفى وهو شاب، فاللي رعى والدي كان الشيخ سليم، ولكن ظل يعني طفل، تمت رعايته من قبل زوجة الشيخ محي الدين والد والدي يعني جدي. نحن تربينا في بيئة دائما كانت تعتز بانتماء للشيخ سليم، وحتى المجتمع البيئة الاجتماعية كانت يعني تفخر بأنه نحن من أحفاد الشيخ سليم.
1: ذكره الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته عن دمشق.
2: الشيخ الطنطاوي من اللي حكوا جيدا عن الشيخ سليم، وفي مشايخ آخرين تحدثوا عن روايات وتسمى بركات الشيخ سليم، وهي روايات لها طابع اجتماعي وإنساني، وهي زرعت بذرة في عقلي وأنا طفل من كثر ما كانت تروى. فأنا كنت أخذ جوهر من هذه القصص، وكان لها طابع إنساني بالمطلق.
1: أنت ولدت في حي ساروجة.
2: ولدت بحي ساروجة، سوق ساروجة، بمنطقة عين الكرش، بتطل على حي السمانة، صاير الحارات القديمة بتطل على الشارع الحديث والحي القديم.
1: هذا الحي كان يسمى اسطنبول الصغرى، لأنه كان في كبار موظفي الدولة العثمانية عندنا.
2: سوق ساروجا بشكل عام كان اسطنبول الصغيرة، لأنه كان كبار موظفي عهد المماليك والعهد العثماني مقيمين، لذلك كانت بيوت هالمنطقة هاي بيوت أثرية.
1: نعم. خالد بك العظم، أسرة العظم.
2: بالضبط. وكان في محاولة أثناء إنشاء شارع الثورة هدم هذه البيوت لتنظيم المنطقة. طبعا جرت اعتراضات من شخصيات مثل نادية خوست، قامت بحملة للدفاع، هي كانت من سكان ساروجا، قامت بحملة لحماية هذا التراث المعماري الموجود في سوق ساروجا. طبعا هذا التراث موجود في حي القيمرية، في النوفرة، يعني بيوت الدمشقية القديمة ذات تراث معماري يعني له أهميته بالهندسة المعمارية.
1: نعم. وأيضا في الهندسة الإنسانية، يعني روح المكان، روح مدينة دمشق تؤثر عليكم أنتم، يعني
2: يعكس البيئة الاجتماعية اللي كانوا عايشين فيها الدمشقيين. كان الوالد يفتخر كونه جده الشيخ سليم، ومن علامات افتخاره أنه لما كان يقابل أحد تلامذته مثل الشيخ حبنكي أو الشيخ أبو الخير الميداني أو الشيخ البرهاني، كان يخبرنا أنه يحاولوا يقبلوا إيده تبركا بأستاذهم أو شيخهم. وطبعا هي كل صور كانت يعني تأثر فينا نحن، بحيث أنه نبتخر بهذا.
1: والدك كان مغامر كمان، يعني كان عنده
2: جدي والدي
1: تجربة غنية،
2: له صفات مختلفة، يعني لم يكن شيخا رغم أنه تتلمذ أو تربى على إيدين الشيخ سليم، ولكن كان طفل، ولكن اللي كمل تربيته هو والدته. ووالدته محافظة ومتدينة، لكن طفل مدلل، فكان منفتح على العالم. نحن ما بنعرف طفولته، لكن بنعرف نتائج هذه الطفولة، يعني من خلال مكتبته. أنا كنت أشوف مجلدات له عن الحرب العالمية الثانية، صحافة مجلدة، والكتب اللي كان يطلع عليها كتب ذات طابع أدبي ومتنوعة الثقافة، مثل المختار والهلال، هي مجلات مصرية.
1: نعم.
2: وكنت أنا رغم أنه يعني قراءتي في أولها، لكن كنت أتصفحها، فيها تنوع، فيها مفكرين عرب ومفكرين أجانب.
1: لكن هو قبل ذلك كان أحد ياورانات الملك فيصل.
2: هلأ هو في شبابه كان في الجيش التركي.
1: نعم.
2: وعندما دخل الملك فيصل لسوريا كان ياور لدى الملك
1: مرافق
2: فيصل.
1: خاص.
2: نعم، مع المرافقة الخاصة. هذا يعني ترك أثر فيه كونه سوريا أصبحت مستقلة. لكن لما حدث الاحتلال الفرنسي كان اصطفافه مع رفض هذا الاحتلال، وكان مع المجاهدين
1: في الثورة السورية الكبرى،
2: مع الثورة السورية، وكان له دور ناشط، حتى أنه في أحد قصصه كان يرويها أنه لما كان يسافر على لبنان مشان ينقل رسائل وكذا إلى آخره، كان يلبس لباس امرأة، نوع تعرف لباس المرأة يعني تخفي كل معالمها، من شان يقدر ينفذ من أجهزة المراقبة والأمن الموجودة على الحدود. أيضا أنا بتذكر بزياراتي وأنا طفل، طبعا بعد الثورة في أبو شاكر الدرخباني كان من قادة السوار في الميدان. أنا طفل طبعا، هو في زياراته بحكم العلاقة والصداقة عرفني عليه، أنا يعني انبسطت يعني وكنت افتخر يعني بهالشيء هذا. طبعا كان له دور نضالي، حتى أني أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد، يعني كناية على النكبة اللي حصلت، وليزرع برأسي مفهوم الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني. طبعا كان يعني بحياته الخاصة كان له اهتمامات مختلفة عن البيئة المحافظة.
1: نعم. كيف؟
2: كان من رواد المسرح السوري.
1: شيء غريب هذا أنه يكون سليل لعائلة دينية.
2: هلأ كيف كان من رواد المسرح السوري؟ طبعا المسرح السوري كان هو أكرم خلقي، معروف أكرم خلقي، ويمكن في له ولدين بنشأة التلفزيون مثلوا مسلسلات. السبب أنه كان له أخ اسمه صادق، كان يعمل في الجيش البريطاني كفني بمجال الطيران
1: في مصر.
2: بمصر عمي صادق هو عم يجهز الطائرة. كان بهذيك الفترة الطائرات تتحرك بمنويل يدوي من خلال المراوح المحركات، فهو عم يحرك مرة تنتين مدري مين ناداله، فدار وشه هيك، كان المحرك شغال فطلع براسه
1: توفى.
2: طبعا اتصلت الأجهزة البريطانية بعائلته من شان أعطائهم تعويض عن الحادث، وكان أبي الوحيد يعني أخ لصادق. سافر على مصر وأخذ التعويض، وبهالفترة هاي مصر جذابة بالمجال الفني، يعني تعرف على شخصيات فنية في مجال المسرح، وكان من أصدقائه جورج أبيض، هذا عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر، هذا عرفناها لاحقا يعني من خلال أنه حاول يدفع ابنه مشان يدرس في المعهد العالي. طبعا عودته لسوريا كان أثر مصر وزيارته لمصر كتير كبير، وكان دوره في إنشاء مسرح هو أكرم خلقي، ولكن هذا المسرح لم يكن مسرحا يعني بسيطا، كان مسرح يهتم بالأدب العالمي. وأنا بتذكرت أنه حضرت بطفولتي مسرحية لعطيل من قبل الفرقة اللي أنشأوها لشكسبير، بستغرب أنه يعني لاحقا وبكتاب تاريخ المسرح في سوريا موجود الموضوعات، أن أوقفت الفرقة المسرحية هي، توقفت عن نشاطها. وأنا بعرف هالشيء أنه كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي بهالاتجاه، فتم الضغط على أكرم الخلقي وعلى علاء الدين المسوتي بأنه يوقفوا هذا التهريج بنظرهم يعني.
1: أو الشخص هو كان المسرح في بدايات القرن العشرين في سوريا وبلاد الشام عموما يعني يذهب باتجاه الكوميدا والكوميديا، وفعلا
2: تماما يعني
1: لذلك اعتبروا المجتمع تهريج،
2: فالمسرح بالنسبة لهم شخصني ومرفوض يعني للفئات المحافظة، وكانت بيئة المسوتي يعني كتير محافظة. ولكن أبي خرج تقريبا من هالبوتقة هاي، وكان منفتح على الحياة أكثر من شخصيات في العائلة، لكن تحت تأثير الضغط الاجتماعي توقفت الفرقة المسرحية هاي. طبعا أبي يعني ظلت علاقاته وصداقاته مع الوسط الفني بمصر ولا في لبنان وفي سوريا. يعني أنا بتذكر يعني في زيارة لنجاح سلام ووالدها ومحمد سلمان كنا أطفال، بتذكر دعينا لحفل بإشبيليا في دمر، بس الوالدة محافظة يعني لابسة لبس ما خرج يبقى في كازينوهات. فقعدنا في طاولة خارج جو الكازينو احتراما لوالدي ووالدتي. وحضر وقتها والد نجاح سلام ومحمد سلمان، ونحن انبسطنا أطفال شو يعني عم نقابل فنانين. كمان هذا بيأثر بعقل الطفل
1: طبعا،
2: يعني الطفل ما بيعود يعني هل منكمش في بوتقة، بيضل منفتح كما الوالد كما البيئة اللي عايش فيها يعني.
1: لكن والدك ما دخل في مجال السياسة آنذاك، لكن أعتقد أنه شارك في ربما بحرب بالجيش الإنقاذ أو
2: لا. والدي شارك في السياسة الوطنية ضد الاستعمار، ضد الاحتلال الفرنسي.
1: نعم.
2: وكان إلى حد ما متطرف نسبيا، يعني كان مع الثوار أكثر من الكتلة الوطنية هيك أذكر،
1: اللي كانت تقوم على التسويات مع الفرنسي،
2: يعني تبحث عن حل من أجل جلاء المحتل ونجحت طبعا. مثل هلأ بيضل في اتجاهات إلى طابع جهادي، يعني سياسة ما تهضمها، ما بتعرف غير البندقية. لذلك كان والدي من هذا النوع. طبعا نحن أطفال ما بنعرف بهالمواضيع هاي، لكن بنعرف هالموقف. يعني هذا نشاطه من ناحية السياسية في ظروف الاحتلال. هلأ بعد الاحتلال طبعا هو باعتباره معارض للكتلة الوطنية ومع المجاهدين، كان ينشط من أجل مساعدة المجاهدين، وهو من اللي أسسوا رابطة المجاهدين اللي موجود أسماء بمحطة الحجاز، من أجل مساعدتهم ماليا. يعني ناس كانوا يقاتلوا يعني ما عندهم وظائف، بدهم يعني رواتب مساعدة كتقاعد أو أي من بهالاتجاه، أنا هيك أذكر. وعمل في مجال تعقيب المعاملات، كان بهذيك الفترة عدد المحامين قليل، كان معقب المعاملة هو، كان أسس نقابة اسمها نقابة معقبي المعاملات.
1: يعني هي نفس العرض حالجي، هي
2: تماما
1: عرض حالجي
2: تماما،
1: عرض الحال. كلمة عرض حالجي يعني عرض، من يكتب عرض الحال.
2: مو بس هيك، كان يساوي معاملات جوازات، معاملات الطابو إلى آخره، في دوائر كثيرة. كانوا هدول المعاقبين نشطاء أكثر من المحامين. المحامين كان دورهم كثير محصور في قصر العدل، حتى أنه كانوا ينشطوا داخل قصر العدل.
1: صحيح. طيب،
2: لكن المحامين رفضوا هالشيء وأصدروا قرار بمنع كل معاقبي المعاملات، تقريبا قلت عاشتهم أو نشاطهم.
1: اسمح لي أستاذ جهاد، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد الفاصل للحديث عن كيف تفتح وعيك في مطلع الخمسينيات.
2: نعم.
1: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمتابعة شهادة الأستاذ جهاد المسوتي للتاريخ.

0: قبل الفاصل تحدثنا عن مرحلة تأسيسية للوعي في أسرة أنت ولدت فيها، شارك والدك فيها في عدة حروب وذهب في مغامرات عديدة، ومن أسرتك من شارك أيضا في جيش الإنقاذ كما قلنا. هذا المناخ كله سيقودك إلى حالة مختلفة عن الآخرين لا شك.
1: الشك في أذكر يعني نشاط لوالدي جهادي، أنا غفلت عنه، هو المشاركة في معركة ميسلون مع يوسف
0: مع
1: العظمي.
0: يوسف بيك العظمى
1: وقت دعا لمتطوعين لمواجهة الجيش الفرنسي واستشهد خلاله، فكان والدي أحد المشاركين في هذه المعركة. كذلك لي شقيق في حرب 48 كمان دعوا شباب للمشاركة في جيش الإنقاذ، وكان أخي عمره تقريبا حوالي 16-17 سنة، فسارع للتطوع في جيش الإنقاذ وحارب مع المقاتلين ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. هذا كله يعني شكل ذخيرة في ذهني كطفل، يعني الروح الوطنية لدى الوالد ولدى الأخوة ولدى الجو العام والبيئة اللي عايش أنا فيها.
0: لكن أنت حين تفتح وعيك وعينيك يعني في ذلك الزمن كنت يعني خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: هلأ في عهد الانقلابات أنا ما يعني أعي عهد الانقلابات، طبعا أنا طفل بهذيك الفترة، لكن أذكر تماما حادثة هي احتفال بعيد الجلاء في عهد أديب الشيشكلي. هلأ قبل هذا
0: في
1: الموضوع،
0: منتصف الخمسينيات
1: قبل هذا الموضوع أنا بذكر أنه كان في شيء اسمه انقلاب لحسني الزعيم، أي بطفولتي يعني حسب الذاكرة مو حسب وعيي للحالة، وكان والدي يعني متعاطف لطريقة حسني الزعيم الشعبية، فكان حسني الزعيم كي يستقطب الجمهور كونه هو قاد انقلاب ضد شكري القواتلي واللي له صفة وحالة ديمقراطية. أذكر حادثة كتير كان تتردد، الخبز، كان الخبز يعني بالنسبة للناس شغلة كتير مهمة، يعني الرغيف كان يطلع معجن الناس تشكي وتاكله غصبا عنها. في عهد حسني الزعيم وجه عسكريين للأفران الدمشقية، وخاصة في سوق ساروجة كان يحكي والدي هذه الحادثة، أنه المراقب يمسك الرغيف وبيدفشه بنزلة جثة الحجبة
0: يا أحد أحياء
1: بسوق
0: دمشق.
1: ساروجة،
0: نعم،
1: إذا وصل لآخر الهي الفرن يعني ما بيأكل عقوبة، لكن إذا ما وصل الرغيف لآخر فكانوا الفرانين يخافوا ويخشوا، يعني كان قاسي في الرقابة التموينية، وبالتالي كانوا الناس ينبسطوا بهالمسألة، والناس بالنسبة لهم المسألة المعاشية يعني كثير مهمة، وطالما في هيك سلوك يعني كان. وبعدين بزمانه أنه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي كان لعب دور يعني فكاهي، ما لقوا بالليل، هو ركب بواري صوبيا موجهة كلياتها باتجاه فلسطين، هي لا مدفعية ولا شيء يعني. فهي القصة يعني أرعبت الإسرائيليين حسب الروايات بذهن الإعلام
0: يعني، ولكن هو قائد انقلاب وانتهى
1: قائد انقلاب،
0: قتيلا
1: لكن يعني بده يظهر شعبية
0: نعم
1: ويستقطب مشاعر الناس تجاهه.
0: أستاذ زهاد لن أنسى
1: أي روايات طبعا،
0: نعم لن أنسى فيما سيلي من الأسئلة في حوارنا هذا أن أذكرك بنبرتك المعجبة بحسني الزعيم وأنت من الباحثين عن الديمقراطية، بينما نجد أن كثير من المثقفين لا زال لديهم ولع بالقائد الرمز الذي قد يصل بانقلاب ويكسر الحالة الشرعية. لكن الآن دعنا نتابع السرد التاريخي الممتع عن مناخات دمشق أنذاك، والتي وجدتها في أواسط الخمسينيات وأنت قادم من هذا البيت الغني.
1: أنا لست مهاجر بحسن الزعيم، يعني بعرف المسألة
0: سنراقب هذا لاحقا
1: طبعا، بس أنا عم بحكي روايات يعني كنت بتذكرها من طفولتي. هلأ في الخمسينات في مسألة يعني كنت أشاهدها، هي انتخابات. كنت شوف المدارس وهي مراكز انتخابات، وشوف وكلاء المرشحين كيف بيوقفوا على أبواب المدارس، بذكرها تماما وبتذكر نتائج الانتخابات بهذيك الفترة بالخمسينات. ما يلفت نظري نقطة هامة، هلأ في الخمسينات لعب الدور موقف الاتحاد السوفيتي من العدوان الثلاثي
0: 56
1: بال56 اللي صار فيه نتيجة تأميم قناة السويس من قبل الرئيس عبد الناصر، وكيف احتجاجا على

0: هذا الإجراء اللي تم احتلال القناة من قبل قوات الفرنسية والإنجليزية والإسرائيلية. دخلوا في هذا الموضوع. طبعا يعني هون عبد الناصر في خطاباته يعني واجه يعني دعم عربي واسع، وكان الاتحاد السوفيتي يتضامن مع الحركات المناهضة للاستعمار الغربي بهذه الفترة، فوجه انذار بسكر تماما للعدوان الثلاثي إذا ما
1: أوقف
0: بيجلوا من قناة السويس سيتدخل عسكريا، وتجنبا لمواجهة بين الغرب والاتحاد السوفيتي في هذه الفترة انسحبوا. هذا خلق انطباع إيجابي لدى الجمهور
1: في سوريا.
0: شلون نتائجه؟ كان في انتخابات، وكان خالد بقداش زعيم الحزب الشيوعي بهذه الفترة أحد المرشحين. تصور أن نتائج الانتخابات حصل فيها خالد بقداش على 40,000 صوت، وكان الأول في الأصوات
1: في دمشق.
0: السبب طبعا ليس حبا بالشيوعية من قبل الجمهور، وإنما احتراما لموقف الاتحاد السوفيتي داعم لمصر في العدوان الثلاثي.
1: يعني هو هناك يعني نزوع عروبي لدى الشعب السوري
0: بالضبط
1: تجاه قضايا الأمة العربية، يعني
0: بالضبط
1: شعبي
0: تماما. وتقديرا لموقف الاتحاد السوفيتي أخذ الأصوات خالد بقداش، وكانت مفاجأة. وهذا الحدث لعب دور لدى الضباط القوميين في الجيش السوري من بعثيين ومن ضباط آخرين يعني لهم نزعة قومية أو يعني قوميين عرب، فذهبوا كوفد للرئيس عبد الناصر أي في فترة 58، وكان شكري الوتلي متعاطف مع مجموعة الضباط هؤلاء. لما التقوا بعبد الناصر ناشدوه من خطر الشيوعية في سوريا، مع أنه ما فيها التمدد الشيوعي، ولكن كان تعبير عن يعني وفاء لموقف الاتحاد السوفيتي.
1: يعني أنا قرأت محاضر الجلسات هذه التي ذهب بها الضباط السوريون في طائرة واحدة.
0: نعم.
1: وذهب معهم آنذاك صلاح البيطار.
0: نعم.
1: لمناقشة الرئيس عبد الناصر في مسألة الوحدة، وترك أكرم الحوراني هنا كان رئيس البرلمان آنذاك.
0: نعم.
1: هذه الحالة يعني أنت عشتها طفلا، لكن لا شك أنك قرأت عنها لاحقا.
0: بالضبط.
1: هذه الحالة تسببت بخروج سوريا من عصر إلى عصر، من نمط إلى نمط آخر في الحكم.
0: نعم.
1: وببوابة الوحدة تغير التاريخ السوري.
0: طبعا عبد الناصر كان له شروط بالوحدة، وهي حل الأحزاب السياسية، وهي الميزة اللي كانت في مرحلة الخمسينات في سوريا. كان برلمان وفي تعددية حزبية وفي صحافة حرة. هذا الشرط يبدو كان موجه بشكل أساسي ضد الشيوعي والإخوان، وهو يعني في تضاد مع هاتين يعني هذين الحزبين يعني أو هذين الجماعتين السياسيات.
1: لكن الأحزاب السورية كافة آنذاك ربما باستثناء خالد بقداش والشيوعيين قبلت جميعها بحل ذاتها، وحتى الإخوان المسلمين من أجل الوحدة.
0: ما عدا الحزب الشيوعي.
1: ما عدا
0: في هذيك الأثناء رفض خالد بقداش قرار حل الأحزاب
1: وغادر البلاد
0: واعتقل الشيوعيين في هذه الفترة.
1: اسمح لي نكمل بعد الفاصل مرحلة الوحدة وأيضا مناخك الشخصي والشخوص التي كانت من حولك آنذاك جيلكم وكيف تفاعلتم معها، ولكن بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع

0: قد تكون هذه العبارة قاسية، لكن كثير من السياسيين السوريين الذين عاصروا تلك الفترة وساهموا فيها، يعني سواء بتأييدها أو بالصراع معها، قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: أكيد يعني الوضع العام بهذيك الفترة كان صحيح مع الجمهورية العربية المتحدة، وهي عاطفة الشعب السوري في معظمه، يعني كان تأييد للوحدة رغم العيب في حل الأحزاب، ويعني أو الخطأ في حل الأحزاب وإلغاء الوضع الديمقراطي اللي كانت تعيشه سوريا. مع ذلك تغلب الشعور القومي على الديمقراطية في هذيك الأثناء، ولم تعرف الجماهير أو الشعب مدى تأثيره على مستقبل سوريا. هلأ عبد الناصر اعتمد على الجهاز الأمني في سوريا، وكان عبد الحميد السراج هو رئيس الشعب الثانية، وكان في عبد الوهاب الخطيب ساعده اليمين في التحقيق والقمع والاعتقال. طبعا أكثر الناس اللي اعتقلوا في هذيك الفترة كان للأسف الشيوعيين. هلأ الشيء الأهم هو قرارات التأميم والإصلاح الزراعي اللي
0: اتخذت
1: في عهد الوحدة بتأثير من الرئيس تيتو رئيس يوغوسلافيا، ونتيجة الاحتكاك مع دول عدم الانحياز والاحتكاك مع الاتحاد السوري والنزعة الاشتراكية في بلدان التحرر الوطني في هذيك الفترة. هذا الموضوع أثر على الوضع السوري كثيرا، يعني بمعنى أن كثير من رجال الأعمال والصناعيين اللي كانوا هن الماكينة الاقتصادية للوضع السوري
0: وعماد البلاد
1: تماما، حتى أنه يعني في شهادة لمهاتير محمد رئيس ماليزيا أنه لمن استقلت ماليزيا حضر بزيارة لسوريا ولبنان ليتعلم منهم نمط الحكم، وكان أساس بالنسبة له في بناء ماليزيا أحد النمور الآسيوي، بينما سوريا مشيت في طريق آخر وهو الطريق ما سمي بالطريق الاشتراكي. هلأ هذا النمط خسرت سوريا رجال أعمال وصناعيين وكثير من التجار وحتى الحرفيين وحتى المثقفين اللي لهم علاقة في هذا الوسط الاجتماعي. وفي هذيك الفترة يعني انحكى كثير عن تهريب أموال، وكانوا يعتبرون خونة وإلى آخره، لكن هذا حال الرأسمالي يعني أو رجل الأعمال.
0: لكن استفاد الفلاحون والطبقات
1: هلا
0: الفقيرة.
1: الفلاحين والعمال كانوا طبقة حليفة للنظام.
0: أنتوا أهل المدن لا سيما مدينة دمشق،
1: في المدينة
0: كيف نظرتوا إلى تلك إلى هذا الميزان ما بين من استفاد ومن تضرر أثناء الوحدة؟
1: تماما، صغار الكسبة من عمال ومن موظفين كانوا مع الوحدة مع النمط الاشتراكي، يعني على أساس أنه هذا اشتراكية ويعني بده ثروة البلد تعود إلهن، يعني في بعض المفاهيم البسيطة. حتى أنه المرشد العام للإخوان المسلمين بهذيك الفترة مصطفى الشباعي أصدر كتاب اسمه الاشتراكية في الإسلام، يعني دعم الخط الاشتراكي أو المنحة الاشتراكي اللي حدث

0: بالوحده. وكان انا من الناس اللي قروا وتاثرت فيه، انه يعني حتى الاسلام ما بيعادي الاشتراكيه. يعني شوف شلون بيصير
1: لكن
0: التطور
1: يعني هناك من قال
0: لوعي.
1: أستاذ جهاد أنه كثير، يعني ليس همسا، أن هذه الاشتراكية التي تتحدث عنها في زمن الوحدة بين سوريا ومصر قامت على نهب الأملاك الخاصة ومصادرة الأراضي والمصانع، إذن هي يعني قلبت المجتمع على بعضه البعض، ومنحها لآخرين ربما لم يكونوا يعني بذلوا جهود فيها كتجار الشام بتجاربهم العريقة.
0: هلأ بغض النظر
1: ما
0: عن
1: فينا نغض النظر، لأنه هذا
0: أنا بقصد بغض النظر
1: خلق صراع بالمجتمع،
0: عن الطابع الأخلاقي للموضوع. المسألة مسألة مصالح اجتماعية، صغار الكسبة والعمال والطبقة البرجوازية أو الميسورة من التجار والصناعيين لهم مصالح تختلف عن الصغار. لذلك كان هناك اصطفاف عاطفي ومصلحي. الفقير يحلم بأنه الاشتراكية بدها تجيب له غنى. البرجوازي كان يعتبرها ضربة لأحلامه ومشاريعه التوسعية بتطوير الاقتصاد السوري والارتقاء فيه. يعني كل واحد
1: لكن أنتم
0: يبحث عن مصلحته، لذلك صار الاصطفاف.
1: أنتم أهل الشام،
0: نعم،
1: يعني لماذا أنا أكرر هذا السؤال أو أصر عليه؟ لأنه في النهاية من أجهز على الوحدة هم الضباط الشوام الذين رفضوا أن يستمر هذا النموذج.
0: صحيح. هلأ أنا عم بحكي عن الاصطفاف الاجتماعي اللي صار خلال الوحدة،
1: تمام،
0: وكيف صار في تيار ناصري وكيف في تيار ضد الوحدة.
1: نعم،
0: هذا قبل الانفصال.
1: نعم،
0: طبعا المؤشرات كانت على تراجع شعبية عبد الناصر وشعبية الإجراءات التي تمت في عهد الوحدة، رغم أنه كان في مشاريع وشغلات، إلا أنه لم تؤثر كثيرا على عاطفة الشعب السوري. بدأت تتراجع عاطفة الشعب السوري تجاه الوحدة، وكان مؤشراته هو كان كل سنة عبد الناصر يزور سوريا، فبدأ التراجع كان في السنة الثالثة بعد قرارات التأميم بال61. وقت المظاهرات أنا بتذكر كنت طالب ابتدائي، بتذكر طلعونا، بتعرف كيف الباسيين كانوا بيطلعوا المظاهرات، العمال والموظفين والهيئة، يعني بيشدوا الناس باتجاه أنه حتى يظهر طابع التأييد للنظام. ببداية الوحدة كانوا الناس يطلعوا لوحدهم لاستقبال عبد الناصر، بينما في نهاية عهد الوحدة كان في تراجع، وكانوا عم يشدوا الناس ليستقبلوا عبد الناصر. فهذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت، ما انتهت وإنما تراجعت، وبتأثير الوسط البرجوازي والوسط الحرفي والتجار وإلى آخره من الطبقة الاجتماعية الأعلى.
1: طب أنت كيف شعرت لما انهارت الوحدة؟
0: أنا ابن البيئة، أنا البيئة تبعي، يعني إخواتي، والدي توفى بال61، يعني كنت صغير يعني بفترة الوحدة. أخي كان معجب بعبد الناصر، ومعه هو عامل في مؤسسة معامل الدفاع، وأخي الثاني عامل في الخماسية. يعني شو بدك من اثنين معيلين لأسرتنا من الطبقة العاملة، كيف بده يكون الوضع؟ كنا مع عبد الناصر ومع الوحدة ومع الاشتراكية، وكنا يعني أنا بتذكر كنت في المدرسة نقعد نتناقر أنا وأصدقائي أو زملائي بالمدرسة، هذا انفصالي وأنا ناصري. بهذيك الفترة
1: كان قد بدأ عهد الانفصال،
0: وقت بدأ عهد الانفصال، طبعا عهد الانفصال

0: كان هو نتيجة لهالوضع الاجتماعي اللي صار، استياء الناس، استياء الطبقة المسيطرة في المجتمع الدمشقي والمجتمع السوري، وهي كبار المزارعين وكبار الصناعيين. كان لهم علاقات بضباط كبار في الجيش السوري، وهن ضباط مؤثرين
1: يعني. كان ولكن كان أيضا منهم من له اتجاهات يسارية كالدكتور بشير العظمة الذي تولى رئاسة الوزراء في
0: نعم. بس بالانقلابات ما بيبقى في إجماع، بيبقى في مؤامرة انقلابية، بيجتمعوا الضباط اللي ذهنيتهم متقاربة وبيتفقوا على حالة الانقلاب كيف بدها تتم، وتمت. وأغلب الضباط كانوا دمشقيين، مشهورة هي،
1: لذلك يسمى انقلاب الضباط لشوام.
0: نعم بالضبط. فشوام هن اللي قاموا وأنا بتذكر بحارتنا كان في كذا ضابط، بتذكر مبسوطين يعني وأثار الانفصال، وأنا مستاء لأنه أنا مع الوحدة.
1: وقادهم عبد الكريم النحلاوي
0: طبعا. هلأ حدث الانفصال وبدأت بدأ الانقسام الاجتماعي السياسي، يعني ناس اسمهم ناصريين وناس اسمهم انفصاليين. هلأ في عهد الانفصال استعيدت تقاليد الخمسينات، يعني انتخابات
1: ومجلس نيابي
0: وحرية ومجلس نيابي وأحزاب وإلى آخره، وتمت انتخابات، وأظن ناظم القدسي كان رئيس للدولة، وخالد العظم يعني رئيس مجلس وزراء، يعني المهم هذه الشخصيات التقليدية عادت لدورة في الـ.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي حسب ما فهمت
0: بالضبط
1: قبل جلسة التصوير.
0: هلأ أنا
1: شاركت حتى في طباعة المنشورات ضد الانفصال.
0: أنا عمليا شاهدت بعض المظاهرات لطلاب جامعيين ضد الانفصال، وهذا طبعا ولد عندي شعور يعني أول معنوياتي كناصري يعني بهذيك الفترة، وأنا طفل يعني شو عمري يعني 11-12 سنة يعني بهذيك الفترة. أخي دخل أو انخرط في الحالة التنظيمية للوسط الناصري، وبهذيك الفترة أنا على ما أذكر كانت الحالات الناصرية يعني الناس اللي بتحب زعامات تلاقي بحي بقرية بشخصيات قديمة في وقت الوحدة كانت ترعى هذه الحالات. وبتذكر أنا حضرت الاجتماع وأنا طفل يعني يا رفقي لمحمد الجراح، كان يمكن وزير داخلية بعهد الوحدة، مجتمع بأهل الحي عنا في منطقة السمانة بسوق ساروجا، وطبعا عم يحكي ضد الانفصال بهالاتجاه. هلا اخي دخل ضمن هالوسط هذا وصار بقى يعني ضمن تبرع بانه يطبع مناشير لمناهضه حاله الانفصال. انا طالب بالصناعه يعني ساتني بصف السابع على ما أعتقد، يعني خبرتي التقنية بسيطة، بس بالنسبة له أحسن يعني أنا بفهم بالآلات بتذكر في بيتنا كان في غرفة فاضية، جاب آلة نسخ هي اللي بتدور بالإيد وتنطبع على ورق حرير، وكلفني هو يروح على الشغل وأنا أطبع المنشورات. والمنشورات كلها موجهة ضد الانفصال.
1: تعرضت لملاحقة أو
0: لا؟ لا لا لا لا لأنه ما انكشفنا يعني كحالي. طيب
1: بدي أستأذنك الآن من فضلك للذهاب إلى فاصل، ثم نعود لمواصلة لحظة ما أنقادكم ذلك الانقسام الذي وصفته لي بدقة أشكرك عليها، إلى أن يستولي حزب البعث في 8 آذار على السلطة. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ

0: الثامن من آذار مارس 1963 استولى ضباط ناصريون وبعثيون على السلطة في سوريا. تغيرت البلاد وذهبت الانقسامات الماضية وأدت إلى أن يستولي طرف واحد لون واحد على الحكم في حالة مشابهة لأزمنة ستعيشها سوريا لاحقا.
1: هلا نتيجة الانقسام اللي صار في المجتمع السوري كان لابد من تغيير سياسي، وحدث في 8 آذار. 8 آذار كان رؤية الناس لانقلاب 8 آذار هو استعادة الوحدة.
0: المجتمع كان يراها هكذا،
1: وخاصة المجتمع المؤيد للوحدة والتيار القومي والتيار الناصري، يعني هذا قسم من المجتمع السوري. بينما كان انقلاب 8 آذار بالنسبة لا الطبقة اللي حكمت في الانفصال كانت ضد هذا الانقلاب. هلأ ما جرى في بداية 8 آذار تحت حجة أن من قام بالانفصال هن الضباط الدمشقيين وضباط الصف، مو بس الضباط وضباط الصف، لأنه أنا بذكر بحارتنا يعني كان في ضباط وفي ضباط صف. في هديك بدايات 8 آذار كان أول إجراء هو تسريح الضباط الدمشقيين وضباط الصف، إجراء رد فعل من القوميين واللي كانوا في غالبيتهم ذات يعني أبناء المحافظات الأخرى أو الأرياف. التجمع العسكري اللي قاد عملية الانقلاب كان هو تشكيلة من الضباط القوميين والباسيين والناصريين، يعني تقريبا 3 اتجاهات. برز ببداية 8 آذار أولا تصفية الضباط الدمشقيين واللي إنن في معظمهم سنة. لوحظ حراك داخل منظومة السلطة العسكرية أن هناك نزوع للسيطرة من قبل البعثيين، يعني محاولة مسك المراكز الهامة في الجيش السوري.
0: طيب أنت كيف دفعك هذا المناخ فيما بعد التحقت بالقومي العرب؟
1: قبل هلأ أنا في هالوسطات بذكر تماما أنه صار حركة اسمها حركة 18 تموز، وكانت هذه الحركة هي تعبير عن رفض من الاتجاه الناصري لسياسة حزب البعث داخل الجيش وداخل السلطة، يعني محاولة تفرد واستئثار بالسلطة. فظهرت حركة جاسم علوان في 18 تموز ومجموعة من الضباط الناصريين والقوميين ضد هيمنة البعثيين على زمام الأمور وفشلت، وكان من يدعم هذه الحركة مجموعة من الفلسطينيين المقاتلين، قاتلوا في ساحة الأمويين، يعني كانوا ميليشيات داعمة لحركة جاسم علوان، هذا ما أذكره أنا، مؤيدين للاتجاه الناصري أو الوحدوي يعني بهذيك الفترة، ومماطلة البعثيين لمسألة عودة الوحدة المباشرة يعني السريعة، يعني صار في مماطلة من البعث بدنا ندرس

0: بس الموضوع بدنا ما
1: نضع
0: نرجع
1: شروط.
0: للوحدة تماما، يعني بدنا نوضع شروط حتى ما يكون في هيمنة للمصريين على النظام السوري، على المجتمع السوري. طبعا حادثة هي مباشرة جرت إعدامات لضباط مصريين في المزة، واعتقل أخ إلي كان يعمل في مؤسسة مهام الدفاع ومسؤول، يعني كان أمين مستودع وبإيده
1: اللي
0: يعني
1: كنت تطبع له المنشورة،
0: اللي كنت تطبع له منشورة.
1: نعم.
0: فطبعا اعتقل وسجن في المزة، وبهذيك الأثناء بتذكر الوالدة راحت على سجن المزة، يعني ابنها يعني كانت بهذيك الظروف، يعني كانت مسألة الاعتقال صعبة، لسه ما وصلنا لمرحلة الاعتقالات الواسعة والقمع الأمني. إعدامات بلشت بكبار الضباط، خاصة رئيس سلاح الهندسي بتذكر، بعت أذكر اسمه، المهم هو من الدير يعني من جماعة جاسم علوان. انعدم شيء حوالي مجموعة من الضباط، حتى حسب أخي ما حكى أنه جاي الدور عم ينتظر دوره بالإعدام. وقتها تدخل عبد الناصر وقال لهم أنه يعني وقفوا عملية الإعدام، وأنا خلاص يعني ما عاد بدي أرجع لموضوع الوحدة إلا بعد دراسة ومناقشة واتفاق جديد. وبذكر بهذيك الفترة كان في محاولة من المظليين المصريين النزول في اللاذقية، ويمكن فشل النزول هذا، وكان هو السبب بموقف عبد الناصر من تراجعه.
1: لكن أنت أريد أن أعرف كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي.
0: هلأ هاي أحداث لابد أن تأثر بها الطفل اللي دخل مضمار السياسي،
1: مع الطفل صار معارض ويطبع منشورات
0: يعني ايه مزبوط، بس لساتني طفل يعني، نعم. شو يعني واحد لساته بالعقد، بدايات العقد الثاني يعني،
1: نعم.
0: عمليا أثر طبعا الموضوع هذا، وأنا صرت من التيار الناصري المعارض لنظام البعث، خاصة أنه بتذكر أنا إلي أخت كانت في الإعدادية ونزلوا بمظاهرات في 8 آذار ببداياتها وعم يهتفوا للوحدة وعبد الناصر وما بعرف شو بهذيك الأثناء، وإذ يواجهوا بقمع فوجئوا أنه مو 8 آذار هاي من شان عودة الوحدة. فكيف انعكست بالبيت وكيف انعكست نحن، أنا يعني من الناس اللي تفاجأت وفهمت من أنه هاي 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث. وبدأوا الناصريين يعني في مناهضة حزب البعث. هلأ أنا دخلت شوي بنشاط الناصريين، لكن لقيت في شرزمة، يعني الحالات التنظيمية بين
1: أوساط
0: الناصريين.
1: ما كان في حزب اسمه الحزب
0: لا
1: الناصري.
0: لا ما في، كانت يعني تجمعات ناصرية وكل واحد يسمي اسم، شي كتائب عبد الناصر، شي اتحاد اشتراكي، شي يعني أسماء هي أولية قبل ما يصير تنظيمات مرتبة يعني بهذيك الأسماء. فأنا يعني كولد بلش يعني بوعيه السياسي أنه هاي الشرزمات هي غير مريحة ولا تستطيع القيام بتغيير، وكنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة، وهذا في المرحلة الثانوية.
1: يعني دكتور جورج حبش.
0: دكتور جورج حبش تماما، وكان في يعني زملاء من القوميين العرب، يمكن منهم توفيق حلاق كان مسؤولي بالتنظيم وهو مذيع، كان يعني بفترة البعث وكان له برامج جيدة وهو من المعارضين، يعني له نشاط كان شخصي يعني مميز، فكنت ارتاح لهؤلاء الناس اكثر من الناصريين اللي اعتبرهم عاميين في سلوكهم التنظيمي.
1: ولكن تجربه الدكتور جورج حبش مع حركه القوميين العرب كانت تجربه ثوريه وليس فقط تجربه سياسيه.
0: هلا بعدين يعني تقريبا حركة القومية العرب كانت حركة قومية، ومجموعة القادة في حركة القومية العرب هن طلاب في الجامعة الأمريكية، وهدول كانوا يعني نخبة مثقفة بالوسط اللبناني.
1: نعم، في الجامعة الأمريكية.
0: تماما. لسه يعني بلشت حركة المقاومة الفلسطينية وصعودها والجبهة الشعبية. أنا بذكر في ولد يعني من جيلنا التحق بالجبهة الشعبية، هو فلسطيني، وعرفت أنه بلشت تنظيمات العسكرية لحركة القومية العرب وهي الجبهة الشعبية. نعم. يعني بهذيك الفترة
1: رح أستأذنك،
0: يعني هذا وعي متدرج.
1: رح أستأذنك بالتوقف هنا عند هذا المفصل في هذه الحلقة من حوارنا الشيق معك أستاذ جهاد، على أن نواصل في الحلقة القادمة الخطوات التي تلت انخراطك لأول مرة في عالم العمل السياسي. شكرا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، نلتقي في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. خسارة قاسية لقطر في ثاني مبارياتها، والمكسيك أول المتأهلين للدور الثاني. المغرب يواجه اسكتلندا، وطموحات بأن يحصد أول فوز للعرب في المونديال. شوط إضافي يرصد أراء مشجعين سوريين بتنظيم كأس العالم 2026 وأداء الحكام. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع اسكتلندا التي ستقام في الساعة 1 بعد منتصف ليل اليوم بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة قطر مع كندا، والتي انتهت بخسارة قاسية للعنابي بسداسية نظيفة، نشاهد الآن النتيجة التي تظهر على الشاشة، والفائزة هي ميساء بطل من ريف دمشق. ألف مبروك يا ميساء، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن خسارة قاسية للمنتخب القطري أمام صاحب الأرض المنتخب الكندي، ومباراة مرتقبة للمنتخب المغربي. سنعرف كل هذه التفاصيل في سياق هذه الحلقة. أهلا بكم مجدداً.

0: إذا تعرض المنتخب القطري لواحدة من أقصى خسائره في البطولة بعدما سقط أمام كندا بستة أهداف دون مقابل. المنتخب الكندي قدم عرضا هجوميا استثنائيا أكد به طموحه في المنافسة، في حين بات المنتخب القطري أمام مهمة صعبة لتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء سوريين بخصوص مباراة قطر مع كندا وقدرة العنابي على التأهل للدور الثاني.
1: قطر تستاهل، يعني توقعنا النتيجة راح تكون 3-1 لسويسرا للأمانة يعني، بس لا أنجزوا والله الشباب، الله يعطيهم العافية ما قصروا.
2: للأمانة مباراة رائعة، وأنا أول مرة أشوف منتخب عربي هيك بيقاتل لآخر دقايق، ونحن فخورين كثير بهيك منتخب، إن كان عربي وإن كان أفريقي بس من العرب يعني، ونحن منشجع المنتخبات العربية إنه تطلع على هي المباراة إنه ما في شيء صعب علينا، ونحن منكفي الأدنام إن شاء الله، وبتوقع أنه المغرب والحصان الأسود للبطولة.
3: المباراة كانت قوية، والمنتخب القطري أداؤه مش كتير قوي، بس الحمد لله حقق تعادل يعني، بس كنا نتمنى له الفوز طبعا، وإن شاء الله بنستنى مباراة المغرب يعني برضو إذا تلعب مع البرازيل مباراة راح تكون قوية.
4: مباراة حلوة يعني، قطر قدرت أنه تأخذ الجول التعادل بالوقت بدل ضائع، وهذا شيء كتير منيح يعني، تعادل بطعم الفوز، نقطة أهم من ولا شيء، وهذا حافز لباقي المنتخبات العربية لأنه تقدم شيء بالبطولة، والحمد لله أنه نحن واثقين فيهم كتير، إن كان قطر أو المغرب أو الجزائر أو أي بلد عربي، ونحن قدرانين أنه نوصل لأعلى من هيك مستوى. هذا مستوى لسه شيء بسيط بما أنه أول مونديال، ولسه القادم أعظم للعرب جميعا إن شاء الله.
5: كتير انبسطنا فيها، والحمد لله فخورين بالعرب والمنتخبات العربية شعب تساوي، الحمد لله كتير انبسطنا فيها حتى لو تعادل، بس هذا التعادل كان تبني يعني، الحمد لله هذا التعادل نحن كتير مبسوطين فيه، ودولة قطر نحن منفتخر فيها، الدولة الشقيقة، الحمد لله أنه هيك صارت، وإن شاء الله يا رب كل المنتخبات العربية تتصدر هذا الشيء.
6: صراحة تمام ماشي حالها على هوا الأداء القطري اللي أدى دفاعيا أكثر من هجوميا، يعني نحن عم نلعب كعرب أنه ما في كرة عنا أنه نستحوذ أو شيء نقاتل قدام الفرق الأوروبية. هلا شفنا الفرق الأوروبية على طول بتهاجم، على طول بتقاتل على الطابة أكثر من الفرق العربية الصراحة.
0: إذن تابعنا استطلاع رأي عن مباراة قطر سابقة وليست مباراة قطر مع كندا، ربما سنعرض استطلاع رأي آخر ضمن سياق هذه الحلقة. إذن خسارة قاسية للمنتخب القطري أمام نظيره الكندي صاحب الأرض، سنتابع هذه التفاصيل مع لاعب منتخب سوريا سابقا الكابتن أحمد العمير. أهلا ومرحبا بك كابتن.
7: أهلا فيك أستاذ وسيم، الله يسلمك.
0: وأرحب أيضا برئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الرئيس، أهلا ومرحبا بك.
8: مساء الخير عليك وسيم وعلى جميع المشاهدين.
0: أهلا وسهلا فيكم ولحضوركم هذه الحلقة يوم الجمعة. كابتن أحمد العمير سأبدأ معك، هل توقعت هذه الخسارة الكبيرة للمنتخب القطري قياسا على أدائه مع سويسرا في المباراة الأولى؟
7: للأمانة خسارة متوقعة، ولكن نتيجة مفاجئة يعني، حتى نحن حضرنا مباراة قطر مع سويسرا، للأمانة الحارس محمود أبو الندى حارس المنتخب القطري كان نجم اللقاء وأخذ جائزة أفضل لاعب بالمباراة، فهذا شيء بدل أنه المنتخب القطري فنيا ما عم يكون بمستوى جيد، دائما عم يستقبل لعب، دائما عم يكون الفريق المنافس السويسري أو الكندي موجود بمناطق المنتخب القطري. المباراة الأولى قدر الحارس يحافظ على نظافة شباكه، قدر يجيب 4 أو 5 كرات كتير كانوا صعبين وكتير كانوا خطرين، فقدر الفريق القطري يطلع بنتيجة تعادل. المباراة الثانية للأمانة أنا شفت أنه الحارس كان جيد جدا رغم أنه تلقى 6 أهداف، ولكن إذا بنشوف الأهداف اللي تسجلت على المنتخب القطري 4 منهم هني الكرة الثانية، يعني الحارس عم يقدر يجيب الكرة الأولى ولكن ما في متابعة من مدافعين المنتخب القطري للكرة الثانية. المنتخب القطري للأمانة فنيا ما نعم يقدم شيء ليش فعله ليتأهل للدور الثاني. نحن بنتمنى أنه يتأهل للدور الثاني كونه منتخب عربي، ولكن فنيا ما نعم يقدم شيء يخلينا نتفائل أنه المنتخب القطري ممكن يتأهل للدور الثاني. للأمانة اليوم عدم التأهل لساته بإيده، موجود بإيده يعني، اليوم عنده مباراة الثالثة مع البوسنة، ممكن يفوز، يصير عنده 4 نقاط، يصير أحد المنافسين على المراكز الثالثة.

0: ما بنعرف من المجموعات الثانية شو ممكن يصير فيها، بس للأمانة نتيجة كبيرة لمنتخب القطري بكأس العالم. نحن عرفانين صعوبة المباراة اليوم، بعض الجماهير بتقول لك أنه هو مع كندا، كندا اليوم صاحب أرض مستضيف لنهائيات كأس العالم، عنده شغف كبير، عنده شخصية كبيرة، عنده حضور كبير، عنده
1: طالع من
0: جماهير
1: تعادل
0: كبيرة،
1: المباراة الأولى بده يعوض.
0: بده يعوض لأنه هذا أمله الوحيد ليضمن التأهل. يعني اليوم سويسرا وكندا 80% ضمنوا التأهل، لأنه المباراة القادمة مع بعض والبوسنة وقطر مع بعض ممكن النتائج تعكس. يعني
1: ربما تلقي الأهداف الكثيرة للمنتخب القطري سيكون عامل سلبي بأن لا يكون صاحب أحد أفضل المراكز الثلاثة.
0: هذا الحكي كلياته نتيجته مع البوسنة هي بتحدد، لأنه
1: نعم.
0: عنده لساته الموضوع بإيده. يعني
1: نعم.
0: الموضوع التأهل موضوع بإيده. اليوم أنت قادر تجيب عدد أهداف، قادر تفوز، تجمع 4 نقاط بعدد أهداف معين،
1: نعم
0: ممكن تعمل شيء.
1: نعم كابتن مازن، لماذا لا يقدم المنتخب القطري الأداء الجيد في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية؟ أيضا أنت شاهدت مونديال قطر 2022 في قطر وتابعت الأداء المتواضع للمنتخب القطري، لماذا لم يتحسن في المنافسات الدولية بينما نجده في كأس آسيا أو كأس العرب يقدم أداء جيد؟
2: صراحة بداية بدي أشكر الزملاء على استطلاع الرأي، أنا طلبته لأنه كنا بدنا نتحدث نحن على موضوع كيف كانت رد الفعل تبع الجماهير بعد المباراة الأولى. الكل
1: نعم.
2: كان متفائل وهذا جمهور سوري،
1: نعم.
2: فكيف الحال بالنسبة للجمهور القطري؟
1: نعم.
2: كان في مبالغة بالتعادل أمام سويسرا، نقطة كانت تاريخية، نقطة كانت مهمة،
1: نعم.
2: الهدف كان مهم ولكن الهدف أتى عكسي كما تحدث الكابتن أحمد عمير، كان نجم المباراة الحارس أبو ندى. المباراة الحالية أعتقد ما كانوا جاهزين ذهنيا للمباراة، هذا هو مستوى المنتخب القطري أساسا، ولكن ما كان ذهنيا جاهز. إذا بنقارن نحن نحكي قبل كأس آسيا الماضية، كأس آسيا الأولى يلي كسبوها كان كل مباراة يدخلوا ما لهم مرشحين، بعد التعادل مع سويسرا وعلى الورق سويسرا أفضل من كندا، ربما أعتقدوا أنه المباراة أسهل حتكون مباراة سويسرا. بكامل المباراة كان في فقط فرصتين لتسديدتين فقط.
1: صحيح.
2: لمنتخب سوريا لمنتخب قطر.
1: صحيح.
2: عفوا الأولى كانت بالدقيقة الأولى وعلى مدار التسعين دقيقة ما كان في غير تسديدة واحدة. المنتخب القطري إذا بدنا نلقي اللوم على الطرد يلي بين قوسين ممكن يكون ساعد بهي النتيجة الكارثية،
1: نعم.
2: قبل الطرد بأول 30 دقيقة ما ظهر المنتخب القطري كما يجب.
1: صحيح.
2: وما كان عنده أساسا أي شخصية في
1: الطرد، لم يكن عامل مؤثر في أن النتيجة ستكون كبيرة، لأن المنتخب الكندي تقدم بهدفين والطرد جاء من إما ركلة جزاء أو كرة خطيرة سيذهب بها المهاجم إلى نحو المرمى ويسجل.
2: تحديدا الطرد الأول، يعني لو ما متصفر طرد كان أساسا ركلة جزاء، يعني كان الهدف الثالث. يعني فعليا بأول 30 دقيقة فينا نقول منتخب قطر خرج من المباراة كليا، ذهنيا ما كانوا جيدين. كان في هناك لوم على لوبيتيجي باستخدام العديد من اللاعبين، أحدهم ماديبو يلي ما كان بكامل تركيزه، أكرم عفيف ما كان له أي دور أساسا. أكرم عفيف وقت شاهدناه بالمباراة اللي هو النجم الأول بمنتخب قطر شاهدناه عم ينقل الكرة من على خط المرمى لتجنب قطر لتلقي هدف آخر. الفكرة تحديدا الشخصية تبع منتخب قطر اختلفت كليا من 2019 إلى الآن، تناوب العديد من المدربين لحد الآن. هناك الجيل المسيطر هو الجيل القديم اللي كان ب 2019، كان المنتخب بحاجة للتجديد وأيضا بحاجة لبناء شخصيته من أول وجديد، وما يدخل كمرشح، يكون عنده ثقة بنفسه ولكن ما يدخل كمرشح ومعتبر المباراة سهلة إلى حد الاستهتار توصل.
1: نعم كابتن أحمد، بالإحصائيات نسبة الاستحواذ كانت كبيرة و بفوارق هائلة للمنتخب الكندي، 79% مقابل 21% للمنتخب القطري، كما تحدث أيضا الكابتن مازن، إجمالي التسديدات 30 لكندا، تسديدتين للمنتخب القطري، على المرمى 10 لكندا، 0 للمنتخب القطري.
0: دائما أنت وقت اللي بتقعد بملعبك وبتستقبل لعب أنت معرض لهيك النتيجة سيئة جدا. المنتخب القطري ما كان عم يبادر بالحالة الهجومية، كان مستكين استكانة كاملة في المباراة. للأمانة نحن حضرنا المباراة أول دقيقتين بالمباراة، أنا أخذت انطباع عن المنتخب القطري جيد جدا، عمله بأول دقيقة بالمباراة حكى الأستاذ مازن عليها، عمله هجمة مرتدة للأمانة مثالية، تمويه على الكرة ممتاز من أكرم عفيف، من لاعب مهاري، دخول كرة عرضية جوا خط الستة، إدميلسون ما قدر يصيب الكرة بتركيز عالي. أنا توقعت أنه المنتخب القطري يبادر بالحالة الهجومية، ولكن من بعد الدقيقة الأولى استكانة كاملة بمناطق الخلفية. أنت اليوم وقت اللي عم تستنى بمناطقك الخلفية وعم

0: تستنى الفريق المنافس ايا كان هو يبادر بالحاله الهجوميه ليك، راح يوصل لعندك كثير، راح يوصل لعندك كثير. مثل ما حكى الاستاذ مازن، الطرد ما هو العامل الرئيسي المؤثر على نتيجه المباراه، لانه نحن قبل الطرد كانت نتيجه 2-0، وحاله الطرد كان ممكن تكون ضربه جزاء، فكان ممكن يكون هدف ثالث باول 30 دقيقه. نفس الحكي اللي حكاه الاستاذ مازن، انه نحن اليوم جيل اللي عمل شغل لقطر ب 2019 بكاس اسيا لليوم هو بعده عم يلعب نفسه، عم يلعب، ما في تغيير كبير، ما في شيء كبير، التغيير عم يكون جدا بسيط للامانه، التغيير عم يكون فقط بالاجهزه الفنيه، بقاء على كامل اللاعبين اللي كانوا موجودين مع المنتخب القطري من 2019. نحن بنقول 2019 بس هني كانوا مع المنتخب القطري من قبل، من 2017. نحن اليوم عم نحكي عن 9 سنين أو 10 سنين، نفس الجيل، نفس العناصر، بنفس الأداء، ولكن العمر الميلادي عم يكبر. وبصراحة اليوم في خطأ كبير من الاتحاد القطري أقام فيه، هو التعاقد مع لوبيتيجي. أنت اليوم كنت ماشي بسيناريو وبكاريزما وبشخصية مدرب واضحة، عم يكون عندك في الأكاديميات، شغال عندك له سنين، بيعرف اللاعبين تماما، بيعرف كل شيء عن الكرة القطرية. أنت بتشيل هذا المدرب، بتجيب مدرب للأمانة تجاربه بآخر 5 سنين هي سيئة جدا، يعني صحيح. كان مع ريال مدريد، وإن كان مع غير ريال مدريد، وإن كان مع المنتخب الإسباني، نتائجه يعني مخيبة للآمال كانت. يعني أنت اليوم مدرب مع بحجم ريال مدريد ما عم تقدر تجيب نتائج، ممكن مع المنتخب القطري تجيب نتائج مع فرق نوعية اللاعبين، مع فرق جودة اللاعبين، مع فرق مستوى اللاعبين. فيلام الاتحاد القطري على اختيار للمدرب، يلام المدرب على عدم صنع جيل جديد أو بناء جيل جديد ليعتمدوا عليه مستقبلا. أنت إذا بدك تظل عايش على أمجاد الماضي فهي مشكلة كتير كبيرة. نرجع بنحكي بنفس النقطة الأساسية، اليوم قطر لليوم الموضوع بإيدهم. لليوم الموضوع بإيدهم، هني قادرين يتأهلوا كأحسن ثالث، قادرين يعملوا شغل، قادرين يعوضوا كل شيء فات. بس الموضوع إذا بدي أدوا نفس المستوى ونفس الأداء ونفس العقلية الدفاعية العقيمة، الموضوع كتير صعب.
1: تتوقع تتغير العقلية بالمباراة الأخيرة بدور المجموعات كابتن مازن؟
2: فعليا لكل مباراة ظروفها، البوسنة حتلعب كمان أيضا على الفوز، ما عندها خيار إلا الفوز، سواء لقطر أو البوسنة. الآمال اقتصرت على المركز الثالث تحديدا، يجب أن يتم تصحيح الأخطاء الكارثية اللي ظهرت، يرجع نشوف منتخب قطر عم يلعب بروح الفريق، يكون عنده شخصية بأرض الملعب. اعتقد ما حيكون عندهم مباراة أسوأ من المباراة اللي لعبوها امام كندا حتى بال4 أو 5 سنوات القادمة، مو بس امام البوسنة. من الممكن انه يقتنص الفوز المنتخب القطري، ولكن مثل ما تحدث الكابتن احمد، الحسابات تأهل معقدة وصعبة جدا، واقتصرت على المركز الثالث. ربما الاقرب حيكون للتعادل، بس خسارة بذات الطريقة وبذات النتيجة شيء مستحيل حيكون امام البوسنة.
1: نعم، أيضا هذا الفوز العريض لكندا على قطر بسداسية نظيفة يعتبر ثاني أكبر نتيجة مسجلة في مونديال 2026 بعد مباراة ألمانيا التي فازت فيها على كوراساو ب7 أهداف لهدف واحد. ويتوقع محللون أن تستطيع بعض الفرق الكبرى في كأس العالم الحالية تخطي الأرقام القياسية التي سجلت عبر تاريخ المونديال، لا سيما مع وجود عدد من المنتخبات التي تفتقد للخبرة في مثل هذه المواعيد الكبرى. لكن ما أكبر النتائج التي سجلت عبر تاريخ كأس العالم؟ دعونا نتعرف عليها في المادة التالية.

0: وفي المجموعة الثانية أيضاً بعث المنتخب السويسري برسالة قوية إلى منافسيه بعدما أمطر شباك البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في واحدة من أبرز النتائج خلال الجولة الثانية. الفوز منح سويسرا دفعة كبيرة نحو الدور المقبل، في حين تعقدت مهمة البوسنة التي أصبحت بحاجة إلى نتيجة إيجابية في مباراتها المقبلة أمام قطر. ومع ختام مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، تصدرت كندا ترتيب المجموعة بأربع نقاط، لها سويسرا في المركز الثاني بأربع نقاط أيضا، لكنها تتأخر بفارق الأهداف عن كندا. في المركز الثالث جاءت البوسنة والهرسك بنقطة واحدة، بينما قطر في المركز الرابع أيضا بنقطة واحدة. إذن فوز كبير أيضا لسويسرا على البوسنة والهرسك. كابتن مازن الريس، نتائج كبيرة في هذه المجموعة تحديدا في هذه الجولة، هل تتوقع استمرار النتائج الكبيرة بعد مباراة ألمانيا وكروساو، أيضا نتيجة ظهور 48 منتخب في هذه البطولة والمونديال ما زال بأوله؟
1: المرحلة الأولى كانت الاكتشاف إلى حد كبير، هناك كان تحفظ من العديد من المنتخبات، الأساليب لم تكن واضحة. الآن في المرحلة الثانية لا بديل عن الفوز لكل من تعثر في الجولة الأولى. سويسرا دخلت المباراة بهدف الفوز، كان لافت بهي المباراة بعد دقيقة 75 شاهدنا غزارة الأهداف اللي حدثت، دور البدلاء أساسا أربعة أهداف كانت من البدلاء، من أصل خمسة أهداف تسجلت بهي المباراة. بتصور موضوع النتائج الكبيرة ممكن يظهر، وممكن المنتخبات يلي تعثرت بالمرحلة الأولى، إذا بنتحدث عن إسبانيا، حتى المغرب، البرازيل حنحكي عنهم لاحقا، حيظهروا بشكلهم الحقيقي. ما عاد في مجال أساسا بعد المرحلة الثانية للتعويض إلا نادرا حيكون، ولذلك حترمي المنتخبات الكبرى تحديدا بكامل أسلحتها بالمباريات القادمة، و حتستند أساساً على موضوع اكتشاف أو التعرف أكثر على أساليب لعب المنتخبات اللي ظهرت بالمرحلة الأولى. نعم. متوقع نتائج كبيرة أكيد.
0: نعم. كابتن أحمد، هذه المباراة 10 دقائق غيرت كل شيء في مجرى المواجهة، الهدف الأول سجل عند الدقيقة 74، وحالة طرد أثرت ربما على المجريات بالدقيقة 80.
2: سويسرا فوز مستحق رغم أنه متأخر، ولكن مجريات المباراة كلها بتقول أنه سويسرا بيستحق الفوز. توقيت الهدف الأول تأخر، لو سويسرا مسجل هدف بتوقيت قبل كان ممكن تحسم المباراة بكير. فوز متأخر ولكن مستحق. المنتخب السويسري فرض سيطرته، فرض حضوره، فرض حاله شخصية قوية، وفرض حاله بطل مجموعة.
0: نعم.
2: بهاي المباراة استحق الفوز. بدلاء كانوا على مستوى عالي جدا، بتركيز ذهني عالي جدا. يحسب للمدرب إشراك البدلاء اللي كانوا عرفانين جو المباراة، عرفانين أخطاء المنتخب البوسني. بتوقع أنه نتائج العالية راح تستمر بكامل الدور الأول، لأنه اليوم زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48، يعني في 16 منتخب دخلوا على كأس العالم مانن من طبقة التوب بأوروبا أو بأمريكا الجنوبية أو حتى بآسيا. يعني اليوم نحن بآسيا 8 فرق مشاركين بآسيا، قبل كنا نشارك 4 فرق أو 5 فرق، 4 ونص يعني نص مقعد.
0: نعم.
2: فاليوم 3 فرق ونص اللي مشاركين عنا بآسيا، لو ما عنا 8 فرق ما كانوا راح يقدروا يشاركوا، فأكيد راح يكون في مستوى في فوارق كبيرة. الأندية المنتخبات الثانية تحضر بشكل كتير كبير، اليوم صار في أرقام قياسية عم تنكسر اليوم.
0: هل هالشيء جيد برأيك أو تجاري لصالح الفيفا؟ و
2: تجاري 100%، تجاري 100%. يعني اليوم حتى موضوع المراكز الثالث اللي راح يتنافسوا عليه بقية المنتخبات، فنيا هو ما هو شيء جيد.
0: نعم.
2: هو ابدا ما هو شيء جيد، لانه انت عم تلعب منتخبات بصراحه

0: ما انا بمستوى كاس عالم، يعني ما انا بمستوى كاس عالم. اوكي نحن انا مبسوط للشعوب، مبسوط للاعبين، مبسوط لعائلات اللاعبين انه عم تشوف اولادها بكاس العالم، عم تشارك بمحفل عالمي كبير. ولكن احنا بنحكي عن امر فني. الامر الفني زياده عدد المنتخبات هو شيء سلبي، ما هو ايجابي فنيا، ولكن ترويجيا وتجاريا لا هو جدا ايجابي.
1: نعم، اذا مشاهدينا اذكر مجددا بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سوريه. وسؤال حلقه اليوم، ما هي التوقعات لنتيجه مباراه المغرب مع اسكتلندا التي ستقام في الساعه 1 بعد منتصف الليل اليوم بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركه عبر مسح رمز كيو ار الذي يظهر على الشاشه وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراه. ايضا نذكر باسم الفائزه بتوقع حلقه امس لمباراه قطر وكندا والتي انتهت بستة أهداف لصالح المنتخب الكندي. الفائزة كما ذكرنا في بداية الحلقة هي ميساء بطل من ريف دمشق. ألف مبروك مجددا يا ميساء، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. في المجموعة الأولى وصل المنتخب المكسيكي انطلاقته المميزة وتغلب وحقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ليحصد العلامة الكاملة بعد جولتين. المكسيك أثبتت قدرتها على حسم المباريات الصعبة، في حين أصبحت كوريا الجنوبية مطالبة بالفوز في الجولة الأخيرة لإنعاش أملها بالتأهل. هذا وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على مواجهة التشيك وجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. أيضا التشيك تقدمت أولا وسعت لحصد فوزها الأول في البطولة، لكن منتخب جنوب أفريقيا أظهر شخصية قوية وعاد بالنتيجة قبل دقائق من النهاية ليحصد كل منتخب أول نقطة في النسخة الحالية من البطولة ليبقي على آماله قائمة قبل الجولة الحاسمة من دور المجموعات. ومع ختام مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى انفردت المكسيك بصدارة ترتيب المجموعة بست نقاط، تليها كوريا الجنوبية في المركز الثاني بثلاث نقاط، وفي المركز الثالث جاءت التشيك بنقطة واحدة، بينما جنوب أفريقيا في المركز الرابع بنقطة واحدة أيضا. إذن المكسيك حققت نتيجة بارزة كابتن أحمد العمير بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية الذي أدى أداء جيدا في المباراة الأولى وعاد من خسارة أمام التشيك.
0: مباراة متكافئة بين المكسيك وبين كوريا الجنوبية. المكسيك استفادت من خطأ فردي ما بين مدافع المنتخب الكوري وما بين الحارس، والاستفادة الأكبر للمنتخب المكسيكي كانت هي الجمهور الغفير. للأمانة جمهور غفير، جمهور كبير ساند المنتخب المكسيكي، كان معاهم اللاعب الأول ما اللاعب رقم 12، قدروا يطلعوا من المباراة بأفضل نتيجة ممكنة. المباراة كانت أقرب للتعادل فنيا، أقرب للتعادل كانت، استفادوا من خطأ فردي من من من مدافعين المنتخب الكوري وقدروا يحسموا التأهل تبعهم.
1: كابتن مازن، بتتوقع المكسيك تروح لمراكز متقدمة بهذا المونديال قياسا على أنها عم تلعب على أرضها أمام جماهيرها، وقياسا على الأداء الذي قدم خلال المباراتين الأوليتين في هذا المونديال؟
2: مثل ما تحدث الكابتن أحمد، المباراة كانت متكافئة، كان في ثلاث فرص محققة لكوريا. منتخب المكسيك منتخب جيد ولكن ليس من منتخبات الصف الأول. الآن ضمن الصدارة بشكل رسمي. الموضوع سيرتبط بالمنتخب اللي حيتواجه معاه بدور الـ 32. موضوع الجمهور مهم جدا بهيك بطولات، ولكن المنتخب المكسيكي بوجهة نظري ليس لا من الصف الأول ولا حتى من الصف الثاني، ممكن من أواخر الصف الثاني يعتبر. بتوقعاتي يعني دور الـ 16 حيكون جيد جدا بالنسبة لمنتخب إمكانياته. تعرض للكثير من الفرص أمام كوريا، كان من الممكن أن كوريا تكسب المباراة. وتحدثنا احنا سابقا إذا تذكر أن منتخب كوريا ليس من الصف الأول في آسيا، ما هو مثل اليابان، ومع هيك كان ممكن انه التعادل كان اقرب بهي المباراه. بقيه المباراه الثانيه جنوب افريقيا سيطرت 62% على المباراه. في نقطه بدي اتحدث عنها مع الكابتن احمد. كابتن احمد، مباراه جنوب افريقيا 33 تسديده طوال المباراه، يعني معدل تسديده كل ثلاث دقائق. هل هذا الشيء بيغنينا نحن كمشاهدين برايك او كلاعب؟
0: ما موضوع بيغنينا، موضوع انه كانت مباراه مفتوحه، يعني كانت مباراه مفتوحه من الفريقين مع سوء جودة اللاعبين. يعني ما في جودة لاعبين عالي بمنتخب

0: شيك ولا بمنتخب جنوب افريقيا، سوء جوده اللاعبين مع مباراه مفتوحه راح تولد لك كثير فرص وكثير تسديدات على المرمى، ولكن انا شفتها انه هي من اضعف المباريات فنيا بالدور الاول لتاريخ اليوم، هي من اضعف المباريات. انا يحسب لجنوب افريقيا انه تعرض لاول 5 دقائق لهدف، قدر
1: يرجع
0: ضل ضابط اعصابه، ضل متوازن، ضل
1: نعم
0: صامد، لا قدر يسجل هدف التعادل بالدقيقه يمكن 84 او 85
1: نعم ركله الجزاء دقيقه 83 نعم.
0: هذا شيء، هذا شيء يحسب لمنتخب جنوب افريقيا، لانه نحن كلنا بنعرف العقليه لهيك منتخبات، عقليه هيك منتخبات وقت عم تلعب ضد فريق اوروبي ممكن يضيعوا، ممكن يتشتتوا، ممكن يطلعوا برا المباراه، برا جو المباراه. لا يحسب لهم انه قدروا صامدين، قدروا متواصلين، وقدروا هني كانوا مبادرين للامانه، كانوا يعني خسرانين 1-0 ولكن هني اصحاب المبادره، ما انا مبادره فعليه بشكل مباشر على المرمى، ولكن اصحاب مبادره جيده لقدروا يحصلوا هدف
1: بس
0: التعادل.
1: عم تنتظر المباراه صعبه مع كوريا الجنوبيه بالمرحله الثالثه لحسم التاهل.
2: صحيح المباراة صعبة جدا، المرحلة الثالثة ما في مجال هلا للتعويض اساسا، مضطرين ينتصروا لحتى يبحثوا عن فرصة المركز الثاني او حتى المركز الثالث. المباراة مثل ما تحدث مستواها الفني كان سيء جدا، لفت نظري بعيدا عن الامور الفنية، الحكمة الامريكية بيتسو اللي اعطت ركلة جزاء بدون اي شوشرة اساسا، ما في حدا اعترض من لاعبين، شخصية قوية، قصة ملهمة للحكمة اللي انضمت للتحكيم بسن 14 سنة اساسا، حتى فاتت بالتحكيم هي لتبحث عن مقابل مادي لا اكثر، يعني ما كان في شغف في كرة القدم، وتطورت وحتى هي زوجة حكم حاليا وعندها 3 اطفال ودارسة ادارة اعمال، فأعتقد القصة الملهمة تبع الحكم
1: هي أول حكمة بتحكم مباراة بمونديال 2026. صحيح. طبعا أول حكمة حكمت بكأس العالم 2022 الحكمة الفرنسية فرابار، تولت أيضا مباراة ألمانيا مع كوستاريكا في مونديال قطر 2022. أيضا العنصر النسائي كان بارزا يوم الأمس واليوم في التوقعات. بالأمس هناك سيدة أو أنسة توقعت النتيجة الصحيحة لمباراة إنجلترا مع كرواتيا، واليوم أيضا هناك سيدة أو أنسة توقعت النتيجة الصحيحة. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع اسكتلندا التي ستقام في الساعة 1 بعد منتصف ليل اليوم بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. نذكر أيضا باسم الفائزة بتوقع حلقة أمس لمباراة قطر وكندا، والتي انتهت بفوز كندا ب6 أهداف مقابل لا شيء. الفائزة إذن هي ميساء بطل من ريف دمشق. ألف مبارك مجددا يا ميساء، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام الجائزة المالية والتي تبلغ 1,000,000 ليرة سورية.

0: في المباريات المقبلة يخوض المنتخب المغربي مواجهة مهمة أمام اسكتلندا في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الطرفين. أسود الأطلس يتطلعون إلى الاقتراب من الدور المقبل في حين تأمل اسكتلندا في مواصلة نتائجها الإيجابية. مواجهة تبدو متكافئة وقد تلعب التفاصيل الصغيرة دورا حاسما في تحديد الفائز. إذن مباراة غاية في الأهمية للمنتخب المغربي. كابتن أحمد العمير، المنتخب العربي أسود الأطلس قدم أداء جيدا ومتوازنا وأربك البرازيل وضغط منتخب الصامبا خاصة في الشوط الأول وعاد بتعادل ربما كان يستحق نتيجة أفضل من ذلك أمام البرازيل.
1: أستاذ وسيم، المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد اللي معقود عليه الآمال. المنتخب المغربي له 4 سنين عم يعطينا رسائل انه انا منتخب قوي، انا منتخب رح شرف العرب وين ما كنت. المنتخب المغربي بكأس العالم 2022 وصل للمربع الذهبي. المنتخب المغربي اخذ كأس العالم للشباب ب 2024. المنتخب المغربي وصل لنهائي الاولمبياد كمان ب 2024. يعني عنده جيل للاماني مرعب جدا رح يكون المنتخب المغربي. المباراه الاولى كانت ضد المنتخب البرازيلي احد اعرق المنتخبات عالميا.

كان ند بالند مع المنتخب البرازيلي، نحن وعينا على حب البرازيل وعينا على المنتخب البرازيلي. ما توقعنا انه اليوم المنتخب عرب، ما توقعنا بيوم من الايام انه في منتخب عربي يوقف ند للند مع المنتخب البرازيلي.

0: بتلعب بالدوري الانجليزي، بتلعب بليفل عالي يعني. ولكن المنتخب المغربي بتوقع منتخب قوي جدا.
1: نعم.
0: متماسك،
1: وهو فاز على البرازيل بمباراة ودية عام 2023.
0: تماما.
1: كابتن مازن، من هاي النقطة بدي احكي، كما قال يعني الكابتن احمد العمير، مباراة مختلفة عن مباراة البرازيل ضد منتخب اوروبي، ربما يكون هناك تحفظ، القوة البدنية ستكون حاضرة ايضا. ما هي النقاط، نقاط الضعف التي يمكن ان يستفيد منها المنتخب المغربي في التعامل مع اسكتلندا؟
2: باعتقادي موضوع خط الوسط هو العامل الحاسم، حيكون صراع خط الوسط. بوعدي ودياز والعيناوي من المفروض انه هن يكون لهم دور بهي المباراة. المنتخب البرازيلي فرض عليه المنتخب المغربي انه يتراجع بفترة من الفترات، ولكن بوجهة نظر المنتخب الاسكتلندي هو النهج تبعه حيكون هو التراجع اساسا ويلعب على التحولات. هو الموضوع مختلف بين انت تفرض بشخصيتك وقدرتك انك تلعب بهذا الاسلوب، وبين انه بالاساس المنتخب الاسكتلندي متحضر للضغط المغربي، حيلعب امكانيات ايضا لاعبين خط الوسط المميزين عنده، ماكتوميني وفيريكسون وماكين، لاعبين حتى قيمتهم السوقية عالية جدا. المفروض أوناحي يلاقي الحلول، ننتظر من أشرف حكيمي أيضا تكون اللمسة الأخيرة عنده أفضل من يلي شاهدناه أمام البرازيل. أشرف حكيمي دائما عم يصنع الفارق، أكيد دائما عم يكون مؤثر بالناحية الهجومية، ولكن اللمسة الأخيرة كانت عم تغيب. أعتقد كان هو أكثر من سدد أساسا بالمباراة الأولى أمام البرازيل فيما يتعلق بالشوط الأول، ولكن معظم تسديداته افتقدت للخطورة. لفت نظري بالنسبة للمنتخب المغربي، كان الفريق كل عنده معدل ركض عالي 104 كيلومتر. في لاعب انظلم بالنسبة للمنتخب المغربي، كل الإشادة كانت عم تروح على بوعدي. عيناوي، نيل عيناوي، ركض 11.4 كيلو، كان مميز جدا بهي المباراة، كان له عم يقدم الأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه. أعتقد بعيدا عن صبيري ولمساته المهمة بخط الهجوم، ولكن خط الوسط هو اللي لازم يكون نقطة الارتكاز بالنسبة للمغرب لحتى يكسب هاي المباراة.
1: تتوقع كمان يكون في خصوصية للمباراة بعد مواجهة المنتخبين بمونديال فرنسا 98؟
2: بالتأكيد في خصوصية للمباراة، ولكن الكلمة اللي تحدث عنها الكابتن أحمد جدا مهمة. المنتخب المغربي صار عنده إرث أساسا كمنتخب كبير، ما عاد مثل المنتخبات الثانية. صحيح جاهزين نحن كلياتنا للمنتخب المغربي انه هو يكون عم يشرف العرب. التفاؤل كان بالمنتخب المصري سعدنا فيه، لانه ما كنا منتظرين منه هذا الاداء امام بلجيكا صراحة، بينما كنا عم ننتظر المنتخب المغربي يكون ند للبرازيل. هون في فرق بين النقطتين. المنتخب المغربي عنده ارث، عنده شخصية، قادر يحسم هاي المباراة. خصوصية مباراة 98 بعتقد الذهنية اللي عند لعيبة المنتخب المغربي، معظمهم لاعبين نجوم بقيمة سوقية عالية، مستعدين نفسيا للمباراة، عارفين شو بدهم. تحدث الكابتن أحمد بطل عالم للشباب، ثالث أولمبيكس الماضية، معظم العناصر موجودين، وبالتالي حتى المدرب محمد وهبي يعني ما شاء الله عليه، منحزدون عليه. في نقطة مهمة انه الاتحاد المغربي حتى عم يكرس موضوع المدرب المحلي، يعني ما عاد المدرب المحلي بالنسبة له
1: عم يصدر مدربين لمنتخبات وأندية عربية أخرى أيضا. هذه المباراة المهمة مشاهدينا، تلفزيون سوريا استطلع آراء الجماهير حول هذه المواجهة للمنتخب المغربي أمام اسكتلندا في الجولة الثانية من كأس العالم، إضافة إلى توقعاتهم لمسار المنتخب في البطولة. نتابع.
3: والله اني عم قدم اداء مرعب الصراحه عنا بعدهم، وبتوقع اني وصل النهائي يعني باذن الله. وبالنسبه لمباراه بكره يعني الفوز بتوقع على المغرب بنتيجه 3-2 3-1 يعني خصوصا.
4: ان شاء الله نحن منعول على منتخب المغرب كونه من اقوى المنتخبات العربيه، وبندعي انه يتوفق بالوصول للمراحل الجايه.
5: انا بتوقع انه المغرب تقدم اداء كثير منيح بالمونديال، اتوقع انه توصل لنصف النهائي، او اذا فجأت ما وصلت النهائي
6: اتوقع يعني توصل لنصف النهائي وبس، مو اكثر من هيك يعني. هنا فايتين بقوه بس يعني مو اكثر من نصف النهائي.
7: اكيد المغرب.
8: قديش؟
7: 3-1.
9: 2-0 بس يعني رح يكون للمغرب ان شاء الله.
10: مثل ما بنعرف المغرب من 4 سنين وصلت لنصف النهائي، والمغرب ما عنده يعني عنده اسماء كثير عالميين، ومن المتوقع ان شاء الله بدها توصل للنهائي.
11: يعني يا رح يفوزوا يا رح تكون تعادل، بس ما بتوقع يخسروا.
12: المغرب.
8: انت بتوقع بالنتيجه؟
12: نتيجه يا 1-2.
13: انا بتوقع المغرب يعني لانه فيها حكيم يعني كثير قوي باللعب.

0: لا بعدين بالبرازيل يعني أكثر فريق فاز بخمس كؤوس عالم، ويعني واجهوا بتعادل.
1: أيضا في ذات المجموعة تبحث البرازيل عن فوزها الأول في البطولة عندما تواجه منتخب هايتي بعد تعادلها في الجولة الافتتاحية مع المنتخب المغربي. ورغم الفوارق الكبيرة على الورق، فإن منتخب هايتي يدخل المباراة بطموح تحقيق مفاجأة جديدة، بينما يدرك نجوم السامبا أن أي تعثر جديد سيزيد الضغوط عليهم وعلى مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي. إذن مباراة أيضا مهمة جدا للمنتخب البرازيلي مع فارق التاريخ والإنجازات بين منتخب السامبا ومنتخب هايتي، لكن المنتخب البرازيلي كان لديه فرصة للظهور مع منتخب قوي كمنتخب المغرب. أما ربما المباراتين المقبلتين أمام هايتي في ذات المجموعة واسكتلندا ستكونان أضعف نسبيا، لأن الخصم الذي ستواجهه البرازيل في المرحلة المقبلة سيحدد ربما هل ستتقدم البرازيل نحو نصف النهائي أو ربع النهائي أو النهائي.
2: تماماً أستاذ وسيم، اليوم موضوع صدارة المجموعة أو حلولك بالمركز الثاني بالمجموعة راح يأثر كتير على مستوى الدور الـ 32 ودور الـ 16 ودور ربع النهائي. فاليوم البرازيل إذا عم تفكر تروح لمكان كتير بعيد بالبطولة لازم تحسم المركز الأول. طبعا احنا ما بنتمنى، احنا اكيد نتمنى المنتخب المغربي العربي انه هو يحسم المركز الأول، ولكن كونه احنا عم نحكي عن منتخب البرازيل، اذا البرازيل بدها تروح لمكان بعيد بالبطولة ما لازم يكون في مطبات من بعد المغرب. المفروض على الورق منتخب هايتي منتخب بالمتناول، منتخب سهل، المفروض البرازيل يعني اول 30 دقيقة تحسم الموضوع وتنهي الموضوع وتروح لفارق اهداف اكبر، لانه احنا ممكن انه نروح لنهاية الدور الاول بسبع نقط برازيل سبع نقط مغرب، ففارق الاهداف هو راح يكون المفصل ما بين الاول ما بين الثاني. بنرجع للنقطة اللي حكينا فيها، ما بين الاول ما بين الثاني في شقين طريقين مختلفين تماما، يعني صاحب المركز الثاني راح يكون طريقه شائك جدا من دور ال 16، صاحب المركز الاول ممكن يكون الطريق اسهل لدور ربع النهائي. فالبرازيل المفروض فرجينا البرازيل اللي احنا بنعرفهم، رغم انه كنا عم نحكي تحت الهواء بهذا الموضوع انه البرازيل اليوم ما عادت البرازيل الممتعه، يعني كنا نستمتع بالمنتخب البرازيلي، كنا ننبسط بالمنتخب البرازيلي، كنا نحكي انه اي منتخب اي نادي عالمي على مستوى عالي احد اهم نجومه هني لاعبين برازيليين. اليوم هذا الشيء نحن مفتقدينه، ما عاد شفنا هاي الموهبه البرازيليه مثل ما بيقولوها الموهبه الخام، ما عاد شفناها موجوده يعني اليوم باستثناء يعني واحد او اثنين فقط، يعني ما عاد موجود هاي الموهبة البرازيلية لتقدر تعمل فارق كبير للمنتخب البرازيلي يلي أنا بصراحة ما بشوفه، يعني ما بشوف بروح لدور لنصف النهائي، ما بتوقع بيوصل على الشيء اللي احنا شفناه بتصفيات أمريكا الجنوبية بكوبا أمريكا بالمباريات الودية الخمسة اللي لعبهم قبل كأس العالم، عمل نتائج كارثية، خسارة من كوريا الجنوبية، خسارة من مين لعب كمان،
1: فوز متواضع يعني كان صعوبة على مصر قبل المونديال بهدفين مقابل هدف واحد.
2: صراحة البرازيل غير مقنع.
1: نعم كابتن مازن، برأيك لماذا البرازيل ما زالت مع كارلو أنشيلوتي لا تقدم مستوى يليق بسمعة وتاريخ منتخب السامبا؟
3: تحدث الكابتن أحمد عن نقطة مهمة، في مشكلة جيل موجودة حاليا بالبرازيل. أنت حاليا وبالرغم من نجوميته مضطر أنك تستدعي نيمار، أنت لحد الآن عم تبحث عن نجم، عم تبحث عن ستار، بيوم الايام كان موجود ريفالدو، بيوم الايام كان رونالدو الظاهره، كان رونالدينيو، كان في ستار هو اللي عم يقود المجموعه،
1: ولن يسافر مع المنتخب الى المباراه.
3: صحيح، الان سيغيب نيمار، فينيسيوس لاعب غير متوازن ذهنيا، جميع يعرف حتى بريال مدريد غير ثابت المستوى، انت لحد الان عم تعتمد على لاعب مثل كاسيميرو مع الاحترام لقيمته، ولكن اضطر انشيلوتي لاستبداله بين الشوطين بفابينيو. رافينيا يلي المفروض يكون اساسا عون لفينيسيوس ما ظهر بالمستوى المطلوب بالمباراه الاولى، انت عم تعول على اندريك يلي في مطالبه حاليا باشراكه كاساسي، واندريك اساسا ما لقى مكان له بريال مدريد، اضطر يروح اعاره. مارتينيلي ما اشترك بالمباراه، كمان اصاباته كثيره بالرغم من انه نجم.
1: استدعاء مارتينيلي او جواو بيدرو؟
3: لازم يكون مارتينيلي وجواو بيدرو صراحه.
1: انا
3: صراحة يعني نيمار يمكن الموضوع التسويقي طغى بشكل أو بآخر على الموضوع الفني، ما في شك بموهبة نيمار المعروف، ولكن أنت مستغني عنه هلأ بأول مباراتين حتى

0: المباراة الثالثة إذا بده يشترك ما حيشترك من البداية، ما معقول أنت تزج فيه بأول تجربة له بدور ال 32 مثلا أو دور ال 16 تكون عم تجهزه. في مبالغة كان باستدعاء نيمار بالرغم من قيمته سابقا كنجم. مشكلة البرازيل مشكلة جيل أكثر من أنها مشكلة أنشيلوتي، هن اضطروا لحتى يستعينوا بأنشيلوتي مدرب من خارج القارة، مدرب تكتيكي يعمل هذا، يعمل الروح المطلوبة، يعمل المجموعة المطلوبة، يلعبوا كتيم، ولكن لحد الآن ما في حلول لأنه ما في عنده الأدوات يلي تخدمه أنه يخلق فريق كتيم.
1: نعم، نذكر مجددا مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم، الفوز بمبلغ مليون ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع اسكتلندا التي ستقام في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل اليوم بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء المباراة. أيضا نذكر باسم الفائزة بتوقع حلقة أمس لمباراة قطر مع كندا والتي انتهت بفوز المنتخب الكندي بستة أهداف دون مقابل. الفائزة كما ذكرنا هي ميساء بطل من ريف دمشق. ألف مبارك مجددا يا ميساء، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة.

0: تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا في صراع مباشر على نقاط قد تكون حاسمة في سباق التأهل. المنتخب الأمريكي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يطمح المنتخب الأسترالي إلى تأكيد حضوره القوي ومواصلة مفاجآته في البطولة. هذا وتختتم مباريات المجموعة الرابعة بمواجهة تجمع باراغواي مع تركيا، حيث يدخل المنتخبان اللقاء تحت شعار الفوز ولا شيء غيره. تركيا تسعى لتعويض خسارتها الأولى، في حين تأمل باراغواي في العودة إلى المنافسة، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى صافرة النهاية. إذن مواجهات مرتقبة أيضا ضمن هذه المجموعة، أمريكا مع أستراليا. المنتخبان فازا في المواجهة الأولى، والآن المنافسة على حسم التأهل. ربما
1: هي المفاجأة كانت فوز أستراليا على تركيا. كانت مفاجأة للأمانة، كلنا متوقعين المنتخب التركي قدم مشوار أوروبي جيد جدا، تأهل مستحق على كأس العالم. مفاجأة كانت نتيجة، أنا ما حضرنا المباراة، كانت شوي توقيتها متأخر
0: 7 صباحاً.
1: مفاجأة النتيجة جدا، ما توقعنا المنتخب الأسترالي أنه يعمل هذا الشيء. المنتخب الأمريكي مثل المكسيك عم يلعب بسلاح الأرض والجمهور، عم يلعب بسلاح تنظيم كأس العالم، قدر يخطف فوز من باراغواي. توقع هو المنتخب الأضعف باراغواي بالمجموعة. تركيا اليوم لازم تعمل شيء كبير، ولازم ترجع لأجواء البطولة، لترجع أجواء المنافسة. بتوقع من هاي المجموعة التأهل رح يكون صعب شوي، ما بين المركز الثاني. المركز الأول رح يكون محسوم للمنتخب الأمريكي، يعني بتوقع اليوم المباراة بتكون سهلة للمنتخب الأمريكي قدام الأسترالي فنيا طبعا. المركز الثاني راح يكون الموضوع جدا شائك، لانه المباراه الثالثه والقادمه راح تكون تركيا وامريكا، وراح تكون باراغواي واستراليا. وباعتقادي وبتوقعي انه نتائج مباريات اليوم راح تنهي بس المركز الاول لصالح امريكا، وراح الفرق الثلاثه راح تكون عندها فرصه بالتاهل اما ثاني او ثالث.
0: تركيا كابتن مازن تتوقع تعود تحقق نتيجة إيجابية بعد كمية الفرص الكبيرة والسيطرة أمام أستراليا، التي تفرض بقيادة مدربها نمط معين من اللعب على الفريق الخصم؟
2: تركيا ما عندها خيار إلا الفوز. خسرت بنسبة كبيرة موضوع فرصة التأهل كمتصدر المجموعة. بالنسبة لمنتخب أستراليا قطع نص المشوار أساسا للتأهل، تعادل اليوم أمام أمريكا، المباراة الأخيرة حتكون بين تركيا وبين أمريكا المباراة الثالثة، فمين من ربح حيكون عند استراليا 4 نقاط حتضمن الوصافة. نعم. على الورق بالورقة والقلم، باعتبار عندها فارق المواجهات المباشرة على تركيا. تركيا صعبت الأمور على أنفسها بشكل كبير. تحدثت على موضوع استراليا، عندهم مرونة تكتيكية لافتة، عم يلعب 5 مدافعين، ولكن أحيانا بالتحول بيقلب 3 6.

0: واحد. المنتخب التركي أكثر من 20 تسديدة كان عنده بالمباراة الأولى، ما عنده خيار، المفروض يلتقى حلول بهي المباراة. أكيد هن مرشحين للفوز على باراغواي، ولكن دخلوا بموضوع الضغط، لازم يفوزوا على باراغواي ولازم يفوزوا بالمرحلة الثالثة على أمريكا يلي هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الحظوظ الأكبر أساسا بصدارة المجموعة. أعتقد تركيا حتحسم المباراة بشكل كبير، أردا جولر ممكن يظهر بهذه المباراة بشكل أكبر بشكل حاسم، يكون أقرب أساسا من المهاجمين، وما عنده فعليا خيار إلا الفوز. إحدى أكبر المفاجآت المدوية كانت إذا بدنا نتحدث عن تعادل إسبانيا، أيضا فوز صراحة فوز أستراليا كان على تركيا مفاجأة مدوية بكأس العالم، برغم أنه تركيا ما أنا الفريق المصنف أول، بس مثل ما تحدث الكابتن أحمد مستوى ثابت تصفيات المؤهلة لكأس العالم، مستوى ثابت بالوديات، عم يشتغلوا شغل كتير جميل مع مونتيلا، العديد من المواهب بلشت تنضج بهي البطولة، أحدها أردا جولر. أعتقد هي أقرب للفوز، ولكن ما عاد مصيرها بإيدها مثل ما كان قبل، مصيرها بإيدها لازم تربح بهي المباراة، واضطرت أنه بدها تربح بالمباراة القادمة على أمريكا.
1: نعم، ونحن تحدثنا يعني مع الكابتن طارق جبان بحلقة ماضية أنه مدرب المنتخب الأسترالي كما قال الكابتن هو لعب بواقعية أمام المنتخب التركي وعرف حجم المنتخب التركي وحجم المنتخب الأسترالي وفاز بالمباراة وحقق المطلوب. نعود للأجواء السورية مشاهدينا، حيث رصد برنامج شوط إضافي أراء مشجعين سوريين في حماة حول تنظيم كأس العالم 2026 وأداء الحكام خلال المباريات، وذلك بعد ختام الجولة الأولى من دور المجموعات وبدء الجولة الثانية.
2: والله تنظيم كان كتير ممتاز وأداء حكام ممتاز ممتاز ممتاز، يعني تنظيم كان كتير حلو والملعب كتير كتير حلو والتنظيم فرجة بإذن الله. مباريات كانت بتجنن، إنه الفرق كانت كلها بمستوى بعضها، والخص الفرق العربية متحسنة كتير وإن شاء الله للأفضل.
3: كان ممتاز يعني التنظيم، بس كحكام كانت في شوية أمور يعني بالنسبة للفرق العربية كان في انحياز شوي للفرق الأوروبية.
4: بالنسبة للتنظيم هي يعني أنا برأيي أسوأ نسخة تنظيمية ما قبل وما بعد. النسخة الماضية، النسخة اللي صارت بقطر كانت ممتازة، ممتازة جدا تنظيميا وإعلاميا.
5: أحلى مباراة بالبطولة حاليا أنا برأيي كرواتيا وإنجلترا، ممتازة تنظيم ممتاز، يعني ما بدي أقول لك 100% 65-70% ممتاز.
6: تنظيم جيد، كان جيد أداء الحكام كمان جيد، الفرق المرشحة كمان كانت أدت أداء إلا منتخب البرتغال يعني كان خارج التوقعات.
7: والله كلهم أوايا المباريات، بس التنظيم ماشي كويس مقبول، بس توقيت المباريات يعني شوي إنه لو مثلا الساعة 8 7 المساء هيك.
8: بالنسبة للتنظيم، التنظيم كان رائع جدا وكان قبول الحضاري كبير جدا جميع أنحاء العالم. وبالنسبة للحكام، حكام مو جيدين جدا جدا، لما الفار يعني كثير أخطاء الفار عم يصلحها، وهذا شيء كويس، وهذا الحين لما صار عندنا وأنا بقول كمان ما راح يصير عندنا كمان. وبالنسبة للدول العربية بهالمجموعة هاي الفرق قوية جدا جدا.
1: ومن آراء المتابعين لكرة القدم من حماة نعود إلى الكابتن مازن الرئيس. كابتن مازن، كيف تابعت التنظيم على مستوى استضافة المباريات وعلى مستوى التوقيت؟ عم تشوف كل المباريات ولا لا؟
0: والله اليوم تبع مباراة الأردن والجزائر كان يوم حافل، لأنه اضطرينا نحضر، دخنا أساسا بعد نهاية
1: بس المباريات. النتائج كانت سيئة،
0: بس النتائج كانت سيئة، يعني كان المباريات تستحق السهر كبريفيو قبل المباراة. صحيح. يعني ولكن النتائج كانت سيئة. التنظيم تحدثنا قبل انطلاق المونديال انه بس يبلش المونديال حيصير التركيز على قصص ثانيه، وفعليا تجاوزوا كثير من الاخطاء اللي ظهرت بالتنظيم. اكيد ما في مقارنه بين مونديال عم يتنظم بمكسيك كندا امريكا ومونديال كان عم يتنظم بدوله واحده مثل قطر، صعبت المهمه كثير قطر اساسا على الدول المستضيفه. كمان هذا الشيء حيصير اساسا بالنسخه القادمه، كمان حتكون بثلاث دول.
1: صحيح.
0: التنظيم الى حد ما بدا يتحسن، ما هو المنشود، أي مقارنة هي مقارنة خاسرة أساساً حتكون مع قطر. الأمور التحكيمية لحد الآن لسه في أخطاء بالرغم من كل التقنيات اللي عم تطور، نسبة الأخطاء عم تقل ولكن لساتها موجودة. من المنتظر التركيز أكثر على الأمور الفنية هلأ مع المرحلة الثانية، حتنسى الأمور، حتنسى الناس موضوع

0: فياز وتنسى موضوع التذاكر وتنسى المواضيع الثانية اللي أثرت على سمعة المونديال.
1: نعم سريعا كابتن أحمد، كيف شفت المباريات الأولى من ناحية تنظيمية ومشجعين وتفاصيل إضافية يمكن أنت لاحظتها؟
2: مثل ما حكى الأستاذ مازن، أي موضوع مقارنة بمونديال قطر هو مقارنة ظالمة لأي دول تاني.
1: نعم.
2: قطر ما شاء الله يعني قدمت مونديال 10 على 10. يمكن المسافات القريبة بدولة قطر ساعدت وساهمت، البنى التحتية ساعدت وساهمت. بصراحة نحن اليوم بسوريا فرق التوقيت مزعج جدا بالنسبة لنا. موضوع التنظيم نحن ما فينا كتير نحكي فيه لأنه نحن ما لنا موجودين بهونيك لنقدر نشوف. نحن بصراحة عم نقدر نشوف الموضوع الفني أكتر، يعني نحن عم نحضر المباريات لنشوف الموضوع الفني وموضوع التكتيك. نعم. المدربين أكتر بكتير من موضوع التنظيم. نعم. ولكن مثل ما قال أستاذ مازن، يعني أي مقارنة بقطر هي بصراحة مقارنة يعني خاسرة.
1: نعم. أخيرا مشاهدينا، نذكر مجددا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع سكوتلندا؟ هذه المباراة المرتقبة ستقام في الساعة 1 بعد منتصف ليل اليوم بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمزي QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء المباراة. أيضا أذكر باسم الفائزة بتوقع حلقة أمس لمباراة قطر وكندا، والتي انتهت بخسارة قاسية للمنتخب القطري بسداسية نظيفة. الفائزة هي ميساء بطل من ريف دمشق. ألف مبارك مجددا يا ميساء، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام الجائزة. وقبل ختام هذه الحلقة، أشكر لاعب منتخب سوريا سابقا الكابتن أحمد العمير. توقع سريع لمباراة المغرب واسكتلندا بالرقم
2: 3-1 المغرب.
0: 3-0 أتوقع.
1: شكرا جزيلا الكابتن مازن الرئيس، رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي، على حضورك يمال في هذه الحلقة. وجزيل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد أول سؤال بيسألني إياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. يا جماعة مات، شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. مفتي الجمهورية يدعو السوريين إلى عدم الانجرار وراء دعوات الانتقام، ويطالب الحكومة بالتعجيل بالعدالة الانتقالية. وزيرا الصحة السوري والتركي وقعان مذكرة تفاهم في دمشق، والهدف هو تطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون بين البلدين. هيئة الطيران المدني تكشف عن مؤشرات إيجابية لرفع الحظر بين سوريا وألمانيا، وتتوقع صدور القرار خلال الشهر المقبل. نتنياهو يتوعد حزب الله بدفع ثمن باهظ ردا على الهجمات الأخيرة، وغارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان وسط حركة نزوح مكثفة.

0: إلى التفاصيل. دعا مفتي الجمهورية الشيخ إسامة الرفاعي خلال كلمة مصورة السوريين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام أو الثأر الفردي، مؤكدا على أن التظاهرات المنضبطة هي أمر طبيعي ولكن شريطة ألا تؤدي إلى فتنة كبيرة.
1: يا أخواننا، ينبغي أن نكون يعني متريثين في تصرفاتنا، ألا نتصرف تصرفات لا سمح الله تؤدي إلى فتنة لا سمح الله ولا قدر. يا أخوانا، التجمعات مقبولة والمظاهرات مقبولة إذا كانت منضبطة تمام الانضباط، تطالب مثلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، تطالب بالإسراع في إنزال العقوبة اللائقة بهؤلاء المجرمين الذين اعتقلوا. كل ذلك لا يعترض عليه أحد من أهل العقول والحكمة والفهم، لا يعارض أحد في هذا أبدا. ولكن يا أخواننا، أن تقوم تجمعات أو مظاهرات غير منضبطة لا سمح الله، أو أن يكل الناس الانتقام أو الثأر بأيديهم، هذا يفتح باب فتنة عريض جدا.
0: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن نقلا عن رويترز، نقلت عن مسؤول أمريكي: إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار ابتداء من الآن. إذن ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار ابتداء من الآن. نتابع معكم مشاهدينا نشرة الأخبار. هذا وأشار الشيخ الرفاعي إلى تداعيات المرحلة السابقة وما خلفه عهد النظام المخلوع من آلام وجراح عميقة في المجتمع السوري.
1: يجرح قلوبنا هذا الألم المرير الذي مر على شعبنا، وفقدنا فيه ما فقدنا من شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا، الشهداء الذين قضوا في ذلك النظام مئات الألوف بل تعدوا قريب المليونين من فقدنا من أبناء هذا الشعب الكريم. وهذا لا شك أنه ما زال يخلف آلام شديدة جدا في نفوس كل أبناء الشعب، لا في نفوس إخوان هؤلاء الشهداء وأهليهم وعوائلهم، لا بل كل أبناء الشعب مجروحون ومتألمون.
0: ودعا مفتي الجمهورية الحكومة إلى التعجيل بالعدالة الانتقالية بما يسهم في تهدئة جراح وآلام السوريين وامتصاص غضبهم.
1: أنا أدعو الإخوة القائمين على ولايتنا في هذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها، الحكومة القائمة، أن تقوم بالتعجيل شيئا ما حتى تبرد قلوب المتأثرين المنفعلين الذين جرحوا بل طعنوا في صميم قلوبهم بهذه الجرائم التي حصلت على أبناء شعبنا، أن نعجل في قضية العدالة القانونية وأن نعجل في معاقبة هؤلاء المجرمين. طبعا الذي يبرد قلوب هؤلاء جميعا إن شاء الله أنه قد اعتقل عدد كبير من هؤلاء المجرمين وأصبحوا في قبضة العدالة والحمد لله، فهذا يعني يهدئ النفوس نوعا ما. ولكن يعني الوصول إلى إنزال هذه العقوبة بهؤلاء هو الذي ينهي هذه المعاناة إن شاء الله، وبعد ذلك نتناساها وتعود الأمور إلى طبيعتها في بلادنا وبين أبناء شعبنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
0: ألقى الأمن الداخلي في إدلب القبض على شخصين بتهمة العمالة وتورطهما في تسريب أحداثيات معسكر لفصائل الثوار في جبل الدويلي بمدينة كفر تخاريم عام 2020، والذي تعرض حينها لغارة جوية دامية أسفرت عن سقوط أكثر من 100 شخص بين شهيد وجريح. وكشفت وزارة الداخلية أن المقبوض عليه المدعو فادي معروف المكنى بأبي جهل قام بإرسال إحداثيات الموقع العسكري بدقة إلى شريكه المدعو عيسى غنام، والذي تولى بدوره نقل البيانات والإحداثيات إلى العميد عبد الرحمن نجم رئيس فرع أمن الدولة في عهد النظام المخلوع. هذا وأوضحت الوزارة أنه تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات بحقهم. أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بقيام قوى الأمن الداخلي بالقبض على اللواء في عهد النظام المخلوع ميدان العرسانة من حي الدويلعة في دمشق. ويعتبر حميدان العرسانة مؤسس الدفاع الوطني في دير الزور زمن حكم النظام المخلوع، ويأتي الاعتقال في إطار عمليات أمنية متفرقة لوزارة الداخلية نفذت في عدة محافظات، حيث أفاد مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا بأن الأجهزة الأمنية قبضت على 10 من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين. نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الإندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
2: أنا والدت المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا، يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسه. تخيل هالموقف هذا، أولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقولهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه، وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسر، وما بيهمني كسر، أنا بدي أولادي، صالهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل. أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخلنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عنه؟ أولادنا، أولادي صالهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضه عليها، وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحاناته، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت، ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من رحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم، لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ ووليتهم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة، أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بده يظلوا أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
0: أعلن نائب محافظي الحسكة أحمد الهلالي، أعلن تعرض عناصر من الفرقة 60 في الجيش إلى كمين أسفر عن إصابة 12 إصابة بين خفيفة ومتوسطة. وأوضح الهلالي أن الجهات المعنية شرعت بفتح التحقيق الجنائي والاستخباراتي الموسع، في حين زار وفد من قيادة الفرقة المصابين في المشفى للإطمئنان على أحوالهم الصحية، مؤكدا أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر لبسط الأمان في كل أجزاء المحافظة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. التقى قائد قصد مدينة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزيه بباريس ضمن ما وصفتها وسائل إعلام كردية بجولة دبلوماسية أوروبية، حيث بحثا مع مسؤولين فرنسيين عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري.
3: في جولة تتسارع محطاتها خارج الجغرافيا السورية بدءا من العاصمة الإيطالية روما وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية، زار قائد قسد مظلوم عبدي وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي. وخلال الزيارة بحث الجانبان مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية عدداً من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري إلى جانب العلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية، كما تطرقت اللقاءات إلى مسار النقاشات حول ملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الطرفين. هذه الجولة لمظلوم عبدي تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع ثلاثي عقد في إقليم كردستان العراق، جمع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني وقائد قسد والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة. لقاءات متتالية تأتي ضمن مسار متواصل من التحركات والاجتماعات خارج الجغرافيا السورية، بالتوازي مع استمرار العمل على تنفيذ الاتفاقات القائمة، ما يعكس تداخلاً بين مسارين خارجي يطفو إلى الواجهة وآخر مرتبط بالتفاهمات مع دمشق، ليبرز تساؤل حول حدود هذا الحراك ومدى انسجامه مع موقف الحكومة السورية التي تشدد باستمرار على أن مسار الحل والحوار ينبغي أن يبقى سورياً سورياً بعيداً عن أي أطر خارجية.
0: استجابت فرق الدفاع المدني ل 220 حريقاً اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها 19 حريقاً التهمت مساحات من حقول ومحاصيل زراعية، وأكثر من 200 من الحرائق المتفرقة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه وكوادره نجحت في إخماد الحرائق والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن الحرائق أسفرت عن تسجيل 4 إصابات شملت عنصرين من طواقم الأطفاء ومدنيين 2، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية والزراعية. كشف تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربية خلف أضرارا زراعية واسعة طالت نحو 20,500 دنم. وأوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو جزئيا، في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة عمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحب. كما أشار تقريره إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد، ما تسبب في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها، لافتة إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 63% رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. استجابت فرق الدفاع المدني في محافظة أرقا لبلاغ غرق شابين في أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الغانم العلي في الريف الجنوبي، حيث تمكنت من انتشال أحدهما، في حين تتواصل عمليات البحث عن الآخر المفقود. وفي حادثة منفصلة انتشلت فرق الدفاع المدني في دير الزور جثمان فتى توفي غرقا في أثناء السباحة في قناة ريا ببلدة محسن ونقلته إلى المشفى الوطني. هذا وجددت فرق الدفاع المدني تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواق والسدود، مؤكدة أنها غير صالحة وخطيرة، مع التجديد على ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ السريع عن أي حالة غرق. وفي طرطوس استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغ يفيد بوقوع حالة غرق لثلاثة شبان في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام جانب المنارة في طرطوس. وبحسب مديرية الطوارئ في طرطوس، فقد تمكن مدنيون كانوا في المكان من إنقاذ شابين، في حين تمكنت فرقها من إخراج الشاب الثالث عقب وصولها وقدمت له الإسعافات الأولية، مشيرة إلى أنه توفي فور وصوله إلى المشفى الوطني في المحافظة. توفي شخصان وأصيب 18 آخرون في 19 حادث سير استجابت له فرق الدفاع المدني بعموم سوريا. وبحسب الدفاع المدني، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها، كما جددت التأكيد على ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكدية من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح ومساحات الزجاجة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. أدرج تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الأغذية العالمي سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم، وضمت القائمة 13 دولة تواجه خطرا بتردي الأمن الغذائي، من بينها دول عربية أخرى كفلسطين والسودان واليمن. وحذر التقرير الأممي، حذر من أن آليات الاستجابة الإنسانية تقف اليوم أمام عجز، خاصة بعد أن شهد التمويل الدولي المخصص للمساعدات تراجعا حادا بنسبة تناهز 59% خلال السنوات الأخيرة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بتوقيع وزير الصحة مصعب العلي مع نظيرها التركي كمال ميمش أغلو مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين البلدين، وذلك في مبنى وزارة الصحة بدمشق.
4: الصحة وقعنا اتفاقية جديدة بين وزارة الصحة السورية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصحة في تركيا. هذه الاتفاقية تتيح لنا التعاون في مجالات عديدة، في مجالات تبادل المعلومات وفق البروتوكولات الحديثة، التعاون لإنشاء نظام تأمين صحي حديث، موضوع الاعتمادية، تعليم الطب المستمر. هذه أمور تركيا قطعت فيها مراحل كثيرة. تقريبا احنا نتكلم عن تحول صحي، التحول الصحي اللي قطعته تركيا من عام 2000 إلى هذا العام. إحنا الآن في سوريا لدينا نظرة إلى أن نقوم بعملية تحول صحي شبيهة تشمل كل قطاعات، كل المجالات، حتى نستطيع أن نقدم خدمات صحية لأبناء شعبنا في الوقت القريب العاجل إن شاء الله، تضاهي الخدمات الطبية اللي تقدم في جمهورية تركيا.
0: تنضم إلي ديالا البحر مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك ديالا، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذه الاتفاقية؟
5: نعم، مرحبا حسام. بداية، مذكرة التفاهم هذه ليست الأولى، إنما تأتي استكمالا لمسار التعاون الصحي ما بين سوريا وتركيا، والذي بدأ حقيقة بشكل واضح وبشكل فعلي منذ عام 2025 مع توقيع اتفاقية بروتوكول التعاون الصحي بين البلدين. هذه مذكرة التفاهم اليوم التي تم توقيعها في وزارة الصحة بحضور كل من وزير الصحة السوري مصعب العلي وكذلك نظيره التركي كمال ماميش أوغلو، يعني نصت على عدة بنود حقيقة لتطوير هذا القطاع الصحي. من بين هذه البنود تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، تبادل الخبرات في مجالات عديدة في هذا المجال، من بينها الصحة العامة، إدارة المشافي، كذلك يعني اللقاحات، تطوير الأدوية، وهي مجالات يعني قطعت تركيا شوطا مهما فيها، كذلك التعليم والتطوير الطبي، بالإضافة إلى برامج ومشاريع أخرى لدعم الكوادر الطبية عاملة في مجال القطاع الطبي بشكل عام، بالإضافة إلى بنود عديدة أخرى. طبعا يعني قبل توقيع مذكرة التفاهم حسام، كان هناك زيارة للوزيرين والوفد المرافق لهما إلى مشفى دمر لأمراض القلب. هذا المشفى الذي يعد واحدا من أهم المشافي في سوريا ومركزا مرجعيا يستقبل المرضى من مختلف المحافظات السورية ويقدم خدمات صحية متخصصة وضرورية جدا، من بينها جراحة القلب يعني القطرة القلبية أيضا وغيرها من الخدمات. هذا المشفى الذي كان قد خضع لاتفاقية بروتوكول التعاون الصحي بين سوريا وتركيا والتي تم توقيعها في أنقرة العام الفائت، تضمنت هذه الاتفاقية دعم هذا المشفى وتجهيزه باللوجستيات والأجهزة المطلوبة وكذلك تطوير كوادره ويعني تطوير هذا المشفى بشكل عام، الذي يعد مشفى يعني مهم جدا حقيقة في سوريا. يعني هناك حقيقة يعني كل هذه الخطوات حسام تأتي ضمن الدور التركي الذي تقوم به يعني تركيا في مجال المساهمة في الدعم القطاع الصحي في سوريا. يعني تركيا كانت عبر عدة مناسبات قد تحدثت عن نيتها وعن قيامها وسعيها للمساهمة في دعم القطاع الصحي، هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير خلال سنوات الحرب مع خروج أعداد كبيرة من المراكز الصحية والمستشفيات عن الخدمة خلال سنوات الحرب.
0: نعم، بالنسبة
5: ديالة يعني تعطل الكثير من الأجهزة الطبية.
0: نعم، بالنسبة ديالة هذه الاتفاقيات التي وقعت بين تركيا وسوريا في مجال الصحة، انعكاس هذه الاتفاقيات على الواقع الصحي في سوريا متى سينعكس بشكل إيجابي من المتوقع بحسب البروتوكولات الموقعة بين البلدين؟
5: نعم حسام، يعني وفقا لما يعني تم الحديث عنه اليوم فإن يعني سيتم البدء الفوري حقيقة بالمشاريع التي تندرج ضمن هذه الاتفاقيات، بحيث يعني يكون هناك إسراع في تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بشكل عملي على الأرض ليستفيد منه المواطن السوري الذي حقيقة يعني يعاني بشكل أو بآخر ضمن القطاع الصحي من تدهور في بعض يعني النواحي بعد يعني سنوات طويلة من الحرب، خاصة مع يعني سفر وهجرة لنقل عدد كبير من الكوادر الصحية المتخصصة.

0: متخصصة، وكذلك يعني تضرر المنشآت الصحية ونقص كبير في كثير من الأجهزة التي يحتاجها اليوم المريض في سوريا، والتي يشكل نقصها حقيقة عبئا كبيرا على المواطنين، كذلك فيما يتعلق بنقص الأدوية أيضا بعد
1: نعم جيرة.
0: تضرر سلاسل الإمداد
1: شكرا
0: الدوائي في سوريا.
1: لك على هذه الإحاطة الكاملة عن هذه المذكرة ديالة البحرية، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. بحث وزير التعليم العالي مروان الحلبي مع سفير تركيا نوح يلمز التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري. وذكرت وزارة التعليم العالية ذكرت أن المناقشات تناولت مستقبل فروع الجامعات التركية في الشمال ودورها ضمن المنظومة التعليمية، كما ناقش الجانبان دمج الطلاب في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك في تموز المقبل لبحث مسودة مذكرة إحداثية جامعة سورية تركيا مشتركة. هذا وأشار الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر اعتماد شهادات خريجي الجامعات التركية، في حين أشاد يلمز بخطوات الوزارة مؤكدا استعداد الجانب التركي لتعاون أكبر. افتتحت محافظة السويداء مركز خدمة الموارد البشرية لسجل العاملين في الدولة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن المركز الذي افتتح بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية يعد نقلة نوعية في الخدمات الإدارية، إذ يختصر الوقت والجهد على العاملين المنتهية خدماتهم أو خدماتهم والمتقاعدين من خلال إنجاز المعاملات الرسمية بسرعة ويسر، إضافة إلى متابعة التغييرات الوظيفية في القطاع العام، مشيرة إلى أن خططها المستقبلية تستهدف تقديم خدمة وثيقة عبر موظف لتوفير الوقت. تسلمت إدارة فرن المزرعة في ريف السويداء الغربي شحنة من مادة الطحين مقدارها 320 طنا، قدمها الهلال الأحمر القطرية ضمن جهود محافظة السويداء، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية. وقالت محافظة السويداء في بيان، قالت إن القائمين على الفرن يواصلون تشغيله بشكل منتظم، وذلك لتأمين مادة الخبز لأهالي المنطقة، إضافة إلى المهجرين المقيمين في مناطق متفرقة من محافظة درعا، في خطوة تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين واقع الإمدادات اليومية. يشكو أهالي مدينة سلامية في ريف حماة من غياب الإشارات المرورية وضعف الالتزام بقواعد السير، لا سيما من قبل سائقي الدراجات النارية وخصوصا المراهقين الذين يقودون بتهور في شوارع المدينة.
2: في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وحتى في المتنزهات والحدائق العامة، بات السير في مدينة سلامية محفوفا بالمخاطر نتيجة رعونة القيادة وغياب الإشارات المرورية.
3: هلا نحن على مستوى سلامية نحن عندنا مشكلة دائما بموضوع المتورات، مشكلة القيادة الرعناء، مشكلة انه ما في تنظيم، ما في ثقافة مرورية، متورات متهورة، يعني في عندنا مشكلة بتعليم حتى تعليم قيادة المتورات، عندنا مشكلة فيها اطفال صغار عم يسوقوا متورات، اباء ما انا منتبه على هالموضوع. الشيء اللي عم نشتغل فيه نحن بمدارس تعليم القياده هي اول شيء تنميه مهارات القياده وتعليم السائقين على كل انصبه القياده والهدوء. من الجانب الاخر نحن على مستوى السلاميه نحن بحاجه دائما للشيء اللي بينظم المرور، يعني لاحظ نحن على مستوى السلاميه ما عندنا اشارات مرور، ما عندنا مثلا شاخصات مروريه لحتى الناس تلتزم فيها، فكثير نحن بنتعرض لهالمشكله حتى بالمدرسه انه يا استاذ نحن عم نتعلم صحيح، ولكن نحن على مستوى المدينه نحن ما عندنا هالشيء لهذا موجودة حتى نطبقه، فهذه عندنا مشكلة كبيرة نحن لازم نعالجها لحتى نحن نبدأ من المدرسة صح وننتهي بالشارع صح.
2: شرطة المرور تواصل بذل جهود مكثفة لتنظيم الحركة في شوارع المدينة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
4: تعمل شرطة المرور على تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الأكثر ازدحاما، والتي تشهد مخالفات متكررة وخاصة بحالات مخالفات عكس السير وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما نعمل على تنظيم حملات توعية مرورية تستهدف سائقي الدراجات النارية لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية، ونعمل أيضا على معالجة الاختناقات المرورية عبر دراسة حركة السير وتعديل الخطط المرورية وفقا لأوقات الذروة والتعاون مع الجهات المحلية والمدارس لنشر الثقافة والالتزام بقواعد المرور. ونعمل بشكل مستمر على الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، بما في ذلك التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية أو المركبات الأخرى. وتواصل شرطة المرور حاليا تطوير خططها الميدانية وزيادة مستوى الرقابة والمتابعة بما يضمن الحد من المخالفات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير.
2: ومع ذلك يظل عمل شرطة المرور بحاجة إلى رديف مجتمعي، فالوصول إلى واقع مروري آمن يتطلب مسؤولية أهلية ووعيا من السائقين، ليتكامل هذا الوعي مع إجراءات الضبط المروري.
5: رعونة في القيادة وغياب للإشارات يحول شوارع سلامية إلى دروب محفوفة بالمخاطر، لا سيما في أوقات غياب عناصر شرطة المرور التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الوصول إلى واقع مروري مثالي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
1: كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن الهيئة تلقت مؤشرات إيجابية بشأن التقدم في رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. ولفت الحصري إلى أن الهيئة تتطلع إلى صدور القرار النهائي من ألمانيا خلال النصف الأول من الشهر المقبل، مشيرا إلى الاستعدادات لإجراء زيارة إلى ألمانيا لاستكمال المباحثات الفنية والقانونية والتوقيعية على اتفاقية النقل الجوي الثنائية بين البلدين. كما أكد الحصري أن الهيئة تواصل العمل مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة، مبينا أن المباحثات مع بعض هذه الدول وصلت إلى مراحلها النهائية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار داخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، ويأتي ذلك بعد توعد نتنياهو بتكبيد حزب الله ثمنا باهظا للغاية في أعقاب مقتل 4 من جنوده في اشتباكات ليلية أمس أو ليلة أمس، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم كذلك مقرين لحزب الله في منطقة الإبقاع شرق لبنان، مشيرا إلى أن هجماته استهدفت العشرات من عناصر الحزب.

وورد إلينا هذا الخبر العاجل من مراسل التلفزيون سوريا، غارة إسرائيلية رابعة على جنوب لبنان. إذن نفذت إسرائيل الآن غارة جوية رابعة على جنوب لبنان بحسب مراسلة تلفزيون سوريا، وتأتي هذه الغارة بعد إعلان رويترز ونقلا عن مسؤول أمريكي قوله بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار ابتداء من الآن. إذن غارة إسرائيلية رابعة الآن على جنوبي لبنان بحسب مراسلة تلفزيون سوريا. وقصف إسرائيلي الآن على جنوبي لبنان على جبل الرفيع بالتحديد في إقليم التفاح جنوبي لبنان. إذن إسرائيل تستهدف جنوبي لبنان بغارات في هذه اللحظات. ولتفاصيل أكثر ينضم إلي الصحفي صهيب جوهر معي الآن من بيروت. مرحبا بك صهيب، ما هي آخر التطورات لديكم؟ غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وجاءت هذه الغارات بعد إعلان رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل ستوقف الهجمات على حزب الله

0: حديثا الخط الأصفر، ما يعني أن
1: مهم.
0: إسرائيل تسعى إلى أولا استدامة الاحتلال في هذه المنطقة، وثانيا للتخريب على المسار الإقليمي الحاصل في منطقة أو في المنطقة انطلاقا من الاتفاق الإيراني الأمريكي. ولذلك اليوم هذه الضربات التي بدأت منذ ليل أمس واستمرارا إلى هذا اليوم، هدفها الأساسي أولا الدفع بحزب الله للعودة إلى المعارك الميدانية لتكون مبررا للجانب الإسرائيلي لاستكمال عملياته العسكرية والقصف المستمر في كل المناطق اللبنانية وتحديدا في البقاع وفي الجنوب، وثانيا عمليا استمرار التوغل الإسرائيلي في منطقة شمال الليطاني، وخاصة أن هذا القصف لا يزال مستمرا في منطقة النبطية، واللي هو عمليا كان طيلة الفترة الماضية وتحديدا في الحرب الماضية يعني مدار نقاش حول إذا كانت إسرائيل تسعى إلى التمدد أكثر جغرافيا في هذه المساحة. وانطلاقا من هذا الأمر جرت خلال الساعات الماضية محاولات من قبل أطراف إقليمية عديدة وتحديدا من قبل دولة قطر للتوصل والضغط على الإدارة الأمريكية للتوصل لوقف إطلاق النار، والواضح أن هذا الاتفاق أبصر النور انطلاقا من هذه الجهود التي بذلتها قطر خلال الساعات الماضية وأبلغت بها الحكومة اللبنانية. وعلى هذا الأساس التزم حزب الله بوفق ما يقول بعمليا وقف إطلاق النار، وعليه ربما تكون إسرائيل تستفيد من اللحظات الأخيرة قبيل الدخول في مسار وقف إطلاق النار لتوجيه ضربات موجعة كان في الجنوب أو حتى في منطقة البقاع شرقي لبنان.
1: نعم، ننوه مشاهدينا إلى هذه الصور المباشرة على الشاشة من الضاحية الجنوبية وجنوبي لبنان ومن صيدا، حيث تشهد حركة نزوح للأهالي وذلك جراء استمرار الغارات الإسرائيلية الكثيفة الآن على جنوبي لبنان، وذلك بحسب مراسلة تلفزيون سوريا. وتنضم إلي، تفضل بقاء معي أستاذ صهيب، تنضم إلي ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. مرحبا بك ريم. إذن غارات الآن على جنوبي لبنان، وذلك بعد أن نقلت رويترز بأن هناك وقف لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 4، ما هي التفاصيل لديك ريم؟
2: فعلا حسام والجدير
1: نعم، ولكن ريم قبل الانتقال إلى ريم، نشاهد على الشاشة بشكل مباشر أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على جنوبي لبنان. إذن هذه الصور الحية والمباشرة من جنوبي لبنان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان. وتنضم إلي ريم، مرحبا بك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة.
2: نعم حسام، بالفعل الجدير بالذكر أن هذه الغارات جميعها تقريبا 5 غارات نفذتها إسرائيل بعد أن أعلنت وسائل الإعلام عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. هذا ما نقله موقع رويترز وما نقلت عنه أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان أحد المسؤولين الأمريكيين. لا أحد يفهم منطق إسرائيل فيما تفعله اليوم، ما الذي تقصده بوقف إطلاق النار؟ لأن هناك أيضا أخبار نقلت عن مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل توقفت عن الهجمات ولن تبدأ وتبادر بهذه الهجمات إلا إذا خرق حزب الله مرة أخرى على حد تعبيرها إطلاق النار أو وقف إطلاق النار، فسوف ترد على ذلك. لكن الغارات مستمرة على منطقة النبطية تحديدا قرية كفر تبنيت، وهذه الغارات ربما تعتبرها إسرائيل هي مهاجمة لأهداف لبنى تحتية لحزب الله، لأن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قبل نصف ساعة من الآن كان له كلمة تحدث من خلالها وقال أن التعليمات الموجهة للجيش الإسرائيلي من المستوى السياسي لم تتغير، ويقصد بذلك بقائهم داخل المنطقة الأمنية والاستمرار ومواصلة العمليات العسكرية للقضاء على ما أسموها البنى التحتية التابعة لحزب الله. لذا بحسب هذا المنطق الإسرائيلي قد تعتبر إسرائيل أن ما تقوم به من غارات الآن هو ضمن

0: هذه العمليات العسكرية لأهداف قد تشكل خطراً على الجنود الإسرائيليين، لأن هذا أيضاً ما تحدث به الناطق باسم الجيش بأن إسرائيل ستواصل استهداف بنى تحتية أو أي هدف قد يشكل خطراً على الجيش الإسرائيلي. على أي حال هناك حالة من التخبط حسام، هناك حالة من التصريحات الكثيرة والتحريض الكبير، وكل هذه التصريحات تدل على أن الحدث الذي وقع في الجنوب اللبناني كبير وخطير، وأساء أو أثار استياء العديد من المسؤولين الإسرائيليين سواء على المستوى السياسي أم على المستوى العسكري. تحريض كبير على اللبنانيين، منهم من قال بأنه يجب أن تحرق لبنان مثل إيتمار بن
1: غفير. من الجهات التي تحرض في إسرائيل ريم؟ الجهات التي تحرض في إسرائيل على حرق جنوب لبنان كما ذكرتي، خاصة يعني بعد أن نقلت رويترز عن اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار، ولكن جاء ذلك معاكسا لما أعلنت عنه رويترز.
0: هذه التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين حسام جاءت بعد الحدث الكبير في الجنوب اللبناني والعملية التي قتل خلالها 4 إسرائيليين بينهم ضابط وقائد كتيبة 52. فبالتالي كان هناك تصريحات إسرائيلية لمسؤولين مثل إيتمار بن غفير الذي قال كل دمعة ذرفت من أم إسرائيلية يجب أن يقابلها 1000 أم لبنانية تذرف الدموع، وبالتالي يجب حرق لبنان. أيضا بتسليل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي قال يجب أن نفتح أبواب الجحيم على لبنان. بنيامين نتنياهو قال بأن حزب الله سوف يدفع ثمنا باهظا. وزير الجيش أيضا كاتس قال بأن إسرائيل لن توقف عملياتها العسكرية وسوف تستمر للقضاء على حزب الله والبنى التحتية، ودعا أيضا أن إسرائيل تمكنت من القضاء على 80 هدف تابعا لحزب الله وقتلت عشرات العناصر منذ الأمس، وأنه كان بالأمس مساء هناك تعليمات للجيش الإسرائيلي من المستوى السياسي بأن يكثفوا من العمليات العسكرية. على أي حال هذه العملية جاءت محاولة صد من عناصر حزب الله للتقدم الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر أو تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني، وبالتالي كان هناك مسيرة مفخخة بحسب التحقيق الأول الإسرائيلي تمكنت من استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية فيها كان عدد من الجنود والضباط، بالإضافة إلى حدث آخر أيضا أصيب فيه 5 جنود بينهم ضابط إثر أيضا استهدافهم في قرية كفر تبنيت وهم قوى أو لواء الكوماندوز. إذن نتحدث عن حدثين صعبين حتى هذه اللحظة، هذه الأحداث لديها تداعياتها على المستوى السياسي والعسكري. وأخيرا من بعد ما تم نقلا عن موقع إكسيوس الإعلان عن وقف إطلاق النار يبدأ الساعة 4، من بعد الساعة 4 نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 5 غارات على منطقة النبطية.
1: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. وقبل أن أنتقل إلى الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ صهيب جوهر، وردت إلينا هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي قال أي شيء يتعلق باتفاقيات وقف إطلاق النار يعود للقيادة السياسية. وأيضا أضاف الجيش الإسرائيلي المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تمتد إلى 10 كيلومترات وسنواصل تعزيز القوات الإسرائيلية هناك. وأيضا وسائل إعلام إسرائيلية قالت بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان ولديها حرية التحرك لمواجهة أي تهديدات. إذن هذه الأخبار العاجلة التي وصلت إلينا، الجيش الإسرائيلي قال بأن أي شيء يتعلق باتفاقيات وقف إطلاق النار يعود للقيادة السياسية، وبأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تمتد إلى 10 كيلومترات وستواصل القوات الإسرائيلية تعزيز التواجد في جنوب لبنان. أستاذ صهيب، ما تعليقك على ما جاء على لسان الجيش الإسرائيلي الآن؟
2: يعني أعتقد أنه هذا يأتي في إطار

0: حالة التنازع السياسي والعسكري بين المكونات الإسرائيلية وداخل الحكومة الإسرائيلية، وخاصة أن قوى اليمين الإسرائيلي وتحديدا سموتريتش وبن كفير وغيرهم في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة يرفضون ما تضمنته الورقة الإيرانية الأمريكية التي تقضي بطبيعة الحال البدء بمسار انسحاب تدريجي من بعض المناطق في جنوب لبنان وتسليم الجيش اللبناني. وواضح أن الجانب الإسرائيلي انطلاقا من أننا مقبلون على انتخابات إسرائيلية في شهر أكتوبر المقبل، تسعى مكونات هذه الحكومة المتطرفة إلى استمرار العملية العسكرية لخلفيات انتخابية أكثر منها لأهداف عسكرية واضحة المعالم. وخاصة أنه في ظل أن هناك تحالفا جديدا في إسرائيل يضم يائير لابيد ونفتالي بنت وبعض المكونات الإسرائيلية الأخرى، تسعى للحصول على أغلبية لتشكيل حكومة في حاجرة الانتخابات في المرحلة المقبلة. من هذا المنطلق تحاول مكونات الحكومة الحالية الذهاب إلى استمرار العملية العسكرية، وخاصة أنه كل استطلاعات الرأي تتحدث عن أكثر من 70% أو 71% من الإسرائيليين يفضلون استكمال الحرب ويؤيدون الحكومة في مسار استكمال الحرب مع لبنان. وهذا الأمر قد يكون هو الدافع الأساسي، وهو دافع شعبوي أكثر منه من دافع سياسي وعسكري.
1: نعم أستاذ صهيب، أيضا يعني ما جاء الآن يعني نقلا عن وسائل أعلام إسرائيلية بأن القوات ستبقى في جنوب لبنان، وهذا نسف كل ما جاء عن رويترز.
0: نعم،
1: هل تسمعون أستاذ صهيب؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. أنتقل إلى مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان. مرحبا بك مايا، ما هي آخر تطورات لديك؟
2: نعم، مغارات مكثفة يشنها جيش الاحتلال على لبنان بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار. الغارات منذ قليل تكثفت وكثفها جيش الاحتلال على مناطق في قضاء النبطي جنوب لبنان، إضافة أيضا إلى استهدافات إسرائيلية لجبل رفيع في إقليم التفاح جنوبي لبنان. كذلك غارة استهدفت بلدة الريحان، منطقة الريحان في قضاء جزين، تصعيد ومجازر جنوب في هذه الأثناء. أيضا غارة استهدفت بلدة عتشيت قضاء النبطي وكفر تبنيت. وأيضا قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن شهداء وقتلى عفوا شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات إسرائيلية على النبطي وبلداتها جنوب لبنان. حركة نزوح كثيفة ترافقت منذ ساعات الصباح منذ بدء التصعيد حتى هذه اللحظات، عندما عاد جيش الاحتلال وكثف غاراته منذ يعني أقل من نصف ساعة حتى هذه اللحظات. حركة نزوح كثيفة من القرى والبلدات في قضاء النبطي وفي قضاء صور باتجاه صيدا، باتجاه أوتوستراد صيدا وأوتوستراد بيروت. بعض النازحين لا يزالون عالقين على الطرقات بسبب القصف الإسرائيلي الذي يستهدف قرى وبلدات في الجنوب. وأيضا على الرغم من ذلك، فإن لبنان الرسمي رئاسة الجمهورية تصر على التفاوض المباشر وتصر على أن تسير هذه الجلسة وجلسة المفاوضات المزمع عقدها في 22 و23 من هذا الشهر، أي بعد أيام معدودة، من أجل وضع النقاط على الحروف. يسأل سائل لماذا الحرب لا تزال قائمة، أو لماذا لم يتم الوصول إلى اتفاق؟ طالما لم يتم الوصول بين لبنان الرسمي إلى اتفاق وبين إسرائيل، ستبقى الغارات الإسرائيلية مستمرة على القرى والبلدات في الجنوب. يعني الجنوبيون بشكل خاص يريدون اتفاقا واضحا لما يسمى بقطع الشك باليقين، ول يعني المضي قدما ما إن سيتم وقف إطلاق النار والعودة أن تكون عودة آمنة إلى القرى.
1: نعم، ابقي.
2: هذا الاتفاق هو،
1: تفضلي بالبقاء معي مايا. هذا الخبر العاجل ورد إلينا من الوكالة الوطنية للإعلام، قتلى وجرحى جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على النبطية وبلداتها. في جنوب لبنان. إذن الوكالة الوطنية للإعلام قالت بأنه

0: هناك قتلى وجرحى جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على النبطية والبلدات فيها جنوبي لبنان. عود إليك مايا، قتلى وجرحى لا يوجد حصيلة إلى الآن، ونشاهد على الشاشة الآن حركة نزوح في صيدا وقصف أيضا على جنوبي لبنان. إحاطة كاملة لآخر المعلومات لديك مايا لو سمحتي.
1: نعم، ذكرت في بداية المداخلة بأن الوكالة الوطنية أعلنت عن وقوع عدد من القتلى وأيضا عدد من الجرحى كانوا قد قتلوا واستهدفوا بسبب الغارات الإسرائيلية التي حدثت أيضا في الآونة الأخيرة. يعني الوكالة الوطنية لا تتحدث عن الاستهدافات في ساعات الصباح، بل تتحدث عن الاستهدافات التي حدثت مؤخرا. وفعلا عدد من القتلى حتى الآن لا حصيلة نهائية ولا أعداد أيضا لعدد القتلى. يعني لم تحتسب الصحة اللبنانية حتى الساعة، ولكن المؤكد أن عددا من القتلى كانوا قد وقعوا جراء ما يسمى، دعني أقول، الجنون الإسرائيلي. منذ قليل فعلا قصف إسرائيلي، قصف مدفعي وغارات إسرائيلية مكثفة جدا على القرى والبلدات. ودعني أشير إلى أن آخر الغارات الآن منذ دقيقتين على شوكين وعلى ميفدون في جنوب لبنان، أي لا تزال حتى الساعة الغارات الإسرائيلية مستمرة على القرى والبلدات. كنت أتحدث أيضا عن حركة النزوح وعن المفاوضات التي تقوم فيها الدولة اللبنانية، أو الوفد المفاوض الذي أوكلته الدولة اللبنانية وأوكلت إليه المهام. فعلا يعني يعول لبنان الرسمي على الاتفاق مع إسرائيل لعدة نقاط، من أهم هذه النقاط اتفاق واضح شامل لإنهاء هذه الحرب. نقول في العامية هو يوصف بأنه اتفاق نص نص. نعم، هو اتفاق بين حتى الساعة، لأن الغارات الإسرائيلية مستمرة، أي لا وقف لإطلاق النار في لبنان، على الرغم من أن الغارات الإسرائيلية في اليوم الأول والثاني وحتى الثالث للاتفاق، أي بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، نعم تقلصت الغارات في لبنان، ولكن هذا الاتفاق بالنسبة للبنان غير واضح المعالم، غير مفهوم. وعلى الرغم أيضا إلا من أن حركة من النازحين أو أعداد من النازحين كانوا قد عادوا إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب، لأنهم عادوا أدراجهم اليوم بسبب القصف الإسرائيلي. إذن اللبنانيون يريدون اتفاقا واضحا ينص على إنهاء هذه الحرب بشكل نهائي، وأن يتم أيضا التوصل إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين، أيضا نازحي القرى الأمامية، واستعادة الأسرى وخروج إسرائيل من لبنان.
0: نعم، شكرا إليك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان، على هذه التفاصيل. والشكر أيضا موصول إلى الأستاذ الصحفي صهيب جوهر، باحث بالشأن السياسي. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تناوبوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا صناع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.

0: العميد اول سؤال بيسالني اياه بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشوفي علاقات بينك وبينهم.
1: دون يا جماعه مات شيلوه حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل

العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من عين سوريا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. محافظة ريف دمشق تبدأ تنفيذ أعمال تأهيل جديدة للطرق المتضررة، وتقول إن خططها تهدف إلى تحسين واقع النقل وحركة المرور. مدينة عفرين بريف حلب تواصل استقبال دفعات من العائدين، والجهات المعنية تتابع تنظيم عودة آلاف العائلات إلى منازلهم. إغلاق فرن مسحرة في القنيطرة يثير استياء الأهالي، ومديرية التجارة الداخلية ترجع السبب إلى مخالفات متعلقة بجودة الخبز أو وزن الربطة.

0: بالتفاصيل مشاهدينا، حيث بدأت ورشات التزفيت أعمالها على طريق سقبة وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك لإصلاح الأضرار التي خلفتها وخلفها كذلك قصف نظام مخلوع خلال السنوات الماضية. هذا وتندرج الأعمال ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتحسين الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة فيها.
1: ونصف من الإهمال الذي طال طرقات الغوطة الشرقية، بدأت ورشات لتزفيت الطرق أعمالها على طريق عربين سقبة، أحد أبرز المحاور الحيوية في المنطقة، وذلك عقب سنوات من معاناة السكان مع الحفر والتخريب الذي أعاق حركة التنقل وأثقل أعباء آلاف الناس يومياً.
2: البنى التحتية بالغوطة إجمالاً مهترية، فنحن بعد ما نزفت يردوا يرجعوا يحفروا، فهذا يعني شغل ما جيد. يا ريت قبل ما يزفتوا ويكملوا تزفيت يسوون البنى التحتيه.
3: يعني صار لهم قاشرين الطريق من حوالي 5-6 شهور، وهلا الحمد لله رب العالمين المحافظه ومديريه المنطقه يعني جابوا مشروع اعاده تزفيت طرقات. هذا طريق حيوي وشريان الحياه والمواصلات بين الاهالي، طريق عربين حموريه سابه.
4: نطلب من البلديه كمان ما تكثر لنا مطبات على الشوارع العامه، الشوارع العامه لازم يكون مطبات اكثر شيء قدام المدارس على المفارق الرئيسيه، ما يكون في مطبات. وفي شغلة تانية لازم تكون عنا بالنسبة بعد ما يزفتوا، تمنع البلدية أي شخص يرجع يحفر الزفت اللي زفت الجديد، لازم يكون مراقب هذا الشيء البلدية.
1: تندرج أعمال التأهيل ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتطوير البنية التحتية وتحسين واقع الطرق الرئيسية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
5: طبعا بتوجيهات من السيد المحافظ نقوم بتأهيل الطرق في منطقة الغوطة الشرقية وكافة مناطق محافظة ريف دمشق. نحن الآن في ضمن منطقة الغوطة الشرقية، حيث نقوم بتأهيل الطريق الممتد من مدينة عربين إلى حمورية ثم إلى سقبة ثم باتجاه كفر بطنة، حيث نقوم بتأهيل كافة الطرق المخدمة لقرى الغوطة الشرقية التي تعرضت للقصف والإرهاب.

0: رهاب في الفترة الماضية.
1: يأمل الأهالي أن تمثل هذه الأعمال بداية لمعالجة شاملة بعد سنوات طويلة من تراجع الخدمات وتهالك البنى التحتية في مختلف المدن وبلدات المنطقة.
2: وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك. بدر بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذا الخبر، وما هي المساحات التي قررت بأنها سوف يتم إعادة تأهيلها بالنسبة للبنية الطرقية في الغوطة الشرقية؟
3: مرحبا بك أمينة وبالسادة المشاهدين. بالفعل محافظة دمشق وأيضا محافظة ريف دمشق عملت على وضع خطة لتنفيذها، وهي تعبيد الطرقات الرئيسية الواصلة بين البلدات والمناطق في الغوطة الشرقية خصوصا، والتي شهدت في زمن النظام البائد حملات قصف عنيفة جدا ما أدى إلى خروج معظم هذه الطرقات أمينة بصراحة عن الخدمة. أهم هذه الطرقات أو أهم هذه الأعمال التي تقوم بها محافظة ريف دمشق هي تعبيد طريق حموريا وعربين، وأيضا وصولا إلى كفر بطنة، وأيضا بعض الطرقات الفرعية التي يسلكها المواطنين بشكل يومي. هذه الطرقات ربما أمينة تمتد إلى أكثر من 20 كيلومتر في الغوطاء الشرقية. هناك أيضا طرقات تواجد فيها حفر تعيق حركة سير الآليات بشكل كبير جدا. أمينة بالحقيقة لاحظنا أيضا نشاط للورشات التي تعمل ضمن محافظة ريف دمشق والمختصة في تعبيد الطرقات وأيضا إعادة تأهيلها بشكل ربما يكون جزئي مبدئيا بحسب الإمكانيات المتاحة لدى المحافظة. تعمل المحافظة اليوم على التعبيد بشكل سريع ربما نتيجة دخول فصل الصيف، وهذه الطرقات أمينة أغلب هذه الطرقات كانت متقطعة وغير سالكة نوعا ما من قبل الآليات والسيارات، وأيضا حتى المشاة كانوا لا يستطيعوا السير فيها شتاء نتيجة تراكم المياه بشكل كبير جدا. أيضا البناء التحتية أمينة بصراحة متهالكة بشكل كبير في الغوطة الشرقية نتيجة وجود الأنفاق وأيضا نتيجة القصف الذي كان يطال المنطقة هناك بعهد النظام البائد الذي كان يستهدف المنطقة بشكل هستيري في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى خروج معظم الخدمات عن الغوطة الشرقية. أهم هذه الخدمات هي شبكات الصرف الصحي والاتصالات والمياه وأيضا الكهرباء وصولا إلى الطرقات التي أصبحت ربما بشكل شبه كامل محفرة وأيضا معطلة نوعا ما. تعمل اليوم المحافظة على إعادة تأهيل هذه الطرقات وجهود أيضا من قبل شركات خاصة تقوم بتقديم مناقصات وعروض إلى المحافظة للدخول بهذا الإصلاح، وأيضا مطالبات من الأهالي أمينة بضرورة الإسراع بهذا الإصلاح نتيجة الأعطال الكبيرة التي تخلفها هذه الطرقات في آلياتهم وسياراتهم، ما يكبدهم أيضا بدلا من مع العناء أيضا يكبدهم خسائر مادية وأيضا إصلاح لآلياتهم بشكل كبير. نعم أمينة.
2: طيب بدر، يعني في سياق ما تفضلت به من معلومات بأن هذه الأعمال المنوطة بمحافظة ريف دمشق ما زالت متواصلة من أجل إعادة تهيئة البنية الطرقية التحتية في الغوطة الشرقية وما جوارها كذلك من أحياء تضررت بفعل ما عاشته هذه المناطق من سنوات من الحرب بين النظام المخلوع. هل هذه المشاريع سوف تكون مستمرة باستمرارية متفاوتة زمنية لربما في كافة هذه المناطق حسب ما أعلنت عنه أو حتى ما صرحت عنه المحافظة؟
3: أمين استمرارية المشاريع أو عمل أو تنفيذ هذه المشاريع هو يعتمد على سرعة التنفيذ الحالية التي تقوم بها المحافظة ومحافظة ريف دمشق. الكوادر المتواجدة تعمل بشكل كامل في الغوطة الشرقية، خصوصا الكوادر المتخصصة في إعادة تأهيل البنى التحتية والبنية الطرقية. أيضا لاحظنا أيضا أمينة إعادة تأهيل لطريق المطار الذي يمتد إلى أكثر من 30 كيلومتر. هذا الطريق الذي

0: أيضا شهد حالة من الخراب ووجود حفر في هذا الطريق الذي يسلكه أو يعتبر طريق سريع في مدينة دمشق وصولا إلى ريف المدينة وإلى مطار دمشق الدولي. أيضا إعادة تأهيل البنى التحتية، لاحظنا منذ يومين أن المحافظة محافظة ريف دمشق تعمل على إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في بلدة حموريا. يوم أمس ظهرت عدة مشاكل هناك كأمينة نتيجة وجود الأنفاق، وتوجهت المحافظة إلى هناك بشكل مباشر وعملت على إيجاد حلول لهذه المشكلة التي ربما تتسبب في تهديم بعض المنازل أو تسبب قلق كبير للأهالي. أيضا مطالبات بضرورة إعادة تأهيل وتزفيت جميع الطرقات الرئيسية في الغوطة الشرقية كونها عادت أو عاد الأهالي إليها بشكل كبير بعد تحرير سوريا من النظام البائد، وبدأت عجلة الحياة تعود هناك والإعمار تعود هناك نوعا ما أمينة بدعم من محافظة دمشق وأيضا ريف دمشق. نعم،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك. تواجه تربية دودة القز وصناعة الحرير كذلك في سوريا، تواجه مشاهدين تحديات متزايدة نتيجة لارتفاع التكاليف وتراجع أعداد المربين لهذه الدودة، ما يهدد بذلك استمرارية واحدة من أعرق المهن التراثية وجزءا من التراث والهوية الاقتصادية السورية.
2: لم تعد شجرة التوت عنوانا لموسم ينتظره المزارعون، بل شاهدا على حرفة تتراجع عاما بعد عام. ومع انحسار تربية دودة القز يتلاشى جزء من ذاكرة التراث السوري واقتصاده الذي ارتبط لعقود بخيط يبدأ من ورقة توت وينتهي بنسيج فاخر.
3: صار في منتج جيد ولكن في صعوبة بالتسويق. الحرير مرتبط بعدة عوامل، مرتبط بسياحة البلد ومرتبط بالتجارة ومرتبط كمان بفكرة أنه الحرف التراثية اللي مرتبطة بالحرير وقائمة على الحرير هي كلها حرف تراثية. السنة هاي عملنا جهدنا كجمعية لحرير سوريا أنه نربي ونوسع دائرة النطاق التربية كتير، فوزعنا وين في حدا عنده شجرة توت وزعنا له بيوض قز حتى لو نص علبة بشكل أنه يجرب هاي التجربة ونوسع دائرة التربية، بالتالي نوسع إنتاجية سوريا من الحرير.
2: رأى كل خيط حرير رحلة شاقة، ما يجعل هذه الصناعة من أكثر الحرف التقليدية كلفة وتعقيدا، ويضعها أمام تحديات متزايدة ويهدد أحد أقدم الموروثات الحرفية في سوريا.
4: في شجر توت كتير بس كتير موزع كتير مفرق، ونحن بحاجة كمية يعني مستمرة وبحاجة يعني عناية خاصة بالدود بالنسبة لموضوع الرطوبة والحرارة حتى ما يكون يبرد أو يشوب. هيك عم بكتشف مع هذا التجربة الجديدة.
2: وفي ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الاهتمام بهذه المهنة إلى جانب المنافسة المتصاعدة للحرير الصناعي، تتضاءل فرص بقاء صناعة الحرير الطبيعي واستمرارها.
5: لن تكون سوريا مجرد محطة على طريق الحرير التاريخي، بل محركا للحياة والتجارة. ومع تراجع الاهتمام بتربية دودة القز اليوم، تبرز أهمية دعمها وحمايتها للحفاظ على إرث وطني واقتصادي عريق. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: شهدت مدينة عفرين بريف حلب عودة متواصلة للمهجرين على ثلاث مراحل منذ سقوط النظام المخلوع، بدأت بعودة عائلات من تل رفعت ثم توسعت بعد استكمال سيطرة الحكومة على الشيخ مقصود والأشرفية حتى وصولاً إلى قوافل العودة التي نظمتها اللجنة الرئاسية وأعادت آلاف العائلات إلى المنطقة.
6: بعد سنوات من الغياب يعود أبو محمد إلى مدينته عفرين شمالية حلب، ومنذ وصوله يقيم في هذه القرية النموذجية إلى جانب نحو 200 عائلة.

0: وقبائل أخرى، معظمهم لا يملكون منازل في المنطقة أو ما تزال بيوتهم بحاجة إلى الترميم وإعادة التأهيل.
1: وجينا شفنا غير الناس، جماعة محترمين ولا حدا قارش حدا، وكلهم ترحبوا فينا، ويعني جماعة سكروا هذا الشيء. والشغلة الثانية، الوضع المادي بالمرة هون زيرو، يعني أنت بس عم تحط مصروف وما عم بيجيك شيء. طب وين المنظمات يديروا بالهم على الناس؟ وين إني كلتنا شعب واحد، كلتنا أخوة بالدين، متمنى إني نساير بعضنا.
2: طبعا تغيرت عفري كثير يعني بالنسبه لنا، يعني لاني صرنا 9 سنين ما شايفين عفري، وعلى موجب الوضع تغير يعني 90% تغير، يعني مو مثل قبل. هلا كل شيء مثلا غلى، والاجار غالي، والمعيشه صعبه صايره. يعني قبل شويه كنا ندبر الامور، مثلا في شغل، في مثلا واحد يشتغل فيه، هلا ولا في شغل ولا شيء، ومعيشه صعبه شوي. ويعني بنريد مثلا اللي بوقف على هالشغلات يدير امورنا، يزبطوا الامور. مثلا العالم، في عالم مثلا فقيرة كتير. يعني
0: عودة الأهالي إلى منطقة عفرين مرت بثلاث مراحل رئيسية. الأولى بدأت عقب سقوط نظام، حين عادت نحو 6000 عائلة كانت تقيم في منطقة ترفعت شمالي حلب، عودة سبقتها إجراءات أمنية وقانونية أشرفت عليها لجنة رد المظالم، والتي أعادت عشرات المنازل والأراضي إلى أصحابها الأصليين. وكان الحاج نظام الذي رافقناه سابقا واحدا من هؤلاء العائدين.
3: أخذتني صار مشاكل هون، ونحن هربنا، رحنا على حلب، عرفت على شيء، ويعني صعوبة كتير صعوبة، ما بنحسن تم هون. عاد عالم كانوا طلعوا، نحن كمان طلعنا، بعدين رجعت على بيتي، وكل واحد بياخذ حقه، شو وقيمت ما كان، طال الزمن بدي ياخذ حقهم، يعني صاحب الأرض.
0: أما المرحلة الثانية فجاءت بعد استكمال الحكومة سيطرتها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وفي المرحلة الثالثة تبذل اللجنة الرئاسية جهدا أكبر وأكثر تنظيما، فمن خلال 8 قوافل متتالية عادت 8720 عائلة.
4: قامت مؤسسات الدولة أو إدارة المنطقة في عفرين بإعادة ما يزيد عن 15,000 عائلة قبل حتى تشكيل اللجنة الرئاسية. فيمكننا القول أن 95% من أهالي عفرين باتوا اليوم جميعهم في المنطقة.
0: عودة الأهالي إلى عفرين وإلى مختلف المناطق السورية جزء من استحقاق وطني واسع، عنوانه أن يتمكن كل سوري غادر منزله خلال سنوات الحرب من العودة الآمنة والكريمة، مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها.
5: إعادة السوريين إلى مناطقهم الأصلية مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها، يبدو أنها سياسة ثابتة للعهد الجديد في سوريا، في مسعى لإغلاق أحد أكثر ملفات الحرب تعقيدا وإيلاما. بالتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.
6: ينضم إلينا مباشرة مشاهدينا من حلب مراسلنا عمار مرجان. عمار، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه المعطيات وهذه المادة الصحفية، عائلات عفرين تبدأ فعليا رحلة العودة إلى ديارها، وذلك بعد سنوات طويلة من النزوح. تفاصيل هذه العودة على دفعات، وهل هذه المناطق آمنة، وما هو دور الدولة ومؤسساتها المعنية بهذا الملف؟
7: نعم أمينة، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. بالفعل أهالي عفرين بدأوا بالعودة بعد التحرير، خاصة في مرحلة أولى بعد سقوط النظام المخلوع. بدأ الأهالي بالعودة من ترفعت، عاد إلى عفرين 6,000 عائلة. ثم المرحلة الثانية التي كانت ربما بدأت تتوضح مناطق السيطرة وما شابه بعد سيطرة الحكومة على الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب، هذين الحيين. عاد جزء من العائلات إلى عفرين ومحيطها. ثم المرحلة الثالثة التي كانت أكثر تنظيما وأكثر دقة، وبرعاية الدولة، برعاية وبإشراف اللجنة الرئاسية، عاد قرابة حتى الآن 8,720 عائلة. هذه القوافل، خلال 8 قوافل قامت بالإشراف عليها ومتابعتها بطريقة حكومية أو الحكومة. هذه القوافل كانت إما عبر حافلات أو عبر سيارات خاصة. عاد الأهالي إلى عفرين أو القرى المحيطة.

0: بها ليعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم خلال هذه الفترة، وربما أيضا هناك قوافل قادمة خلال هذه الفترة. أريد التنويه بأنه لا توجد مشاكل على الطريق أو حتى عوائق، ولكن لتكون هي رعاية رمزية الدولة ترعى هذه العودة، وهو واحد من أكبر الملفات يعني بعد التحرير أو بعد سقوط النظام، عودة المهجرين إلى بيوتهم في حال نجاح هذا الملف، والذي ينجح حتى هذه اللحظة ربما يشجع كثير من المهجرين أو النازحين أو مختلف تسمياتهم إلى بيوتهم وقراهم وأراضيهم خلال هذه الفترة التي عاد فيها النازحون إلى بيوتهم وقراهم ومناطقهم. ظهرت تحديات، منها تحديات أمنية بسبب النزاعات العقارية. كان دور لجنة رد المظالم في هذا الشأن واضحا، وأعيدت كثير من البيوت بعد النزاعات العقارية. أيضا كان هناك تحديات خدمية من ناحية الكهرباء أو الماء أو البنى التحتية وحتى المدارس والتعليم بعد زيادة أو زيادة كثافة السكان، ويعني كان هناك أيضا هذه التحديات. لذلك هناك عمل جاري لحل هذا الموضوع، وأيضا يعني هذا الريف أو هذه المنطقة في محافظة حلب تشبه عديد من الأرياف والمناطق في المحافظة، أيضا تحتاج إلى رعاية أو إلى دعم في موضوع البنى التحتية وموضوع الخدمات.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا عمار مرجان. نبقى في أخبار حلب الخدمية مشاهدين، حيث أعادت مديرية الأحوال المدنية في حلب تفعيل قسم السجل المدني في مدينة عفرين بريف المحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارة المنطقة بعد توقف قسري دام 14 عاما. هذا وأوضحت محافظة حلب أن القسم المستحدث يقدم خدمات متكاملة تشمل تسجيل الواقعات المدنية واستخراج البيانات العائلية وبيانات القيد الفردي، بالإضافة إلى إصدار وثائق الزواج والطلاق والوفاة. هذا وقد جاءت إعادة التفعيل عقب الانتهاء من أعمال التوسعة والتأهيل الشاملة للمبنى المذكور، مع إدخال نظام إلكتروني رقمي حديث لتوثيق البيانات. عقدت اللجنة المكلفة بتطبيق مشروع صفر خيمة اجتماعا في حلب، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والجهات المعنية بذلك، لبحث آلية انتهاء وإنهاء ملف المخيمات والانتقال إلى بدائل سكنية أكثر استقرارا للنازحين.
2: نحاول نستدرك خلال هذا العام، عم نحكي اليوم شهر 6 وصولا لنهاية هذا العام، تغطي الاحتياج الأولي.
3: الأخوة المكلفين، معالي الوزراء المكلفين والمحافظين المكلفين من قبل الرئاسة بتشكيل هي اللجنة اللي هي مهمتها أنه تعمل على مشروع صفر خيمة ببداية 27، أبدوا جهد واضح وأبدوا جدية كبيرة بالعمل، ومن خلال الحوار اللي دار بينهم من جهة وبين مدراء المخيمات والأخوة اللي بالمخيمات اللي كانوا حاضرين الجلسة، كان الحوار جدا شفاف وصريح، وتأكدنا أنه المعلومات اللي موجودة على أرض الواقع هي نفسها موجودة بشكل غير مغلوط عند الأخوة أعضاء اللجنة. وسيتم إن شاء الله عقد جلسة خاصة للاستفادة من الآراء اللي قدموها سكان المخيمات ومدراء المخيمات، ولتحويلها لنتائج فعلية على الأرض إن شاء الله، وسيتم العمل بشكل واقعي على الأرض قريبا جدا جدا إن شاء الله.
1: من شمالي البلاد إلى جنوبها مشاهدين وإلى القنيطرة، حيث أثار قرار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة بإغلاق فرن مسحرة أثار استياءً واسعاً بين أهالي المحافظة، الذين أكدوا بدورهم أنهم لم يسجلوا شكاوى تتعلق بجودة الخبز أو حتى وزن الربطة.
4: أثار قرار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإغلاق فرن مسحرة استياءً واسعاً بين الأهالي، الذين أكدوا أنهم لم يسجلوا شكاوى تتعلق بجودة الخبز أو وزن الربطة.
5: متعودين على الخبز، على الخبز منيح تازة، جودة الخبز منيحة كتير، العالم مستفيدة كلياتها، عم يخدم العالم.
4: يؤمن الفرن

0: مصدر رزق لنحو 10 عائلات، كما يخدم أكثر من 7000 نسمة في بلدة مسحرة والقرى المجاورة.
1: الخبز جيد وعم بيخدم ما يقارب 12 قرية، يعني مسحرة وما حواليها، ما يقارب أكثر من 7000 نسمة. يعني وهذا قرار جائر للأمانة، جائر بحق الفرن والمواطنين. إذا كان في أي شكوى على صاحب الفرن فيخالف صاحب الفرن، بس إنه يظلم، يعني هذا الموضوع ظلم قرية كاملة وعدة قرى مجاورة لها.
0: من جهتها أوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة أن قرار الإغلاق جاء بعد ضبط 15 كيسا من الدقيق غير المصرح عنها أصولا، الأمر الذي يعد سببا لإغلاقه.
2: من خلال عمل دوريات الرقابة وأثناء دخول الدوري إلى مخبز مسحرة، تبين المخبز مخالفي تستدعي بحسب النظام الداخلي للوزارة إغلاق المخبز، ولم يتم الإغلاق حتى أمننا جميع المستفيدين من المخبز بمادة الخبز، الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله قريبا راح يتم بناء مخبز حديث وبآلات حديثة وبناء حديث في بلدة مسحرة إن شاء الله.
0: بين انتظار حلول تعيد تشغيل المخبز، يبقى أهالي مسحرة يواجهون تحديات تأمين الخبز في ظل غياب أي فرن بديل، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار. يناشد أهالي بلدة مسحرة الجهات المعنية والمختصة للعدول عن القرار القاضي بإغلاق فرن مسحرة، لما لهذا الفرن من أهمية كبيرة في تأمين مادة الخبز للأهالي، خاصة أنه الفرن الوحيد في البلدة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة مسحرة.
3: معنا بالخصوص مشاهدينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن نتابع معك الأسباب الفعلية التي أجبرت الجهات المعنية في محافظة القنيطرة على إغلاق فرن مسحرة، وهل تم تسجيل أي مخالفات صحية؟
4: نعم أمينة، بالفعل يعني تم إغلاق فرن مسحرة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. طبعا القرار جاء بعد ضبط عدة مخالفات، ليست مخالفات صحية إنما هي مخالفات بزيارة أو بزيادة كمية الطحين داخل هذا الفرن. وجدوا عندما دخلوا إلى الفرن وجدوا كمية 15 كيس من الطحين، وهو مخالف أيضا للمعايير حسب يعني قانون حماية المستهلك ومديرية التجارة الداخلية، أن هذه الكمية زائدة ربما يكون هناك تلاعب بوزن الربطة أو تلاعب بحجم الرغيف أو بعدد الأرغفة. لكن يعني عندما تم تخفيض، عندما قابلنا مدير مسؤول الفرن وقال لنا عندما تم تخفيض عدد الأرغفة في الربطة إلى 8 وتقليل قطر الرغيف زادت عنده هذه الكمية، هو ولم يقم ببيعها فكانت موجودة داخل الفرن. وعندما أتت الدورية حماية المستهلك إلى الفرن وقامت بضبط هذه المخالفة وتم مخالفة صاحب الفرن ب$3000 تقريبا، تم دفع المخالفة وتم إغلاق الفرن. الأهالي هنا يقولون يعني لماذا تم إغلاق الفرن، وأنه على أن رغم أنه قام بدفع هذه المخالفة وتعتبر مخالفة، ويعني طبعا يعني هذا القرار جائر. عندما يقول الأهالي هذا القرار جائر بحق الأهالي هنا، أكثر يعني ما يقارب 2000 نسمة داخل بلدة مسحرة ممن هم قاطنين بها طبعا، وأيضا عدة قرى مجاورة، يصل يعني العدد الذي يقدمه هذا الفرن حوالي 7000 نسمة تم إغلاقه بقرار تعسفي حسب رواية الأهالي. طبعا قابلنا أيضا مدير التموين التجارة الداخلية، قال أنه ضبط أكثر من مخالفة في هذا الفرن وقام بإغلاق الفرن، وأنه سيقوم في يعني إعداد فرن جديد وبناء جديد لمسحرة، وتم إغلاقه حتى إشعار آخر. الأهالي يقولون يعني في هذا الأمر أن الفرن ما زال أنه يقدم هذه المنطقة، لماذا لا يتم فتحه ريثما يتم يعني بناء فرن ويتم تجهيز فرن جديد؟ ربما تستغرق هذه العملية أعوام، يعني تجهيز بناء جديد وتجهيز فرن جديد يحتاج إلى ميزانية، يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى يعني وقت كبير جدا. فالأهالي يقولون يعني أنه يتم تقديمنا من هذا الفرن بما أنه يعني لم يضبط صحيا ولا مخالف يعني للمعايير ولا للجودة. يقول الأهالي أن جودة الخبز ممتازة ويعني حجم الرغيف جيد وعدد الأرغفة يعني كما موجودة في يعني باقي الأفران، هي نفسها في هذا في الربطة التي تباع في هذا الفرن، والسعر نفس السعر، يعني لم يجد أي مخالفة يعني يشتكي منه المواطنين. فالأهالي يقولون هنا في بلد مسحرة والقرى المجاورة نتمنى إعادة تفعيل هذا الفرن. طبعا لأنه تم توزيع القرى على أفران قريبة من هذا الفرن وبدأ تقديمها من أفران قريبة، طبعا يصل الفرن يصل الخبز الى الاهالي بسبب بعد المسافه بين الفرن والبلده يصل يعني غير طازج، يعني غير ذو الجوده الجيده. فالاهالي يطالبون باعاده تفعيل فرن المسحره من اجل ان يصل الخبز باسرع وبجوده عاليه.

0: ويعني يكون يعني خبز يعني طازج وجيد ومناسب للاكل للاهالي. فالاهالي يقولون يعني ويطالبون ان يعيدوا هذا المطر ويعفوا عن هذا القرار ويساعد الاهالي ليس ما يتم بناء وتجهيز مرة جديد.
1: طيب محمد، يعني تزامنا مع ما تفضلت به من نقل هذه المطالب من قبل الاهالي باعاده فتح و يعني تشغيل فرن مسحرة في القنيطرة، هنا نتحدث يعني هل هنالك أي دور لوجهاء المحافظة أو لوجهاء مسحرة كذلك على وجه الخصوص والتحديد من أجل التواصل مع الجهات المعنية، مديرية المستهلك وحماية المستهلك كما أشرنا في بداية هذه المداخلة، من أجل إعادة فتح هذا الفرن مجددا وتقديم خدماته للمواطنين إلى حين وريثما فتح وبناء وتشييد فرن جديد؟
0: نعم بالفعل، يعني الأهالي قابلوا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووصلوا هذه الشكوى لهم، وهم قابلوا أيضا مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد أيضا في محافظة القنيطرة، وهم يعني لديهم طلب بمقابلة المحافظ خلال الأيام المقبلة. البارحة تم يعني طرح هذا الأمر أمامي، وهم يعني قدموا طلب للقاء المحافظ من أجل يعني إعادة النظر بهذا القرار وتوجيه يعني رسالة من محافظة القنيطرة إلى مدير التموين والتجارة الداخلية هنا في محافظة القنيطرة من أجل إعادة فتح هذا الفرن، لأنه يقدم يعني عدد كبير من الأهالي. أيضا يعني أمينة، نود الذكر أن بلدة مسحرة يعني هي من أولى البلدات التي ثارت ضد النظام البائد، وما تزال يعني مدمرة، 70% منها منازلها مدمرة بسبب قصف النظام البائد. ويعني يقول الأهالي هناك هذه النتيجة التي يعني خرجنا بها في الثورة السورية ووقفنا ضد النظام، واليوم نكافأ بإغلاق هذا الفرن الذي هو يخدم أبناء بلدة مسحرة. يعني هذه الرسالة قد سمعتها عندما قابلت الأهالي هناك، عدة يعني أناس أو عدة مدنيين من الأهالي داخل بلدة مسحرة، هل هذا جزاء المعروض أو هذه الجائزة نستحقها نحن كبلدة مسحرة؟ ما تزال مدمرة، ما تزال يعني أبنيتها على الأرض، البلدية فيها مدمرة، الخدمات فيها ليست كما باقي القرى والبلدات. فهم يطالبون عبر منبرنا، عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، من إعادة النظر بهذا القرار وتفعيل هذا الفرن الذي يخدم يعني ما يقارب 7000 نسمة. أيضا هو يشغل يعني يعمل داخل هذا الفرن أكثر من 10 عائلات تعمل وتقتات من هذا الفرن. فهذا الأمر يعني يرجونا هم إعادة النظر بهذا القرار وإعادة تفعيل هذا الفرن ريثما يتم وتشييد يتم تشييد إنشاء فرن جديد داخل هذه البلدة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. مشاهدينا مستمرون معكم في عين سوريا ونتابع فيها بعد هذا الفاصل. تقرير لمنظمة أوكسفام يشير إلى تدهور حاد في الوضع الزراعي بدير الزور، ويكشف كذلك أن خسائرا طالت مساحات واسعة من الأراضي بسبب فيضان نهر الفرات.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
2: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع المهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وإلى تطورات الأوضاع والخسائر والأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية في شرقي البلاد مشاهدينا، حيث كشف تقرير لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضرارا زراعية واسعة جدا طالت نحو 20,500 دونم. هذا وأوضح تقييم المنظمة ذاته، أوضح أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو حتى جزئيا، في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة غمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحب. هذا وكما أشار التقرير كذلك مشاهدينا، أشار إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد هذا العام، ما تسبب ذلك في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها من قبل المزارعين، لافتا إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، حتى في حين أبدأ أكثر من 63% من رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. معنا من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب بداية أهلا بك. إذن تقييم وتقرير منظمة أوكسفام أشار إلى تضرر عدد كبير من المساحات الزراعية في شرقي البلاد، وذلك بسبب ارتفاع مياه ومنسوب نهر الفرات، تحديداً أي بذلك نحو 25,000 دونم. التفاصيل هذه الأرقام وما تضمنه تقرير المنظمة كذلك حول الخسائر في المحافظة، معك مصعب.
1: مساء الخير لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. أمينة، في الوقت الذي كان فيه مزارعو دير الزور يستعدون لجني ثمار موسم انتظروه لأشهر طويلة، جاءت الفيضانات في ذروة الموسم الحقيقة، يعني قلبت المشهد بالكامل. ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لتتحول الحقول كلها تقريبا القريبة من ضفة نهر الفرات التي كانت تستعد الحصاد إلى مناطق متضررة بشكل كبير جدا، تحتاج اليوم إلى جهود كبيرة لاستعادة نشاطها. بحسب مديرية الزراعة في دير الزور فإن الأضرار طالت أكثر من 20,000 دونم من الأراضي الزراعية، وصلت إلى قرابة 23,000 دونم. تعرضت بعض المساحات للتلف الكامل، فيما لحقت أضرار جزئية لمساحات أخرى. أظهرت تقييمات أجرتها فرق الأمن الغذائي وسبل العيش التابعة لمنظمة أوكسفام أن غالبية الأسر في المناطق المتضررة تكبدت خسائر كبيرة، مع تسجيل أضرار متفاوتة لدى أكثر من 90% من المزارعين الذين تأثروا بشكل مباشر بارتفاع منسوب المياه. المشكلة أمينة لم تتوقف الخسائر عند حدود المحاصيل الزراعية اليومية فقط، مضخات المياه، محركات كهربائية، منظومة الطاقة الشمسية التي اقتناها المزارعون خلال السنوات الماضية واللي اشتروها بمالهم. أنا التقيت ببعض منهم قالوا لي أنهم اشتروها ب10,000 دولار ب8,000 دولار، تضررت منها، تضررت بشكل كامل ومنها جزئي، وهذا يعني يعيق هؤلاء ويزيد صعوبة العودة السريعة إلى النشاط الزراعي خلال الموسم المقبل أو حتى التعافي، خاصة لمن ليس لديه ماء وعنده محرك كهربائي فقده أو منظومة طاقة شمسية يسحب بها الماء إلى أرضه فقده، فهذه مشكلة كبيرة. جاءت هذه الأضرار طبعا في توقيت بالغ الحساسية، تزامنت مع الفيضانات أو تزامنت الفيضانات مع ابتداء موسم الحصاد. محاصيل القمح، الشعير، القطن، الخضروات كانت من أكثر المحاصيل ضررا، بعضها تعفن، بقيت المياه عدة أيام، غمرت أجزاء واسعة من هذه الحقول لأيام متتالية، ما أدى إلى خسارات كبيرة من الإنتاج الزراعي. طبعا رغم حجم الخسائر إلا أن المؤشرات التي أجرتها أوكسفام لا تخلو من الأمل، فقالوا أن يعني بعض هؤلاء الفلاحين أبدى أكثر من 63% من المزارعين بحسب المنظمة رغبتهم في استمرار بالزراعة خلال المواسم القادمة، خلال الموسم القادم حتى، ما يعكس تمسك أبناء محافظة دير الزور بأرضهم وإصرارهم على استعادة نشاطهم الزراعي. فعندنا في دير الزور في الريف الغربي والشرقي العمل الرئيسي لهؤلاء هو الزراعة، والكل يعلم قبل انطلاق الثورة السورية أن دير الزور والمنطقة الشرقية كلها هي سلة غذائية لكل سوريا، وعلى الحكومة دعم هؤلاء بأي طريقة ما، دعما حقيقيا طبعا خلال

0: المقبلة تبدأ بإعادة تأهيل شبكات الري، المنشآت الزراعية المتضررة، صيانة المضخات، تأمين البذور والأسمدة. هذا ما طلبه الفلاحين والمزارعين عندما التقينا بهم بعد أن خسروا موسمهم. قالوا يجب على الحكومة أن تساعد في الوقت الحالي وأن تدعم في الموسم القادم بما يسهم في إعادة الحياة إلى القطاع الزراعي في عموم محافظة دير الزور الذي يشكل أمينة مصدر رزق لعشرات آلاف العائلات في عموم المحافظة سواء كان في المدينة أو في الريفين الغربي والشرقي.
1: طيب مصعب، كانت هذه أرقام ناتجة عن تقرير ومسح ميداني لمنظمة، هي منظمة يعني ليست حكومية، منظمة أوكسفام، لكن هنا نتحدث على غرار خروج هذه الأرقام هذه المنظمة في تقريرها. هل هنالك أي تصريحات فيما يتعلق بمسألة حصر الأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية والبنية التحتية حتى للممتلكات سواء كانت العامة أو حتى الخاصة في المحافظة من قبل اللجنة التي تم تأسيسها من قبل يعني الجهات المعنية؟
0: اللجنة التي شكلت أمينة من قبل محافظة دير الزور حتى هذا اليوم هي تتابع كل الخسائر وتقوم بتسجيلها سواء كان أراضي زراعية، منازل تضررت، منشآت حيوية، محطات المياه. خرجت أكثر من 72 محطة مياه عن الخدمة. الأراضي الزراعية التي تحدث عنها المسؤول عن المنظمة. أيضا المشكلة الأكبر التي تواجه محافظة دير الزور هي تضرر هذه الأراضي الزراعية الكبيرة جدا، بحسب ما صرحوا أن أكثر من 21 ألف دونم تضرر بالكامل. هذه الأراضي الآن تحتاج إلى تعافي وتقديم دعم من الحكومة. وأيضا المزارعين قالوا لي بشكل مباشر أن موسم الجني الحصاد سواء كان قمح أو شيء آخر هذا يعني تضرر الفلاح بشكل كبير جدا، إنما من زرع خضار باذنجان بندورة أو أشياء أخرى قال أن الموسم مضاعف، الخسارة كبيرة جدا، دفع مال أكثر بشكل كبير جدا. اليوم هؤلاء بحاجة إلى دعم حقيقي من قبل الحكومة. وهناك تصريحات لعدة مسؤولين زاروا محافظة دير الزور تحدثوا عن عدد المنازل التي تضررت، الجسور التي خرجت عن الخدمة، واليوم نعاني بشكل كبير جدا أمينة من التنقل ما بين الضفتين سواء كان شرق وغرب الفرات. الآن النقل عن طريق العبارات المائية التي نقلنا معاناة الناس عدة مرات على شاشة تلفزيون سوريا كيف أن العبارات تصطدم ببعض وغرق العشرات من أبناء المحافظة على طول نهر الفرات بالمياه. خرجت عدة جسور عن الخدمة، منها الجسر الترابي الوحيد الذي يربط مدينة دير الزور بالريف وهو حيوي وشريان رئيسي لأبناء المحافظة لنقل الطلاب المدارس، الباصات والسيارات التي تنقل البضائع. اليوم العبارات بشكل يومي نشهد حالات غرق لأرزاق الناس سواء كان دراجات نارية، بالأمس غرقت 4 دراجات نارية. الآن اليوم بدأ تأهيل الجسر الترابي، يحتاج إلى عدة أيام حتى يعود إلى الخدمة. إنما عندنا في دير الزور 11 جسرا على طول نهر الفرات، هذه كلها بحاجة إلى تأهيل. وأيضا عندما زار رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع محافظة دير الزور بعد الفيضان صرح بأن جسر السياسية سوف يمشي عليه أهالي دير الزور بعد 12 شهرا. وبالحقيقة بدأ العمل بعد العيد بشكل مباشر بجسر السياسية. وهناك تصريح لمحافظ دير الزور بأن أهالي دير الزور يحاول هو ومن معه في المحافظة أن يمشون أقل من هذه المدة، يعني أقل من 12 شهرا على جسر السياسية، وسوف يتم إصلاح بعض الجسور الأخرى ومساعدة المتضررين بأي شكل من الأشكال.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. من دير الزور إلى شمالي البلاد مشاهدينا مجددا، حيث افتتح في محافظة إدلب 13 مسجدا في عدد من قرى وبلدات ريف المحافظة، وذلك بعد إعادة تأهيلها مجددا ضمن مشاريع حملة الوفاء لإدلب. وجرت مراسم الافتتاح بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن إلى جانب عدد من الفعاليات.
2: طبعا ب 13 مسجد تم افتتاحهم اليوم، بنكون افتتحنا خلال عام 430 مسجد في محافظة إدلب. 430 مسجد تم إعادة ترميمهم وتجهيزهم طبعا بعد تعرضهم للقصف خلال 14 عام. اليوم عم تقام الصلاة في هاي المساجد والافتتاح عم بيتم خلال صلاة الجمعة.

0: أبشر أهلنا أيضا في قادم الأيام في افتتاح عدد كبير من المساجد. حاليا في 65 مسجد قيد الترميم والتجهيز، لكن بالمقابل يوجد أيضا ما يقارب 280 مسجد أيضا بحاجة إلى إعادة ترميم وتأهيل. بالمحافظة يوجد ما يقارب أكثر من 800 مسجد مدمر، إن كان دمار كلي أو جزئي. بالنسبة للبشريات القادمة، بنبشر أهلنا مستمرين بالعمل في كافة القطاعات والمجالات، إن كان على مستوى المساجد، إن كان على مستوى المدارس.
1: استجابت فرق الدفاع المدني ل 220 حريقا اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها 19 حريقا انتهمت مساحات من حقول ومحاصيل زراعية، وأكثر من 200 من الحرائق المتفرقة في البلاد. هذا وأوضح الدفاع المدني عبر معرفاته أن فرقه وكوادره نجحت في إخماد الحرائق والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن الحرائق أسفرت عن تسجيل 4 إصابات شملت عنصرين من طواقم الإطفاء ومدنيين اثنين، حيث قدمت لهم الفرق الإسعافات الأولية اللازمة، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية والزراعية. هذا وأفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه في الحسكة ل 12 حريقا في مناطق متفرقة فيها، وتمكن من السيطرة عليها ومنع امتدادها، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط. هذا وتوزعت الحرائق على أراض زراعية مزروعة بالقمح والشعير وأراض محصودة، إضافة إلى حرائق أعشاب وأشواك في مناطق منها الصالحية وتل براك واليعربية. هذا وتستمر فرق الدفاع بالتأكيد على أهمية عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية حتى على جوانب الطرقات لتفادي الحرائق التي تلتهم الأراضي الزراعية في المنطقة. نبقى في ذات السياق، حيث استجابت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة لبلاغ عن غرق شابين في أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الغانم العلي في الريف الجنوبي منها، حيث تمكنت من انتشال أحدهما في حين تتواصل عمليات البحث عن الآخر المفقود. وفي حادثة منفصلة كذلك انتشلت فرق الدفاع المدني في دير الزور جثمان فتى توفي غرقا في أثناء السباحة في قناة ريين ببلدة محسن، ونقلته إلى المشفى الوطني. هذا وجددت فرق الدفاع المدني تحذيرها المتواصل من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواق والسدود في المنطقة، مؤكدة أنها غير صالحة وخطرة كذلك، مع التشديد على ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ السريع عن أي حالات غرق. هذا واستجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة طرطوس بلاغ يفيد بوقوع حالات غرق لثلاثة شبان في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام جانب المنارة في طرطوس. وبحسب مديرية الطوارئ في طرطوس، تمكن مدنيون كانوا في المكان ذاته تمكنوا من إنقاذ شابين، في حين تمكنت فرقها كذلك من إخراج الشاب الثالث عقب وصولها وقدمت له الإسعافات الأولية، مشيرة إلى أنه توفي فور وصوله إلى المشفى الوطني في المحافظة. هذا وتوفي شخصان وأصيب 18 آخرون في 19 حادث سير استجابت له فرق الدفاع المدني بعموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت أثار الحوادث وأمنت أماكنها كذلك، كما جددت التأكيد على ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة والمركبات وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا. دمتم في أمان الله.

قائد النعماني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل. ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا صناع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عرفان انت حترجع عايش ولا حترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات شيلوه حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
2: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية. يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفى الخطر، يعني عايشين الناس
1: مع تحت خط الفقر.
2: تحت خط الفقر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نرصد فيها أبرز ما تداوله السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع باتت سوريا وجهة تستقطب اهتماما متزايدا من المستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق السورية والمساهمة في مسيرة إعادة الإعمار في ظل تحسن وصف بالتدريجي في مناخ الأعمال وانفتاح على الشركات الدولية لم تشهده البلاد منذ عقود. وفي هذا الإطار أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار مشروعها سكني يعفور 963 في منطقة يعفور بريف دمشق ليكون أول مشاريعها المعلنة ضمن خطتها للتوسع في السوق السورية. وجرت مراسم الإطلاق بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين بينهم وزير السياحة مازن الصالحاني ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ ووالد الرئيس حسين الشرع في مشهد يعكس الاهتمام الرسمي بجذب الاستثمارات وتحريك عجلة التنمية العقارية في البلاد. غير أن الحفل لم يمر بهدوء إذ لفت حضور فرحان المرسومي الأنظار وأشعل موجة واسعة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لارتباط اسمه بالنظام المخلوع والميليشيات الإيرانية في دير الزور. وتساءل كثيرون عن سبب حضور شخصية بهذه الخلفية في فعالية استثمارية رسمية. حضر هي الفعالية مسؤولين حكوميين وسفراء أيضاً، وكان للرواد رأي لم يترددوا في إبدائه. وهذه مشاهد من داخل الحفل تظهر المرسومي وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الحضور ويتنقل بين المدعوين بكل ارتياح في مشهد أثار استنكار كثيرين ممن تابعوا الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي. لنتابع أيضاً

كما تابعنا هذه اللقطات، المرسومي يتجول في هذا الحفل بين المستثمرين والسفراء ومحافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق وكأن شيئا لم يكن. هذه القضية لم تمر دون أن يبدي رواد وسائل التواصل الاجتماعي رأيهم، وكانت التعليقات ساخرة ولافتة في آن واحد. لنستعرض بعضا من هذه التعليقات. زاهر المرسومي طول عمره معارض، كان يكتب مقالات بأسماء مستعارة، طبعاً عم يوصف المرسومي، بس المواقع اللي كان يكتب فيها سكرت والمقالات ضاعت والأسماء المستعارة لا يمكن الكشف عنها. هذا هو تعليق

زاهر. وأيضا حميدي علق عشنا وشفنا الشبيحة صاروا ثوار. وحساب آخر علق أيضا على فيسبوك زين العابدين المحمد، كتب: فرحان المرسومي كان من الميليشيات الإيرانية ومرتكب جرائم بال2019 وهلأ عم يتصدر المشهد.

0: قضية توقيف صانع المحتوى حسان عقاد عادت تشغل وسائل التواصل الاجتماعي وسط تفاصيل جديدة كشفت عنها عدلية دمشق وبيان صادر عن حملة عقاد نفسه. فمن جهة نشرت عدلية دمشق تسجيلاً للمحامي العام القاضي حسام خطاب أوضح فيه أن الإعلامي موسى العمر تقدم في 3 حزيران بشكوى ضد عقاد بتهم القدح والذم والتشهير، وأن النيابة العامة أحالت القضية إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك لإجراء الضبط القانوني اللازم. ومن جهة أخرى أصدرت حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم بيانا صحفيا كشفت فيه تفاصيل صادمة عن ليلة التوقيف، إذ أفادت بأن 5 عناصر أمنيين بملابس مدنية، 2 منهم ملثمان وبعضهم يحمل أسلحة، دخلوا مقهى في حي المالكي حيث كان عقاد برفقة صحفيين أجانب، وأنهم لم يبرزوا أي بطاقات تعريف أو مذكرة قانونية، بل إن أحدهم أشهر سلاحه في أثناء الاستجواب قبل أن يقتاد عقاد إلى السيارة. البيان أكد أن عقاد امتثل لجميع الاستدعاءات السابقة ولم يبلغ بأي مذكرة قضائية جديدة قبل ليلة توقيفه، مثيراً تساؤلات جدية وجدية حول الأساس القانوني لاحتجازه وانعكاساته على حرية التعبير في سوريا. في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد حول توقيف حسان عقاد نشرت عدلية دمشق تسجيلا مصورا للمحامي العام القاضي حسام خطاب شرح فيه الأساس القانوني للتوقيف وملابساته أيضا. لنتابع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 3/6/2026 تقدم المواطن موسى العمر إلى النيابة العامة بموجب معروض يدعي فيه على المواطن حسان العقاد بالتشهير به والذم والقدح عبر الشبكة، فتم دراسة المعروض من قبل النيابة المختصة بالجرائم الإلكترونية، وتم إحالة المعروض إلى إدارة المباحث الجنائية فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لتنظيم الضبط اللازم وفق الأصول القانونية، وتم تحقيق وضبط إفادة الشاكي موسى العمر عبر وكيله القانوني، وتم إبلاغ المشكو منه حسان العقاد لمراجعة فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية عدة مرات إلا أنه امتنع ورفض الحضور، وتم عرض الضبط على النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية، فتم تصدير إذاعة بحث بحقه وفق الأصول القانونية وختم الضبط بتاريخ 9 من الشهر 6 لنفس العام. وبتاريخ 17 من الشهر 6 تم مشاهدة المشكو منه حسان عقاد في أحد الأحياء بمدينة دمشق، فقام فرع الجرائم الإلكترونية بإرسال إحدى دورياته لإحضاره إلى مركز الفرع لضبط أقواله نتيجة الشكوى المقدمة بحقه من المواطن موسى العمر. وبتدقيق قيود المواطن حسان عقاد لدى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية تبين بحقه إذاعة بحث صادرة عن النيابة العامة، وأيضا عدة بلاغات مراجعة لفرع الجرائم الإلكترونية نتيجة شكاوى متعددة مقدمة من المواطنين بمواضيع القدح والذم والتشهير الإلكتروني عبر الشبكة، فتم التحفظ عليه لدى فرع المباحث الجنائية وضبط أقواله، ريثما يتم عرض التحقيقات الأولية على القضاء أصولا.
0: إذن هذا هو الشرح القانوني للقاضي حسام سلطان خطاب المحامي العام بدمشق لقضية توقيف حسان العقاد صاحب حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم. الإعلامي موسى العمر نشر أيضا تسجيلا مصورا جديدا تحدث فيه عن الدعوة ضد حسان عقاد وعن توجهه لإسقاطها، مؤكدا أنها لا علاقة لها بملف محمد حمشو، وشارحا موقفه من مجريات القضية. لنشاهد ونستمع ماذا قال موسى.
2: مثل ميني من بارحة اليوم على قصة الأخ اللي تم تطبيق القانون بحقه وبيدخلوا الحق بالباطل والافتراء والتدليس وفلان معه وفلان مش عارف إيش وكذا، كلام فاضي يعني كله. يا شباب أنا حابب بس أقول لكم على شغلة، أنا الدعوة اللي قدمتها ضد السيد المعني كانت قبل العيد، وختم المحامي العام الأول في دمشق عندي. لو مسمح لي أنا أنشر هاي هذا بنشرها قبل حملته أصلاً على حمشه وغيره. يعني اثنين، أنا رجل يعني ما اشتكيت عليه بسبب حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم أطلاقاً والله العظيم، ولا اشتكيت عليه بسبب أنه راح في السبيكر حكى. أنا في العكس ضحكت عليها ومزحت فيها وما عندي مشكلة فيها أصلاً، لكن هو يجي اللي حرف عن مسارها، هو حولها لثقافة فتح البلليع والمجارير والصفوري ومش عارف إيش وانحطاط وابتذال. وهذا الابتذال على فكرة عجب هؤلاء الشلة، يعني بيعجبهم ثقافة المجاري والبلليع يعني. ثم بعد ذلك الرجل صار يتناولني شخصيا بتشويه سمعة وتشهير وإساءات، وهذا الأمر يعني بالقانون في أرقى الدول. المشكلة هذول خريجي بريطانيا وفرنسا ودول البلطيق، هن عندهم العدالة ومواطنة عدالة ومواطنة الدولة عدالة ومواطنة عدالة اجتماعية ومواطنة وقانون. لما يطبق القانون على واحد بخصهم أو جكر في حدا بيقولوا لا مو على هذا. ليش؟ لأنه هذا معروف، لأنه مشهور، لأنه الدول المحترمة لا تخضع للابتزاز الإلكتروني. الدول المحترمة سيادة القانون ما تخضع للابتزاز إنه والله لأنه واحد مشهور لا تضيب عليه مشان يعني ما يحكي علينا. لا، في قانون. اثنين، والله العظيم أنا ما خليت مجال، يعني أنا جاء عندي الرجل وحكيت لكم واعتذر مني، يعني اعتذر مني، لكن بعدين رحت أنا بدي تاني يوم بدي روح أتنازل، تفاجأت إنه حط أخته أخي مفقود وهو بدي يروح مكان آمن وصار في دراما وكذا. فأنا تراجعت عن هاي القصة وخليتها بعدين بعد عن طريق الإخوة في وزارة الإعلام كمان اتصلوا فيه.
0: إذن هذا كان جزء من رد موسى العمر على هذه القضية التي ما زالت مثارة منذ نحو الشهر إلى الآن، منذ بدأ حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم، ثم قضية حسان عقاد مع موسى العمر، وقضية أيضا حسان عقاد مع محمد حمشو. وهناك تباين في وجهات النظر عند مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. هناك من وقف مع حسان عقاد وقال بأنه بدأ يتصيد من الأشخاص الذين يحاولون التقرب من السلطة وتلميع صورتهم، وهناك أيضا من عارض حسان عقاد وقال بأن حسان عقاد هو يحاول الشهرة على حساب هؤلاء الأشخاص. وتضاربت الآراء وكذلك التعليقات بين مؤيد ومعارض، وأصبح هناك قضية على وسائل التواصل الاجتماعي. وربما هذه القضية لم تنتقل إلى أرض الواقع لأن الناس في سوريا يهتمون بأمور معيشية وحياتية تمسهم بشكل ليس يومي بل ساعي. نعود إلى تفاصيل قضية حسان عقاد على وسائل التواصل الاجتماعي التي ما تزال تتصدر النقاشات على السوشيال ميديا، ولا تزال التعليقات تتوالى مع كل تطور جديد في مجريات القضية. السياسي خالد خوجة كتب على صفحته: اعتقال الناشط حسان عقاد عن طريق تخويل قسم الجرائم الإلكترونية بالمهمة، وطريقة اعتقاله من أحد مقاهي دمشق أمام أصدقائه دون إبراز مذكرة توقيف هو أحد انعكاسات تخبط في إدارة الملف الداخلي. وأيضا تعليق آخر: حسان لا سب ولا قدح، بس حكى عن حمشو شريك النظام السابق بالإجرام، هذا ما قاله محمد. وهناك أيضا حكيم قال: القانون يأخذ مجرى على الجميع، احترام القانون. أما حسين فقال: أين حرية الرأي؟ هل شتمه ولا بس لأنه تكلم عن جرائم محمد حمشو وسرقته للحديد من منازل المهجرين؟ وينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ أمجد صوان محامي حسان عقاد معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ أمجد معي من دمشق عبر الهاتف. بداية ما تحدثنا عنه عن طريقة توقيف حسان عقاد، هل هي كما ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي أم هناك تفاصيل أخرى عنها؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وعليكم السلام.
3: هلا في ذلك اليوم كنت على تواصل مع موكلي السيد حسان العقاد بخصوص الملف ذاته، واستمر التواصل بيننا حتى ساعات ما بعد العصر تقريبا. لكن في المساء تواصل معي أحد أصدقائه وأبلغني أن السيد حسان العقاد قد تم توقيفه من قبل دورية أثناء وجوده بأحد المقاهي بمنطقة المالكي. أما بالنسبة للمذكرة القضائية لم يتم إبلاغنا مسبقا بأي مذكرة أو إجراء قضائي تتعلق بواقعة التوقيف.
0: يعني حسان العقاد لم يتم إبلاغه بأي مذكرة قضائية بحسب المعلومات التي تشاع على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يبلغ أبدا بأي مذكرة قضائية.
3: نعم، بلاغ مراجعة فقط.
0: تم إبلاغه بلاغ مراجعة على حسان.
3: تمام.
0: كم إبلاغ أستاذ أمجد؟
3: هلا أنا يومها يعني عندما راجعت الملف بعد تنظيم الوكالة تبين بوجود بلاغ مراجعة بناء على ادعاء مقدم من السيد موسى العمر بجرمي تحقير والتشهير والذم. موسى العمر قدح وذم وتحقير إلكتروني. وأنا بالإدارة الأمن الجنائي فوجئنا بوجود بلاغين مراجعة نفس اليوم مرتبطين بدعوتين مقامتين من قبل شركتين، واحدة عائدة لحمشو وشركة تانية يعني كمان. إحنا هلأ ما رح نذكر الأسماء إلا بعد انتهاء التحقيقات.
0: نعم، يعني أستاذ أمجد فقط للتوضيح، يعني حسان عقاد في مذكرات مراجعة بحقه، استلم هاي المذكرات، وصلت له هاي المذكرات أم لا؟
3: لغوا بالبلاغ المراجعة بإدارة الأمن الجنائي، بس ما نعرف كنا إذا كان في بلاغ، إذا كان بحقه في بلاغات أو لا.
0: نعم، ممكن تعيد لأن الصوت كان غير واضح. عيد، تفضل.
3: بلغوه عن طريق الهاتف السيد حسان العقاد، بلغوه إدارة الأمن الجنائي وجود بلاغ مراجعة، إنه راجعنا على الأمن الجنائي مثلا الساعة 9. هون بلغني أنا المحامي الوكيل تبعه، رحت على إدارة الأمن الجنائي فلقيت أنه السيد الأستاذ موسى العمر مقدم ادعاء، ويوم الاثنين كان في بلاغين جداد مقدمين بنفس التاريخ عائدتين، واحدة لشركة لمحمد حمشو وشركة تانية. يعني إحنا تفاصيل الشركات ما راح نذكرها إلا بعد انتهاء التحقيقات.
0: نعم، أيضا يعني نقدر هذا الإجراءات أو هذه الإجراءات القانونية. ولكن أستاذ أمجد، عندما ذهبت وكان هناك مذكرة مراجعة وأنت محامي السيد حسان، أليس هذا كافيا أم كان يجب على حسان القدوم؟
3: عفوا صوت لو سمحت عيد.
0: نعم، ذكرت بأن هناك مذكرات مراجعة بحق حسان عقاد مقدمة بناء على شكوى من موسى العمر وإحدى شركات محمد حمشو وأيضا شركة أخرى، وأنت محامي الأستاذ حسان، ذهبت إلى إدارة الأمن الجنائي، وجودك هناك أليس بكافيا أم كان يجب على حسان مراجعة الجرائم الإلكترونية في فرع الأمن الجنائي؟
3: هلا وفقا للقانون لا يحق، ما بيحق للمحامي يعني اخذ اقواله بنيابه عن الاصيل اللي هو المدعى عليه السيد حسان.
0: جيد.
3: لكن انا وقت رحت يعني طلب الصوره عن الضبط او صوره، هي صوره عن الدعوه، مذكره الدعوه وتفاصيل الدعوه، كان الرد انه هي تحقيقات سرية ولا يتحول الضبط على القضاء بتشوفه.
0: وهذا أمر إجراء قانوني أم لا أستاذ أمجد؟
3: لا قانوني، يعني هو
0: قانوني.
3: عادة طول ما الأضارة أو الدعوة بالأمن الجنائي بإدارة الأمن الجنائي ما فينا نحن نطلع على تفاصيلها، لا
0: نعم أستاذ أمجد، هل تسمعني؟
3: نعم، عم
0: نعم،
3: بسمعك.
0: هناك مشكلة في الصوت، ولكن يعني أحاول أن أكسب وجودك معي لأتحدث عن أدق التفاصيل. طيب سؤال،
3: نعم
0: هناك
3: تفضل.
0: مذكرة مراجعة بحق حسان، لماذا السيد حسان عقاد لم يراجع الجهة المعنية؟
3: اليوم وقت تبلغ السيد حسان بلاغ المراجعة عند ذهابه لإدارة الأمن الجنائي، فطلبوا منه هاتفه المحمول. ما كان بحوزته هو هاتفه المحمول، فخرج من إدارة الأمن الجنائي، وبعدها التقيت ب... يعني أنا التقيت به وقال لي إنه طلبوا هاتفه المحمول، فأنا قلت له سوف أذهب أنا بصفتي كوكيل قانوني
0: نعم.
3: أو شو الإدعاء الموجود كوكيل يعني.
0: نعم.
3: فذهبت عندما ذهبت إلى إدارة الأمن الجنائي وفوجئت بدعوتين جدد، ف يعني لم يعد يريد الذهاب إلى إدارة الأمن الجنائي بسبب أنه أصبح في 3 دعاوي قام
0: يعني
3: بحقه.
0: هو
3: يعني إمكانية التوقيف كانت ممكن تكون كبيرة.
0: ويعني الدخول عناصر الأمن الجنائي على المقهى الذي كان موجود فيه حسان بحي المالكي وتوقيف حسان، هل هذا إجراء ضمن القانون أستاذ أمجد؟ أستاذ أمجد هل تسمعني؟
3: معلوم. ايوه،
0: نعم أسمع.
3: لاحظتك
0: سألتك،
3: لو سمحت.
0: نعم سأعيد السؤال، سألتك بما أن هناك مذكرات مراجعة بحق حسان مقدمة من 3 جهات تماما،
3: نعم
0: وتم توقيف
3: نعم
0: حسان عقاد، هذا أمر قانوني بحسب القانون السوري أم لا؟
3: هلا السيد حسان الحين ما انا ذهبت على اداره الامن الجنائي كان بحقه بلاغات مراجعه.
0: نعم
3: عندما ذهبت الى القضاء لطلب بيان اسبقيات بحقه، يعني مشان الوكيل المحامي الوكيل يعرف شو مصير الضبوط، لكن لم يتم للامانه يعني الرد من القضاء على هذه الطلب من الأسبقيات. فعندها أنا لم أعد أعلم ما القرار الصادر من القضاء، يعني الأمن الجنائي في تحقيقات سرية وبالقضاء لم أستطع أن أجلب بيان أسبقيات،
0: نعم
3: فمصير الضبوط صار بالنسبة لي يعني مجهول.
0: لماذا؟ يعني هل هذا إجراء قانوني؟ هل هناك من يلعب في الخفاء؟ والأهم، هل تواصلت مع حسان عقاد منذ اعتقاله إلى الآن؟
3: ذهبت أنا إلى إدارة الأمن الجنائي الخميس، لم أتمكن من مقابلة موكلي منذ توقيفه. هو موقوف لصالح فرع الجرائم الإلكترونية حاليا. تقدمت بطلب لزيارته، إلا أن ذلك يتطلب موافقة رئيس الفرع حصرا، ولكن لم يكن موجودا للأسف بالفرع عند مراجعتي صباحا وآخر الدوام.
0: نعم، انتهى وقت البرنامج، وشكرا إليك الأستاذ أمجد صوان محامي حسان عقاد، كنت معي من دمشق على إطلاعنا على تفاصيل قضية حسان عقاد. إلى هنا مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من ريبوست، كونوا دوما بألف خير.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عرفان انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. يا جماعه مات شيلوه حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
1: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية. يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
0: تحت خط الفقر.
1: تحت خط الفقر.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تناوب التبول علي بالإضافة للضرب. مسكوا لي إيدي اليمين، حطوا لي على المغسلة الموجودة بالحمامات، وجاب عصاية خشب مسكها بكل ما الله عطاه من عزم وضربني على إيدي اليمين. إيدي اليمين كسفت مباشرة. يا جماعة مات، شيلوه، حدا يعمل له. قاموا صار يضحكوا علي. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. تطقطق، انت لانت وقت اللي تطلع على التعذيب فعليا ما انك عارفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. محمد ترك من مدينة حمص، تم الاعتقال في 31/12/2012 من جامعة دمشق، داخل جامعة دمشق. في بداية حراك الثوري وترك الثورة، مثل بقية الشباب كنت أطلع مظاهرات، أول شيء في حمص بعدين في دمشق. فارتقيت أن ينتسب لهيئة التنسيق الوطني لكرة التغيير الديمقراطي مع الدكتور هيثم مناع والأستاذ حسن عبد العظيم. كان عمل اجتماعات بشارع النصر بمكتب الأستاذ حسن عبد العظيم، وكان في عنا نشاطات أخرى عن طريق اللجنة الطبية السورية للإغاثة. فتطوعت باللجنة الطبية السورية للإغاثة، في 31/12/2012 كنت على الدرج تبع كلية طب الأسنان. بيجي لعندي رفيقي بيقول لي محمد بسرعة مسكوا ماهر الهيئة الإدارية. بتعرف بجامعة دمشق الهيئة الإدارية كانت تشتغل شغل مخابراتي هذيك الأيام أثناء الثورة. كانوا موجودين أخذين رفيقي وساحبين على كلية طب البشري، فأنا وقفتهم قلت لهم لوين أخذينه وبأي صفة أخذينه وليش أخذينه وكذا. فاشتد الكلام بيناتنا وتحولت لمشاجرة بالأيدي. مباشرة كان في جيش واقف على مبنى كلية طب البشري مبرر من الجامعة مع روسيات. هجموا الجيش علينا، فكونا وكلبشوني، حطوني ايدي ورا ظهري، سحبوا الهوية وشافوا اسمي. تركوا رفيقي واخذوني انا على مبنى كلية طب البشري. عذبوني حوالي 3 ساعات، ضرب متواصل كان بالتناوب. ثم أخذوني على الحمامات الموجودة بالطابق نفسه، شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تناوبوا بالتبول علي، بلشوا يتبولوا علي بالإضافة للضرب. بعد حوالي 5 ساعات تقريبا من الاعتقال، الاعتقال بلش تقريبا الساعة 2، حوالي الساعة 7 أو الساعة 6 مساء كانت الدنيا الشمس عم تغرب عم تعتم الدنيا، إجاهم اتصال إنه في دورية من 215 جاي تاخذني من هناك. ففوتوني مرة تانية على الحمامات وبدي لبسوني ثيابي. فأما لبسوني ثيابي إجا علي خير بيك اللي هو كان طالب سنة خامسة طب أسنان، قال لي أنت إذا طلعت عايش من المعتقل فأنت ما لازم ترجع تشتغل طبيب أسنان. مسكوا لي إيدي اليمين وأنا قاعد بالأرض طبعا، حطوا لي على المغسلة الموجودة بالحمامات، وجاب عصاية خشب سمكها حوالي 15 سنتي طولها حوالي متر تقريبا، مسك بكل ما الله عطاه من عزم وضربني على ايدي اليمين. ايدي اليمين كسفت مباشرة. اجت الدورية طبعا، حطوني بجيب تويوتا بيضة، حتى وقت طلعت على السيارة ما كان تمشيل لعيوني. حطوني ورا، ما كلبشوني، ما عملوا لي اي شيء، بس حطوا لي قماشه صفة على عيوني واتجهوا فيي على 215. انا ما كنت عارفان وين كنت رايح اساسا نهائيا، ولا بعرف شو الوجهه، ولكن فتت مطمش. بعدين طلعوني بأسانسير، دق غرفة قالوا سيدي في معتقل جديد، فوتني على عميد على

الأغلب الظن. العميد أول سؤال بيسألني إياه بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. أنا قلت له سيدي أنا مجرد طالع مظاهرات فقط.

عم انا هلا بترك كيف على الاول. اجى المساعد بعدين خلاني لابس البوكسر فقط وفوتونا على 215. 215 بين غرفة المساعد والزنزانات في بوابة حديد، بس تفتحها هي عبارة عن بوابة من الجحيم. قد ما حاولت أوصف وقد ما حاولت أن أكون دقيق بالوصف أو حتى لاقي مصطلحات إن كان باللغة العربية أو بلغة أخرى غير اللغة العربية، فمستحيل أقدر أوصف المشاعر اللي بتجيك أول ما تفوت. اللي بتجيك هواء سخن جدا، حار، في ريحة قيح، في ريحة دم، في ريحة موت. أول ما بتفوت بتلاقي في جثث مرمية كانت على الأرض، أول ما بتفوت بتلاقي ناس أشكال غريبة. يعني بحكم دراسة الطب نحن كنا ندرس الأمراض اللي كانت تتواجد عند الناس، إن كان أمراض الفم ولا الأمراض العامة، ونشوف المجلدات الطبية ونشوف صور لحالات مرضية. شو ما كانت تكون هاي الحالات، بحياة عمري ما شفت هيك حالات، انتفاخ بالرأس، انتفاخ بالأرجل، انتفاخ بالإيدين. فبتلاقي شخص نحيف يمكن وزنه ما بيتجاوز 40 كيلو، عبارة عن عظام القفص الصدري تبعه طالعة، عظام الوجنتين طالعين، بس بنفس الوقت بتنزل لتحت بتلاقي إجره بهالشكل هذا هيك كبير بشكل لا يصدق. وبعض الناس بإيديهم، بعض الناس عند العين تحت العين. فكانت المناظر جدا مرعبة. أول ما فتح اللي بتفوت على 2 خشب، ما بعرف شو هو 2 خشب. 2 خشب هو مقبين الزنازن اللي على اليمين باسم خشب وعلى اليسار باسم حديد. فتحت على 2 خشب، أول ما فتحوا الباب نصف الزنزانة ممتلئ بالأشخاص الواقفين على إجريهم، والنصف الآخر كانوا قاعدين على إجريهم بالتناوب طبعا. فأنا ما إلي محل، أول تفوت بدك تضل واقف مجبرا. فنظرا لحالتي الصحية وأنا كنت أزرق من فوق لتحت، يعني من الأمام ومن الخلف كانوا مضربة علي أساسا. فالناس شفقوا علي وقالوا إنه عود ريح شوي، بس ساعتين لحتى تريح شوي، أعطاني واحد مكانه. فأول ما قعدت وكان في واحد واقف بين إجريي. بعد حوالي يمكن نص ساعة أو أقل بشوية صغيرة، ما بحس غير بشي دافي بمرق من تحتي مباشرة. فبتطلع على الشخص اللي جنبي، وقت متوفي، توفى. بس توفى صار معه ارتخاب المثانة وتبول بول لا إرادة. أول مرة بحياتي بصادف هيك موقف أساساً، أنه شوف في إنسان عم يموت قدامي ولازق فيني بهاي المسافة القريبة. فأنا صرت صرخ لأن يا جماعة مات، يا جماعة في واحد هون ميت، شيلوه حدا يعمل له. قاموا صار يضحكوا علي. صار شوي المساء، انفتح الباب، ماني عارفان شو النظام أنا، فقالوا لي إنه هلأ الحمامات بتروح على الدور. فأول ما فت أنا عم بسمع في حدا واقف برا عم يعد 10 عدات، 1، 2، 3، وأنا ما عندي أي فكرة هالعدات بخصوص شو. طيب كل معتقل في له 10 عدات، بدك تقضي حاجتك مع 10 عدات وتطلع مباشرة. فأنا ماني عارفان شو صاير وإيدي مكسورة وماني قادر أساساً إني أتحكم بالقعدة أو كذا. فخلصت 10 عدات، قال 10، عم بسمع أبواب عم تنفتح، ما بلاقي غير الباب مندفش، بدي أخبط راسي بوقع على الحمام. بيجي المساعد بيسحبني من شعري وبيحطني بالبرد، بيرجعوا لجوا.

كنا بشهر، أنا 31/12 تم الاعتقال، كان بشهر واحد بيوم واحد واحد كانت أول جلسة تحقيق. فخلوني واقف بالبرد، ربطوا لي إيدي لورا وحطوني مع الناس اللي عم تتعذب وعم تنشبح، وأنا بسمع أصواتهم، عم بسمع أصوات ناس عم تموت، عم تلفظ آخر أنفاسها، عم بسمع ناس عم تعيط وعم تصرخ، عم بسمع مسبات، عم بسمع صوت الضرب، صوت الفلق، صوت الكهرباء. أنا واقف بمكاني حسيت إنه فعلياً رح تجيني جلطة من الخوف. عيط لي المحقق، صار يعيط لي بالاسم، أنا ما عارف وين روح. روح على اليمين اللي من هون يا جحش، روح على اليسار اللي من هون يا مسبات، طبعاً الشتائم، وأنا ماني عارف وين عم بتجه. هو كان عم يتسلى فيه تسلية بس، اللي يروح يمين يروح يسار، لحد ما قال لي وقف. الأسئلة كانت روتينية، اسمك، اسم أبوك، اسم أمك، أخواتك، وين سافرت وين إجيت وشو دارس وشو ما دارس، الأسئلة هاي كلياتها. بعدين كانت جلسة تعذيب بسيطة جدا، عبارة عن فلق يمكن شي 50 أو 100 فلقة، ما بتذكر العدد، بس قلت لك بما يقارن بما صار معي بكلية الطب البشري أول 6 ساعات كان شيء لا يتكافئ.

أنا وقفت على الغرفة كان رقمي 96، ومع تقادم الزمن بالأشهر وصلنا ل 108. كانوا كل يوم يطلعونا واحد واحد ويرجعوا يفوتون ويحصون العدد كلياته. كان يتم توزيع المعتقلين بالغرف على أساس أو تقليد متبع منذ الأقدم إلى الأحدث، فكانوا يقسمون زنزانة بالنص لنصين، النص الأقدم كانوا يقعدوا بالنصف الداخلي، والجدد المستحدثين كانوا يقعدوا بالنصف الأولاني، ولكن اللي يجدوا جدد كانوا يظلوا واقفين على أجرين 4 أو 5 أيام لحد ما يموت معتقل، أو حتى يطلع معتقل أو يتصرفوا فيه لحتى يفضى محل للمعتقل اللي بعده فيقعد ياخذ مكانه مباشرة. كان لكل معتقل في له بلاطة خاصة فيه يتناوب عليها هي وشخص آخر، فكان نوعا بطريقة القفصاء بهي الطريقة بالضبط بهذا الشكل، وكان يوقف واحد بين إجريه متناوب أنا وياه، مثلا قل له أنا بعد ساعتين بدك تقومي من قوم، أو بعد 3 ساعات، بعد 4 ساعات، فكان نقدر تقدير إلي مثلا صاروا ساعتين واقف بين إجريه هون، أنا قوم وهو يقعد أنا واقف بين إجريه. هذا الحكي طبعا ما بتقدر تحصله إلا بعد ما تقضي 2 أو 3 شهور بالمعتقل. أنا أول فترة دائما بتكون واقف على إجريك، الفترة اللي بعدها بتكون قاعد نفس القعدة هي ولكن في منتصف الزنزانة، لأنه الأقدمية بصير في إلهم أحقية إنه ياخذوا بلاطة ولكن يسندوا ظهرهم على الحيط. وكل ما صار لك أقدمية أكثر كل ما أنت فتلة داخل الزنزانة لجوا، ما كان في طريقة تنفس، نحن كنا ثاني طابع تحت الأرض، فكان يمدولنا بوري أنبوب معدني كان يدخلنا الهواء. بيوم من الأيام بعد حوالي 2 شهرين من المعتقل انقطعت الكهرباء يمكن 5 دقائق أو 7 دقائق كأقصى حد. ماتوا 11 واحد اختناقا. صرنا ندافع نحن نهجم على الباب، بس الباب في له فتحة صغيرة نحاول ندق الباب عليه ونخبط على الباب، بس يفتحنا الباب شوي صغير ناخذ نفس، بس فقد نفس، ما كان في أي نفس نهائيا. استشهد بهذاك اليوم 11 واحد وأنا كنت موجود بيناتهم، كنت أنا أساسا على وشك إني أفقد الحياة بسبب ضيق التنفس والاختناق. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب الحناجر تطقطق من الخوف، تطقطق. انت لانت وقت تطلع على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. كان في معنا شخص بطحيش من كفر سوسي، هو معتقل مثلنا مثله ولكن كان يستخدمه مشان يعذبنا هو اساسا، بمقابل انه يعطوه شويه اكل زياده، يعطوه بقايا السجائر وليس سيجاره، بقايا السجائر يزتوا له اياها كان ياخذ البطحيش، ويعطوه مي يشربه وانه مكان يقعد فيه كان. فعيط له قال يا بطحيش شبحه، فأنا بعرف شو الشبح، قلت له مشان الله يا سيدي إيدي مكسورة، إيدي اليمين. عمل له علقم إيده اليمين 4-5 ساعات، نزلونا خلصت جلسة التحقيق. فأنا نزلت فكرت حالي مشلول، ما عندي أي تجربة نهائية عن الشبح قبل هيك ولا عندي أي كذا، فأنا بدي ألمس أي شيء، حاول ألمس أي شيء، حس حالي مشتوم، ما عندي أي قدرة على الحركة أو الإحساس. فالشباب جوا بلشوا يساعدوك، بلشوا يعمل لك مساج عند المرفق هون بحيث إنه يرجع يمشي الدم بالإيد، يرجع بيعمل لك مساج لاجريك بحيث انه يرجع يمشي الدم، ما يصير في عندك حفره دمويه ويصير في عندك تجلط او يصير لك جلطه او اي شيء. داخل المعتقل ينزع منك الانسانيه، يضع فيك الغريزه الحيوانيه اللي هي الغريزه تطالبك بالبقاء على قيد الحياه فقط. ما عاد في شيء اسمه حتى حلاوة الروح، حلاوة الروح تختلف عن الغريزة الحيوانية. حلاوة الروح أنت ممكن تقاوم تعمل أي شيء مشان تضل عايش، بس في عندك مبادئ أحياناً، في عندك شيء بعد ممكن يكون بعد أخلاقي أو بعد ديني ما يخليك تقتل حدا مشان تضل عايش. فنحن كان جوا المعتقل في ناس كان تدعي تقول إن شاء الله فلان الفلاني يموت مشان أخذ البلاطة تبعه، إن شاء الله فلان الفلاني وقت يجي وقت توزيع الأكل يموت مشان أخذ حصة الأكل تبعه. في لجنة طبية كانت مكونة من 3 أطباء، 2 دكاترة بشري باهمني قضية طبيب أسنان. فرحت لعند قصي شحود اللي هو مستلم الإدارة الطبية هناك، فقلت له دكتور الله يخليك بدي بس أي دواء بس نزل فيه حرارتي، يعني حرارتي كتير مرتفعة وعم هلوس. عم جعتاني ظرف فتح منه حبة، طلعت على الظرف فالدكتور هذا ما أنا مسكن، هذا مطهر معوي. عم انت شو عرفت انه هذا مطهر معوي؟ قلت له أنا دارس طب أسنان. عمل لي شو صار معك؟ عود حكي لي. حكيت له 1-2-3 كذا. قلت له ممكن اطلب منك طلب؟ انا بدي وانا. قال لي شو؟ قلت له انا بدي اشتغل معكم. قال لي ليش بدك تشتغل معنا؟ قلت له انا بدي

اطلع من الغرفه، ما بدي اضل بالغرفه، بدي احاول قدر الامكان ضل برات الغرفه اكبر قدر من الوقت. هذا كل شيء بدي اياه. وايدي واضح اساسا انه مكسوره ومتورمه بشكل ملحوظ جدا. عملوا ايدك كيف حتعمل فيها؟ عم تقتلوا باي شيء بساعدكم، بحمل الشاش، بساوي اي شيء، اي كذا، المهم انه عندكم موجود برات الغرفه. عم هون وقتها اقترح علي، قال لي نحن عم نرقم الشهداء. قال لي كل معتقل بيتوفى او بيستشهد بيجمعوهم بالفسحه هاي اول ما تفوت على الزنازين، وبيسطحون على حمامات عسكريه، ونقوم بالترقيم، بيعطيني الرقم اللي بلش من الرقم الفلاني. فكنت في ايدي اليسار يعطونا قلم فلوماستر واكتب عليه الرقم وحط خط وحط 215. بدأت اشتغل معهم، بس بنفس الوقت كان جلسات التحقيق ما عم تنتهي، يعني يوم ايه يوم لا، ماكسيموم بعد يومين يكون في عنا جلسه تحقيق اخرى. بيوم من الايام بيجوا اثنين طلاب في كلية طب الاسنان، واحد كليته من السنه الثانيه، سنه ثانيه طب اسنان، واحد اسمه حمزه وواحد اسمه وليد. وليد الله يرحمه كان معه ضعف بالنظر حوالي 7 درجات او 8 درجات، كان لبس نظارات طبيه جدا سميكه. من اول جلسه تعذيب انكسروا النظارات، وقضى الفتره اللي قبل ما يستشهد فيها كليته كانه اعمى. حمزه كان يستسهل الموضوع، يتجه نحو الأشخاص المريضين، الناس اللي عندهم التهاب النسج الخلوي اللي حكيت لك عنه. نشأت بيني وبين حمزة صداقة، أنه بس أقعد أنا وياه أقعد نتساير ونحكي، فبتحاول أنت تسترجع شوي من الذكريات الحلوة مشان تخفف عنك الألم اللي عم تعيشه أنت أساساً. فبعته لحمزة على التحقيق، طلع حمزة على التحقيق، نزل كان وضعه جداً جداً سيء، وضعه الصحي كان صاير معه هبوط بالضغط. فمباشرة أنا طلعته برات الغرفة، حطيته بالكوريدور، في كان ممر جدا ضيق، سطحته بشكل طولي وحطيته، تبعت أنا وحطيته على حضني. صرت أمسح، نحن تاني طبعا تحت الأرض صح، برا الجو صقيع كان، ولكن نحن تحت على العدد الهائل موجود وعلى النفس، فكنا دائما في عم نتعرق دائما، الجو حار جدا كان تحت. صرت امسح من هون حط له على شفايفه، وامسح من جسمي حط له على شفايفه، لو العرق بيكون مالح فممكن يرتفع ضغطه شويه صغيره. حمزه انصاب بالعدوى بشكل جدا سريع، الجوكات مفتوحه من هون، فكان في ممرض من باب عرب عم يشتغل معنا باللجنه الطبيه، فقلت له الله يخليك دبر لنا شاش باي طريقه ممكن. فلجنا على حمزه وتسطح، نام على اجري حمزه وانا كنت متبع وقاعد، وصرت أحط إيدي على راسهم، فحطيتهم كل شوي جسر نبضوا لحمزة أنا وأتأكد إذا لساته عايش ولا لا. على الإرهاق وعلى التعب خفيت أنا وقعت، خفيت حطيت راسي هيك شوي صغيرة، ما بعرف بعد ساعة بعد ساعتين اللي هو فقت أنا وصرت أنكشف. صرت له حمزة حمزة حمزة عم تسمعني ما عم تسمعني، أحط إيدي مشان جسر له نبضه، على انخفاض الضغط بيصير في بطء بالنبض كتير، فأنا بإيدي اليمين ما عم بقدر أحس فيها منيح لأنه مكسورة وعم بحاول أتحكم فيها قدر الإمكان، إيدي اليسار منملة كمان من الشبح فما عم بقدر أحس منيح. فعيطت للممرض، صرخت بأعلى صوت، إجا الممرض بسرعة شافه قال لي مات. قبل خروجي تقريبا بشي شهر بيجي عم من قرية منين هو ابنه، فتاني يوم طلعنا انا وياه وابنه على التحقيق، صاروا يشبحوا له ابنه قدامه ويسألوا مين عم تمول من الجيش الحر، مين عم تعمل من الجيش الحر وهكذا، ونفس الوقت كانوا عم يشبحوني يقتلوني، نفس الروتين تبع الشبح والضرب والكهرباء وخلافه وكذا، وطول ما انا عم يضربوا ويعملوا كذا، فكان عم يسألني عم يقول لي مين الشخص اللي بدهم تعترف عليه، عم يسألوني ما بدك تقول شو اسمه، ما بدك تعطينا اسماء، ما بدك كذا. فخلصت جلسة التعذيب نزلنا تحت، فالشباب كانوا عم يعملوا لي هون يفركوا لي مشان ايدي وهيك، فاجا هو قال لي والله العظيم يا ابني اذا انت بالشخص اللي بدهن اسمه بيعرف شو عم بصير فيك هون، قال لي اذا بتقول اسمه والله هو مسامحك دنيا واخره. فبعد ما صارت بيني وبينه تعارف للشخص وكذا، للصدفة طلع الشخص اللي بدهن اياه هو ابن اخوه.
بتقول له اذا بقول لك شغله يا عم تنصحني.

عملي ايه؟ قلت له الشخص اللي بدهن اسمه هو فلان فلاني ابن اخوك. قال لهم اسمه ولا ما قال لهم اسمه؟ عم قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. طب بدي طلب منك واحد بس فقط. قال لي شو هو؟ قلت له اذا انت الله كتب لك انك تعيش وتطلع، واذا انا الله كتب لي اني اعيش واطلع، بدي اياك بس تروح لعنده تقول له فيك الدكتور محمد، عشان اذا انت لخبطت بالاسامي او الكنيه بس قل له الدكتور محمد موجود 215. فهذا الشخص غدا للجميل مباشرة، أول ما طلع اتصل بابن أخوه وعيطنا عنده مباشرة، قال له فيك الدكتور فلان الفلاني موجود ب 215.

بيجي المساعد بعيط لي، كان لي الدكتور الجحش، كان لي الدكتور الجحش وينه؟ قل له حاضر سيدي. فاجى لعندي ناداني على الغرفه اللي عنده، فت لعنده على الغرفه، قام لي بدي اياك تكتب رساله لاخواتك، اهلك بدهم رساله منك تاكدوا انت محمد. فجاب ورقه من الضبط، دفتر الضبط، شقه هالقد الورقه بالضبط، اعطاني اياها. قلت لي ممنوع تكتب انك عم تتعذب، ممنوع تكتب انك عم تعرض لاي نوع من انواع التعذيب او الاهانه او اي شيء، انت عايش احسن حياه وعم تاكل وعم تشرب وامورك كلياتها تمام ومستني حتى يخلص التحقيق تبعك وتطلع، هيك مسموح تكتب، غير هيك ما مسموح تكتب. فكتبت له انا مبسوط مثل ما كنت مبسوط وقت قضيت رمضان بليبيا، ورمضان الوحيد اللي قضيته بليبيا كلياتها، وبيعرفوا كيف كانت حالتي النفسيه هذيك الايام. قلت لهم دائما عم بتذكر ابي كيف كان يسهر علينا وكيف كان يطمن علينا. فابي الله يرحمه.

بعد حوالي أسبوعين تقريبا بينادي على اسمي، ما بيعذبوني أبدا نهائيا، بيسألني نفس الأسئلة اللي روتيني سألني إياها بأول جلسة تحقيق، ويطابق الإجابات اللي أخذها بأول جلسة مع الإجابات بآخر جلسة تحقيق. طبعا أنا طول فترة الاعتقال إما كنت عاري الجسد 100% أو كان في بوكسر، بس أكثر شيء كان ممكن يكون. فوقت هاي كذا كنت عاري، ما في عندي أي شيء لبسه نهائيا. فصاروا يجمعوا لي ثياب من هون، بنطلون من هون، صباط من هون، تيشيرت من هون وكذا، لبسوني أي شيء وطلعت. طلعت وأنا عم بتطلع على 215، ماني عارف عن حالي، أنا طايح على معتقل تاني ولا حأرجع لهون. بس طلعت وعموت من جوا. فطلعنا بميكرو وأخذوني على مكان ما بعرف فينه، نزلت دراج، أنا كنت مطمش طبعا ومكلبش، ماني عارفان وين رايح. نزلت دراج فجاني الشعور إني نازل على معتقل آخر من أول وجديد، وحنترجع نفس الكرة تنعاد من أول وجديد. فنزلت بعدين شالوا الطميش، لقيت حالي بين عساكر، مليان عساكر. طلع القضاء العسكري على أستاذ المزة، أخذونا بشاحنة كبيرة ودونا على الأبون على الشرطة العسكرية. قضيت حوالي 3 أيام بالشرطة العسكرية بالأبون، ما كان في شيء نهائيا، مجرد احتجاز. وبعدها أخذونا على عدرا. بعدرا فت على الحلاق، أنا 6 شهور مو شايف حالي نهائيا أبدا أبدا، ولا بعرف كيف شكلي، ولا بعرف كيف صاير موديلي، ولا بعرف كيف كذا. الساتي بمخيلتي إنه محمد نفسه اللي فات هيك شكله هيك كذا. تخيل حالك أنت مجرد أسبوع واحد فقط أو 5 أيام إنك أنت ما تطلع على المرايا نهائيا، وبعدين ما تشوف حالك نهائيا لا بكاميرا لا بمرايا ولا غيره، وطلع على حالك كيف حتنصدم؟ فكيف بعد هاي المدة كلياتها؟ وقفت بالمراية عند الحلاق وابكي لا شعوريا، ابكي ابكي، ضل ابكي ابكي ابكي الي الحلاق عود عود عود، ما قدر اتحمل ابدا، ما قدر اتحمل. دموعي تشرب وانا عم ببكي، بس عم بطلع على حالي، انسان ما بعرفه، شخص لا يمت للواقع باي صله، ولا يمت للانسانيه باي صله، ولا يشبه الانسان باي شكل من الاشكال.

بدنا نوصل خبر لأهلنا أنه نحن موجودين بالمعتقى بالسجن عدد عفوا صرت أنا. فهناك بيعوا بطاقات حصالة تبع التليفون وبيخلوك تحكي تليفون وكذا، فحاطين بغرفة العزاء ما معي لا مصاري ولا شيء. فإجا شاب قال لي تحكي مع أهلك؟ معه كان بطاقة. قلت له إيه طبعا بدي أحكي مع أهلي. قال لي متذكر شي رقم؟ ففي عندي أختي التوأم، وقت كنا أيام الجامعة كنت دائما حول له رصيد، أنا حول له رصيد حول له رصيد. فجيت متذكر رقمه، دغري دقيت رقمه فردت قالت ألو، وأول مرة بسمع صوت حدا بخصني من 6 شهور. قالت ألو، أنا صرت أبكي ما تحملت، بدي إلا أنا بعدها، بدي إلا أنا بأي مكان، ما قدرت بس أبكي. عم إجا تخيل أنت، أنا بحاول أنساها وأنا 6 شهور كاملين. بعدين إجا شاب موجود معي أخذ السماعة قال له ألو، قالت له هي عم تبكي كمان، قالت له ألا عمل أختي أخوكي موجود بعدها بيلزموا مصاري وبيلزموا دواء وبيلبسوا أواعي، يجيبوا له أواعي بعدها. مليت بعدها ما يقابل 4 أشهر عن طريق المحامي طبعاً والرشاوي، قدرنا نسرع موضوع المحكمة، محكمة الإرهاب. عرضونا على القاضي، طبعاً نكرت كل التهم موجهة لإلي، جاب لي سيرة المجلة وجاب لي سيرة اللجنة الطبية السورية للإغاثة وكذا. قلت له أنا بس طالع مظاهرات وهيك. قال لي بعطيك أمر ترك. أمر ترك أي أنه بيتركك من عنده، ولكن إذا مطلوب أنت لأي فرع آخر أو مطلوب لشيء آخر فبيأخذوك لعنده. أنا فيني سامح عن حالي ممكن، بس في أبهات وفي أمهات عندهم شهداء معتقلين مستحيل يسامحوا عن حالهم. هذا الحق والعدل اللي نحن عم نطالب فيه والعدالة الانتقالية تكون هي أولوية الملفات الموجودة هلأ بالنظام السوري بالحكومة السورية. هذا أولوية ما مستحيل نسكت عنه.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. مفتي الجمهورية يدعو السوريين إلى عدم الانجرار وراء دعوات الانتقام، ويطالب الحكومة بالتعجيل بالعدالة الانتقالية. أهالي مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي ينظمون وقفة احتجاجية في القنيطرة، ويناشدون الأمم المتحدة لكشف مصير أبنائهم. اشتباكات مسلحة في كفر شمس شمالي درعا، والأمن الداخلي يفرض حظر تجوال. غارات إسرائيلية على بلدات صيدا والنبطية وسور جنوب لبنان، وسط حركة نزوح كبيرة.

0: بالتفاصيل مشاهدينا، حيث دعا مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي خلال كلمة مصورة، دعا السوريين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام أو الثأر حتى الفردي، مؤكدا على أن التظاهرات المنضبطة هي أمر طبيعي بشرط ألا تؤدي إلى فتنة كبيرة بين أبناء الشعب الواحد.
1: يا أخواننا، ينبغي أن نكون يعني متريثين في تصرفاتنا، ألا نتصرف تصرفات لا سمح الله تؤدي إلى فتنة لا سمح الله ولا قدر. يا أخوانا، التجمعات مقبولة والمظاهرات مقبولة إذا كانت منضبطة تمام الانضباط، تطالب مثلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، تطالب بالإسراع في إنزال العقوبة اللائقة بهؤلاء المجرمين الذين اعتقلوا. كل ذلك لا يعترض عليه أحد من أهل العقول وأهل الحكمة والفهم، لا يعارض أحد في هذا أبدا. ولكن يا أخواننا، أن تقوم تجمعات أو مظاهرات غير منضبطة لا سمح الله، أو أن يكل الناس الانتقام أو الثأر بأيديهم، هذا يفتح باب فتنة عريض جدا.
0: هذا وأشار الشيخ الرفاعي إلى تداعيات المرحلة السابقة وما خلفه كذلك عهد النظام المخلوع من آلام وجراح عميقة في المجتمع السوري.
1: يجرح قلوبنا هذا الألم المرير الذي مر على شعبنا، وفقدنا فيه ما فقدنا من شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا. الشهداء الذين قضوا في ذلك النظام مئات الألوف، بل تعدوا قريب المليونين من فقد

0: أبناء من أبناء هذا الشعب الكريم، وهذا لا شك أنه ما زال يخلف آلام شديدة جدا في نفوس كل أبناء الشعب، لا في نفوس إخوان هؤلاء الشهداء وأهليهم وعوائلهم، لا بل كل أبناء الشعب مجروحون ومتألمون.
1: هذا ودعا كذلك مفتي الجمهورية في هذه الكلمة الحكومة السورية، دعاها إلى التعجيل بالعدالة الانتقالية بما يسهم ذلك في تهدئة جراح وآلام السوريين وامتصاص غضبهم.
0: أنا أدعو الإخوة القائمين على ولايتنا في هذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها، الحكومة القائمة، أن تقوم بالتعجيل شيئا ما حتى تبرد قلوب المتأثرين المنفعلين الذين جرحوا بل طعنوا في صميم قلوبهم بهذه الجرائم التي حصلت على أبناء شعبنا، أن نعجل في قضية العدالة القانونية وأن نعجل في معاقبة هؤلاء المجرمين. طبعا الذي يبرد قلوب هؤلاء جميعا إن شاء الله أنه قد اعتقل عدد كبير من هؤلاء المجرمين وأصبحوا في قبضة العدالة والحمد لله، فهذا يعني يهدئ النفوس نوعا ما، ولكن يعني الوصول إلى إنزال هذه العقوبة لهؤلاء هو الذي ينهي هذه المعاناة إن شاء الله، وبعد ذلك نتناساها وتعود الأمور إلى طبيعتها في بلادنا وبين أبناء شعبنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
1: هذا وتتصاعد في سوريا الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات بجانب النظام المخلوع وعدم تعويم الشخصيات التي تعاملت معه، حتى في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المحاسبة ستكون عبر القضاء السوري.
2: من إدلب إلى دير الزور وصولا إلى دمشق وغيرها، تصاعد الغضب الشعبي مؤخرا عبر احتجاجات طالبت بمحاسبة كل من ارتبط أو تورط بانتهاكات النظام المخلوع، في ظل جدل متنام حول ما يوصف بأنه إعادة تعويم بعض الشخصيات مقابل غياب تجديد المساءلة مع أخرى. وفي قلب هذه الحالة تتصدر مسألة عودة شخصيات اتهمت بالارتباط مع النظام المخلوع سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي إلى واجهة المشهد، شخصيات مثل فرحان المرسومي الذي شارك في افتتاح مشروع سكني في يعفور بريف دمشق مؤخرا، وهو الشخصية التي انتشرت صور سابقة له بجانب شخصيات من النظام المخلوع، وكان قد اعتذر وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن اللقاء به قبل أشهر. ولا تتوقف هذه التساؤلات عند اسم واحد، إذ تمتد لتشمل شخصيات أخرى مثل نواف البشير الذي عاد إلى دير الزور دون أن ترافق عودته إجراءات مساءلة قضائية رغم الجدل حول دوره خلال مرحلة النظام المخلوع، كما يبرز اسم رجل الأعمال محمد حمشو الذي قيل إنه أجرى تسوية مع الحكومة لم يفصح عنها باعتباره من أبرز الوجوه الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع. وعلى الجهة المقابلة أعلنت الحكومة أنها قبضت على نحو 6000 من عناصر النظام المخلوع، وأكدت أن مسار العدالة قائم وأن أي إجراءات لا تعني إعفاء المتورطين من المحاسبة، وتشدد على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المحاسبة ستكون عبر القضاء، مع دعوتها إلى ضبط النفس ومنع أي أعمال انتقامية خارج إطار القانون. وكذلك أكد مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي على أن جراح السوريين لا تداوى إلا بالعدالة وسيادة القانون. وما بين ضغط الشارع ورسائل الحكومة يبقى مسار العدالة في سوريا أمام الاختبار، ويبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة أبرزها مدى نجاح سوريا في تحقيق توازن بين العدالة والاستقرار.
1: أعلنت مديرية منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي افتتاح مكتب متخصص اعتبارا من يوم غد السبت لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها فلول النظام المخلوع في البلاد، وجاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة التي تطالب بمحاسبة شبيحة النظام المخلوع فيها، وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي في المحافظة. هذا وأوضح المكتب الإعلامي أو في المديرية في بيان نشرته على معرفاتها أوضح أن الأهالي مدعوون إلى الالتزام بالقانون والتوجه إلى المؤسسات الرسمية في الدولة لتقديم الشكاوى، مؤكدا أن إنصاف الضحايا حق مشروع لا يسقط بالتقادم، إلا أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون بعيدا عن الفوضى أو الثأر أو تصفية الحسابات الشخصية. هذا وشددت المديرية على ضرورة تحري الدقة والمسؤولية وعدم تداول أو نشر حتى أي قوائم أو أسماء مرتبطة بأحداث سابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى عدم الاعتماد على أي معلومات غير صادرة من الجهات الرسمية أو قبل استكمال الإجراءات القضائية اللازمة. هذا وقد ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوة النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. هذا وتشير البيانات الموثوقة إلى أن كلثوم تدرج في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة في البلاد، فقد تولى عام 2011 منصب رئيس أركان اللواء 116 في إدارة الدفاع الجوي بالقطيفة، قبل أن يتولى قيادة اللواء ذاته عام 2012. وفي عام 2016 كلف بقيادة الريف الشرقي لمنطقة السلامية، ثم رقي كذلك إلى رتبة لواء عام 2018، وتولى منصب قائد المنطقة الوسطى بدعم من العميد آصف الذكر ورئيس شؤون الضباط في المخابرات العسكرية. هذا كما تشير التحقيقات أيضا في ذات السياق تشير إلى انخراطه في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة ومشاركته في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018. وإلى آخر تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد مع هذه الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية، حيث نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
3: أنا والدت المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا، يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان بلر الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسه. تخيل هالموقف هذا، وأولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقولهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه، وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي، صالهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل. أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخولنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافؤونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عنه؟ أولادنا، أولادي صالهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضه عليها، وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من رحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم، لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ ووليتهم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة، أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بده يضل أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
1: شهدت بلدة كفر شمس فيري في محافظة درعا الشمالي أمس الخميس شهدت اشتباكات بالأسلحة النارية إثر تجدد خلاف سابق بين أفراد من عائلتين في البلدة ذاتها، وذلك من دون تسجيل أي إصابات وفق ما ذكرته شبكات محلية. هذا واندلعت الاشتباكات على خلفية نزاع قديم تجدد بين الطرفين ما أدى إلى حالة من التوتر في البلدة، وسط سماع أصوات إطلاق نار في عدد من الأحياء. وعلى خلفية النزاع تدخلت قوى الأمن الداخلي في درعا حيث وصلت إلى البلدة وفرضت حظرا للتجوال فيها بالتزامن مع انتشار عناصرها في المنطقة بهدف احتواء التوتر ومنع توسع الاشتباكات، ولم ترد بعد أي معلومات إضافية حول أسباب تجدد هذا الخلاف أو المدة المتوقعة لاستمرار حظر التجوال في القرية، بينما تواصل الجهات الأمنية متابعة الوضع لضمان استعادة الهدوء في البلدة. ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذا الخبر معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسال. ما حسام، بداية أهلا بك. إذا تفاصيل ما حدث في بلدة كفر شمس بريف درعا، ما هي الأسباب، أسباب هذا الخلاف، و ما هي كذلك مستوى الانتشار الأمني من قبل قوى الأمن الداخلي من أجل فرض أمر أمني وواقع أمني على كافة الأطراف المتحاربة فيها؟
4: نعم أمينة، بالحقيقة يعني الخلاف الذي حصل هو خلاف قديم بين عشيرتي الجباوي والزرقان، هما يعني عشيرتين كبيرتين في بلدة كفر شمس. كفر شمس تقع في ريف درعا الشمالي قريبة من منطقة الصنمين، وتدخلت قوى الأمن الداخلي من منطقة الصنمين ومن المناطق المحيطة أيضا وأرسلت تعزيزات إلى بلدة كفر شمس بهدف إيقاف عملية اشتباكية الأسلحة الخفيفة التي سمعت في كل أنحاء قرية كفر شمس، وثارت الذعر بين صفوف السكان، لكنها لم تصب أحدا بأذى. حظر تجول فرضته قوى الأمن الداخلي وطوق أمني على كامل القرية منذ ليلة أمس، وصباح اليوم يعني تقريبا عادت الحياة بشكل طبيعي إلى قرية كفر شمس، وصولا إلى تقريبا صلاة الجمعة كانت الحياة دبت بشكل طبيعي في شوارع القرية، مع يعني تعهد قوى الأمن الداخلي بملاحقة يعني من قام بإطلاق النار وجمع الأسلحة الخفيفة التي تم استخدامها خلال هذا الخلاف الذي ربما يعني يسمى أو يندرج تحت بند خلاف عشائري. ودائما أمينا ما هناك يعني عشائر يعني يكون فيما بين حساسيات ومشاكل ربما تكون مدفونة، تزار هذه المشاكل نتيجة سبب ما تندلع ضمن هذه المشاكل، ربما أطلاق نار، ربما اشتباكات، ربما تكون هناك عمليات ثارية، لكن يتم تطويق هذه الخلافات بشكل سريع. انتشار كان على مداخل البلدة ومخارجها من قبل قوى الأمن الداخلي، وتعزيزات أرسلت من قرية الصنمين إلى كفر شمس يعني وصولا إلى يعني حالة من التهدئة. واليوم بعد الظهر اليوم بدأت يعني تخف نوعا ما حدة الإجراءات الأمنية في قرية كفر شمس مع حالة الهدوء التي فرضت في القرية.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الحادثة، كنت معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة، شكرا جزيلا لك حسام. التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي بباريس، وذلك ضمن ما وصفتها وسائل إعلام كردية بجولة دبلوماسية أوروبية، حيث بحث الطرفين مع مسؤولين فرنسيين عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري.
5: في جولة تتسارع محطاتها خارج الجغرافيا السورية بدءا من العاصمة الإيطالية روما وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية، زار قائد قسد مظلوم عبدي وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي. وخلال الزيارة بحث الجانبان مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية عدداً من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري إلى جانب العلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية، كما تطرقت اللقاءات إلى مسار النقاشات حول ملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الطرفين. هذه الجولة لمظلوم عبدي تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع ثلاثي عقد في إقليم كردستان العراق، جمع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني وقائد قسد والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة. لقاءات متتالية تأتي ضمن مسار متواصل من التحركات والاجتماعات خارج الجغرافيا السورية، بالتوازي مع استمرار العمل على تنفيذ الاتفاقات القائمة، ما يعكس تداخلاً بين مسارين، خارجي يطفو إلى الواجهة وآخر مرتبط بالتفاهمات مع دمشق. ليبرز تساؤل حول حدود هذا الحراك ومدى انسجامه مع موقف الحكومة السورية التي تشدد باستمرار على أن مسار الحل والحوار ينبغي أن يبقى سورياً سورياً بعيداً عن أي أطر خارجية.
1: وفي ملفاتنا المحلية والخدمية مشاهدين، حيث استجابت فرق الدفاع المدني ل220 حريقاً اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها 19 حريقاً التهمت مساحات من حقول ومحاصيل زراعية وأكثر من 200 من الحرائق المتفرقة. هذا وأوضح الدفاع المدني أن فرقه وكوادره كذلك نجحت في إخماد الحرائق والسيطرة عليها، مشيراً إلى أن الحرائق أسفرت عن تسجيل 4 إصابات شملت عنصرين من طواقم الإطفاء ومدنيين 2، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية والزراعية. كشف تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضرارا زراعية واسعة طالت نحو 20,500 دنم. هذا وأوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو جزئيا، حتى في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة غمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحب. كما أشار التقرير ذاته أشار إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد هذا العام، ما تسبب ذلك في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها، لافتا إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين منها إلى بيع مواشيهم أو أصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 63% أبدوا رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. وفي طرطوس مشاهدين، استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغ يفيد بوقوع حالات غرق لثلاثة شبان في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام جانب المنارة في طرطوس. هذا وبحسب مديرية الطوارئ في طرطوس، فقد تمكن مدنيون كانوا في المكان ذاته من إنقاذ شابين، في حين تمكنت فرقها كذلك من إخراج الشاب الثالث عقب وصولها وقدمت له الإسعافات الأولية اللازمة، مشيرة إلى أنه توفي فور وصوله إلى المشفى الوطني في المحافظة. الدرجة تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الأغذية العالمي سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع حول العالم. هذا وتضمنت القائمة 13 دولة تواجه خطراً بتردي الأمن الغذائي، من بينها دول عربية أخرى كفلسطين والسودان واليمن. هذا وحذر التقرير الأممي من أن آليات الاستجابة الإنسانية تقف اليوم أمام عجز، خاصة بعد أن شهد التمويل الدولي المخصص للمساعدات الغذائية شهد تراجعاً حاداً بنسبة تناهز 59% خلال السنوات الأخيرة.

0: تواجه تربية دودة القز وصناعة الحرير في سوريا تواجه مشاهدين تحديات متزايدة، وذلك نتيجة لارتفاع التكاليف وتراجع أعداد المربين لهذه الدودة، ما يهدد ذلك استمرارية واحدة من أعرق المهن التراثية في البلاد وجزء من التراث والهوية الاقتصادية السورية.
1: لم تعد شجرة التوت عنواناً لموسم ينتظره المزارعون، بل شاهداً على حرفة تتراجع عاماً بعد عام. ومع انحسار تربية دودة القز يتلاشى جزء من ذاكرة التراث السوري واقتصاده، الذي ارتبط لعقود بخيط يبدأ من ورقة توت وينتهي بنسيج فاخر.
2: صار في منتج جيد ولكن في صعوبة بالتسويق. الحرير مرتبط بعدة عوامل، مرتبط بسياحة البلد ومرتبط بالتجارة ومرتبط كمان بفكرة أنه الحرف التراثية اللي مرتبطة بالحرير وقائمة على الحرير هي كلها حرف تراثية. السنة هاي عملنا جهدنا كجمعية لحرير سوريا أنه نربي ونوسع دائرة النطاق التربية كتير، فوزعنا وين في حدا عنده شجر التوت وزعنا له بيوض أز حتى لو نص علبة، بشكل أنه يجرب هاي التجربة ونوسع دائرة التربية، بالتالي نوسع إنتاجية سوريا من الحرير.
1: رأى كل خيط حرير رحلة شاقة، ما يجعل هذه الصناعة من أكثر الحرف التقليدية كلفة وتعقيدا، ويضعها أمام تحديات متزايدة ويهدد أحد أقدم الموروثات الحرفية في سوريا.
3: في شجر توت كتير، بس كتير موزع، كتير مفرق، ونحن بحاجة كمية يعني مستمرة، وبحاجة يعني عناية خاصة بالدود بالنسبة لموضوع الرطوبة والحرارة، حتى ما يكون مثلا يبرد أو يشوب. هيك عم بكتشف مع هذا التجربة الجديدة.
1: وفي ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الاهتمام بهذه المهنة إلى جانب المنافسة المتصاعدة للحرير الصناعي، تتضاءل فرص بقاء صناعة الحرير الطبيعي واستمرارها.
4: لن تكن سوريا مجرد محطة على طريق الحرير التاريخي، بل محركا للحياة والتجارة. ومع تراجع الاهتمام بتربية دودة القز اليوم، تبرز أهمية دعمها وحمايتها للحفاظ على إرث وطني واقتصادي عريق. سبل أحمد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تبرز مشاهدينا إلى الواجهة ملفات ترتبط بجرائم من نوع مختلف وآخر، لا تقتصر على السرقات والاعتداءات التقليدية، بل تنتقل إلى الفضاء الرقمي الذي بات جزءا من حياة السوريين اليومية اليوم. تفاصيل أوفى عن هذا الأمر في هذا التقرير الآتي.
5: مع عودة تفعيل قسم الجرائم الإلكترونية في دمشق بعد انقطاع دام نحو عام، تعود إلى الواجهة ملفات كثيرة ترتبط بجرائم ليست تقليدية بل رقمية سريعة الانتشار وعالية الخطورة. ومن أبرز هذه الجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الصور والمحادثات والاحتيال المالي من خلال روابط وهمية، إضافة إلى انتحال الشخصيات بهدف النصب.
6: فترة إجاني محادثة على الماسنجر لشخص انه عم تحكي لي هي بتشتغل ببنك، فعم تحكي لي انه إلي قرايب متوفي هنيك، انا نفس الكنية والحساب بنكي قريب ل 10 مليون دولار، فعم تحكي لي انه ابعت لي حساب بنكي ليتم تحويل المصاري مقابل انه تقاضى نص المبلغ.
5: في المقابل يؤكد مختصون على ضرورة تعزيز ثقافة الحماية الرقمية وعدم مشاركة البيانات الشخصية تحت أي ظرف كان.
7: الموضوع بكل بساطة في مجموعة إجراءات ممكن الشخص يتبعها حتى يحمي حاله على هذا النطاق. مبدئيا أكيد استخدام كلمات سر متوافقة، كلمات سر ذات حماية عالية بتتألف من حارف، أرقام ومحارف خاصة. الشغلة الثانية واللي هي إيميلات التصيد، أي إيميل ممكن يجيني أنا على البريد الإلكتروني ممكن يكون إيميل انتحال شخصية. وهلأ مؤخرا انتشرت ظاهرة واللي هي الأرقام الأجنبية، أرقام أجنبية بكميات كبيرة يعني من كافة دول إفريقيا آسيا جميع القرارات عم توصل للمستخدمين اتصالات بمجرد ما الواحد يرد. يعني هون بتتفاوت العواقب ما بين اختراق او مجرد مكالمات ازعاج او كذا، فيفضل ان احنا ما نرد على هاي الارقام. كمان
8: قانون شمل العديد من الجرائم المرتكبه باستخدام وسائل تقنيه المعلومات، وجزأ العقوبات بين عقوبات ماديه وعقوبات مانعه للحريه. العقوبات المانعه للحريه تراوحت العقوبه فيها بين الحبس مده شهر والاعتقال المؤقت لمده 15 سنه حسب الجرم المرتكب.
5: وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصه على تتبع هذه الجرائم، ما يزال عدد من الضحايا يترددون في الابلاغ، ما يعقد من جهود ملاحقه الفاعلين وكشف ملابسات تلك الحالات. جرائم لم تعد تحتاج إلى سلاح بل إلى هاتف، ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية يبقى الوعي من قبل المستخدم والوقاية الرقمية هما درع الحماية الأهم في مواجهة هذا الخطر. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت وزارة الداخلية إطلاق تطبيق جديد للإدارة العامة للشؤون المدنية ليوم الجمعة، وذلك لتعزيز التحول الرقمي في البلاد وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمعاملات المدنية بشكل إلكتروني. هذا وقالت الوزارة، قالت أن التطبيق يوفر حزمة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز عدد من الإجراءات بشكل أكثر سهولة وسرعة، من بينها حجز المواعيد الإلكترونية وعن طريق المنظومة الإلكترونية، والتحقق من صحة الوثائق عبر قارئ الباركود المدمج داخل التطبيق ذاته، إضافة إلى استعراض الوقائع المدنية بشكل مباشر، موضحة أنه يتضمن كذلك خدمة تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها إلكترونيا، بما يسهم في تحسين التواصل مع المواطنين وتسريع معالجة الطلبات والاستفسارات حتى. كما أشارت الداخلية بالخصوص، أشارت إلى أن التطبيق سيشهد قريبا إضافة خدمة المساعد الذكية التي ستوفر دعما فنيا للمستخدمين وتساعدهم كذلك في الوصول إلى الخدمات والإجابة عن كافة استفساراتهم. وفي ملف الصحة وآخر تطوراته، حيث وقع وزير الصحة السوري مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو مذكرة تفاهم في مجالي الصحة والعلوم الطبية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي ما بين الجانبين والبلدين وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات. وجاء التوقيع خلال زيارة رسمية يجريها وزير الصحة التركي إلى العاصمة السورية دمشق، تضمنت تفقد مستشفى دمشق للأمراض وجراحة القلب الذي يواصل عمله بدعم تركي.
9: والآن في وزارة الصحة وقعنا اتفاقية جديدة بين وزارة الصحة السورية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصحة في تركيا. هذه الاتفاقية تتيح لنا التعاون في مجالات عديدة، في مجالات تبادل المعلومات وفق البروتوكولات الحديثة، التعاون لإنشاء نظام تأمين صحي حديث، موضوع الاعتمادية، التعليم الطبي المستمر. هذه أمور تركيا قطعت فيها مراحل كثيرة. تقريبا احنا نتكلم عن تحول صحي، التحول الصحي اللي قطعته تركيا من عام 2000 إلى هذا العام. إحنا الآن في سوريا لدينا نظرة إلى أن نقوم بعملية تحول صحي شبيهة تشمل كل قطاعات كل المجالات، حتى نستطيع أن نقدم خدمات صحية لأبناء شعبنا في الوقت القريب العاجل إن شاء الله، تضاهي الخدمات الطبية اللي تقدم في جمهورية تركيا.
0: من جانبه، أوضح مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط، أوضح أن مذكرة التفاهم هي نقطة البداية للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الصحة العامة وطب الأسرة واللقاحات والصناعات الدوائية والتحول الرقمي الصحي.
10: طبعا مذكرة التفاهم هي إطار تعاوني عام في مجال الصحة العامة، في مجال طب الأسرة، مجال الرعاية الصحية الأولية، اللقاحات، وممكن يتضمن دعم تقني في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تعاون في مجال التحول الصحي وتحول الرقمي. طبعا هي المذكرة ستكون نقطة البداية لإطلاق التعاون في هذه المجالات شاملة. سيكون بعد هذه المذكرة زيارات ووفود متبادلة بين الطرفين لتحويل هذه المذكرة إلى عمل فعلي على أرض الواقع. وبالإضافة إلى ذلك طبعا سيكون هناك إن شاء الله مشفى لأمراض السرطان والأورام في مدينة حلب سينطلق خلال هذا العام إن شاء الله بعد تقديم المعدات والتجهيزات اللازمة.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين نبدأها باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان فعليا مستهدفة بذلك عدة مناطق، حيث طالت الغارات منطقة الريحان في قضاء جزين ومناطق في النبطية، بالإضافة إلى غارة على محيط بلدة كفر تبنيت وأخرى على مدينة النبطية، إلى جانب غارة على بلدة النبطية الفوقة وقصف مدفعي على جبل الرفيع في إقليم التفاح جنوب لبنان. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين بالغارات الإسرائيلية.

الإسرائيلية على جنوبي وشرقي لبنان، في حين قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه وبناء على تعليماته هاجم الجيش الإسرائيلي بشدة 150 هدفا لحزب الله في لبنان وقتل عشرات المخربين. هذا وافادت مراسلة تلفزيون سوريا بتسجيل حركة نزوح من عدة مناطق في جنوب لبنان بينها سور وبنت جبيل بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة. كما أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أوضحت أن مئات العائلات غادرت منازلها باتجاه مناطق أكثر أمنا في صيدا وبيروت. وتأتي حركة نزوح بعد أيام فقط من عودة آلاف اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم الجنوبية إثر الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تضمن بنودا تنص على إنهاء العمليات العسكرية وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها. وفي سياق التصريحات الرسمية الدبلوماسية اللبنانية، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن توسيع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع شرقي لبنان يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا حتى. هذا وأضاف عون في تصريحاته بالخصوص، أضاف أن هذا التصعيد يستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في المنطقة، لافتا إلى أن ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. كما أضاف عون أنه أوصى الوفد المفاوض بعدم التساهل بمسألة وقف إطلاق النار الشامل هو المدخل لبحث المواضيع الأخرى وأهمها انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. ولمتابعة كل هذه التصعيدات التي شهدتها قرى وبلدات الجنوب اللبناني

0: أمينة، في آخر التطورات هو الحديث عن وقف لإطلاق النار منذ ساعتين من الآن تقريبا، وهذا الإعلان الأمريكي بوساطة قطرية عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بعد غارات مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في الجنوب اللبناني تحديدا على النبطية. وكان هناك إعلان أمريكي عن أن وقف إطلاق النار بدأ السريان بالساعة الرابعة عصرا، ولكن بعد ذلك شن سلاح الجو الإسرائيلي 5 غارات على منطقة كفار تبنيت في النبطية. والآن يعيش الجنوب اللبناني هدوءا حذرا بعد هذا الإعلان، على الرغم من أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة ولا جهة رسمية إسرائيلية أعلنت بشكل رسمي عن وقف إطلاق النار، سواء ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو حتى وزارة الجيش الإسرائيلي أو أي جهة إسرائيلية رسمية أخرى. ما تم الإعلان عنه هو من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعادة إسرائيل لا تعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي، خاصة عندما يكون مع تنظيم مثل حزب الله كما تنظر إليه إسرائيل. بطبيعة الحال وقف إطلاق النار ومفهوم وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل هو مختلف عن حزب الله. إسرائيل بالنسبة لها أنها وقف إطلاق النار لا يعني أن توقف عملياتها العسكرية كما تسميها في الجنوب اللبناني، والتي تقول أنها من خلالها تقوم بالقضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله في هذه المناطق، ولا يعني انسحابها من منطقة الحزام الخط الأصفر أو الحزام الأمني التي قامت باحتلالها في منطقة الجنوب اللبناني. وهي في كل مرة يتم فيها الإعلان عن وقف إطلاق النار تكون هناك تصريحات سياسية عن تواصل العمليات العسكرية. اليوم خرج الناطق
1: طيب العسكري وفقا للتقديرات الأولية ومشاهده جنوب لبنان وشرطه كذلك خلال الساعات الأولية، باعتقادك ومن خلال التقديرات الأولية كما أشرنا منذ قليل ريم، هل يبدو أن إسرائيل عازمة على استمرار التصعيد في جنوب لبنان؟
0: نعم، كما تحدثت للتو أمينة، هي إسرائيل تريد مواصلة العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وهذا ما تحدث به اليوم الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي. خرج في كلمة مصورة تحدث عن أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية لردع حزب الله، واتهم حزب الله بأنه هو من قام بخرق لوقف إطلاق النار عندما قتل 4 من الجنود والضباط الإسرائيليين، بينهم قائد كتيبة 52، وأيضا في حدث آخر أصيب 5 من الجنود الإسرائيليين بينهم ضباط أيضا. في الحالتين، قال في هاتين الحدثين الصعبين وأيضا العمليتين، اتهم الحزب أنه هو من خرق وقف إطلاق النار، لذلك ردت إسرائيل على ذلك وأنها ألحقت خسائر بحزب الله وحققت إنجازات عسكرية على حد وصفه من خلال أنها قامت بالقضاء على أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله، بالإضافة إلى قتل العشرات من المسلحين التابعين لحزب الله. لذلك هي ستواصل نعم عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني وستبقى أيضا في المنطقة الآمنة، لكن خفت حدة الغارات التي شنتها عصر هذا اليوم بشكل ملحوظ.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالجانب الإسرائيلي، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. نبقى في ذات السياق مشاهدينا، إذ تنضم إلينا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذن على غرار ما شهدته اليوم لبنان جنوبه وشرقه كذلك من تصعيدات وغارات إسرائيلية متواصلة على مدار 5 ساعات الماضية، نرصد معك تفاصيل هذه الأوضاع هناك وكذلك تفاصيل التصريحات الرسمية الدبلوماسية والسياسية اللبنانية.
2: نعم أمينة، في هذه الأثناء هدوء حذر يسود جنوب لبنان بعكس الساعات التي سبقت، في ساعات الظهيرة وفي ساعات الصباح وحتى أيضا في ساعات ليلة أمس. اليوم قتلت إسرائيل 47 شخصا من المدنيين وكذلك جرح 97 شخصا من

0: المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات جراء غارات إسرائيلية استهدفت منذ ليل أمس مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، وصلت إلى العمق اللبناني إلى بعد 85 كيلومترا إلى بعلبك وتحديدا إلى بورداي وأيضا إلى دورس في بعلبك بعد غارات إسرائيلية استهدفت العمق اللبناني. كذلك الغارات الإسرائيلية شنها وكثفها جيش الاحتلال على قرى وبلدات في قضاء النبطي، ضربت اليوم بعدة غارات بلدة النبطي الفوطة وكذلك حبوش ودوير وأيضا الميري. هذه البلدات التي هي في قضاء النبطي ضربت بشكل مكثف. كذلك أيضا اليوم ضربت واستهدفت من قبل جيش الاحتلال بلدات عدة في الجنوب اللبناني قضاء صور، نتحدث مثلا عن المنصور ونتحدث أيضا عن قرى وبلدات في قضاء صور. كذلك أيضا ارتكب جيش الاحتلال ليل أمس مجزرة في بلدة حروف ما أدى إلى مقتل 8 من المدنيين إضافة إلى جرح آخرين. اليوم وبعد الهدوء الحذر وبعد أن تم الحديث عبر وسائل الإعلام ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن وقف إطلاق النار بين لبنان وبين تحديدا حزب الله وبين إسرائيل، لم يصدر أي بيان بهذا الشأن بما يتعلق بوقف إطلاق النار، بل تحدث رئيس الحكومة وقال بما معناه أن المفاوضات لا تزال جارية وفي موعدها ستعقد في 22 من هذا الشهر، سيتم التركيز في المفاوضات على وقف إطلاق النار وعلى عودة النازحين وعلى استعادة الأسرى وإعادة الإعمار. كذلك أيضا تحدث منذ قليل الأمين العام لحزب الله نعيم القاسم في ذكرى عاشوراء، تحدث مخاطبا مناصري حزب الله وقال إن حزب الله يلتزم بالدستور اللبناني وكان أيضا يعني يسير في اتجاه مع القانون ومع الطائف اتفاق الطائف، وتحدث أيضا عن أنه هو موجود في لبنان لمواجهة جيش الاحتلال، وتحدث أيضا عن جاهزية تامة في مواجهة إسرائيل وقال إن حزب الله بالمرصاد لإسرائيل. كذلك أيضا تحدث عما اسمه حول مؤامرة كانت تحاف ضد سوريا عندما قامت يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على سوريا للدخول على خط المواجهة مع حزب الله بالتزامن مع الحرب بين حزب الله وإسرائيل. هذه المواقف أطلقها منذ قليل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فيما يتعلق بالوضع في الجنوب، على الرغم من أن الآن يعيش الجنوب هدوءا حذرا ولكن حركة النزوح كانت في ساعات الظهيرة ولا تزال حتى الساعة من القرى والبلدات في قضاء صور وفي قضاء النبطي وبنت جبيل كان في ساعات الظهيرة أزمة سير خانقة باتجاه بيروت وباتجاه صيدا باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بآخر ومستجدات الأوضاع في الساحة اللبنانية جراء هذا التصعيد الإسرائيلي المتجدد في جنوب لبنان وشرقه. كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. نبقى في ملفاتنا الدولية وإلى آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، نبدأها بالتصريحات الإيرانية حيث أعلنت الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع المزمع مع مسؤولين أمريكيين في سويسرا، وقالت إنه نظرا لكون التوقيع على مذكرة التفاهم تم إلكترونيا فإن عقد اجتماع سويسرا لم يعد أمرا ملحا. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي من قبل الجانبين، إلى جانب التخطيط لعقد اجتماع من أجل المفاوضات خلال الأيام المقبلة نافية في الوقت نفسه ما وصفتها بمزاعم بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق مضيق هرمز. هذا أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم تمثل استسلاما غير مشروط لإيران حسب قوله، مشيرا إلى أن الاتفاق مع طهران يأتي في إطار منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. هذا وأوضح ترامب في تصريحاته أوضح أنه يشجع دول الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح لمفاوضات بلاده بالتقدم بسلاسة نافيا وجود أي دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة، واصفا ما يتداول حول ذلك بالأخبار الكاذبة، مشددا على أن ما يهم بلاده هو النجاح وانخفاض أسعار النفط. وأضاف ترامب أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل. ولمتابعة كل هذه المستجدات ومسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران والموقف الأمريكي حيال ذلك، معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك. إذن على غرار هذه التصريحات المتتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نرصد معك أبرز هذه التصريحات وما هو مسار التوجهات الدبلوماسية والسياسية بالنسبة لواشنطن في مسار المفاوضات وتطبيق شروط مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلكترونيا.
2: نعم أمينة، مساء الخير. في الحقيقة يعني كانت مفاجأة أن يعني عدم سفر الوفد الأمريكي. يعني تقارير صحفية كثيرة تحدثت أن نائب الرئيس دي فانس كان قد توجه فعليا هو وطاقمه وفريق ومراسلين صحفيون إلى قاعة أندروس الجوية قرب واشنطن، وكانوا في المطار. لكن في الدقائق الأخيرة يعني صدر قرار بعدم التوجه إلى جنيف، وذلك لأسباب لوجستية وتقنية حسب المتحدث باسم البيت الأبيض. طبعا الكثير من التقارير والمتحدثين نقلت عنهم CNN على سبيل المثال أن السبب يعود إلى التطورات في على الجبهة اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية، حيث أن البند الأول من مذكرة التفاهم حسب دبلوماسي نقلت عنه CNN ينص على وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وطالما حصلت هذه التطورات فذلك ربما كان السبب وراء تأجيل هذه المفاوضات أو خروج موقف إيراني يعني يطالب بوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية. لكن بغض النظر هناك من توقف عند ليس فقط موضوع التطورات في لبنان أمينة، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كانت لافتة هنا. يعني المتحدث ربط المفاوضات بالالتزام أو بدء تنفيذ البنود الأول من مذكرة التفاهم والرابع والمادة الرابعة والخامسة والعاشرة والحادي عشر. كما هو معلوم البند الأول يعني من مذكرة التفاهم ينص على وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، هذا مفهوم. لكن أيضا المتحدث قال أن ذكر المادة الرابعة والخامسة والعاشرة والحادي عشر، وهي مواد تنص على رفع الحصار الأمريكي بشكل كامل وبنفس الوقت صدور إعفاءات أمريكية عن تصدير النفط الإيراني وأيضا إعفاءات لها علاقة بالتحويلات المصرفية. إذن المسألة ربما أو الموقف الإيراني وراء عدم التوجه إلى جنيف ربما يتعدى موضوع التطورات على الجبهة اللبنانية. إذا ما كانت هناك شروط إيرانية أو مطالب إيرانية بالبدء بتنفيذ هذه البنود قبيل المفاوضات، فهذا يعني أمينة أن الجلسة أو الجولة المرتقبة من المفاوضات قد تأخذ وقتا طويلا حتى تبدأ تلك المفاوضات. بنفس الوقت مسؤولون أكدوا أن وفيما يخص تطورات جنوب لبنان أن اتصالات حصلت يعني دبلوماسية من خلال أرسلت الولايات المتحدة رسالة عبر الوسطاء إلى الإيرانيين أبلغتهم بما معناه أن يعني لم يعود هناك اعتداءات إسرائيلية أو هجمات إسرائيلية، وأن الأمر توقف عند هذا الحد، بمعنى أن الولايات المتحدة طمأنت الإيرانيين بأنه لن يكون هناك مزيدا من الهجمات على لبنان. هذا ما نقلته CNN عن مصدر دبلوماسي فيما يخص تطورات الساعات الأخيرة. لكن كما ذكرنا موضوع المفاوضات يبدو بالغ التعقيد، وربما يعني ليس الأمر ربما لا يقتصر فقط على تطورات الجبهة اللبنانية، هناك مطالب إيرانية تتعلق بالبدء الفوري بتنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم. إليك أمينة.
1: شكرا لك شعبان على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بمسار المفاوضات ما بين واشنطن وإيران والتصريحات ومسار الدبلوماسية الأمريكية حيال ذلك. كنت معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام أخبار السابعة، دمتم في أمان الله.

0: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
1: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية. يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرى، حياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
0: تحت خط الفقر.
1: تحت خط الفقر.

علاء الدين آل دروبي. علاء الدين ابن حميد باشا آل دروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب لسبعة وعشرين يوماً فقط. ولد علاء الدين آل دروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان لدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة، وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع لدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل لدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء آل دروبي. لم يكمل آل دروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ولدينا فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى بالجدل الواسع بين السوريين الذي أثاره تعويم شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع، والذي تزامن مع مظاهرات واحتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث أهداف زيارة قائد قوات قسد مظلوم عبدي وجولته في عدد من الدول الأوروبية في هذا التوقيت وتأثيراتها على مسار الدمج في مؤسسات الدولة السورية. نستهل ساعتنا الثانية ببحث مصير المختطفين المحتجزين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي في ضوء وقفة جديدة لأهالي هؤلاء أمام مقر قوات الأندوف في ريف القنيطرة. في محورنا الأخير نناقش التصعيد الإسرائيلي في لبنان واحتمالية تأثيره على مسار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. مرحبا بكم،

0: تتصاعد في سوريا الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات بجانب النظام المخلوع وعدم تعويم الشخصيات التي تعاملت معه، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المحاسبة ستكون عبر القضاء.
1: من إدلب إلى دير الزور وصولاً إلى دمشق وغيرها، تصاعد الغضب الشعبي مؤخراً عبر احتجاجات طالبت بمحاسبة كل من ارتبط أو تورط بانتهاكات النظام المخلوع، في ظل جدل متنام حول ما يوصف بأنه إعادة تعويم بعض الشخصيات مقابل تجديد المساءلة مع أخرى. وفي قلب هذه الحالة تتصدر مسألة عودة شخصيات اتهمت بالارتباط مع النظام المخلوع سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي إلى واجهة المشهد، شخصيات مثل فرحان المرسومي الذي شارك في افتتاح مشروع سكني في يعفور بريف دمشق مؤخرا، وهو الشخصية التي انتشرت صور سابقة له بجانب شخصيات من النظام المخلوع، وكان قد اعتذر وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن اللقاء به قبل أشهر. ولا تتوقف هذه التساؤلات عند اسم واحد، إذ تمتد لتشمل شخصيات أخرى مثل نواف البشير الذي عاد إلى دير الزور دون أن ترافق عودته إجراءات مساءلة قضائية رغم الجدل حول دوره خلال مرحلة النظام المخلوع، كما يبرز اسم رجل الأعمال محمد حمشو الذي قيل إنه أجرى تسوية مع الحكومة لم يفصح عنها باعتباره من أبرز الوجوه الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع. وعلى الجهة المقابلة أعلنت الحكومة أنها قبضت على نحو 6000 من عناصر النظام المخلوع، وأكدت أن مسار العدالة قائم وأن أي إجراءات لا تعني إعفاء المتورطين من المحاسبة، وتشدد على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المحاسبة ستكون عبر القضاء، مع دعوتها إلى ضبط النفس ومنع أي أعمال انتقامية خارج إطار القانون. وكذلك أكد مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي على أن جراح السوريين لا تداوى إلا بالعدالة وسيادة القانون. وما بين ضغط الشارع ورسائل الحكومة يبقى مسار العدالة في سوريا أمام الاختبار، ويبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة أبرزها مدى نجاح سوريا في تحقيق توازن بين العدالة والاستقرار.
0: انضم إلينا خالد أبو صلاح الصحفي والباحث في الشأن السياسي من أمستردام، ومنذر سلال مدير وحدة تنسيق الدعم والاستقرار من حلب، مرحبا بكما. أستاذ خالد، تستمر هذه الاحتجاجات الشعبية في مناطق عديدة، في دير الزور، في حلب، في درعا، وأيضا في الفضاء العام السوري عموما للمحاسبة، محاسبة الشبيحة وعدم تعويمهم، كيف يمكن قراءة المشهد؟
2: مساء الخير أخي محمد لك ولضيفك الكريم والأخوي المشاهدين. بالحقيقة يعني هذا الشيء اللي كنا عم نحذر فيه من بداية التحرير لليوم، كنا عم نحكي ونحاول نأكد على مسألة العدالة الانتقالية، لأنه بضياع العدالة الانتقالية بتضيع الثقة بين الحكومة وبين الناس، وإذا ضاعت الثقة بين الحكومة وبين الناس في ظل تفشي الفقر، في ظل تفشي القهر، في ظل غلاء الأسعار، وفي ظل تعويم المجرمين، الناس راح تفجر، ما راح تضلها ساكني وراكني وما تتحرك. بدي بس تسمح لي أخي محمد يعني

0: بإعادة توضيح الواضحات، يعني بكل مداخلة بكل منشور نحن مضطرين دائما نرجع نعيد تعريف المعرف ونرجع نأكد على البديهيات، وهذا من حق الناس علينا ومن واجبنا تجاههم، لأنه للأسف في ظل الفضاء العام السوري حاليا تنتشر كتائب الاغتيال المعنوي حتى تغتال أي صوت حر همه على البلد وهمه على أهلها. هلأ بالبداية أنا ماني شخص معارض، أنا إنسان مستقل من 14 سنة لليوم. النقطة الثانية، يعني أنا لا أرى أنه المعارضة عيب، بل على العكس المعارضة هي شيء ممتاز وهي شيء يبنى على الفكر ويبنى على القيم الأخلاقية لحتى هي تحسن من أداء السلطة. ثم النقطة الأوضح صراحة، المعارضة الموجودة حاليا بالفضاء السوري يعني صراحة هي أشبه للمجاكرة مو للمعارضة، وبتخليك أحيانا يعني ما يكون عندك مشكلة تحسب على الشبيحة ولا تحسب عليها. يعني للأسف في هذا الفضاء العام السوري عم يختلط الحابل بالنابل. نحن عندنا مشكلة حقيقية بمسألة العدالة الانتقالية. أول شيء، ما في عدالة انتقالية مثالية. بكل تجارب الأمم بكل تجارب العالم، الأمم حاولت وجربت وخلصت العلوم السياسية ودراسات النزاع إلى عدة تصنيفات للعدالة الانتقالية، منها العدالة الانتقالية العقابية اللي بتأكد على المحاسبة، منها العدالة الانتقالية التصالحية اللي بتأكد على بعد المصالحة، منها المجتمعية أو المختلطة. هذه النماذج كلياتها على اختلافها كانت تركز على مسألة مهمة، وهي الضرب بيد من حديد واعتقال أكابر المجرمين العسكريين والسياسيين والاقتصاديين، تمام، ومن ثم تتعامل مع صغار المجرمين الآخرين أما بالاعتراف والكشف عن الحقيقة مقابل المسامحة وأما بالاعتقال وأما كذا. نحن بسوريا شو النموذج اللي عم نقدمه؟ نحن عم ناخذ الصغار ونترك الكبار الهوارين اللي هني مو بس كانوا مجرد وجوه أو واجهات للنظام السابق، هني كانوا ماكينة، جزء من ماكينة الموت الأسدية. يعني تخيل أخي محمد، في بداية التحرير وقت انتشرت شائعة وجود محمد حمشو بالشارع السوري، قامت الدنيا وما قعدت، والكل نفى، الكل نفى وجود محمد حمشو في دمشق. نكتشف فيما بعد بأنه محمد حمشو موجود وتحت حماية الحكومة وهو في صدد تسوية. الناس بعد فترة رجعت قامت وقعدت وحطت، نكتشف فيما بعد بإنجاز تسوية مع محمد حمشو. ثم فيما بعد محمد حمشو يعود سيدا على جشف ضحاياه. محمد حمشو اللي هو واجهة مالية وجزء من ماكينة الموت الأسدية، اللي هو كان يملك قناة الدنيا وقناة سما اللي كانت تبرر قتلنا وتبرر قصفنا. محمد حمشو اللي هو كان يدعم الميليشيات، اللي هذا مجرم حرب، هذا ليس سارق حديد. ثم فيما بعد ماذا؟ ثم بعد ما تم تهجيرنا من بيوتنا وهدمهم على رأسنا، بيروح لحتى يسرق ما تبقى من هذا الحديد ومن هذه البيوت، تمام، وبيسحبها من أجل يدعم ويمول نظام الأسد. فالحكومة عم تعطينا طاسي باردي طاسي ساخني، وما وقفت على محمد حمشو لحاله. والمصيبة ليش التركيز على محمد حمشو؟ لأنه محمد حمشو هو النموذج الفج، النموذج الأوضح. حمشو هذا قبل سنة من الآن في شاب صحفي حكى عنه من بيت العساف، ما عاد أتذكر، قام رفع عليه دعوة وكتبوا تعهد أنه ما يرجع يحكي عن حمشو. ثم فيما بعد بظل الحملة الأخيرة اللي عملها حسان العقاد تبع هاتوا الفلوس اللي عليكم، تمام، شو بيصير؟ أخونا موسى العمر في ظل اشتداد الحملة على محمد حمشو بيرفع دعوة على حسان عقاد بتهمة التشهير، ثم تتزامن دعوة موسى مع دعوتين لمحمد حمشو على حسان عقاد، ثم تدخل وحدة الجرائم الإلكترونية مع ناس ملثمين بيعتقلوه من داخل مقهى المالكي، هو قاعد مع صحفيين أجنبيين أجانب. نحن فاضين الآن، نحن فاضين نعتقل الناس على الكلمة، وما لنا فاضين نكشف مصير 300 ألف معتقل، والحكومة عندها أسماء 95 ألف شخص فيهم مذكرات إعدام. ما هذا التناقض اللي نحن عم
1: طيب
0: نعيشه؟
1: نعم، كلام مهم خالد. منذر، أتوجه إليك بهذا السؤال، لماذا يعاد تدوير شخصيات من ماكينة الإجرام الأسدية؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني

0: بالتأكيد أتفق مع عموم ما ذكره الأستاذ خالد. يعني ويعني جوابا على سؤالك سوف أعود يعني قليلا إلى الوراء. يعني كما شاهدتم بالأيام الماضية أنه الكثير من الاجتماعات حصلت في حلب وفي إدلب وفي العديد من المحافظات، يعني كان على رأسها معاون وزير الداخلية والعديد من المسؤولين، ورأينا كذلك الإفتاء يفتي لشعورهم بالمسؤولية العظمى. أنا برأيي أنه نحن والحكومة متفقين على أهمية العدالة الانتقالية وضرورة إجراء العدالة الانتقالية، ولكن مختلفين على الأولويات وآليات التنفيذ. يعني
1: لا يبدو ذلك أستاذ منذر بصراحة. يعني
0: سأدلل على كلامي. يعني الآن المجتمع هو لديه أولى أولوية هي العدالة الانتقالية، أما الدولة وفعليا العدالة الانتقالية تحتاج لقانون، هذا القانون يحتاج مجلس شعب، وكذلك يعني تطبيق مسار العدالة الانتقالية يحتاج إلى ثقة بالمؤسسات وبالحكومة. لا تزال هذه المؤسسات تبنى، أنا برأيي لا زالت مؤسسة القضاء هشة، لا زالت الكثير من المؤسسات هشة في في في الدولة السورية، ويتم بناؤها لبنة.
1: طب أستاذ مولي بس اسمح لي هذا الكلام، بس لأنه هذا الكلام صرنا شهور بنحكي فيه. الحقيقة لا، يعني المسألة ليست كذلك، يعني ليست والله مشكلة أنه إجراءات وتقنية، لا، في مجرمي حرب
0: يعني
1: معروفين أستاذ مولي، معروفون والأدلة موجودة ومثبتة ضدهم، ليس فقط لا يحاسبون أستاذ منذر، بل يمنحون حصانة بحيث لا يحق لأحد محاسبتهم.
0: وهون بدنا نجي، أنا برأيي هذا الشيء بيرجع لموضوع يعني قانون العدالة الانتقالية. ما هي العتبات في العدالة الانتقالية؟ هل هي فقط أكابر المجرمين؟ طب ماذا عن المجرم العادي؟ يعني هذا المجرم العادي مغفور له؟ هل المجرم فقط هو من حمل السلاح وقتل الشعب السوري؟ أم المجرم كذلك ربما هو من مول من قتل الشعب السوري؟ فمن مول الشعب السوري هو لا يقل إجراما عن من حمل البارودة بكل تأكيد، ولكن هل هذه التسويات، هنالك كثير من الأسئلة، هل هذه التسويات التي تحصل لكبار التجار والمستفيدين من النظام السوري وأصبحوا تجارا يملكون الملايين، هل التسويات تعفيهم من ماضيهم ومن دعمهم للنظام السوري؟ على ما يبدو يعني كما هو ظاهر أنهم محميون وأن التسويات تحميهم، ولكن قانون العدالة الانتقالية الذي سيقر في مجلس الشعب هو كفيل بالإجابة عن كل هذه التساؤلات.
1: يعني برأيك أستاذ منذر، يعني بالبناء على كلامك، خلينا نحكي يعني بشكل واضح، لأنه في يعني جهات معروفة واضحة، أنت في حلب مثلا، طب لواء الباقر الذي ساهم في قتل الشعب السوري، على أي أساس مثلا الآن يمنح هذه الحصانة؟
0: يعني أنا لست متحدثا عن الحكومة، ولكن أنا لو كنت مكان الحكومة السورية يعني أعتقد أنه ربما سأحتاج لمساعدة من بعض المخبرين، من بعض المسلحين التابعين للنظام، من بعض الكذا، ويشترون بالمال ويحتاجون لضمانات ربما كذلك، ولكن لا يعني لا تهاون مع مشاعر الشعب السوري الذي نال من يعني ناله الضرر والسوء من هؤلاء الكتائب. فبالتالي نحن بالمحصلة مجتمع كذلك شرقي، يعني إذا في اثنين قاتلين بعض العائلة الثانية، وإن كان حصل هنالك صلح، العائلة الأخرى ترحل من المدينة. فبالتالي إن كانت الدولة السورية مضطرة للتفاهم مع اللواء الباقر أو مع فادي صقر أو مع حمشو أو مع غيره، على الأقل يا أخي يجب أن يخفوا من الواجهة، يجب أن يخفوا من أي شيء عام، يجب أن يخفوا من كل ما يمس بمشاعر السوريين الذين نالهم ما نالهم من هؤلاء.
1: طيب اسمح لي، لأنه البعض سيختلف معك أستاذ منذر، أنه المسألة ليست في يعني نخبي القصة، بالعكس أن نكشف المعلومات، نكاشف الناس. اسمح لي أنقل هذه النقطة، أعود إليك، لكن للأستاذ خالد، هل فعلا يملك أي طرف، تملك السلطة الحق في إجراء صفقات تعفي مجرمي حرب من مساءلتهم؟
2: أخي محمد، في كل العالم مثل ما حكينا، وفي كل الدول اللي خاضت نزاعات وخاضت حروب وكانت في مرحلة استبداد وطلعت من الاستبداد إلى فضاء الديمقراطية أو شيء آخر. هذه التجارب كلياتها وأدرسها علماء السياسي وعلماء دراسة النزاعات، شافوا أنه معظم هذه التجارب اللي رجعت باتجاه العنف، شو أهم عامل تكرر فيها كلياتها، واللي هذا من صلب مجال اختصاص اللي هو دراسة النزاعات، شافوا أهم عامل لارتكاسة هذه التجارب وعودتها من حالة الاستقرار المؤقت إلى حالة العنف مرة أخرى هو تضييع العدالة. يا أخي المتنبي بيقول: وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الناس ما عندها مشكلة بالانتظار العدالة. أنا مني واحد الناس كحدا مختص في مجال يعني في هذا المجال، أنا ما عندي مشكلة مو أصبر 5 سنوات، أنا ما عندي مشكلة أصبر 10 سنوات، لأنه مسار العدالة ببلد مثل سوريا بظل هذه الانتهاكات الواسعة بده وقت طويل، وبده خطة وبده رؤية. أنا ما عندي مشكلة، والشعب السوري صبر سنة ونص وعنده ثقة بالحكومة من أجل تطبيق العدالة. لكن خلال صبري عليك وانت عم تحاول تطبق العدالة الانتقالية او عم تحاول ترسم ملامحها، لا تعطيني مؤشرات معاكسة بانك انت عم تضحك علي، بانك انت ما همك العدالة الانتقالية، بانك انت عم ترجع تعوم لي مو المستفيدين من النظام يا استاذ منذر، هؤلاء مجرمين حرب وعليهم عقوبات دولية. العقوبات الدولية سواء كانت الأمريكية ولا الأوروبية ولا الكندية ولا الأسترالية ولا النيوزيلندية، هؤلاء لا يأخذون بالشهادات المجروحة ولا يبنون أحكامهم بناء على القيل والقال، هؤلاء مجرمين حرب وليسوا مستفيدين من النظام السابق. أنت وقت ترجع بتعمل لي نموذج كامل، عد على إيدك يا أخي محمد. نحن هلأ الشارع عم يفور ويغلي، وزارة السياحة ومحافظ دمشق ووالد السيد الرئيس قاعدين عم يساهموا بافتتاح مشروع لفرحان المرسومي، أحد أذرعة إيران وأحد قادة الميليشيات، اللي وقت تسربت صورة لوزير الثقافة معه في بداية التحرير قام اعتذر عنها وزير الثقافة،
1: قالوا بالخطأ وما له خبر.
2: قمنا بعد سنة ونص هلأ شو صار، صرنا نفتخر ونفتتح معه مشاريع. أنا في هذا الوقت عندي حمشو، عندي فادي صقر، عندي مدلول العزيز وفراس العراقية، هؤلاء ظلهم يقاتلوا مع النظام شباب دير الزور لسبعة ديسمبر لقبل ما يتم إعلان إسقاط النظام، عندي تركي القرقاعة، عندي عزيز ديوب. تعال أحكي لك على عزيز ديوب يا أخي. هذا عزيز ديوب من فترة طلع بصورة يمكن برمضان في حفل عشاء لوزارة السياحة. عزيز هو مدير حاليا بأحد مديريات وزارة السياحة في سوريا، غالبا شغلي إلها علاقة بإدارة التدريب والتطوير بإدارة الفنادق. هذا عزيز ديوب كان واجهة مالية للعقيد هيثم الفندي اللي هو مسؤول عن مجزرة الفندي في حمص، تمام؟ وهذا عزيز ديوب هو أخوه ليزن ديوب. مين يزن ديوب؟ يزن ديوب اللي كان أحد قادة الفلول اللي قادوا الانقلاب بالساحل وقتلوا شباب الأمن العام، بعدين فر على لبنان، وبعدين بسبب علاقات أخوه وبسبب أنه عندهم بحبوحة مالية الزلمي رجع وعمل تسوية. وهناك صورة تجمع عزيز ديوب مع الرئيس أحمد الشرع، وتجمع صورة لعزيز ديوب مع والد الرئيس، وعزيز ديوب هو حاليا مدير بمديرية السياحة. حطها مع جنب. النقطة الثانية وقت بنحكي على القانون يا أستاذ منذر، يا أخي والله العظيم إشكالية كتير كبيرة. نحن بعد 14 سنة تضحيات نرجع نحكي بالبديهيات. في عنا إعلان دستوري حدد صلاحيات الرئيس، الرئيس ما بيحق له يسن قوانين، بيحق له يقترح قوانين. الرئيس خلال هالسنة ونص نط على الإعلان الدستوري وعمل شي 100 مرسوم وتجاوز الصلاحيات اللي ممنوحة له بالإعلان الدستوري، وما حدا قال له انتظر مجلس الشعب طالما كل مرسوم مذيل أنه المصلحة العامة تقتضي. هل لا تقتضي المصلحة العامة الآن بمحاسبة هؤلاء المجرمين وبإبعادهم عن عيون وأولياء الدم؟ هل لا تقتضي المصلحة العامة بعدم استفزاز الناس بالمرسومي وبحمشو وبفادي صقر والبقية؟ يا أخي المشكلة مو بس بهدول، هناك عشرات الأسماء. يعني خليني أنا أحكي لك على تطبيق القانون. الآن أنت عندك وحدة الجرائم الإلكترونية اللي ما شاء الله متفرغة 24 ساعة مثل شرطة الأخلاق، وين في واحد بيكتب منشور تسعى مباشرة لإنفاذ القانون. نحن صرنا بأهم من سويسرا. وحدة الجرائم الإلكترونية هاي هي ووحدة المباحث في دمشق، جبنا لهم مذكرة اعتقال بحق وائل حسين عقيل. وائل حسين عقيل كان مدير نادي الشرطة لكرة القدم في دمشق، وبأثناء الثورة كان متعاون مع الأمن العسكري ومع المخابرات العامة اللي هي أمن الدولي، وساهم باعتقال عدد كبير من أصدقائنا الشخصيين، اثنين منهم تم تصفيتهم في صيدنايا، الشهيد سعد غليون اللي معروف بأبو حمزي غليون قائد كتائب الهدى في حمص كل الناس بتعرفه، والأخ عامر الحاج هاشم اللي هو أخوه لصديقنا حازم داكل، هدول تم اعتقالهم على يد وائل عقيل وتصفيتهم بالسجن. وائل عقيل راح يفاوض أهالي الوعر بين 2014 و2015 باسم مين؟ باسم ديب زيتون. ونفس وائل عقيل بين 2015 و2017 كان مسؤول المعابر بريف حمص الشمالي. كل سيارة بتفوت بياخد عليها 10,000 دولار، وكل يوم بتفوت 4 سيارات.
1: أين وائل الآن؟
2: وائل عقيل، وائل عقيل اسمه.
1: الآن ما مصيره؟
2: هذا وائل عقيل، نحن قدرنا ناخد مذكرة اعتقال، وليست دعوة. رفعنا الدعوة، الشباب المتضررين المباشرين رفعوا الدعوة، وأخذنا مذكرة من القضاء بحمص. القضاء بحمص ما حسن ينفذها، قال لازم تروحوا على الشام، وأنا حكيت مع أحد الأخوة بالشام اللي هو جزء من الحكومة، والله يجزيه الخير والله يعطيه العافية. وقت راح لعنده الشاب صديقنا قال له أنا في 2 من هدول الناس اللي مطلوبين للإحضار غير وائل عقيل، أنا بدي إياهم شخصيا.
1: تمام.
2: ومن سنة للآن الزلمي سعى جهده ما حسن يعتقلوا لوائل عقيل، سفروه على لبنان أسبوع وبعدين رجع وائل عقيل على الشام محمي. ومن يحميه؟ أحد الأشخاص اللي موجودين في وحدة الجرائم الإلكترونية برتبة ملازم أول، ما بدي يقول اسمه لأنه رفع كتاب بأسماء الناس اللي هني الضحايا المباشرين لوزير الداخلية أنس خطاب بالفساد اللي موجود في السلك، في السلك الشرطي في وزارة الداخلية اللي قاعدين عم يحموا هؤلاء المجرمين.
1: طيب
2: بعدين يا تعال لهون،
0: سمحت لي بس تعطيني
1: نعم سأعود إليك خالد لأنه أخذنا وقت أستاذ منذر. طيب. يعني لديه الحق أيضا في التعقيب أستاذ منذر، لكن سمعت يعني
0: أنا
1: يعني نتحدث عن يعني أشخاص معروفين هناك أدلة ضدهم ويتم حمايتهم، ليس فقط لا تتم ملاحقتهم. أستاذ منذر،
0: يا أستاذ محمد أنا أتفق مع يعني الكثير مما ذكره الأستاذ خالد أبو صلاح أكيد، ولكن يعني بس لنكون واضحين شوي، نحن اليوم بدولة ندعي أنه سنذهب إلى دولة ديمقراطية ودولة ذات مؤسسات وسيادة، عم ننتظر مجلس الشعب بكل تأكيد يعني نضع كثير من الأمال على
1: يعني في كثير قوانين عدلت ومراسيم يعني جمهورية أصدرت في ظل غياب مجلس الشعب.
0: بس إذا سمحت لي، حتى إذا السلطة التنفيذية أرادت تعويم مثل هؤلاء الأشخاص، يستطيع مجلس الشعب إصدار قانون عزل سياسي لكل من تعامل مع النظام بفترة الثورة السورية. يعني نحن في عنا الكثير من الوسائل لمحاسبة هؤلاء. أنا أرى أنه الدولة حاليا تقوم بإجراءات لا بأس بها، لديها صعوبات كثيرة، أنا ما أضعه هو الصعوبات، ولكن أنا أطالب بمثل هذه المطالب التي ذكرها الأخ خالد. وكذلك بكل تأكيد هنا الحالات اللي ذكرها هنالك أضعاف مثل هذه الحالات نعاني منها ونشاهدها بالدوائر الرسمية وبالمؤسسات وما إلى ذلك، ولكن ألا يوجد هنالك صعوبات؟ ألا يوجد هنالك ضعف ثقة؟ ألا يوجد هنالك حالة من السلم الأهلي فارت منذ أيام من قبل طرف؟ ولكن كذلك يعني لا ننسى أنه نحن ببلد مع الأسف في هنالك كانت أغلبية مؤيدة للنظام أو تدعم النظام وتساعد النظام.
1: إذا شفت المظاهرات يعني بتضيف على السلم الأهلي في دير الزور مثلا، نفس العشيرة بيطلعوا لأنه في أولاد عمومية لهم كانوا مع بشار الأسد وكان في جزء منه جيش حر مثلا وقتلوهم جماعة النظام، وبالتالي عم بيشوفوهم قدامهم مو من غير طائفة ولا من غير يعني هذا الكلام، لأنه اللي يعني يجيش أحياناً والتعبئة الجماعاتية، لكن حتى ضمن صفوف الجماعة نفسها أصبح ذلك. وطبعاً مؤسف جداً أن نتحدث عن انقسامات من هذا النوع داخل سوريا، لكن يعني ما يحصل فكرة أنه تعويم هدول الشبيحة يهدد بانفجار داخلي يعني أستاذ منذر.
0: بكل تأكيد، ولكن لا يوجد ولا يمكن أن تكون هنالك محاسبة بدون قانون. اليوم الدولة السورية بدأت بمحاسبة عاطف نجيب وهو مجرم حرب، طيب ما في قانون يحاسب ويكافئ المجرم الحرب بالقانون السوري، فبالتالي الاستعجال أنا معك أنه يجب على الدولة
1: تنفيذ. طيب بس حاسبوا لعاطف نجيب معتها بيقدروا كمان يوقفوا غيره.
0: ولكن لابد من القوانين. لا عدالة بدون قانون ولا محاسبة بدون قانون. ما يعني المحاسبة بدون قانون تجعل من المجرم ضحية في في في في أنظار الناس اللي عم تشوف في محاسبة لهذا الشخص، ولكن مو من خلال مؤسسة قانونية. أنا معك إنه الشعب ضاق ذرعا برؤية هؤلاء بأماكن حساسة، يعني نضل منقول أخطاء وأخطاء. أنا أتفق معكم بهذا الشيء، ولكن ألا توجد هنالك صعوبات وتحديات وعقبات تعاني منها الدولة السورية؟ ألا تحتاج إلى بناء ثقة؟ أليست الدولة السورية إذا قامت العدالة الانتقالية كما يجب، أليس هنالك أكثر من النصف الشعب السوري هو يعني يحتاج لمساءلة ومحاسبة؟ ألا يهدد كذلك السلم الأهلي؟
1: ذكر أستاذ خالد يعني مثلا مشروع يعفور تبع المرسومي، وبيحضره وزير السياحة، وبيحضره والد السيد الرئيس، وبيحضره المحافظ. طيب مثلا يعني هذا شو هذا؟
0: يعني هذا دور الشارع، هذا دور الشارع لما بوقف وبقول لا لمثل هذه يعني هؤلاء الأشخاص، أكيد يشكر هذا الشارع ويضع حدود للسلطة. السلطة أكيد تحتاج دائما، أي سلطة في العالم تحتاج لمد نفوذ، وتحتاج ل يعني اقتصاديين أو تجار كبار أو ما إلى ذلك، وتحتاج لما يفيد يعني السلطة يفيد البلد من وجهة نظره. ولكن ما الشأن الذي من خلاله مراعاة مشاعر المجتمع وتضحيات المجتمع وما يهم المجتمع، أكيد على المجتمع المدني والمجتمعات المحلية هي من تدافع عنه. طيب. فبالتالي خروج مثل يعني مثل التظاهرات أو الرفع السقف عاليا من قبل المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية، لا لمثل هؤلاء الشبيحة أو هؤلاء الذين يعني كانوا هم جزء من مقتلة الشعب السوري وإبادة الشعب السوري، بكل تأكيد هذه الجهود تشكر. ولكن أنا فقط ما أقول وما يعني ما أحاول الإشارة إليه أنه بالفعل الدولة هي بمكان لا تحسد عليه، هي بمكان في كثير من الصعوبات والتحديات، وبمكان أخرى هنالك مطالبات بالإسراع ونحن بحاجة للسرعة، ولكن بكل تأكيد الاستعجال والتسرع بتطبيق العدالة الانتقالية قد يأخذنا إلى حروب أهلية.
1: طيب أستاذ منذر، يعني أنت تقول حقيقة يعني كلام نظريا ربما يكون جيد، لكن يعني واضح لكل متابع أن المسألة ليست نقص في الأدوات، وإنما كما نتحدث حصانة تمنح، بل يحصلون على امتيازات كثير منهم من هؤلاء القيادات في الشبيحة. أستاذ خالد، إلى أي درجة
0: يعني بس نقطة أنا هون، بس نقطة إذا سمحت لي. حتى من يمنح حصانة، إذا أقر قانون العزل السياسي، وأنا أعلم من خلال كثير من أعضاء مجلس الشعب يتحدثون عن هذا القانون، فبالتالي مهما أعطتهم السلطة ضمانات وحمايات، مجلس الشعب يستطيع إقرار قوانين تحاسب وتجرم كل من يتعامل حتى مع هؤلاء أو يروج لهم. طيب ومنصوص طبعا كذلك بالإعلان الدستوري نصا لكل من يمجد فترة إجرام النظام في طيب الإعلان الدستوري. فبالتالي هنالك قاعدة دستورية يمكن أن ينطلق منها مجلس الشعب.
1: مع تأكيد على أن جرائم الحرب ليست مسألة عزل سياسي، بل مسألة محاسبة ولا تسقط بالتقادم طبعا. أستاذ خالد، ما مدى خطورة هذا الأمر؟ إلى أي درجة فعلا يعني يهدد بمزيد من الانقسامات؟
2: أخي محمد وأخي منذر، بدي ذكروا بقصة يوم الشباب طلعوا بمظاهرة الحريقة 22 شباط، ونزل وزير داخلية النظام وقتها بيقول لهم يا شباب عيب عيب يا شباب. قاموا الشباب ردوا عليه وقالوا له هاي اسمها مظاهرة يا أستاذ منذر، هاي اسمها ثورة، وهاي الثورة راح فيها 1,000,000 شهيد، وهاي الثورة 60% من الشعب السوري تهجر إما داخليا وإما خارجيا، وهاي الثورة دفننا فيها فلذات أكبادنا وتهجرنا من بيوتنا، وأراذل الناس سادوا على دمنا بعهد بشار الأسد، ما رح نسمح لهم يسودوا على دمنا بعد ما راح بشار الأسد. شوف يا أخي محمد، ببداية التحرير الرئيس الشرع أول يوم فات فيه على دمشق، ثاني يوم راح فيه على بيته واستلم بيته وتحدث مستفيضا عن ذكرياته وحنينه لهذا البيت. وأنا بدي أقول له من على منبركم يا سيادة الرئيس، هناك آلاف السوريين اللي بيحنوا للرجعة لبيوتهم. يا سيادة الرئيس، هناك آلاف المواطنين اللي عم يتظاهروا ضد المرسوم 66 اللي عملوا بشار الأسد، واللي قامت عليه الدنيا وما قعدت وطيلت 10 سنوات ونحن نحكي عن الفضائيات ونكتب مقالات ضد هذا المرسوم. هذا المرسوم اللي عديلك محافظ دمشق رفع فيه دعوة شخصية على الناس المعتجين واعتقل بناء عليها إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس. يا سيادة الرئيس، من حق الناس ترجع على بيوتها، من حق الناس تحس بأنه سوريا رجعت إلها وما رجعت لأسياد النظام السابق اللي عم يرجعوا يتعوموا وينحطوا أسياد من أول وجديد على جثثنا. يا سيادة الرئيس، أنت عندك قوة الناس ونحن كلياتنا معك، وأنا أول واحد خالد أبو صلاح أنا معك وما بيهمني كل هذا الحكي، لكن بدنا إياك تأخذنا بهذا الباص على المحطة اللي نحن بدنا إياها، على المحطة اللي ثرنا من أجلها. سوريا ثارت ضد حكم الفرد وضد حكم الحزب مشان تبني مؤسسات ما فيها حدا متنفذ أكبر من هذه المؤسسات، وما فيها حدا أكبر من الدولة، وما فيها حدا أكبر من القانون، لا مواطن ولا مسؤول ولا رئيس. إذا هاي الجهة اللي بدك تأخذنا عليها كلياتنا معك، وإذا هاي الجهة اللي ما بدك تأخذنا عليها فأنت بتعرف المسار وين رايح، وأنت بتعرف هؤلاء الناس وهؤلاء الثوار وهذا الشعب المكلوم ما رح يسكت. لا تفرضوا حمشوا علينا، لا تحطوا سكينتكم بالجرح تبعنا وتكبسوا عليها ملح وبتضربوها بنص قلبنا. حمشوا قاتل ومجرم حرب مو حرامي حديد لحتى ترجعوا تفرضوه علينا ويرفع دعاوى على الأحرار ويلجمهم. ما عاش اللي بده يلجم الناس الأحرار. وأنا آخر رسالي أخي محمد،
1: نعم،
2: لأهلنا وناسنا، إياكم والفوضى يا شباب، كلياتنا ضد الفوضى، ونحن مع الحكومة حتى وإن تأخرت في تطبيق العدالة الانتقالية، ونحن بنصبر عليها، وحتى إذا احتجينا مظاهراتنا سلمية، ونحن لا نحرض على الفوضى ولا نحرض على العنف. إياك إذا أخذت حقك بإيدك أنت عم تضيع حقك كله. نحن لا نتساوى مع النظام ولا تزر وازرة وزر أخرى. وخلينا طيب. كليات حكومي وشعب نتذكر حديث الرسول سيد الخلق وقت قال إنما هلك الذين من قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد لسرقت لقطعت يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يعطيك العافية أخي
1: طيب. محمد، الوقت الحقيقة انتهى، لكن أستاذ منذر يعني سأترك لك نصف دقيقة أخيرة للتعقيب.
0: طيب شكرا لك. أنا بس يعني أكيد أخي خالد لا أحتاج للتذكير بالثورة، فأنا منذ انطلاق الثورة وفيني أقول لك حتى الآن يعني مناضل في هذه الثورة وموجود على يعني بكل المجالات والحمد لله. ولكن أنا فقط أريد أن أنوه أنه العدالة الانتقالية تحتاج إلى ثقة، والمجتمع بأمانة لسه ما عنده هاي الثقة تجاه الدولة السورية. ولكن أنا كشخص كنت أتحدث كما يتحدث الآن بكل عاطفية الأستاذ خالد أبو صلاح، وكذلك كنا ننتقد السيد أبو محمد الجولاني كثيرا عن تصريحاته بالذهاب إلى حلب وتحرير دمشق، وكنا نراه حالما وطامحا جدا، وكنا نخرج مظاهرات يعني ضده. ولكن بعد ما انحرر سوريا يعني أصبحت لدي الثقة كبيرة جدا يعني بالحكومة طيب. الحالية وبالسلطة، وبالتالي أنا أثق أن السلطة الحالية
1: اسمحوا لي انتقل يعني تجاوزنا الوقت.
0: الاجتماعات التي تقام الآن في عموم المحافظات هي دليل على ذلك، أن السلطة هي عازمة على دعم عملية ومسار العدالة الانتقالية.
1: شكرا لكم، انتهى الوقت. منذر سلال مدير وحدة تنسيق الدعم والاستقرار من حلب، وخالد أبو صلاح الصحفي والباحث في الشأن السياسي من أمستردام. نسلط الضوء في محورنا القادم على تحركات مظلوم عبدي الأوروبية وأهدافها.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم

0: كسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.

0: مرحبا بكم مجددا. التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي بباريس ضمن ما وصفتها وسائل إعلام كردية بجولة دبلوماسية أوروبية، حيث بحثا مع مسؤولين فرنسيين عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري.
1: في جولة تتسارع محطاتها خارج الجغرافيا السورية بدءا من العاصمة الإيطالية روما وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية، زار قائد قسد مظلوم عبدي وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي. وخلال الزيارة بحث الجانبان مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية عدداً من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري إلى جانب العلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية، كما تطرقت اللقاءات إلى مسار النقاشات حول ملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الطرفين. هذه الجولة لمظلوم عبدي تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع ثلاثي عقد في إقليم كردستان العراق، جمع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني وقائد قسد والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة. لقاءات متتالية تأتي ضمن مسار متواصل من التحركات والاجتماعات خارج الجغرافيا السورية بالتوازي مع استمرار العمل على تنفيذ الاتفاقات القائمة، ما يعكس تداخلاً بين مسارين خارجي يطفو إلى الواجهة وآخر مرتبط بالتفاهمات مع دمشق، ليبرز تساؤل حول حدود هذا الحراك ومدى انسجامه مع موقف الحكومة السورية التي تشدد باستمرار على أن مسار الحل والحوار ينبغي أن يبقى سورياً سورياً بعيداً عن أي أطر خارجية.
0: انضم إلينا خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق، ووائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحباً بكما. أستاذ خورشيد، ما هدف هذه الزيارة لمظلوم عبدي لعواصم أوروبية ولقائه مع مسؤولين هناك؟
2: مساء الخير أخي محمد، لك وللأستاذ وائل ولمشاهدي قناة سوريا. يعني إلى اليوم التصريحات التي صدرت عن سواء مظلوم عبدي أو سيد إلهام أحمد هي قليلة ولم تشرح حقيقة مضمون هذه المباحثات، ولكن أنا باعتقادي هي تصب في إطار مسألتين. أولاً هي مسألة وضع الدول الأوروبية وتحديدا دول التحالف الدولي وعلى رأسهم فرنسا التي كانت لها علاقات إيجابية على الدوام مع قوات سوريا الديمقراطية بصورة محادثات الدمج سواء على مستوى قسد أو على مستوى مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية بعد التطورات التي حصلت في المنطقة. الأمر الثاني، ربما يعتقد ويمكن القول أن هذه الزيارة هي فرصة لوضع دعنا نقول الدول الأوروبية لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا في صورة الحصول على نوع من الدعم من التعاون، وربما هو جزء من المناورة السياسية لتقوية الموقف من أجل الحصول على مكاسب سياسية في المرحلة المقبلة، لا سيما نحن نمر في مرحلة انتقالية بسوريا وهناك دعنا نقول حتى صراع دولي وأقليمي، إضافة إلى ذلك مطالب الشعب السوري في كيفية تحديد شكل الدولة السورية في المرحلة المقبلة. ولذلك أضع الزيارة في هذا التوقيت، وهي زيارة بالتأكيد جرت الإعداد لها ليس اليوم إنما منذ فترة أكثر من شهر، عندما استقبل القنصل الإيطالي لمظلوم عبدي في أربيل في 26 من شهر الماضي. وكذلك هي تندرج أيضا في إطار الزيارات التي قام بها السيد عبدي خلال الفترة الماضية إلى كل من جنيف وميونخ، حيث تم إدراك

0: مظلوم عبدي وإلهام أحمد كسياسيين سوريين معتمدين في بروتوكولات دول التحالف في إطار مؤتمر ميونخ.
1: أستاذ وائل، ما الذي تريده قسد وما الذي تريده أوروبا؟
2: نعم، تحياتي. كنت أتمنى أن أستطيع سماع رد الأستاذ خورشيد، أرجو من الزملاء أن يعطوني الصوت من الضيف الآخر. بالتأكيد هذه الزيارة تحمل رسائل كبيرة جدا، رسائل على مستوى ماذا تريد قسد وماذا تريد أوروبا وموقف الحكومة السورية. أنا كباحث كمحلل أراقب هذا المشهد. هناك زعيم يستقبل كزعيم لتنظيم لم يحل بعد، لم يعلن حل نفسه بعد، هو في طور الاندماج مع الحكومة، لكن ربما هناك ما تزال جلسات تفاوضية تنفيذية، ومن فرصة هذا التنظيم الجيدة أن يكسب موقفا خارجيا يعزز من مكاسبه على طاولة مفاوضات تنفيذ الإدماج. في المقابل الرسالة الأوروبية، الرسالة الأوروبية واضحة تماما ومباشرة وصريحة بأنها ربما تحمل موقفا ربما غير جيد من الحكومة السورية، تريد الضغط على الحكومة السورية، تريد إرسال رسائل للحكومة السورية، وتريد أيضا أن توسع من هوامش نفوذها بطاولة حوار، دعنا نسميها وليست مفاوضات، طاولة حوار مع الحكومة السورية. عملية إدماج قسد هي عملية أمريكية بامتياز، وحصلت على مباركة ربما إقليمية ودولية، لكن ليس كما كانت تريد أوروبا. وأوروبا في النهاية منزعجة من الموقف الأمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا على أوروبا في كثير من الملفات، من الحرب في أوكرانيا، ومنها موضوع الاتفاق مع إيران وقبل ذلك الحرب على إيران، ومنها موضوع طريقة إدماج قسد وحلها بهذا الشكل.
1: أستاذ وائل، لكن مظلوم عبدي ذاته التقى يوم الثلاثاء الماضي
2: زعيم
1: توم براك
2: لم يقبل
1: المبعوث الأمريكي، التقى في أربيل، برأيك هذه لا علاقة لها بجولة مظلوم عبدي الأوروبية؟
2: لا، بكل تأكيد اليوم يلجأ مظلوم عبدي كقائد وزعيم لتنظيم قيد الإدماج، بعد لم يندمج بشكل كامل، لم يعلن رسميا حل نفسه، ويبحث عن فرص دعم أكبر خارجية. مظلوم عبدي اليوم لا يبحث عن مسارات للتنكب عن عملية الاندماج أو للذهاب إلى سيناريوهات ربما اللا اندماج. الموضوع ذهب للاندماج نعم، لكن اليوم هذه اللقاءات، وأنا صرت أفهم لماذا مظلوم عبدي لم يؤطر نفسه ضمن منصب سياسي أو منصب أمني أو منصب عسكري في الحكومة. اليوم لا مساءلة عليه عندما يذهب ويلتقي رؤساء دول ويلتقي بقادة وزعماء ويعامل كزعيم. هذه الحالة أعتقد أنها يجب أن تخلق قلقا كبيرا لدى الحكومة السورية. الحكومة السورية ما تزال ربما تريد أن تذهب إلى استقلالية وسيادة عالية أمام طروحات أوروبية، إلى حد ما لم تستجب لها الحكومة السورية بشكل كامل. موضوع السفراء والبعثات الدبلوماسية الآن نلاحظ أنها كما يقال إن صح الوصف رجل لقدام ورجل لورا. موضوع المبعوث الأممي إلى الآن هناك إشكالية فيه، لم توافق الحكومة السورية على نقل مكتب المبعوث الأممي إلى دمشق حتى الآن، لا يوجد مرونة من الحكومة السورية بحسب وجهة النظر الأوروبية، لا يوجد مرونة من الحكومة السورية في التعامل مع القرار الأممي والمبعوث الأممي والأمم المتحدة وقراراتها والشروط التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي وحتى بريطانيا في موضوع الحريات، في موضوع شكل نظام الحكم الجديد وإنجاح عملية الانتقال السياسي، وأن يرى مجلس الشعب النور ويكون هناك بالفعل مجتمع مدني يمارس دوره ونشاطه. كثيرة هي هذه الملفات.
1: وبالتالي يعني أستاذ وائل تقول أنه تعامل أوروبا مع قسد هو أداة للضغط على الحكومة السورية، والحكومة السورية تنظر بريبة لهذا التحرك.
2: أعتقد أن هذا العنوان الرئيسي الذي استطيع أن أحلل به المشهد. هناك تنظيم ما يزال قيد الإدماج في الحكومة السورية، لم يندمج بعد، ممكن أن تخلق عراقيل أو تظهر عراقيل في أي فترة في أي مرحلة. هناك زعيم لم يقيد نفسه بمنصب ضمن الحكومة، لذلك يستطيع

0: أن يمتلك التأثير المباشر والكامل على الأرض، على الجغرافيا، على المكون البشري، وفي نفس الوقت يستطيع أن يذهب ويقابل رؤساء وزعماء دول وأن يعقد صفقات ربما مع أطراف إقليمية ودولية. الأمور ذاهبة باتجاه الإدماج، لكن بهذه المسارات الحكومة السورية ستقرأ رسالة قلقة بموقف الاتحاد الأوروبي الذي ربما يدعم سقف عالي من المطالب تطالب به قسد في مرحلة من مراحل الإدماج، أو أنه بالفعل يخلق مسارات مستقبلية وسيناريوهات مستقبلية يمكن أن لا تندمج فيه قسد بشكل كامل ضمن الدولة الجديدة وضمن الحكومة الجديدة.
1: أستاذ خورشيد، يعني هناك نقطة مهمة ذكرت، وهي الآن هذه الزيارة لمظلوم عبدي، ما الصفة التي يحملها كي يلتقي مسؤولين وقادة أوروبيين؟ ما المنصب الذي يشغله؟ هل هذا يعني وارد في البروتوكول والعرف الدبلوماسي؟
2: يعني عندما زار مظلوم عبده في الفترات السابقة لكل من جنيف وميونخ كان بصفته قائد قوات سوريا الديمقراطية، واليوم أيضا يزور إيطاليا وفرنسا وهولندا وغيرها من الدول بهذه الصفة، وهو أساس كان مصدر موثوقية لدى قوات التحالف الدولي التي كانت تحارب داعش في تلك المنطقة، فضلا أن بروتوكول ميونخ كما قلت للأمن صنف مظلوم عبده كمسؤول سوري، وبالتالي عندما يزور بهذه الصفة.
1: لكن الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب على قسد أن تندمج خلاص في الحكومة المركزية، أنت تعتقد أيضا بأنه الأوروبيين لديهم وجهة نظر أخرى؟
2: أنا اعتقادي قضية الاندماج هي قضية أولا قرار أمريكي وأيضا موافقة تركية وكذلك عربية وحتى أوروبية وحتى قسد نفسها. وأحد التصريحات الوحيدة ربما التي أدلى بها مظلوم عبده سواء خلال لقاء أربيل أو حتى خلال زيارته إلى إيطاليا كان التركيز على مسألة الدمج، وقصد لا تقول بأنها ليست مع الدمج، على العكس تماما، وربما ترى في هذا العامل الأوروبي مساهمة حتى ربما في مسألة إزالة، ربما إذا كانت هناك بعض عقبات في قضية الدمج بأن يتم ذلك. لكن يجب أن نعترف أيضا ربما هو يبحث عن أوراق له لإمكانية أن تقوية موقفه في قضايا الدمج. نحن نمر بمرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية لم يتم فيها تحديد الشكل النهائي للدولة، للمؤسسات، لآلية الحكم، لتوزيع السلطات، وهو كقائد لقسد قسد ما زالت مستمرة ربما تحاول تعزيز أوراقها، ومن ضمن هذه الأوراق هذا العامل بكيفية أن تحصل ربما على مكاسب سياسية وعلى تحديد شكل القضايا السياسية في المرحلة المقبلة. وفي الأساس أنا باعتقادي سوريا الآن للأسف الشديد ساحة لصراعات إقليمية ودولية من دول الجوار، سواء كان تركيا، إسرائيل، إلى الدول العربية، إلى أوروبا، إلى أمريكا، كل من يرى له مشروع في سوريا وله مصالح، وبالتالي يحاول ربما القدر إمكان ممارسة الدبلوماسية والسياسة لتحديد الشكل القائم المستقبلي في سوريا، وخاصة أنما يدفع ويشجع هذه الدول إلى القيام بمثلها هو الموقع الاستراتيجي لسوريا واكتشاف أهمية هذا الموقع بعد حرب إيران.
1: طب بالحديث عن الدور الذي تريده الدول الخارجية من سوريا، أستاذ خورشيد، هناك قراءة تقول ربما الولايات المتحدة تريد من قسد التدخل في لبنان، لأنها تعرض تدخل سوريا في لبنان ضد حزب الله، القيادة السورية ترفض ذلك، هل يمكن أن تستخدم قسد لذلك؟
2: يعني قيل سابقا أن الإدارة الأمريكية طلبت رسميا من مظلوم عبده المشاركة في الحرب ضد الميليشيات الحشد الشعبي في العراق ورفض ذلك، وهذا قيل وسرب من الحديث التي تمت. الأمر الآخر، مظلوم عبده ليس دعنا نقول دولة أو كيان منفصل حتى يأخذ بقرار أمريكي بعيدا عن الدولة السورية، والرئيس الشرع كان لديه مواقف واضحة بهذه القضية، ولذلك لا أعتقد. وأساسا عندما الآن يتم التفاهمات الأمريكية الأيرانية، وبالتالي فما هل هناك داعي لمثلا قيام سوريا بالتدخل في لبنان في الوقت الذي وجدنا هذا التوازن في الموقف السوري الرسمي؟ لا أعتقد لا أي طرف في سوريا لديه لا رغبة ولا قدرة أساسا على التدخل، خاصة أن ذلك لن يخدم سوى الأجندة الأمريكية في المنطقة، والمنطقة بحاجة إلى استقرار، إلى إعادة إعمار، إلى ترتيب العلاقات مع الدول.

0: وفي كل سياسة سوريا شهدنا منذ سقوط النظام ليس الصدام مع الخارج أو التدخل بقدر ما يمكن إدارة المرحلة والأزمات وقدر إمكان بناء علاقات على أسس تخدم المصالح المشتركة.
1: طيب.
0: ولذلك لا أعتقد أساسا ليست لدى قصد مثل هذه القدرة العسكرية ولا الإمكانات اللوجستية ولا حتى على في المبدأ السياسي في التدخل في مثل هذه القضايا الخارجية.
1: طيب.
0: ولذلك أنا أستبعد مثل هذا الأمر رغم قد ما نشهده في وسائل التواصل الاجتماعي من ترويج لهذه القضية.
1: أستاذ وائل، قصد تريد دمج مزيد من العناصر والمقاتلين، 8,000 جندي غير من تم دمجهم في وزارة الدفاع، لماذا برأيك؟
2: أعتقد أنني لو كنت مكان قصد لن يعجبني إلى الآن كل التفاعل الحكومي مع موضوع الاندماج. اليوم نلاحظ مثلا بعد انتخابات مجلس الشعب في المحافظات شمال شرق سوريا لم يكن لقصد أي وجود يذكر ضمن أعضاء مجلس الشعب، أشخاص محسوبين على قصد أو وجهاء من قصد أو قياديين من قصد، وذهبت حصة الكرد المكون الكردي في شمال شرق سوريا بشكل كبير إلى المجلس الوطني الكردي اللي هن المنافسين التقليديين لقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي. أيضا موضوع الاندماج، يعني تطمح قصد بأن يكون هناك إعادة نظر مثلا في الإعلان الدستوري الذي عليه بالنسبة لقصد تحفظات كبيرة، موضوع أن يكون هناك ضغط أكبر إقليمي ودولي لشراكة حقيقية ترضخ لها الحكومة السورية، أو بعض التنازلات في موضوع المركزية في موضوع المناصب والتعيينات. نعم أقول الاندماج يسير حتى الآن، لكن هو يسير بضغط أمريكي، وبالفعل كما تفضلت اليوم المشروع دمج قسد هو مشروع أمريكي تباركه جهات إقليمية ودولية، نعم مع تحفظات لكل منها بما يتعلق بمصالحه. ربما الأوروبيين هم أقل الأطراف الذين باركوا هذا الاندماج بهذه الطريقة، وهذا ما يتقاطع ربما مع قسد التي تجبر على الاندماج لكنها تحاول أن تحصل على مكاسب أكبر، تحاول حتى من الجانب الأمريكي أن يكون مراعيا لمصالحها، مراعيا لبعض خصوصياتها. هذا الأمر ربما هو مفيد ويصب في صالح الحكومة السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط هذا الضغط لعملية الإدماج دون أن تراقب أو تراعي الكثير من تحفظات قسد أو رغبة قسد. لكن اليوم هذا المسار الذي يفتحه الزعيم مظلوم عبدي من جديد مع الأوروبيين، وربما تتركه الولايات المتحدة الأمريكية ليكون متنفس أيضا الأوروبيين في العلاقة ما بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نلاحظ أن فرنسا تحديدا علاقتها مع الحكومة السورية هي علاقة حذرة جدا، وعلاقة أنها كانت تريد فرنسا أن تلتزم الحكومة السورية بأشياء أكبر، لكن الحكومة السورية لا تريد أن تعطي هذه الفرصة للتدخلات الغربية وخاصة الأوروبية في قضايا داخلية شديدة الحساسية.
1: نعم.
2: ترتبط بالسيادة بشكل مباشر. موضوع قسد موضوع ربما لم يستقر بعد بموضوع الإدماج، إلى الآن هو تحت الضغط الأمريكي، ممكن أن يستمر طالما أن الموقف الأمريكي هذا هو. موضوع التدخل في لبنان أستبعده، لكن موضوع الإدماج تريد قسد أن تحصل فيه على أوراق أكبر للضغط على الحكومة السورية من أجل مكتسبات سياسية وليست مكتسبات أمنية وعسكرية. لكن عندما لا يكون من المستبعد وجود أدوات للضغط السياسي فإنها تريد أن يكون لها كتلة أمنية وعسكرية داخلية تحافظ فيها على الكيان، تحافظ فيها على قسد كتنظيم، وهو زعيمها ما زال موجود ولم يحل التنظيم بشكل رسمي.
1: وصلت الفكرة أستاذ وائل. أستاذ خورشيد، في أقل من دقيقة، كيف ترى مسار عملية الاندماج في ظل هذه المعطيات؟
0: يعني مسار عملية الاندماج تجري على قدم وساق، قطعت شطه يعني أشواط كبيرة جدا سواء في مجال لا سيما العسكري والأمني. هناك الآن تركيز على المؤسسات المدنية في المجال الاقتصادي الزراعي التربية، وبالتأكيد في نفس الوقت هناك عقبات، وهذه العقبات طبيعية في ظل ما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية. أنا باعتقادي إنجاز هذا المسار سينقلنا إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة يجب أن يكون البحث في شكل الدولة السورية، في شكل الحكم، هل سنبقى بهذه الرؤية أم سنتحول إلى حكم لا مركزي؟ وهذا جزء من المطالب التي يمكن التفكير فيها من قبل الكرد هنا أقول، وليس قسد باعتبار كتنظيم عسكري.

0: وأنما أتحدث عن الكورد فيها. نعم. هل نحن جاهزون لأن نذهب إلى هناك؟ هذا ربما يتوقف كيف سنشهد البرلمان في المرحلة المقبلة، كيف سيكون الحياة السياسية في سوريا، وهنا أقصد وجود أحزاب سياسية تمارس العمل بشكل رسمي، وأيضا المجتمع المدني. كل هذه القضايا أنا باعتقادي ستساهم في دفع عملية الاستقرار في سوريا في المرحلة
1: المقبلة. شكرا جزيلا لكم خورشيد دلي المحلل السياسي من دمشق، ووائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق أيضا. نبحث في محورنا القادم على رأس الساعة مصير المختطفين السوريين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران، من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: مرحبا بكم مجددا. نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
1: أنا والدت المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا. يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسه. تخيل هالموقف هذا، وأولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقول لهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه. وبنتي كمان وأخوه علي

0: كمان مربطين وأخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي صالهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم. أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل، أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخلنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عن أولادنا؟ أولادي صالهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضه عليها؟ وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من رحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ ووليتهم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء. لأيمت بدي يظل أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
1: نناقش الموضوع مع أحمد موسى المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين، ومعنا أيضا الدكتور عرسان عرسان المنسق ما بين الأهالي وقوات الأندوف في القنيطرة. مرحبا بكم أستاذ أحمد. في البداية هل وضعتنا في صورة تفاصيل أعداد المختطفين من أي مناطق من شرائح معينة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. تحياتي لك أستاذ وللضيف العزيز. طبعا المعتقلين هم أبناء المنطقة الجنوبية من سوريا، من النسبة الكبيرة من القنيطرة، وفي عدد من أبناء درعا وفي عدد من أبناء ريف دمشق بيت جن. أعداد المعتقلين حتى الآن الموثقين عندي أنا رسميا والذي خاطبت بهم الجهات الدولية 47 معتقل، وهم عبارة عن مزارعين، بسطاء، رعاة أغنام، طلاب جامعات، طلاب مدارس، أطفال. يعني حسب تعريف الطفل، تعريف الطفل حسب القانون الدولي هو كل شخص دون سن 18 سنة. وفي 6 معتقلين عندما تم اعتقالهم ما دون 18 سنة، وفي معتقل عمره 15 سنة عند الاعتقال.
1: وجرى الاعتقال من مناطق مدنية تجري من البيوت من أراضي؟
2: طبعا عملية الاعتقال تمت من بيوت، في كانوا قوات الاحتلال الإسرائيلي تدخل هذه البيوت متجاوزة الحدود الدولية وتدخل إلى القنيطرة في الساعة 3 ليلا تقريبا. أغلب الحالات الاعتقال في 3 ليلا كانت تتم حالات الاعتقال من البيوت كما قلت، وبعض الحالات كانت تتم من مراعي الأغنام ومراعي الأبقار.
1: هل تتواصلون معهم؟
2: لا، لا يوجد أي تواصل، وأنا لا أنا صراحة لا يشرفني أي تواصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. أنا أتواصل مع الجهات الدولية والجهات الدولية هي من تقوم بالتواصل.
1: لكن هل يحق لهم توكيل محامي لمتابعة أمورهم؟
2: هلا ما في، يعني كيف بدي تم توكيل محامي؟ أول شيء سوريا والاحتلال الإسرائيلي في حالة يعني لا حرب ولا سلم، وما في أي علاقات يعني مشان توكيل محامي يعني، وما بتوقع حدا من أي محامي ممكن يعني أنا أقصد السوريين يذهب إلى الاحتلال للدفاع عن قضية المعتقلين هناك.
1: طب دكتور عرسان، هون أين هو دور الأندوف في هذه الحالة؟
3: بداية أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين وضيفك العزيز. طبعا أريد أن أضيف على ما ذكره الضيف أن العدد ليس 47 وإنما بلغ 50 شخص، منهم حوالي 10 من ريف دمشق، من بيت جن 8، من قطنة 1، من كناكر 1، من درعا 8 أشخاص، من قرية جملة، عابدين، المسرتية، والباقي من محافظة القنيطرة. الاعتقالات تتم جميعا من منازل المواطنين السوريين ليلا بعد 2 فجرا بدون إعلام أي إنسان عنهم. نحن تواصلنا معهم وحضرت منذ أسبوع لقاء أهلنا في جباثة مع قوات الأمم المتحدة الأندوف في معسكر نبع الفوار،

ووعدونا بإرسال مذكرة للطرف الآخر عن طريق الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل لا تستجيب. أنا لي رأي آخر، الجيش الإسرائيلي يسعى من وراء الاعتقالات إلى تهجير أبناء المنطقة التي تحاذي خط صوفة 53، والذي هو شرق خط وقف إطلاق النار بحدود من 2 إلى 5 كيلومتر. ويثبت ذلك أولاً قطع وجرف الأشجار المعمرة في محافظة القنيطرة، والتي يزيد عمرها عن عمر إسرائيل بستة أو سبعة مرات. هدم المنازل في قرية الحميدية، تم هدم 15 منزل فقط لإقامة موقع عسكري. منذ شهر بدأت إسرائيل بتهديم وجرف الأبنية الثقافية والأبنية الأثرية في مدينة القنيطرة المحررة. هناك مشفى جولان، قاعة سينما، جامع حارة الدغستان، أبنية مؤلفة من ثلاثة أو أربع طوابق في مدينة القنيطرة. إقامة المواقع العسكرية بداية من جبل الشيخ، موقع عسكري في شمال غرب قرية حضر، موقع عسكري كبير جدا أنا شاهدته بعيني، في موقع قرص النفل، في مكان حرج جباثة أقاموا موقع عسكري. وحتى منذ أمس وهم يبدأون حاليا بجرف الأشجار في حرش الشحار غربي جباثة، أتوقع لتوسيع هذه المنطقة. حجز حرية المواطنين حاليا في محافظة القنيطرة وفي ريف دمشق الغربي وفي ريف درعا، لم يبقى أحد آمن في منزله. حتى أنا حاليا ممكن غير آمن أكون في منزلي، ممكن أتعرض لاعتقال دورية إسرائيلية تمر من جانب منزلي وتعتقلني لأي سبب كان. الحجة لديهم أنه يملك سلاحا في بيته، حتى لو تكون بارود الصيد تعتبر سلاح، فيتم الاعتقال بناء على هذه التهمة. يقومون بوضع المساتر بين مبنى المحافظة وقرية الحميدية، مسافة 200 متر فقط، أقاموا مستر مما جعل الناس يسلكون طريق يزيد عن 5 كيلومتر التفافا للوصول إلى قرية الحميدية. وتم إعداد اجتماعين أو لقاءين بين قوات الأندف والمسؤول عن المنطقة الشمالية محمد السعيد في محافظة القنيطرة، وطلبنا من الأمم المتحدة فتح هذا الحاجز الذي يبعد عن الحميدية حوالي 100 متر فقط، كي لا يسلك المواطنين مسافة بعيدة. ولكن احتجوا بأن فتح المستر يؤثر على موقعهم الجديد في قرية الحميدية، حتى أن الكيان الإسرائيلي قبل خروج جيشهم من مبنى محافظة القنيطرة عاثوا به فسادا وتخريبا ونهبا. تجاوز عدد المعتقلين كما ذكرت حوالي 50 معتقلا. أنا أناشد وأضم صوتي إلى الأخت التي اعتقل أبنائها، نناشد جميع المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية للتدخل للإفراج عن أبنائنا في السجون الإسرائيلية. لدينا عميد الأسرة، عميد الأسرة، تصور أن عميد الأسرة من جباثة، صدام حسن أحمد، اعتقل عمره كان 16 سنة بال2024، 25/4/2024. الصليب الأحمر تدخل وتم مقابلته بعد اعتقاله من 4 أشهر، وحتى الآن لا نعلم عنه أي شيء. وأنا منذ 4 ساعات تواصلت مع والده، ونتواصل مع الأمم المتحدة، لا شيء عن أخباره أبدا، وهو تحت السن القانوني، ونحن في القنيطرة نعتبره عميد الأسرى السوريين لدى الأجهزة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي. طبعا نحن من خلال ذلك نناشد الجميع التدخل، وخاصة وزارة الخارجية والصليب الأحمر. أحب أضيف أن قوات الأمم المتحدة ذكروا أن بإمكان أهل المعتقلين تكليف محامي من الصليب الأحمر، هناك يست محامين عرب فلسطينيين، يمكن عن طريق الأمم المتحدة تكليف محامي يزور هؤلاء ويتطمن عن أوضاعهم ويراسل أهلهم بأوضاعهم المعيشية، أوضاعهم الصحية، أوضاعهم النفسية في السجون الإسرائيلية. فيمكن تكليف محامي عن طريق الصليب الأحمر، والأهالي معظمهم يعرف مكاتب الصليب الأحمر، أنا تواصلت مع معظمهم يعرف مكتب الصليب الأحمر في دمشق، ممكن عن طريق الصليب الأحمر

0: التواصل مع الصليب الأحمر داخل الكيان الإسرائيلي وتكليف محامي لمتابعة أوضاع هؤلاء الأسرى. نحن نطالب من خلالكم ونناشد الخارجية السورية، نناشد كل المنظمات الدولية، حتى الإعلام الدولي والعربي، تسليط الضوء على وضع هؤلاء المعتقلين لدى الكيان الإسرائيلي، حتى إذا كان يحمل سيدي، حتى إذا كان هو يملك سلاحا في منزله. المفروض يقوم الكيان الإسرائيلي بإخبار الجانب السوري ويتم اعتقاله من قبل الجانب السوري أو استجوابه وعرضه على المحاكم السورية وليس على المحاكم الإسرائيلية.
1: طيب
0: هو أولا وأخيرا مواطن عربي سوري.
1: أستاذ أحمد، هل تواصلتم مع الحكومة السورية بخصوص يعني هذه القضية؟
2: أول شيء تعقيب صغير على كلام ضيفك الكريم، الظاهر محضر كويس الضيف، الله يعطي العافية. طبعا أنا ممتن يعني تمام أنه صار الجهات الحكومية مثل ضيفك أنه صار عندهم معلومات عن المعتقلين. يعني أنا يعني كنت مصاب بخيبة أمل يعني طوال الفترة الماضية 7 أشهر، ولا أحد يعرف قضية المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فالظاهر الجهات الحكومية هلأ بلشت تتحرك، والدليل كلام الضيف الكريم. هلأ أنا بالنسبة لعدد المعتقلين 47 معتقل، أنا حكيت كما أنا وثقت وكما أنا تواصل معي الأهالي. أما عدد المعتقلين بشكل عام، أنا لست متواجد على أرض المحافظة، أنا متواجد في دولة ثانية، أنا متواجد في ألمانيا، وأقوم بنقل قضية المعتقلين أمام الجهات الدولية من مجلس حقوق الإنسان، لجنة الاختفاء القسري، الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمان نبعث أسماء المعتقلين. فهذا الوضع. هلا بالنسبة للحكومة السورية، الحكومة السورية من تقريبا من مدة الوقفة الماضية أمام وزارة الخارجية أعطت الحكومة السورية رقم هاتف لأهالي المعتقلين، إنه أهالي المعتقلين يبعثوا أسماء المعتقلين للدولة السورية. وقام الأهالي، كل شخص من فرد من أهالي المعتقلين ببعث اسم ابنه على رقم الواتس، ولم يتم أي يعني رد عليه. ومنذ تقريبا 3 أيام أو 4 أيام تقريبا، عندما سمع الأهالي أن السيد الرئيس أحمد الشرعي سيتوجه إلى واشنطن، قرر الأهالي إجراء وقفة أمام وزارة الخارجية السورية. ولكن يعني كان الوقت ضيق، فقام الأهالي ببعث البيان الذي كان سيسلم لوزارة الخارجية عن طريق رقم الواتس الذي زود به الأهالي من قبل وزارة الخارجية. يعني أكثر من 47 رسالة وصلت وزارة الخارجية على هذا الرقم اللي وزارة الخارجية أعطته لأهالي المعتقلين، ولم يأتيهم أي رد. حتى أنه يعني وصلت الرسالة جزاكم الله خير، رد السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، ما في أي رد.
1: دكتور عرسان، هل هناك أي استجابة حكومية؟
0: أولا أشكر ضيفك الكريم، وأنا من خلالك سأرسل له القوائم، لأنه في شخصين تم اعتقالهم مؤخرا، غازي الطحان من قرية كودنا وسيف الدين عرنوس من قرية عين زيوان.
2: هذول سيد الكريم، هاي الأسماء موثقة عندي
1: ضمن 47 عندك أستاذ أحمد؟
2: هاي الأسماء موثقة عندي، غازي الطحان وسيف الدين عرنوس، هاي الأسماء موثقة عندي. وسيف الدين عرنوس، غازي الطحان تم توقيفه في 16/4/2026، من كم شهر؟ شهرين تقريبا.
0: نعم. نحن حتى تكون جهودنا متكاثفة ونساعد بعضنا البعض، سأرسل الجدول كاملا مع تاريخ الاعتقال ومن أين تم اعتقاله، حتى تكون جهودنا مشتركة ونساعد في إطلاق سراح المعتقلين. عدا عن اعتقال الناس، حتى أن الطواقم الأطفاء منذ 3 أيام، هناك حريق في القمح بريف درعا الغربي، تم إعاقة طواقم الإطفاء من الوصول إلى مكان الحريق. هناك إجراءات تعسفية يقوم بها الجيش الإسرائيلي على كامل الأراضي المحاذية لخط وقف إطلاق النار. نحن نتساعد مع الضيف، وأنا ممكن أتواصل مع قوات الأوندوف، نأخذ الأسماء

0: نرسلها إليكم ومن خلالكم إلى الضيف الكريم حتى نكثف جهودنا ونساعد أهل هؤلاء المعتقلين حتى نعم. على معرفتهم بأوضاعهم ضمن السجون. نحن لا نعرف شيء عنهم ضمن السجون الإسرائيلية.
1: طيب أستاذ أحمد، ألا يمكن للصليب الأحمر أو منظمات دولية أخرى التدخل على الأقل كما يقول دكتور عرسالي، معرفة أوضاع المعتقلين ولمتابعة هذه القضية أيضا من منظمات نعم. حقوقية مثلا دولية؟
2: نعم نعم أستاذ الكريم، طبعا أنا منذ أكثر من 8 أشهر متابع قضية المعتقلين، وطبعا أنا ربطت كل أهالي المعتقلين مع الصليب الأحمر الدولي، سواء الصليب الأحمر الدولي الموجود فرعه في دمشق أو الصليب الأحمر الدولي الموجود في سويسرا، وأعطيتهم أرقام وتواصلوا معهم كل أهالي المعتقلين تمام؟ وتواصل، وكذلك أنا وثقت أسماء المعتقلين 47 أمام لجنة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة تمام؟ وأخذوا أرقام دولية. يعني هلأ قضية المعتقلين السوريين أو المختفين السوريين قسرا هي جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة واضحة المعالم تمام؟ يعني هلأ نحن أنا يعني كنت أتمنى أنه مثلاً الدولة السورية موقعة على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية، حتى أستطيع أنا التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وأرفع دعوة محكمة الجنايات الدولية بقضية المعتقلين، لأنه لا حتى الآن قضية المعتقلين يعني لا يصل للأهالي أي خبر عن ذويهم، الحالة الصحية للمعتقلين، وضعهم الصحي، هل صدر بحقهم أحكام، ما هي حالهم في السجون. فهذه كل شروط الاختفاء القسري تنطبق على المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال. فلذلك يمكن أن نرفع دعوة محكمة الجنايات الدولية، ولكن مثل ما أسلفت يعني لا الحكومة السورية موقعة على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية، ولا الاحتلال الإسرائيلي موقع على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية. والآن أنا صراحة وبحكم أنا أحمل جنسية هذه الدولة، أنا سوري ألماني، فأنا يعني ممكن خلال الفترة القادمة بدي أحاول أرفع دعوة أمام القضاء الألماني بحكم الولاية العالمية للقضاء الألماني، يعني ضد بعض عناصر يعني الكيان يعني الاحتلال الإسرائيلي، سواء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو بعض العساكر الضباط الذين قاموا بإخفاء هؤلاء السوريين. ويعني عم حضر حالي لهي الخطوة إن
1: شاء الله. أستاذ أحمد، يعني هي المسألة قانونية إجرائية أم تحتاج إلى قرار سياسي كما تقول، يعني أشرت قبل قليل أيضا من الدولة السورية عليها التحرك؟
2: هلا الدولة السورية يعني شوف، نحن سقط نظام المجرم بشار الأسد، نحن أمام عهد جديد، أمام دولة سورية جديدة، دولة سورية منفتحة على كل دول العالم تمام، إلى علاقات صارت يعني فوق جيدة مع كل دول العالم، خاصة الدول الأوروبية والدول وأمريكا، والذي لهم علاقات مع الاحتلال ولهم ضغط على الاحتلال. فيمكن للحكومة السورية إذا أرادت وكان هناك إرادة فعلا محقة لخدمة أهالي المعتقلين ولخدمة ولتحرير سوريين موجودين في سجون الاحتلال، ممكن التواصل مع أمريكا تضغط على الاحتلال، ممكن التواصل مع ألمانيا، ممكن التواصل مع فرنسا، ممكن التواصل مع بريطانيا، والحكومة السورية لها علاقات. هذا من ناحية الشق السياسي. أما الشق القانوني فنحن موجودين أمام آلية دولية، في مجلس أمن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مجلس حقوق الإنسان، في مندوب عام للدولة السورية موجود في أمام في الأمم المتحدة، وفي مندوب حقوقي قانوني موجود أمام في مجلس حقوق الإنسان. فيمكن للدولة السورية أن تتحرك أمام هذه الجهات الدولية. يعني أنا بصراحة خلينا نحكي على بالمشربحي، يعني أنا خلال كل الجلسات التي عقدت بشأن المعتقل بشأن القضية بشأن الوضع السوري لم أسمع أي أحد من مندوب سوريا أو أي أحد من الموظفين السوريين في الأمم المتحدة ذكر قضية المعتقلين.
1: يعني هي قضية مهمة، وبالتالي يعني يوضح أن هناك
2: هي قضية إنسانية، هي قضية إنسانية، هي قضية 40 عائلة حسب حتى الآن الذي أنا موثقين عندي ورفعتهم للجهات الدولية وأخذوا أرقام دولية، 47 حالة عائلات تعيش في تحت خط الفقر، عائلات لا يوجد لها معيل، عائلات نسائهم نساء المعتقلين للأسف أصبحت على قارعة الطريق، نساء المعتقلين أصبحت تخدم في البيوت. الحكومة السورية طيب ما قمت بأي مجال شأن حقوقي أو قانوني لقضية

0: ان هذه قضيه انسانيه سواء على المستوى القانوني او المستوى السياسي. طيب يا اخي ساعدوا اهالي المعتقلين، ساعدوا نساء المعتقلين، قدموا لهم رواتب شهريه حتى يفرج عنهم.
1: طب يعني واضح انه هناك تهميش. استاذ دكتور عرسان، اسالك عن واقع المنطقه عموما، القنيطره وهذه المناطق التي تتوغل فيها اسرائيل وتعتقل قوات الاحتلال فيها ايضا مواطنين سوريين.
2: أريد أن ألفت الانتباه، أنا أضم صوتي إلى ضيفك الكريم. الأسبوع الماضي عندما زار الأهالي من جباثة قوات الأمم المتحدة، طلبوا المساعدة في معرفة ظروف أولادهم، ثم طلبوا المساعدة العينية أو الغذائية أو مهما تكون مساعدة من قبل قوات الأمم المتحدة، لأنهم حاليا بقيوا بلا عمل ولا معيل. فكلامه مصيب أبدا. ولكن أنا أريد أن ألفت انتباه سيدي، أنا برأيي الأمر أخطر وأبعد من اعتقال 50 شابا من القنيطرة. من خلال الاعتقال هم يريدون إخلاء المنطقة. أنا أعرف بعض الناس عندما سمعوا ممكن لو 1% يتم اعتقالهم، كثير من الشباب نزلوا إلى دمشق وريف دمشق يبحثون عن العمل، وهم غير قادرين حتى على استئجار بيوت، ولكنهم تركوا قراهم خوفا من الاعتقال من قبل الكيان الإسرائيلي. والأخطر من ذلك، من خلالكم أنبه الجهات الأمنية والمعنية في سوريا، هناك محاولات إسرائيلية لشراء الأراضي المحاذية لخط وقف إطلاق النار والتي تحاذي خط صوفة 53 الأردنيون. هناك خطر كبير في بيع هذه الأراضي لناس مجهولين. أود أن ألفت الانتباه وأن نحذر من التهجير القسري، والذي هم بطريقة غير مباشرة من خلال الاعتقال يتم تهجير الناس إلى دمشق وإفراغ المنطقة لدخول الكيان الإسرائيلي. وكما تعلمون دخلت هناك مجموعات صهيونية أكثر من مرة ورفعت الإعلام الإسرائيلية في الأراضي السورية. مجموعات تسمى مستوطنين باشان.
1: نعم. طب أستاذ أحمد، ما مدى خطورة هذه القضية
2: فعلا؟ دخلوا حتى في تل كودن رفعوا العلم الإسرائيلي، وفي المساء يتدخل الجيش الإسرائيلي بحجة أنه لا، بأنهم دخلوا بدون إذن أو بدون موافقة. ولكن هذه المحاولة تكررت أكثر من 7 مرات، أكثر من 30 مستوطنا في باصات يحملون الأعلام ويغرسون لافتات مستوطنات باشان على الأراضي السورية. هناك خطر كبير، أنا أتوقع أخطر من خطف هؤلاء واعتقالهم هو تخويف الناس لترك أراضيها. والناس أنا واثق لو لديهم أي معيل أو مصدر رزق تركوا أراضيهم، ولكن معظم أبناء القنيطرة يعيشون من الزراعة وتربية المواشي، فليس لديهم أي مكان آخر يعيشون فيه غير أرضهم. لذلك أنا أضم صوتي إلى صوت ضيفك بأن تدخل الحكومة، تدخل وزارة الوزارات المعنية بدعم هؤلاء الأهالي، بدعم المواطنين على خط وقف إطلاق النار لتثبيتهم في أرضهم مهما حصل ومهما زاد الكيان الإسرائيلي من الاعتقالات التعسفية.
1: طب أستاذ أحمد، إذا المسألة أبعد من اعتقال بعض أشخاص، ما مدى خطورة ذلك فعلا؟
0: طبعا هلأ مثل ما تفضل ضيفك الكريم، هي مسألة اختطاف السوريين في ظروف يعني ظروف تنطبق عليها مثل ما حكيت ظروف الاختفاء القسري، هو ليس فقط التركيز على هؤلاء المختفين، مع أنه هذول المختفين وكرر وأنا حكيت أمام تلفزيونكم الكريم أكثر من مرة، كل المختفين قسريا أم في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم مدنيين، لم يحمل أحد منهم السلاح مع عصابة بشار الأسد أو مع حزب الله أو مع ميليشيات إيران أو مع الروس، هم مدنيين يا ناس. المعتقلين السوريين المختفين السوريين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم مدنيين، هم أطفال قصر، 6 أطفال قصر، هم أشخاص كانوا في سجون الاحتلال، في سجون نظام في سجون النظام الساقط، وعند سقوط نظام بشار الأسد في 8/12/2024 أخلي سبيلهم نتيجة التحرير العظيم، وثم بعد شهرين

0: تم اعتقال كثير منهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. فهدف الاحتلال مثل ما تفضل ضيف الكريم هو خلق حالة من الخوف عند الأهالي في منطقة الجبهة السورية، وبالتالي ترويع الأهالي ويعني دفع الأهالي لإخلاء مناطقهم. وأنا أدعو من منبركم الكريم الأهالي للتمسك بأرضهم، وأن لا يحدث معهم مثل ما حدث معنا نحن أبناء الجولان عندما هجرنا تحت قوة السلاح والترهيب من قوة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى الآن أصبحنا نازحين في دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص، وللأسف ضاعت حقوقنا ولم نرى أي رعاية لا من حكومة نظام الإجرام بشار الأسد أو من أي جهة دولية.
1: دكتور عرسان، أريد يعني أن أختم معك برسالة توجهها عبر شاشة تلفزيون سوريا إلى الحكومة السورية.
2: أود أن أوجه، أكيد أبناء المحافظة والقائمين في محافظة القنيطرة يقومون بكل ما يستطيعون لمساعدة أهالي المعتقلين، ولكن الأمر أكبر من ذلك. الأمر أتوقع يجب التدخل من قبل وزارة الخارجية، التدخل من المنظمات الدولية لمعرفة ما مصير هؤلاء. حتى يا سيدي إذا هو كان ينتمي إلى حزب الله أو كان يعمل مع الإيرانيين أو يحمل بندقية صيد أو حتى بندقية حربية، فمن المفروض أن يحاكم في المحاكم السورية وليس في المحاكم الإسرائيلية. إسرائيل تقوم من خلال ذلك كما ذكرت لك بترهيب وتخويف أبناء محافظة القنيطرة. أنا أناشد من خلالكم الخارجية والمعنيين في رئاسة الوزراء في دمشق مساعدة أهالي المعتقلين وتقديم كل المساعدات لهم، حتى في مجال تكليف محامي من الصليب الأحمر. أتوقع الأجور غالية ولا يقدر هؤلاء حتى على تأمير الخبز، فكيف يستطيعون دفع أتعاب محامي في دولة أخرى؟ فأتمنى أن تتدخل الخارجية وهي تؤمن المحامي عن طريق الصليب الأحمر وتدفع أتعاب المحامي هي كحكومة سورية نقوم. نعم. وأنا أشكر الضيف وسأرسل لك القوائم التي لدي، ممكن ترسلها لضيفك السيد المحامي عسى أن تساعده في مساعدة هؤلاء المعتقلين.
1: نعم، يعني ننسق هذا التواصل بينكما من أجل التنسيق. أستاذ أحمد، لديك شيء؟ انتهى الوقت.
0: أنا بس مشان قضية توكيل محامين ومحامين، الأول شيء الصليب الأحمر الدولي يعني لا يوكل محامين. الصليب الأحمر الدولي هو له فروع ووجود على في عند الاحتلال الإسرائيلي وفي الدولة السورية وفي كل أرجاء الأرض، وأنا شخصيا تواصلت حتى عن طريق الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية مع الصليب الأحمر عند الاحتلال، ورفعت اسماء المعتقلين لديهم. ويعني انا ما كنت بدي احكي هذا الامر حتى لا يعني بالنسبه للاهالي ما يصير عندهم اي يعني تفكير، او انه في وصلت حاله واحده تواصلت معها الصليب الاحمر عند الاحتلال مع هذه الحاله عن طريق رقم هاتف ويستفسرون هل فلان فلان ابنكم فقط لا غير.
1: شكرا لكما أحمد موسى، المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين، ودكتور عرسان عرسان، المنسق ما بين الأهالي وقوات الأندوف في القنيطرة. في محورنا القادم نناقش تداعيات التصعيد الإسرائيلي على لبنان أو في لبنان على مسار التفاهم الأمريكي الإيراني.
3: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
4: انتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية. يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع مهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، حياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي.

0: الصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
1: تحت خط الفقر.
0: تحت خط الفقر.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: مرحبا بكم من جديد. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ فجر الأمس وحتى بعد ظهر اليوم. قالت مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، شملت منطقة الريحان في قضاء جزين ومناطق في قضاء النبطية ومدينة النبطية ومحيط بلدة كفر تبنيت، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف جبل الرفيع في إقليم التفاح. كما أفادت مراسلتنا بتسجيل حركة نزوح من عدة مناطق في جنوب لبنان بينها صور وبنت جبيل بسبب الغارات الإسرائيلية باتجاه صيدا والعاصمة بيروت. يأتي ذلك بالتزامن مع ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 4 بالتوقيت المحلي. انضم إلينا محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية من بيروت، وعادل شديد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الخليل. مرحبا بكما. أستاذ محمد، كيف تقرأ هذا التصعيد في لبنان العسكري في ضوء التوصل إلى اتفاق وفق رويترز بين حزب الله وإسرائيل، وأيضا في ضوء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير للضيفك وللمشاهدين، وتحية إلى شعب سوري الشقيق. أولاً يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي بنية إسرائيل إفراغ بنك أهدافها العسكري يعني قبل إلزامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار. هذا أولاً. ثانياً، تحاول إسرائيل فرض وقائع عسكرية وأمنية على الجغرافيا اللبنانية، لا سيما محاولة الوصول إلى تلة علي الطاهر التي هي تلة استراتيجية وحاكمة، حاول الجيش الإسرائيلي الوصول إليها منذ خلال أسابيع ولم تستطع الوصول إليها نظرا لرمزيتها وما يقوله الإسرائيلي أنها تحتوي على منشآت وقدرات كبيرة لحزب الله. الأمر الثالث هو يعني انعكاس للخلاف الأمريكي الإسرائيلي ورفض إسرائيل ل مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، لا سيما بما يتعلق بشأن اللبناني ووقف إطلاق النار وتقييد حريتها في لبنان. الأمر الرابع هو تعبير أيضا عن يعني رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بعد الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات الأيام الماضية وما تكبده من خسائر كبيرة. يحاول الإسرائيلي أن يوسع ضرباته باتجاه الكرة ولتهجير المدنيين والضغط عليهم للإيحاء والقول للداخل الإسرائيلي أن إسرائيل لا تزال تملك زمام المبادرة وتحاول توسع وتضرب حزب الله بقوة بهدف استعادة وتأمين أمن الشمال والمستوطنين.
0: نعم. طيب. اسمح لي أنتقل لأستاذ عادل، إنه في نقطة أشرت إليها أستاذ محمد وهي خلاف أمريكي إسرائيلي محتمل. أستاذ عادل، وفق CNN فإن الولايات المتحدة أبلغت إيران اليوم بأنها

0: بنيامين نتنياهو. يعني ليس مطلوبا أن يتصل ترامب ببنيامين نتنياهو لكي يطلب منه، إنما موظفة صغيرة في البيت الأبيض تليفون منها يخرس بنيامين نتنياهو. بالنهاية نتنياهو وإسرائيل وكلاء للمشروع الأمريكي، موظفين عند الأمريكي، والقرار لدى الأمريكي ليس لدى الإسرائيلي، ولا يمكن للأمريكي أن يتخلى عن صلاحيته في هذا الموضوع.
1: ولكن أستاذ عادل، يعني ألا تعتقد في هذه الحالة أن إسرائيل بذلك يعني تربك الولايات المتحدة، لأنها تهدد ربما بانهيار مسار الاتفاق بين واشنطن وطهران؟
0: يعني لا أظن ذلك، إنه الولايات المتحدة تملك الكثير من الأدوات لضبط السلوك الإسرائيلي، ولكن أحيانا تكون الولايات المتحدة معنية بالظهور وكأنها غير قادرة على ضبط السلوك الإسرائيلي لتحقيق مجموعة أهداف، جزء منها متصل في رؤية المنطقة تجاه الأمريكي. الأمريكي يحاول أن يوحي أنه هو رجل تسويات، ومعني بالتسويات ومعني بعلاقة طيبة مع المنطقة، لكن المشكلة في إسرائيل اللي لازم إحنا وياك نتعاون من أجل يعني إقناعها أو تهدئتها أو ضبطها. بالتالي يريد يعني طرح وتسويق الإسرائيلي كشرطي سيء ومتطرف وعصا غليظة، وأنه الأمريكي يمثل الجزرة والشرطي الحسن. هذا
1: طيب.
0: جزء منه، ولكن أيضا بنفس الوقت يراد من هذا الموضوع إظهار إسرائيل وكأنها غير جاهزة للانضباط من قبل الأمريكي، أنه جزء منه يعطيها قوة ردع، أنه يقال عند العرب إذا الأمريكي مش قادر يضبط السلوك الإسرائيلي، مين اللي راح يضبط؟ هذا جزء من ما يسمى بقوة الردع الإسرائيلي بتحصل عنه من خلال هاي المقاربة. وحقيقة الأمر لا، الأمريكي يملك كل أدوات الضبط، وهو الذي يعطي الأجندة
1: طيب.
0: وجدول الأعمال الإسرائيلي.
1: طيب أستاذ محمد، يعني التصريحات الإسرائيلية سواء نتنياهو أو كاتس أو غيره يؤكدون على البقاء في جنوبي لبنان كما ذكرت أنت، وحتى ربما قلعة شقيف ما بعد ذلك، وبالتالي مدى الترابط بين ما يحصل في لبنان مع مسار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي أمريكي إيراني؟ هل التوافق الأمريكي، التفاهم الأمريكي الإيراني الذي حصل بتوقيع مذكرة التفاهم سيؤدي إلى ضبط الجبهة اللبنانية وضبط لجم إسرائيل، أم بالعكس يعني الجبهة الساخنة ستبقى في لبنان وبالتالي ربما تفشل مسار 60 يوما القادمة من المفاوضات؟
2: نعم، أنا أوافق ضيفك على أن هناك يعني مونة أمريكية كبيرة على إسرائيل، وهي بالنهاية إسرائيل هي جزء من المشروع الأمريكي الكبير في المنطقة، وهي تعتبر أداة في الشرق الأوسط لتخدم المصالح الأمريكية. لكن رغم وجود هذه المصالح الاستراتيجية وتبادل الأدوار والمصالح المتبادلة بين نتنياهو وبين ترامب، لكن لا يلغي ذلك خلاف أو تباين على الأولويات أو طريقة التعاطي مع الملف الإيراني، وتحديدا مع المصالح القومية، المصالح الأمن القومي الإسرائيلي. لأن نتنياهو منذ أيام كان له تصريح واضح بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يعنينا، نحن لدينا مصالحنا الخاصة، وخاصة أن الموضوع اللبناني يتعلق مباشرة بالأمن القومي الإسرائيلي. أما في الموضوع الإيراني ربما هذا يعني يتعلق بالمصالح الحيوية الأمريكية، أما الملف يعني ملف لبنان، ملف فلسطين، هذا ودول الطوق، هذه تعتبر في صلب المشروع أو الأمن القومي، خاصة بعد 7 أكتوبر والعقيدة الأمنية الاستراتيجية الإسرائيلية التي تغيرت باتجاه إقامة مناطق عازلة في الدول التي تستشعر إسرائيل أنها تشكل خطرا عليها. انطلاقا من سؤالك أستاذ محمد، وأنا هنا أريد أن أذكر بكذا اتصال، أكثر من اتصال حصل بين ترامب ونتنياهو كان ساخنا، وقال له في نهاية الاتصال ترامب لنتنياهو: إذا أردت أن تقاتل فستجد نفسك أنك تقاتل وحيدا. طبعا هناك هامش يتحرك به نتنياهو، وهناك هامش أيضا ممنوح أمريكيا لنتنياهو، لكن ما حصل اليوم في يعني في المعلومات وفي القراءة أن هناك أولا ضغط أمريكي على إسرائيل انسجاما مع المذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. الأمر الثاني، مساعي عربية من المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر بالضغط باتجاه وقف إطلاق النار الذي حصل اليوم عند الرابع.

0: ولو ان اسرائيل خرقته يعني اكثر من مره منذ ساعات حتى اليوم. الامر الثالث التهديد الايراني ربما بتجميد المفاوضات اذا استمر
1: طيب سأعود اليك في هذه النقطه، ربما الموضوع ايران ويعني التهديد الايراني، لكن استاذ عادل برايك هل سيصمد وقف اطلاق النار فعلا؟ ريثم على الاقل يعني هذه مهله 60 يوما الذي يعني من المفترض او ربما تفضي في النهايه الى اتفاق نهائي بين الولايات المتحده وطهران، وبالتالي يعني تبرد الجبهه اللبنانيه ويتم التواصل حتى هناك مفاوضات قادمه يعني لبنانيه اسرائيليه.
2: يعني من الصعب الحكم على انه هاي المذكره ستتطور الى اتفاق امريكي ايراني للكثير من الاسباب، ولها واهمها انه بسبب انه لا الامريكي ولا الاسرائيلي حققوا اي من اهدافهم، هنالك معارضه قويه، هنالك وزير الدفاع الامريكي، هنالك وزير الخارجيه، هنالك رئيس CIA، هؤلاء معارضين اضافي الى الصقور، اضافي للتيار المحافظ، اضافي للتيار الانجيلي، بمعنى انه بنيه المؤسسات الامريكيه العميقه هي ضد هذا الاتفاق.
1: لكن هناك يعني بنود واضحه استاذ عادل، يعني الافراج عن الاصول الايرانيه المجمده، فتح مضيق هرمز، يعني هناك خطوات فعليه وليس المساله مجرد يعني كلام حبر على ورق. وهناك طبعا ضامنون او يعني حلفاء للولايات المتحده لديهم كان مصلحه دفعوا بهذا الاتجاه، حلفاء في المنطقه واضافه الى باكستان.
2: ولكن صحيح، ولكن كل شيء ممكن ينهار. اليوم سمعنا قبل ساعتين من وقف اطلاق النار، من اعاده تثبيته، انه ترامب عاد الامور الى ما كانت عليه وبدا يلوح بالعوده الى الحرب. بالتالي يعني بمعنى
1: قال اذا لم تلتزم ايران يعني او توفي بالتزاماتها،
2: وهذا ايضا مرتبط بالالتزام الامريكي. يعني نحن امام عمليه تبادليه، انه في التزامات متبادله، ولكن عناصر التخريب والاعاقه موجوده. هنالك اطراف قويه مؤثره في البيت الابيض وبالاداره الامريكيه ترفض ذلك، لأنه بالنهاية المشكلة ليست فقط في البنود، في المشروع الصاروخي وفي الموضوع النووي وفي الإفراج عن مئات المليارات الدولارات، ولا في حلفاء
1: إيران. هو موضوع البرنامج الصاروخي يبدو يعني تراجع عنه ترامب، يعني يبدو الولايات المتحدة لم يعد مهمة بالنسبة لها.
2: لم يتراجع ترامب، لا بل أعطى مبرر وقال طالما أنه دول بالمنطقة لديها صواريخ وبالتالي من حق إيران. أنا أعتقد أنه الذي يزعج الأطراف الرافضة بالولايات المتحدة ووكيل المشروع الاستعماري بالمنطقة إسرائيل، هو أن هنالك تغييرا جذريا جوهريا بموقف الولايات المتحدة تجاه إيران. إيران حتى قبل أيام كانت بالنسبة للإيراني مصدر الشرور، مصدر الإرهاب، أكبر داعم للإرهاب، تشكل تهديدا لمصالح أمريكا بالعالم، تشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي. فجأة تصبح إيران جزءا من منظومة استقرار إقليمي ودولي، تصبح متحدث باسم لبنان، تصبح متحدث باسم قوى المقاومة بالمنطقة، باليمن، بفلسطين، بالعراق، باليمن، بكل هاي. هذا يعني انه هاي الحرب اتت بنتائج عكسيه تماما. حتى اللحظه في تيارين، في تيار يمثل ترامب يقول انه استمرار الحرب والضغط العسكري والاقتصادي والحصار سيؤدي الى زياده الكلفه لدى الطرفين، لدى الامريكي والعالمي والايراني، لكنه لن يحقق اهداف عجز عن تحقيقها. في تيار آخر أصدقاء إسرائيل واللوبيات الصهيونية والصقور يرون أنه مزيدا من الضغط العسكري والاقتصادي من الممكن أن يحقق الأهداف، بمعنى أنه لا زال بالإمكان العودة إلى المواجهة وانهيار ما تم التوصل إليه.
1: طيب أستاذ محمد، لكن على الجهة الأخرى في لبنان أيضا حزب الله يعني ما زال يصعد، هناك عمليات ضد يعني قتل 4 جنود إسرائيليين. نعيم قاسم قال اليوم، الأمين العام لحزب الله، يعني غمز من قناة الحكومة اللبنانية وموضوع المفاوضات وأن هناك ما يشبه الغطاء السياسي للقضاء على مشروع المقاومة، وبالتالي كيف تقرأ في ظل هذه المعطيات أيضا دور حزب الله وإمكانية يعني المضي قدما في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
0: طبعا حزب الله

0: قال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أنه مستعد لوقف إطلاق النار، يعني شرط أن يوقف الإسرائيلي إطلاق النار أيضا. لكن أما وأن الإسرائيلي استمر باعتداءاته وتوغله ويعني قضمه للجغرافيا اللبنانية، وبالتالي حزب الله يعتبر أنه في حالة دفاع عن النفس وفي حالة مقاومة هذا الاعتداء الاعتداءات وصد التوغل الإسرائيلي. وطبعا
1: لكن هذا يجعلنا يعني أستاذ محمد، ألا يجعل لبنان يدور مجددا في هذه الحلقة المفرغة، قضية حصر سلاح حزب الله والتخلي عن هذا المشروع ويعني ترك القرار، قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية؟
0: نعم، يعني حزب الله جاهز عندما تتوقف الحرب وينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ويتم يعني استعادة الأسرى، هو جاهز للانسحاب من جنوب الليطان، وهذا ما قاله الرئيس مجلس النواب نبيه برلي لكل المفادين الأمريكيين والغربيين الذين يعني جاءوا إلى لبنان، بأن أنا أضمن بأن يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب الليطاني وإزالة كل المظاهر المسلحة ودخول الجيش اللبناني إلى كامل منطقة الليطاني. طبعا شرط أن ينسحب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها بالحد الأدنى في هذه الحرب، وبالتالي يحصل نوع من الحوار الداخلي بين حزب الله وبين القوى السياسية والحكومة على كيفية حصر سلاح بيد الدولة ووضع هذا السلاح ضمن استراتيجية أمن وطني تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم وتحدث عنها رئيس الحكومة وفي البيان الوزاري. وبالتالي اليوم المطلوب، وحتى الحكومة اللبنانية عندما ستذهب إلى المفاوضات بعد أيام ستضع وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أول للحديث عن باقي المواضيع، لا سيما موضوع الانسحاب وحصرية السلاح ونصر الجيش وموضوع عطل الإعمار، إلى حتى تثبيت الحدود وإنهاء يعني النزاعات في بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. لا يمكن اليوم سيدي أن تقول لحزب الله سلم سلاحك ولا يزال الإسرائيلي موجود على تخوم النبطية ويحتل الأراضي ويستمر بتهجير المواطنين، ولا سيما أن الحكومة لم تستطع عبر خيار دبلوماسي في كل المفاوضات في واشنطن أن تحقق بالحد الأدنى وقف إطلاق النار. فبالتالي كلما قدمت الحكومة تنازلات كلما رأينا أن الإسرائيلي يزيد في شروطه وتوسعه وتوغله وقتله للمدنيين والمباني الحكومية، وحتى اعتدى على الجيش اللبناني قائد لواء ضابط برتبة عميد وبرتبة نقيب، استهدفهم قبل يومين أو بعد يومين من مفاوضات واشنطن الأخيرة، خاصة أن في أحد البنود في بيان واشنطن أن إسرائيل ليس لديها نوايا عدوانية مع لبنان، فبعد يومين قامت بقتل ضباط في الجيش اللبناني. المشروع اليوم الإسرائيلي هو توسع في اتجاه تثبيت منطقة عازلة، وهذا ما يقوله رئيس الوزير الحرب الإسرائيلي ونتنياهو. حتى اليوم سيدي لا تستطيع إسرائيل أن توقف إطلاق النار بشكل كامل، ستحتفظ بقدر الإمكان بحرية الحركة وستبقى على منطقة عازلة، لأن هناك انتخابات في إسرائيل. اليوم الإسرائيلي لم يحقق أهدافه العسكرية والسياسية لهذه الحرب. الخوف اليوم أن تكون منصة واشنطن أن تعطي إسرائيل بالسياسة ما عجزت عن أخذه بالميدان طيلة 110 أيام.
1: طيب، يعني والتصريحات الإسرائيلية كما ذكرنا بأنها يعني تتحدث عن بقائها ليس فقط جنوبي الليطاني بل حتى شمال ربما الليطاني، حتى في مناطق في سوريا تريد تطبيق سيناريو غزة تلمح به في لبنان.
0: نعم،
1: حتى في مناطق جنوب سوريا.
0: نعم، هذه العقيدة الأمنية الاستراتيجية سيدي. نعم، وهم الذين يتحدثون عنها. نتنياهو قال أن حدودنا تمتد من النقورة حتى مرتفعات جبل الشيخ، هذه المنطقة لنا ولن نخرج منها وسنبقى على جبل الشيخ 100 عام. هذه هي الرؤية الاستراتيجية الجديدة لإسرائيل، أن لا يمكن حماية أمن إسرائيل من سوريا ومن لبنان ومن فلسطين إلا بإقامة مناطق أمنية وجغرافية عازلة لكي تكون الخطوط
1: الدفاعية. نعم، وحتى رئيس ترامب طلب يعني أو اقترح ثلاث مرات على سوريا أن ألمح إلى أن تكون لسوريا دور، ورئيس الشرع رفض ذلك. أستاذ عادل، في ظل هذه المعطيات ما الذي ينتظر الجبهة اللبنانية وما هي فرص يعني تبريد هذه الجبهة؟
2: يعني لا أرى إمكانية للوصول إلى حالة من التبريد التام، أي وقف إطلاق نار، لأكثر من سبب. الأول كما تحدثنا، لا زال هنالك الكثير من مراكز القوى المهمة ترفض مذكرة التفاهم وستعمل للإعاقة والتخريب لعدم التوصل إلى اتفاق. ثم أن هنالك مسار لبناني إسرائيلي مباشر برعاية أمريكية.

0: سيستغل الإسرائيلي كما الأمريكي للإفشال، بمعنى أنه أن يطلب الإسرائيلي الالتزام بالمسار اللبناني الإسرائيلي، لأنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين ما بين لبنان وبين إسرائيل لا يشترط وقف إطلاق نار إسرائيلي ولا انسحاب إسرائيلي، لا بل يرى بإسرائيل جزءا من الحل، وأن المشكلة في حزب الله وسلاحه. بالمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني الحالي مختلف تماما، حزب الله ليس مطروحا لا من قريب ولا من بعيد، بمعنى جزءا من موازين القوى ومن تركيبة لبنان السياسية والديمغرافية والعسكرية، ولا أحد يتحدث عن سلاحه لا بالمذكرة ولا مستقبلا. هذا الذي شكل أحد مصادر الإزعاج لإسرائيل في هذا الموضوع وللقوى الرافضة بالولايات المتحدة، أنه لم يعطي فقط شرعية لدور إقليمي دولي لإيران، إنما أعطى شرعية قوية لحزب الله في لبنان. وأعتقد بالقراءة السياسية، وأكثر ما يزعج الدولة العميقة في إسرائيل أنه إذا قدر للمذكرة الأمريكية الإيرانية أن تنجح وأن تتطور إلى اتفاق، يعني مركز القوى والثقل والتأثير في لبنان سينتقل إلى الضاحية الجنوبية، ستكون الضاحية هي المقرر.
1: يعني أستاذ عادل، تعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق على ذلك؟ لأنه كان أحد الأهداف التي شنت الحرب من أجلها على طهران هي إنهاء موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله.
0: ولكن الإيراني من جهة استطاع أن يفرض على الأمريكي أن يتراجع، يعني ليس كل ما يريده القوي من الممكن أن يحققه. أحد أهم نتائج هذه الحرب، وهي ذات التداعيات الاستراتيجية، أنه استخدام يعني حيازة الأمريكي والإسرائيلي على فائض من القوة لا يمكن أن يخولوا أو أن يمكنوا من أن يشكل المنطقة ضمن مقاساتهم. وأيضا الإسرائيلي اعتقد أن الفرصة سانحة ليعيد تشكيل لبنان وسوريا والمنطقة برمتها. اليوم الإسرائيلي غير قادر على ضبط أي ساحة من هذه الساحات، اليوم يترنح أمام حزب الله الذي توجه نتنياهو قبل شهور وتباهى أنه باغتيال حسن نصر الله والقيادي.
1: طيب سيرى بهذا بعض المبالغة الحقيقة، لأنه من يتلقى الضربات هم يعني الأرض اللبنانية بالدرجة الأولى. وبالتالي أستاذ محمد، أعود إليك، لأنه هناك أيضا رأي لبناني داخلي يقول بأنه حزب الله يورط لبنان كله في هذه المعركة ويدخل بالأساس إسنادا يعني لطهران. وبالتالي إلى أي درجة يعني ترى هذه المسألة خطيرة في الداخل اللبناني؟ هل يمكن أن يراجع حساباته حزب الله؟ كيف ترى المسألة في دقيقة؟
2: نعم طبعا هناك انقسام في الداخل اللبناني، لكن أنا باختصار سأعرض لك المشهد خلال 15 شهرا قبل اندلاع هذه الحرب في 2 أذار الماضي. أولا طيلة 15 شهرا، أولا لا مظاهر مسلحة في منطقة جنوب الليطاني، حزب الله ترك هذه المنطقة، دخل إليها الجيش اللبناني، لم تطلق طلقة واحدة باتجاه إسرائيل، وقال رئيس الجمهورية متفاخرا بأننا لم نطلق طلقة واحدة باتجاه إسرائيل. كان هناك قوات اليونيفيل، الميكانيزم، كان هناك أمن للمستوطنات الإسرائيلية. أما اليوم فبعد الحرب بعد 15 شهرا لم تستطع السلطة أن تفعل شيئا، وإسرائيل كانت في حالة عدوان شامل على لبنان خلال 15 شهرا، والأمريكيين تخلوا عن دورهم الوسيط، فلم يجد حزب الله وأهالي القرى والمواطنين إلا المقاومة سبيلا لهذا الأمر. اليوم أمن المستوطنات مهدد، حزب الله دخل إلى جنوب اللبناني، الجيش اللبناني غادر المنطقة، اليوم الموازين تغيرت، الصواريخ تساقطت على منطقة الشمال، والجيش الإسرائيلي غرق في مستنقع اللبناني. اليوم مطلوب أولا وحدة داخلية لبنانية، مطلوب إعادة صياغة الموقف الداخلي والتفاوضي، وإعادة صياغة الموقف التفاوضي في مفاوضات واشنطن باتجاه التمسك أكثر
1: شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت.
2: والوطنية اللبنانية وعدم تقديم أي تنازلات للإسرائيلي لأنه يشكل تهديدا للبنان ولكل المنطقة.
1: محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية عذر، لكن انتهى الوقت من بيروت. شكرا لك وللأستاذ عادل شديد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الخليل. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، إلى اللقاء.

الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران، من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثلما هو.

0: وعظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع. وتوقف الصمم عند هذه النقطة، رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخاً طويلاً من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل إن حكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
5: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
6: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعاً إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
2: الحمد لله، الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكر في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية، وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين أيضا ما فيهم بعض السوريين بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر إلى الجيش الثاني إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء نخبة هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط على الكبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلية يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين الثاني إلى كذا الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61 فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63 انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63 اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
3: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر كانت هي آخر حكومات خالد العظم وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حريصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
4: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
5: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة

0: بهما فيما بعد.
1: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
1: Former Secretary General Michel Aflaq,
2: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي، على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد إطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
4: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواح عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً، خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلاً في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
3: War and turmoil and revolution.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
3: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
4: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتسدى بها في دمشق.
2: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
5: And this first phase, what I call in the book, is the conflict of consolidation.
2: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد. فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً. ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة. ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة، كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
0: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرعين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.

0: موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
1: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
2: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
1: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
2: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف، مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
3: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلا بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمرا في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
1: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدة صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.

0: سرية بيني وبينها.
1: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
0: لك هذا السادات ما حب يخبرك. يعني ما شاء الله عليك واحنا وما خبرنا كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
1: ننسق انا وانت؟
0: ايه
1: انت اللي نسقت مع روحك تقوم على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
0: ايه
1: نوحد القطرين.
0: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
1: شلون سموا هالثعلب اسد مدري؟
2: لم يمض الكثير من الوقت حتى أدرك طرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
3: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل ومساعدات هائلة بالعراق، نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
2: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
4: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني أحد الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.

0: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
1: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
2: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
3: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
2: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتيين لم يصلحوا الأمور، فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 آب أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة، وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري، شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة

0: لإخراج صدام حسين من الكويت.
1: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
0: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84، قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
2: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي يشتري.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام معها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
1: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموماً في بداية المرحلة الانتقالية.

0: يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما نحسم في أي موضوع. المهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية إلى آخره، الحياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
1: تحت خط الفقر.
0: تحت خط الفقر.

صباح الخير، نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مفتي الجمهورية يدعو السوريين لعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام، ويحث الحكومة على التعجيل بالعدالة الانتقالية. الأمن الداخلي يقبض على لواء سابق في قوات النظام المخلوع، ويؤكد أنه كان مشاركا في الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018. وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التركية، والهدف تطوير الأنظمة الصحية وتبادل الخبرات. غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني، وعون يعتبرها تصعيدا خطيرا ومدانا.

0: دعا مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي خلال كلمة مصورة السوريين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام أو الثأر الفردي، مؤكدا على أن التظاهرات المنضبطة هي أمر طبيعي بشرط ألا تؤدي إلى فتنة كبيرة.
1: يا أخواننا، ينبغي أن نكون يعني متريثين في تصرفاتنا، ألا نتصرف تصرفات لا سمح الله تؤدي إلى فتنة لا سمح الله ولا قدر. يا أخوانا، التجمعات مقبولة والمظاهرات مقبولة إذا كانت منضبطة تمام الانضباط، تطالب مثلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، تطالب بالإسراع في إنزال العقوبة اللائقة بهؤلاء المجرمين الذين اعتقلوا. كل ذلك لا يعترض عليه أحد من أهل العقول وأهل الحكمة والفهم، لا يعارض أحد في هذا أبدا. ولكن يا أخواننا، أن تقوم تجمعات أو مظاهرات غير منضبطة لا سمح الله، أو أن يكل الناس الانتقام أو الثأر،

0: بأيديهم، هذا يفتح باب فتنة عريض جدا.
1: هذا وأشار الشيخ الرفاعي إلى تداعيات المرحلة السابقة وما خلفه عهد النظام المخلوع من آلام وجراح عميقة في المجتمع السوري.
0: يجرح قلوبنا هذا الألم المرير الذي مر على شعبنا، وفقدنا فيه ما فقدنا من شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا، الشهداء الذين قضوا في ذلك النظام مئات الألوف بل تعدوا قريب المليونين من فقدنا من أبناء هذا الشعب الكريم. وهذا لا شك أنه ما زال يخلف آلام شديدة جدا في نفوس كل أبناء الشعب، لا في نفوس إخوان هؤلاء الشهداء وأهليهم وعوائلهم، لا بل كل أبناء الشعب مجروحون ومتألمون.
1: دعا مفتي الجمهورية الحكومة إلى التعجيل بالعدالة الانتقالية بما يسهم في تهدئة جراح وآلام السوريين وامتصاص غضبهم.
0: أدعو الإخوة القائمين على ولايتنا في هذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها، الحكومة القائمة، أن تقوم بالتعجيل شيئا ما حتى تبرد قلوب المتأثرين المنفعلين الذين جرحوا بل طعنوا في صميم قلوبهم بهذه الجرائم التي حصلت على أبناء شعبنا، أن نعجل في قضية العدالة القانونية وأن نعجل في معاقبة هؤلاء المجرمين. طبعا الذي يبرد قلوب هؤلاء جميعا إن شاء الله أنه قد اعتقل عدد كبير من هؤلاء المجرمين وأصبحوا في قبضة العدالة والحمد لله، فهذا يعني يهدئ النفوس نوعا ما. ولكن يعني الوصول إلى إنزال هذه العقوبة بهؤلاء هو الذي ينهي هذه المعاناة إن شاء الله، وبعد ذلك نتناساها وتعود الأمور إلى طبيعتها في بلادنا وبين أبناء شعبنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
1: أعلنت مديرية منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي افتتاح مكتب متخصص اعتبارا من يوم غد السبت لتلقي شكاوى المواطنين وبلغاتهم المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها فلول النظام المخلوع. جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة التي تطالب بمحاسبة شبيحة النظام المخلوع، وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأوضح المكتب الإعلامي في المديرية أن الأهالي مدعوون إلى الالتزام بالقانون والتوجه إلى المؤسسات الرسمية لتقديم الشكاوى، مؤكدا أن إنصاف الضحايا حق مشروع لا يسقط بالتقادم، إلا أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون بعيدا عن الفوضى أو الثأر أو تصفية الحسابات الشخصية. ودعت المديرية إلى عدم الاعتماد على أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية أو قبل استكمال الإجراءات القضائية اللازمة. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. تشير البيانات الموثقة إلى أن كلثوم تدرج في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة، فقد تولى عام 2011 منصب رئيس أركان اللواء 116 في إدارة الدفاع الجوي بالقطيفة قبل أن يتولى قيادة اللواء ذاته عام 2012. وفي عام 2016 كلف بقيادة الريف الشرقي لمنطقة سلمية، ثم رقي إلى رتبة لواء عام 2018 وتولى منصب قائد المنطقة الوسطى بدعم من العميد آصف الدكر رئيس شؤون الضباط في المخابرات العسكرية. كما تشير التحقيقات إلى انخراطه في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة ومشاركته في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018. نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.

0: أنا والدة المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوه فوق روسنا. يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسه. تخيل هالموقف هذا، أولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقول لهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه. وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي. صالهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل. أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخولنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عن أولادنا؟ أولادي صالهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضوا عليها؟ وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من روحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ وليتم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بده يضل أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
1: التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزيه بباريس ضمن ما وصفتها وسائل إعلام كردية بجولة دبلوماسية أوروبية، حيث بحثها مع مسؤولين فرنسيين عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري.
2: في جولة تتسارع محطاتها خارج الجغرافيا السورية بدءا من العاصمة الإيطالية روما وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية، زار قائد قسد مظلوم عبدي وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي. وخلال الزيارة بحث الجانبان مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية عدداً من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري إلى جانب العلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية، كما تطرقت اللقاءات إلى مسار النقاشات حول ملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الطرفين. هذه الجولة لمظلوم عبدي تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع ثلاثي عقد في إقليم كردستان العراق، جمع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني وقائد قسد والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة. لقاءات متتالية تأتي ضمن مسار متواصل من التحركات والاجتماعات خارج الجغرافيا السورية بالتوازي مع استمرار العمل على تنفيذ الاتفاقات القائمة، ما يعكس تداخلاً بين مسارين خارجي يطفو إلى الواجهة وآخر مرتبط بالتفاهمات مع دمشق، ليبرز تساؤل حول حدود هذا الحراك ومدى انسجامه مع موقف الحكومة السورية التي تشدد باستمرار على أن مسار الحل والحوار ينبغي أن يبقى سورياً سورياً بعيداً عن أي أطر خارجية.
1: استجابت فرق الدفاع المدني ل 220 حريقاً اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها 19 حريقاً التهمت مساحات من حقول ومحاصيل زراعية وأكثر من 200 من الحرائق المتفرقة. أوضح الدفاع المدني أن فرقه وكوادره نجحت في إخماد الحرائق والسيطرة عليها، مشيراً إلى أن الحرائق أسفرت عن تسجيل 4 إصابات شملت عنصرين من طواقم الإطفاء ومدنيين 2، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية والزراعية. كشف

0: تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضرارا زراعية واسعة طالت نحو 20,500 دونم. أوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو جزئيا، في حين خرجت نسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة غمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحب. كما أشار التقرير إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد، ما تسبب في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها، لافتة إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 63% رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. أدرج تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الأغذية العالمي أدرج سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع حول العالم، وضمت القائمة 13 دولة تواجه خطرا بتردي الأمن الغذائي من بينها دول عربية أخرى كفلسطين والسودان واليمن. وحذر التقرير الأمم من أن آليات الاستجابة الإنسانية تقف اليوم أمام عجز، خاصة بعد أن شهد التمويل الدولي المخصص للمساعدات تراجعا حادا بنسبة تناهز 59% خلال السنوات الأخيرة. زار وفد أمريكي يضم شخصيات دينية ومجتمعية من مبادرة إنسانية الأديان مدينة حلب للاطلاع على واقع التعافي والتحديات التي تواجه البلاد. الزيارة التي تضمنت نقاشات حول السلم الأهلي ودعم مبادرات التنمية أكدت على أهمية التعاون بين الشعوب كركيزة أساسية لدعم الاستقرار ومسار إعادة البناء.
1: جئنا في هذه الزيارة الهامة والتاريخية إلى سوريا على رأس وفد من رجال الدين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الزيارة الأولى بعد التحرير المبارك. ما رأيناه أثلج الصدور، الجميع هنا متفائل، الجميع هنا متعاون ومتكاتف. قمنا بزيارات عديدة لرجال الدين ممثلين لأطياف وأديان وطوائف مختلفة، ما رأيناه أثلج الصدور، وإن شاء الله عازمين على نقل هذه الصورة الإيجابية حينما نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعازمين على يعني العمل معا ومعكم جميعا مع الشعب السوري الحر على إعادة الإعمار والبناء.
2: تمكنا من زيارة العديد من المساجد والكنائس، كما زرنا الكنيسة اليهودي، وكانت تجربة جميلة أن نجمع الناس معا حتى يتمكنوا من رؤية جمال سوريا والتسامح في سوريا.
3: من الملهم أن نرى كيف يحاول الناس بعد سنوات عديدة من العنف الطائفي تضميد الجراح وإيجاد طرق لاستعادة تقاليد التسامح والوئام والتعاون التي كانت قائمة بين العديد من المجموعات الدينية. لا تزال هناك تحديات وضغوط وتوترات قائمة، لكن الناس يبدون ملتزمين حقاً بمحاولة تجاوز الأضرار والصدمات التي خلفتها الفترة الماضية وخلق مستقبل أكثر تفاؤلاً.
0: تبرز إلى الواجهة ملفات ترتبط بجرائم من نوع مختلف لا تقتصر على السرقات والاعتداءات التقليدية، بل تنتقل إلى الفضاء الرقمي الذي بات جزءاً من حياة السوريين اليومية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
4: مع عودة تفعيل قسم الجرائم الإلكترونية في دمشق بعد انقطاع دام نحو عام، تعود إلى الواجهة ملفات كثيرة ترتبط بجرائم ليست تقليدية بل رقمية سريعة الانتشار وعالية الخطورة. ومن أبرز هذه الجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الصور والمحادثات والاحتيال المالي من خلال روابط وهمية، إضافة إلى انتحال الشخصيات بهدف النصب.
5: فترة إجاني محادثة على الماسنجر لشخص إنه عم تحكي لي هي بتشتغل ببنك، فعم تحكي لي إنه إلي قرايب متوفي هنيك، أنا نفس الكنية

0: وله حساب بنكي قريب ل 10 مليون دولار. فعم تحكي لي انه ابعت له حساب بنكي ليتم تحويل المصاري مقابل انه تقاضى نص المبلغ.
1: في المقابل يؤكد مختصون على ضرورة تعزيز ثقافة الحماية الرقمية وعدم مشاركة البيانات الشخصية تحت أي ظرف كان.
2: الموضوع بكل بساطة في مجموعة إجراءات ممكن الشخص يتبعها حتى يحمي حاله على هذا النطاق. مبدئيا أكيد استخدام كلمات سر متوافقة، كلمات سر ذات حماية عالية بتتألف من حرف أرقام ومحارف خاصة. الشغلة الثانية واللي هي إيميلات التصيد، أي إيميل ممكن يجيني أنا على البريد الإلكتروني ممكن يكون إيميل انتحال شخصية. وهلا مؤخرا انتشرت ظاهرة واللي هي الأرقام الأجنبية، أرقام أجنبية بكميات كبيرة يعني من كافة دول إفريقيا آسيا وجميع القارات عم توصل للمستخدمين اتصالات بمجرد ما الواحد يرد. يعني هون بتتفاوت العواقب ما بين اختراق أو مجرد مكالمات إزعاج أو كذا، فيفضل أن احنا ما نرد على هاي الأرقام. كمان
3: قانون شمل العديد من الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات وجزأ العقوبات بين عقوبات مادية وعقوبات مانعة للحرية. العقوبات المانعة للحرية تراوحت العقوبة فيها بين الحبس مدة شهر والاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة حسب الجرم المرتكب.
1: وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصة على تتبع هذه الجرائم ما يزال عدد من الضحايا يترددون في الإبلاغ، ما يعقد من جهود ملاحقة الفاعلين وكشف ملابسات تلك الحالات. جرائم لم تعد تحتاج إلى سلاح بل إلى هاتف، ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية يبقى الوعي من قبل المستخدم والوقاية الرقمية هما درع الحماية الأهم في مواجهة هذا الخطر. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: أعلنت وزارة الداخلية إطلاق تطبيق جديد للإدارة العامة للشؤون المدنية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمعاملات المدنية إلكترونياً. قالت الوزارة إن التطبيق يوفر حزمة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز عدد من الإجراءات بشكل أكثر سهولة وسرعة، من بينها حجز المواعيد إلكترونياً والتحقق من صحة الوثائق عبر قارئ الباركود المدمج داخل التطبيق، إضافة إلى استعراض الوقائع المدنية بشكل مباشر، موضحة أنه يتضمن كذلك خدمة تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها إلكترونياً، بما يسهم في تحسين التواصل مع المواطنين وتسريع معالجة الطلبات والاستفسارات. كما أشارت إلى أن التطبيق سيشهد قريبا إضافة خدمة المساعد الذكي التي توفر دعما فنيا للمستخدمين وتساعدهم في الوصول إلى الخدمات والإجابة عن استفساراتهم.

0: في خبر عاجل، مراسل تلفزيون سوريا يؤكد سماع دوي عدة انفجارات في ريف إدلب الشمالي. إذن سماع دوي عدة انفجارات في ريف إدلب الشمالي وفق ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا الآن. بالعودة إلى تطبيق وزارة الداخلية، انضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر مساء الخير، كيف سيستفيد المواطن من هذا التطبيق الجديد لوزارة الداخلية؟
1: مساء الخير لك محمد وللسادة المشاهدين. بالفعل اليوم الجمعة أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق تطبيق الشؤون المدنية، هذا التطبيق الذي لطالما انتظره السوريون لفترة طويلة جدا، حيث كان الأهالي أو السكان الذين يحتاجون إلى أي معاملة حكومية يقفون إلى ساعات طويلة في طوابير تصل إلى مئات الأمتار محمد، ومئات الأشخاص أيضا ينتظرون على هذه أبواب هذه المؤسسات أو على النوافذ المخصصة لاستخراج الأوراق المدنية. اليوم أطلق هذا التطبيق الذي من مهمته الأولى هي التخفيف عن المواطنين بشكل كبير جدا، لا سيما تخفيف من عناء الازدحام وأيضا التوجه إلى المؤسسات الرسمية. أصبح بالإمكان محمد بالحقيقة أن الأهالي يستطيعوا الحصول على الوثائق وأيضا

0: الاستفسار عن الأحوال المدنية عبر هذا التطبيق الذي سيكون مرفق بقارئ باركود مخصص للأهالي لتزويدهم بالخدمات الرئيسية لهذا التطبيق. أيضا قالت الوزارة أن التطبيق سيكون متاح للتحميل عبر الرابط أو المباشر أو عبر قناة وزارة الداخلية على تيليجرام. سيكون هذا التطبيق محمد له أثر إيجابي كبير جدا في الشارع السوري، لا سيما أيضا التقليل من الأعباء التي يتكبدها الأهالي في استخراج الأوراق، وأيضا المعاملات الإلكترونية أصبحت تشاع أو أصبحت قيد العمل في العديد من المؤسسات الحكومية السورية. شاهدنا قبل أيضا شهور إطلاق عدة مواقع وإطلاق عدة منصات من شأنها المساعدة والتخفيف من الأعباء على المواطنين السوريين بشكل كبير جدا. ينتظر الأهالي محمد بصراحة تفعيل هذا التطبيق بشكل فعلي ليصبح متاح لدى الجميع ويبدأ العمل عليه. أيضا بإمكان الأهالي الاستفسار على أي شيء مدني عبر هذا التطبيق الذي وفرته وزارة الداخلية، وأيضا التي عملت على وضع نظام أمان عالي جدا بحسب ما وصفت وزارة الداخلية محمد، وهو أيضا منع انتحال للشخصية، وتعمل أيضا على تطوير هذا التطبيق في الأيام القادمة بعد إطلاقه للتجربة الأولى. نعم،
1: شكرا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. وقع وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش أوغلو مذكرة تفاهم في مجالي الصحة والعلوم الطبية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات. هذا وقالت وزارة الصحة إن المذكرة تتضمن التعاون في إدارة المشافي وتطوير الصناعات الدوائية واللقاحات وإنشاء مركز للأورام في مدينة حلب.
2: والآن في وزارة الصحة وقعنا اتفاقية جديدة بين وزارة الصحة السورية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصحة في تركيا. هذه الاتفاقية تتيح لنا التعاون في مجالات عديدة، في مجالات تبادل المعلومات وفق البروتوكولات الحديثة، التعاون لإنشاء نظام تأمين صحي حديث، موضوع الاعتمادية، تعليم الطب المستمر. هذه أمور تركيا قطعت فيها مراحل كثيرة. تقريبا احنا نتكلم عن تحول صحي، التحول الصحي اللي قطعته تركيا من عام 2000 الى هذا العام. احنا الان في سوريا لدينا نظرة الى ان نقوم بعملية تحول صحي شبيهة تشمل كل قطاعات كل المجالات حتى نستطيع ان نقدم خدمات صحية لابناء شعبنا في الوقت القريب العاجل ان شاء الله، تضاهي الخدمات الطبية اللي تقدم في جمهورية تركيا.
1: من جانبه أوضح مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة دكتور زهير قراط أن مذكرة التفاهم هي نقطة البداية للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الصحة العامة وطب الأسرة واللقاحات والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
3: طبعا مذكرة التفاهم هي إطار تعاوني عام في مجال الصحة العامة، في مجال طب الأسرة، مجال الرعاية الصحية الأولية، اللقاحات، وممكن يتضمن دعم تقني في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تعاون في مجال التحول الصحي والتحول الرقمي. طبعا هي المذكرة ستكون نقطة البداية لإطلاق التعاون في هذه المجالات شاملة. سيكون بعد هذه المذكرة زيارات ووفود متبادلة بين الطرفين لتحويل هذه المذكرة إلى عمل فعلي على أرض الواقع، وبالإضافة إلى ذلك طبعا سيكون هناك إن شاء الله مشفى لأمراض السرطان والأورام في مدينة حلب سينطلق خلال هذا العام إن شاء الله بعد تقديم المعدات والتجهيزات اللازمة.
1: انضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. مساء الخير عمار، ما التفاصيل لديك حول مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة السورية والتركية؟
4: نعم محمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني حلب بأمس الحاجة لمثل هذه المشافي، لمثل هذا التقدم الطبي إذا صح التعبير، خاصة في القطاع الصحي أو الطبي. هناك يعني عبء كبير للمواطنين، خاصة المرضى، مرضى الأورام في مدينة حلب. هناك مشافي، مشفيين يقدمان هذه الخدمة، ولكن ليست متكاملة ولا تكفي الأعداد. يعني مثل الإماراتي بن زايد الذي يقدم خدمة لـ40 مريض أو خدمة

0: أو يتسع لـ40 سرير، بينما هناك 200 مريض يوميا، وهناك أيضا مشفى بالرشد، ولكن لا يقدمان الخدمة الكاملة التي سوف يقدمها المشفى المزمع إنشاؤه خلال 180 يوما كما ذكر في الاتفاقية، والذي يتسع لـ150 مريضا. كثير من مرضى السرطان ومرضى الأورام يعانون أو يتكبدون على السفر إلى دمشق إلى المشفى البيروني أو إلى خارج سوريا لإتمام علاجاتهم، يعني علاجات خاصة متقدمة، تصوير وتشخيص متقدم، بالإضافة إلى ذلك الاتفاقية رعت موضوع التطور الرقمي وموضوع أيضا تطوير أداء أو إدارة المشافي وما شابه. يعني القطاع الصحي في حلب متهالك بعد سنوات طويلة، سواء من الإهمال أو من القصف والحرب التي كانت أثرت بشكل كبير على جميع البنى التحتية في جميع القطاعات، منها القطاع الصحي الذي يحتاج لعمل كبير لإعادته إلى الحياة. ربما القطاع الصحي في حلب متهالك، هناك ضعف كبير سواء في المشافي الخاصة أو في المشافي الحكومية، ولكن المشافي الحكومية اليوم يعني نشهد بمثل هذه الاتفاقيات يعني أمل بحسب المواطنين وأهالي المرضى الذين تواصلنا معهم بأنه سوف يكون هناك علاج لهم ومتابعة لهم في مدينة حلب، وحتى سوف يكون التخديم للشمال السوري ليس فقط في مدينة حلب.
1: نعم
0: محمد،
1: عمار، يعني مذاكرة التفاهم هل سيتبعها خطوات؟ لأنه هي يعني موضوع نوايا تكون بالعادة مذاكرة التفاهم. عمار اسمح لي عذرا، لكن يريدون الآن يتواصل ذوي الانفجارات، سماع ذوي انفجارات في ريف إدلب الشمالي. إذن سماع ذوي انفجارات متتالية في ريف إدلب الشمالي. ننتقل إلى هناك، مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم سويد. إبراهيم مرحبا بك، ما الوضع لديك؟
2: أهلا. حقيقة يعني قبل لحظات، من تقريبا حوالي قبل 5 دقائق من الآن، سمع ذوي 4 انفجارات متتالية في منطقة ريف إدلب الشمالي. طبعا المنطقة التي حتى الآن المتحدث عنها ما بين مناطق يعني جبل دارة عزة وحتى وصولا إلى منطقة الدانة دير حسان في هذه المنطقة، يعني الانفجارات كانت حوالي 4 انفجارات سمعت في تلك المنطقة، ثم بعدها هناك اشتعال أحد الحرائق في منطقة يعني جبل الشيخ بركات. لكن تحاول يعني نحاول في هذه اللحظات الحصول على يعني المعلومات حول هل هناك بالفعل استهدافات في تلك المنطقة، سواء كان من طائرات يعني يعتقد أنها لا تابعة للتحالف أو طائرات أخرى، لكن حتى هذه اللحظة المعلومات يعني غير دقيقة. ما يتم تأكيده بشكل رسمي في هذه اللحظات هو أن أهالي المنطقة هناك ومنطقة الحدود السورية التركية تحديدا كانت تشهد يعني منذ تقريبا حوالي 5 أيام إلى الآن يعني تحليق لطائرات التحالف الدولي، هي تحلق بشكل مستمر على الحدود السورية التركية وحتى مناطق في العمق. لكن قبل قليل يعني كان هناك الأمر تطور إلى يعني انفجارات متتالية، هذه الانفجارات تحديدا كانت في الريف الشمالي، لكن المعلومات ضبابية بشكل كبير جدا حول موقع الانفجار أو هل بالفعل تم استهداف يعني أحد الأشخاص أو سيارات أو مواقع يعني سواء كانت عسكرية أو غيرها. لكن في هذه اللحظات ما نستطيع أن نؤكده أن هناك يعني انفجارات كانت قد حدثت قبل تقريبا حوالي 5 دقائق في تلك المنطقة. ننتظر حقيقة.
1: طب إبراهيم، هل هناك أي معلومات يعني طبيعة المنطقة؟ مثلا هناك مواقع معينة فيها؟
2: نعم، حقيقة تلك المناطق هي مناطق سكنية بامتياز، نتحدث عن منطقة دارة عزة التي تتبع إلى مناطق يعني ريف حلب الغربي ومتصلة بشكل مباشر مع مناطق ريف إدلب الشمالي، وتحدث هنا عن من جبل الشيخ بركات منطقة دارة عزة، إضافة إلى منطقة الدانة ودير حسان. هذه المناطق لا توجد بها أي مقار عسكرية في الفترة الأخيرة، خاصة نتحدث عن خلال العام الماضي وحتى الآن كل المقرات العسكرية هي خرجت بشكل كامل وأصبحت منطوية تحت وزارة الدفاع في العمق في الجنوب.
1: نعم، هناك خبر الآن يرد إبراهيم أن هناك يعني غارة يعتقد أنها تابعة للتحالف تستهدف دراجة نارية على طريق مشهد روحين دير حسان بريف إدلب الشمالي.
2: نعم حقيقة هذه المعلومات المتداولة في الوقت الحالي، لكن لا نستطيع أن نؤكد هذه المعلومات بشكل دقيق كون أن المنطقة هي واسعة نوعا ما. الاستهدافات يعني حصلت ليلا، نتحدث عن مناطق الآن ليلية، وبالتالي يعني الاستهداف ليس مؤكدا 100% إن كان استهدف دراجة نارية أو استهدف أحد السيارات، حتى أن الأخبار اختلطت بين مناطق في منطقة

0: فقط اختيارين، كانت هناك اغتيال لأحد الأشخاص ضمن سيارته، فالجميع اعتقد أن هذا الاستهداف هو لتلك أو لذلك الشخص، وبالتالي اختلطت بعض المعلومات، وهذا ما نريد أن ننوه إليه. المنطقة اختيارين في ريف حلب الشمالي هناك أحد الاغتيالات لأحد الأشخاص في تلك المنطقة، وتم نشر هويته، لكن في مناطق ريف إدلب الشمالي هناك سماع لذوي انفجارات كانت قد حدثت على الحدود السورية التركية القريبة من منطقة الدانة وبين مناطق دار عزة، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد بالفعل هل هي طائرات للتحالف الدولي قد استهدفت أحد يعني المواقع أو أحد الأشخاص. طبعا هذا الأمر ليس جديد، إنما خلال يعني الأشهر الماضية كانت هناك عدة استهدافات للتحالف الدولي، كان آخرها في منطقة يعني منطقة سرمدة قريب من الحدود السورية التركية، تحديدا في منطقة بابسطة، وكانت قد تم استهداف أحد الأشخاص على دراجة نارية وقتل شخصين. كان شخص بحسب ما ذكرت يعني وزارة الخارجية الأمريكية، قالت أو الأمريكان بشكل أساسي قالوا تحدثوا أنه تم استهداف وقتها يعني الشخص مرتبط بالقاعدة، وكان الشخص الآخر هو مدني كان يركب مع هذا الشخص. لكن في هذه اللحظات يعني نتحدث عن ربما يكون هناك استهدافات لتلك المنطقة، لأن المنطقة هي بالأساس دائما ما تشهد يعني تحليقا للطائرات التابعة للتحالف الدولي التي تقوم بعمليات رصد متتالية وبشكل مستمر في المناطق الحدود السورية التركية، وصولا حتى إلى يعني مناطق ريف إدلب الغربي ومدينة إدلب. هذه دائما ما تكون هناك طائرات مسيرة، طبعا هذه الطائرات وتكون بدون طيار، لكن الانفجارات حدثت قبل تقريبا حوالي 10 دقائق من الآن.
1: إبراهيم، أنت ذكرت بأنه في عدة انفجارات، 4 انفجارات جميعها بطائرات مسيرة كانت؟
0: حتى هذه اللحظة ما تم السماع يعني ما تم سماعه في تلك المنطقة هي 4 انفجارات متتالية كانت هذه الانفجارات، فيبدو أنها بحسب يعني شهود عيان وبحسب الأهالي يبدو أنها استهدافات لتلك المنطقة أو المواقع الموجودة في ذلك المكان. لكن حتى هذه اللحظة ما يتم تأكيده بالنسبة للأهالي وبالنسبة لشهود العيان أن هناك انفجارات متتالية، لكن هل بالفعل هناك استهداف لشخص معين أو استهداف أحد المواقع في تلك المنطقة، علما أن كما ذكرت لك أنه لا يوجد مواقع عسكرية حاليا في تلك المناطق، إنما هي مناطق سكنية بامتياز يتواجد بها أيضا العشرات من المخيمات العشوائية والتجمعات، إضافة إلى أيضا يعني مراكز هي بالأساس تتبع اتصالات وغيرها، خاصة في منطقة جبل الشيخ بركات في منطقة دارة عزة حتى هذه اللحظة.
1: يعني هل هناك احتمال آخر يعني ممكن يكون غير طائرات التحالف إبراهيم؟
0: نعم، حتى هذه اللحظة يعني نستطيع أن نؤكد أنه هي انفجارات متتالية، لكن ربما يكون يعني في انفجارات قد تكون يعني بفعل بانفجارات أرضية، عمليات تفخيخ أو غيرها، لكن حتى هذه اللحظة الأهالي ما تؤكد في تلك المنطقة أنها سماع ذوي انفجارات يعني، وخاصة أننا نتحدث عن وجود طائرات استطلاع هي دائما متواجدة في الأجواء، وبالتالي ارتبطت هذه الرواية بشكل أساسي بسبب وجود التحليق المكثف الذي تشهده تلك المنطقة يعني بشكل مستمر لطائرات الاستطلاع التابعة للتحالف الدولي. لكن أؤكد أنه حتى هذه اللحظة ما نستطيع أن نؤكده هي سماع انفجارات متتالية. هذه الانفجارات حتى أن مراكز الإسعاف أو مراكز الدفاع المدني لم يبلغها حتى هذه اللحظة أي عمليات يعني طلب للنجدة لتلك المناطق، حتى أن المنطقة التي حصلت بها هذه الانفجارات هي منطقة جبلية نوعا ما، وبالتالي يصعب بشكل أساسي تحديد المكان المستهدف بشكل دقة، سواء كان في منطقة جبل الشيخ بركات أو حتى في المناطق القريبة من هذا الجبل.
1: وهي في محيط الدانة هي إبراهيم؟
0: هي بالتأكيد ما بين منطقة جبل الشيخ بركات في منطقة دارة عزة وصولا إلى مدينة الدانة، يتواجد هنا يعني عدد من القرى الصغيرة، وهي منطقة جبلية وعرة بشكل يعني بشكل دقيق. في منطقة جبل الشيخ بركات التي هي تقع في ريف حلب الغربي هي متصلة بشكل مباشر مع بلدة ترمانين وصولا إلى بلدة يعني أو مدينة الدانة وبلدة دير حسان التي حصل بها هذه الانفجارات يعني بشكل هو تداول من قبل المراصد المتواجدة في تلك المنطقة وبحسب الأهالي التي بدأت الحديث عن هذه الانفجارات.
1: شكرا لك إبراهيم السويد، مراسل تلفزيون سوريا من إدلب.

غير مؤكدة من جهة رسمية، لكن ما هو مؤكد أن هناك عدة انفجارات وقعت في ريف إدلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية، يعتقد أنها للتحالف الدولي من طائرات مسيرة وربما استهدفت بعض الأشخاص. هذا ليست العملية الأولى من نوعها، شهدت المنطقة سابقا عمليات مشابهة لهذا النوع. ما تزال غير معروف هوية الأهداف التي جرى استهدافها، هل هناك أي أضرار أو خسائر؟ المعلومات الأولية ما تزال غير معلومة تماما، وليس هناك تصريح رسمي حتى الآن إن كان هناك أي خسائر وقعت. لكن ما هو أكيد أن هناك انفجارات سمعت من سكان المنطقة، وكما نشاهد عدد من الانفجارات على الأقل، يعني قال مراسلنا 4 انفجارات حصلت في المنطقة من دارة عزة باتجاه الدانة والمنطقة قرب الحدود السورية التركية. إذن نقول مشاهدينا 4 انفجارات وقعت في ريف إدلب الشمالي قبل دقائق قليلة، يعتقد أنها طائرات للتحالف الدولي، طائرات مسيرة للتحالف الدولي استهدفت أهدافا في هذه المنطقة. إحدى الروايات تقول إنه يعتقد أنها استهدفت أشخاصا على دراجة نارية في هذه المنطقة الحدودية القريبة من الحدود التركية داخل سوريا. نتحدث عن المنطقة من دارة عزة باتجاه الدانة في ريف إدلب الشمالي.

0: انضم الينا عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. استاذ عبد الكريم مساء الخير، كيف يعني تنظر، يعني كيف يمكن فهم تاكد من طبيعه هذه الانفجارات التي وقعت في ريف ادلب الشمالي؟
1: نعم، مساء الخير، تحياتي لك والأخوة المشاهدين. طبعا منذ قليل كان هناك طيران، حسب ما قيل يعني ونقل حتى اللحظة أو المعلومات الواردة، أن طيران للتحالف الدولي قام باستهداف منطقة التي تقع هي على شمال بلدة الدانة، أو بين طريق على طريق مشهد روحين، بلدة مشهد روحين ودير حسان بريف إدلب الشمالي، وأن الطائرة أو طيران التحالف استهدف دراجة نارية، مما أدى إلى مقتل الشخص الذي تم استهدافه على الفور. كل المعلومات التي تصل حتى اللحظة، هناك حديث أيضا عن استهدافات مماثلة بريف حلب الغربي، لكن غير مؤكد ذلك. الأنباء المؤكدة هي فقط استهداف دراجة نارية قرب البردقلي أو ضمن على طريق مشهد روحين دير حسان، وهي بلدات تقع شمالي مدينة الدانة بريف إدلب الشمالي. طبعا هذه الحالات تتكرر، يعني كل فترة هناك استهداف من قبل طيران التحالف لأشخاص، إن كان على دراجة نارية أو سيارة في، وتكررت يعني بالحقيقة هذه الاستهدافات بعد يعني منذ فترة، منذ أكثر من عدة أشهر، هناك كل شهر أو شهرين تقريبا عملية استهداف يقوم بها طيران التحالف لأشخاص ربما مطلوبين يعني إليه يقوم باستهدافهم.

0: يعني ما من هؤلاء الأشخاص الذين قد يستهدفهم التحالف؟
1: لربما يعني أشخاص لا شك أنهم مطلوبين للتحالف الدولي، ربما يقوم باستهدافهم، أو ربما حتى يعني شخصيات ربما راديكالية أو لها توجهات معينة، يعني مناوئة على سبيل المثال أو هي بنظر التحالف الدولي أنها شخصيات راديكالية أو لها إيديولوجية متطرفة يقوم باستهدافهم. وهو الحقيقة يعلم يعني التحالف الدولي تماما أن سوريا التي دخلت اليوم أصبحت عضو في التحالف الدولي لمحاربة داعش، أنها جزء من الدول التي تحارب الإرهاب وتحارب التطرف وتحارب أيديولوجيا متطرفة. مع ذلك تتكرر هذه الاستهدافات. ربما هم أشخاص عاديين كانوا سابقا ربما ضمن فصائل متشددة أو ما شابه ذلك، ولكن اليوم الجميع يعلم على مستوى الدولي أن سوريا تحارب الإرهاب وتعرضت له، وحدثت عدة يعني تفجير الدويل على سبيل المثال و تفجيرات أخرى حدثت، يعني سوريا مستهدفة اليوم. لذلك سوريا هي أحد الدول التي تحارب الإرهاب وتحارب الأفكار المتطرفة والأفكار الأيديولوجية التي لا تمت إلى السوريين بصلة. مع ذلك تتكرر حالات الاستهداف من قبل التحالف الدولي.
0: وسوريا كما ذكرت انضمت إلى هذا التحالف، وبالتالي هل هذه الاستهدافات تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية أم بمعزل عنها؟
1: يعني سبق أن صرحت أن الدولة أو الدولة السورية أن هناك عدة يعني عمليات قامت بها الدولة مع الجيش الأمريكي أو مع قوات أمريكية في منطقة البادية ضد خلايا لتنظيم داعش، وحتى على أطراف دمشق في أطراف الضمير سابقا قبل عدة أشهر كان هناك عمليات مشتركة قامت بها سوريا بالاشتراك مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش أو بعض الجهات المتطرفة، ولكن لا نعلم تماما إذا كان يعني هذه عمليات الاستهداف الآن التي تحصل بين الحين والآخر في تلك المنطقة التي بالفعل هي حصلت فيها أكثر من عملية، يعني منذ تحرير سوريا لحد الآن أكثر من عملية استهداف تمت من قبل طائران التحالف الدولي لشخصيات ربما إسلاميين متطرفين أو مطلوبين دوليا أو ما شابه ذلك، لكن تتكرر حالات الاستهداف في تلك المنطقة. هل يتم ذلك بالتنسيق مع الدولة السورية؟ لا شك كون سوريا اليوم أصبحت عضو في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
0: وبالتالي يعني الحكومة السورية جزء يعني من عمليات استخباراتية ربما تزود معلومات أو ما شابه؟
1: لا شك في ذلك، حتى سبق يعني بعد التحرير بشهرين تقريبا كان هناك بعض الخلايا تريد استهداف أحد المدن أو المواقع في من مناطق داخل دمشق، و يعني بالتنسيق بين المخابرات السورية والجهات الدولية المخابرات الأمريكية تم إنهاء أو إفشال هذه العملية. سوريا اليوم يعني بحسب موقعها وبحسب يعني التحرير كله مضى عليه سنة وأشهر، تؤسس فيها قوات الأمن من جديد، قوات الشرطة من جديد، أجهزة جهاز الجيش والقوات المسلحة أيضا، وبالتالي هي بحاجة إلى دعم لوجستي، دعم عسكري، دعم التقنيات الحديثة. كل ذلك يعني رغم ضعف الإمكانيات رأينا في الفترات السابقة إلقاء القبض على العديد من قيادات داعش في أطراف دمشق وفي درعا وفي غيرها من المواقع، وإفشال الكثير من العمليات التي يعني كان بعض الجهات المتطرفة إن كان داعش وإن كان حزب الله يودون القيام بها. رغم كل يعني ضعف الإمكانيات لدى الدولة السورية استطاعت بالفعل إلقاء القبض على العديد من الخلايا وكذلك الأمر وإفشال العديد من المخططات، لكن هي لا شك أنها تنسق مع الجهات الدولية التي هي عضو ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش ومحاربة الإرهاب، وبالتالي لكن هي أيضا بحاجة إلى دعم بكل الإمكانيات، بالأجهزة الاتصالات الحديثة، بالسلاح، بكل ما يحتاجه هذا الجهاز أو جهاز وحدة مكافحة الإرهاب الذي أنشئ بعد التحرير.
0: نعم، مراسل تلفزيون سوريا يؤكد قبل دقائق إذن مقتل شخص يستقل دراجة نارية جراء استهداف

0: فيه بطائرة مذخرة قرب مشهد روحين شمالي إدلب. إذا مراسل تلفزيون سوريا يؤكد مقتل شخص كان يستقل دراجة نارية جرى استهدافه بطائرة مذخرة قرب مشهد روحين شمالي إدلب. هذه المنطقة يعني لماذا تتركز العمليات قرب الحدود أستاذ عبد الكريم؟
1: لربما يعني بعد سيطرة الدولة السورية على منطقة شرق الفرات، القسد لاحظنا في البدايات كيف قامت بتهريب العديد من سجناء داعش من تلك السجون، يعني سجن الهول وغيره في الشمال الشرقي. أجهزة الأمن والاستخبارات السورية يعني ألقت القبض على العديد، ولكن لربما البعض لا يزال فار أو يتنقل بين منطقة وأخرى. وتواجدهم على الحدود السورية التركية أو في مناطق قريبة من الحدود، لا شك أنها بنية الهرب، يعني نية الهرب خارج سوريا. هذه نقطة. نقطة ثانية أنها أيضا تلك المناطق هي مناطق نوعا ما جبلية، يعني وعرة نوعا ما، لا يتوقع ربما البعض منهم أن الطيران التحالف قد يصل إليها أو أحد. وحتى لاحظنا أن بعض، دعني أقول، ربما عمليات تنظيم داعش حدثت في تلك المنطقة من استهداف لعناصر حاجز للأمن العام على طريق أوتوستراد حلب دمشق مقابل مدينة معرة النعمان سابقا قبل عدة أشهر طبعا وغيرها.
0: نعم، نحن نشاهد الآن أثناء الحديث يعني هذه المشاهد الأولية التي تصل، لما يبدو أنه استهداف سيارة الآن في ريف إدلب الشمالي. إذن هذه مشاهد متداولة لما يبدو استهدافا لسيارة في ريف إدلب الشمالي. طبعا كان هناك أكثر من انفجار، أكثر من غارة وقعت، تشير الأنباء، يؤكد مراسل تلفزيون سوريا مقتل شخص أيضا على كان على دراجة نارية. نعم أستاذ عبد الكريم.
1: هناك أيضا معلومات أن الاستهداف أيضا هناك معلومات عن استهداف 3 سيارات دون معرفة من كان في داخلها بقصف للتحالف في إدلب وحلب. يعني هذه المعلومات الآن تصل، ولكن غير مؤكد بالفعل أنه يعني لم تأتي الصور، فقط هناك حديث على أن أيضا الاستهداف تم ل3 سيارات كانت على الطريق شمال إدلب وفي أيضا داخل وعلى أطراف الشمالية الغربية لمدينة حلب.
0: وبالتالي ما يعني إلى أي درجة هذه المنطقة فيها أهمية معينة، حساسية معينة، لأنه تتكرر الاستهدافات كما ذكرنا فيها؟
1: كما ذكرت أنه تلك المنطقة، يعني على سبيل المثال إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا أو لسنوات، زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي جاء إلى شمال إدلب وكان هناك عملية أمريكية بالتنسيق أيضا حينها مع القوات الثورة الموجودة في شمال سوريا. ولاحظنا حتى أن الرئيس ترامب وجه التحية إلى القوات المحلية الموجودة على الأرض، وحينها كانت هيئة تحرير الشام، يعني حتى أن نائب قائد التنظيم فيما بعد في أطراف بلدة أطمي على الحدود السورية التركية. هذه المنطقة الحدودية منطقة وعرة، سهولة الدخول إلى تركيا من تلك المناطق ربما يتم اللجوء إليها، ربما هم يعني أشخاص غير سوريين، ليس بالضرورة أن يكونوا سوريين، ربما أشخاص غير سوريين متواجدين في تلك المنطقة يحاولون الهروب، تنفيذ يعني عمليات محاولات استهداف للدولة. ولاحظنا أنه خلال يعني هذه الفترة بالفعل، أن رغم ضعف الإمكانيات المتواجدة للدولة السورية، لكن استطاعت إلقاء الكثير على يعني إلقاء القبض على الكثير من الخلايا التابعة لحزب الله أو لتنظيم داعش، والقبض على شخصيات عديدة كانت تابعة لتنظيم داعش أو غيره وفلول النظام، وكل هؤلاء الذين بالفعل يريدون استهداف الدولة السورية. لكن تواجد هذه الفئة هنا كما ذكرت أنه بعد تحرير شرق الجزيرة وشمال الشرقي من سوريا وهروب عناصر عديدة من داعش، ربما لجأوا اختفوا في تلك المنطقة.

0: يتم مراقبتهم على الأرض من قبل الاستخبارات السورية أو أجهزة الدولة السورية، وأيضا من قبل التحالف الدولي ليتم القضاء عليهم حين الظهور.
1: إذن نؤكد من جديد مشاهدينا
0: المعلومات هناك يعني يقال أن المستهدف هو سامي العريدي، وهو شخصية، هو رجل شرعي في تنظيم حراس الدين ومعه مرافقه، يعني هذه المعلومات التي وصلت الآن.
1: ما زلنا نتابع مشاهد متداولة لما يبدو استهدافا لسيارة في ريف إدلب الشمالي. سمع دوي عدة انفجارات، 4 انفجارات كما أفاد مراسل تلفزيون سوريا. هناك استهداف لأكثر من سيارة ودراجة نارية في المنطقة في ريف إدلب الشمالي من قبل ما يعتقد أنه طيران للتحالف الدولي، ربما مسيرات تابعة للتحالف الدولي استهدفت بعض الشخصيات. ما تزال المعلومات حائمة. يقول الأستاذ عبد الكريم ربما كان سامي العريدي هو أحد المستهدفين. هلا يعني وضعتنا في مزيد من التفاصيل أستاذ عبد الكريم عن سامي العريدي في حال كان هو المستهدف.
0: نعم، شخصية سامي العريدي هو بالأساس رجل أردني، وهو كان يعرف سابقا بأبو محمود الشامي، وكان هناك أيضا أعتقد الولايات المتحدة وضعت مكافأة للوصول إليه بتقدر ب5 مليون دولار، وهو يعرف في كما ذكرت بأبو محمود الشامي، وهو حسب يعني ما قيل أنه كان في جماعة حراس الدين التابعة للقاعدة وعضو في مجلس الشورى أو الهيئة العليا لصناع القرار، والمسؤول الشرعي كان سابقا طبعا في جبهة النصرة ولكن انشق عنها ليلتحق بتنظيم حراس الدين.
1: يعني نحن نتحدث
0: وهو من مواليد 73، يعني من مواليد 73، وهو أردني.

0: الثنائيات عندما انفكت جبهة النصرة عن القاعدة، وحتى عندما أصبحت هي تحرير الشام، كل يعني التطورات والتغييرات التي اتجهتها هي تحرير الشام تصبح أكثر براغماتية، ومع الشارع السوري كان بعض الشخصيات ترفض تلك وكانت تناوي تلك التحركات أو التي والانفتاح حتى يعني التي كانت تقوم به هيئة تحرير الشام مع يعني مع المجتمع الدولي مع الأتراك. كان هناك بالفعل شخصيات داخل الهيئة وانشقت عنها فيما بعد، لا تريد للهيئة الانفتاح والتغييرات التي أحدثتها في الخطاب، في الأفكار، في الرؤى، في المشروع الذي بدأت عليه في إدلب قبل التحرير ببضع سنوات. كانت هناك بالفعل شخصيات لا تريد ذلك، لا تتمنى ذلك، تريد أن تأخذ يعني كانت الشمال بمنحى آخر وباتجاه آخر، ربما لهم أحلامهم. ولكن ومنهم بالفعل كما يقال أن سامي العريدي أحد تلك الشخصيات التي
1: نعم، شكرا لك
0: كانت
1: عبد الكريم
0: يعني
1: العمر،
0: مناوية لذلك.
1: الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. تنضم إلينا إلاف العلي مراسل لتلفزيون سوريا من إدلب. إلاف، مساء الخير، ما آخر المستجدات حول الانفجارات أو الغارات التي حصلت في ريف إدلب الشمالي؟
2: نعم، مساء النور. يعني صراحة إلى الآن بعد الأصوات التي سمعت في ريف إدلب الشمالي نتيجة استهدافات كانت مجهولة المصدر، ومن ثم تبين أنها يعني استهداف لطيران التحالف، كانت هي أكثر ربما من 4 استهدافات صراحة. ولكن هذه الاستهدافات إلى الآن يعني هناك فرق الدفاع المدني تعمل في المكان لرصد أماكن هذه الاستهداف. تبين من استهداف على الطريق الواصل بين تل عادة ومشهد روحين بريف إدلب الشمالي، وتبين أن الاستهداف كان لدراجة نارية يستقلها أحد الأشخاص، لكن إلى الآن لا يوجد أي معلومات أو تفاصيل حول هوية الشخص المستهدف. هناك يعني صراحة معلومات متداولة تنتشر بكثرة حول أنه ربما يكون المستهدف من قياديي تنظيم حراس الدين، ولكن إلى الآن كما ذكرت لك المعلومات والأنباء متضاربة حول الشخصيات المستهدفة من هذه الانفجارات أو من هذه الاستهدافات التي حدثت. نحن بانتظار يعني صراحة التفاصيل الرسمية التي ممكن أن تنتشر من قبل المعرفات الرسمية لوزارة الداخلية حول هوية الأشخاص المستهدفة أو حتى حول طبيعة هذه الاستهدافات التي حدثت منذ قليل.
1: نعم، شكرا لك إلاف العلي مراسل للتلفزيون سوريا من إدلب. لهنا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. ليلة هانئة وإلى اللقاء.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ولدينا فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى بالجدل الواسع بين السوريين الذي أثاره تعويم شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع، والذي تزامن مع مظاهرات واحتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث أهداف زيارة قائد قوات قسد مظلوم عبدي وجولته في عدد من الدول الأوروبية في هذا التوقيت وتأثيراتها على مسار الدمج في مؤسسات الدولة السورية. نستهل ساعتنا الثانية ببحث مصير

المختطفين المحتجزين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي في ضوء وقفة جديدة لأهالي هؤلاء أمام مقر قوات الأندوف في ريف القنيطرة. في محورنا الأخير نناقش التصعيد الإسرائيلي في لبنان واحتمالية تأثيره على مسار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. مرحبا بكم.

0: تتصاعد في سوريا الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات بجانب النظام المخلوع وعدم تعويم الشخصيات التي تعاملت معه، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المحاسبة ستكون عبر القضاء.
1: من إدلب إلى دير الزور وصولاً إلى دمشق وغيرها، تصاعد الغضب الشعبي مؤخراً عبر احتجاجات طالبت بمحاسبة كل من ارتبط أو تورط بانتهاكات النظام المخلوع، في ظل جدل متنام حول ما يوصف بأنه إعادة تعويم بعض الشخصيات مقابل تجديد المساءلة مع أخرى. وفي قلب هذه الحالة تتصدر مسألة عودة شخصيات اتهمت بالارتباط مع النظام المخلوع سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي إلى واجهة المشهد، شخصيات مثل فرحان المرسومي الذي شارك في افتتاح مشروع سكني في يعفور بريف دمشق مؤخرا، وهو الشخصية التي انتشرت صور سابقة له بجانب شخصيات من النظام المخلوع، وكان قد اعتذر وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن اللقاء به قبل أشهر. ولا تتوقف هذه التساؤلات عند اسم واحد، إذ تمتد لتشمل شخصيات أخرى مثل نواف البشير الذي عاد إلى دير الزور دون أن ترافق عودته إجراءات مساءلة قضائية رغم الجدل حول دوره خلال مرحلة النظام المخلوع، كما يبرز اسم رجل الأعمال محمد حمشو الذي قيل إنه أجرى تسوية مع الحكومة لم يفصح عنها باعتباره من أبرز الوجوه الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع. وعلى الجهة المقابلة أعلنت الحكومة أنها قبضت على نحو 6000 من عناصر النظام المخلوع، وأكدت أن مسار العدالة قائم وأن أي إجراءات لا تعني إعفاء المتورطين من المحاسبة، وتشدد على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المحاسبة ستكون عبر القضاء، مع دعوتها إلى ضبط النفس ومنع أي أعمال انتقامية خارج إطار القانون. وكذلك أكد مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي على أن جراح السوريين لا تداوى إلا بالعدالة وسيادة القانون. وما بين ضغط الشارع ورسائل الحكومة يبقى مسار العدالة في سوريا أمام الاختبار، ويبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة أبرزها مدى نجاح سوريا في تحقيق توازن بين العدالة والاستقرار.
0: انضم إلينا خالد أبو صلاح الصحفي والباحث في الشأن السياسي من أمستردام، ومنذر سلال مدير وحدة تنسيق الدعم والاستقرار من حلب. مرحبا بكما أستاذ خالد. تستمر هذه الاحتجاجات الشعبية في مناطق عديدة، في دير الزور، في حلب، في درعا، وأيضا في الفضاء العام السوري عموما للمحاسبة، محاسبة الشبيحة وعدم تعويمهم. كيف يمكن قراءة المشهد؟
2: مساء الخير أخي محمد، لك ولضيفك الكريم والأخوي المشاهدين. بالحقيقة يعني هذا الشيء اللي كنا عم نحذر فيه من بداية التحرير لليوم، كنا عم نحكي ونحاول نأكد على مسألة العدالة الانتقالية، لأنه بضياع العدالة الانتقالية بتضيع الثقة بين الحكومة وبين الناس، وإذا ضاعت الثقة بين الحكومة وبين الناس في ظل تفشي الفقر، في ظل تفشي القهر، في ظل غلاء الأسعار، وفي ظل تعويم المجرمين، الناس راح تفجر، ما راح تضلها ساكني وراكني وما تتحرك. بدي بس تسمح لي أخي محمد يعني بإعادة توضيح الواضحات يعني بكل مداخلة بكل منشور، نحن مضطرين دائما نرجع نعيد تعريف المعرف ونرجع نأكد على البديهيات، وهذا من حق الناس علينا ومن واجبنا تجاههم، لأنه للأسف في ظل الفضاء العام السوري حاليا تنتشر

0: كتائب الاغتيال المعنوي حتى تغتال أي صوت حر همه على البلد وهمه على أهلها. هلأ بالبداية أنا ماني شخص معارض، أنا إنسان مستقل من 14 سنة لليوم. النقطة الثانية، يعني أنا لا أرى أن المعارضة عيب، بل على العكس المعارضة هي شيء ممتاز وهي شيء يبنى على الفكر ويبنى على القيم الأخلاقية لحتى هي تحسن من أداء السلطة. ثم النقطة الأوضح صراحة، المعارضة الموجودة حاليا بالفضاء السوري يعني صراحة هي أشبه للمجاكرة مو للمعارضة، وبتخليك أحيانا يعني ما يكون عندك مشكلة تحسب على الشبيحة ولا تحسب عليها. يعني للأسف في هذا الفضاء العام السوري عم يختلط الحابل بالنابل. نحن عندنا مشكلة حقيقية بمسألة العدالة الانتقالية. أول شيء، ما في عدالة انتقالية مثالية. بكل تجارب الأمم، بكل تجارب العالم، الأمم حاولت وجربت وخلصت العلوم السياسية ودراسات النزاع إلى عدة تصنيفات للعدالة الانتقالية، منها العدالة الانتقالية العقابية اللي بتأكد على المحاسبة، منها العدالة الانتقالية التصالحية اللي بتأكد على بعد المصالحة، منها المجتمعية أو المختلطة. هذه النماذج كلياتها على اختلافها كانت تركز على مسألة مهمة، وهي الضرب بيد من حديد واعتقال أكابر المجرمين العسكريين والسياسيين والاقتصاديين، تمام، ومن ثم تتعامل مع صغار المجرمين الآخرين، أما بالاعتراف والكشف عن الحقيقة مقابل المسامحة، وأما بالاعتقال وإما كذا. نحن بسوريا شو النموذج اللي عم نقدمه؟ نحن عم ناخذ الصغار ونترك الكبار الهوارين اللي هني مو بس كانوا مجرد وجوه أو واجهات للنظام السابق، هني كانوا ماكينة، جزء من ماكينة الموت الأسدية. يعني تخيل أخي محمد، في بداية التحرير وقت انتشرت شائعة وجود محمد حمشو بالشارع السوري، قامت الدنيا وما قعدت، والكل نفى، الكل نفى وجود محمد حمشو في دمشق. نكتشف فيما بعد بأنه محمد حمشو موجود وتحت حماية الحكومة وهو في صدد تسوية. الناس بعد فترة رجعت قامت وقعدت وحطت، نكتشف فيما بعد بإنجاز تسوية مع محمد حمشو. ثم فيما بعد محمد حمشو يعود سيدا على جشف ضحاياه. محمد حمشو اللي هو واجهة مالية وجزء من ماكينة الموت الأسدية، اللي هو كان يملك قناة الدنيا وقناة سما اللي كانت تبرر قتلنا وتبرر قصفنا. محمد حمشو اللي هو كان يدعم الميليشيات اللي هذا مجرم حرب، هذا ليس سارق حديد. ثم فيما بعد ماذا؟ ثم بعد ما تم تهجيرنا من بيوتنا وهدمهم على رأسنا، بيروح لحتى يسرق ما تبقى من هذا الحديد ومن هذه البيوت، تمام، وبيسحبها من أجل يدعم ويمول نظام الأسد. فالحكومة عم تعطينا طاسي باردي طاسي ساخني، وما وقفت على محمد حمشو لحاله. والمصيبة ليش التركيز على محمد حمشو؟ لأنه محمد حمشو هو النموذج الفج، النموذج الأوضح. حمشو هذا قبل سنة من الآن في شاب صحفي حكى عنه من بيت العساف، ما أتذكر، قام رفع عليه دعوة وكتبوا تعهد أنه ما يرجع يحكي عن حمشو. ثم فيما بعد بظل الحملة الأخيرة اللي عملها حسان العقاد تبع هاتوا الفلوس اللي عليكم، تمام، شو بيصير؟ أخونا موسى العمر في ظل اشتداد الحملة على محمد حمشو بيرفع دعوة على حسان عقاد بتهمة التشهير، ثم تتزامن دعوة موسى مع دعوتين لمحمد حمشو على حسان عقاد، ثم تدخل وحدة الجرائم الإلكترونية مع ناس ملثمين بيعتقلوه من داخل مقهى المالكي، هو قاعد مع صحفيين أجانب. نحن فاضين الآن، نحن فاضين نعتقل الناس على الكلمة، وما لنا فاضين نكشف مصير 300 ألف معتقل، والحكومة عندها أسماء 95 ألف شخص فيهم مذكرات إعدام. ما هذا التناقض اللي نحن عم نعيشه؟
1: نعم، كلام مهم خالد. منذر، أتوجه إليك بهذا السؤال، لماذا يعاد تدوير شخصيات من ماكينة الإجرام الأسدية؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد أتفق مع عموم ما ذكره الأستاذ خالد، يعني ويعني جوابا على سؤالك سوف أعود يعني قليلا إلى الوراء. يعني كما

0: شاهدتهم بالأيام الماضية، إنه الكثير من الاجتماعات حصلت في حلب وفي إدلب وفي العديد من المحافظات، يعني كان على رأسها معاون وزير الداخلية والعديد من المسؤولين، ورأينا كذلك الإفتاء يفتي لشعورهم بالمسؤولية العظمى. أنا برأيي إنه نحن والحكومة متفقين على أهمية العدالة الانتقالية وضرورة إجراء العدالة الانتقالية، ولكن مختلفين على الأولويات وآليات التنفيذ. يعني
1: لا يبدو ذلك أستاذ منذر بصراحة. يعني
0: سأدلل على كلامي. يعني الآن المجتمع هو لديه أولى أولوية هي العدالة الانتقالية، أما الدولة وفعليا العدالة الانتقالية تحتاج لقانون، هذا القانون يحتاج مجلس شعب، وكذلك يعني تطبيق مسار العدالة الانتقالية يحتاج إلى ثقة بالمؤسسات وبالحكومة. لا تزال هذه المؤسسات تبنى، أنا برأيي لا زالت مؤسسة القضاء هشة، لا زالت الكثير من المؤسسات هشة في في في الدولة السورية، ويتم بناؤها لبنة.
1: طب أستاذ مهدي بس اسمح لي هذا الكلام، بس لأنه هذا الكلام صرنا شهور بنحكي فيه. الحقيقة لا، يعني المسألة ليست كذلك، يعني ليست والله مشكلة إنه إجراءات وتقنية، لا، في مجرمي حرب يعني معروفين أستاذ مهدي، معروفون والأدلة موجودة ومثبتة ضدهم، ليس فقط لا يحاسبون أستاذ منذر، بل يمنحون حصانة بحيث لا يحق لأحد محاسبتهم.
0: وهون بدنا نجي، أنا برأيي هذا الشيء بيرجع لموضوع يعني قانون العدالة الانتقالية. ما هي العتبات في العدالة الانتقالية؟ هل هي فقط أكابر المجرمين؟ طب ماذا عن المجرم العادي؟ يعني هذا المجرم العادي مغفور له؟ هل المجرم فقط هو من حمل السلاح وقتل الشعب السوري؟ أم المجرم كذلك ربما هو من مول من قتل الشعب السوري؟ فمن مول الشعب السوري هو لا يقل إجراما عن من حمل البارودة بكل تأكيد، ولكن هل هذه التسويات، هنالك كثير من الأسئلة، هل هذه التسويات التي تحصل لكبار التجار والمستفيدين من النظام السوري وأصبحوا تجارا يملكون الملايين، هل التسويات تعفيهم من ماضيهم ومن دعمهم للنظام السوري؟ على ما يبدو يعني كما هو ظاهر أنهم محميون وأن التسويات تحميهم، ولكن قانون العدالة الانتقالية الذي سيقر في مجلس الشعب هو كفيل بالإجابة عن كل هذه التساؤلات.
1: يعني برأيك أستاذ منذر، يعني بالبناء على كلامك، خلينا نحكي يعني بشكل واضح، لأنه في يعني جهات معروفة واضحة، أنت في حلب مثلا، طب لواء الباقر الذي ساهم في قتل الشعب السوري، على أي أساس مثلا الآن يمنح هذه الحصانة؟
0: يعني أنا لست متحدثا عن الحكومة، ولكن أنا لو كنت مكان الحكومة السورية يعني أعتقد أنه ربما سأحتاج لمساعدة من بعض المخبرين، من بعض المسلحين التابعين للنظام، من بعض الكذا، ويشترون بالمال ويحتاجون لضمانات ربما كذلك، ولكن لا يعني لا تهاون مع مشاعر الشعب السوري الذي نال من يعني ناله الضرر والسوء من هؤلاء الكتائب. فبالتالي نحن بالمحصلة مجتمع كذلك شرقي، يعني إذا في اثنين قتلين بعض العائلة الثانية، وإن كان حصل هنالك صلح، العائلة الأخرى ترحل من المدينة. فبالتالي إن كانت الدولة السورية مضطرة للتفاهم مع اللواء الباقر أو مع فادي صقر أو مع حمشو أو مع غيره، على الأقل يا أخي يجب أن يخفوا من الواجهة، يجب أن يخفوا من أي شيء عام، يجب أن يخفوا من كل ما يمس بمشاعر السوريين الذين نالهم ما نالهم من هؤلاء.
1: طيب اسمح لي، لأنه البعض سيختلف معك أستاذ منذر، أنه المسألة ليست في يعني نخبي القصة، بالعكس أن نكشف المعلومات، نكاشف الناس. اسمح لي أنقل هذه النقطة، أعود إليك، لكن للأستاذ خالد، هل فعلا يملك أي طرف، تملك السلطة الحق في إجراء صفقات تعفي مجرمي حرب من مساءلتهم؟
2: أخي محمد، في كل العالم مثل ما حكينا، وفي كل الدول اللي خاضت نزاعات وخاضت حروب وكانت في مرحلة استبداد وطلعت من الاستبداد إلى فضاء الديمقراطية أو شيء آخر، هذه التجارب كلياتها وقد درسها علماء السياسي وعلماء دراسة النزاعات، شافوا أنه معظم هذه التجارب اللي رجعت باتجاه العنف

0: أهم عامل تكرر فيها كلياتها، واللي هذا من صلب مجال اختصاص اللي هو دراسة النزاعات. شافوا أهم عامل لارتكاسة هذه التجارب وعودتها من حالة الاستقرار المؤقت إلى حالة العنف مرة أخرى هو تضييع العدالة. يا أخي المتنبي بيقول: وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الناس ما عندها مشكلة بالانتظار، انتظار العدالة. أنا مني واحد الناس كحدا مختص في مجال، يعني في هذا المجال، أنا ما عندي مشكلة مو أصبر 5 سنوات، أنا ما عندي مشكلة أصبر 10 سنوات، لأنه مسار العدالة ببلد مثل سوريا بظل هذه الانتهاكات الواسعة بده وقت، بده وقت طويل، وبده خطة، بده رؤية. أنا ما عندي مشكلة، والشعب السوري صبر سنة ونص وعنده ثقة بالحكومة من أجل تطبيق العدالة. لكن خلال صبري عليك وأنت عم تحاول تطبق العدالة الانتقالية أو عم تحاول ترسم ملامحها، لا تعطيني مؤشرات معاكسة بأنك أنت عم تضحك علي، بأنك أنت ما همك العدالة الانتقالية، بأنك أنت عم ترجع تعوم لي مو المستفيدين من النظام يا أستاذ منذر. هؤلاء مجرمين حرب وعليهم عقوبات دولية. العقوبات الدولية سواء كانت الأمريكية ولا الأوروبية ولا الكندية ولا الأسترالية ولا النيوزيلندية، هؤلاء لا يأخذون بالشهادات المجروحة ولا يبنون أحكامهم بناء على القيل والقال. هؤلاء مجرمين حرب وليسوا مستفيدين من النظام السابق. أنت وقت ترجع بتعمل لي نموذج كامل، عد على إيدك يا أخي محمد. نحن هلأ الشارع عم يفور ويغلي، ووزارة السياحة ومحافظ دمشق ووالد السيد الرئيس قاعدين عم يساهموا بافتتاح مشروع لفرحان المرسومي، أحد أذرعة إيران وأحد قادة الميليشيات، اللي وقت تسربت صورة لوزير الثقافة معه في بداية التحرير قام اعتذر عنها وزير الثقافة،
1: قالوا بالخطأ وما له خبر.
0: قمنا بعد سنة ونص هلأ شو صار؟ صرنا نفتخر ونفتتح معه مشاريع. أنا في هذا الوقت عندي حمشو، عندي فادي صقر، عندي مدلول العزيز وفراس العراقية، هؤلاء ظلهم يقاتلوا مع النظام شباب دير الزور لسبعة ديسمبر لا قبل ما يتم إعلان إسقاط النظام. عندي تركي القرقاعة، عندي عزيز ديوب. تعال أحكي لك على عزيز ديوب يا أخي. هذا عزيز ديوب من فترة طلع بصورة يمكن برمضان في حفل عشاء لوزارة السياحة. عزيز هو مدير حاليا بأحد مديريات وزارة السياحة في سوريا، غالبا شغلي إلها علاقة بإدارة التدريب والتطوير بإدارة الفنادق. هذا عزيز ديوب كان واجهة مالية للعقيد هيثم الفندي اللي هو مسؤول عن مجزرة الفندي في حمص، تمام. وهذا عزيز ديوب هو أخوه ليزن ديوب. مين يزن ديوب؟ يزن ديوب اللي كان أحد قادة الفلول اللي قادوا الانقلاب بالساحل وقتلوا شباب الأمن العام، بعدين فر على لبنان، وبعدين بسبب علاقات أخوه وبسبب أنه عندهم بحبوحة مالية الزلمي رجع وعمل تسوية. وهناك صورة تجمع عزيز ديوب مع الرئيس أحمد الشرع، وتجمع صورة لعزيز ديوب مع والد الرئيس، وعزيز ديوب هو حاليا مدير بمديرية السياحة. حطها مع جنب. النقطة الثانية وقت بنحكي على القانون يا أستاذ منذر، يا أخي والله العظيم إشكالية كتير كبيرة. نحن بعد 14 سنة تضحيات نرجع نحكي بالبديهيات. في عنا إعلان دستوري حدد صلاحيات الرئيس، الرئيس ما بيحق له يسن قوانين، بيحق له يقترح قوانين. الرئيس خلال هالسنة ونص نط على الإعلان الدستوري وعمل شي 100 مرسوم وتجاوز الصلاحيات اللي ممنوحة له بالإعلان الدستوري، وما حدا قال له انتظر مجلس الشعب طالما كل مرسوم مذيل أنه المصلحة العامة تقتضي. هل لا تقتضي المصلحة العامة الآن بمحاسبة هؤلاء المجرمين وبإبعادهم عن عيون وأولياء الدم؟ هل لا تقتضي المصلحة العامة بعدم استفزاز الناس بالمرسومي وبحمشه وبفادي صقر والبقية؟ يا أخي المشكلة مو بس بهدول، هناك عشرات الأسماء. يعني خليني أنا أحكي لك على تطبيق القانون. الآن أنت عندك وحدة الجرائم الإلكترونية اللي ما شاء الله متفرغة 24 ساعة مثل شرطة الأخلاق، وين في واحد بيكتب منشور تسعى مباشرة لإنفاذ القانون. نحن صرنا بأهم من سويسرا. وحدة الجرائم الإلكترونية هي ووحدة المباحث في دمشق جبنا لهم مذكرة اعتقال بحق وائل حسين عقيل. وائل حسين عقيل كان مدير نادي الشرطة لكرة القدم في دمشق، وبأثناء الثورة كان متعاون مع الأمن العسكري ومع المخابرات العامة اللي

0: هي أمن الدولي، وساهم باعتقال عدد كبير من أصدقائنا الشخصيين، 2 منهم تم تصفيتهم في صيدنايا. الشهيد سعد غليون اللي معروف بأبو حمزي غليون، قائد كتائب الهدى في حمص، كل الناس بتعرفه. والأخ عامر الحاج هاشم اللي هو أخوه لصديقنا حازم داكل، هدول تم اعتقالهم على يد وائل عقيل وتصفيتهم بالسجن. وائل عقيل راح يفاوض أهالي الوعر بين 2014 و2015 باسم مين؟ باسم ديب زيتون. ونفس وائل عقيل بين 2015 و2017 كان مسؤول المعابر بريف حمص الشمالي. كل سيارة بتفوت بياخد عليها 10,000 دولار، وكل يوم بتفوت 4 سيارات.
1: أين وائل الآن؟
0: وائل عقيل اسمه.
1: الآن تمام. الآن ما مصيره؟
0: هذا وائل عقيل، نحن قدرنا ناخذ مذكرة اعتقال، وليست دعوة. رفعنا الدعوة، الشباب المتضررين المباشرين رفعوا الدعوة، وأخذنا مذكرة من القضاء بحمص. القضاء بحمص ما حسن ينفذها، قال لازم تروحوا على الشام. وأنا حكيت مع أحد الأخوة بالشام اللي هو جزء من الحكومة، والله يجزيه الخير والله يعطيه العافية. وقت راح لعنده الشاب صديقنا قال له أنا في 2 من هدول الناس اللي مطلوبين للإحضار غير وائل عقيل، أنا بدي إياهم شخصيا.
1: تمام.
0: ومن سنة للآن الزلمي سعى جهده ما حسن يعتقلوا لوائل عقيل، سفروه على لبنان أسبوع وبعدين رجع وائل عقيل على الشام محمي. ومن يحميه؟ أحد الأشخاص اللي موجودين في وحدة الجرائم الإلكترونية برتبة ملازم أول، ما بدي أقول اسمه لأنه رفع كتاب بأسماء الناس اللي هني الضحايا المباشرين لوزير الداخلية أنس خطاب بالفساد اللي موجود في السلك الشرطي في وزارة الداخلية، اللي قاعدين عم يحموا هؤلاء المجرمين.
1: طيب
0: بعدين يا تعال لهون،
2: سمحت لي بس تعطيني
1: نعم سأعود إليك خالد لأنه أخذنا وقت. أستاذ منذر طيب. يعني لديه الحق أيضا في التعقيب أستاذ منذر، لكن سمعت يعني
2: أنا
1: يعني نتحدث عن حق يعني أشخاص معروفين هناك أدلة ضدهم ويتم حمايتهم، ليس فقط لا تتم ملاحقتهم. أستاذ منذر
2: يا أستاذ محمد، أنا أتفق مع يعني الكثير مما ذكره الأستاذ خالد أبو صلاح أكيد، ولكن يعني بس لنكون واضحين شوي، نحن اليوم بدولة ندعي أنه سنذهب إلى دولة ديمقراطية ودولة ذات مؤسسات وسيادة، عم ننتظر مجلس الشعب بكل تأكيد يعني نضع كثير من الأمال على
1: يعني في كثير قوانين عدلت يعني ومراسيم جمهورية أصدرت في ظل غياب مجلس الشعب.
2: بس إذا سمحت لي، حتى إذا السلطة التنفيذية أرادت تعويم مثل هؤلاء الأشخاص، يستطيع مجلس الشعب إصدار قانون عزل سياسي لكل من تعامل مع النظام بفترة الثورة السورية. يعني نحن في عنا الكثير من الوسائل لمحاسبة هؤلاء. أنا أرى أنه الدولة حاليا تقوم بإجراءات لا بأس بها، لديها صعوبات كثيرة، أنا ما أضعه هو الصعوبات، ولكن أنا أطالب بمثل هذه المطالب التي ذكرها الأخ خالد. وكذلك بكل تأكيد هنا الحالات اللي ذكرها هنالك أضعاف مثل هذه الحالات نعاني منها ونشاهدها بالدوائر الرسمية وبالمؤسسات وما إلى ذلك، ولكن ألا يوجد هنالك صعوبات؟ ألا يوجد هنالك ضعف ثقة؟ ألا يوجد هنالك حالة من السلم الأهلي فارت منذ أيام من قبل طرف؟ ولكن كذلك يعني لا ننسى أنه نحن ببلد مع الأسف في هنالك كانت أغلبية مؤيدة للنظام أو تدعم النظام وتساعد النظام.
1: إذا شفت المظاهرات يعني بالحديث على السلم الأهلي في دير الزور مثلا، نفس العشيرة بيطلعوا لأنه في أولاد عمومية لهم كانوا مع بشار الأسد وكان في جزء منهم جيش حر مثلا وقتلوهم جماعة النظام، وبالتالي عم بيشوفوهم قدامهم مو من غير طائفة ولا من غير يعني هذا الكلام، لأنه اللي يعني يجيش أحياناً والتعبئة الجماعاتية، لكن حتى ضمن صفوف الجماعة نفسها أصبح ذلك. وطبعاً مؤسف جداً أنه نتحدث عن انقسامات من هذا النوع داخل سوريا، لكن يعني ما يحصل فكرة أنه تعويم هدول الشبيحة يهدد بانفجار داخلي يعني أستاذ منذر.
2: بكل تأكيد، ولكن لا يوجد ولا يمكن أن تكون هنالك محاسبة بدون قانون. اليوم الدولة السورية بدأت بمحاسبة عاطف نجيب وهو مجرم حرب، طيب ما في قانون يحاسب ويكافئ المجرم الحرب بالقانون السوري، فبالتالي الاستعجال أنا معك أنه يجب على الدولة
1: طيب بس حاسبوا لعاطف نجيب معتها بيقدروا كمان يوقفوا غيره
2: ولكن لابد من القوانين. لا عدالة بدون قانون ولا محاسبة بدون قانون. ما يعني المحاسبة بدون قانون تجعل من المجرم ضحية في في في في أنظار الناس اللي عم تشوف في محاسبة لهذا الشخص، ولكن مو من خلال مؤسسة قانونية.

0: أنا معك إنه الشعب ضاق ذرعا برؤية هؤلاء بأماكن حساسة، وب يعني نضل منقول أخطاء وأخطاء. أنا أتفق معكم بهذا الشيء، ولكن ألا توجد هنالك صعوبات وتحديات وعقبات تعاني منها الدولة السورية؟ ألا تحتاج إلى بناء ثقة؟ أليست الدولة السورية إذا أقامت العدالة الانتقالية كما يجب، أليس هنالك أكثر من نصف الشعب السوري هو يعني يحتاج لمساءلة ومحاسبة؟ ألا
1: طب أستاذ
0: يهدد
1: منذر، يعني
0: كذلك السلم الأهلي؟
1: ذكر أستاذ خالد يعني مثلا مشروع يعفور تبع المرسومي، وبيحضره وزير السياحة، وبيحضره والد السيد الرئيس، وبيحضره المحافظ. طيب مثلا يعني هذا شو هذا؟
0: يعني هذا دور الشارع لما بوقف وبقول لا لمثل هذه يعني هؤلاء الأشخاص، أكيد يشكر هذا الشارع ويضع حدود للسلطة. السلطة أكيد تحتاج دائما، أي سلطة في العالم تحتاج لمد نفوذ، وتحتاج ل يعني اقتصاديين أو تجار كبار أو ما إلى ذلك، وتحتاج لما يفيد يعني السلطة يفيد البلد من وجهة نظره. ولكن ما الشأن الذي من خلاله مراعاة مشاعر المجتمع وتضحيات المجتمع وما يهم المجتمع، أكيد على المجتمع المدني والمجتمعات المحلية هي من تدافع عنه. طيب. فبالتالي خروج مثل التظاهرات أو رفع السقف عاليا من قبل المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية، لا لمثل هؤلاء الشبيحة أو هؤلاء الذين يعني كانوا هم جزء من مقتلة الشعب السوري وإبادة الشعب السوري، بكل تأكيد هذه الجهود تشكر. ولكن أنا فقط ما أقول وما يعني ما أحاول الإشارة إليه، أنه بالفعل الدولة هي بمكان لا تحسد عليه، هي بمكان في كثير من الصعوبات والتحديات، وبمكان أخرى هنالك مطالبات بالإسراع ونحن بحاجة للسرعة. ولكن بكل تأكيد الاستعجال والتسرع بتطبيق العدالة الانتقالية قد يأخذنا إلى حروب أهلية.
1: طيب أستاذ منذر، يعني أنت تقول حقيقة يعني كلام نظريا ربما يكون جيد، لكن يعني واضح لكل متابع إنه المسألة ليست نقص في الأدوات، وإنما كما نتحدث حصانة تمنح، بل يحصلون على امتيازات كثير منهم من هؤلاء القيادات في الشبيحة. أستاذ خالد، إلى أي درجة
0: يعني بس نقطة أنا هون، بس نقطة إذا سمحت لي، حتى من يمنح حصانة إذا أقر قانون العزل السياسي، وأنا أعلم من خلال كثير من أعضاء مجلس الشعب يتحدثون عن هذا القانون، فبالتالي مهما أعطتهم السلطة ضمانات وحمايات، مجلس الشعب يستطيع إقرار قوانين تحاسب وتجرم كل من يتعامل حتى مع هؤلاء أو يروج لهم. طيب ومنصوص طبعاً كذلك بالإعلان الدستوري نصا لكل من يمجد فترة إجرام النظام في طيب الإعلان الدستوري. فبالتالي هنالك قاعدة دستورية يمكن أن ينطلق منها مجلس الشعب.
1: مع تأكيد على أن جرائم الحرب ليست مسألة عزل سياسي، بل مسألة محاسبة ولا تسقط بالتقادم طبعا. أستاذ خالد، ما مدى خطورة هذا الأمر؟ إلى أي درجة فعلا يعني يهدد بمزيد من الانقسامات؟
2: أخي محمد وأخي منذر، بدي ذكروا بقصة يوم الشباب طلعوا بمظاهرة الحريقة 22 شباط، ونزل وزير داخلية النظام وقتها بيقول لهم يا شباب عيب عيب يا شباب. قاموا الشباب ردوا عليه وقالوا له هاي اسمها مظاهرة يا أستاذ منذر، هاي اسمها ثورة، وهاي الثورة راح فيها 1,000,000 شهيد، وهي الثورة 60% من الشعب السوري تهجر إما داخليا وإما خارجيا، وهي الثورة دفننا فيها فلذات أكبادنا وتهجرنا من بيوتنا، وأراذل الناس سادوا على دمنا بعهد بشار الأسد، ما رح نسمح لهم يسودوا على دمنا بعد ما راح بشار الأسد. شوف يا أخي محمد، ببداية التحرير الرئيس الشرع أول يوم فات فيه على دمشق، ثاني يوم راح فيه على بيته واستلم بيته وتحدث مستفيضا عن ذكرياته وحنينه لهذا البيت. وأنا بدي أقول له من على منبركم يا سيادة الرئيس، هناك آلاف السوريين اللي بيحنوا للرجع على بيوتهم، يا سيادة الرئيس هناك آلاف المواطنين اللي عم يتظاهروا ضد المرسوم 66، المرسوم 66 اللي عملوا بشار الأسد واللي قامت عليه الدنيا وما قعدت وطيلت 10 سنوات، ونحن نحكي على الفضائيات ونكتب مقالات ضد هذا المرسوم. هذا المرسوم اللي عديلك محافظ دمشق رفع فيه دعوة شخصية على الناس المعتجين، واعتقل بناء عليها إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس. يا سيادة الرئيس، من حق الناس ترجع على بيوتها،

0: من حق الناس تحس بأنه سوريا رجعت إلها وما رجعت لأسياد النظام السابق اللي عم يرجعوا يتعوموا وينحطوا أسياد من أول وجديد على جثثنا. يا سيادة الرئيس، أنت عندك قوة الناس ونحن كلياتنا معك، وأنا أول واحد خالد أبو صلاح أنا معك وما بيهمني كل هذا الحكي، لكن بدنا إياك تأخذنا بهذا الباص على المحطة اللي نحن بدنا إياها، على المحطة اللي ثرنا من أجلها. سوريا ثارت ضد حكم الفرد وضد حكم الحزب مشان تبني مؤسسات ما فيها حدا متنفذ أكبر من هذه المؤسسات، وما فيها حدا أكبر من الدولة، وما فيها حدا أكبر من القانون، لا مواطن ولا مسؤول ولا رئيس. إذا هاي الجهة اللي بدك تأخذنا عليها كلياتنا معك، وإذا هاي الجهة اللي ما بدك تأخذنا عليها فأنت بتعرف المسار وين رايح، وأنت بتعرف هؤلاء الناس وهؤلاء الثوار وهذا الشعب المكلوم ما رح يسكت. لا تفرضوا حمشوا علينا، لا تحطوا سكينتكم بالجرح تبعنا وتكبسوا عليها ملح وبتضربوها بنص قلبنا. حمشوا قاتل ومجرم حرب مو حرامي حديد لحتى ترجعوا تفرضوه علينا ويرفع دعاوى على الأحرار ويلجمهم. ما عاش اللي بده يلجم الناس الأحرار. وأنا آخر رسالة أخي محمد،
1: نعم،
0: لأهلنا وناسنا، إياكم والفوضى يا شباب، كلياتنا ضد الفوضى، ونحن مع الحكومة حتى وأن تأخرت في تطبيق العدالة الانتقالية، ونحن بنصبر عليها، وحتى إذا احتجينا مظاهراتنا سلمية، ونحن لا نحرض على الفوضى ولا نحرض على العنف. إياك إذا أخذت حقك بإيدك أنت عم تضيع حقك كله. نحن لا نتساوى مع النظام ولا تزر وازرة وزر أخرى. وخلينا كليات حكومة وشعب نتذكر حديث الرسول سيد الخلق وأتقال إنما هلك الذين من قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد لسرقت لقطعت يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يعطيك العافية أخي.
1: طيب، الوقت الحقيقة انتهى، لكن أستاذ منذر يعني سأترك لك نصف دقيقة أخيرة للتعقيب.
2: طيب شكرا لك. أنا بس يعني أكيد أخي خالد لا أحتاج للتذكير بالثورة، فأنا منذ انطلاق الثورة وفيني أقول لك حتى الآن يعني مناضل في هذه الثورة وموجود على يعني بكل المجالات والحمد لله. ولكن أنا فقط أريد أن أنوه أنه العدالة الانتقالية تحتاج إلى ثقة، والمجتمع بأمانة لسه ما عنده هاي الثقة تجاه الدولة السورية. ولكن أنا كشخص كنت أتحدث كما يتحدث الآن بكل عاطفية الأستاذ خالد أبو صلاح، وكذلك كنا ننتقد السيد أبو محمد الجولاني كثيرا عن تصريحاته بالذهاب إلى حلب وتحرير دمشق، وكنا نراه حالما وطامحا جدا، وكنا نخرج مظاهرات يعني ضده. ولكن بعد ما انحرر سوريا يعني أصبحت لدي الثقة كبيرة جدا يعني بالحكومة طيب. الحالية وبالسلطة، وبالتالي أنا أثق أن السلطة الحالية ستقوم بما عليها.
1: يعني تجاوزنا الوقت، وأعيد
2: الاجتماعات التي تقام الآن في عموم المحافظات هي دليل على ذلك، أن السلطة هي عازمة على دعم عملية ومسار العدالة الانتقالية.
1: شكرا لكم، انتهى الوقت. منذر سلال مدير وحدة تنسيق الدعم والاستقرار من حلب، وخالد أبو صلاح الصحفي والباحث في الشأن السياسي من أمستردام. نسلط الضوء في محورنا القادم على تحركات مظلوم عبدي الأوروبية وأهدافها.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما

0: عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم مجددا. التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي بباريس ضمن ما وصفتها وسائل إعلام كردية بجولة دبلوماسية أوروبية، حيث بحثا مع مسؤولين فرنسيين عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري.
1: في جولة تتسارع محطاتها خارج الجغرافيا السورية بدءا من العاصمة الإيطالية روما وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية، زار قائد قسد مظلوم عبدي وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي. وخلال الزيارة بحث الجانبان مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية عدداً من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري إلى جانب العلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية، كما تطرقت اللقاءات إلى مسار النقاشات حول ملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الطرفين. هذه الجولة لمظلوم عبدي تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع ثلاثي عقد في إقليم كردستان العراق، جمع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني وقائد قسد والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة. لقاءات متتالية تأتي ضمن مسار متواصل من التحركات والاجتماعات

0: تشدد باستمرار على أن مسار الحل والحوار ينبغي أن يبقى سورياً سورياً بعيداً عن أي أطر خارجية.
1: انضم إلينا خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق، ووائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. مرحباً بكما أستاذ خورشيد. ما هدف هذه الزيارة لمظلوم عبدي لعواصم أوروبية ولقائه مع مسؤولين هناك؟
2: مساء الخير أخي محمد، لك وعلى الأستاذ وائل ولمشاهدي قناة سوريا. يعني إلى اليوم التصريحات التي صدرت عن سواء مظلوم عبدي أو سيد إلهام أحمد هي قليلة ولم تشرح حقيقة مضمون هذه المباحثات، ولكن أنا باعتقادي هي تصب في إطار مسألتين. أولاً هي مسألة وضع الدول الأوروبية وتحديدا دول التحالف الدولي وعلى رأسهم فرنسا التي كانت لها علاقات إيجابية على الدوام مع قوات سوريا الديمقراطية بصورة محادثات الدمج سواء على مستوى قسد أو على مستوى مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية بعد التطورات التي حصلت في المنطقة. الأمر الثاني، ربما يعتقد ويمكن القول أن هذه الزيارة هي فرصة لوضع دعنا نقول الدول الأوروبية لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا في صورة الحصول على نوع من الدعم من التعاون، وربما هو جزء من المناورة السياسية لتقوية الموقف من أجل الحصول على مكاسب سياسية في المرحلة المقبلة، لا سيما نحن نمر في مرحلة انتقالية بسوريا وهناك دعنا نقول حتى صراع دولي وأقليمي، إضافة إلى ذلك مطالب الشعب السوري في كيفية تحديد شكل الدولة السورية في المرحلة المقبلة. ولذلك أضع الزيارة في هذا التوقيت، وهي زيارة بالتأكيد جرت الإعداد لها ليس اليوم إنما منذ فترة أكثر من شهر، عندما استقبل القنصل الإيطالي لمظلوم عبده في أربيل في 26 من الشهر الماضي. وكذلك هي تندرج أيضا في إطار الزيارات التي قام بها سيد عبده خلال الفترة الماضية إلى كل من جنيف وميونخ، حيث تم إدراج مظلوم عبدي وإلهام أحمد كسياسيين سوريين معتمدين في بروتوكولات دول التحالف في إطار مؤتمر ميونخ.
1: أستاذ وائل، ما الذي تريده قسد وما الذي تريده أوروبا؟
3: نعم، تحياتي. كنت أتمنى أن أستطيع سماع رد الأستاذ خورشيد، أرجو من الزملاء أن يعطوني الصوت من الضيف الآخر. بالتأكيد هذه الزيارة تحمل رسائل كبيرة جدا، رسائل على مستوى ماذا تريد قسد وماذا تريد أوروبا وموقف الحكومة السورية. أنا كباحث كمحلل أراقب هذا المشهد. هناك زعيم يستقبل كزعيم لتنظيم لم يحل بعد، لم يعلن حل نفسه بعد، هو في طور الاندماج مع الحكومة، لكن ربما هناك ما تزال جلسات تفاوضية تنفيذية، ومن فرصة هذا التنظيم الجيدة أن يكسب موقفا خارجيا يعزز من مكاسبه على طاولة مفاوضات تنفيذ الإدماج. في المقابل الرسالة الأوروبية، الرسالة الأوروبية واضحة تماما ومباشرة وصريحة بأنها ربما تحمل موقفا ربما غير جيد من الحكومة السورية، تريد الضغط على الحكومة السورية، تريد إرسال رسائل للحكومة السورية، وتريد أيضا أن توسع من هوامش نفوذها بطاولة حوار دعنا نسميها وليست مفاوضات، ده طاولة حوار مع الحكومة السورية. عملية إدماج قسد هي عملية أمريكية بامتياز، وحصلت على مباركة ربما أقليمية ودولية، لكن ليس كما كانت تريد أوروبا. وأوروبا في النهاية منزعجة من الموقف الأمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا على أوروبا في كثير من الملفات، من الحرب في أوكرانيا، ومنها موضوع الاتفاق مع إيران وقبل ذلك الحرب على إيران، ومنها موضوع طريقة إدماج قسد وحلها بهذا الشكل.
1: أستاذ وائل، لكن مظلوم عبدي ذاته التقى يوم الثلاثاء الماضي توم براك لم يقبل المبعوث الأمريكي، التقاه في أربيل، برأيك هذه لا علاقة لها بجولة مظلوم عبدي الأوروبية؟
3: لا لا، بكل تأكيد بكل تأكيد اليوم يلجأ مظلوم عبدي كقائد

0: قائد وزعيم لتنظيم قيد الإدماج بعد لم يندمج بشكل كامل، لم يعلن رسميا حل نفسه، ويبحث عن فرص دعم أكبر خارجية. مظلوم عبدي اليوم لا يبحث عن مسارات للتنكب عن عملية الاندماج أو للذهاب إلى سيناريوهات ربما لا اندماج. الموضوع ذهب للاندماج نعم، لكن اليوم هذه اللقاءات، وأنا صرت أفهم لماذا مظلوم عبدي لم يؤطر نفسه ضمن منصب سياسي أو منصب أمني أو منصب عسكري في الحكومة. اليوم لا مساءلة عليه عندما يذهب ويلتقي رؤساء دول ويلتقي بقادة وزعماء ويعامل كزعيم. هذه الحالة أعتقد أنها يجب أن تخلق قلقا كبيرا لدى الحكومة السورية. الحكومة السورية ما تزال ربما تريد أن تذهب إلى استقلالية وسيادة عالية أمام طروحات أوروبية، إلى حد ما لم تستجب لها الحكومة السورية بشكل كامل. موضوع السفراء والبعثات الدبلوماسية الآن نراح نلاحظ أنها كما يقال إن صح الوصف رجل لقدام ورجل لورا. موضوع المبعوث الأممي إلى الآن هناك إشكالية فيه، لم توافق الحكومة السورية على نقل مكتب المبعوث الأممي إلى دمشق حتى الآن. لا يوجد مرونة من الحكومة السورية بحسب وجهة النظر الأوروبية، لا يوجد مرونة من الحكومة السورية في التعامل مع القرار الأممي والمبعوث الأممي والأمم المتحدة وقراراتها والشروط التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي وحتى بريطانيا في موضوع الحريات، في موضوع شكل نظام الحكم الجديد وإنجاح عملية الانتقال السياسي، وأن يرى مجلس الشعب النور ويكون هناك بالفعل مجتمع مدني يمارس دوره ونشاطه. كثيرة هي هذه الملفات.
1: وبالتالي يعني أستاذ وائل تقول أنه تعامل أوروبا مع قسد هو أداة للضغط على الحكومة السورية، والحكومة السورية تنظر بريبة لهذا التحرك.
0: أعتقد أن هذا العنوان الرئيسي الذي استطيع أن أحلل به المشهد. هناك تنظيم ما يزال قيد الإدماج في الحكومة السورية، لم يندمج بعد، ممكن أن تخلق عراقيل أو تظهر عراقيل في أي فترة في أي مرحلة. هناك زعيم لم يقيد نفسه بمنصب ضمن الحكومة، لذلك يستطيع أن يمتلك التأثير المباشر والكامل على الأرض، على الجغرافيا، على المكون البشري، وفي نفس الوقت يستطيع أن يذهب ويقابل رؤساء وزعماء دول وأن يعقد صفقات ربما مع أطراف إقليمية ودولية. الأمور ذاهبة باتجاه الإدماج، لكن بهذه المسارات الحكومة السورية ستقرأ رسالة قلقة بموقف الاتحاد الأوروبي الذي ربما يدعم سقف عالي من المطالب تطالب به قسد في مرحلة من مراحل الإدماج، أو أنه بالفعل يخلق مسارات مستقبلية وسيناريوهات مستقبلية يمكن أن لا تندمج فيه قسد بشكل كامل ضمن الدولة الجديدة وضمن الحكومة الجديدة.
1: أستاذ خورشيد، يعني هناك نقطة مهمة ذكرت، وهي الآن هذه الزيارة لمظلوم عبدي، ما الصفة التي يحملها كي يلتقي مسؤولين وقادة أوروبيين؟ ما المنصب الذي يشغله؟ هل هذا يعني وارد في البروتوكول والعرف الدبلوماسي؟
2: يعني عندما زار مظلوم عبدي في الفترات السابقة لكل من جنيف وميونخ كان بصفته قائد قوات سوريا الديمقراطية، واليوم أيضا يزور إيطاليا وفرنسا وهولندا وغيرها من الدول بهذه الصفة، وهو أساس كان مصدر موثوقية لدى قوات التحالف الدولي التي كانت تحارب داعش في تلك المنطقة، فضلا أن بروتوكول ميونخ كما قلت للأمن صنف مظلوم عبدي كمسؤول سوري، وبالتالي عندما يزور بهذه الصفة.
1: لكن الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب على قسد أن تندمج خلاص في الحكومة المركزية. أنت تعتقد أيضا بأن الأوروبيين لديهم وجهة نظر أخرى؟
2: أنا اعتقادي قضية الاندماج هي قضية أولا قرار أمريكي وأيضا موافقة تركية وكذلك عربية وحتى أوروبية وحتى قسد نفسها. وأحد التصريحات الوحيدة ربما التي أدلى بها مظلوم عبدي سواء خلال لقاء أربيل أو حتى خلال زيارته إلى إيطاليا كان التركيز على مسألة الدمج، وقصد لا تقول بأنها ليست مع الدمج، على العكس تماما، وربما ترى في هذا العامل الأوروبي مساهمة حتى ربما في مسألة إزالة ربما إذا كانت هناك بعض عقبات في قضية الدمج بأن يتم ذلك. لكن يجب أن نعترف أيضا ربما هو يبحث عن أو

0: أوراق له لإمكانية أن تقوية موقفه في قضايا الدمج. نحن نمر بمرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية لم يتم فيها تحديد الشكل النهائي للدولة، للمؤسسات، لآلية الحكم، لتوزيع السلطات، وهو كقائد لقسد ما زالت مستمرة، ربما تحاول تعزيز أوراقها، ومن ضمن هذه الأوراق هذا العامل بكيفية أن تحصل ربما على مكاسب سياسية وعلى تحديد شكل القضايا السياسية في المرحلة المقبلة. وفي الأساس أنا باعتقادي سوريا الآن للأسف الشديد ساحة لصراعات إقليمية ودولية من دول الجوار، سواء كان تركيا، إسرائيل، إلى الدول العربية، إلى أوروبا، إلى أمريكا، كل من يرى له مشروع في سوريا وله مصالح، وبالتالي يحاول ربما القدر إمكان ممارسة الدبلوماسية والسياسة لتحديد الشكل القائم المستقبلي في سوريا، وخاصة إنما يدفع ويشجع هذه الدول إلى القيام بمثلها هو الموقع الاستراتيجي لسوريا واكتشاف أهمية هذا الموقع بعد حرب إيران.
1: بالحديث عن الدور الذي تريده الدول الخارجية من سوريا، أستاذ خورشيد، هناك قراءة تقول ربما الولايات المتحدة تريد من قسد التدخل في لبنان، لأنها تعرض تدخل سوريا في لبنان ضد حزب الله. القيادة السورية ترفض ذلك. هل يمكن أن تستخدم قسد لذلك؟
0: يعني قيل سابقا أن الإدارة الأمريكية طلبت رسميا من مظلوم عبده المشاركة في الحرب ضد الميليشيات الحشد الشعبي في العراق، ورفض ذلك، وهذا قيل وسرب من الحديث التي تمت. الأمر الآخر، مظلوم عبده ليس دعنا نقول دولة أو كيان منفصل حتى يأخذ بقرار أمريكي بعيدا عن الدولة السورية، والرئيس الشرع كان لديه مواقف واضحة بهذه القضية، ولذلك لا أعتقد. وأساسا عندما الآن يتم التفاهمات الأمريكية الأيرانية، وبالتالي فما هل هناك داعي لمثلا قيام سوريا بالتدخل في لبنان في الوقت الذي وجدنا هذا التوازن في الموقف السوري الرسمي؟ لا أعتقد لا أي طرف في سوريا لديه لا رغبة ولا قدرة أساسا على التدخل، خاصة أن ذلك لن يخدم سوى الأجندة الأمريكية في المنطقة، والمنطقة بحاجة إلى استقرار، إلى إعادة إعمار، إلى ترتيب العلاقات مع الدول. وفي كل سياسة سوريا شهدنا منذ سقوط النظام ليس الصدام مع الخارج أو التدخل بقدر ما يمكن إدارة المرحلة والأزمات، وقدر إمكان بناء علاقات على أسس تخدم المصالح المشتركة. طيب. ولذلك لا أعتقد أساسا ليست لدى قسد مثل هذه القدرة العسكرية ولا الإمكانات اللوجستية ولا حتى على في المبدأ السياسي في التدخل في مثل هذه القضايا الخارجية. طيب. ولذلك أنا أستبعد مثل هذا الأمر رغم قد ما نشهده في وسائل التواصل الاجتماعي من ترويج لهذه القضية.
1: أستاذ وائل، قسد تريد دمج مزيد من العناصر والمقاتلين، 8,000 جندي غير من تم دمجهم في وزارة الدفاع، لماذا برأيك؟
2: أعتقد أنني لو كنت مكان قسد لن يعجبني إلى الآن كل التفاعل الحكومي مع موضوع الاندماج. اليوم نلاحظ مثلا بعد انتخابات مجلس الشعب في المحافظات الشمال شرق سوريا لم يكن لقسد أي وجود يذكر ضمن أعضاء مجلس الشعب، أشخاص محسوبين على قسد أو وجهاء من قسد أو قياديين من قسد، وذهبت حصة الكرد المكون الكردي في شمال شرق سوريا بشكل كبير إلى المجلس الوطني الكردي اللي هن المنافسين التقليديين لقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي. أيضا موضوع الاندماج، يعني تطمح قسد بأن يكون هناك إعادة نظر مثلا في الإعلان الدستوري الذي عليه بالنسبة لقسد تحفظات كبيرة، موضوع أن يكون هناك ضغط أكبر إقليمي ودولي لشراكة حقيقية ترضخ لها الحكومة السورية، أو بعض التنازلات في موضوع المركزية، في موضوع المناصب والتعيينات. نعم أقول الاندماج يسير حتى الآن، لكن هو يسير بضغط أمريكي، وبالفعل كما تفضلت اليوم المشروع دمج قسد هو مشروع أمريكي تباركه جهات إقليمية ودولية، نعم مع تحفظات لكل منها بما يتعلق بمصالحه. ربما الأوروبيين هم أقل الأطراف الذين باركوا هذا الاندماج بهذه الطريقة، وهذا ما يتقاطع ربما مع قسد التي تجبر على الاندماج لكنها تحاول أن تحصل على مكاسب أكبر، تحاول حتى من الجانب الأمريكي أن يكون مراعيا لمصالحها، مراعيا لبعض خصوصياتها. هذا الأمر

0: ربما هو مفيد ويصب في صالح الحكومة السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط هذا الضغط لعملية الإدماج دون أن تراقب أو تراعي الكثير من تحفظات قسد أو رغبة قسد. لكن اليوم هذا المسار الذي يفتحه الزعيم مظلوم عبدي من جديد مع الأوروبيين، وربما تتركه الولايات المتحدة الأمريكية ليكون متنفس أيضا الأوروبيين في العلاقة ما بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نلاحظ أن فرنسا تحديدا علاقتها مع الحكومة السورية هي علاقة حذرة جدا، وعلاقة أنها كانت تريد فرنسا أن تلتزم الحكومة السورية بأشياء أكبر، لكن الحكومة السورية لا تريد أن تعطي هذه الفرصة للتدخلات الغربية وخاصة الأوروبية في قضايا داخلية شديدة الحساسية ترتبط بالسيادة بشكل مباشر. موضوع قسد موضوع ربما لم يستقر بعد بموضوع الإدماج، إلى الآن هو تحت الضغط الأمريكي، ممكن أن يستمر طالما أن الموقف الأمريكي هذا هو. موضوع التدخل في لبنان أستبعده، لكن موضوع الإدماج تريد قسد أن تحصل فيه على أوراق أكبر للضغط على الحكومة السورية من أجل مكتسبات سياسية وليست مكتسبات أمنية وعسكرية. لكن عندما لا يكون من المستبعد وجود أدوات للضغط السياسي، فإنها تريد أن يكون لها كتلة أمنية وعسكرية داخلية تحافظ فيها على الكيان، تحافظ فيها على قسد كتنظيم، وهو زعيمها ما زال موجود ولم يحل التنظيم بشكل رسمي.
1: وصلت الفكرة أستاذ وائل. أستاذ خورشيد، في أقل من دقيقة، كيف ترى مسار عملية الاندماج في ظل هذه المعطيات؟
2: يعني مسار عملية الاندماج تجري على قدم وساق، قطعت شطه يعني أشواط كبيرة جدا، سواء في مجال لا سيما العسكري والأمني. هناك الآن تركيز على المؤسسات المدنية في المجال الاقتصادي، الزراعي، التربية، وبالتأكيد في نفس الوقت هناك عقبات، وهذه العقبات طبيعية في ظل ما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية. أنا باعتقادي إنجاز هذا المسار سينقلنا إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة يجب أن يكون البحث في شكل الدولة السورية، في شكل الحكم. هل سنبقى بهذه الرؤية أم سنتحول إلى حكم لا مركزي؟ وهذا جزء من المطالب التي يمكن التفكير فيها من قبل الكرد هنا أقول، وليس قصد باعتبار كتنظيم عسكري، وإنما تحدث عن الكرد فيها. هل نحن جاهزون لأن نذهب إلى هناك؟ هذا ربما يتوقف كيف سنشهد البرلمان في المرحلة المقبلة، كيف سيكون الحياة السياسية في سوريا، وهنا أقصد وجود أحزاب سياسية تمارس العمل بشكل رسمي، وأيضا المجتمع المدني. كل هذه القضايا أنا باعتقادي ستساهم في دفع عملية الاستقرار في سوريا في المرحلة
1: المقبلة. شكرا جزيلا لكم، مع خورشيد دلي المحلل السياسي من دمشق، ووائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. أيضا نبحث في محورنا القادم على رأس الساعة مصير المختطفين السوريين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم مجددا. نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
1: أنا والدت المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا. يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط البارود على راسه. تخيل هالموقف هذا، وأولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقول لهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه. وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسر، وما بيهمني كسر، أنا بدي أولادي. صار لهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل. أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخولنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافئونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عن أولادنا؟ أولادي صار لهم 4 شهور و10 أيام. أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته، ومين بده يعوضه عليها؟ وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحاناته، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من روحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ وليتم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بده يظلوا أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
0: نناقش الموضوع مع أحمد موسى المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين، ومعنا أيضا الدكتور عرسان عرسان المنسق ما بين الأهالي وقوات الأندوف في القنيطرة. مرحبا بكم أستاذ أحمد. في البداية هل وضعت

0: أنا في صورة تفاصيل أعداد المختطفين من أي مناطق من شرائح معينة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. تحياتي لك أستاذ وللضيف العزيز. طبعا المعتقلين هم أبناء المنطقة الجنوبية من سوريا، من النسبة الكبيرة من القنيطرة، وفي عدد من أبناء درعا، وفي عدد من أبناء ريف دمشق بيت جن. أعداد المعتقلين حتى الآن الموثقين عندي أنا رسميا والذي خاطبت بهم الجهات الدولية 47 معتقل، وهم عبارة عن مزارعين بسطاء، رعاة أغنام، طلاب جامعات، طلاب مدارس، أطفال. يعني حسب تعريف الطفل حسب القانون الدولي هو كل شخص دون سن 18 سنة. وفي 6 معتقلين عندما تم اعتقالهم ما دون 18 سنة، وفي معتقل عمره 15 سنة عند الاعتقال.
0: وجرى الاعتقال من مناطق مدنية تجري من البيوت من أراضي؟
1: طبعا عملية الاعتقال تمت من بيوت، في كانوا قوات الاحتلال الإسرائيلي تدخل هذه البيوت متجاوزة الحدود الدولية وتدخل إلى القنيطرة في الساعة 3 ليلا تقريبا. أغلب الحالات الاعتقال في 3 ليلا كانت تتم، حالات الاعتقال من البيوت كما قلت، وبعض الحالات كانت تتم من مراعي الأغنام ومراعي الأبقار.
0: هل تتواصلون معهم؟
1: لا يوجد أي تواصل، وأنا لا أنا أنا صراحة لا يشرفني أي تواصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. أنا أتواصل مع الجهات الدولية، والجهات الدولية هي من تقوم بالتواصل.
0: لكن هل يحق لهم توكيل محامي لمتابعة أمورهم؟
1: هلا ما في، يعني كيف بدي تم توكيل محامي؟ أول شيء سوريا والاحتلال الإسرائيلي في حالة يعني لا حرب ولا سلم، وما في أي علاقات يعني مشان توكيل محامي يعني. وما بتوقع حدا من أي محامي ممكن يعني أنا أقصد السوريين يذهب إلى الاحتلال للدفاع عن قضية المعتقلين هناك.
0: طب دكتور عرسان، هون أين هو دور الأندوف في هذه الحالة؟
2: بداية أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين وضيفك العزيز. طبعا أريد أن أضيف على ما ذكره الضيف أن العدد ليس 47 وإنما بلغ 50 شخص، منهم حوالي 10 من ريف دمشق، من بيت جن 8، من قطنة 1، من كناكر 1، من درعا 8 أشخاص، من قرية جملة، عابدين، المسرتية، والباقي من محافظة القنيطرة. الاعتقالات تتم جميعا من منازل المواطنين السوريين ليلا بعد الثانية فجرا بدون إعلام أي إنسان عنهم. نحن تواصلنا معهم وحضرت منذ أسبوع لقاء أهلنا في جباثة مع قوات الأمم المتحدة الأندوف في معسكر نبع الفوار، ووعدونا بإرسال مذكرة للطرف الآخر عن طريق الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل لا تستجيب. أنا لي رأي آخر، الجيش الإسرائيلي يسعى من وراء الاعتقالات إلى تهجير أبناء المنطقة التي تحاذي خط صوفة 53، والذي هو شرق خط وقف إطلاق النار بحدود من 2 إلى 5 كيلومتر. ويثبت ذلك أولا قطع وجرف الأشجار المعمرة في محافظة القنيطرة، والتي يزيد عمرها عن عمر إسرائيل بستة أو سبعة مرات. هدم المنازل في قرية الحميدية، تم هدم 15 منزل فقط لإقامة موقع عسكري. منذ شهر بدأت إسرائيل بتهديم وجرف الأبنية الثقافية والأبنية الأثرية في مدينة القنيطرة المحررة. هناك مشفى جولان، قاعة سينما، جامع حارة الدغستان، أبنية مؤلفة من 3 أو 4 طوابق في مدينة القنيطرة. إقامة المواقع العسكرية بداية من جبل الشيخ، موقع عسكري في شمال غرب قرية حضر، موقع عسكري كبير جدا أنا شاهدته بعيني، في موقع قرص النفل، في مكان حرج جباثة أقاموا موقع عسكري، وحتى منذ أمس وهم يبدأون حاليا بجرف الأشجار في حرش الشحار.

0: بجباته، أتوقع لتوسيع هذه المنطقة. حجز حرية المواطنين حاليا في محافظة القنيطرة وفي ريف دمشق الغربي وفي ريف درعا لم يبقى أحد آمن في منزله، حتى أنا حاليا ممكن غير آمن أكون في منزلي، ممكن أتعرض لاعتقال دورية إسرائيلية تمر من جانب منزلي وتعتقلني لأي سبب إن كان. الحجة لديهم أنه يملك سلاحا في بيته، حتى لو تكون بارود الصيد تعتبر سلاح، فيتم الاعتقال بناء على هذه التهمة. يقومون بوضع المساتر بين مبنى المحافظة وقرية الحميدية مسافة 200 متر فقط، أقاموا مستر مما جعل الناس يسلكون طريق يزيد عن 5 كيلومتر التفافا للوصول إلى قرية الحميدية، وتم إعداد اجتماعين أو لقاءين بين قوات الأندف والمسؤول عن المنطقة الشمالية محمد السعيد في محافظة القنيطرة، وطلبنا من الأمم المتحدة فتح هذا الحاجز الذي يبعد عن الحميدية حوالي 100 متر فقط كي لا يسلك المواطنين مسافة بعيدة، ولكن احتجوا بأن فتح المستر يؤثر على موقعهم الجديد في قرية الحميدية، حتى أن الكيان الإسرائيلي قبل خروج جيشهم من مبنى محافظة القنيطرة عاثوا به فسادا وتخريبا ونهبا. تجاوز عدد المعتقلين كما ذكرت حوالي 50 معتقلا. أنا أناشد وأضم صوتي إلى الأخت التي اعتقل أبنائها، نناشد جميع المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية للتدخل للإفراج عن أبنائنا في السجون الإسرائيلية. لدينا عميد الأسرة، عميد الأسرة، تصور أن عميد الأسرة من جباثة صدام حسن أحمد، اعتقل عمره كان 16 سنة بال2024 25/4/2024. الصليب الأحمر تدخل وتم مقابلته بعد اعتقاله من 4 أشهر، وحتى الآن لا نعلم عنه أي شيء. وأنا منذ 4 ساعات تواصلت مع والده ونتواصل مع الأمم المتحدة، لا شيء عن أخباره أبدا، وهو تحت السن القانوني، ونحن في القنيطرة نعتبره عميد الأسرى السوريين لدى الأجهزة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي. طبعا نحن من خلال ذلك نناشد الجميع التدخل، وخاصة وزارة الخارجية والصليب الأحمر. أحب أضيف أن قوات الأمم المتحدة ذكروا أن بإمكان أهل المعتقلين تكليف محامي من الصليب الأحمر، هناك يست محامين عرب فلسطينيين يمكن عن طريق الأمم المتحدة تكليف محامي يزور هؤلاء ويتطمن عن أوضاعهم ويراسل أهلهم بأوضاعهم المعيشية، أوضاعهم الصحية، أوضاعهم النفسية في السجون الإسرائيلية. فيمكن تكليف محامي عن طريق الصليب الأحمر، والأهالي معظمهم يعرف مكاتب الصليب الأحمر، أنا تواصلت مع معظمهم يعرف مكتب الصليب الأحمر في دمشق، ممكن عن طريق الصليب الأحمر التواصل مع الصليب الأحمر داخل الكيان الإسرائيلي وتكليف محامي لمتابعة أوضاع هؤلاء الأسرى. نحن نطالب من خلالكم ونناشد الخارجية السورية، نناشد كل المنظمات الدولية، حتى الإعلام الدولي والعربي تسليط الضوء على وضع هؤلاء المعتقلين لدى الكيان الإسرائيلي، حتى إذا كان يحمل سيدي، حتى إذا كان هو يملك سلاحا في منزله، المفروض يقوم الكيان الإسرائيلي بإخبار الجانب السوري ويتم اعتقاله من قبل الجانب السوري أو استجوابه وعرضه على المحاكم السورية وليس على المحاكم الإسرائيلية.
1: طيب
0: هو أولا وأخيرا مواطن عربي سوري.
1: أستاذ أحمد، هل تواصلتم مع الحكومة السورية بخصوص يعني هذه القضية؟
2: أول شيء تعقيب صغير على كلام ضيفك الكريم، الظاهر محضر كويس الضيف، الله يعطي العافية. طبعا أنا ممتن يعني تمام أنه صار الجهات الحكومية مثل ضيفك انه صار عندهم معلومات عن المعتقلين. يعني انا يعني كنت مصاب بخيبه امل يعني طوال الفتره الماضيه 7 أشهر، ولا احد يعرف قضيه المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. فالظاهر الجهات الحكوميه هلا بلشت تتحرك، والدليل كلام الضيف الكريم. هلا انا بالنسبه لعدد المعتقلين 47 معتقل، انا

0: أكيد كما أنا وثقت وكما أنا تواصل معي الأهالي. أما عدد المعتقلين بشكل عام، أنا لست متواجد على أرض المحافظة، أنا متواجد في دولة ثانية، أنا متواجد في ألمانيا، وأقوم بنقل قضية المعتقلين أمام الجهات الدولية من مجلس حقوق الإنسان، لجنة الاختفاء القسري، الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمان نبعث أسماء المعتقلين. فهذا الوضع. هلا بالنسبة للحكومة السورية، الحكومة السورية من تقريبا من مدة الوقفة الماضية أمام وزارة الخارجية أعطت الحكومة السورية رقم هاتف لأهالي المعتقلين، إنه أهالي المعتقلين يبعثوا أسماء المعتقلين للدولة السورية. وقام الأهالي، كل شخص من فرد من أهالي المعتقلين ببعث اسم ابنه على رقم الواتس، ولم يتم أي يعني رد عليه. ومنذ تقريبا 3 أيام أو 4 أيام تقريبا، عندما سمع الأهالي أن السيد الرئيس أحمد الشرعي سيتوجه إلى واشنطن، قرر الأهالي إجراء وقفة أمام وزارة الخارجية السورية. ولكن يعني كان الوقت ضيق، فقام الأهالي ببعث البيان الذي كان سيسلم لوزارة الخارجية عن طريق رقم الواتس الذي زود به الأهالي من قبل وزارة الخارجية. يعني أكثر من 47 رسالة وصلت وزارة الخارجية على هذا الرقم اللي وزارة الخارجية أعطته لأهالي المعتقلين، ولم يأتيهم أي رد. حتى انه يعني وصلت الرساله جزاكم الله خير، رد السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، ما في اي رد.
1: دكتور عرسان، هل هناك اي استجابه حكوميه؟
2: اولا اشكر ضيفك الكريم، وانا من خلالك سارسل له القوائم، لانه في شخصين تم اعتقالهم مؤخرا، غازي الطحان من قريه كودنا وسيف الدين عرنوس من قرية عين زيوان.
0: هذول سيد الكريم، هاي الأسماء موثقة عندي
1: ضمن 47 عندك يا أستاذ أحمد؟
0: هاي الأسماء موثقة عندي، غازي الطحان وسيف الدين عرنوس، هاي الأسماء موثقة عندي. وسيف الدين عرنوس، غازي الطحان تم توقيفه في 16/4/2026، من كم شهر؟ شهرين تقريبا.
2: نعم نعم نعم نعم، نحن حتى تكون جهودنا متكاتفة ونساعد بعضنا البعض، سأرسل الجدول كاملا مع تاريخ الاعتقال ومن أين تم اعتقاله، حتى تكون جهودنا مشتركة ونساعد في إطلاق سراح المعتقلين. عدا عن اعتقال الناس، حتى أن الطواقم الأطفاء منذ 3 أيام، هناك حريق في القمح بريف درعا الغربي، تم إعاقة طواقم الإطفاء من الوصول إلى مكان الحريق. هناك إجراءات تعسفية يقوم بها الجيش الإسرائيلي على كامل الأراضي المحاذية لخط وقف إطلاق النار. نحن نتساعد مع الضيف، وأنا ممكن أتواصل مع قوات الأوندوف، نأخذ الأسماء نرسلها إليكم ومن خلالكم إلى الضيف الكريم، حتى نكثف جهودنا ونساعد أهل هؤلاء المعتقلين، حتى على معرفتهم بأوضاعهم ضمن السجون. نحن لا نعرف شيء عنهم ضمن السجون الإسرائيلية.
1: طيب أستاذ أحمد، ألا يمكن للصليب الأحمر أو منظمات دولية أخرى التدخل على الأقل كما يقول دكتور عرسالي، معرفة أوضاع المعتقلين ولمتابعة هذه القضية أيضا من منظمات حقوقية مثلا دولية؟
0: نعم نعم أستاذ الكريم، طبعا أنا منذ أكثر من 8 أشهر متابع قضية المعتقلين، وطبعا أنا ربطت كل أهالي المعتقلين مع الصليب الأحمر الدولي، سواء الصليب الأحمر الدولي الموجود فرعه في دمشق أو الصليب الأحمر الدولي الموجود في سويسرا، وأعطيتهم أرقام وتواصلوا معهم كل أهالي المعتقلين، تمام؟ وتواصل، وكذلك أنا وثقت أسماء المعتقلين 47 أمام لجنة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة، تمام؟ وأخذوا أرقام دولية. يعني هلأ قضية المعتقلين السوريين أو المختفين السوريين قسرا هي جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة واضحة المعالم، تمام؟ يعني هلأ نحن أنا يعني كنت أتمنى انه مثلا الدوله السوريه موقعة على اتفاقيه روما لمحكمه الجنايات الدوليه، حتى استطيع انا التوجه الى محكمه الجنايات الدوليه وارفع دعوه لمحكمه الجنايات الدوليه.

0: بقضية المعتقلين، لأنه لا حتى الآن قضية المعتقلين يعني لا يصل للأهالي أي خبر عن ذويهم، الحالة الصحية للمعتقلين، وضعهم الصحي، هل صدر بحقهم أحكام، ما هي حالهم في السجون. فهذه كل شروط الاختفاء القسري تنطبق على المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال. فلذلك يمكن أن نرفع دعوى محكمة الجنايات الدولية، ولكن مثل ما أسلفت يعني لا الحكومة السورية موقعة على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية، ولا الاحتلال الإسرائيلي موقع على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية. والآن أنا صراحة وبحكم أنا أحمل جنسية هذه الدولة، أنا سوري ألماني، فأنا يعني ممكن خلال الفترة القادمة بدي أحاول أرفع دعوة أمام القضاء الألماني بحكم الولاية العالمية للقضاء الألماني، يعني ضد بعض عناصر يعني الكيان يعني الاحتلال الإسرائيلي، سواء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو بعض العساكر الضباط الذين قاموا بإخفاء هؤلاء السوريين. ويعني عم حضر حالي لهي الخطوة إن شاء الله.
1: أستاذ أحمد، يعني هي المسألة قانونية إجرائية أم تحتاج إلى قرار سياسي كما تقول، يعني أشرت قبل قليل أيضا من الدولة السورية عليها التحرك؟
0: هلا الدولة السورية يعني شوف، نحن سقط نظام المجرم بشار الأسد، نحن أمام عهد جديد، أمام دولة سورية جديدة، دولة سورية منفتحة على كل دول العالم، تمام، إلى علاقات صارت يعني فوق جيدة مع كل دول العالم، خاصة الدول الأوروبية والدول وأمريكا، والذي لهم علاقات مع الاحتلال ولهم ضغط على الاحتلال. فيمكن للحكومة السورية إذا أرادت وكان هناك إرادة فعلا محقة لخدمة أهالي المعتقلين ولخدمة ولتحرير سوريين موجودين في سجون الاحتلال، ممكن التواصل مع أمريكا تضغط على الاحتلال، ممكن التواصل مع ألمانيا، ممكن التواصل مع فرنسا، ممكن التواصل مع بريطانيا، والحكومة السورية لها علاقات. هذا من ناحية الشق السياسي. أما الشق القانوني فنحن موجودين أمام آلية دولية، في مجلس أمن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مجلس حقوق الإنسان، في مندوب عام للدولة السورية موجود في أمام في الأمم المتحدة، وفي مندوب حقوقي قانوني موجود أمام في مجلس حقوق الإنسان. فيمكن للدولة السورية أن تتحرك أمام هذه الجهات الدولية. يعني أنا بصراحة خلينا نحكي على بالمشربحي، يعني أنا خلال كل الجلسات التي عقدت بشأن المعتقل بشأن القضية بشأن الوضع السوري لم أسمع أي أحد من مندوب سوريا أو أي أحد من الموظفين السوريين في الأمم المتحدة ذكر قضية المعتقلين.
1: يعني هي قضية مهمة، وبالتالي يعني يوضح أن هناك
0: هي قضية إنسانية، هي قضية إنسانية، هي قضية 40 عائلة حسب حتى الآن الذي أنا موثقين عندي ورفعتهم للجهات الدولية وأخذوا أرقام دولية، 47 حالة عائلات تعيش في تحت خط الفقر، عائلات لا يوجد لها معيل، عائلات نسائهم نساء المعتقلين للأسف أصبحت على قارعة الطريق، نساء المعتقلين أصبحت تخدم في البيوت. الحكومة السورية طيب ما قمت بأي مجال شأن حقوقي أو قانوني لقضية المعتقلين، هذه قضية إنسانية سواء على المستوى القانوني أو المستوى السياسي. طيب يا أخي ساعدوا أهالي المعتقلين، ساعدوا نساء المعتقلين، قدموا لهم رواتب شهرية حتى يفرج عنهم.
1: طب يعني واضح أنه هناك تهميش. أستاذ دكتور عرسان، أسألك عن واقع المنطقة عموما، القنيطرة وهذه المناطق التي تتوغل فيها إسرائيل وتعتقل قوات الاحتلال فيها أيضا مواطنين سوريين.
2: أريد أن ألفت الانتباه، أنا أضم صوتي إلى ضيفك الكريم الأسبوع الماضي عندما زار الأهالي من جباثة قوات الأمم المتحدة، طلبوا المساعدة في معرفة ظروف أولادهم، ثم طلبوا المساعدة العينية أو الغذائية أو مهما تكون مساعدة من قبل قوات الأمم المتحدة، لأنهم حاليا بقيوا بلا عمل ولا معيل. فكلامه مصيب أبدا. ولكن أنا أريد أن ألفت انتباه سيدي، أنا برأيي الأمر أخطر وأبعد من اعتقال 50 شابا من القنيطرة. من خلال الاعتقال هم يريدون إخلاء المنطقة. أنا أعرف بعض الناس عندما سمعوا ممكن لو 1% يتم اعتقالهم، كثير من الشباب نزلوا إلى دمشق وريف دمشق يبحثون عن العمل وهم غير قادرين حتى على استئجار بيوت، ولكنهم تركوا قراهم خوفا

0: من الاعتقال من قبل الكيان الإسرائيلي. والأخطر من ذلك، من خلالكم أنبه الجهات الأمنية والمعنية في سوريا، هناك محاولات إسرائيلية لشراء الأراضي المحاذية لخط وقف إطلاق النار والتي تحاذي خط صوفة 53 اليردنيون. هناك خطر كبير في بيع هذه الأراضي لناس مجهولين. أود أن ألفت الانتباه وأن نحذر من التهجير القسري، والذي هم بطريقة غير مباشرة من خلال الاعتقال يتم تهجير الناس إلى دمشق وإفراغ المنطقة لدخول الكيان الإسرائيلي. وكما تعلمون دخلت هناك مجموعات صهيونية أكثر من مرة ورفعت الإعلام الإسرائيلية في الأراضي السورية. أه. مجموعات تسمى مستوطنين باشان.
1: نعم. طب أستاذ أحمد، ما مدى خطورة هذه القضية فعلا؟
0: دخلوا حتى في تل كودن رفعوا العلم الإسرائيلي، وفي المساء يتدخل الجيش الإسرائيلي بحجة أنه لا، بأنهم دخلوا بدون إذن أو بدون موافقة. ولكن هذه المحاولة تكررت أكثر من 7 مرات، أكثر من 30 مستوطنا في باصات يحملون الأعلام ويغرسون لافتات مستوطنات باشان على الأراضي السورية. هناك خطر كبير، أنا أتوقع أخطر من خطف هؤلاء واعتقالهم هو تخويف الناس لترك أراضيها. والناس أنا واثق لو لديهم أي معيل أو مصدر رزق تركوا أراضيهم، ولكن معظم أبناء القنيطرة يعيشون من الزراعة وتربية المواشي، فليس لديهم أي مكان آخر يعيشون فيه غير أرضهم.
1: نعم.
0: لذلك
1: نعم.
0: أنا أضم قوتي إلى صوت ضيفك بأن تدخل الحكومة، تدخل الوزارات المعنية بدعم هؤلاء الأهالي، بدعم المواطنين على خط وقف إطلاق النار لتثبيتهم في أرضهم مهما حصل ومهما زاد الكيان الإسرائيلي من الاعتقالات التعسفية.
1: طب أستاذ أحمد، إذا المسألة أبعد من اعتقال بعض أشخاص، ما مدى خطورة ذلك فعلا؟
2: طبعا هلأ مثل ما تفضل ضيفك الكريم، هي مسألة اختطاف السوريين في ظروف يعني ظروف تنطبق عليها مثل ما حكيت ظروف الاختفاء القسري، هو ليس فقط التركيز على هؤلاء المختفين، ما أنه هذول المختفين وكرر وأنا حكيت أمام تلفزيونكم الكريم أكثر من مرة، كل المختفين قسريا أم في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم مدنيين، لم يحمل أحد منهم السلاح مع عصابة بشار الأسد أو مع حزب الله أو مع ميليشيات إيران أو مع الروس، هم مدنيين يا ناس. المعتقلين المختفين السوريين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم مدنيين، هم أطفال قصر، 6 أطفال قصر، هم أشخاص كانوا في سجون في سجون نظام في سجون النظام الساقط، وعند سقوط نظام بشار الأسد في 8/12/2024 أخلي سبيلهم نتيجة التحرير العظيم، وثم بعد 2 أو 3 شهور تم اعتقال كثير منهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. فهدف الاحتلال مثل ما تفضل ضيف الكريم هو خلق حالة من الخوف عند الأهالي في منطقة الجبهة السورية، وبالتالي ترويع الأهالي ويعني دفع الأهالي لإخلاء مناطقهم. وأنا أدعو من منبركم الكريم الأهالي للتمسك بأرضهم، وأن لا يحدث معهم مثل ما حدث معنا نحن أبناء الجولان عندما هجرنا تحت قوة السلاح والترهيب من قوة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى الآن أصبحنا نازحين في دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص، وللأسف ضاعت حقوقنا ولم نرى أي رعاية لا من حكومة نظام الإجرام بشار الأسد أو من أي جهة دولية.
1: دكتور عرسان، أريد يعني أن أختم معك برسالة توجهها عبر شاشة تلفزيون سوريا إلى الحكومة السورية.
0: أود أن أوجه، أكيد أبناء المحافظة والقائمين في محافظة القنيطرة يقومون بكل ما يستطيعون لمساعدة أهالي المعتقلين، ولكن الأمر أكبر من ذلك. الأمر أتوقع يجب التدخل من قبل وزارة الخارجية، التدخل من المنظمات الدولية لمعرفة ما مصير هؤلاء، حتى يا سيدي إذا هو كان ينتمي إلى حزب الله أو كان

0: يعمل مع الإيرانيين أو يحمل بندقية صيد أو حتى بندقية حربية، فمن المفروض أن يحاكم في المحاكم السورية وليس في المحاكم الإسرائيلية. إسرائيل تقوم من خلال ذلك كما ذكرت لك بترهيب وتخويف أبناء محافظة القنيطرة. أنا أناشد من خلالكم الخارجية والمعنيين في رئاسة الوزراء في دمشق مساعدة أهالي المعتقلين وتقديم كل المساعدات لهم، حتى في مجال تكليف محامي من الصليب الأحمر. أتوقع الأجور غالية ولا يقدر هؤلاء حتى على تأمير الخبز، فكيف يستطيعون دفع أتعاب محامي في دولة أخرى؟ فأتمنى أن تتدخل الخارجية وهي تؤمن المحامي عن طريق الصليب الأحمر وتدفع أتعاب المحامي هي كحكومة سورية نقوم. نعم. وأنا أشكر الضيف وسأرسل لك القوائم التي لدي، ممكن ترسلها لضيفك السيد المحامي عسى أن تساعده في مساعدة هؤلاء المعتقلين.
1: نعم، يعني ننسق هذا التواصل بينكما من أجل التنسيق. أستاذ أحمد لديك شيء؟ انتهى الوقت.
2: أنا بس مشان قضية توكيل محامين ومحامين، الأول شيء الصليب الأحمر الدولي يعني لا يوكل محامين. الصليب الأحمر الدولي هو له فروع ووجود على في عند الاحتلال الإسرائيلي وفي الدولة السورية وفي كل أرجاء الأرض، وأنا شخصيا تواصلت حتى عن طريق الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية مع الصليب الأحمر عند الاحتلال، ورفعت اسماء المعتقلين لديهم. ويعني انا ما كنت بدي احكي هذا الامر حتى لا يعني بالنسبه للاهالي ما يصير عندهم اي يعني تفكير، او انه في وصلت حاله واحده تواصلت معها الصليب الاحمر عند الاحتلال مع هذه الحاله عن طريق رقم هاتف ويستفسرون هل فلان فلان ابنكم فقط لا غير.
1: شكرا لكما أحمد موسى المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين، ودكتور عرسان عرسان المنسق ما بين الأهالي وقوات الأندوف في القنيطرة. في محورنا القادم نناقش تداعيات التصعيد الإسرائيلي على لبنان أو في لبنان على مسار التفاهم الأمريكي الإيراني.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم من جديد. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ فجر الأمس وحتى بعد ظهر اليوم. قالت مراسلة تلفزيون سوريا في لبنان إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، شملت منطقة الريحان في قضاء جزين ومناطق في قضاء النبطية ومدينة النبطية ومحيط بلدة كفر تبنيت، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف جبل الرفيع في إقليم التفاح. كما أفادت مراسلتنا بتسجيل حركة نزوح من عدة مناطق في جنوب لبنان بينها صور وبنت جبيل بسبب الغارات الإسرائيلية باتجاه صيدا والعاصمة بيروت. يأتي ذلك

0: بالتزامن مع ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 4 بالتوقيت المحلي. انضم إلينا محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية من بيروت، وعادل شديد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الخليل. مرحبا بكما. أستاذ محمد، كيف تقرأ هذا التصعيد في لبنان العسكري في ضوء التوصل إلى اتفاق وفق رويترز بين حزب الله وإسرائيل، وأيضا في ضوء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: مساء الخير للأستاذ محمد، مساء الخير للضيفك وللمشاهدين، وتحية إلى الشعب السوري الشقيق. أولا، يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي بنية إسرائيل إفراغ ضنك أهدافها العسكري يعني قبل إلزامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار. هذا أولا. ثانيا، تحاول إسرائيل فرض وقائع عسكرية وأمنية على الجغرافيا اللبنانية، لا سيما محاولة الوصول إلى تلة علي الطاهر التي هي تلة استراتيجية وحاكمة، حاول الجيش الإسرائيلي الوصول إليها منذ يعني خلال أسابيع ولم تستطع الوصول إليها نظرا لرمزيتها وما يقوله الإسرائيلي أنها تحتوي على منشآت وقدرات كبيرة لحزب الله. الأمر الثالث هو يعني انعكاس للخلاف الأمريكي الإسرائيلي ورفض إسرائيل ل مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، لا سيما بما يتعلق بشأن اللبناني ووقف إطلاق النار وتقييد حريتها في لبنان. الأمر الرابع هو تعبير أيضا عن يعني رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بعد الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات الأيام الماضية وما تكبده من خسائر كبيرة. يحاول الإسرائيلي أن يوسع ضرباته باتجاه الكرة ولتهجير المدنيين والضغط عليهم للإيحاء والقول للداخل الإسرائيلي أن إسرائيل لا تزال تملك زمام المبادرة وتحاول التوسع وتضرب حزب الله بقوة بهدف استعادة وتأمين أمن الشمال والمستوطنين.
0: نعم. طيب، اسمح لي أنتقل لأستاذ عادل، لأنه في نقطة أشرت إليها أستاذ محمد وهي خلاف أمريكي إسرائيلي محتمل. أستاذ عادل، وفق CNN فإن الولايات المتحدة أبلغت إيران اليوم بأنها بناء إسرائيل تحديدا لن تصعد في لبنان. إلى أي درجة يمكن يعني أن تضغط الولايات المتحدة برأيك فعلا وتلتزم إسرائيل بذلك في الجبهة اللبنانية؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد لو في حال توفر إرادي أو أن تكون هناك مصلحة للولايات المتحدة بضبط السلوك الإسرائيلي، الولايات المتحدة قادرة على ضبط سلوك إسرائيل وبنيامين نتنياهو. يعني ليس مطلوبا أن يتصل ترامب ببنيامين نتنياهو لكي يطلب منه، إنما موظفة صغيرة في البيت الأبيض تليفون منها يخرس بنيامين نتنياهو. بالنهاية نتنياهو وإسرائيل وكلاء للمشروع الأمريكي، موظفين عند الأمريكي، والقرار لدى الأمريكي ليس لدى الإسرائيلي، ولا يمكن للأمريكي أن يتخلى عن صلاحيته في هذا الموضوع.
0: ولكن أستاذ عادل، يعني ألا تعتقد في هذه الحالة أن إسرائيل بذلك يعني تربك الولايات المتحدة لأنها تهدد ربما بانهيار مسار الاتفاق بين واشنطن وطهران؟
2: يعني لا أظن ذلك، إنه الولايات المتحدة تملك الكثير من الأدوات لضبط السلوك الإسرائيلي، ولكن أحيانا تكون الولايات المتحدة معنية بالظهور وكأنها غير قادرة على ضبط السلوك الإسرائيلي لتحقيق مجموعة أهداف جزء منها متصل في رؤية المنطقة تجاه الأمريكي. الأمريكي يحاول أن يوحي أنه هو رجل تسويات ومعني بالتسويات ومعني بعلاقة طيبة مع المنطقة، لكن المشكلة في إسرائيل اللي لازم إحنا وياك نتعاون من أجل يعني إقناعها أو تهدئتها أو ضبطها. بالتالي يريد يعني طرح وتسويق الإسرائيلي كشرطي سيء ومتطرف وعصا غليظة، وأنه الأمريكي يمثل الجزرة والشرطي الحسن. هذا جزء منه، ولكن أيضا بنفس

0: الإسرائيلي.
1: طيب أستاذ محمد، يعني التصريحات الإسرائيلية سواء نتنياهو أو كاتس أو غيره يؤكدون على البقاء في جنوبي لبنان كما ذكرت أنت، وحتى ربما قلعة شقيف ما بعد ذلك، وبالتالي مدى الترابط بين ما يحصل في لبنان مع مسار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي أمريكي إيراني. هل التوافق الأمريكي، التفاهم الأمريكي الإيراني الذي حصل بتوقيع مذكرة التفاهم سيؤدي إلى ضبط الجبهة اللبنانية وضبط لجم إسرائيل، أم بالعكس يعني الجبهة الساخنة ستبقى في لبنان وبالتالي ربما تفشل مسار 60 يوما القادمة من المفاوضات؟
0: نعم، أنا أوافق ضيفك على أن هناك يعني مونة أمريكية كبيرة على إسرائيل، وهي بالنهاية إسرائيل هي جزء من المشروع الأمريكي الكبير في المنطقة، وهي تعتبر أداة في الشرق الأوسط لتخدم المصالح الأمريكية. لكن رغم وجود هذه المصالح الاستراتيجية وتبادل الأدوار والمصالح المتبادلة بين نتنياهو وبين ترامب، لكن لا يلغي ذلك خلاف أو تباين على الأولويات أو طريقة التعاطي مع الملف الإيراني وتحديدا مع المصالح القومية، المصالح الأمن القومي الإسرائيلي. لأن نتنياهو منذ أيام كان له تصريح واضح بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يعنينا، نحن لدينا مصالحنا الخاصة، وخاصة أن الموضوع اللبناني يتعلق مباشرة بالأمن القومي الإسرائيلي. أما في الموضوع الإيراني ربما هذا يعني يتعلق بالمصالح الحيوية الأمريكية، أما الملف يعني ملف لبنان، ملف فلسطين، هذا ودول الطوق هذه تعتبر في صلب المشروع أو الأمن القومي، خاصة بعد 7 أكتوبر والعقيدة الأمنية الاستراتيجية الإسرائيلية التي تغيرت باتجاه إقامة مناطق عازلة في الدول التي تستشعر إسرائيل أنها تشكل خطرا عليها. انطلاقا من سؤالك أستاذ محمد، وأنا هنا أريد أن أذكر كذا اتصال، أكثر من اتصال حصل بين ترامب ونتنياهو كان ساخنا، وقال له في نهاية الاتصال ترامب لنتنياهو: إذا أردت أن تقاتل فستجد نفسك أنك تقاتل وحيدا. طبعا هناك هامش يتحرك به نتنياهو، وهناك هامش أيضا ممنوح أمريكيا لنتنياهو، لكن ما حصل اليوم في يعني في المعلومات وفي القراءة أن هناك أولا ضغط أمريكي على إسرائيل انسجاما مع المذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. الأمر الثاني، مساعي عربية من المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر بالضغط باتجاه وقف إطلاق النار الذي حصل اليوم عند الرابع، ولو أن إسرائيل خرقته يعني أكثر من مرة منذ ساعات حتى اليوم. الأمر الثالث، التهديد الإيراني ربما بتجميد المفاوضات إذا استمر.
1: طيب سأعود إليك في هذه النقطة، ربما الموضوع إيران ويعني التهديد الإيراني، لكن أستاذ عادل برأيك هل سيصمد وقف إطلاق النار فعلا؟ ريثم على الأقل يعني هذه مهلة 60 يوما الذي يعني من المفترض أو ربما تفضي في النهاية إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وطهران، وبالتالي يعني تبرد الجبهة اللبنانية ويتم التواصل حتى هناك مفاوضات قادمة يعني لبنانية إسرائيلية.
2: يعني من الصعب الحكم على أنه هاي المذكرة ستتطور إلى اتفاق أمريكي إيراني للكثير من الأسباب، أولاها وأهمها أنه بسبب أنه لا الأمريكي ولا الإسرائيلي حققوا أي من أهدافهم، هنالك معارضة قوية، هنالك وزير الدفاع الأمريكي، هنالك وزير الخارجية، هنالك رئيس CIA، هؤلاء معارضين إضافي إلى الصقور، إضافي إلى التيار المحافظ، إضافي إلى التيار الإنجيلي، بمعنى أنه بنية المؤسسات الأمريكية العميقة هي ضد هذا الاتفاق.
1: لكن هناك يعني بنود واضحة أستاذ عادل، يعني الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فتح مضيق هرمز، يعني هناك خطوات فعلية وليس المسألة مجرد يعني كلام حبر على ورق، وهناك طبعا ضامنون أو يعني حلفاء للولايات المتحدة لديهم كان مصلحة دفعوا بهذا الاتجاه، حلفاء في المنطقة وإضافة لباكستان.
2: ولكن صحيح، ولكن كل شيء ممكن ينهار. اليوم سمعنا قبل ساعتين من وقف إطلاق النار، من إعادة تثبيته، أنه ترامب عاد الأمور إلى ما كانت عليه وبدأ يلوح بالعودة إلى الحرب. بالتالي يعني بمعنى
1: قال إذا لم تلتزم إيران يعني أو توفي بالتزاماتها،
2: وهذا أيضا مرتبط بالالتزام الأمريكي. يعني نحن أمام عملية تبادلية، أنه في التزامات متبادلة، ولكن عناصر التخريب والإعاقة موجودة. هناك أطراف قوية مؤثرة في البيت الأبيض وبالإدارة الأمريكية

0: ترفض ذلك، لأنه بالنهاية المشكلة ليست فقط في البنود في المشروع الصاروخي وفي الموضوع النووي وفي الإفراج عن مئات المليارات الدولارات ولا في حلفاء إيران.
1: هو موضوع البرنامج الصاروخي يبدو يعني تراجع عنه ترامب، يعني يبدو الولايات المتحدة لم يعد مهمة بالنسبة لها.
0: لم يتراجع ترامب، لا بل أعطى مبرر وقال طالما أنه دول بالمنطقة لديها صواريخ وبالتالي من حق إيران. أنا أعتقد أنه الذي يزعج الأطراف الرافضة بالولايات المتحدة ووكيل المشروع الاستعماري بالمنطقة إسرائيل هو أن هنالك تغييرا جذريا جوهريا بموقف الولايات المتحدة تجاه إيران. إيران حتى قبل أيام كانت بالنسبة للإيراني مصدر الشرور، مصدر الإرهاب، أكبر داعم للإرهاب، تشكل تهديدا لمصالح أمريكا بالعالم، تشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي. فجأة تصبح إيران جزءا من منظومة استقرار إقليمي ودولي، تصبح متحدث باسم لبنان، تصبح متحدث باسم قوى المقاومة بالمنطقة، باليمن، بفلسطين، بالعراق، باليمن، بكل هاي. هذا يعني إنه هاي الحرب أتت بنتائج عكسية تماما. حتى اللحظة في تيارين، في تيار يمثل ترامب يقول إنه استمرار الحرب والضغط العسكري والاقتصادي والحصار سيؤدي إلى زيادة الكلفة لدى الطرفين، لدى الأمريكي والعالمي والإيراني، لكنه لن يحقق أهداف عجز عن تحقيقها. في تيار آخر أصدقاء إسرائيل واللوبيات الصهيونية والصقور يرون أنه مزيدا من الضغط العسكري والاقتصادي من الممكن أن يحقق الأهداف، بمعنى أنه لا زال بالإمكان العودة إلى المواجهة وانهيار ما تم التوصل إليه.
1: طيب أستاذ محمد، لكن على الجهة الأخرى في لبنان أيضا حزب الله يعني ما زال يصعد، هناك عمليات ضد يعني قتل 4 جنود إسرائيليين. نعيم قاسم قال اليوم، الأمين العام لحزب الله، يعني غمز من قناة الحكومة اللبنانية وموضوع المفاوضات وأن هناك ما يشبه الغطاء السياسي للقضاء على مشروع المقاومة، وبالتالي كيف تقرأ في ظل هذه المعطيات أيضا دور حزب الله وإمكانية يعني المضي قدما في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
2: طبعا حزب الله قال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أنه مستعد لوقف إطلاق النار، يعني شرط أن يوقف الإسرائيلي إطلاق النار أيضا. لكن أما وأن الإسرائيلي استمر باعتداءاته وتوغله ويعني قضمه للجغرافيا اللبنانية، وبالتالي حزب الله يعتبر أنه في حالة دفاع عن النفس وفي حالة مقاومة هذا الاعتداء، الاعتداءات وصد التوغل الإسرائيلي. وطبعا
1: لكن هذا يجعلنا يعني أستاذ محمد، ألا يجعل لبنان يدور مجددا في هذه الحلقة المفرغة، قضية حصر سلاح حزب الله والتخلي عن هذا المشروع ويعني ترك القرار، قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية؟
2: نعم، يعني حزب الله جاهز عندما تتوقف الحرب وينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ويتم يعني استعادة الأسرى، هو جاهز للانسحاب من جنوب الليطان، وهذا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برلي لكل المفادين الأمريكيين والغربيين الذين يعني جاءوا إلى لبنان، بأن أنا أضمن بأن يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب الليطاني وإزالة كل المظاهر المسلحة ودخول الجيش اللبناني إلى كامل منطقة الليطاني. طبعا شرط أن ينسحب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها بالحد الأدنى في هذه الحرب، وبالتالي يحصل نوع من الحوار الداخلي بين حزب الله وبين القوى السياسية والحكومة على كيفية حصر سلاح بيد الدولة ووضع هذا السلاح ضمن استراتيجية أمن وطني تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم وتحدث عنها رئيس الحكومة وفي البيان الوزاري. وبالتالي اليوم المطلوب، وحتى الحكومة اللبنانية عندما ستذهب إلى المفاوضات بعد أيام ستضع وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أول للحديث عن باقي المواضيع التي هي موضوع الانسحاب وحصرية السلاح ونصر الجيش وموضوع عطل الأعمار إلى حتى تثبيت الحدود وإنهاء الـ الـ الـ يعني النزاعات في بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. لا يمكن اليوم سيدي أن تقول لحزب الله سلم سلاحك، ولا يزال الإسرائيلي موجود على تخوم النبطية ويحتل الأراضي ويستمر بتهجير المواطنين، ولاسيما أن الحكومة لم تستطع عبر الخيار الدبلوماسي في كل المفاوضات في واشنطن أن تحقق بالحد الأدنى وقف إطلاق النار. فبالتالي كلما قدمت الحكومة تنازلات كلما رأينا أن الإسرائيلي يزيد في شروطه وتوسعه وتنقله وقتله للمدنيين والمباني الحكومية، وحتى اعتدى على الجيش اللبناني قائد لواء ضابط برتبة عميد وبرتبة نقيب، استهدفهم قبل يومين أو بعد يومين من مفاوضات واشنطن الأخيرة، خاصة أن في أحد البنود في بيان واشنطن أن إسرائيل ليس لديها نوايا عدوانية مع لبنان، فبعد يومين قامت بقتل ضباط الجيش اللبناني. المشروع اليوم الإسرائيلي هو توسع في اتجاه تثبيت منطقة عازلة، وهذا ما يقوله رئيس الوزير الحرب الإسرائيلي ونتنياهو. حتى اليوم سيدي لا تستطيع إسرائيل أن توقف إطلاق النار بشكل كامل، ستحتفظ بقدر الإمكان بحرية الحركة وستبقى على منطقة عازلة، لأن هناك انتخابات في إسرائيل. اليوم الإسرائيلي لم يحقق أهدافه العسكرية والسياسية لهذه الحرب. الخوف اليوم أن تكون منصة واشنطن أن تعطي إسرائيل بالسياسة ما عجزت عن أخذه بالميدان طيلة 110 أيام.
1: طيب، يعني التصريحات الإسرائيلية كما ذكرنا بأنها يعني تتحدث عن بقائها ليس فقط جنوبي الليطاني بل حتى شمال ربما الليطاني، حتى في مناطق في سوريا تريد تطبيق سيناريو غزة تلمح به في لبنان.
2: نعم،
1: حتى في مناطق جنوب سوريا.
2: نعم، هذه العقيدة الأمنية الاستراتيجية سيدي. نعم، وهم الذين يتحدثون عنها. نتنياهو قال أن حدودنا تمتد من النقورة حتى مرتفعات جبل الشيخ، هذه المنطقة لنا ولن نخرج منها وسنبقى على جبل الشيخ 100 عام. هذه هي الرؤية الاستراتيجية الجديدة. طيب، لإسرائيل. أن لا يمكن حماية أمن إسرائيل من سوريا ومن لبنان ومن فلسطين إلا بإقامة مناطق أمنية وجغرافية عازلة لكي تكون الحقوق.
1: نعم، وحتى رئيس ترامب طلب يعني أو اقترح 3 مرات على سوريا أن ألمح إلى أن تكون لسوريا دور، ورئيس الشرع رفض ذلك. أستاذ عادل، في ظل هذه المعطيات ما الذي ينتظر الجبهة اللبنانية وما هي فرص يعني تبريد هذه الجبهة؟
0: يعني لا أرى إمكانية للوصول إلى حالة من التبريد التام، أي وقف إطلاق نار، لأكثر من سبب. الأول كما تحدثنا لا زال هنالك الكثير من مراكز القوى المهمة ترفض مذكرة التفاهم وستعمل الإعاقة والتخريب لعدم التوصل إلى الاتفاق. ثم أن هنالك مسار لبناني إسرائيلي مباشر برعاية أمريكية، سيستغل الإسرائيلي كما الأمريكي للإفشال، بمعنى أنه أن يطلب الإسرائيلي الالتزام بالمسار اللبناني الإسرائيلي، لأنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين ما بين لبنان وبين إسرائيل لا يشترط وقف إطلاق نار إسرائيلي ولا انسحاب إسرائيلي، لا بل يرى بإسرائيل جزءا من الحل، وأن المشكلة في حزب الله وسلاحه. بالمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني الحالي مختلف تماما، حزب الله ليس مطروحا لا من قريب ولا من بعيد، بمعنى جزءا من موازين القوى ومن تركيبة لبنان السياسية والديمغرافية والعسكرية، ولا أحد يتحدث عن سلاحه لا بالمذكرة ولا مستقبلا. هذا الذي شكل أحد مصادر الإزعاج لإسرائيل في هذا الموضوع وللقوى الرافضة بالولايات المتحدة، أنه لم يعطي فقط شرعية لدور إقليمي دولي لإيران، إنما أعطى شرعية قوية لحزب الله في لبنان. وأعتقد بالقراءة السياسية، وأكثر ما يزعج الدولة العميقة في إسرائيل أنه إذا قدر للمذكرة الأمريكية الإيرانية أن تنجح وأن تتطور إلى اتفاق، يعني مركز القوى والثقل والتأثير في لبنان سينتقل إلى الضاحية الجنوبية، ستكون الضاحية هي المقرر.
1: يعني أستاذ عادل، تعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق على ذلك؟ لأنه كان أحد الأهداف التي شنت الحرب من أجلها على طهران هي إنهاء موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله.
0: ولكن الإيراني من جهة استطاع أن يفرض على الأمريكي أن يتراجع. ليس كل ما يريده القوي من الممكن أن يحققه. أحد أهم نتائج هذه الحرب وهي ذات التداعيات الاستراتيجية انه استخدام يعني حيازة الامريكي والاسرائيلي على فائض من القوة لا يمكن ان يخولوا او ان يمكنوا من ان يشكل المنطقة ضمن مقاساتهم. وايضا الاسرائيلي اعتقد انه الفرصة سانحة ليعيد تشكيل لبنان وسوريا والمنطقة برمتها. اليوم الاسرائيلي غير قادر على ضبط أي ساحة من هذه الساحات، اليوم يترنح أمام حزب الله الذي توجه نتنياهو قبل شهور وتباهى أنه باغتيال حسن نصر الله والقيادي
1: طيب والبيجر أنها سيرى بهذا بعض المبالغة الحقيقة، لأنه من يتلقى الضربات هم يعني الأرض اللبنانية بالدرجة الأولى. وبالتالي أستاذ محمد أعود إليك، لأنه هناك أيضا رأي لبناني داخلي يقول بأنه حزب الله يورط لبنان كله في هذه المعركة ويدخل بالأساس إسنادا يعني لطهران، وبالتالي إلى أي درجة يعني ترى هذه المسألة خطيرة في الداخل اللبناني؟ هل يمكن أن يراجع حساباته حزب الله؟ كيف ترى المسألة في دقيقة؟
2: نعم طبعا هناك انقسام في الداخل اللبناني، لكن أنا باختصار سأعرض لك المشهد خلال 15 شهرا قبل اندلاع هذه الحرب في 2 أذار الماضي. أولا طيلة 15 شهرا أولا لا مظاهر مسلحة في منطقة جنوب الليطاني، حزب الله ترك هذه المنطقة، دخل إليها الجيش اللبناني، لم تطلق طلقة واحدة باتجاه إسرائيل، وقال رئيس الجمهورية متفاخرا بأننا لم نطلق طلقة واحدة باتجاه إسرائيل، كان هناك قوات اليونيفيل الميكانيزم، كان هناك أمن للمستوطنات الإسرائيلية. أما اليوم فبعد الحرب بعد 15 شهرا لم تستطع السلطة أن تفعل شيئا، وإسرائيل كانت في حالة عدوان شامل على لبنان خلال 15 شهرا، والأمريكيين تخلوا عن دورهم الوسيط، فلم يجد حزب الله وأهالي القرى والمواطنين إلا المقاومة سبيلا لهذا الأمر. اليوم أمن المستوطنات مهدد، حزب الله دخل إلى جنوب اللبناني، الجيش اللبناني غادر المنطقة، اليوم الموازين تغيرت، الصواريخ تساقطت على منطقة الشمال، والجيش الإسرائيلي غرق في مستنقع اللبناني. اليوم مطلوب أولا وحدة داخلية لبنانية، مطلوب إعادة صياغة الموقف الداخلي والتفاوضي، وإعادة صياغة الموقف التفاوضي في مفاوضات واشنطن باتجاه التمسك أكثر
1: شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت،
2: والوطنية اللبنانية، وعدم تقديم أي تنازلات للإسرائيلي لأنه يشكل تهديدا للبنان ولكل المنطقة.
1: محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية عذر لكن انتهى الوقت من بيروت، شكرا لك، وللأستاذ عادل شديد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الخليل. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، إلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. انفجارات عنيفة تهز مدينة إدلب، ومراسلتنا تؤكد مقتل شخص مجهول الهوية. مفتي الجمهورية يدعو السوريين لعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام، ويحث الحكومة على التعجيل بالعدالة الانتقالية. وفد أمريكي يزور مدينة حلب للاطلاع على واقع المحافظة، ويؤكد دعم جهود التنمية والتعافي في البلاد. ترامب يؤكد أن الحصار البحري دفع إيران إلى طاولة المفاوضات، ويشيد بالمرشد الإيراني الجديد.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إلى التفاصيل، أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء استهدافه بطائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي في أثناء قيادة دراجته النارية بريف إدلب الشمالي دون معرفة هويته. وأشارت مراسلتنا إلى سماع دوي انفجارات متتالية في المحافظة، لافتة إلى استهداف الطريق الواصل بين تل عادي ومشهد روحين بريف إدلب. حول الموضوع للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا إلاف العلي مراسلتنا من إدلب. إلاف، ما التفاصيل لديك حول الموضوع؟
1: مساء الخير يعني عبد المنعم. صراحة يعني جراء هذه الاستهدافات منذ ساعتين كان هناك استهدافات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي على المناطق الممتدة من جبل الشيخ بركات بريف حلب وحتى منطقة الدانة بريف إدلب الشمالي. هذه الاستهدافات صراحة كانت هي 6 استهدافات سمع صراحة دوي انفجار لها في هذه المناطق، إلا أن يعني ربما طبيعة هذه المناطق الجبلية لم تتمكن فرق الدفاع المدني من رصد كافة المواقع المستهدفة، واقتصرت يعني تحديد موقع واحد هو كان في على الطريق الواصل بين تل عادة وأيضا دير حسان. هذا الطريق الذي تم فيه استهداف شخص كان يستقل دراجة نارية، وهذا الشخص هو إلى الآن مجهول الهوية، ولكن بحسب بعض الروايات أنه تم استهداف هذا الطريق بأكثر من غارة نتيجة وجود الدراجة النارية في منطقة، والشخص المستهدف يبعد عن هذه الدراجة النارية عدة كيلومترات، وهذا يرجح أنه ربما يعني ترجل عن هذه الدراجة النارية في حين يعني كان هناك استمرار لهذه الاستهدافات. صراحة إلى الآن يعني هناك مصادر محلية تفيد بأن يعني الاستهداف تم عن طريق مسيرة هي تتبع للتحالف، ولكن إلى الآن يعني لا يوجد معلومات مؤكدة سواء من وزارة الداخلية أو حتى الأمن الداخلي في محافظة إدلب وأيضا قوى الدفاع المدني. بينما أيضا يعني سمع أيضا دوي انفجار في منطقة الزعينية.

0: ريف جسر الشعور الغربي، ويرجح أنها كانت يعني على مبنى الزراعة سابقا، وهو كان مقر أيضا سابقا، ولكن يعني اقتصرت الأضرار على المادية، والمبنى خالي تماما بالفعل، ولا يتواجد فيه أي أشخاص من يعني سواء في العاملين في هذه المقار التي كانت سابقا، أو حتى من يعني الأمنيين في تلك
1: نعم.
0: المنطقة. جميع هذه الاستهدافات عبد المنعم التي حدثت هي في ريف إدلب الشمالي، لم يتم إلى الآن يعني أي تصريحات رسمية من قبل الجهات المعنية حول طبيعة هذه الاستهدافات أو حتى الأشخاص الذين تم استهدافهم.
1: إلى فالعلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. أيضا ينضم إلينا مشاهدينا السيد رشيد حوراني الباحث الأمني والعسكري من ريف حمص. سيد رشيد مرحبا بكم. إذا انفجارات عدة في ريف إدلب يعتقد أنها لاستهداف من قبل التحالف الدولي لأحد الأشخاص، في أي إطار تراقبون مثل هذه الاستهدافات؟
2: تحياتي لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة يعني ما لدي من معلومات أن الاستهدافين يعني طالا شخصية تعود لتنظيم حراس الدين، وأيضا المقر في جسر الشغور يعود للتنظيم نفسه. وهنا لابد أن نعود بالسياق إلى الخلف قليلا، وخاصة في 2019، حيث جرى يعني عندما بدأت هيئة تحرير الشام هيكلة الجناح أو العمل العسكري في المنطقة، وبعد اتفاق سوتشي عملت على تشكيل غرفة عمليات تحرض المؤمنين. جمعت هذه الغرفة لضبط كافة التحركات العسكرية في المنطقة واتخاذ القرار العسكري بشكل مركزي. جمعت هذه الغرفة التنظيمات الإسلامية الجهادية، وضمت هيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد وأنصار الدين وحراس الدين. وهذه الشخصية المستهدفة اليوم على الأرجح أنها تعود إلى حراس الدين، خاصة أن حراس الدين يعني مصنف على لا يزال مصنف حتى الآن على قوائم الإرهاب الدولي. وممكن أن يكون هذه الاستهدافات طالت التنظيم، لأنه الوحيد من بين التنظيمات التي كانت منضوية تحت لواء غرفة عمليات وحرض المؤمنين لم تعلن حلها، وإن انضوائها تحت لواء وزارة الدفاع السورية، بينما التشكيلات الأخرى بدءا من هيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد وأنصار الدين انضموا تحت لواء وزارة الدفاع السورية.
1: طيب، أريد أن أنتقل معك إلى فكرة التنسيق سيد رشيد. إلى أي مدى قد يكون هناك تنسيق بين التحالف الدولي والجهات المعنية على الأرض؟
2: يعني أنا لا أرجح كثيرا احتمالية التنسيق المطلق بين الحكومة السورية وأجهزتها، ولا أنفيه أيضا بنفس الوقت بشكل مطلق، ولكن قد يكون هناك تعاون بين الطرفين، وقد يكون تعاون بين التحالف الدولي أيضا وبين الجانب التركي. وأقيس هذا الأمر على ما حصل في العام 2019 عندما استهدف التحالف الدولي أبو بكر البغدادي أيضا في ريف إدلب. عندها يعني خرج المتحدث باسم الرئاسة التركية آنذاك إبراهيم جالين، وتحدث عن تنسيق عالي المستوى وتنسيق مكثف بين الجهات العسكرية والأمنية التركية مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا بهدف قتل تنظيم داعش. لذلك قد تكون هذه العملية، لأنه كما ذكرت السياق اختلف، يعني انتقلت هيئة تحرير الشام من قيادة من تنظيم إلى شكل الدولة، وأيضا يعني بذلت جهود حثيثة لإزالتها وإزالة قادتها من قوائم الإرهاب الدولي للتوافق مع السياق الوطني وبناء الدولة السورية. لذلك هذه العملية قد تكون بالتعاون مع الجهات السورية المختصة، أيضا مع جهات إقليمية لها المصلحة في استقرار سوريا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم سيد رشيد حوراني الباحث الأمني والعسكري، كنتم معنا من ريف حمص. دعا مفتي الجمهورية شيخ أسامة رفاعي خلال كلمة مصورة له سوريين إلى التحلي بالحكمة.

0: وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات الانتقام أو الثأر الفردي، مؤكدا على أن التظاهرات المنضبطة هي أمر طبيعي بشرط ألا تؤدي إلى فتنة كبيرة.
1: ينبغي أن نكون يعني متريثين في تصرفاتنا، ألا نتصرف تصرفات لا سمح الله تؤدي إلى فتنة لا سمح الله ولا قدر. يا أخوانا، التجمعات مقبولة والمظاهرات مقبولة إذا كانت منضبطة تمام الانضباط، تطالب مثلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، تطالب بالإسراع في إنزال العقوبة اللائقة بهؤلاء المجرمين الذين اعتقلوا. كل ذلك لا يعترض عليه أحد من أهل العقول وأهل الحكمة والفهم، لا يعارض أحد في هذا أبدا. ولكن يا أخواننا، أن تقوم تجمعات أو مظاهرات غير منضبطة لا سمح الله، أو أن يكل الناس الانتقام أو الثأر بأيديهم، هذا يفتح باب فتنة عريض جدا.
0: هذا وأشار الشيخ الرفاعي إلى تداعيات المرحلة السابقة وما خلفه عهد النظام المخلوع من آلام وجراح عميقة في المجتمع السوري.
1: يجرح قلوبنا هذا الألم المرير الذي مر على شعبنا، وفقدنا فيه ما فقدنا من شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا. الشهداء الذين قضوا في ذلك النظام مئات الألوف، بل تعدوا قريب المليونين من فقدنا من أبناء هذا الشعب الكريم. وهذا لا شك أنه ما زال يخلف آلام شديدة جدا في نفوس كل أبناء الشعب، لا في نفوس إخوان هؤلاء الشهداء وأهليهم وعوائلهم، لا، بل كل أبناء الشعب مجروحون ومتألمون.
0: كما ودعا مفتي الجمهورية الحكومة إلى التعجيل بالعدالة الانتقالية بما يسهم في تهدئة جراح وألام السوريين وامتصاص غضبهم.
1: أدعو الإخوة القائمين على ولايتنا في هذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها، الحكومة القائمة، أن تقوم بالتعجيل شيئا ما حتى تبرد قلوب المتأثرين المنفعلين الذين جرحوا بل طعنوا في صميم قلوبهم بهذه الجرائم التي حصلت على أبناء شعبنا، أن نعجل في قضية العدالة القانونية وأن نعجل في معاقبة هؤلاء المجرمين. طبعا الذي يبرد قلوب هؤلاء جميعا إن شاء الله أنه قد اعتقل عدد كبير من هؤلاء المجرمين وأصبحوا في قبضة العدالة والحمد لله، فهذا يعني يهدئ النفوس نوعا ما. ولكن يعني الوصول إلى إنزال هذه العقوبة لهؤلاء هو الذي ينهي هذه المعاناة إن شاء الله، وبعد ذلك نتناساها وتعود الأمور إلى طبيعتها في بلادنا وبين أبناء شعبنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
0: أعلنت مديرية تدمر في ريف حمص الشرقي افتتاح مكتب متخصص اعتبارا من اليوم السبت لتلقي شكاوى المواطنين وبلغاتهم المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبها فلول النظام المخلوعة. جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة التي تطالب بمحاسبة شبيحة النظام المخلوع. وأوضح المكتب الإعلامي في المديرية أن الأهالي مدعوون إلى الالتزام بالقانون والتوجه إلى المؤسسات الرسمية لتقديم شكاوى، مؤكدا أن

0: التي يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون بعيدا عن الفوضى أو الثأر أو تصفية الحسابات الشخصية. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. وتشير البيانات إلى أن كلثوم تدرج في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء وشغل عددا من المناصب القيادية الحساسة، فقد تولى عام 2011 منصب رئيس أركان اللواء 116 في إدارة الدفاع الجوي بالقطيفة قبل أن يتولى قيادة اللواء ذاته عام 2012. وفي العام 2016 كلف كلثوم بقيادة الريف الشرقي لمدينة سلمية ثم رقي إلى رتبة لواء عام 2018، وتولى منصب قائد المنطقة الوسطى بدعم من العميد آصف الدكر رئيس شؤون الضباط في المخابرات العسكرية. كما تشير التحقيقات أيضا إلى انخراطه في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة ومشاركته في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، وكان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية في العام 2018. نفذ أهالي المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف في نبع الفوار بريف القنيطرة للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم وأبنائهم والإفراج عنهم.
1: أنا والدة المعتقلين حمزة حسن الكومة وعلي حسن الكومة، إخوات اثنين أيتام ما لي غيرهم، اعتقلوهم الاحتلال بتاريخ 16/2/2026، يعني من حوالي 4 شهور ونص. فاتوا علينا الاحتلال الساعة 2:10 بالليل، ما شفناهم إلا ونحن نايمين فوق وجوهنا فوق روسنا. يعني أنا حسيت الكلب عم ياكلني من وجهي ومن إيدي، وبنتي طفلة عمرها 13 سنة كمان الجندي الإسرائيلي حاط بارود على راسها. تخيل هالموقف هذا، أولادي ابن الكبير معرينه من ثيابه، يقول لهم مشان الله زيحوا الكلب عني، حاطين الكلب عليه. وبنتي كمان وأخوه علي كمان مربطينه، أخذوهم ما بعرف ليش وكسروا وعفشوا. أنا ما بدي بيوت ولا بدي كسروا، ما بيهمني كسروا، أنا بدي أولادي. صالهم 4 شهور ونص ما أعرف عنهم، أنا مالي إلا هالولدين هذول بعد الله عز وجل. أبوهم استشهد من 10 سنين، هاي ضريبة دخولنا بالثورة وجاهدنا وقاتلنا فيها مع واستشهد أبوهم، هيك بتكافؤونا؟ آخر شيء أولادنا بيروحوا ما بتسألوا عنه؟ أولادنا، أولادي صالهم 4 شهور و10 أيام، أنا ابني علي طالب بكالوريا راحت امتحاناته ومين بده يعوضه عليها؟ وابني حمزة طالب سنة أولى جامعة كمان راحت امتحانات، مين بده يعوضنا عنها؟ ونحن طالبنا الرئيس أكثر من مرة ورحنا على القصر الجمهوري ما خلونا نفوت. ليش يا سيادة الرئيس؟ القصر الجمهوري مو للشعب؟ ليش بيقولون هذا مو للشكاوي؟ نحن من رحنا مين نشكي؟ نحن شكينا أمرنا لله أول شيء، ورحنا على وزارة الخارجية بيقولون نحن ما عندنا علم. لكان مين عنده علم؟ مو أنتم مسؤولين عن هالشعب؟ وليتم أموره لمين تركتونا؟ ورحنا على الأمم المتحدة وما في نتيجة. أولادي لحد الآن وكل أبناء المعتقلين ما نعرف عنهم شيء، لأيمت بده يظلوا أولادنا مغيبين؟ يا سيادة الرئيس أولادنا أولوية من أولوياتك أنت، وأنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل.
0: التقى قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي بباريس، وذلك ضمن ما وصفتها وسائل إعلام كردية بجولة دبلوماسية أوروبية، حيث بحث مع مسؤولين فرنسيين عددا من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري.
2: في جولة تتسارع محطاتها خارج الجغرافيا السورية بدءا من العاصمة الإيطالية روما وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية، زار قائد قسد مظلوم عبدي وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا مسؤولين فرنسيين في قصر الإليزي. وخلال الزيارة بحث الجانبان مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية عدداً من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالوضع السوري، إلى جانب العلاقات مع الدول الأوروبية والتطورات الإقليمية، كما تطرقت اللقاءات

0: إلى مسار النقاشات حول ملف الاندماج بين قسد والحكومة السورية في ظل المساعي الجارية لتنفيذ التفاهمات المعلنة بين الطرفين. هذه الجولة لمظلوم عبدي تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع ثلاثي عقد في إقليم كردستان العراق، جمع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني وقائد قسد والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة. لقاءات متتالية تأتي ضمن مسار متواصل من التحركات والاجتماعات خارج الجغرافيا السورية بالتوازي مع استمرار العمل على تنفيذ الاتفاقات القائمة، ما يعكس تداخلاً بين مسارين خارجي يطفو إلى الواجهة وآخر مرتبط بالتفاهمات مع دمشق، ليبرز تساؤل حول حدود هذا الحراك ومدى انسجامه مع موقف الحكومة السورية التي تشدد باستمرار على أن مسار الحل والحوار ينبغي أن يبقى سورياً سورياً بعيداً عن أي أطر خارجية.
1: استجابت فرق الدفاع المدني ل220 حريقاً اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها 19 حريقاً التهمت مساحات من حقول ومحاصيل زراعية وأكثر من 200 من الحرائق المتفرقة. وأوضح دفاع المدني أن فرقه وكوادره نجحت في إخماد الحرائق والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن الحرائق أسفرت عن تسجيل 4 إصابات شملت عنصرين من طواقم الإطفاء ومدنيين 2، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية والزراعية. كشف تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضرارا زراعية واسعة طالت نحو 20,500 دونم. وأوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو جزئيا، في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة لغمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحبة. كما أشار التقرير أيضا إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد، ما تسبب في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها. ولفت إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 63% رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. كما واستجابت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة لبلاغ عن غرق شابين أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الغانم العلي في الريف الجنوبي، حيث تمكنت من انتشال إحداهما، في حين تتواصل عمليات البحث عن الآخر المفقود. وفي حادثة منفصلة انتشلت فرق الدفاع المدني في دير الزور جثمان فتى توفي غرقا في قناة ري ببلدة محسن ونقلته إلى المشفى الوطنية. وجددت فرق الدفاع المدني تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود، وأكدت أنها غير صالحة وخطيرة، مع التشديد على ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ السريع عن أي حالات غرق. وفي طرطوس استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغ يفيد بوقوع حالات غرق لثلاثة شبان في أثناء السباحة بشاطئ الأحلام. وبحسب مديرية الطوارئ في طرطوس، فقد تمكن مدنيون كانوا في المكان من إنقاذ شابين، في حين تمكنت فرقها من إخراج الشاب الثالث عقب وصولها وقدمت له الإسعافات الأولية، مشيرة إلى أنه توفي فور وصوله إلى المشفى الوطني في المحافظة. توفي شخصان وأصيب 18 آخرون في 19 حادثة سير استجابت لها فرق الدفاع المدني بعموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني، فقد قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، كما أزالت أثار الحوادث وأمنت أماكنها. كما جددت التأكيد على ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكيد من الحالة

0: الفنية للسيارة وعمل المكابح ومساوم الساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. أطرج تقرير مشترك صادر بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي أدرج سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع حول العالم، وضمت القائمة 13 دولة تواجه خطرا بتردي الأمن الغذائي، من بينها دول عربية أخرى كفلسطين والسودان واليمن. وحذر تقرير الأممي من أن آليات الاستجابة الإنسانية تقف اليوم أمام عجز، خاصة بعد أن شهد التمويل الدولي المخصص للمساعدات تراجعا حادا بنسبة تناهز 59% خلال السنوات الأخيرة. شهدت مدينة عفرين بريف حلب عودة متواصلة للمهجرين على ثلاث مراحل منذ سقوط النظام المخلوع، بدأت بعودة عائلات من تل رفعت ثم توسعت بعد استكمال سيطرة الحكومة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية وصولا إلى قوافل العودة التي نظمتها اللجنة الرئاسية وأعادت آلاف العائلات إلى المنطقة.
1: بعد سنوات من الغياب يعود أبو محمد إلى مدينته عفرين شمالية حلب، ومنذ وصوله يقيم في هذه القرية النموذجية إلى جانب نحو 200 عائلة أخرى، معظمهم لا يملكون منازل في المنطقة أو ما تزال بيوتهم بحاجة إلى الترميم وإعادة التأهيل.
2: وجينا شفنا غير الناس، جماعة محترمين ولا حدا قارش حدا، وكلهم ترحبوا فينا، ويعني جماعة سكروا هذا الشيء. والشغلة الثانية، الوضع المادي بالمرة هون زيرو، يعني أنت بس عم تحط مصروف وما عم بيجيك شيء. طب وين المنظمات يديروا بالهم على الناس؟ وين أني كلتنا شعب واحد، كلتنا أخوة بالدين، متمنى أني نساير بعضنا.
3: يعني طبعا تغيرت عفرين كتير، يعني بالنسبة لنا، يعني لاني صرنا 9 سنين ما شايفين عفرين، وعلى موجب الوضع تغير، يعني 90% تغير، يعني مو مثل قبل. هلا كل شيء مثلا غلى، والاجار غالي، والمعيشه صعبه صايره. يعني قبل شوي كنا ندبر الامور، مثلا في شغل، في مثلا واحد يشتغل فيه، هلا ولا في شغل ولا شيء، ومعيشه صعبه شوي. ويعني بنريد مثلا اللي بوقف على هالشغلات يدير امورنا، يزبطوا الامور. مثلا العالم، في عالم مثلا فقيره كثير. يعني
1: عودة الأهالي إلى منطقة عفرين مرت بثلاث مراحل رئيسية. الأولى بدأت عقب سقوط النظام، حين عادت نحو 6000 عائلة كانت تقيم في منطقة ترفعت شمالية حلب، عودة سبقتها إجراءات أمنية وقانونية أشرفت عليها لجنة رد المظالم، والتي أعادت عشرات المنازل والأراضي إلى أصحابها الأصليين. وكان الحاج نظام الذي رافقناه سابقا واحدا من هؤلاء العائدين.
4: صار مشاكل هون ونحن هربنا، رحنا لحلب، عرفت علي شيء؟ ويعني صعوبة، كتير صعوبة، ما بنحسن تم هون. عاد عالم كانوا طلعوا، نحن كمان طلعنا، بعدين رجعت على بيتي، وكل واحد بياخذ حقه. شو وقيمت ما كان، طال الزمن بدي ياخذ حقهم، يعني صاحب الأرض.
1: أما المرحلة الثانية فجاءت بعد استكمال الحكومة سيطرتها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وفي المرحلة الثالثة تبذل اللجنة الرئاسية جهدا أكبر وأكثر تنظيما، فمن خلال 8 قوافل متتالية عادت 8720 عائلة.
5: قامت مؤسسات الدولة أو إدارة المنطقة في عفرين بإعادة ما يزيد عن 15,000 عائلة قبل حتى تشكيل اللجنة الرئاسية. فيمكننا القول أن 95% من أهالي عفرين باتوا اليوم جميعهم في المنطقة.
1: عودة الأهالي إلى عفرين وإلى مختلف المناطق السورية جزء من استحقاق وطني واسع، عنوانه أن يتمكن كل سوري غادر منزله خلال سنوات الحرب من العودة الآمنة والكريمة، مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها.
6: إعادة السوريين إلى مناطقهم الأصلية مهما كانت أسباب المغادرة أو مسمياتها يبدو أنها سياسة ثابتة للعهد الجديد في سوريا، في مسعى لإغلاق أحد أكثر ملفات

0: الحرب تعقيدا وإلى من؟ بالتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.
1: زار وفد أمريكي ضم شخصيات دينية ومجتمعية من مبادرة إنسانية الأديان مدينة حلب للإطلاع على واقع التعافي والتحديات التي تواجهها البلاد. الزيارة التي تضمنت نقاشات بشأن السلم الأهلي ودعم مبادرات التنمية أكدت على أهمية التعاون بين الشعوب كركيزة أساسية لدعم الاستقرار ومسار إعادة البناء.
2: جئنا في هذه الزيارة الهامة والتاريخية إلى سوريا على رأس وفد من رجال الدين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الزيارة الأولى بعد التحرير المبارك. ما رأيناه أثلج الصدور، الجميع هنا متفائل، الجميع هنا متعاون ومتكاتف. قمنا بزيارات عديدة لرجال الدين ممثلين لأطياف وأديان وطوائف مختلفة، ما رأيناه أثلج الصدور، وإن شاء الله عازمين على نقل هذه الصورة الإيجابية حينما نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعازمين على يعني العمل معا ومعكم جميعا مع الشعب السوري الحر على إعادة الإعمار والبناء.
3: تمكنا من زيارة العديد من المساجد والكنائس، كما زرنا الكنيسة اليهودي، وكانت تجربة جميلة أن نجمع الناس معا حتى يتمكنوا من رؤية جمال سوريا والتسامح في سوريا.
4: من الملهم أن نرى كيف يحاول الناس بعد سنوات عديدة من العنف الطائفي تضميد الجراح وإيجاد طرق لاستعادة تقاليد التسامح والوئام والتعاون التي كانت قائمة بين العديد من المجموعات الدينية. لا تزال هناك تحديات وضغوط وتوترات قائمة، لكن الناس يبدون ملتزمين حقاً بمحاولة تجاوز الأضرار والصدمات التي خلفتها الفترة الماضية وخلق مستقبل أكثر تفاؤلاً.
1: سمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة خلال العامين الدراسيين الحالي والمقبل فقط. وبحسب وكالة سانا، فقد أوضحت الوزارة أن القرار يشمل مرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة، ومراعاة للأوضاع القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالا لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة. وأشار قرار الوزارة إلى اعتماد الشهادات الممنوحة سابقا من الإدارة الذاتية وفق الإجراءات والتعليمات النافذة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. هذا وأعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو دمج نحو 88 ألف معلم ومعلمة من مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن المنظومة التعليمية الوطنية. أوضح تركو في تصريح لوكالة سانا أن دمج المعلمين يأتي ضمن خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية بهدف توحيد المنظومة التعليمية وتعزيز استقرار العملية التربوية. وأشار أيضا إلى افتتاح 2350 مدرسة تطبق المنهاج الحكومي السوري الموحد اعتبارا من بداية الفصل الثاني، في خطوة وصفها بالمحطة المهمة في مسار توحيد النظام التعليمي وتعزيز جودته واستقراره. أعلنت الشركة العامة للكهرباء فيدير أزور انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة مساء أمس الجمعة، وذلك نتيجة لعطل فني طارئ في منشأة التيمة. وأوضحت الشركة أن العطل الذي أصاب محولة في منشأة التيم أدى إلى خروج التغذية الكهربائية عن الخدمة، مشيرة إلى أن ورشات دائرة نقل الطاقة تواصل أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري في موقع العطل، وذلك بهدف إعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن. تسلم فرن المزرعة في ريف السويداء الغربي شحنة إغاثية من الطحين مقدمة من الهلال الأحمر القطري لتأمين الخبز لأهالي المنطقة والمهجرين. وأوضحت محافظة السويداء في منشور لها أن الشحنة تضم 320 طنا من مادة الطحين، وأشارت إلى أن القائمين على الفرن يواصلون العمل لتشغيله بشكل منتظم لتأمين الخبز لأهالي المنطقة والمهجرين.

0: المقيمين في مناطق متفرقة من محافظة درعا، وذلك إسهاما في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين واقع الإمدادات اليومية. تواجه تربية دودة القز وصناعة الحرير في سوريا تحديات متزايدة نتيجة لارتفاع التكاليف وتراجع أعداد المربين، ما يهدد استمرارية واحدة من أعرق المهن التراثية في سوريا.
1: لم تعد شجرة التوت عنوانا لموسم ينتظره المزارعون، بل شاهدا على حرفة تتراجع عاما بعد عام. ومع انحسار تربية دودة القز يتلاشى جزء من ذاكرة التراث السوري واقتصاده، الذي ارتبط لعقود بخيط يبدأ من ورقة توت وينتهي بنسيج فاخر.
2: صار في منتج جيد ولكن في صعوبة بالتسويق. الحرير مرتبط بعدة عوامل، مرتبط بسياحة البلد ومرتبط بالتجارة ومرتبط كمان بفكرة انه الحرف التراثية اللي مرتبطة بالحرير وقائمة على الحرير هي كلها حرف تراثية. السنة هاي عملنا جهدنا كجمعية لحرير سوريا انه نربي ونوسع دائرة نطاق التربية كتير، فوزعنا وين في حدا عنده شجرة توت وزعنا له بيوض قز حتى لو نص علبة، بشكل انه يجرب هاي التجربة ونوسع دائرة التربية، بالتالي نوسع انتاجية سوريا من الحرير.
1: رأى كل خيط حرير رحلة شاقة، ما يجعل هذه الصناعة من أكثر الحرف التقليدية كلفة وتعقيدا، ويضعها أمام تحديات متزايدة ويهدد أحد أقدم الموروثات الحرفية في سوريا.
3: في شجر توت كتير، بس كتير موزع، كتير مفرق، ونحن بحاجة كمية يعني مستمرة، وبحاجة يعني عناية خاصة بالدود بالنسبة لموضوع الرطوبة والحرارة، حتى ما يكون مثلا يبرد أو يشوب. هيك عم بكتشف مع هذا التجربة الجديدة.
1: وفي ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الاهتمام بهذه المهنة إلى جانب المنافسة المتصاعدة للحرير الصناعي، تتضاءل فرص بقاء صناعة الحرير الطبيعي واستمرارها.
4: لن تكون سوريا مجرد محطة على طريق الحرير التاريخي، بل محركا للحياة والتجارة. ومع تراجع الاهتمام بتربية دودة القز اليوم، تبرز أهمية دعمها وحمايتها للحفاظ على إرث وطني واقتصادي عريق. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: بدأت ورشات التزفيت أعمالها على طريق سقبة وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق لإصلاح الأضرار التي خلفها قصف النظام المخلوع خلال السنوات الماضية. وتندرج الأعمال ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتحسين الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
5: الإهمال الذي طال طرقات الغوطة الشرقية، بدأت ورشات لتزفيت الطرق أعمالها على طريق عربين سقبة، أحد أبرز المحاور الحيوية في المنطقة، وذلك عقب سنوات من معاناة السكان مع الحفر والتخريب الذي أعاق حركة التنقل وأثقل أعباء آلاف الناس يوميا.
6: البنى التحتية بالغوطة إجمالا مهترية، فنحن بعد ما نزفت يردوا يرجعوا يحفروا، فهذا يعني شغل ما جيد. يا ريت قبل ما يزفتوا ويكملوا تزفيت يسووا لنا البنى التحتيه.
7: يعني صار لهم قاشرين الطريق من حوالي 5-6 شهور، وهلا الحمد لله رب العالمين المحافظه ومديريه المنطقه يعني جابوا مشروع اعاده تزفيت طرقات. هذا طريق حيوي وشريان الحياه والمواصلات بين الاهالي، طريق عربين حموريه سابا.
8: نطلب من البلديه كمان ما تكتر لنا مطبات على الشوارع العامه، الشوارع العامة لازم يكون مطبات أكثر شيء قدام المدارس، على المفارق الرئيسية ما يكون في مطبات. وفي شغلة تانية لازم تكون عنا بالنسبة بعد ما يزفتوا، تمنع البلدية أي شخص يرجع يحفر الزفت اللي زفت الجديد، لازم يكون مراقبة هذا الشيء البلدية.
5: تندرج أعمال التأهيل ضمن خطة تنفذها محافظة ريف دمشق لتطوير البنية التحتية وتحسين واقع الطرق الرئيسية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
9: طبعاً بتوجيهات من السيد المحافظ نقوم بتأهيل الطرق في منطقة الغوطة الشرقية وكافة مناطق محافظة ريف دمشق. نحن الآن في ضمن منطقة

0: منطقة الغوطة الشرقية، حيث نقوم بتأهيل الطريق الممتد من مدينة عربين إلى حمورية ثم إلى سقبة ثم باتجاه كفر بطنة، حيث نقوم بتأهيل كافة الطرق المخدمة لقرى الغوطة الشرقية التي تعرضت للقصف والإرهاب في الفترة الماضية.
1: يأمل الأهالي أن تمثل هذه الأعمال بداية لمعالجة شاملة بعد سنوات طويلة من تراجع الخدمات وتهالك البنى التحتية في مختلف المدن وبلدات المنطقة.
2: تبرز إلى الواجهة ملفات ترتبط بجرائم من نوع مختلف، لا تقتصر على السرقات والاعتداءات التقليدية بل تنتقل إلى الفضاء الرقمي الذي بات جزءا من حياة السوريين اليومية. تفاصيل أوفى مشاهدينا في سياق التقرير.
3: مع عودة تفعيل قسم الجرائم الإلكترونية في دمشق بعد انقطاع دام نحو عام،

0: لانه الي قرايب متوفي هنيك، انا نفس الكنيه والحساب بنكي قريب ل 10 مليون دولار. فعم تحكي لي انه ابعت لحساب بنكي ليتم تحويل المصاري مقابل انه تتقاضى نص المبلغ.
1: في المقابل يؤكد مختصون على ضروره تعزيز ثقافه الحمايه الرقميه وعدم مشاركه البيانات الشخصيه تحت اي ظرف كان.
2: الموضوع بكل بساطة في مجموعة إجراءات ممكن الشخص يتبعها حتى يحمي حاله على هذا النطاق. مبدئيا أكيد استخدام كلمات سر متوافقة، كلمات سر ذات حماية عالية بتتألف من حارف أرقام ومحارف خاصة. الشغلة الثانية واللي هي إيميلات التصيد، أي إيميل ممكن يجيني أنا على البريد الإلكتروني ممكن يكون إيميل انتحال شخصية. إنه هلا مؤخرا انتشرت ظاهرة واللي هي الأرقام الأجنبية، أرقام أجنبية بكميات كبيرة يعني من كافة دول إفريقيا آسيا وجميع القارات عم توصل للمستخدمين اتصالات بمجرد ما الواحد يرد. يعني هون بتتفاوت العواقب ما بين احتراق أو مجرد مكالمات إزعاج أو كذا، فيفضل أن احنا ما نرد على هاي الأرقام. كمان
3: قانون شمل العديد من الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وجزأ العقوبات بين عقوبات مادية وعقوبات مانعة للحرية. العقوبات المانعة للحرية تراوحت العقوبة فيها بين الحبس مدة شهر والاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة حسب الجرم المرتكب.
1: وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصة على تتبع هذه الجرائم، ما يزال عدد من الضحايا يترددون في الإبلاغ، ما يعقد من جهود ملاحقة الفاعلين وكشف ملابسات تلك الحالات. جرائم لم تعد تحتاج إلى سلاح بل إلى هاتف، ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية يبقى الوعي من قبل المستخدم والوقاية الرقمية هما درع الحماية الأهم في مواجهة هذا الخطر. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: أعلنت وزارة الداخلية إطلاق تطبيق جديد للإدارة العامة للشؤون المدنية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمعاملات المدنية إلكترونياً. وقالت الوزارة أن التطبيق يوفر حزمة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمواطنين إنجاز عدد من الإجراءات بشكل أكثر سهولة وسرعة، من بينها حجز المواعيد إلكترونيا والتحقق من صحة الوثائق عبر قارئ الباركود المدمج داخل التطبيق، إضافة إلى استعراض الوقائع المدنية بشكل مباشر، موضحة أنه يتضمن كذلك خدمة تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها إلكترونيا، بما يسهم في تحسين التواصل مع المواطنين وتسريع معالجة الطلبات والاستفسارات. وقع وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو مذكرة تفاهم في مجالي الصحة والعلوم الطبية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات. هذا وقالت وزارة الصحة إن المذكرة تتضمن التعاون في إدارة المشافي وتطوير الصناعات الدوائية واللقاحات وإنشاء مركز للأورام في مدينة حلب.
5: والآن في وزارة الصحة وقعنا اتفاقية جديدة بين وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصحة في تركيا. هذه الاتفاقية تتيح لنا التعاون في مجالات عديدة، في مجالات تبادل المعلومات وفق البروتوكولات الحديثة، التعاون لإنشاء نظام تأمين صحي حديث، موضوع الاعتمادية، تعليم الطب المستمر. هذه أمور تركيا قطعت فيها مراحل كثيرة. تقريبا احنا نتكلم عن تحول صحي، التحول الصحي اللي قطعته تركيا من عام 2000 إلى هذا العام. احنا الآن في سوريا لدينا نظرة إلى أن نقوم بعملية تحول صحي شبيهة تشمل كل قطاعات كل المجالات حتى نستطيع أن نقدم خدمات صحية لأبناء شعبنا في الوقت القريب العاجل إن شاء الله، تضاهي الخدمات الطبية اللي تقدم في جمهورية تركيا.
4: ومن جانبه أوضح مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة دكتور زهير قراط أن مذكرة التفاهم هي نقطة البداية للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الصحة العامة وطب الأسرة واللقاحات والصناعة الدوائية والتحول الرقمي.
6: طبعا مذكرة التفاهم هي إطار تعاوني عام في مجال الصحة العامة، في مجال طب الأسرة، مجال الرعاية الصحية الأولية، اللقاحات وممكن يتضمن دعم تقني في مجال الصناعات.

0: الدوائي بالإضافة إلى تعاون في مجال التحول الصحي وتحول الرقم. طبعا هي المذكرة ستكون نقطة البداية لإطلاق التعاون في هذه المجالات شاملة. سيكون بعد هذه المذكرة زيارات ووفود متبادلة بين الطرفين لتحويل هذه المذكرة إلى عمل فعلي على أرض الواقع. وبالإضافة إلى ذلك طبعا سيكون هناك إن شاء الله مشفى لأمراض السرطان والأورام في مدينة حلب، سينطلق خلال هذا العام إن شاء الله بعد تقديم المعدات والتجهيزات اللازمة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري الذي فرض على طهران دفعها إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل. أضاف ترامب في تصريحات له لموقع أكسيوس أنه تفاوض من موقع قوة بعد القضاء على سلاحي البحرية والجو الإيرانيين، واصفا الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 بالكارثة، مشيرا أيضا إلى أنه لم يتحدث مع المرشد الإيراني الجديد لكنه يتمتع بقدر من الشجاعة، معتبرا أن ما يحدث في إيران تغيير للنظام، ومبينا أن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن يؤدي إلى ركود عالمي وفق قوله. من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع المزمع مع مسؤولين أمريكيين في سويسرا، وقالت إنه نظرا لكون التوقيع على مذكرة التفاهم تم إلكترونيا فإن عقد اجتماع سويسري لم يعد أمرا ملحا. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلى جانب التخطيط لعقد اجتماع من أجل المفاوضات خلال الأيام المقبلة، نافية في الوقت نفسه ما وصفتها بمزاعم بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق مضيق هرمز. انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مسؤولين إسرائيليين هاجموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الاتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت إسرائيل مولت من دافع الضرائب الأمريكيين.
2: رأيتم أشخاصا في حكومة نتنياهو يهاجمون الصفقة ويهاجمون رئيس الولايات المتحدة شخصيا، وأعتقد أن رسالتي لهم ستكون من شقين. أولا، دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يبدي تعاطفا مع إسرائيل في الوقت الراهن، وهو رئيس دولة القوة العظمى في العالم. لو كنت في حكومة إسرائيل لما هاجمت الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع. والرسالة الثانية التي أود توجيهها لبعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيليين الذين يهاجمون الرئيس الأمريكي، أود أن أقول إن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية صنعت بأيد أمريكية ومولت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لذا فإن مشكلة إسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن مشكلته الكبرى هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه بلاده.
1: في الأثناء، أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إعفاء السفن من الرسوم المقررة لعبور مضيق هرمز خلال فترة تفاوض تمتد لستين يوماً، ذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأوضحت أن السفن الراغبة في العبور خلال فترة سريان الاتفاق المؤقت مطالبة بتقديم طلبات مسبقة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الوصول. وأكدت في الوقت ذاته أنه سيتم السماح بمرور السفن التي تتقدم بطلبات المرور وتلتزم بالمتطلبات. سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا بعد إلغاء محادثات دبلوماسية كانت مقررة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران تزامنا مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. وبحسب وكالة رويترز، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز عتبة 80 دولارا للبرميل الواحد، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليقترب من 78 دولارا. جاءت هذه الارتدادات السعرية مدفوعة بقرار إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي

0: نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: دعنا نبدأ مع المرحلة الانتقالية.
2: اعتقادي أنا أنه ما زلنا عموما في بداية المرحلة الانتقالية، يعني لم نحسم في أي، خليني أقول ما انحسم في أي موضوع المهم مشان التحضير خلال المرحلة الانتقالية للمرحلة ما بعد الانتقال للمرحلة الدستورية الدائمة. جريمة الفرد بالأحوال اللي نحن عشنا فيها، يعني بحالة الحروب الكبيرة والأزمات الاجتماعية، هي جزء من أزمة نظام اجتماعي كامل. مليارات الاستثمارات مثل ما صور في البداية صبت بسوريا في الشهر الثالث والرابع والخامس، أكيد كانوا الناس بيهتموا بالعمل وبيهتموا بجمع بإعادة بناء بيوتهم وبناء حياتهم السياسية الأخرين، حياة الاقتصادية، إطلاق النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والحرفي والاعتماد على جهود الناس وإيجاد فرص عمل للشباب. المجتمع هو اللي بيخلق، هو صاحب السلطة، مش إنه بينتظر. المفروض من الآن تبدأ الاجتماع، تتكون أحزاب وتكون في نقابات حرة على الأقل. يعني الحياة الاجتماعية اليوم الاحتقان معظمه جاي من مسألة إنه ظروف المعيشة للفئات 90% 80% من السكان تكاد تكون يعني على حد شفا الخطر، يعني عايشين الناس
1: تحت خط الفقر.
2: تحت خط الفقر.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.